0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في راف ماج الاثنين 12 اكتوبر 2026. من توا للتسعة ونص نترافقوا تيلة الحلقة. نرجع لحصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. نرجع لنتائج الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نحكي على آخر المستجدات في علاقة بالأحداث اللي سايرة ما بين روسيا أوكرانيا وترامب والاتحاد الأوروبي. بقية الأخبار تكتشفوا امتباعا تيلة الحلقة. السلام عليكم وين ما كنتم. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. يحضر معنا في حلقة اليوم أكيد سعيد بانتصار فريقه في البطولة في أول مقابلة تحت المدرب الجديد للترجي برنس. صباح الأنوار.
1: صباح النور. ربي خذلكم، ربي هنيكم. شكرا شكرا على الانتصار اللي هنيتني عليه. نقول لك الترجي توقع ماشي خلفك المئة متر اللي خلينا ذاك ماشي سويا، وإن شاء الله يكمل على المنوال اللي ريناه والتلباح. حاب أقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة. سباح تونسي أحمد أيوب الحفناوي تثبت عليه يعود بقوة ويحصد الذهب منين؟ من قلب فرنسا. خميس عليك يا أحمد يا ولد أيوب يا ولد الحفناوي يا باهي، وربي معاك وربي يسترك إلى يوم الستر.
0: أمين يا رب.
1: إن شاء الله ربي بقى علينا إحنا الكل زادة الستر إلى يوم الستر.
0: شتيت برنسي؟
1: والله بردت.
0: بردت الهنية اليومية. بردت.
1: خرجت رغم الدار ورجعت.
0: عاود رجعت لبست المليون.
1: عملت كي اختفت هذايا حتر ما زلت ما.
0: أقل حاجة عندك.
1: لقيت لا. لقيت وحتى بوين بينين بين الشتاء والواحد. اي لا ما بردت والله بردت.
0: هنيك محليك.
1: عايش.
0: ربي بك عليك ستر يا برنس. نجم النجوم لقرو زياد المكي صباح الفل.
2: ان شاء الله بداية اسبوع موفقة. ربي يرحمنا بالمطر. بداية اسبوع باهي للعباد الكل. نسيس رواحنا في الكياس. وان شاء الله زين اخويا رفيق وكهو.
0: كنت حاضر في البارك زيادة جمعة.
2: بتفرش في الفحص.
0: وتفرجت مقابلة شبان الكل بتاع ترجي
2: والأشريك شوية. والله الحاجة الباهية رفيق. الأجواء كانت ممتازة في البارك آ والبارك بي. الزوز معناتها فرحوا ببعضهم والزوز كانت الأجواء حلوة وهذاك هو المطلوب. والله هذاك هو المطلوب. وين نقول لجون جو معاهم خير من السينيور. كي يبدأ الجو هكا والله تشيخ بالحق.
0: وانت متفرج في الليجون ولا ديريجون؟
2: لا لا متفرج رفيق. مرافق ناش بحطني مرافق.
0: مكش ميخو حتى فرع؟
2: ماني حتى فرع
0: بالحق.
2: مشان ناخذ فرع الفولية. والله نعمل جو يا رفيق. وبعد فرجت في الفحص وبعد روحت. كما قال حاج ربي معناتها يبشر بخير الانترنور هذا. بارح 9:30 في البارك. ان امن بالانترنور اللي يجي بكري رفيق ويشد ال
0: قوم بكري بالنسبه لك اهم
2: حاجه. الانترنور يقوم 10:30 و11 ويعرف الناس ويجي وجهه منفوخ للانترنمون كيما لونتين كي كرونيكور يجي وجهه منفوخ. توقع منه حلقه انت للامانه.
0: هذاك عمري ما استنيت منك حتى
2: دونك ان امن بالانترنور اللي يجي بكري قبل الانترنمون ولا قبل الطرح ويقعد يحذر وكل شيء. عنده اردوازيات يا رفيق ما فهمتش طريقه اسبانيوليه جديده.
3: عامل كونسي
2: اربع اردوازيات
0: كونسي يهزم بعض
2: العبيد. اوتو خان ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نتفرجوا في كوره مزيانه. الموسم مازال وكاهو خويا رفيق.
0: هذه مقام يقول ان شاء الله نتفرجوا في كوره مزيانه. يلا شكرا لك زياد المكي. جميله الجميلات سندريلا صباح النور.
4: صباح الكل والياسمين. إن شاء الله نهاركم زين. إن شاء الله نهاركم مبروك. بداية أسبوع موفقة لكم الناس الكل. إن شاء الله طريق السلامة اللي يسمعوا فينا واحدة واحدة وربي وصلكم سالمين يا رب.
0: أمين. سالمين غالمين الناس الكل. طريق السلامة للجميع بالنجاح لصغيراتنا. بدأوا سيش شفاهي والأجواء وسخنة الأجواء وفرض المراقبة والأجواء ذيك. وبدأت الويكندات تتعدى في ريتم جميل وجميل جدا. الجولدن بوي
5: بونجور بونجور الناس الكل. إن شاء الله نهاركم مبروك. الطقس برد. أنا بدي صباح نعمل مارشة دونك كي خرجت من الأول هكا برد. أما راهو بعد 9:10
0: يرجع
5: صيف دونك فينا الماء يلزمنا نردوا بينا أكثر سيختو صباح كي نخرجوا اللي يخرجوا بكري خاطر التبديل نتاع الجو ذاك ينجم يمرض في ساعة. أنا البارح تفرجت في عالم رياضيات متحصل على ميدالية فيلدز اللي هي كيما البرينوبيل يبكي بالشاقة. بعثوا له أوبن إي آي يستفزوا فيه 270 معناها فونكسيون ماتيماتيك ما تحلوش من 98 سنة. حلوهم الأوبن إي آي. قام يبكي قال أنا را في خدمتي تتلاشى. Je ne serai plus معناها on aura plus besoin de mathématicien. وسخفتني الحكاية خاطر أنا نحب المات.
0: إيه ما اللي صالح البشرية واللي تو كتقول لي ميتين فونكسيون ما تحلتش من عام 80 هاي تحلت اليوم
5: هي ريت رفيق معناها من تكوي من تشي ما تعرفش معناها هل يلزمنا ناخذ القطار ليفوتنا القطار
0: ولا بالو شو
5: ولا بالو شو كيبو
0: دي مارا وانت
2: ويزيدو يما نذكرها أنا مرة بروف دومات تحية ليه كدون ذكر اسماء جاب لنا دوفوار هكا قال دوفوار هذا ما يعرف كان انا واحد باكستاني وفي باكستان وكلها جابت ستة المنورين جابوا 11 12
0: موجود, موجود العقليه ذي نعطيك زمان واللي يجيب 10
2: راني نذكرها يا رفيق انا واحد باكستاني
0: وهذا اللي عمل لك صدمه من القرايه
2: هذا عمل لي شوك
0: فمشيت للوبتيك
2: مشيت للوبتيك مشيت
0: فجيت الاعلام
2: فجيت الاعلام هذاك المكتوب
0: رمرو برامج فراتي سبح الفن
3: ان شاء الله نهاركم اسعد ليام ان شاء الله بدايه اسبوع موافقه للناس الكل وعجبني الاجواء في البلاد الرف امور سينما السنة حسيت والله سمعت كلمات لي وفم 26 فيلم فما كل جمعتين هكا فيلم جديد لعبت تقوين تخرج هكا فهمت كوبروات تقوين فهمت تمشي كذا والله باهين برشا والحكايه ذي وسورتو كوميرسيال كلي من كل حاجه موجوده
0: سورتو ولينا نمشيو الافلام بسيطه اذا كان باش تبسم باش تضحك شويه اكسيون شويه كذا فيلم عادي من غير فلسفه
3: معناها مش داخل سوتنونس وكذا ولازم نكون خبير استراتيجي في السينما في افلام حلوه كذا نمشي ولا مشيت انا والمدام تفرجنا في فيلم اجواء حلوه ان شاء الله ربي باقي يستر على الناس الكل وان شاء الله يا ربي الناس الكل تعطيها على قد قلبها
0: امين يا ربي نحكيو مع بعض شوي على السي اس اس الامور مش ولا بد تغيير مدرب نتائج ماهيش مرضيه على الاقل بالنسبه للجماهير وحباء السي اس اس ونرجع لتصريح نبيل الكوكي مدرب السي اس اس اللي يحكي على الكواليس ينجم يعطينا عليها اكثر تفاصيل لو جران ناصر بدوي صوره بونجور
6: بالمستمعين كل يسمعوا فينا كل ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل ربي يحفظكم ردوا بالكم على رواحكم ان شاء الله طريق سلامه وان شاء الله ربي مع توانسه كل شيء
0: ربي يعطيكم ما تتمنوا وطريق السلامه للجميع ان شاء الله نهاركم اسعد الايام رف ما قنتلقت مرحبا بكم في حلقه الاثنين 12 اكتوبر 2026 بعد شويه زابينج باي رامي الفوراتي ولكن قبل هذا فاصل ثم نواصل
7: خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
8: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul à 100 mégas et petit DN min 55 dinars fi chahr. Jarraba ou haffala fi dar.
7: Andek Orange.

0: الشعر ملتني للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: 7:22 تنطلق للرحلة والبداية كالعادة بالزابينغ اليوم وفور حذر صديقنا رامي الفراتي الزابينغ رف مانجل 9:30
2: زابينغ
3: رفيق وبداية الموسم يا بابا الله مصلي على النبي كالعادة اعطيني في الكاستينغ اعطيني في الاختيارات الذكية اعطيني
1: سلام برش على رمروم اللي ديما نستعين بيك نبدا نعمل في كاستينج ولا حاجة هي فترة الكاستينج توقع قاعدين نعمل في كاستينج
4: على يبعثوا لك فانا ميل فانا وين المقر
1: لا لا المقر في القهوة كالعادة اما قاعدين نعملوا في دي كاستينج كبار
4: البريود لا اللي يحب يتقدم والله نحكي معك بجد اللي يحب يتقدم وين يمشي
1: يجيني القهوة
4: للقهوة
1: انا قاعد اللي يدخل يعمل
4: قهوة في النص
1: انتظروا حاجات كبيرة
4: ان شاء الله شاسور دو تيت معروف في هوليود يستعانوا
3: به
4: نحبوا بروفيل 40 وسورتو عنده اختيار رهيب عنده العين الجميلة
1: ربي ربي سهل باش تختار هذوك الكل
4: سلمهم
1: سلمهم
4: وكلهم يطنطنوا كلهم الله مصلي على النبي
1: فريق شاب وحتى الشباب عينه باش يخدموا
4: وما قد تحس روحي كبرت
1: 80 لازم تاع
3: ياس يا عاد سيدون يزي ياسر ضغط عليها هاوكا باختياراته بالكاستينج بتاعه عنده جمهور خارج حدود الوطن
1: والله من موريتانيا وقفني البارح قال رانا كل يوم نحط اليوتيوب على لديون داير عندي اسمه بعت روحي في فويس من بعد نسمع نعملوا ديديكاس
3: كل يوري مرأة دي نجم من العالم العربي قالوا شكرا شكرا ولا يحكي بالعربية فويس شكرا شكرا وكذا نسلموا عليهم
1: مش لواحد معاش نجم يسافر
4: بالجمعية انت ديجا باسبورك توافي
3: يا بالاخر خيقة في بالو يفدلك يقولوا يزي عاد يزي عاد
1: والله ريتخلك اميرك شيء موريتانيا يحكي لي على النسو يفهمنا ويضحك
4: موريتانيا
1: نعيش في النرويج انا مريتهمش في الناس الغادي جد
3: يا ودي ومش كان جمهور من موريتانيا وكذا عنده جمهور من العالم العربي الكل قال لك اي
1: الكلام كما قالوا رامي اكدته صديقتنا في العربي
3: زميلتي
4: انا عديت رامي حبيت هكا الصوت ديما الصوت النسائي يكون حاضر
3: خاطر عندنا جمهور عربي
1: جمهور عربي
4: ولعلكنا
1: ولاضفاء اكثر مصداقيه على
4: صحيح عندك الف حق
1: كواليسنا احنا معناها بور دير كواليسنا داخل الريال تتطابق مع كواليس العربيه داخل الريال
4: نحن عندنا كواليس داخل الريال نحن حايرين في تذكره تشامبيونز ليج تلعب فريق تونسي وعندنا كواليس
3: هاي ونزيد نبهرك هاي بابا الخدمة تجيب أخبار للعالم العربي وكذا واحد وجمهوره وعنده ناس كبار برشة في الدومين هاي ناصر الخليفي
1: فيك معلومة نصدمك واني باش نحلف أقسم بالله قلت البارح ناصر الخليفي شاف الفيديو اللي عملناه في قناة الحوار كيفاش أنا وزعمة بالفوتوشوب وأمضيت معها العقد ومعناها ابتسم اضحك عليها معناها
4: ابتسم
1: والله
4: بالحق
1: والله العظيم اقسم بالله
4: قلت في عرفت
1: هلا
4: عند المصادر مع ابتسم ماذا فعل
1: لا ما نعرفش
4: المره الجايه
1: عنديش السيرتيتود اما التاكيد انه هل ابتسم اعجب بالمنشور الفكره ولا ما هذا ما نعرفش
3: صحيح
4: لا ما هذا ملياردير راهم قاعدين في الاسانسير
3: ولا حاجتك كيف التلفزه مازال
1: اما والله العظيم ولا فورتو دي دونك نجم
4: تو عملها مع تركي الشيخ
1: نجم يكونوا الحلقات
3: اما هذا كل ما يهمنيش انا قد ما يهمني معاملته مع الجماهير قديش فينو هكا وسيسو شيخه
1: مدام اسماء بلدي الجروب الكل فيكم قالت بالانيماتور بالكرونيكور في ستار واحد وحاتم بالحاج لاباس مدام اسماء
4: صح وجهه نظر هما باكي امنوا بستار
1: هي حر ديمقراطيين امنوا بها
4: امنوا بها
1: بلوكيها على بلوكيها حاجه اخرى وتحيه على الفكره
4: انا وسط مدام
1: شكرا لك هذه انت كتب اسمه في اليوتيوب وتكتب يلا رامي سلموا عليها برشا بس ينفذ كويس
3: نحكيوا على مجموعه من
4: قلنا بالحق يا حمد الله وضح ترجعنا حتى المستمعين عملوا اكسيدو سي فاتيغون سي تري فاتيغون ريتني كيفاش قاعد نسلم ريت تحكي على الشغف قتلت فيا الروح قتلت فيا الروح والله مع انت تو كان ما قلتش
1: ما لازم نوضح انا مدام رانا
4: فاهم مش بلوكيوها من الديوان معناتها
1: فلوسها مش
4: فلوسها مشات
3: اي لا لا رعب عايشها فيلم رعب مفجوعه هي مسكينه بلوكيني رفيق اي اي اي عايش عايش في حلم عايش عايش في رحله اخرى الله بصلي على النبي يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
2: زابينغ
1: تحية للقناص راني السلام عليكم الناس اللي كل البارح احتفل العالم باليوم العالمي للفتيات. تحية لكل الفتيات اللي في الاستماع, تحية للبنوتات الجميلات اللي يسمعوا فينا, تحية البنت اللي في الكيس تو ماشي تقرا جا كلامها زيدون قال كان جيني تو والله نهزك لدحدة هو في المكتب ولا تبكي في الكهرباء تحب تجي تمشي لدحدة. نبوسك برشا ونحبك برشا ربي فضلك ليا. نانسي عجرم تغني يا بنات يا بنات يا بنات, ربي يرزق كل محروم وربي يفضل بنيات الكل إلا والديهم وربي يعطيكم الوقت الطيب. يا بنات نانسي عجرم طريق السلامة للجميع.

0: le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
1: Honor, ولأول مرة في تونس جيبلنا تليفون فيه دوز إكران. إنعم دوز إكران. L'écran arrière, t'as l'Honor Play Fancy. Écran tactile, JOB à téléphonette, messagette ou برشا حاجات أخرين. Batterie, 6000 mAh et تشدك حتى لنهارين. 4 GB RAM ou 64 GB de stockage. ومن الآخر, et technologie هذه الكل, 459 دينار. Prix public conseillé. Honor Play Fancy. Deux écrans, deux expériences. Un seul téléphone.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرية. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
3: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم.
4: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
5: رجعت الشتوية
4: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع لاكتواليتي حتى للتسعه كمل السهريه نص الليل مع النايت كلوب

0: بتحد أ partir من الماضي ساعتين old gold music nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: في جيبس على 99.1

0: Foodcom.
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: السبعة 7:35 تتسويت التران دي جورة.
3: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على بلي مي أريدو.
4: أريدو. طور عالمك.
5: تران دي جورة.
2: 36 دقيقة. المسالح هذا عدوان السياسة في العالم. نتخاسم حروب، ولكن إذا كان التقت المسالح نحط كل شيء على جنب ونمشي في المصلحة الأولى، أما الشخصية أو مصلحة البلد الذي نحكمه. ونحكيه على دونالد ترامب اللي في الويكاند تقريبا نمشى في برشة تصريحات وقرارات أثارت الاستياء الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. نحكيه على تصريح مثلا على أوكرانيا، وين قال على أوكرانيا اليوم وحان الوقت لكي يصير لأوكرانيا رئيس جديد. نسمع شنو قال دونالد ترامب وبعد نرجع نحكيه خاصة على الاتفاق مع الدب الروسي في علاقة بالطاقة. تفاصيل.

0: war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president. We said you can do whatever you want to Russia. Don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And he wants to make problems for the world. He wants to make problems for our farmers, our ranchers, with diesel fuel, because Russia supplies a large portion of the diesel fuel throughout the world. And we told him, do whatever you want, but don't hit the diesel fuel, because there's a big problem, a big shortage. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: يمكنك أن تفعل ما تشاء. اسمع مليح هاتمات روسيا، لكن لا تضرب مصافي النفط، لأن هذه مسألة تتسبب في مشكلات على مستوى العالم. نريد أحداث، لكنك تريد أحداث مشكلات للعالم، تذهب وتستهدف وقود الديزل. يجب أن تتوقف عن ذلك تماما، وحان الوقت لكي يكون لأوكرانيا رئيسا جديدا. أعلنها صراحة، أضرب دم أنا مش حبتعار كذر يحكم ما تمثلناش مصافي النفط، لأنه هذا ينجم يأثر برشا على المسائل في العالم وعلى اقتصادات العالم وكل الدول في علاقة بالحرب. كيف فاجأ ترامب العالم تقريبا باتفاق مع الدب الروسي في علاقة بالطاقة والديزل. زيلينسكي ينتقد هذا التفاهم.
2: انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفاهم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن توريد وقود الديزل من روسيا إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية. وقال زيلينسكي إن تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا دليل واضح على الضعف وفق تعبيره، وأضاف أن السماح لروسيا ببيع المنتجات النفطية يعني الاستثمار في حرب ينبغي إنهاؤها.
1: السماح لروسيا ببيع المنتجات يمثل استثمارا في حرب يجب إنهاؤها لا إطالة أمدها. زيلينسكي شدد على ضرورة التوصل إلى خفض حقيقي للتصعيد مع موسكو على أساس المعاملة بالمثل، حتى بلدان الاتحاد الأوروبي المسؤولين اللي يتكلموا منهم الكلام متاع دونالد ترامب أثار استيائهم بدرجة عميقة. السياسة مصالح حاتم، وهذا اللي نفهموه، وترامب مواصل إلى الأمام. هذا مش أول بلد يتدخل فيه، واللي يعلنها صراحة هذا الرئيس يجب أن يبقى، هذا الرئيس يجب أن يرحل، والكل يتمحور حول مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أولا وآخرا.
3: هو هذا درس معناه يلزم العباد الكل تقراه في الليكول متاع الدبلوماسية، في الليكول، في المدارس الحربية، في المدارس السياسية. يلزمك تفهم اللي ما فماش راهو دي سنتيمون، فماش معناها عاطفة بين البلدان، راهي كلها مصالح. معناها عمرك ما تحط في مخك اللي إذا بلاد مثلا عاونت بلاد، ولا بلاد مثلا استثمرت في بلاد، ولا المصالح ديما تقعد هي الهدف الأول. وبعد ساعات ريت كي يكثروا المصالح والسلسلة ارتباطات يولي في مخنا مؤامرة، وفات المؤامرة الحقيقية هي اللي وقت كل واحد يبدأ يخطط للمستقبل مصالح باش يضمن مصالحه في المستقبل. دونك نشوفوا نحن سلسلة ارتباط أوكرانيا وإيران والحوثيين وضرب الرياض والانتخابات في أمريكا والديزل اللي طالع. أنت في خطاب، صار خطاب رئيس 6 مرات قالها كلمة ديزل باللونجلي. هذاك هذاك باش يطمن الناخبين، باش الناخبين يمنعوا أموا، خاطر مربوطة بربعة النائبين. كان معناها هي الماجوريتي عند الديمقراطيين، أما كان يزيدوا 4 تولي عنده الماجوريتي أبسولو، ينجموا يطيروه، ينجموا يوقفوا الحروبات اللي حبوا عليهم. بريف، نرجع الموضوع الطاقة. فينا الماء الشريان اللي الدم متاع العالم متاع السياسات متاع البلدين كل هو الطاقة، والطاقة سي لونجو متاع المستقبل. هو كان قبل البترول عنده تأثير على كل شيء. العالم اللي ولا يديبون من البترول، معناها البترول قاعد يغير في سياسات العالم، والامبلونتاسيون بتاع الكيان هي مرتبطة زادة أساسا. البلاصة ذيك حطوهم غادي باش يكونوا الحارس المانيع صحيح، واللي يتحرك نحركوا له قضية. دونك فين الماء المستقبل للكل مرتبط بناس مصالح قبل كل ولا والأنانية كونه يلصنفو يوقف الحرب توه هو بالحق اللي يقول فيه زيلنسكي. حتى زيلنسكي مش ناقص, أما اللي يقول فيه توكي بش عاودي ما ولوا لدران وكل شيء. الضحايا هما المواطنين اللي يعيشوا في أوكرانيا, المواطنين اللي يعيشوا في روسيا, زادة الناس اللي كيما اللي البارح في مطار. تصور أنت عامل إسكار في مطار وتهبط عليك, معناها اللطف, معناها درون. ما فما حتى
1: أما ترامب لا يخجل من هذا, قال صراحة أذر باش تحب ما تمسش مصافي النفط, معناها أعلنها على التحكيل على ضحايا بشرية على كذا, وقالوا أذر باش تحب تعارك وموت وإحسبوا الموت نتاعكم وحدكم, ولكن ما تمسوا ليش المصالح في علاقة بمصافي النفط. تتعجب أنه اليوم للحظة هذه الاتحاد الأوروبي بالقوى الموجودة فيه كمان مجتمعة عجز على أنه يكبح جماح دونالد ترامب حتى قليلا. منا
3: هو راهو إلي أن كونترولابل, وداير أنت ريت تصاريح
1: إيه برشا رجل مصالح
3: إيه, أما علاش تصاريح كثرت في الجمعة هذه؟ خطر يدور من 200 إلى 200 يحب يمنع الانتخابات. حكاية اللي قال واضرب كل شيء
1: المصافي
3: النفط, كان عندنا صاحبنا قبل مسكين ديما يعطيه دريع ويلبس مريض, كي يعرف روح بشي يكل دريع كل برسمه كذر بيتحب المريض مش نروح بيه
1: بلده اسقاط حلو
4: والله بسيط بالنسبة للعقول بسيطة لكيس يعرفت وفهمتها
1: هذا كل شيء كل تقريبا خاطر غير زي السياسه
3: خاطر كي كسر من زيد يكتريح في الدار دونك فينا المو بالحق كي منعاود نقول هذايا درس باش نحنا بيدنا نوليو واقعيين. خاطر الواقع السياسي راهو يمكن خاطر تلمو اوروبي تلمو يزينوهونا تلمو ياكل الخطابات الجياشه نتاع نحارب نحنا باش نحطوا الديمقراطيه في الشرق, نحنا نحارب
1: والقضيه
3: تو انت
1: ثم المبادئ كل تركيا على جنب اذا كان نحكيوا على 10 ترات ديزل
3: ما نجموش يرقاو حل معناها لليمن, اما الا سفير مصالحهم غادي. خاطر السعوديه بدات تطلع في كورونا, بدات تعمل في تحالفات اخرى, الصين, الهند, البلتري مع باكستان وكل شيء, ومن حقها السعوديه تعمل هيك خاطر هما مع امريكان ما دافعوش عليها.
1: دوك
4: يعمل لك حرب بجنبك
3: صحيح طيب كابتن فوشي
1: حتى تعرف انه ديما هنا الوحيد اللي قادر اني نحميك فتخضع للسياسات اللي تحب تفرضها الولايات المتحده الامريكيه. على ذكر الحرب ربي يرحم كل الناس اللي توفيوا في المملكة العربية السعودية, والأخبار كان كارثة بكل المقاييس. ربي يرحم كل الناس اللي توفيت كما قلت, عزينا الحرة للعائلات, وإن شاء الله ربي آخر الأحزان في كل البلدان العربية المسلمة. ديما الأخبار في علاقة مالوروزمون بالأمة العربية الإسلامية ماهيش ولا بد, والعشرين سنة وثلاثين سنة الأخيرة صارت حروب بينات البلدان العربية, وهذا المقلق في الأمر. نرجو نحكيه على هذا بعد شوية في البوكس نيوز, ولكن في علاقة أحب نجدد لك الدعوة اللي عندك متاع العمرة تاع عمني, ولكن
4: احنا ربحنا عمرة شو صار الوجوه المبروكة يقول لي كان يسحبوا العمرة ترجع والله نخمم فيها
1: تمشي الأسبوع لي عندك خمسة من أفراد عائلتك بليش
4: لا ما تحب تقتل العائلة كلها تخلي تطلعوا كل واحد ربي والله شو أقول لك يا رفيق
1: خبر تحب تهديها
4: نهديها الحاتم
3: ميرسي بوكو
4: الحاتم يمشي راهو اللي يعجبك يمشي بالحق امبارح رينا دي فيديو راهو في وسط الكعبة بالحق توجع وعبيد تدعي وكل بالحق ربي يحمي العبيد الكل وربي يحمي الجيل اللي فما برشا
1: امين ربي يحفظ الناس الكل التوانسه اكيد والناس الكل موجوده غادي وربي يحفظ المملكه العربيه السعوديه. بعد الفاصل نرجو نحكيوا على بقيه الترند بقيه الاخبار اللي تفعلوا معاهم التوانسه والعالم العربي على مستوى السوشيال ميديا. فاصل ثم نواصل.
5: خليك قريب فيم وراجعين
6: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الأيام وبلاش مناسبات, وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل للخمسين بالمئة على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف القضية الدار وقوتات صغار, وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
7: مونوبري ديما معك. بدل الأقوى, بدل الفرجة مضمونة وما تقصش, بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية, وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول, خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
8: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
9: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
8: عندك Orange. آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام، صوتكم في جابس على 99.1. ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام، صوتكم في زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2.
10: على 103.2
8: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30. رفيق وشناق وليرف مقار.
1: السبعة وثمانية واربعين دقيقة مواصلين معكم بالأخبار. ما قبل هذا نحب نوريكم حاجة ماجيك. نحكيه على السمارتفون الحدث، نحكيه على أونور، نحكيه على تليفون يجينا بدي كاركتيريستيك ما يشبه حتى تليفون سمارتفون. فيه دو زيكران، ينعم زوز شاشات كما سمعتم ليه. نوريكم ليكران أفان ونوريكم زيدا ليكران أريير بجودة الأجديد. تجمو تشوفوا شكون يطلو فيك، تشوف لنوتيفيكاسيون تاعك والميساجات، وتحط الفون ديكران اللي تحب عليه وبرشة حاجات أخرين. نحكيه على خاصية مش موجودة في حتى سمارتفون اليوم في تونس. زيد فوق هذا نحكيه على إكران 6.78 بوس. نحكيه على سمارتفون يستح الفيديوهات للجو ديزاين مزيان برشة دي كولور توندانس. وكي العادة أونور ما تلعبش مع الباتري. نحكيه على باتري 6000 مليون برور تشدك فوق النهارين. لونور بلاي 20 سمارتفون اللي قاعد نحكي عليه هذا لونور بلاي 20 بالخاصيات اللي فيه الكل. سومو اسمعوا مليح 459 دينار. نعم 459 دينار اكا وهذا سوم لونور بلاي 20 سمارتفون المزيان برشا كما قاعدين تشوفوا فيه في اليوتيوب ولا على الفيسبوك على المباشر في كل الخاصيات اللي تحتاجها. وفي خاصيه كما قلنا مش موجوده كان في لونور بلاي 20 اللي هي دو زيكران، اكران افون اكران اريير. تحط في الاكران اريير اللي تحب عليه، تشوف لي نوتيفيكاسيون، تحط التصوير افون ديكران، تشوف شكون يطلو فيك. وهذه ميزه ما موجوده كان في لونور بلاي 20 سمارتفون اللي سومو ما يفوتش 459 دينار. نرجعوا للتراند الأكثر الأخبار اللي تفعلوا معهم التونس والعالم العربي. خليني نقول في علاقة بالأخبار هذه، وقت اللي فما حروبات والدنيا ماكلة بعضها، حرب الطاقة وحرب السيطرة وحرب السلطة، فما ناس عايشة أجواء أخرى غير هذية. نحكي على مي عمر مرة أخرى رجلها بعد اللي حكينا عليه الأسبوع الفارط بال التدوينة اللي هبطها، وحكي على قصة الحب والغرام اللي تجمعوا بزوجته مرضية. فجأة العالم شوفوا مليح التصويرة بهدية عيد الميلاد لامبرغيني. اي نعم
3: مش البوكيه اللي في وسط،
1: لا هذاك على روحه هذاك بتاع الفقراء باش يتذكرون.
3: عندنا صاحبنا مع اسمه مي،
1: مي اي افكتيفمون مي، ولكن الدنيا بخوت. فما مي عمر وفما مي الفراتي، معناها الدنيا بخوت.
4: اختيارات
1: اختيار
4: الحب هذاك
1: الحياه اختيارات. اعطيونا تصويره الكهرباء كفما تصاور اخرين بربي باراذي للكبوت محلول محبس. معناها شكرا الاصدقاء. في الاثناء كالعاده انتقادات كبيره برشا على التصور، على يقول لك شعب مصري اليوم وشعب العربي في نسبة كبيرة تعاني إمكانية ضيقة وغيره كذا، مش لازم هذا الكل يخرج للعموم وتوري تصاور هذوما، ولكن يبدو أنه السيد غارق في الحب ولا يسخي للانتقادات هذه، وعاش عايش قصة الحب نتاعو كما يحب يعيش. هاي سندريلا وأنت المتابعة
11: عمني وزيد
1: نحكي على محمد سامي من قبيلة نحكي ما لقيتش ورقة كي كملت وسكت لقيت محمد سامي قدامي
11: عمني وقلت له حاتم عمني وزيد هدي لها رولز رويس زيد كيف كيف كرهبة في في في الموض حسب
3: يقولونها
11: بيرسوناليزي سنة زيد كيف كيف أنا رأى استعراض الحقيقة عضلات أنت تنجم تحب مرتك وتعطيها وتودها ما هوش عيب، والراجل كي يهدي المرته زيد ما هوش عيب، لكن الحقيقة مش حلو أنه يتتصور والاستعراض هذا وشوف قدش من كرهبة بجنبها. والغريب في الأمر يا رفيق وكنت نحكي فيه سجي هذا أنا ورامي، يعني إحنا كي نهبطوا كيس جوف قدام بيسين نخافوا من العين ومفجوعين، الناس دوم يخافوش من العين ولا
4: تدخل في العيلة
11: والله نحكي بجد، ولا تقى مثلا راجل ومرأة يهبطوا هكا، حتى حكاية بسيطة عملوا عشية مع بعضهم من غدوة تقوم لقيامة وعرك ومعروك. أنا نحب نعرف علاش الناس دوم خاطر العين حق موجودة، وأنت تمشي أشوف فيلبينية مخرجتها والباب متاع الدار دوك ربي يتم عليهم ويزيدهم، لكن احتراما في الناس اللي تبعوا فيهم ما نحبش أنا الاستعراض، ما نحبش التفاخر.
1: 892 ألف دولار أمريكي سعر السيارة اللي هداها محمد سامي لحبيبته مي عمر بعد لكان هدا لها في سيارة فاخرة عام ناول، سيارة أكثر سنة معناها في علاقة بالسعر يبدولي.
4: تحية تحية الحروس قال لي وميمة وتفكيركم تاع فقراء
1: العين حق، إذا كان احنا ما نعرفوش وما في حياتهم شنو صاير، هذه صورة فقط لشكون ضربتهم العين واحنا من الشويقين
4: رفيق معناتها غالبا يعملوا هكا حياتهم فيك، لأنه السعادة الحقيقية ما يزمكش توريها هيك مرة كنت سعيد كل ملاوي السباع وكنت دراع
1: وزيت ودراع
4: بالحق رفيق هذيك هي السعادة، وتقوم شعرك تقول ضرب الضوء وفهمتني وزوجك تقولك اللهم صلي عني بي على رفيق، هذه هي السعادة بالحق. هذو ما يسيفيك رفيق هو شحب يورينا تو وهي شحبة تورينا بالحق، معناتها ما حبت تورينا شيء، بالعكس أنا راه قلة ذوق كبير، خاطر كيما قلت أنت في مصر فمع بيد راه ما هيش خالطة حتى على وردة بشيشة، وانت كذا ربي تم عليك ما توريش للغير معناتها.
1: لا والسؤال اللي طرحته مهم جدا، شو حبي تورينا؟
4: انتي
1: عندك برشا فلوس نعرف اللي
4: يحكي عليك الرف
1: مرتك مش نورمال، حاجة لا تعنينا معناتها هو متزوجين ربي ربي هنيكم، شو الإضافة اللي تعطيها فيديو كي هذه؟ خلينا نشوف زوج ميت تونسي.
4: هو أنا اللي فهمته من الفيديو اللي هي كلها محضرة الحكم تاع ربي، هو الناس كل تعرف اللي محمد سامي لاباس عليه وما لاباس عليهم، ولكن كي تجي تشوف الفيديو كي ديكورتيكي تقى اللي هي دار على شوف بسم الله ما شاء الله ظاهرة في الفيديو، الأستاذة الفلبينية كيفاش تخرجها، الكراهب الكل محطوطين سبحان الله مستويين قدام الواحد، عندك زوز كراهب تاع جولف دراشنية تاع واحد وزوز لامبورغيني واحده فيراري، معناها هي لوبجيكتيف حسيتها مخدومه الكل باش يوريو وين وصلوا بالفلوس،
11: اخراج
4: كامل اخراج كامل، وحاس لي هو اللي يصور هو ذاك اللي قاعد يمشي وكذا، دونك هما قاعدين يحبوا يوريو العباد الليفل اللي وصلنا له واللي هو اللي نحكيو فيه احنا خايفين من العين، يقول لك هما لا احنا ما فماش عين، احنا امورنا مريقله ولابس علينا ونحبوا بعضنا، ويكوفري وشويه في حكايتك النقد نتاع كي هو يكتب لها وش بيك حتى المساره داروا عليه شويه، دونك هو ذا الكل يعملوا فيه باش يوريو الصوره محلاها وكذا ومنا مريقله.
1: السؤال اللي يتبادر الذهني تو زواج الفنانين معناه بنسبه كبيره والمعروفين وكل نسبه كبيره تمشي للانفصال للطلاق، مش سهله باش يتعاشروا زوز مشهورين حتى لو كان يبداو يحبوا بعضهم اللي يقوم منا الصحافه الاعلام الجماهير، دوك نسبه من العلاقات تمشي نحو الفشل. انا ديما نقول ما يقراش حساب لو العلاقه تمشي للطلاق غدوه شنو باش يقول وشنو باش يصرح، شفنا برشا علاقات وحب وكلام ورومانسيه وتصريحات ومن بعد كي يمشيوا للطلاق معناها تولي تضحك على الكونتراديكسيون على الكلام على التلميح على رمينا المعنى. يا اخي عيش بالستر، لو ربي كتب لك باش تكمل كمل، لو ربي كتب لك انفصال انفصال وانتهى الموضوع. نحب ناخذك في موضوع ثالث ناصر والحاج، لانه كان ثالث ترند على مستوى العالم، حكينا فن وحكينا سياسه، نختموا بالكوره ماهوش في علاقه بالكوره، منطقي ولا مش منطقي. الحارس نافاس في مؤتمر صحفي يحكي ويتكلم، جه تليفون من زوجته، هز التليفون قال لهم نستسمحكم ما نجمش ما نهزش عليه، الو درا شنو حبيبتي انا تو في كونفرنس نكلمك بعد شويه بيزو، علق التليفون في وسط الكونفرنس دو بريس. اسمعوا نافاس ثم نعود.
12: كايلور بور اكا gusto en saludarte Dani el Estrada.
13: Claro, me está llamando mi esposa, ¿le contesto o no?
12: Dale, adelante, adelante.
13: ¿Aló? Estoy en conferencia de prensa, mi amor, ahorita la llamo. Chao, chao.
12: Ya, todo bien.
13: Ahora me va a regañar más bien.
1: أنا في مؤتمر صحفي يا حبيبتي سأتصل بك لاحقا بروفيسيونيل عنده الحق بعد ماتش إيه لا وإلا لا
4: حاج يخلص
14: يا ولدي مش عنده الحق وانت تمثله لهنا انت تبركر لك يطلبك واحد عزيز عليك تطلبك خدوشة أنا الديريكت وأنا الديوان
1: وأنا في الفاصل نعم مش قدام الكاميرا ويت نهز نحكي مع بنتي ولا ما
14: ما هو حتى في الفاصل تحب تشيخ الشعب بس خذ تو كنت مع خدوجة ماشي المكتب
1: تعملها بالنسبة ليك
14: قال هذيا
1: كونفيرونس هكا
14: تهز مرتي تطلبني انت مش مرتي
1: بالحق والله معناها انا قلب برشا من مرتي
14: لا
1: معناها كلي فريمو حاجة نكرة
14: عزيز علي يطلبني الناس يطلبني زيت نقول لهم سامحني راهو معايا شكون كذا هاني راجع
1: ورزمو ما تعملش دي كونفيرونس
4: هو ذا اللي عم تفدليك اكثر منها معناتها ذا اللي حب يدخلها في خانه انه زعما تفدليك وبعد شفت حتى ذا اللي حاضرين
1: صحفيين سينورمال باش يضحكوا الصحفيين
4: اما الحق احترافين ما تصيرش انك اليوم تهز تليفون على مرتك وانت في ندوه صحفيه معناتها باش تحكي على الكوره ولا باش تحكي على الماتش الحق نتاع ربي مرتك تنجم تصبر بعد درجين تعاود ترجع له وتطلبها شنو علاش شو هل
1: الرجال ما ينجموش يصبروا ساهم درجين يخاف معناها فما الراجل يخاف مرته تصبر درجين بعد الماتش عمل له
12: شنو يشعمل
1: الريزولتا نتاع الماتش شو كان
12: والله ما نعرف هو ماتش في غادي كما دام فرحان وزاهي ويهز على مرته
1: والامور حاجه مستحيل تتعمل اذا كان الريزولتا
4: انا حسيته لقطه هكا جات هي حبي يبيع بها يخوف وراه البروفيل هذا معناتها اللي ترقاه ديما عاده يحكي والمرأة والقلوب ويقدم روحه على انه هو عاقل
1: عملتها في
4: التلفزيون يا اخي شكون نقول الخوف وعلى شكون نخسر هذيك كلاش بالحق وصارت راه مع مره جوار في الام بي هذيك
12: امه
4: وهذيك تحسها سبونتاني اكثر وصادقه خير من السيد
1: تعبانها تهز انت
4: لا نبدا شفتوا معاك انت ليه انا كنبدا معاك نبدا عندي تراك رفيق
1: ما تهزش مستحيل بروسي برو
4: برو برو
1: خبير الاتصال كيفاش ترى هذه
3: هو معناها الاغزر العبيد المو داير بين الفيك والارتيفيسيال لي لي لي ولاو يشكوا اما انا ذولي سبونتاني على ذاك سامارشي العبيد ولاو يحبوا السبونتانيتي يحبوا الناتوريل يحبوا اللي يتصرف بطريقه طبيعيه يحب اللي ما يحطش برشا جواندويد يحبوا اللي يعيش حياته ويكون هو السانسير لا سانسيريتي وليت
4: نادر تو في المباراه مش تعرفني قداش جو تابيل جاري طلبني رفيق البوس
1: حبيت شوف تهز قيدني رفيق البوس
4: لا رفيق هكا
1: بلا بالحق
4: رفيق على راسي
3: دونك وي وي وي معناها نحن العالم متعطش نرجع شويه للناتوريل نقصوا شويه من الفيك نقصوا شويه من الافتعال اغزر الفرق ما بين زوز ساور بكري رينا واحد حاطط كابوت نتاع عرفتك لاريفيستك نوفو ريش حاطط برشا
1: ورد وكره مليون
3: صحيت وعامل وكل شيء وميزونسين وهو راهو باش يحرك اسمه معناها بوغ اتخ بانكيبل معناها باش يطلب خاطر هذاك الكل سيت ان انفستيسمون سور ديماج والاخر بصفه عف وي فوالا اللي مفركس عليها الكلمه هز تليفون وجاو مرته ليه خدت تبهنا الكل الفازة راني في غطس في بلاصه وراني
1: وبعد درجت نرجع
3: خاطر ليه يلزمو يصل عليه نسيت بدلو بعد استرذب بك اللي ما تهزش عليه خاطر
1: كومين في كونفرنس دو بريس ليه كومين ما هو كيما قلت بدات الحب يعمل اللقطه
3: ولا جيت وتيت
1: افكتيفمون تعملها انت ولا بقى قداش باش تهزم التليفون انت في الكونفرنس لا برشا عليك وليك كيما اون بريفير علي غمسني
3: غمسك خاطر حياتي
1: الاخبار صوت انا ودرف ماك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش كان هذا ترند باي اريدو
15: عسلامة get ready with me bon plan and guess what مع اريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اريدو
16: اريدو طور عالمك

ساعتي ستوب. كانك من أصحاب القلوب الضعيفة رد بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجة تريبونال ودريبة الكرة عندك مثلي للأربعة مثلثة للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من خمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: العصير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من 10 لنص الليل
1: خليك قريب فيب وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
2: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange.
2: Honor, ولأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه deux écrans. Et نعم, deux écrans. L'écran arrière, t'as l'Honor Play Fancy. Écran tactile, JOB à téléphoner, messager ou برشا حاجات أخرين. Batterie, 6000 mAh et تشدك حتى للنهارين. 4GB RAM ou 64GB de stockage. ومن الآخر, et technologie هذه الكل ب 459 دينار. Prix public conseillé. Honor Play Fancy. Deux écrans, deux expériences. Un seul téléphone.
3: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
4: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري
3: حتى تجيك جلوبال نت تفيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان اف ام صوتكم
5: ديوان اف ام
6: صوتكم
1: في تونس الكبرى
6: على 93.5
5: على 93.5

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة نص بقيادة البرنسة سندريلا حاتم بنحاز يد المكي ناصر البدوي ورامية الفراتي. بعد شوية البوكس نيوز بصوت الجميلة وميمة، بعد شوية غدوة خير وتفاصيل حكاية وتفاصيل قصة نجاح، تفاصيل جرعة أمل يومية جينا في الرفمك بايزيت الصافي. ولكن قبل هذا أخبار الكورة مع رامي الفراتي توتسويت في الرفمك. يلا بطريقة برقية نرجع لأخبار كرة في تونس والعالم، نبدأ بنتائج الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وأبرز الاستنتاجات اللي منهم مغادرة نبيل الكوكي للسياسات وتصريح نبيل الكوكي بعد الهزيمة ضد سقيط الدائرة.
1: بالضبط نحكيه على الجولة الخامسة اللي اختتمت البارح، نعطيكم النتائج. الترجي الرياضي ينتصر 3-1 على الأولمبي البيجي، نادي البنزرتي يتعادل سلبيا مع الاتحاد المنستيري، اتحاد بنقردان ينتصر 2-1 على النادي الإفريقي، ترجي جرجيسي ينتصر 2 بلاش على حميم سوسة، النجم المتلوي ينهزم 2-1 في ملعبه أمام الملعب التونسي، شبيبة العمران ومستقبل مرسى تعادل سلبي، حمام لمف ينتصر على النجم الرياضي الساحلي في سوسة، والمباراة اللي تحكي عليها برشا سقيط الدير اللي ينتصر على النادي الرياضي أصفاقسي بنتيجة 1 بلاش. نحكي توا على 450 دقيقة تقريبا في الرابطة الأولى لسقيط الدير دون هزيمة في أولى تجاربه في البطولة. كيف كيف تحكي بعد الهزيمة ذي على أخبار حول القطيعة بين النادي الرياضي أصفاقسي ونبيل الكوكي. نبيل الكوكي اللي بعد المباراة كان متغشش شوية،
2: أما رياكسيون معمولة، الدنيا مخدومة، مسيح مخدومة، وناس تخدم وناس وعلاميين يخدموا وديزونترونور يخدموا وناس تعطي في الفلوس، وحالة تونس حالة وبرة وكاو ولا حالة، واللي ديكتور سبورتيف يحب يخدم يخدم على روحه من تونس، والانترونور يحب يعاود يرجع يحب يخدم من تونس، والإعلامي اللي ما تريقلش أموره يخدم ديك من تونس. دونك حاشيك أنا ما نجيبش نقول كلمة توا، يعني وأنا على ذاك خليني مخرجش السنة تقريبا 6 ماتشات. الشيء اللي صاير قبل الماتش هذا معناه هو كأنه سي اس اس في المرتبة 13 وقت في المرتبة الثانية أن بوان على الأمين. دونك وتشوف الشيء اللي صاير معناه ظاهر معناه حاجة استراتيجية، وناس تخدم بروفيسيونيل في الوسخ، أما ناس كانت تخدم معناه وعملت حاجات مشبوهة وعملت صفقات مشبوهة وعملت الدنيا ونعرف شنو قاعد صاير ما بين الدنيا في تونس والقاعدة فين وشكون ياخو وشكون ياخوش والبلاتوات المنصوبة كل يوم. قالوا وقتاش نوليو الشرفة؟ قالوا وقت يكبر الحمى ويموتوا. دونك نحن نعرف الدنيا كل
0: مغشش برشا نبيل الكوكي، وقتاش نوليو الشرفة كي يموتوا كبار الحمى. صح، قبل ما ننساو تحية كبيرة لسقيط الدائر على البداية المتميزة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم نلقاو في المركز الثاني بعد 11 نقطة،
3: 3 انتصارات وزوج تعادلات.
0: ايفيكتيفمون دونك حاجة متميزة للفريق هذا اللي ما عندوش تقاليد كبيرة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وكان يستحق النتيجة نتاعو ضد السي اس اس. ناصر من غير إطالة باش تعديو البقية الأخبار، تم التخلي رسميين والاتفاق على إنهاء التعاقد مع نبيل الكوكي. نبيل قال برشا كلام، فما منه الكلام وانت قريب من السي اس اس، تعرف الأجواء المحيطة بالنادي، فما ناس تحفر، فما ناس التكتك، فما حاجات قاعدة تتعمل باش تخلق وتفتعل أزمة داخل السي اس اس لضرب نبيل الكوكي.
3: هو من اللي نعرف الكرة معتها ديما فما الرأي والرأي الآخر، معتها فما ناس معاه وفما ناس ضده، فما ناس توافق وفما ناس ما توافقش. لكن الحاجة الوحيدة اللي مطلوب من مدرب ولا إطار فني ولا مسؤول ولا رئيس هو العمل والنجاح في العمل متاعه، معناتها فمش حاجة أخرى تكون مقياس بالنسبة للربش ترد على المتشكين الكل، إنه الخدمة متاعك هي اللي تبين تجم تكون أنت ناس ضدك ولا ناس نقدتك في وقت من الأوقات، لكن أنت بالعمل.
0: لا مش تحكي على ناس نخدته، ناس تحفر له، قالك ناس تعطي في
3: مش نجم يحفروا
0: فلوس، ناس
3: حفران يجي يقول لك رفيق يحفر واحد
0: يهيج عليك جمهور.
3: لا يجي يقول لك كله مربوط كله رولاتيف، فمش واحد خدم ومفماش فئة من العباد مش معاه ولا ضده، موجود هذا في كل. لكن أنا باش نغلب الناس بالخدمة متاعي بالروندمون متاعي بالإكيب متاعي. اليوم أنت تربح ساقيت الدير مع كامل احتراماتي فريق ساقيت الدير، وانت بعد شهر من البريباراسيون بالاداء الشاحب هذاك، ما انت ما تنجمش تكون لي سوبورتير تاع سي اس اس فرحانه. معناتها بصراحه اليوم تاريخ نبيل الكوكي، انا واحد من الناس
0: قلت هي 4 مقابلات و5 مقابلات كافيين لتقييم عمل المدرب، ما وزاد نقولوا ياخذ وقته ويحط البروجي نتاعو ويحط البصمه نتاعو. 4-5 ماتشات راهو عادي، معناها حتى الريال تنجم تعمل ديبي سيزون كاتاستروفي.
3: وهذا يجي وقت اللي يكون مدرب جديد اول مره يجي الفريق، خاطر المشكله الكبيره اللي هي موجوده زاده والجماهير تاع النادي الصفاقسي عندها على بينه بها، انه خروج نبيل الكوكي المرة الأخيرة كان في سيسيس ما كانش في أحسن حالات وخرج في وسط الموسم، قعد أكثر من 5 شهور ما سجل حتى هدف وخرج في وسط الموسم، ما خرج بعد إكسبلوا وربح وهستي ترويت وتعدى عمل نجاحات كبيرة. نبيل كوكي في الخارجة الأخرانية كان معناتها مش موافق ومن بعد عاود رجع للسيسيس، فما تمل منه كبير من الجماهير تاع نادي فيرسي، هذا ما خلى الجماهير مش فرحانة برشا برونت.
0: الناس اللي يحكي عليهم تعرفهم ولا لا؟
3: نعرفهم إيه، نعرفهم، ما يقصد هو يقصد في أنا معناتها
0: أبو
3: إيه يقصد في أنا نبيل كوكي بالحق يقصد في أنا نبيل كوكي يقصد في أنا نبيل كوكي على خطر أنا في ال في ال في الراديو هنا عنا في سبور قلت أنا نبيل كوكي شنو تاريخه الرياضي بش يجي إيراني سيسيس
0: على ذيك جيوبك، هو قال أنا تاريخي وهزيت بطولات وهزيت
3: أي هو هز البطولة
0: في الأطرش في الزفة هو في بعث
3: هو
0: لو قل لي في البوز لو يقصد في كندي
3: لا يقصد في أنا يقصد في أنا على خطر هو نبيل كوكي هز البطولة في الزير هز قبل 4 جولات وما كان هو في الأخر هز بطولة في
0: الزير. أنت قلت شنو تاريخه الرياضي؟
3: أنا قلت
0: وعليش مش فيها إشحاء معناه فيها تجني على الراجل زيد
3: لا تاريخه ما تاريخه مربوط بال بال بالتي
0: تر كان لعب لعب وهز و
3: ما ذا مش شك فيه حد
0: هو مدرب حتى في
3: هو مدرب معناه. أنا وقت اللي رين رأوا يزمك الناس تفهم نبيل كوكي أول تجربة متاعه بدأ معايا أنا 2011 نبيل كوكي أنا اللي الأولاني اللي قفت معاه وحطيته في ثنية باش بدا مسيره كمدرب، لكن مالوريزمون نبيل الكوكي ما نعرفش عليه شنو هو التخمير اللي في مخه، هو سبق تعاملت انا وياه، هو كان عمل معايا قبل حاجات اخرين راني عملتهم مع غيره.
4: عادي عادي في البسيكولوجي
3: والله معناتها في العلاقه بيني وبينه، انا نبيل الكوكي نربطه كل الاحترام، يربطني بيني وبينه كل الاحترام، انه حاجات يحكي بها جانبيه ما نتصورش اخلاقيا يهبط للمستوى هذا.
0: انت قلت انت المقصود ينجم يقول لك مش انت المقصود ما نعرفش.
3: لا لا خاطر الوحيد اللي انا قلت انا نعطيك الصحيح.
0: انت تعرف ولكن واضح وصلت الفكره بالنسبه ليك ناصر، وقال برشا كلام والحاجه الوحيده النجم انا انت صديقي نعرفك ما تعملش، اما على الاقل باش كنا فازت انك تعطي فلوس اي بي اس لانه اصلا الفلوس
3: ما عندكش
0: هي النجم انا نضمنها النادي
3: اما هو باش
0: نكون امين معناها والله على ما يقول شهيد رانا باش نعطي فلوس لنبيل ذي مستحيله برشا بعد اخويا مانيش ندخل انا خاطر الناس صديقي ما عنديش مصداقيه ما عنديش كريديبيليتي خلينا نمشي نحكيو انا
3: على الفلوس الخمسه الاخرين
0: ليه معناها ذاك كيفاش ندافع عليه ما عنديش مصداقيه مش معناها انت اما الاخرى بالملموس عنده اليبي صحيح
5: ويقعد في الخاوي ديما شكرا ليك مسي عليك وعلى مصداقيتك ما فاهمين
0: ما عطيتكش كلمه دوك انت مع نبيل
5: مع نبيل
0: يلا سلموا علي انا صديق نبيل والله قابلنا مره متربي محليه وكله بعد ما خلافات الكوره يا خويا ريت
5: بعد لازم لك الفقره لازمها تكون قصيره وما تحكيوش برشا وسكرها انت
3: وثمانية دقائق
5: وثمانية دقائق
0: الاخبار الثاني سعلامة الامتياز لحازم المستوري تريبلي في التراجي بداية باهية للمدرب الجديد وهزيمة نستعمل عبارة ماهر الكنزاري مش هنا باش نقولها خاطر قالها ماهر مش وقتها بالنسبة للإفريقي نتمنى تتلوح على جنب ويمشي الإفريقي خام كان في مقابل تي بي مازيمبي نحكيو على الكاف الأمور تخلى بعضها كوب دافي كل 4 سنين كل عامين انت وال
3: انت وش
0: كيفاش يقوم رئيس الكاف يلا
5: بالضبط بعد 6 أشهر من إعلان أنه كأس أمم إفريقيا باش تولي تتنظم كل 4 سنوات ومن بعد إعلان الكاف انهم باش يساندوا انفانتينو في الانتخابات الجايه قال باتريس موسيبي رئيس الاتحاد الافريقي انه باش يقوموا بمراجعه قرار اقامه كاس الامم الافريقيه كل 4 سنوات وترجع تقام كل عامين قال اللي ناقشنا الامور خلال الايام الماضيه وقاعدين نركحوا في الامور وبنسبه كبيره انها باش ترجع كل عامين ايوه
6: باتريس لازم يقول اللي يحبه وقت اللي يحب بما انه هو رئيس الاتحاد الافريقي كل مره يطلع لنا بشطحه تلقاه تدبروا عليه قالوا له رد 4 كما الكوب دي موند قال 4 ويفرض علينا 4
0: ونص القرار ما عجبش بتاتا المنتخبات ايه والجامعات ايه الافريقيه يبدو لي انه توا هكا قراءه بسيطه حشتوا باصوات اللي باش يخدم انفانتينو يا اخي حتى لهم على الطاوله اي سيدي نرجعوا الكوب دافريك كل عامين وهنيوني على انفانتينو خاطر ما يكلم بعضها
6: المصلحه تصب والمصلحه تصب احنا نمشيو معاه شنو هي 4 و2 احنا كوب دافريك نحبوا نلعبوا بزيد خير من كوب دي موند نلعبوا بزيد حتى ماذا بينا مره في العام ما منخلطوش مره في العامين خارق العاده
0: كارثه كل اربع سنين قلناها المره اللي فاتت كارثه كل اربع سنين معناها جينيراسيون تاع جواري تجي تلعب كان مره بعد يعمل ضربه ليغامون فاتك
5: وانت حتى فلوس حتى فلوس ومداخيل للجامعات
0: وبلدان وانفراستركتور وملاعب
6: يلوموا فيهم انت هزيت كوب دافريك هذه كوب دافريك
0: تلعبها مره في الاربع سنوات افكتيفمون. يلا نمشيو للخبر الموالي وانتو كان نتمنى انه القرار يتم تفعيله وترجع لكان كل عميل لمصلحه الكره الافريقيه منتخبات تلعب اكثر ملاعبيه تلعب اكثر وخاصه انك البلدان كي تنظم راهو الدنيا تدور وسياحه تدور وفلوس تدور وملاعب تتبنى وانفراستركتور وكياسات وغيره دونك هذا لمصلحه القاره ككل. قرار خذيه رئيس الكاف لا ينفع ولا واحد في القاره الافريقيه باستثناء مصالحه هو ومفاهمته مع انفانتينو لانه يحبوا الملاعبيه ما عادش تغيب في الدوري الاوروبي ويحضروا اكثر وتولي مره في الاربع سنوات افكتيفمون. يلا نمشيو نحكيو على كيليان مبابي الاخبار قديم جديد هو ولكن المهم نحكيو فيه التفاصيل
5: بالضبط. نحكيو على شركه الحكم تاع ربي هي عموما قاعده تعمل في برشا حس في العالم الرياضي هي شركه اون اللي كانت تعاقدت مع كيليان مبابي كيف كيف الاخبار البارح انها تعاقدت مع النجم الفرنسي ولاعب ارسنال السابق تيري اونري كمدير لقطاع كره القدم عندها هي. دونك نحكيو على شركه قاعده تمشي للاسامي الكبيره حكايتها كيفاش بدات مع الاسامي الكبيره بدات مع فيدرير هي شركه سويسريه عطاتو عرض من الاول باش يكونوا هما الممول والسبونسور نتاعو عطاو عرض ما بين 10 و 20 مليون يورو ولكن هو اختار حاجه اخرى اختار انه يكون عنده اسهم واكسيونير في وسط الشركه هذه يعمل زوز مجموعات هبطوا هما لايف ستايل وفي علاقه بمجموعه نتاع برو. الشركه يا سيدك يا بن سيدك طرحت الاسهم نتاعها ب 24 دولار كي تخلى معاها فيدرير قداش لمت في نهار بركه 6 مليارات دولار زادت في القيمه نتاعها مشات ليامات وتوا كبرت ووصلت تقريبا نحكي

0: كما يقولوا يقولوا تضرب ضربه نتاع مبابي من السبيدري خاطر مش مستانس به
1: اللي هو
2: يقولوا هو خاطر تبدل عليه خرج مضروب به خاطر هو التحريك نتاعه مربوط بنايك معناه نايك كانت برشا تبع فيه اما هما بشوي بشوي قاعدين يسامحوا
1: كما يخلط سبورتيف الليفل استاذ حاتم نتاع انه يقول ليه للنايك ويمشي الشركة صغيرة ويقبل بقل برشة فلوس في العرض نتاعها وإلا ديزاكسيو ما يعرفوش المستقبل شنو باش يعطيه ونجمو ما يعطيه حتى شيء كان الشركة ما تخدمش مليح وما تنجحش ولكن تلمو عنده ثقة في اسمه هو كروجر فيدرير يقولك أنا اليوم كي ندخل في الشركة هذيك ليزاكسيو باش تطير ونعرف روحي في عوض 10 مليون دولار اللي عطاهم لي باش ناخذ 300-400-500
0: هذاك السونس دي زافير كان عنده فلير كان عنده اكسي دو كونفيونس
1: برشا
0: ثقة في روحه ليه وان بلوس راهو كلهم ولو يفركسوا على دي موديل جدد دانفستيسمون ما عاد شكلي تقعد مسمار في حيط حتى في عنده من فم اللي عنده عقلية كيكة يقعد عنده نفس سبونسور حتى اللي يكمل كارير وكل شيء لي جون سون دوفوني اكتون يحب يكون فاعل يحب يقول لك انا ندخله هكر هكر ندخله في برشا فلوس عاد نكون انا معناها اكسيونير والقد ان تصمم موتيف اكثر باش ان ندخل اكثر فلوس للشركه خاطر انت تاخذ كونترا مع شركه كبيره وتاخذ مثلا 5 مليار دويت الشركه تنجم تربح مئات المليار دويت وانت يقعد كاين 5 مليار دويت تبدا انت اكسيونير قد ما تربح الشركه طول مود غانيو وين وين
1: وكما كومين خلى على جنب براو شركة اسمها نايك
3: سنين مع ربي نتصور فما متعة زيادة متعة انك انت معناه تساهم في نجاح حاجة جديدة معناه تكون انت السبب فيها دونك نتصور البليزير يكون دوبل وفما دوبامين وفما شيخة خير من انه يكون موجود مثلا مع شركة ديجا هي بيان انستالي وناش حابت بيعها
1: فما شيخة بخنوق
2: وتعجبني الصدفة في الحكاية ذي على خاطر هو كي خرج من نايك راهو كي بدا يلبس مش اون اللي مشيت له اون معناه كان نقولوا احنا حجر روحه تقول لك باش نمشي نحكي مع فيدرير اما هي شركه سويسريه بدل نقولوا احنا نتاع دبش المراول وسبيدريات ولا يشري وحده في سبيدريات من عند الشركه ذي نقولوا احنا من البوتيك نتاعها هما كي شافوا قالوا له يا اخوي مادامك تلبس فيهم خلينا نجيو نتفاهموا كذا يا اخي طلع هو عامل البروجرام ذي الكل من الاول انه يستثمر في شركه سويسريه
1: واللي عملها سي ان البينيست سبيدريات الكل اللي كان يطلع بيهم ما يعجبوهش مشى عمل على حاجه سير مزور اللي هو صنعها صحابه اللي يعملوا معاه عجبهم سبيدري بيع لاصحابه كل مره تزيد تكبر تكبر لين ولات بوتيك ولات شركه
4: تاع ولا عملتها ومين غير ما كبشتش في الحلمه نتاعك بقلاوة خاطر واحد فمه طاح بقلاوة هي اللي حق صلحت
1: فمه
2: قدام البوتيك
1: كي قلت لك اجا للديوان وناخذوا ديزاكسيون فرحت ولا
4: فرحت ها تو الاسم طالع قداش الاسم تاعنا نحن
1: خليهم طالعين ما تكلمش
4: في البوصه هما
1: حق بلا شيء
2: نحطوا في القزر البر
1: الاسم البر تحت
4: الطاوله
1: يلا بعد الفاصل نرجو نحكيو مع سندريلا على الاخبار مواصل معكم الرحله حتى للتسعه ونص نتاع الصباح متاكدا على كلامك حاتم اللي قلت العالم يتغير ونظره للاشياء وكذا شفت البارح تقرير على ماركه نتاع حوايج الصينيه تعمل في ارقام خياليه على ما عندهمش تقاليد كبيره في الحكايه هذه ملول على مستوى الصين وبعد قاعده تغزو في اوروبا ماركه تعمل في دي شيفر حاجه لا يصدقها العقل شنو الخط الوزن نتاعهم هما معناه قالك خلي العالم الكل يتنافس على الموضه وكل عام يجيبوا ديكرياتور يصرفوا مليارات باش يطلع موضه جديده كل احنا زيرو موضه زيرو توندونس يخدموا كان على الكاليتي نتاع القماش يخدموا الحاجات الكلاسيك ناس كل تشري بلوزون دودو ناس كل تشري كابوت ناس كل تشري سورية يخدموا على الكاليتي نتاع القماش كل عام يحبوا كاليتي نتاع قماش خير كاليتي ما تقطعش كاليتي ما كذا طاروا هربوا بالعالم في 5 سنوات عملوا دي شيفر ما عملتش اقوى الماركات العالميه بور دير المخ كي يتبدل كي تمشي تخمم اورجلو معناها
0: اور اوف دي بوكس
1: فوالا
0: وميمه كان عملت بقلاوه مدوره مثلا راهي عملت البوز وراهي ماشي
1: وراهي فشلت اكثر لانه ما نجحش بعد الفاصل نعود مع سندريلا في البوكس نيوز
5: خليك قريب فيم وراجعين
6: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا التعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب

0: ويكند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: في جيبس على 99.1

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
1: 8:37 دقيقة نمشيو لجرعة الأمل اليومية في الرفماك مبادرة فردية تجينا من قفصة تفاصيلها في غدوة خير بايزي تسافي.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة لقدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: اليوم نحكيه على مبادرة فردية متميزة جينا من قفصة بطلها مواطن اسمه وليد يخدم تاكسيست وتوا عنده أكثر من عامين مخصص وقته جهده حتى فلوسه باش يقوم بمبادرة بسيطة في شكلها ولكن المبادرة هذه كبيرة برشا في معناها. المهمة هي تسكير الحفر اللي في الكياسات وبحكم خدمته وليد يدور يوميا في قفصة ويشوف قداش الحفر منتشرة وقداش تنجم تسبب مشاكل للعباد وللكرهب فقرر في عوض انه يقعد يكتفي بانه يتشكى في كل مرة كل ما يلقى حفرة يهز شوية العام اللي عنده ويحاول يصلحها وحده من غير ما يستنى حتى حد. المبادرة بقت عامين تقريبا إلى أن واحد من صحابه صوره وهبط الفيديو على الفيسبوك والفيديو تبارتاجات برشا والناس استحسنت اللي يعمل فيه وحتى ولا معروف في قفصة وصل الصيت المبادرة متاعه حتى الناس من خارج تونس. وليد يقول أنه برشا ناس عرضوا عليه يعاونوه بالفلوس أما هو أكد أنه مطلب لفلوس لمنصب ولا مصلحة. الهدف متاعه المساهمة في تحسين المنطقة اللي يعيش فيها. المشكلة الوحيدة اللي بدأت تتواجهه أنه الماتريال اللي يستعمله باش يرقع به الحفر قاعد ينقص ولا صعيب عليه انه يوفره ومن هنا وليد حاب يوصل مساج للمسؤولين انه ما يطلبش المستحيل فقط شوية امكانيات باش يواصل مبادرة بدها وحده. حكاية وليد اللي يهبط للشارع ويخدم بكاميون وبالا حتى في عز القايلة في سخانة قفصة تعطينا مثال على مواطن قرر انه يعمل اللي نجم من بلاستو وبهك اجتهادات ان شاء الله بلادنا تكون غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي. زيت صافي بنينا صافي.
1: تحية من القلب للمواطن التونسي اللي اسمه وليد على المبادرة اللي مشى فيها. قلنا ونعود ونقول سيفري فما حاجات ماهيش مسؤولية المواطن ولكن الدولة. كي مواطن ينجم يعملها ما نجمو كان نقولوا له شكر ما نجمو كان نقولوا له ربي كثر منك الناس وما نجمو كان نقولوا له ان شاء الله تلقى في ميزان حسناتك لانه كل الناس كل تولي ما يهمنيش في الحفره ما يهمنيش في البلاص ما يهمنيش في السنديك ما يهمنيش في الوحده نتاع البوبيل اللي قدام حومتي نخلطوا الحاجات ما نحبوش نخلطوا لها وقت اللي قادر وتنجم تعمل مبادره توميو وبارك الله فيه وان شاء الله في ميزان حسنات وكلمه
4: وانا متاكد اللي كمواطن اخر يرام مواطن كيف يقوم بالاصلاحات
1: هذيك
4: واللي يستحفظ واللي يعتبر معناها
1: تحش عليه تحش
4: تقول ولا انت هنا ما عملت شيء وما واحد يعمل نعاونه بسكت دونك فريمون برافو. مبادرات صغيره راهو تظهر بعد ساعات صغيره اما راهو كي تصلح نهج بعد ساعات نجم تحل برشا مشاكل برشا الناس سورتو الحفر راهو نحن يمكن اون نيجليج شويه اما تصور الحفر قداش يتكلفونا بنويت قداش يتكلفونا امورتيسوريت قداش يتكلفونا عمله صعبه راهو ما نعرفش انا في حومتي معناها عن محظوظ اللي معناها حومتي مازلت جديده ام بعد ساعات كي نمشي البلايص نتخدر بحفره سمكوت ام بنو سمكوت معناها يولي عندي حس في الكهرباء
1: وبعيد حتى منعنا وحفر والامباكت بعيد على هذا من غير نقيسوها كل الحاجه الايجابيه اللي تولي تسركي لكن اللي تصير العدوى الايجابيه صحيح. انا كي نشوف مواطن ولا هبط هز هكا نظف بحر والاخر هبط استوي بوبيله والاخر سكر حفره سانيتا ديسبري واللي راني هو يتعدى عند الناس الكل يدور في مخاخة التوانسة كل حتى كما قلت اللي مسانس يفسد ويهلك وينقب ويلوح يولي على الأقل يحشم شوي كما يساهمش بالباهي ما يساهمش
4: بالخير يحس روحه هو الساهم في التصليح
1: افكتيف مو. شكرا لصديقنا وليد نسلموا عليه برشا إن شاء الله توانسة كل كيفك إن شاء الله نعملوا كل كيفك وليد بالعقلية هذه تونس نجم إن شاء الله تكون غدوة خير. البوكس نيوز بصوت السندر اللي ملكة البزنس والبقلة والتفاصيل
2: بوكس نيوز
1: انت من وقت ما نسيت حتى مشروع
5: انا نحكي لحاتم قلت له مفاجئك لينا مشروع البقلة والمشروع الوحيد اللي نجحت فيه
1: اي دخلت فوق 400
5: فلوس
1: 400 سبيس اشتر
5: فقر الامكانيات وقتها ما نجمتش نشري الفور وتعذبت فيه المشروع وزيد وقتها
1: حتى تعمل فيهم زي جديد على الكانون
5: زيد وقتها معناها باش نشري انا فور وباش نعمل واحد مع حتى باش ناخذ قرض لازمني ديبلوم حد قال لي كان قلت لي راني انا فستيت
1: راه مول ركبت شريك
6: خويا هاو على الملا البنوك تسمع فينا ثلاثة
1: بي دي جي
6: ثلاثة بي دي جي
1: وما يمثلوا
6: فور اي اللي يحب يحطها علاش ليه نجم انفستيسور تو يسمع تك
1: يبدل والله نحكي سيريو كان ترقي شكون يمولك تمشي في فور وتعمل مشروع
5: لازم الولد
1: تو معناتها وقت سبية تو عارف
6: علاه تو فوق السطح فوق السطح نتاع البلاط تاخذ رخصه غادي
1: كنت استراحه محارب هذايا نتاع 3-4 سنين وبعد تنطلق في مشروع جديد نرجو نحكيو على الاخبار تساور اللي والاخبار اللي عملوا حس على مواقع التواصل الاجتماعي لتفاصيل مع سندريلا
5: باش نحكي لكم على الفيديو دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي واثرت خلينا نقولوا استياء الرواد مواقع التواصل الاجتماعي جينا من باج علاش هكا نشوفوا مشهد خطير والمشهد هذا مع الاسف قاعدين نشوفوا فيه تقريبا في كياساتنا ولا حتى في وسائل النقل نتاعنا كيما المتروات مراهقين فوق سطح نتاع شاحنه خلينا نشوفوا هاكم تشوفوا معناها في الكياس راهي الكاميونه قاعده تمشي والاولاد معناها فوق السطح نتاع السطح الشاحنه يعني خطر كبير هذا خلى برشا ناس تستا وفما اللي طالب وقال كيما في صفحه علاش هكا انه هذا نتيجه غياب الرقابه الاسريه والمدرسيه وضعف المتابعه وتراجع دور التوجيه والتوعيه داخل الاسره والمؤسسه التربويه ونقص النوادي الثقافيه الرياضيه والترفيهيه اللي تمتص طاقات الشباب
1: تصور تقلق ونشوفوا فيه مالوروزمون برشا كلي يشد في كاميونه من تيلي يبدا يتزحلق يعمل في سكي في لوتوروت اللي يبدا برولور ولا بتروتينات ولا كيف كيف معناها يشد في الكهرباء تكمل بيها الكياس معناها الدور باستثناء انه يكون دور عائله من نجم يكون دور حتى حد الدور التوعوي هذا باش تراقب ولدك باش تحكي مع ولدك باش تنبه عليه ميم سيرا وباش ما نظلموش الاولياء ياد ثم ديزادوليسون اللي حتى كي البوي ينبه ويحكي إلي تنتي باش يجرب حكايات من نوع هذا نحاولوا نحكي ونحاولوا نوعيه وقدر الامكان باش ما عادش راهو
6: تصير رينا عمناو في المترو ينقزوا بين الفاغونة والفاغونة ايه رفيق سامحني ما تنجمش قول الدور كان الولي قداش على الحاله هذه
1: الدور الولي
6: اي لحظه ما تخافش مني بقى نحكي معاك ما قلت ما عادش خاف مني يا رفيق خو كان اسمع معناتها في الميت الحاله ناخذوها ترقد فل الولي نتاعو يرقب فيه وهو هرب اما لا بلوبار بنسبه 99.9% الولي كل ولي يعرف كيفاش يكدري ولده ويعرف كيفاش سامحني ربي ولده ما يعملش هك خاطر الانسان انا فاش يغيرني في هذا الكل مول الكاميون الا قدر الله عمل الفرام ماتو باش يشد الحبس باش يمشي باش يشد الحبس باش يتبع اجراءات قانونيه خويا باش يتحرم من عائلته شهر ولا شهرين ولا كذا برا اثبت وكيفاش صار وكيفاش تعب خاطر روح بشريه يا خويا عباد هذوما اختر تراهم قدام الديسيات تراهم في المتروات هذوما اللي قطعوا في المتروات يضربوا في المتروات هذوما اللي في الشارع ما يخليكش تمشي لا مع امك لا مع اختك يحكيوا بالكلام الزايد هذوما خويا مرار ولاو في الشارع
1: ولا اولياء في علاقه بالتوعيه الاولياء بيدهم يلزمهم التوعيه البارح والله العظيم مروح مع نص نهار ونص ماضي ساعه في الحومه معناها في زنيقي يعرضني طفل صغير عمره مستحيل يفوت 11 12 سنه وراه معناها هكا صغير طفل معناها سكادو صغيره معناها يمكن 10 وين كان ويسوق في موتور مش مصدق معناها وظهره موتور ومعناها ويزقزق ويمشي ماشي لونترينمون مروح للدار إيه انت كي تشري لولدك موتور في العمر هذاك لا كاسك لا شيء قالب كاسكيت ويمشي شنو ناوي معناها تتفاجئ من بعد كان ولدك يعني يا سيدي ولدك روسي نتاع السياقه اي تخل فيه مواطن حارق ستوب في الكهرباء ضربه جت في لحمه في عظامه طول شنو هذا الى جانب الظهره نتاع الموتورات اللي ولات حكينا ونعاودوا ونقولوا اي ولي يسمع فيا شاري لولده موتور راك شاري ولدك الموت تحمل مسؤوليتك من بعد ربي يحفظهم الكل راه ولاد وبنات اللي سي بحذايا بريفي معناها ولات وسيله نقل محترم معناها متداوله جدا الموتورات وموتورات اللي لهم كبار لهم صغار اي براتيك صديقي
4: معناها شو براتيك
1: مشينا على سكينه مشينا في مترو مشينا في التاكسيات ومشينا في كل شيء ولكن نشري لولدي موتور وانا في العمر هذاك نتاع الادرينالين ونحب نجرب ونحب نوري روحي ونحب نوري روحي قدام صاحبتي ونحب نكبري ونحب نعمل اللي نعمله في فيلم انا عندي انا اللي يشتري موتور لولده راك اجرمت في حق ولدك نطردوا من الدار وما نشتريلوش موتور
4: اغزر انا معناها راني عندي صديقه زاده لمت عليها قلت لها معناها تعطي لبنتك تمشي للليسي كل ليه ليه ليه بالتروتينات
1: تروتينات
4: علاش قالت قالت لي خويا نصبح ياخذ قالت لي مستانس هز جيب دونك ميم بور لي بارون سي براتيك
1: سي ليكونس ما لا ريبونس
4: بالحق انا نقول لك هي قالت لي يعني باش تاخذ فكره اللي راهو ما فماش حاجه تجي من عدم
1: باش ناخذ فكره اللي مش كل ام تصلح تكون ام
4: صحيح
1: مش كل بو يصلح يكون بو تقول شو تقدر
4: تعمل
1: لا على صحتك بالذات
4: سامحني ميل
1: ليه تقول لي هذا ارجيومون نحب نقعد ريق ما تجيبش صغار كنت تحب كي تجيب صغار لعاد باش ترقد بعد باش تعدي ويكاد بعد باش تمشي تعدي سيف حياتك لصغار هذا ما تشويعي بيه ما تجيبوش
6: يا خويا بالنسبه للتروتينات رفيق يا خويا ان شاء الله يصدر قانون يوليو يفكوهم بالقوه يا ودي اش معناتها هذه التروتينات تلقاه رفيق راه في وسط الطرود ماشي في المرسى ولا حاجه وخارجه ان شاء الله يطلع فيهم قرار يوليو يتفكوا خاطر ما نش يا ودي امبارح نتفرج فيديو شنو باش يطلعوا تروتينات باربع جادي هذه كان وصلت لنا مشينا
1: تشري معنا برنس تنجم تخلي مثلا ولدك يشري لأولاده موتور
7: ما يشري لهم يا راب وانا مغش عليه لتوا صدقني صدقني فين ما يخرجوا القلب بتاعي يخرج معهم
1: يا علاش خليته ما تحكمش ولدك
7: شعمل ونظر رازل بولاده ونضربه صارفه من نظر
1: فكلو
7: نرجع
1: اخص بيه اخص بيه
7: ليه ولا وليه
6: وشو
7: هو يحسم هو يحسم اما ما هي هو اشتري لشكون اشتري لخديجة خديجة تقول لي بابا عزيزي شبيك خواف يا اخي مش تقول انت ولد جبل الاحمر يا بنت شو مدخل جبل الاحمر في الترونتينات يا ولد شوف رفيق حب نرجع لك اللي تشعب رياضه ولات رياضه راهو رياضه راهو كل يوم يتشعب في الترينو
1: من قديم الزمان مليانه ايه صغيره
7: ايه ايه واللي اللي تشعب في الترينو راف راهو فوقهم سلك كهربائي وكي تقول له انت من الدار راه خاطر من الدار تقول له عايش ولدي رد بالك تعرف ايش عمل لك ولا حشاك يضربك بالحجر يضربك بالحجر ايه
1: قدي يخافوا منك
7: لا لا يخافوا من
1: صديقتنا قالت جمله بربي نحب نقراها سونيا قالت لك وين نوافقها شوي قالت لك زيد طون كو tu n'as pas d'enfant tu peux pas juger les معناك مادام عندك صغار تنجمش تحكم على لي بارو خاطر قالت لك لي بارو ينجموا يربي ويعملوا كل شيء اما الانفلونس نتاع الشارع تاثير الحومه تاثير الجروب تاثيرك المجموعه نتاع لي زادو راهو ينجم يكون لها تاثير كبير برشا وفي هذا انا نوافق لانه ولدي ماشي يقرا على ساقي قد ما نوصي نجم مع صاحبه تيجي جرب يجي جرب أي. يصير معناه ما نجمش هنا تكون الكلها دور أولية انواعي اللي في الشارع يوقف الكاميون يقولوا راه فوقك كذا ونحاولوا ان شاء الله يا ربي صغيرات
6: يوعوا في الشارع اللي تنجم تحكي معاهم يا رفيق
1: بعد الفاصل بعد الفاصل نرجع نكملوا مع الاخبار مع سندريلا والبوكس نيوز
0: خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
8: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
0: عندك اورانج في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
1: صديقتنا سونيا تسلم عليكم الكل وتقول ميرسي دافوار لو مون ميساج يجاوبها صديقنا ابو حميد يقول لا انفلونس لوالو سيب عليك تربينا بالغزرك اللي تبعثها ابو حميد وسونيا نقاش على اليوتيوب سلموا على الكل اللي في الاستماع ونحكيوا على نهار 31 ديسمبر التفاصيل
5: نحكيوا على الجامعه المهنيه المشتركه للسياحه التونسيه اللي دعات الى مراجعه موعد عطله الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها لغايه غره جانفي 2027 بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة
9: شفنا كيفش نقصوا معناها احنا جينا في الفتره ذيك فتره الذروه تم معناها اللي راس السنه يوم 31 معناها باش يكون يوم دراسه وهذا مش يعطل الاولياء ومش ينجموا يتنقلوا ويمشيوا المناطق استنى مناطق كما الصحراء كما تونس تعرف في راس السنه
10: السياحه الصحراويه بلا هاي
9: ثم الصحراويه ثم الداخليه عندنا لي ميزون دوت وزوبيرج وكل كل يبداو فيهم معناها طلبات كبيره في راس السنه رينا انه معناها لفتنا انتباه
10: الوزارة هاي
9: قرار هذية هي اخذت قرار يهمها واحنا متفاهمينها ممكن عندها أسباب هاي اخذتها فيه حبينا كان ديما ما ننساوش القرارات التخذ تاخذ ديما بالتشاور ويهم ديما المهم أن الجانب الاقتصادي يكون ما يتمسش في تونس.
5: نحكي على وليد تريتر رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة وين دخل في برنامج 60 دقيقة على ديوان فيم. دونك اليوم المشكل هو تمديد العطلة الشتوية حتى أنه يكون للعائلات فرصة أنهم يستفيدوا بصورة أفضل من فترة نهاية السنة.
1: عموما الفكرة هذه
4: بوهم الجبوس أنا أنت خطر مثلا السنة لترانتين جيان جودي معناها حراي من نهار تخدم جودي ترتاح فندردي
1: فاملي يرجع سامدي
4: ديمانش
1: فندردي سامدي ديمانش ثابت
4: مي يلزمنا راهو مهم جدا العطلة متاع الصغار جي مع عطلة متاع كبار معناها تعطي فرصة للكبار باش يخرجوا اون فاكونس خاصة عندك في ربيع باهي عطلة ربيع وعندك عطل هذوم الكبار معناها لي دو غروند فاكونس تعم بهم كاسور اما زاده تعطي فرصه للعائله باش تتلم باش تتلم مثلا ريت فما برشا بلدان اوروبيين خاطر عندهم نويل ريت فتره ما بين نويل وراس العام الجمعه ذيك براتيكمون ما يخدم حد معناها الكل علاش الكري مش خاطر نويل الكري اون بريزونس فاميليال يولي تولي الحفله عائليه ريت علاش نحن نحبوا العيد الكبير ونحبوا العيد الصغير خاطر فما لمه من العائله العيد الكبير سورتو خاطر العائله الكل تلم واللي عنده كوزان مراش عنده برشا دونك يا حبه ذي نعملوا شويه ايفور هو يقصد بتتر هو خاطر مدير في السياحه هو يقصد يلزمنا نحركوا المناطق السياحية الجنوبية اللي هي تتحرك أما راهو تصور أنت كان جاء مثلا عطلة الصيف في السويد راهو توانس الكل راهي في السويد معناها تعطي فرصة أكثر للعباد باش برشا عباد واللي يحبوا عطلة الشتوية يحب يمشي الإكسبلور فما دي ميزون دوت يحب يمشي للجبل يحب يمشي بنيمتير يحب يرى الشلالات اللي موجودين اللي وقت يصب المطر الشلالات حتى ثلج دو طون زون طون كي يصب يعطيك تنفيسة جديدة يعطيك
1: معها الفكرة معها أنه
4: أنا قد ما فما راحة أنا معها
1: يكونوا فيها منطق أنه هكا ترونتايا عارفين الناس كل باش ترتاح علاش
4: علاش معناها تصعب ونعطيك نزيدك حاجة أخرى أنا معاه لعبيت عود تخدم أربع أيام في الجمعة
1: هذيك الحدلين تجربة ما زالت
4: خدمني ثمانية سوايع لندي وثمانية سوايع مردي وثمانية سوايع مركردي وثمانية سوايع جودي وعطيني نهار الجمعة والسبت راه عائلتي والربي ولادي ومش ما يطلعوش فوق الاثنين
1: وبرشا حاجات الرفوار حاتم معناها في علاقة أيام عدد أيام العمل في الأسبوع وتوقيت والتوقيت يزمو ليها رفوار معناها راو لي بارا لومات روح ستة وسبعة متاع ليل وصغار مروحين في جاردوري وصغار يقراو ثمانية متاع سباه يروحوا سبعة واللي يقراو في الليتاتيك يلزم شكون قاعد بيهم في الدار ولا يلزمك وين تحطوا خاطر يقرا ساعتين ونص ومن بعد ساعتين ونص وفي وسطهم كروز وبعد يعاود العشاء معناها فريمون روفوار التوقيت العمل مع توقيت الدراسة مش حتى باش تخلط الحاجة بارفيت بور مينيميزي لي ديغا
4: ونسي رفيق إذا عندك اون بوسيبيليتي باش تخدم من الدار علاش تجي فيها للبيرو
1: نمشيو أكثر وحكيناه وكانت نجم تخدم ميتون من الذي ذرة معناه بشولي اليوم كل مرأة ولا كل راجل يحب يخدم ميتون يصحح كونترا يخرج ترشارية ندخلوا شوية بطالة يخدموا هكا المرأة كانت تحب تحقق ذاتها حقته تكمل ماضي ساعة شتر شهرية والعشية تتلهب ولادها إذا كان هي تقبل مش فرض مش بسيف إذا كان هي فوالا رجلها متززي معناه تحب تقول لك ما تقعدش حياتي كل في الدار ما يخدم شتر نهار هذم حلول ينجموا ينفسوا ولكن مالو رزمهم نعرفش علاش عمرهم يتحطوا على طاولة يا سيدي ويتناقشوا نحكيوا فيهم واحد نسمع رويحنا ونتعدى
5: عندها برشا حلول تنجم تخدم في الدار تنجم تختار نص نهار تختار ساعتين من زمان تخدم ومكهو وزيد علاش ليه المقترح هذي انه هي كي يعطيو عطلة للصغار في المكتب ولا في الدراسة معناها اون جنيرال ملي هو صغير للي يكبر عطاو فاكونس يعطيو اوتوماتيكمون للمرأة فاكونس على خاطر انت معناها وين الفاكونس اذا ما ام وبوه ما همش موجودين شكون باش يخرجوا شكون باش يدخلوا الفاكونس باش تكون موجودة يا اما في جارد معناها محصور يولي يقرا ولا محصور
1: بدار مامي بدار ولا
5: مامي بابي بدار بابا عزيزي دار ميمة دونك لازم يختاروا الام تعطيها انت الحرين وهي تاخذ زيدها هي عطله باش تفرهد صغارها
1: اذا الفاكونس هذيك نتاع الاسبوع انا يعني الحمد لله واحد بلوز مو ليبر معناها والحقيقه فك الجمعه هذيك نولي نتصرف باش نفرغ وقت لبنتي اما نقول كان جيت انا مانيش نخدم هكا نخدم في شركه في بنك معناها انا وما نخرجوا فوالا انا وما نخرجوا صباح هي سواديزو مسكينه فاكونس وباش تتفرهد لا واحد في دار مامي ولا بابي ولا من 8 نتاع الصباح ترجع تولا ريكوبير 7 وهذا مقيد على صغار فاكونس معناها اروفوار الحكايه هذو
11: هذاك علاش هي اهم نقطه انا لاحظتها في الموضوع الكل لازم التنسيق مع الجهات الكل راه ما فماش كل واحد انا نخدم خدمتي نحط عطله هذيا جمعتنا هذوما وانتم اموركم تصرفوا راه نقاط بسيطه وتفاصيل صغيره كيما هكا حكينا في السياحه كيما في النقل زاده بار اكزومبل معناها كي يبدا عندنا عيد راه لازمنا نفهموا الايامات اللي باش نحطوهم باش العباد ما تعبش باش العباد ما تتعبش باش العباد ما تحلش في اللومبوتياج في الليبياج وكيف كيف العباد تلقى كيران دونك لازم راهو كل حاجه كل نقطه في علاقه بالحياه اليوميه نتاع المواطن راهو لازم ننسقوا بين الجهات الكل
1: انتيرو لتركيا ومشهد غريب عجيب وكانك تتفرج في مسلسل من المسلسلات التركيه المسلسلات الايطاليه نشوفوا في المسلسلات التركيه يحكيوا على المافيا وغيره وكذا نقولوا بون مبالغ فيه شويه دراما تبين انه الوضع يشبه برشا للدراما التفاصيل
5: نحكيوا على مصالحه تاريخيه في انقره انهت خصومه دمويه 22 عام بين عائله شاهين وسارال بمصافحه برعايه خلينا نقولوا بهتشلي هكا بعد صراع منذ 2004 قضايا واغتيالات واللي قاضي صار في مقر حزب الحركة القومي التركي نسمع الاكستري
1: لا عم الاكستري انا الاكستري لا موش حاضر الاكستري الصور كان حاضرين يزمك تشوف الصور تحضرون الاصدقاء
11: شفتم
1: سي اكسيبسيون مش عادي معناها مش عادي راهو الكورتيج نتاع الكراهب داخلين الاف مؤلفه قاعده تسلم على بعضها وتتعشى وبتدخل من حزب سياسي ناشط متحصل على رخصه في تركيا باش هو قرب وجهات النظر لانه القتل اللي ما بيناتهم والثأر وكذا حاجات وصلت لسنوات فهمت ولا رئيس الحزب هو اللي دخل باش قاعد لدو مافيا هذوما باش راضت الامور تفهم حاتم انه ينجم يصير هذا على العلن
7: صار في برشا
1: رغم انه بيان سور النشاط الديكلاري استيراد وتصدير فهمت
7: وبعد ساعات كي تبدا هي المشكله مع المافيات في العالم كله حتى اللي ياكوزا مثلا في اليابان وقت اليابان مر بازمه اقتصاديه كان مش لياكوزا راهو فلس اليابان راهو طاوى اليابان معناها سو ديفلوبي دونك فما مافيات مع الاجرام اللي يقوموا به والترافيك وكل شيء يساهموا بعض ساعات الدوله تحتاج لهم كما احتاجت في امريكا في الحرب في الحرب العالميه الثانيه ايطاليا احتاجت المافيا امريكا احتاجت المافيا ونعطيك اكثر مثل معناها ما معروف بوب مارلي كانوا فما زوز احزاب والاحزاب كانوا عندهم دي ميليس كانوا يترفكوا تعرف ماريخوانا غادي والش وهي في لو كارفور دو ترافيك دونك كانوا برشا عباد ودي زاتونتا كل شيء بوب مارلي لمهم الكل في بطحة وعمل كونسير اللي زاري كونسيجي زوز حزاب اللي قاعد لدو كما قولوا بارا اللي قاعدوا عشرات سنين وما يتحاربوا وقت عيت لهم بوب مارلي شد واحد من على اليمين شد واحد من على اليسار وراضت الدنيا إلى يومنا هذا في الجمايك
1: تقبل صلح أنا وياك؟
6: لا قيامة مايكل جاكسون الحرب اي بالحق
1: ما تحبش صلح هكا ونجي انا وجماعتي وانت وجماعتك
6: شكون جماعتك انت وشكون جماعتك انت هز
7: النظر تجيب
6: الحاج
1: بالحق ما تحبش ندخل هكا بكراهبنا الكتفوكات الكل
6: اي اللي مطيشين احنا خايفين الفورير هكا وخلي على العيد رفيق ما تحكيش برب اللي يخبر
11: التاكسيات تاكسيات هكا تتبع هذا
1: سعيد كورتيش تاكسيات
6: تخلص فرق ساعة تصرف
1: لا
6: والله رفيق اخويا الفلوس الفلوس بالحق
1: عالم المافيا عالم غريب انا نحب نفرش فيه في السيري
6: في بالك راك ساعات مخه تركب له اللي هو مافيا يتهاب في الاسانسور
1: بنتي تضحك علي اقسم بالله
7: مافيا
1: هاي كي نبدا هكا حات موسيقى نتاع مافيا في الكهرباء
7: هو تعرف الكونسيبت نتاع المافيا يمكن ان نبهتكم شويه هو نشا في سيسيليا كي كانت هي وقت فما العرب كانوا هما معناها تابعتهم
4: باش ما نقولوش حاجه اخرى. ومن بعد كي وليت فما الشعوب خاطر نشأت راهي من ثوره شعوب على لي جران اللي يملكوا برشا حاجات. دونك فينالمون
1: ثم خذيت
4: الدائره حتى الكلمه عندها اصل عربي.
11: اما حاجه اهميه المسلسلات وخطورتها معناها سي لحظه حدين راهو تطبيع مع الصوره دو تلفاز وصلك عاديه معناها ما مانيش مستغربين كي ما جاوش المسلسلات وخرجوا لنا زوز مافيا مجرم هذوما راهو عاملين اللي ما يتعملش مقابلين وفي الوسط وفي دار حزب وكذا على البحر ولا شويه بقلاوه والدنيا تصدم. ولكن التطبيع دو تلفاز تحس حاجه عاديه اقل حاجه في تركيا
4: راهو اربع خمس
11: مسلسلات تقبلهم. الحاجه الوحيده انه في المسلسلات ازين برشا ويبدا جون هكا وكذا تصدم شويه بالشلاغ نتاو لهنا وتحسهم هكا مش كيما تخيلتهم. ولكن تطبيع عادي هاو كزوز مافيا والله يعطيهم الصحه ربي يبارك لهم.
1: ما الناس كل تعرف انه مافيا ديكلاري انه ما همش مافيا وسار السلاح
4: واللبسه ريت لبسه ليليغونس
11: باش العيد
1: يعني عقليه جايه من ايطاليا من غادي عليك بالليغونس نتاع المافيا اللي عندهم بعض الحاجات راهو في افكارهم معناها كيما احترام الام واحترام العائله واحترام هذاك حطوا على جنب. بعد الباقي الكل القتل كله مباح، الحصول على المال، الحصول على المخدر، كل شيء مباح. ونقعد بيت كيفاش عبد تفرشيهم كي يتشدوا في الحبوسات نتاع لوندوراس وغير وكذا يبدا ديكلاري عامل تتواج نتاع الشعار نتاع المافيا نتاعو في وجهه. ولكن بعد كي لوجوا عليهم بالفتاش يشدوه هيج عامل الشعار هنا يتحكموا ب 500 سنه 600 سنه ويعمل معاه انترفيو يقول لي مانيش ناد سيان شوا انا دخل تشديت انا تو فما جينيراسيون بعد يتاخذ الروليف. افكتيفمون يلا ربي يحفظنا ويحفظ الجميع. انا مع الصلح كنت حب نحكيو في هذا بعد شوي بعد الاخبار نعود ما تبعدوش.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: خليك قريب فيب وراجعين.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك أورانج.
0: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم في زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
3: على 103.2
0: ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لمواجهة العادة تسويت لكويز.
1: كويز
0: السؤال رقم واحد. وإحنا نحكيه على جوائز نوبل الفترة هذية، وترامب غاضب جدا من عدم حصوله على جائزة السلام. في أول سنة منحت جوائز، في أي سنة عفوا منحت جوائز نوبل لأول مرة؟ في أنا عام زيادة
2: 1960
0: برنسة
3: 1892
0: سندريلا
4: 1940
0: ناصر
5: 50
0: رامي
6: 49
0: حاتم
7: ظلي في بداية القرن الماضي 1903 ولا واحد
0: أقرب واحد جواب صحيح 1901 نقطة حاتم بالحاجة. كم تبلغ القيمة المادية لجائزة نوبل السنة سنة 2026 الحاصل على جائزة نوبل حسب رأي قديش يخو برنس؟
3: 40,000 دولار
0: 40,000 دولار زيدون
2: 1,000,000 دولار
0: سندريلا
4: 2,000,000 دولار شكون زيد؟
6: اضرب
0: قديش 2,000,000 دولار بالتونسي يومين؟ بالحق بالحق
4: نضربهم
0: في تاخذ اثنين هي قديش يعطيه بالتونسي؟
4: 3 × 2 = 6
0: شنو؟
4: 6 مليار
0: شنو؟
4: دينار
0: 6 مليار دينار 6,000 مليار وقتها يقول لي
4: يا ابني
5: 1.5 مليون دولار
0: 1.5 آتم
7: 1.2 مليون دولار
0: 1.22 مليون دولار أمريكي 12 مليون كورونا سويدية 1.22 بالضبط مليون دولار أمريكي جواب صحيح. سرعة بديهة زيدونا
6: أنت البديه
0: سهل ياسر ياسر 12 مليون يجاوبوا عليه أما الأسرع ياخذ نقطة. ما هو الشيء الذي يولد كل شهر؟
7: الشهر
5: رأس الشهر نجوم ذلك نجمة
0: لهليل ناصر جواب صحيح لهليل. نقطة نجوم نقطة
7: نجوم مولودية
5: هاي كسمية وفرز
0: يلا هاو كسمية بديت حل حل البارد زيدون
7: تلد مرتين
4: غادي وين تعكش يقول لك نس كل تطلعها
0: في أي سنة تأسس جهاز المخابرات السوفيتي الشهير بال
7: كجبي
0: زيدون
2: 94
0: تأسس
3: قبل الحرب العالمية الأولى 19-10
0: ناصر
5: 19-20
4: 19-30
7: ذالي 1919 حاجة هك
0: الأقرب كالعادة 20 ديسمبر 1917 وتفكك في 11 أكتوبر 1991 نقطة حاتم ناصر جواب صحيح. السؤال الموالي زيدونا أغلى 10 لاعبين في العالم اليوم من حيث القيمة التسويقية في المركز الأول نلقاو
6: سؤال ولا
0: لمين
6: يامال
0: نفس المبلغ 220 مليون أورو مع إيرلينغ
6: ألان
0: بعدهم نلقاو 200 مليون أورو شكون رامي كيليان مبابي من الرابع أول واحد بعد البوديوم ب 180 مليون أورو الرابع شكون ثلاثة ذوما بضروري إيفيدون هذاك ما سألتش عليهم شكون الرابع زياد
2: بيلينغهام
0: ميسي
6: بعد 12,000
0: ناصر
5: فينيسيوس
2: اليوم اجتاح
0: جمعين سندريلا
4: عجبني اللي قالوا زيد
0: بيلينغهام حاتم
7: أوليزي
0: المركز العاشر جونيور في فينيسيوس 130 مليون أورو بعد فيتينيا 140 مليون أورو التاسع بالتساوي هو وكفارا تزيخيليا 140 وكيف كيف جواو نيفيز 140 بعدهم بيدري 150 بيلينغهام الخامس 160 الرابع مايكل أوليزي جواب صحيح. حاتم رامي الفراكي 180 مليون اورو. علاش علاش الاند اكوا خير من مبابي اليوم في القيمه التسويقيه؟ مش بيزار شويه
6: ماركي اكثر
0: هي ما فالور زاد على التيران مبابي اكثر نو
6: اي ما هو هذاك هو في الاخر في الاخر الاسباب هذيا مش الاسباب اللي تشري بها
0: معناها قيمه تسويقيه تاخذ بعين الاعتبار
6: هذاك هو ديما البريمير ليج زاد اللي موجود فيه تحس سومو اغلى شويه والعمر زاد اصغر من مبابي شويه دونك كلهم داخلين.
0: يلا السؤال الموالي هذا تونسي حلل في البورصه
8: خليله في الكوردوات
0: تونسي حلل في البورصه. يلا قداش مركي من هدف حد اللحظه نحكي ولا كريستيانو رونالدو زيد
2: 910
0: برنس
3: 922
0: 922 سندريلا
4: 600
0: رجعت
6: مانشستر
0: ناصر
8: 980
7: الجمعه اللي فاتت ماركه 980
0: رامي
6: قلت البارح ماركه 980
0: 980 جواب صحيح 980 هدف. يقال الاسطوره تقول 980 هدف دونك
7: قلت لي يقال نحسبها قالوه
0: يقال تعديت للسؤال 980 هدف كريستيانو يقال تابع السؤال اللي بعد يقال انه الحاجه هذه يوميا ما يتكلم حد تغني عن زياره الطبيب

0: بس عليه الميكرو كلامي ما سمعتوش
1: ما بعد الانتحار تمشيش حتى طبيب ولا شنو توزع مثوم ولا
0: حاجه مفيده يا ودي حاجه
1: مفيده, مفيدة. سينورا وكلنا راهو سمعنا بها وكليناها
2: غالي الكيوي نو غلى
0: يقول لك وان اداي كيبس ذا دكتور اواي
3: دريم وان دريم
0: وان دريم نيكي دريم اي حاجه تتاكل
2: اي نعرف المثل الانجليزي نعرف
0: وان اداي كيبس ذا دكتور اواي
3: وان ابل وان ابل
0: وان ابل اداي كيبس ذا دكتور اواي تفاحه في النهار تغليك عن زياره الطبيب انا قلت الاسطوره تقول العلم يقول ما نعرفش ولكن ثبت انه التفاحه باهي
2: انت معناها باش تعديها
0: باش تعمل ونطردوا يا حاتم صغير صغير
4: لا في بالي الغله وليت اسعارها ياسر
0: وما يمقذات في الويكاند
4: والله غاليه برشا كعطينا نزاز معناها كيلو ما نعرفش قداش حاسيلو ياسر غاليه بالحق لمن استطاع اليه سبيلا الغله وليت
0: غاليه من ناحيه غاليه غاليه واللي غيظك الغله اللي عملت علينا ثوره كبيره معناها اللي كنت احنا صغار ناكلوا فيها بالفلوس الكرموس والهندي
2: والهندي الهندي ب 10000
0: يا ودي والله العظيم كان عارف خيط زوز شو تسميه هذاك البركيت
2: البركيت
0: اي زوز معناها اربع هندية اربع حيار منا واربع حيار منا 50 دينار
2: هاي هكا
3: لا روك عاد
0: والله
3: هكا تقضي عندك عين
0: والله 50 دينار
3: ايه ودي 10000 اربع حيار
0: أربع حيا أربع عشر
2: حارتين باش
3: تياني قلت لك عادي رأى في 50000 بليه وانت عاد بركال عليك في النيغوسياسيون عندك
0: ليه سنة خلنا نذكر خمس حيا خمس حيا الهندي تيلة عرفتو
3: اي اي ليه مش 50000
2: هندي هندي الهندوراس
0: برا
3: غالط
0: عليك
3: في 50000
5: 50000 غالط شنو هو
3: عايشين
5: معاك
3: نحن فلوسنا حلال الحمد لله
5: 8000 فرنكي 8000 ولا 4000
2: يا ودي قاعد احكي لك على الهندي
5: الشعبي احنا
0: ماهوش هذاك الهندي لاخرك الروز كله الكعبة الكبيرة يعني الهندي هذاك
3: موضوع سيخنا على الصباح يا أخوي تحكي بوليميك يا أخوي يا أخوي هكا يعمل هكا ويترشق لك بوليميك تو
0: السؤال الموالي ما هي أقوى فرقة ما هي أقوى فرقة انتشرت نعرف اسمها حتى من المسلسلات في الجيش العثماني ما يتكلم حد
3: فرقة الأسود
0: فرقة الأسود
3: فيني هذيك
2: فرقة الأنياب
0: لا مش الأنياب اسمه الجيش حاجة أخرى
5: النمور
0: جيش النمور لا رامي
3: نعرف
0: سندريلا تعرفه حاتم
2: ما نعرفش معناك الجيش معناك
0: هو الجيش العثماني فما فرقة فيه تسمى الجيش تعرفت عبر التاريخ أكثرها نفوذا داخل الجيش العثماني لا
4: الانكشاري
0: الجيش الانكشاري جواب صحيح السندريلا جواب صحيح رامي لفراتي ما عنديش فكرة
3: الانكشاري
0: حتوما السؤال الموالي زيدونا
3: بتاع الفتوحات هذوما يبعثوهم
0: سرعة عملية حسابية سهلة جدا الأسرع ياخو نقطة 550 على 2
2: 275
0: الأسرع رامي لفراتي
3: أنا مثلت
0: 75 سندريلا تعتزل وعبد وما تشد تليفون حتى يوفى السؤال السؤال الموالي في أي سنة تم بث مسلسل الكواسر
2: كواسر
3: حلو برشا
0: يلا
4: كواسر كواسر جوارح
3: 97
0: ناصر
5: 90
0: برنس
2: 1987
0: رامي
3: 93
4: 96
0: حاتم
2: 86
0: الكواسر عرض في 1998 الأقرب يذل سندريلا قديش قلت
3: 96
0: الأقرب نقطة وزياد قال 97 سامحني نقطة زياد سامحني اعتذر
2: زياد أقرب من أمي
0: أقرب زياد زياد نقطة أميمة صفر
4: خاطر قبيلة حاتم قال حاجة وناصر قال عطاهم زوز كيف كيف
0: من القائل من القائل تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه تحكي معايا تنصحني نصحني على جنب ما تجيش كيما انت قدام العباد تقول لي تي ميتريس با الفرنسي وذاك مستواك احكي مع رجنب هزني قيدني في برجي باسكو فهمت
3: بلتشكان ستوهز
0: يلا زيد
2: شنو
3: الجحر
0: كانسر عافينا وعافيكم الله يلا امشي
3: رفيق ما تضحكش علي قدام العباد
0: يلا
3: الجحر
0: شكون بعث لك مساج اقرا بالله عليك اقرا ما تقراش البيعه تشكون اقرا المسا

0: أمي
1: أخرى
0: حفظك الله
1: بالعربي أمك وليت برنس يلا
0: عمر بالعربي بابا بولونية أمي نحكي بالعربي
2: عمر ابن الخطاب
1: عمر ابن الخطاب شو قلت زياد؟
0: شو قلت؟
3: الجاح نجيب محفوظ
1: نجيب محفوظ سندريلا
4: أنا أقول الإمام الشافعي
1: الإمام الشافعي
3: متنبي
1: متنبي حاتم
5: متنبي
1: الجواب الصحيح تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع هو الإمام الشافعي أيه. نقطة للسندريلا نقطة للسندريلا 29 دقيقة أعطيوني النتائج يلا زيد واحد الحاج
2: واحد
1: صفر ناصر أميمة اثنين
3: ثلاثة
1: رامي خمسة حاتم أربعة حاتم يتعدل يا أما يوفى اللقاء السؤال الأخير من الذي قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله من هو النبي الذي قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله
5: نبي
1: رامي
5: سيدنا موسى
1: سيدنا موسى عندك
2: النبي أيوب
0: أيوب صبر أيوب
2: صبر أيوب
0: والله جد بش نقولها يا رفيق
1: تعرف والله قول والله تعرف
0: والله
1: هو سيدنا يعقوب جواب الإصرار انتياك انت حاضر معناه بش نقول هو سيدنا يعقوب السؤال الموالي ما هو البث قال إنما أشكو بثي البث هو شنو رامي
5: البث هو معناه مشاكلي
1: في العموم لا في
2: العموم لا الألم لفقدان ابنه
1: الألم هو المرض الذي لا يقدر صاحبه على كتمانه فيبوح به او شدة الحزن اعتبرها صحيحة نقطة حاتم يعدل النتيجة والسؤال الفاصل
2: نرجع بعد
1: أغلى الدوريات العربية الدوري الأول هو الدوري السعودي الدور الثالث شكون
5: معني شامبيونا
1: أغلى الدوريات الدور الثالث شكون تونس التاسعة الثامنة ليبيا الدور الثالث شكون
0: رفيق الدوري السعودي امبارح نتفرج امير طلال باش يسلم على الجمعيه يدور بالبسكليتات فرق في الكراهب على العباد انت ايش تحب انت ايش تحب
1: من وينك انت يلا
2: العراقي
1: العراقي
5: القطري
1: القطري
5: الثاني الاماراتي
1: الدوري السعودي الاول الدوري العماني العاشر من بعده التونسي من بعده الليبي الجزائري العراقي المغربي المصري الثالث القطري رامي جواب صحيح الفائز رامي الفوراتي في حلقة اليوم برافو رامروم بداية أسبوع موافقة هارد لك حاتم
2: شنو عاصمة الدوري العراقي
1: انتهى التوقيت وانتهت الحلقة شكرا لكامل الفريق حاتم السندريلا لبرين زياد الناصر ورامي الفوراتي من قبيلة نعمل في الحسبة نتاع الحارة هندي قديش
0: ما صدقت
1: لا بالحق ما انا والله
2: حسيتك
1: مشكور كعبة عمركم مشريتوا كعبة الهندي لحظة هندي تيلة بدينار مشريتوا هاش
2: لا مش تقول هندي تيلة
1: كعبة كعبة كعبة الكبيرة الروز هذيك بدينار هذا يبيع فيه على 15 كعبة
2: لملس
1: هذاك مش تهم ديتا الكبير الروز
2: الكبير لملس
1: تقرب للميكرو يا برنس
2: 4000 فرانك الحاره
1: صحيت 4000 5000 الحاره ايفكتيفمون شكرا لكم كامل الفريق
0: ربي معاك ايش ومشاكلك معنا توقفنا على انت ايش انتي ولا انا
3: ما تعدتلوش
1: شكرا خليل في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي عزيز قلت خليل عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي شكرا صديقتنا ريم مخبي في الاعداد بعد شويه جعفر ساعه سعيده ونسنها ابتسام في هنا تونس مني لكم أحلى تحية نهاركم أسعد الأيام ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع ملتقانا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة باي باي تشاو تشاو
6: رافماك غديف

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا

من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص الدوزيام ماتينال مع الساعة سعيدة حتى النص نهار.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

تراند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: الأهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 للـ7. سويعة خفيفة تبدأ بها نهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. نهاركم اسعد الايامات، نهاركم طاقه مزيانه، نهاركم رزق، نهاركم بركه، نهاركم كل الحاجات اللي تتمنوها مع الناس اللي تحبوهم. كيف العاده صباح الخير تونس من توا للـ7 متاع الصباح. ايمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي، وتحياتنا لصديقنا ايمن المسعودي ايضا من صفاقس. هذا الفريق الكل يسلم عليكم برشا، ان شاء الله تعديو معانا وقيت مزيان على موجات ديوان فام. تتفرجوا في اللايف نتاعنا على الفيسبوك واليوتيوب، وايضا الفريكونس نتاعنا 91.2 صفاقس، 93.5 تونس الكبرى. وانت لقتنا تكون بدعيوه، ان شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أنزل على بيوتنا سكينتك وألبس أهلها ثوب المودة والرحمة. اللهم أخرج من بيوتنا الحزن والخلاف والضيق وأدخل إليها الفرح والطمأنينة والبركة. اللهم احفظ أهلنا من كل مرض وبلاء، واحفظ أولادنا من كل سوء، واجعلهم من أهل الصلاة والقرآن والأخلاق الحسنة. اللهم اجمعنا دائما على الخير، وإذا اختلفنا فردنا إلى الحق، وإذا غضبنا فألهمنا العفو، وإذا ضعفنا فقونا بعضنا ببعض، واجعل بيوتنا مأمنا للقلوب ومكانا يذكر فيه اسمك وتحل فيه رحمتك وبركتك. اللهم آمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم يا رب، ويبارك لكم في أهليكم. دعاء مهم جدا أنه ديما انقلوه، خاصة وقت اللي نحسوا أنه هكا الأجواء أصبحت مشحونة شوية داخل المنازل متاعنا بحكم الحياة والنسق متاعها والمشاكل اليومية. فمهم جدا أنه نقولوا دعاء السكينة هذية من أجل أنه ربي سبحانه ينزل علينا ويسبل علينا الستر، ويسبل علينا أيضا العفو والسكينة في المنزل. احنا ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: صباح الخير تونس، صباح الفل للتوانسة، كل مستمعينا الأوفياء. ديما نشكركم على اختياركم برنامج صباح الخير تونس في كل صبحياتكم. وخلينا نشوفوا حالة الطقس توتسويت في الميتيو. ميتيو بالنسبة للأحوال الجوية، يوم 13 أكتوبر 2026 بشتشهد ظهور سحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع نزول أمطار مؤقتا رعدية، في حين تكون السحب عابرة ببقية مناطق البلاد. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بأغلب السواحل. بالنسبة لدرجات الحرارة، ينتظر جيل انخفاض طفيف بالشمال والوسط، وين تتراوح القصوى بين 21 و 25 درجة، مقابل استقرار نسبي في درجات الحرارة بالجنوب. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع 4:58 دقيقة، ظهر نص نهار و13 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3:18 دقيقة، صلاة المغرب مع 5:48 دقيقة، وصلاة العشاء مع 7:12 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم، دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو كانت هذه حالة الطقس لليوم، الطقس اللي ما زلنا نستناو فيها باش يبرد، ما زلنا نستناو في الأجواء الشتوية، نسمة باردة في الصبحية بعد الطقس يولي سخون ويفكرنا فيك أيامات جميلة. لطف عليكم الكل، ربي يحفظكم وربي يحميكم، وإن شاء الله يا ربي يبرد علينا الحال. بالطبيعة بالنسبة للناس اللي تحب الشتاء، شبعتوا بالصيف وسخانة كيما حبيتوا، إن شاء الله يا ربي أيامكم الكل البركة وأيامكم الكل خير. خلينا توا نشوفوا نصيحتنا توتسويت في نصيحة اليوم.
1: نصيحة اليوم،
0: نصيحة اليوم متعلقة بالصغيرات. والبارحة عرضني مقال يحكي على الصغيرات، وتعرفوا السنسيبيليتي متاعي في علاقة بالمواضيع اللي متعلقة بالصغار، ويحكي على أنواع البيوت اللي الصغيرات اسم الله عليهم ما يخرجوش أسوياء نفسيا، ما يخرجوش فيهم أصحاء نفسيا. مش كل صغير يعيش في دار معناها راه يعيش في أمان، ومش كل عائلة توفر الماكلة اللبسة والقراية تكون وفرت لصغيرها الاحتياجات الحقيقية. فما ديار توفر كل شيء ماديا، ولكنها تحرم أطفالها من أبسط حقوقهم النفسية، اللي هو الحب، الاحتواء والشعور بالأمان. الدار اللي يكبر فيها الصغير فيها برشا عنف، برشا إهانة، وين الغلطة الصغيرة تتحول المحاكمة، وين المقارنة بين الأخوة وسيلة للتربية، وين كلمة شوف ولد فلان ولا شوف صاحبك خير منك تتعود كل يوم، ينجم يخلي جروح نفسية تتواصل معاه حتى بعد ما يكبر. فما صغار يتعلموا من الصغر متاعهم أنه التعبير على مشاعرهم ضعف، وأنه البكاء عيب، وأنه الاعتراض على الكبار يستحق العقاب. فما صغيرات يعيشوا في خوف دائم من ردة فعل والدهم، يعسوا على كل كلمة وعلى كل حرف وعلى كل تصرف، ويحاولوا يكونوا مثاليين، ولكن للأسف فقط قدام والديهم باش يتجنبوا الغضب والعقاب. الأخطر من هذا أنه بعض الأولياء يعتقدوا أنه توفير الاحتياجات المادية، التفوق الدراسي يعوض الحرمان العاطفي، في حين أنه الصغير يحتاج زيادة شكون يسمعه ويفهمه، يعترف بمشاعره من غير ما يقلل من قيمته من شأنه. هذا ما يعنيش أنه كل صغير يعيش في عائلة فيها خلافات باش يعاني حتما من اضطرابات نفسية، ولكن تكرار العنف، الإذلال، الإهمال العاطفي ينجم يزيد من مخاطر القلق وضعف تقدير الذات وصعوبات بناء العلاقات مستقبلا. التربية مش أنك تفرض سيطرتك على طفلك، بل أنك تعلمه كيفاش يواجه الحياة وهو واثق من روحه. مش المطلوب أنك تكون أب أو أم مثالي، بل تكون مستعد أنك تعتذر وقت اللي تغلط، ينعم وتسمع وقت اللي صغيرك يبدأ يحكي لك وتعنقه كي تحس بالخوف متاعه، خطر صغيرنا ما يحتاجش دار بلاش مشاكل، يحتاج دار ما يخافش فيها من الناس اللي المفروض يكونوا مصدر الأمان متاعه. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم
0: هي تفاصيل بسيطة ساعات نغفلوا عليها. رأوا أنا كيف نحكي على الموضوع هذايا ونحكي على البعض من الأولياء، لأنه تصير لنا في أوقات نبدأ مضغوطين، نبدأ عنا مشاغل، مشاكلنا متاع الخدمة، مشاكلنا حتى في الكوبل متاعنا أو في علاقاتنا، تنجم تأثر مباشرة على التربية متاعنا لصغارنا. نجم نكون نحبوهم برشا ونحبو لهم كان الخير ونحبو كان التوازن متاعها، ولكن بطريقة غير مباشرة قاعدين نؤذيو فيهم. فهما مسؤولية في رقبتنا، مسؤولية مش سهلة، مسؤولية اللي صعيبة برشا، وتحتاج ديما أنه نكونوا فايقين، نكونوا واعين، وأنه التوازن متاعهم هو المحرار متاعنا والميزان متاعنا في الحياة هذية. ربي يحفظ لكم صغيراتكم الكل، وإن شاء الله ربي يبعد عليهم كل أذى، وإن شاء الله ربي يلهمكم الحكمة من أجل أنكم تربيهم أحسن تربية وتنشئوا جيل اللي مستعد يواجه التحديات اللي متواجدة اليوم في الواقع متاعنا. 26 دقيقة عنا عليا تدسويت موزيكتنا تود تونسية 100% على ديوان فام. خليكم معنا في الاستماع، نرجو بعد شوية ما تبعدوش.

عشيري خلي خلي المال الغيري يربيني من عشيري.

0: ما نحبش فضة وذهب، ما تغركمش الغنية ذي فهم راه ما تحبش الفضة والذهب. الغنيات اللي غلطتكم فيها عليا تحياتنا لكم الكل، إن شاء الله ربي يرزقكم من فضله ومن خيره الكل ويبارك لكم إن شاء الله في أرزاقكم. تحياتنا لكم. أمونة البجاوي تقولي إيمان نحب الجامو، أين إن شاء الله ربي يرزقك أنت زيدا يا أمونة، كلكم ربي يعطيكم كل الخير اللي تتمنوه. خلينا نمشي tout de suite le dire à cette nafi chaque matin.
1: Chaque matin.
0: الدراسة متاع اليوم جيت من فكرة حادثة تعرضت لها الصباح، اللي هي وتصير لنا برشا ديما انه سيبا اكل الريفين عمروها تصوني نقوموا نحلوا عينينا وبعد نقول نزيد الدرج هكا الدرج هذاك اش يولي ينجم يولي نص ساعة وساعات يفوتك الوقت جملة تلقى روحك ضيعت وقت الخدمة. هذه من الحاجات اللي تصير لنا مرات، خاصة وقت اللي نقارو احنا مرقدناش بالكدا ولا تلقانا قبل ما نرقدو خممنا في برشا أفكار. وقت اللي تقيمنا الريفي الدماغ متاعنا راهو ما يفيقش بكامل النشاط متاعو، فما حالة علميا يسميوها خمول النوم واللي هي فترة انتقالية يحس فيها الإنسان بالنعاس بالتشوش وبطء التركيز، وممكن تستمر من دقائق إلى مدة أطول بحسب عمق النوم والحرمان منه وتوقيت الاستيقاظ. في الحادة هذه ممكن نرجع للنوم في ساعة في ساعة، خصوصا إذا كان مرقدناش الوقت الكافي. ولكن لهنا علاش هكا الدرج وهلا هكا الدقائق هذه كنحسوها في ساعة اتعديت وهي تكون ساعات حتى الإنسان فما اللي يعدي ساعة كاملة فك الخمس دقائق في باله باش يخوهم غفوة. الجواب لهنا أنه الدماغ ما يقيسش الوقت بالطريقة نفسها في جميع الحالات. إدراكنا للمدة الزمنية يتأثر به درجة الوعي والانتباه بمدى احتفاظنا بذكريات واضحة عن الفترة اللي اتعديت. وقت اللي نرجع لهك الغفوة هذيك ما نكونوش بالضرورة واعين باللي قاعد يصير داير بينا، ممكن تتكون عندنا ذكريات متماسكة على الدقائق هذيك، فمن بعد نحسوا أنه الوقت تعدى فيسا. فما بعض الدراسات اللي تناولت الموضوع هذية في 22 مثلا عملوا دراسة حول تأثير استعمال زر الغفوة بعد المنبه كسنوز هذيك خمسة دقائق كل مرة نزيدوها. شملت مجموعة من الطلبة وقع إجراء تجربة مخبرية على 10 مشاركين، وأظهرت التجربة الصغيرة أنه تكرار المنبه ممكن يطيل هكا الخمول متاع النوم ويأثر في سرعة الاستجابة بعد الاستيقاظ، ولكن لهنا النتيجة ما كانتش محسومة. أيضا فما بعض الدراسات الأخرى تقول لك أنه هكا الغفوات القصيرة ممكن تساعد بعض الأشخاص اللي تعودوا عليها على الاستيقاظ من غير تأثير واضح في بعض مؤشرات الأداء.

0: والمزاج، معناها كل إنسان يتفاعل بطريقة مختلفة مع الغفوة هذيك. ولكن النصيحة الأهم هي الحصول على قسط كافي من النوم، ضبط المنبه على موعد الاستيقاظ الفعلي، والتعرض للضوء متاع الصباح بعد النهوض وإلا هكا التهوية الصباحية. فإذا كان كنت تحتاج باستمرار لتأجيل المنبه مرات عديدة، ممكن يكون هذا إشارة لنقص النوم وإلا عدم انتظام المواعيد متاعو. مش بالضرورة أنت إنسان كسول، وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان
0: هذه اللي صارت لي أنا اليوم. ما نعرفش على روحي كيفاش سكرت هكا الريفي، وكيفاش قمت نلقى روحي سيبو زعما لفتني الوقت. تصيرنا برشا في القرايه، واذا كان تعودنا بها تنجم تاثر على الساعه البيولوجيه نتاعنا. القمان الصباح بكري في التوقيت اللي نقوموا فيه ناس الماتينال، ممكن هو من اصعب الحاجات اللي نجم نديماريو بها نهارنا، ولكن البدن راهو يستانس والساعه البيولوجيه تتعدل على المواعيد نتاع النوم والاستيقاظ. نكملوا بالموزيكا، نرجع لكم بعد شوية في فقرة كلمة خير.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان FM.

0: رجعنا لكم في صباح الخير تونس، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا. للناس اللي تحقتوا بينا صباح الخير تونس على موجات ديوان فم حتى لسبعة متاع صباح، فرحانين برشا باستقبلوا عنا مديدة على حضوره بحضنا في استوديو باش تنطلقوا معاه في سلسلة مميزة أنا نستنى فيها ممكن حتى قبلكم أنتم، للأستاذ أمين الزوالي. صباح الخيرات أمين.
1: صباح الخير إيمان، صباح الخير مستمعي ومستمعات إذاعة ديوان فم. إن شاء الله ربي يوفقنا في السلسلة الصغيرة الجديدة هذه. إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ربي. خلينا نمشي مباشرة لكلمة خير. كلمة خير، كيف نحكيه على القصص القرآني ما نحكيهوش على سرد أحداث وقعت في الماضي وإلا رواية حكايات على أنبياء ومم غابوا على العالم متاعنا، ولكن جاء باش يقدم للإنسان دروس في الإيمان والحياة ويكشف سنن الله في خلق طبيعة النفس البشرية وقت اللي تواجه مختلف الابتلاءات. في كل قصة قرآنية رسالة تتجاوز حدود الزمان والمكان وتحطنا قدام أسئلة تمس الواقع امتعنا. هذيك علاش اخترنا مع الأستاذ أمين الزوالي، واللي هو الحقيقة الاختيار امتاعه أنه ننطلق في رحاب سورة سيدنا يوسف عليه السلام، وصدقا باش تكتشفوا عديد المعاني اللي ممكن تغيب عليكم وقت اللي تقرأوا السورة هذية والانطلاقة أمين. وممكن القرآن اللي فيه 114 سورة، علاش اخترت سورة يوسف بالذات باش ننطلقوا بها في السلسلة هذية، وشنية اللي يميز السورة هذية على بقية السور؟
1: أولا بدأت ببسم الله في القول أولا، تبارك رحمن الرحيم ومه إلى، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. ثم أن سورة يوسف اخترناها على خاطر هي سورة جات قصة من أولها لآخرها، وهي القصة الوحيدة اللي جات كاملة في سورة وحدها منفردة بسورة، وهي من أسباب النزول متاع السورة اللي يذكر في أسباب النزول، يعني هناك العديد من أسباب النزول، منها يذكر أنه الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو قصصت علينا. علاش؟ على خاطر الإنسان يحب القصة، يحب اللي يسمع هكا أحداث ويحب يبدأ فهم حكاية فيها عقد هكا، تعرفوا الكل نحبوا نسمعوا الحكايات وين تبدأ فهم حكاية الناس كل تبدأ ترهي في السمع. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهم وأنزل سورة كاملة وقال فيها أحسن القصص، يعني أعطاهم أحسن قصة. والحاجة المزيانة أنه القصة في الأصل تكون فيها أحداث نزيدوها أحنا، يعني أحيانا حتى تقول لك هذه القصة مثلا مبنية على أحداث واقعي، ولكن ما هيش الكلها أحداث واقعي، لازم نزيدوها كالحبكة الدرامية متاعا ونزيدوا شوية تأليف من عن سورة يوسف. ربي سبحانه وتعالى يعني نزلها كلها، قال ما كان حديثا يفترى، الكلها وقاع والكلها أحداث، ولكن تبقى هي قصة يعني كاملة الأركان فيها العديد بتبيعة من العبر. علاش سورة يوسف؟ على خاطر سورة يوسف كيف تحكي لنا على يوسف الإنسان، يوسف من اللي كان عمره 7 سنين، في نحكي ديما في خاطر التفاسير تلقى برشة هكا تفاسير، لكن ديما نحكي على الأرجح والاختيار اللي اخترناه في ذلك التفسير. من اللي يوسف كان عمره عليه السلام 7 سنوات حتى تقريبا عمره 40 سنة، يعني حتى اللي نبلغ الاكتمال القوة، يعني قبل ما يكون تقريبا يكلف بالدعوة، وقت اللي كان إنسان مع عائلته مع أبوه مع أمه مع أخواته، فنلقاو فيها العلاقات الأسرية ونلقاو فيها العلاقات الاجتماعية، ومن بعد وقت يمشى يعني اتخذ على جلالة قدره عبدا في بيت العزيز، وكيفاش صار له مع امرأة العزيز، ومن بعد كيفاش مع السجن ومع أصحاب السجن، ومن بعد كيفاش كيخرج ومكنوا ربي سبحانه وتعالى في وقت ولا وزير عند الملك، وكيفاش أدار الدولة كلها. يعني يقول لك سورة يوسف كل إنسان يمكن أن يجد لنفسه حظا في السورة، فكل واحد نجم يلقى روحه فيها السورة ويلقى فيها العبارة التي يمكن أن تفيده في حياته.
0: شنية العلاقة سورة يوسف بالفترة الزمنية اللي نزلت فيها؟
1: الفترة الزمنية زاد كيف من أسباب نزول السورة يقال أنها نزلت في عام الحزن، وعام الحزن هو العام الذي اشتد فيه حزن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سمي بعام الحزن. لماذا؟ لأنه مات فيه عمه أبو طالب الذي كان يحميه وكان هو أشد الناس يعني حماية له، من بطشي معناها قريش، وماتت فيه زوجته وحبيبته خديجة رضي الله عنها بعد أيامات من موت عمه. وعداوا وقتها 3 سنين في شيعة بني طالب، عملوا عليهم الحصار، معناها 3 سنين هما ضربين عليهم حصار اقتصادي، جوعوهم، ومعاه عمه ومعاه زوجته. وسيدة خديجة تعبت فك الحصار هذاك، وقيل أنها يعني توفيت متأثرة بذلك الحصار الذي اختارته، خاطر هي في الأصل ما كانتش معاه في الحصار هذيك، ودخلت يعني سندا لزوجها. فاشتد حزن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، ومشى للطائف وقتها وضربوه كما نعرف القصة في السيرة. فنزلت هذه السورة سلوى للنبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بك السورة هذيك، وربي سبحانه وتعالى يعطيه كيفاش هاوش صار مع سيدنا يوسف. راهو أطرد ومعناها أهل وأقرب الناس لي خذلوه، وراه أدخل السجن، وراه أبعد عن وطني. هو النبي صلى الله عليه وسلم وقتها مازال ما هاجرش، فكانت كأنها تسلية لما وقع له في الماضي، وتشجيعا له وتهيئة له لما سيقع له خاطر وقتها بشي هاجر، وقتها بشي غادر الوطن متاعه. فكي يسمع ويقرأ سورة وقصة سيدنا يوسف كيفاش أطرد وكيفاش صار، ومن بعد طريق التمكين راه بشوي بشوي حتى يوصل ليمكن، يكون ذلك عبرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خير عبرة. يذكر أنه فيما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الدليل أنه عاش به عليه الصلاة والسلام، أنه وقت في فتح مكة، وقت يوقف القريش وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قالهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. يعني قال كما قال سيدنا يوسف، يعني كأنه يستنى فك التمكين اللي ذكره له ربي في سورة سيدنا يوسف، فقال قال لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم عليه الصلاة والسلام.
0: أمين. أنت قلت معناها السورة كانت في وقتها للرسول صلى الله عليه وسلم، في وقت اللي كان يعيش فيه عديد المحن. هل أنه النجم نقول أن السورة هذه تنجم تكون لكل محزون على وجه الأرض؟ على خاطر ساعات الإنسان يقول أن قصص القرآن مربوطة بزمان ومكان معين، كلها في الـ في الـ في الـ في الماضي. هل انه تنجم تكون موجهه لكل انسان قاعد يسمع فينا توا؟
1: هو لا شك انه لنا في رسول الله اسوه حسنه، وحياه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انها مثال لكل مسلم على وجه الارض. لكن خلينا نقول احنا شنو هي علاقتنا احنا مع القران؟ هل احنا كل واحد فينا وقت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يحزبه امر وإلا يشغله ولا يحزينه أمر كان يهرع إلى الصلاة، فنحن ما هي علاقتنا وكيف هي علاقتنا مع القرآن؟ هل نحن عنا سورة وقت لي واحد يحس بالضيق، يحس بلف عنده هم هكا ما تحلش، عنده حزن، هل عنده سورة يهرع إليها ويمشي لها وتشفيه؟ فيقال أن سورة يوسف هي سلوى لكل محزون، وما قرأها محزون إلا سري عنه، ما قرأها محزون إلا سري عنه. علاش؟ على خاطر طبعا أول شيء لأنها قرآن، وربي سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني أنها قرآن فقط هي كفيلة بأنها تكون شفاء لما في الصدور. لكن المعنى متاحة والمعاني متاحة كل إنسان كما قلنا لا شك لابد أن يجد نفسه في سورة يوسف. فكما قلنا الأب يجد نفسه في سورة يوسف، والابن والصبي والشاب والمرأة والحاكم والمحكوم والمشغل والأجير، وكل إنسان إلا ويجد نفسه في سورة يوسف. وسيدنا يوسف السورة تعرض للعديد من الابتلاءات، وكانت فما ابتلاءات، ربي سبحانه وتعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتعرض لابتلاءات الخير وتعرض لابتلاءات الشر، تعرض لفتن الرخاء وفتن الشدة. ف إذا عندك فتن متاع رخاء تلقى روحك في سورة يوسف، إذا عندك فتن متاع شدة تلقى روحك في سورة يوسف. فإذا تقرأها السورة تحس بالراحة وبالطمأنينة إذا تدبر المعاني متاعها وتعيش معها السورة هذه.
0: وخليتني نتسائل أمين، وانت قاعد تحكي ممكن التساؤل ممكن يجي لأذهانكم أنتوما، شنو هي السورة اللي تجي لبالك وقت اللي تحس بالضيق؟ شنو هي السورة اللي تهرع لها وقت اللي تحس تفركس على بعض الطمأنينة؟ هذه في التفاعل اكتبونا في التعليقات. نرجع معك أمين. ربي سبحانه وصف القصة هذه بأنها أحسن القصص، لأن نحكيه على جمال السرد والمتعة اللي فيها، ولا نحكيه على حاجة أخرى؟
1: هو لا شك أنه فيها جمال في السرد ومتعة السورة معناها، لكن أي إنسان بشي يقرأ بشي يحدثنا يحكينا على سورة يوسف ماهوش نلقاو فيها المتعة كما جاءت في القصص القرآني. علاش؟ لأنها قرآن. يعني الميزة الكبيرة متاعنا أحسن القصص لأنها كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالقرآن هو كلام الله، والسورة هذه يعني من القرآن، فقد ما تقرأها وقد ما تعاود تسمعها، واحنا نعرفوها، طب مش نحكيوا على السورة، احنا نعرفوها، نعرف وش صار ونعرف الأحداث متاعها ونعرف الخاتمة متاعها، ولكن ديما نقراوها وديما نلقاو فيها متعة. علاش؟ لأنها كلام الله، لأنه كلام ربي سبحانه وتعالى كأنه بحر عميق، كل مرة تخطس انت في البحر وتخرج في الدرر وفي الآل، لا تنفد المعاني متاع كلمات الله سبحانه وتعالى، ما توفاش، فكل مرة تقراها تجد تجديد في القراءة متاعها وتجد معاني جديدة ما فقتش بها قبل. هذاك علاش قد ما تقرأ سورة يوسف لازم تبكي في الأخر. سيدنا الصحابة رضوان الله عليهم، سيدنا أبو بكر قال لك كان يقرأ في سورة يوسف في صلاة الفجر ويبكي كي يقرأ. الصحابة قال لك تعلمنا سورة يوسف بقراءة عمر لها رضي الله عنه في صلاة الفجر، وتعلمنا قراءة سورة يوسف من قراءة عثمان رضي الله عنه لها في صلاة الفجر. وقال لك عمر كان وين يقرأها؟ تصور انت كل مرة معناها يقرأها في صلاة الفجر، نقول احنا مثلا مرة في الأسبوع، كل ما يقرأها يوصل القول سيدنا يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويبدأ يبكي. قالك يسمع يعني نشيجه بكاؤه من آخر الصفوف كل ما يقرأه. فالإنسان حتى أنتي ساعات بتقرأ في صلاة التراويح مثلا تبدأ تسمع في سورة يوسف تلقى روحك تبكي من غير ما تشعر. إيمان شوف فيك توا دمعت معناها، فمازلنا ما حكيناش عليها، ذكرت يمكن فقط أنك تستحضر الأحداث تولي سبحان الله تولي يعني تدمع العين لأنه فيها شعور عظيم، وهذا لأنه كلام الله سبحانه وتعالى.
0: ولهنا يمكن أمين باش نتفاعل معاكم وكون متابعين، وإحنا راهو الحلقة هذه راهي خلينا نقول هي تمهيد راهو للسلسلة اللي إن شاء الله يا ربي باش تكون فيها عديد المواضيع وعديد التفاصيل، وأنا كيفاش باش تكون رحلتنا مع السورة هذه أمين في السلسلة اللي باش ننطلقوا فيها إن شاء الله.
1: إن شاء الله هي السورة تعطينا خارطة الطريق لحياة الإنسان، وخاصة خاصة الشباب اليوم كما قلنا من تبدأ من 7 سنوات من سن الطفولة حتى 40 سنة، ولكن حتى ربما نقول احنا الكهول والشيب يمكن أن يجدوا فيها أنفسهم في زادة قصة سيدنا يعقوب مع ابنه، فقدان الولد وفقدان الابن وفقد فلثة الكبد وقعد بعيد عليه، تنشوفوا معناها الأحداث متاع السورة كل مرة. لكن عنا محطات في السورة نتعداه من الرخاء إلى الشدة ثم من الشدة إلى الرخاء، والعجيب في الأمر أنه لولا الرخاء لولا الرؤية متاع سيدنا يوسف اللي هي بشرة لما غار منه إخوته وحسدوه وألقاه في الجب، ولولا ألقاه إخوته في الجب لما خرج إلى بيت العزيز مكرما وصار يعيش في بيت العزيز، ولولا أن عاش في بيت العزيز لما افتتنت امرأة العزيز به وأدخلته السجن فصار هنا رجعنا للشدة، ولولا أن أدخل للسجن لما خرج من السجن عزيزا مكرما فصار عزيز مصر، ولو لم يكن عزيز مصر لما أتاه إخوته يطلبون منه الميرة والزاد، ولما تحققت الرؤية ولما استدعى يعني والديه، ولما جاء بنو إسرائيل إلى مصر فعاشوا فيها حتى زمن سيدنا موسى. فشوف كلها أنت تراه الأمر هذا شنو يعلمني؟ علمنا أنه راه في كل محنة راهي فما منحة، فالإنسان لا يسخط على قدر الله، راهو ما تعرفش عليها ربي سبحانه وتعالى، تنجم تكون الفوق ومن بعد لقيت روحك تحت اللوطة، أعرف راهي لعله خير، ديما قول لعله خير من عند ربي سبحانه وتعالى، وتستنى في حاجة مش تعاود تطلع بها الفوق. وهذا هذا الأمر متاع المؤمن يعني يكون بين الشدة والرخاء حتى ينصره الله سبحانه وتعالى، وفي الاخر يلقى روحه في الجنه باذن الله
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ربي يرزقنا الجنه، وانت معناها ممكن رساله موجهه لكل انسان قاعد يتعدى بمحنه وتختلف المحن وتختلف الابتلاءات ما بين الناس، فمهم جدا انه يكون عندنا كالملجا وقت اللي ما نلقاو حتى حد معانا، ما نلقاو حتى حد شكون يربط على الكتف نتاعنا، ما نلقاو حتى حد شكون يدعمنا، فما باب اللي ديما لول الباب اللي من المفروض أنه الكل أول باب نخموله ونلجؤله هو باب ربي سبحانه. ممكن أمين في علاقة باللي حكيناه الكل وفي علاقة بالتمهيد للسلسلة هذية، الإنسان يقول لك كيفاش أنا النجم نستحضر هالمعاني هذية وهالمقاصد هذية وقت اللي نقرأ القرآن. ساعات الإنسان تحل القرآن وساعات تلقى روحك ما تفيقش، عديت برشا آيات وانتي ماكش مركز، تلقى أكل وسوسات متاع الشيطان اللي تعرف كيفاش يكون التدبر من أجل أنه نخرج هالمعاني العميقة من القرآن.
1: هو أولا الإنسان عليه يقرا في القرآن، معناه يتخذ النية أنه راه القرآن هذا عبرة، وأنا باش نقرأ السورة هذه اللي أعتبرها منها. هذا أول شيء، ديما النية أهم حاجة، ديما الإنسان شنو يقصد وشنو نيته من العمل متاعه. ثم ما يقراش القرآن كأنه طلاسم، نقول وإحنا معناه حتى إذا ما نفهمش نحل نقرأ تفسير من التفسير، نحاول نفهم المعنى متاعه، هذاك يعاوني باش نستخلص المعاني. من بعد ما تكفيش المرة، كما قلنا راهو القرآن راهو بحر وعميق فيه الكثير من الدرر والمعاني، فأنت كل مرة تاخذ اليوم تعيش مع المعنى هذا، غدوة تعيش مع المعنى الآخر، بعد غدوة تعيش مع المعنى، وأنت كل مرة تحاول تاخذ المعنى هذه وتحاول تعيش به في حياتك. وتتذكر الإنسان يبدأ يستحضر يقول أه والله ناقف على الحاجة هذه، أه والله سيدنا يوسف شوف ايش قال، شوف كيفاش عمل مع أخواته، شوف وقت اللي قال معاذ الله، شوف وقت اللي قال لا تثريب عليكم اليوم، شوف سيدنا يعقوب وقت اللي قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني كل حدث من الأحداث يحاول يعيشها مع نفسه ويقيسها مع نفسه، أنا وقتاش صارت لي الحاجة هذه، ولا وقتاش إذا تنجم تصير الحاجة هذه كيف يعني أتصرف في هذه المقام. وخليني نقول لك إيمان، السورة من الجمال متاعها أنا اللي يعجبني برشا في سورة يوسف أن مدارها حول الإحسان. سورة يوسف ترتقي بالذوق البشري وترتقي بإنسانية الإنسان، يعني كي تقراها الكلها حول الإحسان. هي شعارها شنو؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه هي الخريطة، هذا هو الشعار الكبير، من يتقي ويصبر، هذه حياة المؤمن، تقوى تبعد على كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى وتصبر على الابتلاءات وتصبر في الطريق هذيك. يعني تقوى الله ما هيش نزوة، مش اليوم إيمان يطلع عملتك الحاجة هذيك وعجبتني ومن بعد نهارين ثلاثة عود ضعفت وتحت، هذا بتبيع من طبيعة البشر، لكن الإنسان ينوي أنه يصبر في كل مرة، نعود نرجع ونعود نقف ونعود نجد العهد مع الله. فهذا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمحسن هو شكون؟ الإحسان عنده حاجتين، الإحسان في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والإحسان مع الخلق، وهذه الإحسان مع الخلق نشوفها في سورة يوسف قمة المعاملات. يعني سيدنا يوسف كيفاش تعامل مع أخواته، كيفاش كان يتعامل مع أبوه، كيفاش تعامل مع امرأة العزيز وقت في تنبك قولوا احنا الفتنة، كيف تعامل مع العزيز، كيف تعامل مع أصحابي وهو في السجن وفي كيف في تنبك الابتلاء في السجن، كيف تعامل مع أصحاب السجن، كيف تعامل مع الذي نساه في السجن وخرج وخلاه ومن بعد رجع له حاجته بحاجة، كيفاش تعامل معه وما رجعوش، كيفاش تعامل مع المجتمع، خاطر تنشوفهم بعد راهو يعيشوا في مجتمع فيه انعدام أخلاقي كبير برشا، ومجتمع وقتها مستواه طايح برشا نقولوا احنا بلغتنا، ولكن سيد نوس كان يتعامل مع الناس هذوكم الكل، فالمجتمع ذاك الخايب برشا بأخلاقه هو بكما علمه الله سبحانه وتعالى بإحسان كبير برشا. هذاك علاش سورة يوسف كي تسمعها حتى واحد ما يقول مثلا انا ما نجمش نعمل هكاك، شوف العباد هذوم مثلا ما نجمش نعمل معاهم هكا، لا، العباد اللي احنا نعيشوا معاهم توا اذا انت تتشكم العباد هذو، كي تقرا سورة يوسف تشوف الناس اللي عاش معاهم سيدنا يوسف اخي برشا من العباد اللي نعيشوا معاهم احنا توا، ولكن تعامل معاهم هو بسمو كبير برشا اللي بلغ درجة الاحسان، وهو اقصى درجات البر. الاحسان يعني اعلى درجات البر، وان تكف اذاك عن الناس، فهذه تعلمنا كيف نكون من المحسنين.
0: وممكن الحلقات اللي باش نعيشوها معاك أمين ممكن باش تخلينا نتدربوا على الإحسان، لأنه مرتبة كما قلت أنت مرتبة من المراتب العليا، واليوم الإنسان يتعارك هو وهواه ويتعارك هو ونفسه وطباعه هكا الإنسانية، خلينا نقول ردود الفعل الإنسانية من أجل أنه يرتقي بنفسه ويسمو بنفسه. شنو يستنى فينا ان شاء الله الحلقه الجايه؟ خلينا او كان نضربوا الموعد هذايا مع المتابعين في علاقه بسوره يوسف
1: ان شاء الله. ان شاء الله الحلقه الجايه نحكيه على الإطار الزماني والإطار المكاني للقصة، نحط القصة في وضعيتها معناها في إطارها، ونبدأ ونحكيه على الحدث متاع الرؤية، كيفاش كان يعيش سيدنا يوسف في مع أبوه مع أخواته، كيفاش وقت اللي كان صغير، وكيفاش الحدث الأول اللي حرك لنا القصة اللي هو الرؤية متاع سيدنا يوسف إن شاء الله.
0: هذه اللي يستنى فيكم الحلقة القادمة، كما قلت لكم راو السلسلة هذه نستنى فيها قبلكم أنتم، باش ننتظروا ديما الموعد مع الأستاذ أمين الزوالي في علاقة بتفسير سورة يوسف، باش نعيشوا في رحابة الفترة الجاية الكل تقريبا كل المواضيع اللي قدمهم لي أمين، قلت له موسم كامل باش نعيشوا في رحاب السورة هذية. ربي يبارك لك يا أمين، وإن شاء الله في ميزان الحسنات متاعك. وهكا نوصلوا لنهاية موعدنا لليوم من صباح الخير تونس، كل شكر للفريق الكل، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، أيضا صديقنا أمين المسعودي. احنا إن شاء الله ملتقانا يكون أيمن المسعودي، احنا ملتقانا إن شاء الله يكون غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان ساكوحي.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. الكل مره هكا يبدا الصباح على ديوان فام، رفيق بوشناق ولراف ماجور، كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص، من السبعة للتسعة ونص. ديوان فام، صوتكم.
3: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة للسبعة.

كل خميس وجمعة. تب بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: تراند مع ديو ان تراند ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le حتى 100 mégas et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange. L'essentiel de l'info. Flash News.
3: موجز السابعة دي ونفام صباح الخير. تونس تدين هجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية كبيرة وتؤكد أن الاعتداءات التي طالت أراضي المملكة تعد انتهاكا واضحا وخطيرا لسيادتها وسلامة أراضيها مما يعرض أمنها واستقرارها ومقدراتها للخطر. والهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تقرر تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض لحين التحقق من سلامة مرافقه بعد إعلان المتحدث العسكري للحوثيين استهداف المطار بصاروخ وقاعدة بمسيرة فيما أعلن التحالف إسقاط صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الرياض. عجز الميزان التجاري التونسي يبلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 20,997 مليون دينار يعود نحو نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10,480 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 2026 التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء. والنتائج تظهر أن العجز التجاري لقطاع الطاقة قد ارتفع مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 حيث بلغ 8,106.4 مليون دينار في حين تراجع العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة إلى حدود 10,517 مليون دينار. مصالح والديوانة تحجز أكثر من 100 كيلوغرام من مخدر الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية متجاوزة بذلك الكمية المحجوزة خلال كامل عام 2025 والبالغة 94 كيلوغراما حسب ما نقلته وكالة تونس فريق للأنباء عن المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري. ويعتبر ارتفاع كميات الكوكايين المحجوزة بأنه يعكس وجود إقبال على هذا المخدر في البلاد ويشير لأنه تم خلال الفترة ذاتها حجز أكثر من 153 كيلوغراما من القنب الهندي وما يزيد على 291 ألف حبة مخدرة بإفريقيا. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تقول إن حضور المرأة التونسي يعد مكونا ثابتا في المنظومة الأكاديمية حيث يمثل العنصر النسائي اليوم حوالي 70% من مجموع خريجي الجامعات و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراه مضيفة أن نسبة حضور المرأة في التخصصات العلمية بلغت 70.4% في المجال الطبي و56.3% في مجال الهندسة مما مكن تونس المرتبة الثانية عالميا حسب تصنيف اليونسكو من حيث تواجد الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. إلى الشأن الدولي مكتب حقوق الإنسان بتعز يعلن مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات جراء القصف العشوائي الحوثي على المدينة وريفها فيما حذر مكتب الصحة والسكان بتعز من كارثة صحية وشيكة وتوقف وشيك للمستشفيات. حلف شمال الأطلسي الناتو يعلن بدء مناورته السنوية للردع النووي في إيطاليا اعتبارا من اليوم الثلاثاء وسط تصاعد المخاوف بشأن روسيا موضحا أن المناورات ستستمر من 13 إلى 23 من أكتوبر الجاري بمشاركة 17 دولة.
1: تابع
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتنا للعادة. مرحبا بكم في راف ماك 3/13 أكتوبر 2026، ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم ما بعدنا، ونرجو لحصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. نعتذروا على التأخير بسبب عطل تقني تم تداركه في الدقائق الأولى من البرنامج. شكرا للأصدقاء في صفاقس على التدخل السريع، شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكم على المساجات والتفاعلات. كما قلت نرجو لحصيلة الأحداث مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة، نرجو لحصيلة أعلن عليها المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري، أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين تم ضبطهم في تونس في 9 أشهر الأولى من 2026. نرجو نحكيه على آخر جديد وأخبار السياسات، يغادر الكوكي ويتم استخدام الكوكي، يغادر نبيل الكوكي ويعود لتدريب محمد الكوكي مع استقالة طارق سالم وكريم النفتي. هذا كله بسبب تصريحات واحد من أصدقائنا، نسلموا عليه برشا ونسلموا على كل الناس اللي في الاستماع. أخبار أخرى استنى فيكم تباعا تيلة الحلقة. شل نهاركم أسعد الأيام، شل نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب القائد الأسطوري للفريق ويحضر لوغرو الجراندي الكابيتانو زياد المكي. صباح النور.
1: ورحب بالناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم مبارك. امبارح يا رفيق تفرجت في لقطات في معرض في فرنسا على بتاع الكراه، اي با شنو يا رفيق، مش انتصار، انتصار رهيب. لا لا لا اسمك تشوف
2: اللي
1: لا لا مش تابع يا رفيق بالحق، راهو كي ترى معناتها كيما نقول لك ينقلوا عش
2: فنشن عادي، وخاطر نسهرت على الفرنسيس
1: البارح دافع وانا بعدك توا اليا وانا بعد اموري واضحه ما تعرفش تكذب
2: عليا وريني تصوير سحبته
1: دوك بالحق رفيق معناتها كي ترى هكا الفرنسيس كيفاش يغزروا ويتفرجوا بالحق شنو رحمه توا راك كربه ب 50 مليون نجم تاخذ
2: كاس ايش البذخ من داخل
1: صحيح نجم تعوم بها في الماء بالحق يرحم والديه. وانتو كان شان نهاركم سعيد، اليوم طقس باهي والمطر باش تصب، ربي يرحمنا وان شاء الله زينا يا رب،
2: ان شاء الله ربي يرحمنا وربي يحفظنا وربي يرزقنا بالغيث النافع. حكيت لي على حاجه صغيره في علاقه بالجامعه في حومتكم ولا شنو كنت حاب تحكي؟
1: اقسم بالله نحكي له ليزي عاد يرحم والدين، يرحم والدينا لي اذن ما نعرفوش شكون يرحم الام اللي جابت، خاطر واحد يفيق ويفيق معناتها
2: يجيني باش يبروفوكيني لذيني قلقني
1: والله والله والله والله يرحم والدي والله من القلب اقسم بدين الله، وهو كنعمه واحد يفيق والله صوته مزيان اقسم بدين الله، او في عين زغوان تنجموا تتصنتوا
2: تنجموا تتعديوا بالكهرباء. حضرة النقيب مغشش برشا، مغشش انتخادات، كلام بين السطور، ستويت بالجملة، فيديوهات، لوغرو المايسترو مخداد السهيلي. صباح الفل،
3: صباح الفل والياسمين. كما قال المتنبي لكل امرئ من داره ما تعود. بصراحة أنا ما كنتش قبل ما مستانس بالمارش وبالرياضة، توا ولا بدني ينادي لي يقول لي ألو طويل اسمك تمشي، توا أخويا ولا المشي المارش حاجة متعة صدقني.
2: وحدك ولا ديما مع زوجتك؟
3: لا البارح مثلا وحدي عندي رنديفو مع الأفوكا متاعي، هبطت
2: أنت ولا أفوكا؟
3: لا هبطت هو يستنى فيا في قهوة، قلت علاش تاكسي عملت كي بعد، قلت لا أي سقية الحمد لله.
2: وانت حسبتها صحة ولا حسبتها فلوس؟
4: تاكسي.
3: لا لا لا حسبتها صحة. صحة والله العظيم سامارش تري تري بيان، خاطر تاكسي حكاية فارغة.
1: ريت تبدا فنان ورجل أعمال. العباد يحسبوه مقداد الشيخ العشية، هو يقابل في الزافوكا ليزافير
2: البورصة
1: البورصة. ريت بالحق بالحق
2: بالحق.
3: عندي 3 مليار دخلوا لي
2: نقطة مهمة، ياسر تقابل ليزافوكا علاش؟ دي كونسلتون في الشركة شنو؟
3: خاطر والله العظيم أنا نخاف على روحي، عندي أمور قانونية يلزمني نشاور الأفوكا نتاعي.
1: ريتو كيجيك هو يشاور، ريتو دخلتو الراديو
2: كل حاجه بالمشاور. خذيت ايكيبمون تاع سبور ولا كالعاده مازلنا؟
3: والله لا مازلنا، عندي امور سبادري وكذا معناها لاباس الحمد لله يا ربي
2: الحمد لله. نورنا النقيب، نحكي بعد شويه على امور الفنانين والصغار والكبار والستويات اللي عملتهم. يبدو انه النقيب مستاء في الاثناء. رحبوا بحضره الناصر البدوي. صباح الفل،
1: اهلا بيك رفيق، اهلا بيك، مرحبا بكم، مرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. نسلموا على التوانسه لوين كان، وربي يفضلكم الناس كل، ربي يحفظكم، ردوا بالكم على رواحكم، طريق السلامه الناس كل ان شاء الله.
0: طريق السلامه للجميع، جميله الجميله
1: تجي تعمل انا مركز معاك
0: وتروح. سندريلا صباح الفل،
4: صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك. حاجه كبيره اللي يسمعوا فينا طريق السلامه، واحده واحده ان شاء الله توصلوا سلامات، ونسلموا على اصحابنا وين ما كانوا في تونس ولا خارج تونس، واللي تابعوا فينا عشان يوتيوب ديوان اف ام. جوست حبيت نعمل نعطيكم معناها رايي في كيك اللي جيبوا لي حاتوم، راهو بنين برشا، حاجه تعمل كيف، يعطيك صحه يا حاتوم، فريمون سويبعات سويبعات سويبعات، دونك بالحق. ومش كان انا ذقته زاده، ما جات بحذايا وذاقته، قلت لها شوف البنه، قالت لي والله ما شاء الله عليه ولدي، قلت لها الحقيقه توب دي توب.
0: قالت لك ولدي
5: ولدي
0: كبير هذاك، ما فقتش بيه، ما كرهها حاتوم، جوست تبدل معناها وين ولده، مش بيها الولد، مش فاهم البطاقه التعريف، نرحبوا به لو حاتوم العاج.
6: بونجور، انا الابن البار لتونس.
0: كيف الحال؟
6: ولا سبا كما قلت انت، انا معني نهارين بحق
0: كنت نخمل على الطاوله ولا شو مرتفعه
6: انا هي طاوله
5: كاروكي
6: مشيت تعشيت
0: مش مشكلة
6: وفجأة ولا كاروكي
0: صح وفرح
5: أكهو
0: استحفظ على روح.
6: قلت لك بالحق انا عندي نهارين اتسائل، بالحق اتسائل ما يمنع شاب صغير باش يجرب حاجه، باش يعطينا يقدم لنا حاجه جديده، باش ان الجي ام سي معناها الجي ام سي الواحد مهرجان معناها عجبني، خاطر عندي عبيد نعرفهم ونعرف قيمتهم الفنيه وريتهم. دونك
1: خلي بعد هذا النقاش، خلي بعد
0: النقاش تاع بعد هذا، انت والنقيب وانت كل واحد خمسه دقائق بالوزر. لا يبدا هو باش انت تنجم تجاوب، يعطيوني زرق يروح، خاطر هو اللي يبدو انه عنده حاجات ما عجبتوش برشا. لو جران لو جران القى الناس السنايبر رامي الفوراتي.
5: نهاركم زين ان شاء الله، نهاركم اسعد الايام ان شاء الله، ربي مع الناس الكل في خدمها وتكون
0: رينيوناتها
5: ان شاء الله، ربي باقي يستر على الناس الكل. اليوم

0: التيني، يحبوا اللي يتصرف بطريقه طبيعيه، يحب اللي ما يحطش برشا جواندويد، يحبوا اللي يعيش حياته ويكون هو السانسير. لا سانسيريتي وليت
1: نادر في المباراه. مش تعرفني قداش جو تابيل جاري طلبني رفيق البوس.
2: حبيت شفت قادني رفيق البوس.
1: لا رفيق هكا هو.
2: لا بالحق
1: رفيق على راسي.
3: أما لا كلمة حق، لا كلمة حق، رفيق في المشاكل الكروية وكذا، يعطي كلمة حق حتى في النظر كان يتهموه اتهامات مش ولا بد ولا اتهامات غالطة من الاخر.
2: واضح وصلت الفكرة بالنسبة لي. ناصر هو قال برشا كلام، الحاجة الوحيدة النجم أنا أنت صديقي نعرفك ما تعملش، أما على الأقل باش كنا فازت أنك تعطي فلوس إي بي إس، لأنه أصلا الفلوس ما عندكش هذه النجم أنا نضمنها النادي باش نكون أمين معناها، والله على ما يقوله شهيد رانا باش يعطي فلوس لنبيل ذي مستحيلة برشا. بعد أخويا مانيش ندخل أنا خاطر ناصر صديقي، ما عنديش مصداقية، ما عنديش كريديبيليتي.
3: ومادام حكينا عن ناصر بربي هو قال لك باش يستثمر. اي مال ما وحكينا على فيدرير ومبابي وتريوري حطوا في شركه اون اسهم وكذا، مالها
4: نسبه صغيره باكسيونير، الناس كل باش تدخل غادي كتو تخدم ويجيو كلنا في شركه اون. مع العلم هي الشركه اللي يحكي عليها سبيدري ناصر شرى منها سبيدري ويدور ويحكي لي هي الاكتور اللي كبيره هي
1: الشركه اكسيون خيطه وكوزو.
2: أما بعد مبابي بعد فيدرير بعد تريوري قادر تحقق الناس كل واحد يبدا بالكابيتال اللي عنده
1: هكا يروج بهم بسبيدري
2: بدا بسبيدري الى ان ينضم للطاوله نتاع الكونسيل دادمينستراسيون.
3: اما يقولوا وسبحان الله التجربه نتاع الاستثمار هذا قداش تذكرني بالرافو زيدون. الله سبحان كوبيكو ليه
2: في المزيور اللي هو صنعها صحابه اللي يعملوا معاه عجبهم سبيدري بيع لاصحابه، كل مره تزيد تكبر تكبر لين ولات بوتيك ولات شركه
1: تاع فيدرير. باش في الحلمة نتاعك بقلاوة خاطر واحد فمه طاح بقلاوة هي اللي حق صلحت
2: فمه
1: قدام البوتيك.
2: كي قلت لك اجا للديوان وناخذوا ديزاكسيون فرحت ولا
1: فرحت؟ ها تو الاسم طالع قداش الاسم تاعنا نحن
2: خليهم طالع ما تكلمش
1: في البوسه هما
3: نحكي بالقزر البر
2: الاسم البر تحت الطاوله.
3: اما هذا لا يمنع اللي فما حاجه مش ولا بد في البرنامج اي لا رفيق مع زياد درا كيفاش لا حسيته داخل بعض
1: فيك. سامحني ما تنجمش تقول دور كان الولي قداش على الحاله هذه.
2: لا دور الولي
1: اي لحظه ما تخافش مني نحكي معاك ما قلت ما عادش خاف مني يا ربي خوك كان اسمع
3: اش قال هو منين طلع فيها الحكايه. يا ربي راهو خيال واسع هكاك ردو خايف منه علاش ما نعرفش. بسم الله ما شاء الله عليك زيدون بسم الله. ما السيناريست يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ.
5: زابينغ
2: تحية كبيرة لقناة إسرائيلية الفوراتي. بعد الفاصل ننطلق في الأخبار. بعد الفاصل موعدكم يكون مع ترند جور باي أريدو. هذه رف مايك حتى للتسعة ونص. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
6: خليك قريب فيم وراجعين.
7: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف لقضية الدار وكوتي صغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك.
8: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اغيير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل تجيو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي. اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريون.
9: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نتقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
8: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونيكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
9: عندك أورانج.
10: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نرمع، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا

0: حتى شكون يقص لك من الشهرية.
1: أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري
0: حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.

0: الظهر من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: طريق السلامة للجميع بالنجاح لصغيراتنا الكل اللي ماشيين يقراو. السلام عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. جا وقت الاخبار، نمشي مباشرة للتران دو جور باي اوريدو.
2: عسلامة، get ready with me, bon plan. And guess what؟
3: مع اوريدو تمتع بتخفيض 10% على

0: الأولى من 2026 وحكي على حصيلة النجاحات خليني نقوله في علاقة بالظاهرة هذه، قديش تم حجز التفاصيل والأرقام نعرفها تسويتا.
1: قدرات خلال 9 أشهر الأولى إلى حد الآن تم حجز من طرف كافة المصالح الديوانية سواء معابر سواء وحدات الحرس الديواني، تم حجز أكثر من 153 كيلوغرام من القنب الهندي ما يسمى بالزتلة، أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين، وأكثر من 291 ألف حبة مخدرة. هنا الملاحظة اللي تجلب الانتباه، كوكايين إلى حد الآن خلال 9 أشهر الأولى تجاوزنا اللي حجزناها عمناول سنة كاملة حجزنا 94 كيلوغرام، السنة 9 أشهر فقط 101 كيلوغرام من الكوكايين. دونك باش تعرف انه حتى الاقبال على ماده الكوكايين ارتفعت، وهذه الحاجه الجديده اللي في تونس اللي ما كناش متعودين بها، ولا ثم اقبال كبير على ماده الكوكايين. الشبكات تنوعت برشا وكثرت برشا، ولات شبكات منظمه، تعرف هذه معناها جرائم، معناها عبر القارات تدخل فيها عديد الاطراف، الممول والوسيط والناقل والموزع والمورد والمهرب، تدخل فيها عديد الاطراف. رغم حجم المحجوزات اللي قاعدين نعملوا فيها احنا، حجم المحجوزات اللي قاعدين يعملوا فيها وخيانا في المصالح الأمنية، وقديش من عملية تم إحباطها، وقديش من عصابة تم معناها القبض عليها وتفكيكها، ورغم ذلك مازال الإقبال على المخدرات. دونك بالحق الناس الكل يزم نقفوا بعضنا، خاصة نحسوا صغيراتنا ونحسوا وليداتنا أنهم يردوا بالهم من هالظاهرة هذه.
0: احكي على حجم المحجوزات، تحيه للمصالح الامنيه بكل اسلاكها، وتحيه كبيره وننساو ساعات نظلموا شويه احنا الديوان اللي تخدم في خدمه كبيره في علاقه كيف بعمليات الحجز، ومئات وعشرات الكيلوغرامات من الكوكايين وغيره من الزتله ومن الاقراص المخدره اللي تم حجزها يوميا. برافو لاصدقائنا في الديوان كما قلنا على العمل هذا، ولكن كما قال العبيد شكري الجبري، الاقبال ماشي ويزيد، وقال هذا جديد اليوم في تونس اقبال الناس على مادة كنا نسمع بها في التلفزة 20 سنة التالي، نسمعها في الأفلام، كوكايين هيروين، اليوم وليت مالوروزمون مادة يقبل عليها الناس كل اللي تعاطى في المخدرات وبكل الشرائح الاجتماعية وكل الفئات العمرية. حتى مهما يكون قد ما باش نحطوا إمكانيات، قد ما باش تصير نجاحات، ثم ديما حاجات باش تتعدى، وهذا صاير في العالم الكل. حتى معناها لو ريسك زيرو مش يكون موجود لليوم لبعد 100 سنة، معناها هذه طبيعة الأشياء. ولكن قد ما نحكي وباش نحذروا صغارنا واولادنا وعائلاتنا، وقدم شويه لانه سيان فينومين اللي هو والاقراص المخدره زوزه، هو والاقراص المخدره حاجه مرعبه ولات في تونس وفي العالم. ردوا بالنا على اولادنا، والحكايات هذا مش حتى نتاع الاستهلاك سامحني حاتم، حتى نتاع اللي يتم في طرف فلوس واللي يخدم وسيط وتنوصل، وفجاه تسمع حيات فلان تحتمت ولا يتشد بكيلو كوكايين ب 500 غرام ترويج 20 سنه نساء الناس تخدم في خدمه ما نحبش نسمي باش قطاعات ما تستنفر ما تتغشش، ولكن نسيت تقول شهرية 3 و4 و5 ملايين وستاتيو سوسيال وكذا، ولكن تحب تعدي تحب تجيب تحب تهز بتعلة أنه ما يتشكش فيها أنها بروفيل نظيف ولا أنه بروفيل نظيف، بعد تصير الكارثة بالنسبة للعائلة والعبد هذك. فينومين لازم نردوا بينا منه من كل النواحي. حتى
2: هو هذي معني الحاجة الجديدة، الفينومين الجديد اللي حاجتين كما قال هو العميد، أراه نسبة معناها مرتفعة جدا، نسبة الاستهلاك للمادة هذه مرتفعة جدا، قاعدة في تصاعد. قبل كانت حكر على طبقة معينة عندها الإمكانيات باش تشري، راهو معناها الجرام معناها راهو غالي برشا، دونك اللي عندهم الإمكانيات. زاد فما الفينومين بتاع الميميتيزم، خاطر كي يولي مثلا هو يتلنص شوية والأمور تتنفنف ماديا، يولي يستهلك خاطر فما انستاتيو سوسيال. وليت كانت قبل انستاتيو، توا فما ان فورم دو تحل شوية لعبد الكل، معناها لا كونسوماسيون، معناها في الأحياء الشعبية،
0: في العقليات،
2: في العقليات. جو بونس اوسي كو سي ان تو، معناها اللي معناها ولات عندها كيما حاجه تراند، فهمت؟ كيما انت ان برودوي تو لو كونسوم، خاطر تو المود العباد الكل اللي كونسومي فيه، اون بليس فما برشا عباد راهو فويتو نافون، معناها تو انت فما عباد راهو تستهلك رفيق شهريته معناها تاع 3-4 غرامات، معناها شهريته تكفي 3-4، اما هو يستهلك، اما هما يتلموا برشا، اما هما زاد فما برشا غش فما ناس اللي عملت منها الحكاية هذي معني حتى صحيا وكل شيء
0: يولي يضحي بصحته ويزيد يمشي صحيح. هو هي حاجة مهلكة ديجا ويمشي يزيد يشري حاجة مخلطة على خاطر أرخص وتزيد تهلك صحيح. أكثر من الأولى رغم أنه الكل على بعضه سموم معناه ما تفرقش بين هذا

0: برشا انتم ما تلاحظوش اللي برشا طب من زاده دي كارديولوج يقول لك راهو لي كريز كاردياك كثرت عند لي جون خاطر فما لا كونسوماسيون نتاعها هي راهي معناها ميزاب نتاع امراض معناها ما الوحود المسالك اللي معناها تتنفس بهم الزدر
1: امراض القلب الاوعيه الدمويه الجهاز التنفسي تلف الانف والريزول كل الخلانه نتاع الخشم والبارتي هذه اللي لهنا اللي تعدي منها في السموم هذيك في بدنك جهاز الهضمي المخاطر العصبيه الهلوسه البارانويا الواحد يولي عنده ديكريز نتاع اوكسيتي كبار ياسر اضطرابات كبيره في النوم الارق معناها انسان يمشي يدفع فلوسه يدمر حياته والاحساس هذا راهو سيفري من الاول ما يحسوش
2: الموت
1: ما مش بعد 20 سنه راهو هذا باش يجيك وبودو كيلكو تو
0: تعرف
1: وقت باش تبدا تحس بهذا الكل وتلقى روحك غاطس فيه على بين ظفرين نشوه عابره تحطم حياتك تحطم حياه عائلتك تحطم حياه الناس وصحيا تحطم روحك والمخاطر نتاع الامن نتاع القانون وانك تتسجن وانه حياتك تتحطم كل يوم قاعد تتواجه فيها فاس فاس
0: وتخلق راهو ان سيستيم باراليل ايكونوميك معناها الناس اللي ما عندوش معناها هم هذاك شي يعملوا يجيو في حومه يلقاو الناس اللي عندهم البطاله عندهم برشا واللي هذوكم اللي ضعاف هذوكم اللي تعديوا بهم معناها يوليو هما نون سولمون دي كونسوماتور يستقطبوهم باش يكونسوميو ومن بعد هو كي مادام هي غاليه باش يعمل هو باش يولي يشري اكثر باش يولي يبيع مثلا 9 جرامات باش هو ينجم يخلص الجرام نتاعو دونك على ذيك تتكاثر على ذيك تولي معناها سي سا لو سيستيم كيل فو ديمونتلي واخيرا
1: وهذا السيستيم زاد راهو يبحثوا عليه اللي ترافيكو الكبار
0: صحيح.
1: لانه يخلق له واحد ديلور ما كانش موجود في الريزو ولكن الحاجه نتاعو زاد تكبرت الريزو نتاعو حاتم كان يكونسومي ولا ديلور وكونسوماتور معناها مش انت
0: لا لا والحمد لله والحاجه الثالثه والاخيره يلزمنا أو مودرنيز التوعية راهو السبوت مع حبي ليهم الكل وبعثوا لي أنا حتى في معناها شفت حاجات اتعملت دي سبوت متاع سنسيبيليزاسيون راهو السبوت ميساج اللي تحطوا في التلفزة حتى توعي الأولياء راهي ماهيش قاعدة توعي صغار تحب التوتوش الصغار امشي لهم للريزو امشي لهم للستادات امشي لهم للحوم معناه أنا جو بونس كيل فودرا معناه
1: امشي لهم التليفوناتهم
0: فير دو بورت ا بورت
1: صعيب باش تمشي له للستاد وش يسمعك هذا كان في وعيه هو في الستاد باش يمشي له للحوت وصعيب امشي له لتليفونه يفوشو كي غادي في التليفون كي يشوف انت واحد ولا واحده حتى محياته على خاطر حب يعدي ما نعرف شنو ولا يبيع باش ينجم يكونسومي سا بو شوكي كي تعدي انت روبورتاج تولي الناس تولي واللطف واحد خشمه تقسم انا من الاستهلاك هذايا سا بو شوكي غادي وين
2: سامحني
1: سامحونا على الكلام الصباح ولكن
0: راهو الظاهر ما بعثات ما تفيقش
1: وخلينا نقولوها معناها انا تو نسمى كبير شويه ما عادش من لي جون بعيد على لي جون معناها
2: كبير برشا
1: كبير برشا
2: انت كي كنت صغير كبير
1: تولدت كبير
2: تو الشيخوخه
1: انا في الشيخوخ ولكن تو تورون كونت بالحق معناه انه عالم الكوكايين علم ولا للناس يعني الناس الكل معناها عالم موجود في السهرات
0: مسموح
1: معناها ريت قبل فما حاجات ديرو بير نتاع ناس يقولوا احنا سامحوني بندية في سايل كذا هما اللي يعملوا الحاجه ذيك هما اللي يسالوا ليه الناس كل شرائح كل الفئات العمريه اللي يحب على معناها يدخل الموندو ذا الكوكايين بالنسبه لي ماهيش حاجه نتاع لا اختاني الناس كل تجرب وما يخافش من العواقب نحب السلام على العميد شكري الجبري اللي في الاستماع انا ويحييكم الناس الكل ونسلموا عليه وقولوا له برافو ليكم ولكل الاصدقاء في شركه الديوانه على العمل الكبير هذا
2: قلبوا بعض وقولوا انا يا صاحبك وانا وكذا واختي جايبه حكه شاميه من تركيا باللغه هذيك انا احكي لك مره ابدا برج بقلاوه
1: شويه فرارش
2: والله ما عنده جمله اسمعني رفيق والله شو نقول لك فما حاجه برا حتى من راهو ليزانترفيو العباد اللي تتشد في الحبس راهي تشوكي على الاخر راهو كي صور لك واحد في الحبس يعملوا معاه انترفيو تلقى عمره 20 سنه يقول لك انا محكوم ب 40 سنه ونادم على حياتي راهي تمس خاطر باللي باش تعمل ديسبوت ان ما ينجمش انسان يمسك قد ما الانسان المتضرر.
1: حكاية تحكي.
2: اي نعرف ياسر خلينا نحكي رفيق شكرا ليك. ولا انسان فتاه تلقاها رفيقه صغيره وتحكي على التجربه اللي مرت بها عن سهو, معناتها راهو برشا عباد راهو تحكمت في الحبس عن سهو, وتو اليوم تحكي مع المحامين وتمشي المحاكم يا رفيق. والله كل مريكة مع محامين قالوا لي ما عندك حتى فكره على الدروغ, القضايا الكل دروغ دروغ دروغ دروغ, دونك هذوما العباد تنجم تمس. وربي يحمي لا وربي يحمي العباد الكل.
3: فينيش المشكل الكبير رفيق اللي هو تو موجود, وخاصه الناس هذوما اللي تروج في المخدرات ولاو يعملوا في حاجات استثنائيه, انه اليوم الوليدات الصغار اللي هما العمر 10 سنين 11 سنه 12 سنه اللي هما ولاو يخدموا بهم على خاطر يعرفوا الوليدات هذوما مالوريزمون ما يتحكموش, على خاطر انا متاكد المعلومه هذه ان الولاد هذوما كثروا معناتها في الترويج. راهو انا اخر مره في مدرسه في صفاقس ولد صغير قاعد يسربي في المدرسه نتاعو في الزطلة. معناتها باش تفهم اللي الظاهره هذه ولات معناتها مستفحله
1: في التونس الكل, باش تلعب له بمخه معناها.
3: صحيح صحيح.
1: ومن بعد حتى كان تشدي ما عنده ظرف تخفيف لانه صحيح صغير. صحيح. دونك بالنسبه للناس اللي تبيع في السموم هذه نجم يكون سيبل. ما نعرفش ردوا بالنا, ردوا بالنا قد ما ردوا بالنا على صغارنا راهو الحاجات هذوما مالوريزمون ولات في الحياه اليوميه, ولات تجي للليسي وتجي للكوليج, وفوق الكوكايين الاقراص المخدرة هي كعبة الحلوة معناها. راهو حتى اللي ما كانش عنده التونتاسيون يولي تونتي, واقف في راس الناس بحذا اللي سي في ساعة بوز تيحط في لسانك وذوق. قد ما نحكيو مع صغارنا 24 على 24, قد ما رد بينا خاطر سمعتها برشا مرات, نعرف شربيت لا لا ما تعرفش شربيت لأنه الشارع يهلك, وإن شاء الله ربي يحفظ صغارنا. ننهي
4: أنا بالنسبة لي الناس كل لازم تتجند يا رفيق, وخاصة وخاصة الأب والأم. نفهم اللي البو والأم يتخادموا, نفهم اللي البو والأم ما همش 24/24 باش يبدأ يتابع في ولده ولا بنته, ولكن ينجم يفيق به. يعني ما نصورش أنا بنية ولا وليد معناه يتعاطى ولا يبيع, معناه كيبيع بأزرة فما مظاهر فما حاجات تنجم تخليك تفيق به. دونك الرقابة الأسرية, رقابة الأب والأم اللي يتفقد حوايج ولده وحوايج بنته, يكون فما شوية خوف بين البو والصغير, ويكون فما ثقة بين الأم وصغيرها, على خاطر إذا يكون فما حوار بين الأم وبنتها أكيد باش تجي تحكي معاها شوية هكا وهكا, باش تكون قريبت لها باش تتقاسم معاها حاجات, دونك لازم تحكي لها. ديجا أنا فما سبوت أنت حكيت عليه, حكيت على سبوت اللي في التلفزة, في السبوت اللي موجود فما سبوت عجبني أنا باكزوف نعشت بدل اللي الطفلة الصغيرة تجي لأمها تحكي لها تقول لها أمي نحب نحكي لك حاجة, تقول لها هي شنو, تقول لها راني غلط راني جرب. دونك الحوار باش نوريه أهمية الحوار, لكن أنا مع أنه السبوت هذيك يكون يسيركولي في الريزو سوسيو أهم اللي في التلفزة, على خاطر نتصور اللي لجون اليوم ما همش يتفرجوا برشا في التلفزة, دونك المهم أنه هم يكونوا موجودين في الريزو سوسيو.
1: ربي يحفظ صغار وربي يحفظ الجميع. على إيفا كما قلنا تخزو العالم عصابات المخدرات والكوكايين تحاول بكل ما أمكن لها, وكل مرة تجهيزات جديدة وكل مرة طرق جديدة وطرق متاع باش يدخلوا المخدرات للبلدان في العالم جديدة. دونك الحرب ما هي سهلة في الأثناء, نحاولوا كل واحد في المربع نتاعو اللي نجم يحكم فيه شوية يستحفظ على صغيرات, ونحكيوا على التوعية ونحكيوا على الدور كما قلنا الديوانة مشكورين, الأسلاك الأمنية مشكورين, ولكن زيدا أنت كابوك أم مثال شحكي معه وهزه متعرفش عليه, راه تنجم أنت تحكي معه وهو قاعد يكونسومي عنده جمعة ولا شهر, هز شوكي بالطريقة اللي تقدر عليها, حل انت في اليوتيوب وريش معناها واحد مريض واحد كوكايين وين وصلت, وريه انت ريبورتاج على واحد توقف في الحبس في عينيه في القاعة ويقول انا مازال 30 سنة حبس وعمره 20 سنة وحياته فات على نزوة وعلى شمة وعلى كذا. حاول انت لو ماكسيموم تقرب لولدك, وربي يحفظ صغيراتنا من الافة هذه. بعد الفاصل سنواصل.
5: خليك قريب
6: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
7: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال,
8: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري,
7: حتى تجيك جلوبال نت تفيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
9: ساعه سعيده صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمه ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1
10: سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت
11: رجعت الشتوية
10: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة تم بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديو ترند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر
2: السبعة 51 دقيقة مواصلين معكم بالأخبار والترند. اختراق غير مسبوق يستهدف كبرى سلاسل المتاجر في فرنسا ويعطل أنظمة الثلاجات. نسمعوا الأخبار وبعد نحكيوا على تفاصيل. وخبر يأكد أنه ليميتي دافنير غدوة باش يوليو حاجات أخرين التفاصيل وبعد نرجع ونحكيوا في البلاتون.
3: Des centaines de supermarchés victimes d'une cyberattaque sur leur installation frigorifique. Plusieurs supermarchés ont été victimes dans la nuit de dimanche à lundi 12 octobre d'une cyberattaque visant leur installation frigorifique. 150 à 200 magasins Intermarché sont concernés et moins d'une centaine de points de vente de coopératives U. Des établissements dits Leclerc seraient également touchés. Les pirates auraient réussi à déclencher à distance le dégivrage forcé des installations frigorifiques de nombreux magasins. Ces derniers seront contraints de jeter l'ensemble des produits frais et surgelés concernés, a précisé Intermarché. On ignore pour l'heure l'ampleur des dégâts liés à cette cyberattaque.
2: كما كنتوا تسمعوا باش نبسطوا معناها قراصنة نجحوا في انهم يخترقوا السيستيم الانستالاسيون تاع الفريجيدارات تاع لي غران مارشي الكل اللي في فرنسا وصاروا يتحكموا فيهم معناها ولات غرفه القياده نتاعهم
4: عن بعد
2: اش عملوا حاتم طلعوا التمبيراتور تاع الفريجيدارات الكل ل 50 سو كي في السلع الكل اللي في الفريجيدارات في الزيسباس هذاكم الكل فسدت في دقائق إذا كان في ساعات إذا كان مش في دقائق إلى حد الآن ما يعرفوش علاش خد تعرف لأكير ساعات يطلبوا حاجات معناه ليه طلعوا عملوا العملية هذي وإلى حد الآن حتى حد ما فوالا إفكتين تاع واحد يجرب في اللوجيسيال يخدم ولا ليه نتائج كارثية ولكن المخاوف كبيرة برشا ديما في علاقة بالحاجات هذي أنا تتكرر مرة أخرى أنه كيما تخلي اليوم على سيستيم بتاع الزيسباس هذوم يدخل غدو على سيستيم أخطر بكثير وهذا يأكد اليوم أنه في دومين الكل في القطاعات الكل الحماية المعلومات سيبر سيكوريتي باش تكون حاجة مهمة جدا جدا مش المغازات لأمن الدول
4: أمن وطني.
2: عام أمن وطني باش يكون في علاقة بهذا
5: تيليتي تتذكر حتى حكيت في 2014 كانت تعرفوا الفيلم دي انترفيو متاع لدو جورناليست مشاو الكوريا الشمالية هو كوميدي وكذا وصحاب ولاو مع رئيس كوريا وكذا وبعد خرج الفيلم تابع سوني بيكتشرز بعد بيراتي كوريا الشمالية كل عندها جروب هو نقولوا احنا تابع الدولة يخدم في الهاك وكذا اسمهم The Guardians هذوما مشيو بيراتي ومش سوني بيكتشرز سوني كلها بما فيها البلاي معناها كانت الشركة على حافة الإفلاس لو خرجوا مش رفيق معلومات وكهو معناها لدرجة انه الكونتراتوات نتاع البي دي جي بتفاصيله الكل كلها خرجت الشركة فلست على المستوى نتاع الالكتروميناجي نتاع سوني بيكتشرز نتاع الافلام برودكسيون ونتاع الجيمينج مدى خطورة الحاجة ذي بعد باش سايبولهم وخليهم يرجعوا بشويه بشوريك مدى خطورته واهميه انك تكون حاضر للشيء هذايا راه خاطر شيء كبير ياسر معناها راه تحتيمه معناها كان صارت لك حاجه هكا راه نهايه معناها مش كان هكا على مستوى شويه ماكله
2: وكذا جات
5: في شويه ماكله مش مشكله دفعت البلاك هذا ورجعوا ولكن مستقبلك وحياتك مربوط بالحاجات هذه
2: وخاصه انه معلومات الناس الكل موجوده ولات في البلايس الكل دونك يسفي تصير عمليه وهجمه هكا ناجحه كارثه بكل المقاييس اسرار الدول اسرار ساعات عملاء تعامل معاهم انت في الخارج هذا يصير معناه في البلدان تقريبا
6: الكل
2: شكون
6: الديوان
5: الماكينه اللي
6: ورا الماكينه اللي عندها
2: عندك البونتوز هذيك تحط شي اربع صوابع ساعتين مصباح تقول لك غلط معرفش علاش على مالول تقول لك غلط وبعد
6: والعتب الفني كي تيح الماكينه كي تصير حاجه تيح
2: صحيح
6: معناتها حمد شكون ليه
2: بالناصر
6: الناصر هو يوجهها فيهم
2: هو الشيف معناه مع فريق القراصنه اللي معاه
6: مش معروفين
2: لا مش معروفين
5: اما مش بالبي سي بكالكولاتريس احلى شدي كل شيء
2: وجوه مغطي الكل والفريق يجي في الليل هنا يسير يباتوا في الليل ناصر يعطيهم التعليق كيما كازا ديال بابي البروفيسور تك تك بيفرخ هكا
5: هو اللي باش يبيراتي
2: امور محميه معناها فهمت اما اللي باش يبيراتي ناش باش يبيراتي
6: الاغنيات
5: فضل شاكر
2: هاتم كلمة
4: أوزر. هو راهو سفري كما قلت أنت, معناها توا لافنير الكل تلمع, وليت الدنيا كلها انتر كونكتي. المستقبل اللي عنده ولده ويخمم باش يحب يطلع, انسى هذا مهندس وطبيب سيبر سيكوريتي, معناها مضمون الخدمة 1000%. صارت في الاف بي اي عنده كل شهر, دخلوا للي دوني متاع الاف بي اي, رجعوا الاف بي اي بالكرني والريجستر. فما ناس تحمد في ربي اللي مازال خل عندهم الفاكس يكومونيكيو بيه. دونك سي فغي, سي معناها عالم جديد روسيا هذية. معناها البارح حتى كي تتبع شوي فما تلميح اللي روسيا تدرع في الخوات, خاطر روسيا من اقوى البلدان في الهاكينج. معناها يزون دي جون بروفيسيونيل, تعرفك اللي وبداوها مش من توا, معناها عندهم من اول ما بدا انترنت كما يقولوا اللي في عمري, معناها اللي هاكر روس معروفين ويهاكيو في الشنات تيلي, يبداو بحاجات راهو جونتي. اما ذي استعرض عضلات وراهو ينجموا يكونوا زادا ان جروب كما في فرنسا, دخلوا زادا يعملوا اكينغ للمعطيات نتاع الفيسك نتاع نسبه كبيره من الفرنسيس. والجمعه اللي فاتت دخلوا عملوا هاكينغ هذي اللي بعد ساعات نحن زادا نستسهلوها. انسيت نتاع بيعان حويج, معناها الفرنساوي لقاو الرئيس الحكومة الفرنسي الحالي عامل كوموند, نحاول اخذوا النمر التليفون متاعو وهبطوا على اللي روزه.
2: هما ذربوا سيت يا اخي, لقاو رئيس
4: الحكومة الحالي. عندك حاجتين, يا اما تسيب روحك وتقول با سيلو ريسك على عبد الكل,
2: يعني
4: كي باش تكمل سينو ما عادش تنجم تكمل. فهمت الكومبورتمون,
2: نحكي على الشيء نتاع كومبورتمون انديفيدويل, نحكي انا على على الدول على الحكومات. سي هذا لونجو نتاع المستقبل نتاع غدوه صباح, معناها هذا لو ديفي, هذا لو تشالنج, وهذا زاد اللي فيق صغارنا بتاتر اللي مازال يقرا توا وما يعرفش شنو يعمل. هذو مهنة نتاع غدوه, معناها لانه العالم الكل ورق مفروشه, خليني نقول العالم الكل باش يحاول يحمي روحه قد المستطاع. هذم ديميتي اللي باش يعيشوا معانا عشرات ومئات السنين القادمه. نقي تحب تقول حاجه ما تكلمتش معانا في الساعه الاولى, كنت حاب ترجع لحكايه المخدرات خاطر قبيله قص عليا الفاصل, وتحب تحكي في هذا كيما انت حر.
7: انا نقول راف معناتها العالم تقدم وتطور في بايجابياته وبسلبياته. فما حاجات ايجابيه محلاها عصريه, وفما زاد حاجات في وسطك الايجابيات اوتوماتيكمون تلقى سلبيات. توا معناتها النوامر الدرشنو التشفير الويح العباد امم معناتها طايره, راه معناتها ما عندكش فكره. اقل رقم تغلط فيه توقف بانكا كامله, وهذا مش مربوط بالعمر. شفنا البرة حتى ديجان ماركا سيزون 17
2: سنه يوقف العالم
7: ساعه. وي اما يملك خويا اسرار كبيره ياسر, هذاك هو هذاك معناتها التقدم, هذاك هو سلبيته.
2: فاتورة من الفاتورات
6: يا اخي. جوجل وقف دقيقه, انت مش جوجل توا توا جي تي اسيس كان سمعتوا بيز, معناها باش تعاود تهبط اللي هو من 2013 هبطت السانك, معناها حاجه اكثر ما اكثر لعبه يمكن في تاريخ الانسانيه تستنى فيها, متكلفه 2 مليار دولار. معناها توا فما شكون بيراتي الكل, وقال حسب ما يحكي عنده الجيم بلاي الكل, معناها اللعبه منين تبدا للي توفى. المشكله بي قاعد يهبط كل 20 و30 ثواني, هبط زاد كليب نتاع 5 و7 دقائق. الشونتاج اللي يعمل فيه راهو قاعد مش رعب شركه روكستار بيدها الشركه نتاع جي تي, معناها مستعده تعطيه كل شيء 2 مليار دولار هذوما نعطيهم, وانك ما تخرج معنى الدنيا ماكله بعضها دو تيل فاسون. حتى كانوا ديما يوخروا على الديفلوبمون خاطر هو عنده 12 ولا 13 سنه قاعده يديفلوبيو فيها, يحبوا يحسنوا في الكاليتي. قال لك باش نهبطها كما هي, الراجل هذا ما ليش ضامنينه, معناه من غدوه ينجم يهبطها يحطمنا كزوز ملياردويات مشاو طايشوا كله في البحر.
2: نتاع 6000 مليار
6: 6000 مليار في جو فيديو, في جو فيديو
2: واحد ترجعوا في النهار. صحيح, لا ما شوف قداش من عام خدمه هذاك باش تخزن, معناه قداش من انجنيور قاعد يديفلوبي باش يخلط الغادي في قداش من عام, يجي عمك القرصان بين الفرين ياخذ الحكايه الكل بين يديه. يلا سيدي, كانت هذه ساعتنا الاولى, نتلقاو بعد الاخبار. شكرا لكم, شكرا لك زيد على التفاعل على اللي قلته, شكرا لك
6: والله. شكرا والله على ذكر القرصان, رفيق صحيح على القرصان صارت راه فما بابور هوني بابور بالحق بتاع رجل اعمل علينا في الجنسيه قرصنوه, والله نحكي معك طلبوه وهو هكا قديدة ما قلتش الجنسية. قال لهم بابورك تقرصن كل, قال لهم طالبين عليك فدية 10 مليار دولار. قال لهم هزوا البابور أسرية هزوا العباد. والله
2: الأخبار ثم نعود رف ماك حتى للتسعة ونص.
8: عسلمة, get ready with me, bon plan and guess what, مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أوريدو.
9: أوريدو طور عالمك.
10: خليك قريب. فيم ورجعين.
11: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
12: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونيكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
13: عندك أورانج.
14: L'essentiel de l'info. Flash News.
15: موجز وفمنا ديوان فام. صباح الخير. تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة التي بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وعمادة المهندسين التونسيين تعتبر هذه النتائج تعكس أهمية التكوين العلمي والهندسي في تونس وما تسخر به البلاد من كفاءات بشرية قادرة على المساهمة في الابتكار والتجديد ودعم مسار التنمية. العنصر النسائي في تونس يمثل اليوم حوالي 70% من مجموع خريجي الجامعات و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراه، فيما بلغت نسبة حضور المرأة في التخصصات العلمية 70.4% في المجال الطبي و56.3% في مجال الهندسة، مما جعل تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا حسب تصنيف اليونسكو من حيث وجود الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفق ما أفادت به وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال أشغال الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، كما شددت على أهمية العمل على توفير أدوات تأثير مستدامة للنساء الإفريقيات في المجالات العلمية. الصادرات التونسية تسجل ارتفاعاً بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 لتبلغ 50.400 مليون دينار مقابل 46.419.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتبلغ 71.397 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء. بلديات جزيرة جربة الثلاث، أجيم وميدون وحومة السوق تتسلم سيارة لكل بلدية من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ضمن البرنامج دعم الطاقات المتجددة، ستخصص للمصالح الإدارية وذلك في إطار تعزيز النجاعة الطاقية من خلال التقليص من استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، إلى جانب تشجيع التنقل المستدام من خلال اعتماد وسائل نقل صديقة للبيئة في الأنشطة الميدانية والخدماتية للبلديات. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول أنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تقدمان المساعدة لإيران، لافتا إلى أن أي مساعدة لطهران ستعلم بها الولايات المتحدة الأمريكية. وكان ترامب قد قال في شهر أبريل الماضي إن الصين وافقت على عدم تزويد إيران بالأسلحة وسط تقارير بأن بكين تدرس نقل أسلحة إلى إيران. الاتحاد الأوروبي يفتتح اليوم فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا بعد أن أقر تشريعا يحمي حقوق الأقليات القومية في خطوة أساسية على طريق كييف الطويل نحو الانضمام إلى التكتل. وأمس الأثنين أقر البرلمان الأوكراني قانونا يعزز حقوق الأقليات، مما ساهم في تخفيف التوترات التي استمرت سنوات مع المجر العضو في الاتحاد الأوروبي والتي عرضت انضمام كييف إلى التكتل. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بسحب أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي وبالمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع أمطار مؤقتة رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات، والرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، فيما تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 24 و29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 31 درجة بالجنوب الغربي والبحر البحر يكون مضطربا فشديد الاضطراب بأغلب السواحل وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
13: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم.
14: عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
16: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
14: فلاش سبور. فلاش سبور.
17: صباح النور. رسميا محمد الكوكي يعود لتدريب النادي الرياضي الصفاقسي خلفا لنبيل الكوكي. اليوم العشاء يشرف على أول حصة تمارين قبل السفر الليلة إلى العاصمة غدوة شد الرحال إلى أبيجان لمواجهة أكاديمية أمادو ديالو في كأس الكاف. محمد الكوكي مفروض يكون معاه المدرب المساعد رائد البرهومي، المعد البدني رفيق بوكامشا، معد بدني مساعد بلال بن سعدة، تحليل أداء حسين بوسرسار ومحمد علي البكوش، وفي تدريب الحراس وليد بن حسين. كيف النادي الصفاقسي يعلن انتهاء العلاقة التعاقدية مع طارق سالم بعد قدوم محمد الكوكي. واليوم ندوة صحفية النطق الرسمي أحمد جبير يوضح فيها أسباب إقالة نبيل الكوكي، المفاوضات مع محمد الكوكي وعلاقتها بانتهاء العلاقة مع النادي الصفاقسي وطارق سالم، نملاعبية شنو صار بينهم وبين الأحباء كذلك أمس قبل التدريبات. ندوة صحفية لن يتم فيها تقديم المدرب الجديد، ستكون فقط للناطق الرسمي للرد بخصوص كواليس النادي آخر 24 أو آخر 48 ساعة. رسميا النجم الرياضي الساحلي قرر مواصلة كريستيان براكوني كمدرب للفريق بعد اجتماع البارح. نذكر بعد الاجتماع متاع البارح أنه براكوني كان قاب قوسين وأدنى من أنه يغادر الفريق. ليتوال كان هزم الجولة الماضية أمام النادي الرياضي لي حمام الأنف وجدل كبير وسط الفريق بخصوص مواصلة المدرب اللي تأكدت إلى حد الآن في انتظار بقية المباريات والنتائج بالنسبة لليتوال. لاعب الاتحاد الرياضي المونستيري أحمد بوعصيدة تعرض لإصابة على مستوى الكاحل، فترة غياب متقلج على 3 أسابيع. كيف بوعصيدة كان أخضع الخياطة على مستوى الرأس. من جهة أخرى من المنتظر عودة ياسين العمري للتمارين غدوة الأربعاء بعد غيابه على المباراة الفارطة أمام النادي البنزرتي بداعي الإصابة. المدرب وسيم معلق قدم البارح استقالته من تدريب نادي كوكب عقير بسبب الوضع المالي الصعب اللي يعيشه الكوكب واستحالة المواصلة. كيف نبقاو مع نادي الرابطة الثانية سبورتينغ المكنين يتعاقد رسميا مع عصام المرديسي كمدرب أول للفريق. اليوم أول مصافحة ليه مع الفريق وعودة المرديسي إلى تونس بعد تجارب ناجحة كانت في الشقيقة ليبيا. بعد نهاية لي جورني فيفا دونك عودة ليالي الأبطال الليلة وغدوة اليوفا تشامبيونز ليغ دونك مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. ليلة الدفعة الأولى من الجولة الثانية مباريات تلعب السابع غيربون لونس ضد سبورتينغ لشبونة، صباح الأذربيجاني ضد سلافيا براغا التشيكي، 8 تعليل بقية المباريات الليلة أرسنال ليل أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد، إنتر ميلان يواجه كلوب بروج، ليبزيج أيندهوفن، فايكينغ ضد بايرن ميونخ، فياريال ضد نابولي، والقمة باش تكون الليلة غالاتاساراي برشلونة الإسباني مباراة 8 تليل، والكل منقولين عبر بين سبورة.
14: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور.
16: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: تدلل
1: في انيفرسير جيان لهبال الكل في الكادوات. أربع كراهب إلكتريك بوكس، زوز موتورات إلكتريك، أربع فواياجات لتركيا، وديزيس فانسيس، وبرشة كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيان، سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجودة في ليزيبر مارشي جيان.
0: تدلل
2: جيان
3: يا مدللنا.

0: اونور ولاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو سيكران. اي نعم دو سيكران. ليكرون اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون امبير تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسي اونور بلاي فانسي، دو سيكران دو اكسبيري. Un seul téléphone.
1: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: الاخت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة، تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف مايك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي، النقيب سندريلا، ناصر البدوي، حاتم الحاج ورامي الفوراتي. أخبار البوكس نيوز بعد شوية بصوت سندريلا، قبلهم غدوة خير وجرعة الأمل اليومية في الراف مايك، ولكن بداية الساعة الثانية مع خبير الرياضة لقروه رامي الفوراتي. توتسويت ريكاب السبور في الرف ماج في 24 ساعة الأخيرة مع رامي في الرف ماج. يلا الأخبار الأول هو كمالة الأخبار اللي حكينا فيها البارح في علاقة بالسياسات رسمي أعلان القطيعة بالتراضي معنا بيل كوكي، والرسمي أكثر والجديد هو تعاقد مرة أخرى وعودة محمد الكوكي لتدريب السياسات.
1: بالضبط نحكيه على النادي الرياضي الصفاقسي اللي أمضى البارح مع المدرب محمد الكوكي عقد مع النادي الرياضي الصفاقسي لغاية نهاية الموسم، شي باشر المهام متاعه بصفة رسمية اليوم نهار الثلاث، وباش يكون معاه مساعده البرهومي، رفيق بوكمشة كمعد بدني، محمد علي البكوش كمحلل أداء. في المقابلة أكدت استقالة طارق سالم من منصبه كمدير رياضي على خلفية التعاقد مع محمد الكوكي، كيف كيف مغادرة مساعد المدرب السابق عبد الكريم النفطي للنادي الرياضي الصفاقسي.
0: رسميا دونك غادر طارق سالم كريم النفطي وعاد محمد الكوكي، تصريح كان عمله من أسبوع تقريبا مع صديق نايمان زروق، نحكي على المدير الرياضي طارق سالم، وقال أنا نحيت محمد الكوكي وفي وقت ما معاش يتماشى مع طموحاتي ومع رهانك في شراف الفريق والرهانات الكبيرة، وحكي على مقابلة الترجي وغيره. ثم يبدو أنه الهيئة المديرة كان لها رأي آخر في علاقة بإعادة محمد الكوكي كوكي وعليه، وكأن القطروحة مجبرة على التضحية بطارق سالم. سابقة ذي تقريبا ناصر ولا لا تصير أنه عودة مدرب تفرض التخلي على مدير رياضي؟
2: هو بالنسبة لي أنا الحق متاع ربي بيش نبدأ واضح، طارق سالم من المدير الرياضيين اللي خدموا في النادي الصفاقسي اللي عمل إضافة كبيرة معناتها منذ قدوم النادي الصفاقسي، حسينا فما استقرار موجود في الفريق، فما تغيير صار، فما استابيليتي اللي مطلوبة في كرة القدم نجم يعملها طارق سالم في المرحلة اللي تعديت الكل. الحق متاع ربي أنا كنت نتمنى طارق ما يخرج من السياسيس، كنت نتمنى أنه يكمل يواصل، ما يمكن لديكلاراسيون اللي قالهم طارق هما اللي كانوا سبب معناتها باش هو بيدو طارق روضة، هل الديسيزيون خذها طارق أكثر منه الهيئة المديرة هي اللي قررت معناتها باش تقطع العلاقة مع طارق سالم؟ يمكن فما قناعات متاع طارق سالم ينجم يوضحها كان هو، لكن في نهاية الأمر
0: لا، فما منطق زيادة مش قناعات يوضحها، هو كيخرج معتين تالي يقول لك أنا المدرب هذا كان نحيته ما عادش يتمشى معانا عشان نشوف الفريق ومع الرهانات الكبيرة وكذا، وبعد يرجع المدرب هذا حتى قدام الملاء معناها راهو مش طارق سالم اللي قاعد يقرر. وإذا كان واحد قراره في علاقة بمدرب أكبر ما يتسمعش وهو مدير رياضي معناها منطق الأشياء أنه يغادر، وهذا اللي معناها خليه يقول طارق سالم كان متناسق مع روحه
2: صحيح صحيح
0: كلابي ما يتسمعش نمشي.
2: هي صحيح، وهذا حاجة مهمة برشا، أنا بيدي كان جيت في بلاص ونعمل نفس ردة الفعل متاع طارق، وبالطبيعة وقت الواحد يحس روحه ما عادش هو مصدر القرار اللي نجم يقرر، خاصة في جلب المدرب اللي باش نتمشى معاه وباش نخدم معاه، النجم كان ننسحب ونقول خلي الفريق يخدم على روحه في أريحية، وظهر لي هذاك هو اللي صار إن شاء الله. توا هذا كله معناتها تعدى، أنا المرحلة هذه نعتبرها مرحلة صعيبة توا في تاريخ النادي الصفاقسي، لكن النادي الصفاقسي عنده من الرجالات اللي نجموا يخليوا المسيرة متاع النادي ترجع في أحسن على أحسن ما يرام، ولابد توا فما شوية هدوء الناس تركح، وخلي النادي الصفاقسي عنده مباراة مهمة نهار السبت في الكوت ديفوار، لابد النادي الصفاقسي يرجع لمساره الطبيعي وإن شاء الله ينتصر ويترشح ويرجع لنا الصولات والجولات اللي تعودنا بهم في السنوات الأخرى، خاصة في الكوب دي لاكاف اللي هي
0: ترميت سميت
2: وذاك علاش اليوم لابد تزاد ما تقعدوش ناولوا، برشا ناس قاعده تاول وبرشا كلام يمين ويسار، ماذا بينا تو خلي الفريق يخدم على روحه وخلي ان شاء الله محمد يرجع للفريق، يرجع بالفريق للمستوى اللي يحبوه.
0: حسعيد للسي اس اس اللي حبيه للسي اس اس محمد الكوكي، وان شاء الله يا ربي المقابله الاولى اللي هي باش تكون في تار الكاف تكون مقابله ناجحه باش يسهل العمل بالنسبه لمحمد الكوكي وللمجموعه، ونراو فريقنا الكل في ادوار متقدمه في علاقه بالبطولات الافريقية عندنا الافريقي مع تي بي مازيمبي، الترجي مع سويحلي الليبي، ان شاء الله ربي نمشيو لبعيد في في المسابقات الافريقية. نتيروا المقابلة الحدث جالاتا سراي برشلونة الاسباني، والحياة فرص، وجالاتا سراي تعرف كيف تستغل الفرص.
1: بالضبط مباراة كبيرة في الشامبيونز ليج الليلة ما بين جالاتا سراي وبرشلونة، باش تلعب في تركيا في اسطنبول تحديدا. المباراة هذيا ولات اغلى مباراة في تاريخ كرة القدم التركية، اسعار التذاكر وصلت توا تقريبا حتى 1520 دولار وتباعت الكل بالاسعار هذيا. نحكيوا على ارقام كبيرة برشا، من المتوقع انه جالاتا سراي يحقق ايرادات من المباراة هذيا بركة، معنا في نهار في ليلة في وسط موسم كامل تقريبا 5 مليون دولار ما بين مبيعات التذاكر وشوية المنتجات الخاصة اللي باش تخرج. ذكرنا شوية بمباراة صار زادة في الشامبيونز ليج ايامات السعودية والاندية كيما الهلال السعودي تدب نيمار وقتها عنده مباراة شامبيونز ليج ضد مومباي في الهند، بدلوا استاد مشي واختاروا استاد اكبر باش يلموا لعبات. اقل تذكرة في المباراة هذيك 1500 روبية بالهندي، معناها بفلوسهم هما قولوا احنا مليون و500 اقل تذكرة. وصلوا غاديك حسب الحسابات انه ينجموا يلموا مليون دولار تقريبا من المباراة هذيك بركة من نيمار، ولكن للاسف الشديد نيمار تضرب وما مشاش والدنيا كلها تبعها والعباد قال لك رجعوا لنا فلوسه والهند كلها تبعها.
0: سمح في الهند وسمح في الفريق
1: تبعها الماتش هذاك
0: السعودي. نحكيو ديما على لي زونجو وعلى السبيكتاكل وعلى كذا، ولكن في الامور الماديه وقت اللي مقابله تدخل لك 5 مليون دولار، معناها هذا ربح نايت على المقابله هذيك. نحكيوا على كوره اخرى غير الكوره نتاعنا، وعلى امكانيات نوادي اخرى، وعلى دي بيرسبكتيف نتاع دخول الفلوس وافاق نتاع بزنس غير الكوره نتاعنا تماما. حاتم الحاج
3: هو ما عادش اسمها فوتبول، هي واللي تسمع بس عملك حاجه كيما فتحي المودي فلوس بول. تحية مفتوحة
0: مفتوح توا يطلبني لازم يراجع.
3: دونك قلت لك بالحق انا شخصيا اعذر، فما ناس راهو محب فما تخيل انت محب نتاع برشلونة معناها ونجم كيبدا فقير مع عمره ما يتفرج في ماتش. انا هذاك اللي يغيظني اللي الفوت، ولا كان عندك امكانيات نجم تدخل الستاد، كان عندك امكانيات نجم تشري الماريو.
0: شو الحال مش عملوه مفتوح للجميع؟
3: ليه مش مفتوح؟ معناها لازم من بارتي الحق تقعد الإنسانية تقعد
0: ديما الأفكار التي لا تطبق. معنا إن بارتي معنا نقوله إن بارتي اللي عنده دخل مثلا تحت كذا وكذا ينجم يقص تذكرة بعشرة دولارات،
3: نعمله مثلا فيراج كامل للمحبين المشجعين
0: يولي منعود بصباح فيراج الفقراء
4: العالم
0: لا على قد ما كلامك صحيح، والكوره بفكرتها الاولى نتاع رياضه الناس الكل والرياضه الشعبيه والناس الكل اكسيسيبل للناس الكل، اليوم تبدل هذا وكي تبدل تفرض عليك امر واقع وقت

0: قول الدقله في عرجين وتفاصيل بعد شوي. يلا نمشي ونحكيو على كريستيانو رونالدو اللي قالها صراحة ونعرفش التصريح عنده الحق فيه ولا أنا الأعظم عبر التاريخ. تفاصيله
1: بالضبط هذا اللي قاله كريستيانو قبل المباراة متاع الشامبيونز ليج اللي لعبتها النصر السعودي. قال أنا الأعظم في التاريخ نقطة وانتهى. الأرقام تتحدث عن نفسها دون جدال. يزي منه الموضوع ذي بالنسبة ليه هو الملاعبي الأكثر تكاملا حسب رأيه في العالم. قال زيدا كان فما شكون خير من ميسي وبيلي ومارادونا هو راهو انا نحترم الناس الكل اللي تعتبر الملاعبيه ذوما ملاعبيه متكاملين ولكن انا هو اكثر لاعب متكامل في تاريخ الانسانيه. يتكلم زاد على علاقته بميسي وقال المتخ 15 سنه قاسموا المسرح في حفلات التتويج ديما كان الاحترام ما بيناتهم وكانت منافسه صحيه بالنسبه لهم هما الزوز.
0: إذا يوجد أحد يفضل ميسي أو بيلي أو مارادونا هذا تفضيل شخصي وأحترمه ولكن من يقول أن رونالدو ليس لاعب متكامل إنه لا يقول الحقيقة. أنا أكثر لاعب متكامل في تاريخ كرة القدم. مفهوم منه يقول لما لاعب يهك على روحه حاتم وإلا لا الأفضل بالحق ما يقولش هكا ولا تفهم الإيجو خاطر تأمن بالإيجو أنت عند الفنان عند الملاعب عند
2: أما الإيجو عنده حدود خاطر يولي غيديكول من بعد تولي معناها حاجة أنا نحبه برشا معناها من نحبه أكثر من ميسي. أما من البرتغال من كوب دي موند اللي فاتت من تصريحات من الخروج من الفريق من التربص من الكلام اللي قالوا على معناها المدرب نتاعو من الكومونيكي والانترفيو اليوم معناها قعد الجوار برك لكوتي مان كل تفسخ عندي أنا. ما عادش نعتبره معناه أحسن جوار حتى كي كنت نعتبره أحسن جوار. أما في التاريخ فما جوارات عندهم قصة. مارادونا حتى كان ماركة أقل الأرقام ما هيش الكوارجي راهو مش أرقام للروبو أرقام تعمل دي بيرفورمانس تاع كرهبتك قوي عندي انا
0: 100 كيلومتر اما ارقام وحاجات اخرى
2: اي فما لو كوتي اخر اللي هو معناه تريز امبورطون. مارادونا هز شعب كامل على كرايمه خارج من حرب من المالوين وخسره معناها الامباكت اللي صار على المجتمع نتاعو هو يخلي منه شخصيه عندها اورا عنده معناها المكانه هذيك. اما انت معناها دقنقين في فانت كارير انا ما اعرفش يخرج بالحق ما مش قاعد يعني
0: صديقتنا سمية ترابلسي تقول لي راف أنا علاش نحبك خاطر عمرك ما قلت أنا الأفضل في التاريخ.
3: لا جملة حتى اللي كانت تسجلوه كوني 100 مرة. أنت والنقيب عندكم الفاز هذا أنت والنقيب الحق عندكم الإيجو طالع برشا بحق. أنت تقول أنا أحسن منشط وأنا
0: أنا عمري قلتها في ميكرو جميل
4: في الأوف
3: في الأوف أنا أقوى فنان
2: أنا قلت أقوى فنان وقتش
3: لا دي تقولها خطر الدير حتى يتقال عمري ما قلت في الايام
2: انا ساعه لوجيكمون مانيش اقوى من
0: نحكي بعد شويه في النيوز بوكس مع السندريلا كلمه ناصر حق يقول على روحه ولا في دقيقه
4: بالنسبه لي انا لا مش حق الحق نتاع ربي خلي الناس تقول عليك المفروض انك اليوم توصلت انت للقمه والارقام اللي قاعد تعمل فيها وحدها تحكي عليك. اما ان اليوم راهو فما بعد ساعات الملاعبي من الناحيه الانسانيه تغلب البرفورمانس تغلب النتائج الكبيره برشا الحق نتاع ربي توا قاعد يعمل في تسليم
0: إلا التصريحات من نوع ذي تحسسني أنه الرجل يمر بفترة شهيد وكيزم يخرج يقول باش يأكد الروح والأنتوراج أنه مازال يليكزيست مازال نميرو آه كان جي صحيد كان مجيش اللي صار في البرتغال وبعض المشاكل والكيب ناسيونال في الكوب دي موند وكل راهو قعد ساكت والناس كل تحكي عليه بيسك مرحلة شك يزم يفنها بالكلام والتصريحات
2: ولا يعمل في البوتوكس
0: يقول ويذكر الناس كونوا
2: يعمل في البوتوكس اللغوي
0: افكتيف بوتوكس لغوي عملية تجميل لغوية نختم بالباسكيت بالأسطورة أسطورة كرة السلة مايكل جوردن التفاصيل
1: مايكل رامي. جوردن والأرقام ديما كبيرة برشا فلوس قاعدة تصرف في علاقة بالرياضات الكل نحكيه على 14 مليون دولار وهو المليون اللي لعب به مايكل جوردن في آخر بلاي أوف مع في اللاس دانس في آخر بطولة هزها مايكل جوردن
0: لاس دانس الرقصة الأخيرة
1: الرقصة الأخيرة بالضبط هاوكا فما في نتفليكس يريح له برشا على اللاس دانس نجموا تفرجوا فيها ذي اللي علنته دار المزادات في بنسلفانيا في أمريكا قالوا إنه المليون هذا باش يتباع ب 14 مليون دولار من غاديكا باش ننطلقوا ونمشي ونشوفه وين يتباع مريول من عام 1998 لعب به مايكل جوردن
0: 14 مليون دولار هو السعر متاع البداية في المزاد العالي وبعد وين تنجم تخلط تنجم تفهمها يقعد مريو خلعة
2: مريو الخلعة
0: ومش في نالع كبير فيه فانتروا
2: يبدو الصعب
0: معناها نجم تستثمر فيه هكا
2: يعني هو ما هوش مريو أي كان معناها
5: هو متاع مايكل جوردن.
0: دونك تشتري كان عندك الفلوس، كان جيت امير خليجي، كان جيت
5: مش انا فما
0: انت كان جيت

0: معناها قلت لك عندك الثروه الكبيره اللي 20 مليون دولار ما يقلقوكش بالمبدا تحطه في ماريو خلاص
1: بيان سور نشري بيان سور فما الناس تعمل كوليكسيون تاع تابلوات تاع مريول تاع
0: انت انت
1: قلت لك انا لو كان جيت انا عظيم ياسر
0: ولا في الفلوس
1: اي نشري بيان سور اما خير ولا تشري انت ولا يتبرع
2: باش كنت معاك
1: يتبرع
0: اي ما
2: تشري انت لا ويرقد به الخلعه هذاك
1: يرقد به
2: ويحاوس بيه في الجنينه ويخرج يعمل عركه بالجنينه
1: مريول مريول
0: والله تصدمني خاطر في بالي انسان حكيم اما عندك فلوس لا يعني انك تلوحهم هكا احنا نضحكوا على عباد تشري مريول ب 20 مليار 60 مليار بفلوسنا معناها تقريبا
1: هذا راهو فيهم الاثرياء
0: ايش يهمني فيه نحكي عليك انت انا نحكي بالحكيم كان عندي فلوس نشري
1: اذا كان ندخل في الهبال هذاك معناتها ما عادش نعقلكم جمله انا عرفت ديريكت
0: انت ليبر تنجم تدخل في الهبال
2: معناتها ملياردير ما عادش نعقلكم ونشري ريت ربك سبحانه يقول لك نعرف عبدي نعرف عبدي
0: يلزموا 10000
3: ما يحبناش
2: 10000 500
1: يعني علاش ما تحبوش العبد صادق
2: ما عادش نعرفكم هو ما خير ولا تشريه انت معناتها اللي كابابلي عفسنا بتراك
0: هذا كود في الروج تو
2: والناس سبوا ولا صوره او يقولوا
1: لا اما ريت انا سبوا
2: الله ربي سبحانه يعرف كل واحد عباده قداش يستحق
0: ينزل بقدر ما يشاء سبحانه
2: والحمد لله ربي منعك انت في السيتويشن هذه ربي منعك
0: ولا راك الدار كلها خلاعي مع فلوسك ماشيه في الخلاعي
1: نجم نتكلم نجم نتكلم كلمه
0: فاصل ثم نواصل
4: خليك قريب فيم وراجعين سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
5: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو اكسبيريونس un seul téléphone. بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
6: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
5: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
6: عندك أورانج
7: سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثني للأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي

0: ترند مع ديو ترند ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل
1: ديوان اف ام صوتكم في جيبس على 99.1

0: الاحد من الاثنين للجمعه من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 38 دقيقة جرعة الأمل اليومية وفيلكم عند صغاركم. هذا عنوان الخبر. تفاصيل وغدوة خير. بايزيت الصافي.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: اليوم نحكيه على إنجازات جديدة خلت الراية التونسية ترفرف في أكبر المحافل الدولية، وأكدت مرة أخرى للتلامذة والشباب التوانسة قادرين ينافسوا في أعلى المستويات العالمية سواء في الرياضيات ولا في التكنولوجيا ولا في الروبوتيك. 3 تلامذة توانسة تألقوا في الدورة 67 من الأولمبياد العالمية للرياضيات OEM 2026 اللي انتظمت في شانغاي بالصين، وتمكنوا من حصد 2 ميداليات برونزية وملاحظة شرفية. 2 ميداليات البرونزية تحصل عليهم محمد كريم بوعليك تلميذ سنة ثانية بالمعهد النموذجي بأريانا، وياسين بوميزة تلميذ سنة رابعة رياضيات بالمعهد النموذجي في سوسة، ويوسف حليم العجمي تلميذ سنة ثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي في بيجة اللي تحصل على ملاحظة شرفية. والنتائج الرسمية للأولمبياد تأكد اللي محمد كريم بوعليك جمع 21 نقطة، وياسين جمع 16 نقطة، ويوسف حليم جمع 14 نقطة. والأولمبياد العالمية للرياضيات تتقام كل عام في بلاد مختلفة، وانطلقت المسابقة لأول مرة عام 59 في رومانيا قبل ما تتوسع تدريجيا وتولي تجمع اليوم أكثر من 100 بلاد في العالم الكل. الإنجازات هذه ما وقفتش عند الرياضيات أكهو، ولقينا ناجح آخر يجينا من كوريا الجنوبية، إنجاز آخر في عالم الروبوتيك، ونرفع فريق تونسي الراية الوطنية في المسابقة الدولية اللي جمعت شباب من أكثر من 190 دولة. الفريق التونسي اللي ضم 35 شاب وشابة تتراوح عمارهم بين 15 و18 اتألقوا في المنافسة هذه، وكان المؤطر متاعهم فاتر خلف الله واللي تعتبر واحدة من أبرز الوجوه التونسية في مجال تعليم الروبوتيك، وتحصل الفريق على الميدالية الفضية في جائزة جاكي بيزوس في إنجاز جديد يبرز قدرات شبابنا في التكنولوجيا والروبوتيك وقدرتهم على المنافسة في أكبر التظاهرات الدولية، ويثبت للعالم الكل اللي عنا كفاءة قادرة تمشي لبعيد وتصنع مستقبل قادر يكون غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي. زيت صافي بنا صافي.
1: تحية من القلب لشبابنا الأطفالنا. نحكيه على تألق لافت في الأولمبياد العالمية للرياضيات لويام اللي تنظمت في شانغاي في الصين في 2026. نحكيه وزيد على نجاح آخر لوليداتنا يجينا من كوريا الجنوبية في علاقة بالروبوتيك، المسابقة الدولية First Global Challenge 2026، أكثر من 190 شاب، أكثر من 25 دولة، أرقام قياسية، نجاحات وتميز الكل. مجموعة متاع أطفال وشباب توانسة تحولوا للبلدان هذه في المسابقات العالمية هذه في كل الاختصاصات، وديما تتعاود في علاقة بالرياضيات ولا الروبوتيك. حاجة تفرحنا، مستقبل بلادنا بإذن الله باش يكون خير، ولكن كلمة مهمة، صغيرات هذم والأسماء هذم أمانة في رقبة كل مسؤول يسمع فينا، لأنه هما عندهم المادة الشخمة، عندهم الحاجة نجموا نبنيوا عليها. يزم الثنية تتحللهم في البلاد، يزم التأثير، يزم نستحفظوا عليهم باش غدوا نلقاهم في أعلى المراكز في تونس ولا خارج تونس، باش يرجع النفع على بلادنا. دونك أمانة في رقبة كل مسؤول يسمع فينا صغيرات هذوما، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. السندريلا والبوكس نيوز، التفاصيل توتسويت.
2: بوكس نيوز.
1: البوكس نيوز، ونبدأ بالمهندسين والأرقام في علاقة بالهندسة. مقبل هذا بربي ديديكاس ناصر البدوي من السبعة ونص تقريبا،
4: جاء الخمس من السبعة وربع. حبيت نحيي أخوي وصاحبي زياد الخياري اللي قاعد يسمع فينا بالحق. زياد الخياري رفيق، أنا بديت معاه قبل كي كنت قبل معناتها كنت نلعب في السي اس اس، وبعد ما خرجت كنت نحلل معاه في الرابطة المحترفة الثانية في الراديو في الإذاعة الوطنية. تحية لي وتحية المستمعين
1: تاعك. سلموا عليه، سلموا عليه برشا صديقنا زياد، وعلى كل مستمعي الإذاعة الوطنية وكل أصدقائنا. غادي المهندسين وأرقام تعمل كيف، نقعدوا في نفس الفكرة تقريبا.
5: نحكيوا على عمادة المهندسين التونسيين تدوينة فادت أن تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة اللي بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وحسب المعطيات اللي نشرتها العمادة تقول أن أوزباكستان نلقاها في المرتبة الثانية بنسبة 36.76% بعد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 36.45% بعد برونوي دار السلام بنسبة 35.86% ونلقاو ألمانيا في المرتبة الخامسة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري زادت أكد أن حضور المرأة التونسية يعد مكونا ثابتا في المنظومة الأكاديمية وأن يمثل عنصر النساء اليوم حوالي 70% من مجموع خارجي جامعات و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراه.
1: أرقام تعمل كيف حاتم في علاقة بالأرقام عموماً وفي علاقة بالنساء كيف كيف؟
6: هو بون هو راهي حتى كي تسمع أوزبكستان وتسمع سلطنة بروني كل شيء معناه مانيش مستنسين بالبلدان هذوما في المرتب هذه، لكن يظل التطور اللي صاير خاصة الهندسة توا معناها اللي أبسوربي فاغوسيتي بتوسكي تكنولوجي جديدة معناها الذكاء الاصطناعي. أنا معناها توا التوانسة اللي البرة توا معناها اللي الطلبة معناها ضرب ضربتين تسمع بواحد أو يعمل في إياي الديفلوب ديوا من عش ما عش تسمى ديوا لماستر معناه كلهم موجه لليا التوينسة من الصغرى اوني بيخسي دونار حتى في ليسياتنا ديما عنا اللي يمشيوا مات سيونس هكا ولا اللي يمشيوا مات وسيونس وكل شيء راهو ماكا صعيبة ذاك اختار الفوا. وجو بونس زادا اللي الجيل اللي متاع المدرسين متاع العلوم الجيل متكون بالكدي الجيل اللي كون الطلبة واللي يكون الجيل نحكي لك اللي ما بين السبعينات والألفية هذوك من كان جيل متاع مدرسين حق معناه البروفيت المات تفكرهم
1: بروفيت المات
6: معناه ناس صحاح معناه أنا عندي نتفكرهم بالواحد خاطر التلمو عندهم تأثير على حياتي. دونك في نلمو كما قلت أنت بكري في غدوة خير الاستثمار راهو كي كوارجي كوارجي تقايب تطلع هكا صغير تتلاقي بكل شيء أجان يزمنا هذوما الاستثمار
1: ديتكتي لو تالون وتحطهم بعد في الاثنيات
6: وتعمل له اون باليز ما يزمناش نخافوا من الهجره يا رفيق اعمل له اون باليز معناه باش كي يمشي يرجع معناه باش كي يخرج كي يرجع يعرف الى ديزافونتاج
5: قويله في الشهريه
1: خاصه وسيم فينومين ما نجموش نحاربوه ما نجموش اوكي نحبوا نحسنوا الظروف الماديه وغيره ولكن ما تنجمش تحاربوا وقت اللي سالاري نجم يكون فواديس البرة ولكن قلناها قبل كي تكبر في الشونتيون قد ما باش يخرج قد ما باش تقعد ديما عندك حاجه من تاعك ولادك اللي ينفعوا لك في بلادك
6: عندك تخرج في برشا خريجين ما يزمنش نخافوا
1: يجيبوا لك دي بارتنيريا يجيبوا لك حكايات
6: وبلوس يا رفيق راهو برشا منهم يخدموا من تونس معناها إلي بي أون أورو ما يخدم من تونس ديستانسيال وكل شيء يمشي مرة في شهر لفرنسا ولا لألمانيا أما يرجع.
1: واضح نكملوا بالأخبار نحكيوا على مهرجان على أيام قرطاج الموسيقية ولكن قبل هذا بربي ديديكاس دكتور محمد السلامي دكتور ويام عبد الرزاق يتمنوا عيد ميلاد سعيد لبنتهم الجميلة ليندا يقولوا لها حياة مليئة بالصحة والعافية والنجاح بونور سانتي يغيوسي تربي فضل هلكم عيد ميلاد سعيد يا ليندا وكل عام وانت حياة بخير يا السندريلا نحكي على أيام قرطاج الموسيقية التفاصيل استنينا النقي باش نحكي عليها روى
5: أيام قرطاج الموسيقية الدورة 11 اللي انطلقت من 3 لغاية 10 أكتوبر 2026 قعدت 8 أيام بمشاركة 15 دولة وبرمجة ضمت 34 عرض وحفلة موسيقية في 8 فضاءات وتميزت الدورة هذه بتنوع التجارب بين الأصالة التجديد ودعم المواهب الشابة من أبرزها مشروع ملك عويج العودة إلى الأصول اللي يستلهم التراث والهوية الموسيقية وزاد كيف كيف تحكي برشا على فايبا وعرض وان باند وان ساوند كما شهدت الدورة تتويج فرق موسيقية شابة دعما للإبداع التونسي وتشجيعا للفنانين الصاعدين واختتمت بحفل للفنانة السورية فايا يونان نهار 10 أكتوبر.
1: حضرة النقي برشا ستاتويات فيديوهات كلام مبتن وبين السطور في علاقة بأيام قرطاج الموسيقية قداش تعطي عدد
7: أيام قرطاج الموسيقية
1: لا ليه الرابط المحترف؟
7: ليه بصراحة ما نحبش نجي نجاوب على أسألك
1: الحكاية.
7: قديش تعطيها عدد؟
1: علاش اسمعني أسئلتي مش المستوية
4: تقدح في في في الكاليتي في الجودة.
1: قداش تعطي عدد؟
7: اي كلمه باش نقولها
1: ليه اعطيني عدد؟ علاش بالعادي ما انت
7: ما نعطيش عدد ما انك ما تجيش يا اخي. هو واحد املا هي باش تعطي عدد. هذه تظاهره معناها فيها حاجات مختلفه ايجابيه, فما حاجات متوسطه, فما حاجات سلبيه.
1: هذاك اللي خليك تعطي عدد
7: عادي
1: نوت, معناها الايجابي والسلبي تقييمك ينجم يتحول لعدد.
7: نعطيها حاجه اكسلون نعطيها 5 على 10 متوسط
1: المعدل معناها
7: المعدل.
1: معدل اوكي. شو اللي ما مشي, شو اللي ما عجبكش في الايام
7: ها؟ شنو ساعة انا عندي توضيح معناتها باش نقولوا باش تبدا الامور واضحه. انا راني نمن بالاختلاف في الراي وفي الاذواق, وإذا كان فما فنان خدم مع الشباب نقولها بكل افتخار ولأول مرة هو العبد لله. أنا عملت بور لاموري لابي في كارتاج فيها 70 جون, أما 70 مفروزين على الميدا يا بابا, 70 في ديفيرتيوز توا تبارك الله, معناتها من حسين ميلود محمد الغربي بشي الغربي حمزة أبا الكل متمادم خويا دي جون, معناتها عندهم يقولوا مانيش ضد لي جون, أما يا بابا الأمور هكا ثم بديهيات نمنوا بها ثم تدرج بشوي بشوي. أنا نقولك أنت مدير مرجان كارتاج, أنا جون عطيني حفلة خلنا نجرب. جرب وين تجرب؟ في مرجان كارتاج جرب؟ لا ما يجيش, مو بشوية بشوية ثم درجات باش تنجم. حاتم بالحاج ما لديك تكتب شوف لي حل, مو تعلم الساعة ديركت. لا لا لا لا ديركت لك بيسان, لا خلنا نكمل لك هم. لا لا مو جرب ودربة وكل شيء وتعلم, مع تساسي تريز امبورتان يلزمنا نتعلمه باش تكسر القاعدة. كيفاش تكسر حاجة ما تعرفهاش؟ ما يجيش, يلزم تكسر حاجة تعرفها.
1: شو معناه؟
7: هاوش معناها؟ انا ما وليت نعمل في حاجات باند وجبت ناس ونعمل في موسيقى تونسيه زعما اوكسيدونتاليزي وكل شيء صحيت الا ما عرفت المالوف والشرقي وغنيت تدري شنو ورتلت القران وعملت هذا الكل باش من بعد جيت تقول بون انا توا نحب بوب مارلي نحب وتولي تعمل. فهمت توا كلمه عندك انت قبيله قلتها في الاوف, هل اوفر هذا مش باين اوفر؟ ما احلم من حقك باش تحلم.
1: تحكي على حفله ملك عويش تحكي على البان,
7: اما اما خلي لي بي سورتير عاش بنتي, خلي لي بي نتاعك سورتير. احلم من حقك باش تحلم. اما مش معناها في دقيقه الاولى اذيه في العالميه. انها ضحكتني
1: هي قالت العالميه,
7: هما
1: قالوا وي
7: لي اصدقاء نتاعك وصحافي اي نزيد نقول لك
1: قال هذه هي رايها راي صحافي اللي فيش يلزمها هي معنا صحافي هذاك الشيء خمم ولا حب يا سيدي جاملها ولا
7: اي لا نعرف معني اجي نقول لك حاجه سي بون سكي سي باسي مي يلزموا برشا مراجعه برشا حاجات اوتو باروتيز باش نقول حاجه ما نعرفش انتوما تشاطروا لي
1: ثم حاجه ما فهمتهاش علاش يلزمك تفهم الانماط الموسيقيه الكل باش تعمل باش تعمل باند مثلا شو العلاقه معناتها مثلا بلتي باش يعمل راب ويلكسيل فيه يلزم يفهم المالوف
7: لا انا انا انا هذا راي
1: لا لا نحكي
7: مو انسيل انا هذا رأي اللي
1: بالتي بالتي بالتي باش عمل الراب لا اكسيلي ولحن وعمل الكلمات وصل للعالميه ومليارات تسمع وتشوف
7: كيما بالضبط واحد كي غيرته لك ديريكت اول حاجه يعلمو لونجليزا مازال ما قالش
1: اي باهي اوكي انا ما انا مانيش نغني مالوف واش باش نعرفو انا مانيش نغني
7: غنيك انت اعرف اعرف باش نجم تكسر القاع باش تختارع
1: مش اوبليغاتوار
7: انا حويجه برك نحب نقولها ولي اول مره انا مش من طبيعتي نقول اش بيكم اما ما يسالش خلينا نقولها انت شنو رايك انا 47 عام ما بين موسيقى وتياترو ما يجينيش انفيتاسيون من ايام قرطاج ميستديك حد
1: ميستديك حد مالوروزمون ولا عاده
7: هذه
1: اللي قلت لك مالوروزمون تاش معناها مالوروزمون معناها حاجه مغالطه على الاخر
7: والسلام
1: وديما ما نفهموش لي كريتير اللي تعطاو بهم الانفيتاسيونات في ايام قرطاج الموسيقيه والمسرحيه خاطر تلقى كبارات كبارات وما يتمش استدعاء
7: امانك رفيق في كل بلدان العالم خويا في كل بلدان العالم اذكر لي اللي تحب انت المانيا امريكا السعوديه اللي تحب انت يجيبوا الكبارات نتاعهم يستدعيهم يكبروا بيهم معروف هذا ويجي يا خويا ما تكبرش بيا استدعيني انا موجود في في الخريطه الفنيه اللهم اذا كان انا خليتني ونحسها ونقولها انا تو نحس روحي مقصي بما انه ما يستدعيك حد اش معناه معناه تو نيكزيست با
1: استدعوا فنانين اخرين من الكاليبر
7: نتاعك
4: والله يا رفيق هذه ثقافه بارتو كل مره نسمع في انترفيو نتاع حموده بن عمار يقول لك 10 سنين ما حطيت الساقي في استاد ولا جامعه استساع حموده بن عمار مقدد السيدي انقدو ينجم ما يعجبنيش ولكن عامل كارير كيفاش ما تستدعاش وليه ولاد ديما ايام قرطاج السينما اي نسمعوها الموسيقيه نسمعوها ولكن صحيت ولات عاده
8: أنا جست نحب نقول حاجة على الأيام قرطاج الموسيقية. والله يعجبني عرض مورك عويش، حاجة جديدة، طفلة عندها برشة إنرجي. يعجبني زادة عرض فايبا بالحق بيه، زادة كي نطيش ولادنا في ديزيفيرمون كيما هك. إذا ما طيشوش في بلاده وتحاذيه والسنة في تونس وكذا، وقتاش باش طيشوا؟ أنا الحق عجبني وعمل حركة مزيانة، نطحوا ماخي كيما تقول. فما ساعات حاجات خل الراجل يعبروا عليهم بطريقه يمكن ما تعجبش العباد، ولكن هذه حاجه مختلفه ويعطيهم الصحه. ونشكرك على القصه نتاعك الجميله اللي الاشارات
1: من قبيله قعدت فيها. يلا
8: تشوفوها مش بتاع مهرجانات،
9: جمله صغيره في علاقه بالايام قرطاج الموسيقيه، وهو للفنان الناشئ المق، معناها هو اللمه الكلها نتاع دي جوناهيش. تو تقول لي مهرجان الاغنيه ما استدعوش المق واسامي كبيره، ما انا ما ريتش اسامي كبيره، يمكن امينه فاخت خاطر سبكتاكل بنتها. اما هو ليفينمون ككل معمول للفنان الناشئ، افكار جديده، فما
5: الموسيقى البديله
9: بالضبط. الموسيقى البديله، فما عصام عبسي زيد نسلم عليه برشا، عمل سبكتاكل حلو. فهمت هو انوتر ستيل، معناها كيما بار اكزومبل مهرجان راب ما نجموش نقولوا له ما نعرفش انا
10: مش
9: بحذانا هذاك علاش هو حاجه. اما هذا لا يمنع اللي هو صحيح، كل واحد لازم ياخذ حقه في المهرجانات اللي هو ستيل.
1: اي ننهي وين
5: هو جوست باش ناكد انه هو معناه الاكتشاف في المواهب، يعني فرق جديده، مواهب جديده، فنانين يمكن ما مازالوا في خطواتهم الاولى وحتى مش في خطواتهم الاولى، ولكن عندهم افكار جديده كيما قمح، عرض قمح لعصام عبسي، كيما وان باند وان ساوند الفايبا، كيف كيف ملك عويج. دونك هو الكونسيبت معناه ديستيني للشباب مش للموسيقى المتعارف عليها هذيك اللي نعرفوها الوتريه وكل دول. موسيقى بديله.
6: باش نزيد كلمه برك، ان الحاجه اللي تخيفني اللي انا مثلا الجيل متاعي والجيل يكبر مني، معناها بعض ساعات نتسكروا تسكيرة خايبة، وبعدش نتسائلوا شبينا معاش عنا انفلونس، شبينا معاش عنا تأثير على الأجيال، خاطر نحن نتعالى كثيرا على الأجيال الصغيرة والأجيال الناشئة والأجيال المبتكرة. يخطأ ما يخطأش معناها ذيك أموره، وانا معناها خاصة أبارتا بو مخديت صاحبنا ونعرف كل شيء ونعرف الدخلاني متاعه، أما ريت أسامي أخرى رفيق، معناه اعتداء صار تكسير قوايم في بهم وعليهم في شكون هي حتى العبارات. وبعدش هما يقولوا يحبوا، نحنا يحبوا الجيل الصغير يقدرهم ويعطيهم مكانتهم. ليه؟ خاطر هما يسو اغريسيف انفيرو، معناه يقولوا الحاجات المسميات
10: هما حاجات قالت توجع ستويت قلق.
6: انا نعطيك انا حاجة، أنا نتحدى كان وزارة الثقافة تعطيني أنا في العشر سنين الأخرانين الأعمال اللي دعمتهم بدافعي بأموال دافع الضرائب وين مشيوا؟ أعطيني الأعمال الموسيقية، إدارة الموسيقية، أنا هما اللي تسمعوا، أنا هما اللي تصوروا، أنا هما اللي وصلوا للمستمع التونسي. نفس الناس اللي هما معناها عايشين في عالم آخر، في عصر آخر، في وقت آخر كان الطربي بينصور. أن نحن كنا نتعاركوا قبل في سهرة السبت، أنا كنت منتج في سهرة السبت، كنت سهرة السبت باش تجيبوا معناها فنان طربي كل شيء، تعرف اللي تو فاغ لو بلان سي با سي سي بلو، ما عادش ليبوك هي بيدها. التلفزه تبدلت، المسرح تبدل، لابروش لا كوميونيكاسيون. قبل انت توريت ايام خطاج الموسيقيه الا يو ان امباكت كبير، معناها انتشرت كانت تران الحمد لله تومبيو نفركسوا عنا.
10: اعطيني ما فما قناعه حاتم قال جي كل جيل وجيل وكل وقت ووقته ما يزمكش. معناها انت كجيل معناها بعيد على الجيل هذا في الامر، منطق الاشياء ماكش باش تفهم لبسته،
6: صحيح
10: ماكش تفهم لوكو، ماكش باش تفهم ضمارو، ماكش باش تفهم لي كود نتاعو، وماكش باش سنه الحياه، وبوتيتر ماكش باش تحب فنه بوتيتر. معناها كي في وقت ما كان فما عبد الحليم وام كلثوم وعبد الوهاب وكذا، ومن بعد جات موجه اخرى نتاع فن، اكيد انه الديبا هذا تقال وقتها وشكون هم هذو وشنو هالاغاني القصيره وهالكذا. ومن بعد سي بون الناس كل ولا تغادي اكثر من الاغاني الاخرى مثل الكلاسيك من من من يتغير الوقت.
6: انت مقدر انا خلطت عليه مقدر كي طلع العبد الكل مش فهمته، معناها مش دخلوا فيك الكل فنانين وقتها
7: كيما ما... توالي نعم في حاجه ديفيرونت
6: تفوا، معناها سي سا.
10: يلا نمشيو حتى صارت في امريكا والسؤال هنا
8: ياسر قديم في لبستك في الكاسكوك في المشطه نتاعك
7: كاسكوك
10: كاسكوك نعم بودكاست تاع
8: مصعب وديك شعرك ما ترشخ روحك
10: ترشخ روحي
8: ياسر قديم نغزلك كلاسيكي للغايه باش ياكلك الطيار.
10: شنو نعمل؟ اعطيني نصيحه.
8: ما اعمل بغلاحيتي السفره اعمل شحته في حاجتك.
10: شحته سندريلا نتيرو الامريكي وتعملها ما تعملهاش. شوفوا اللي راف مرقور كيفاش يجيبوا. يلا
5: نحكيوا على لقطه بطوليه صارت في امريكا وين بوليسي قفز في بحر فيه معناها اسماك قرش. معروف انه موجود فيه اسماك قرش. باش ينقذ راجل عمره 42 سنه طاح بكرسيه المتحرك الكهربائي في الماء وكان يصطاد. اذا بيه يلقى روحه طايح في البحر. الشيء اللي خلى قاعد شدد في انبوب مده 30 دقيقه لين جاء البوليس هذا واللي هو اسمه ويليام ونجح في اخراجه سالم. الحادثه هذه صارت والشرطي هذا مترشح انه يتحصل

0: مريض وشادت في بوتو تترمي وانت متعديه
1: للامان الرفيق
0: اي للامان
1: نطلب الحمايه
0: ليه ليه لو اللي جات الحمايه الركنات شو تدور به
1: نجم نتوكل على ربي هو الركان تحته ساعة
0: بحثي يحوم غادي معنى البقعة كلها ركانين
1: نرمي حبل
0: كي جايب شرمي حبل رو رميها سايد فميش حبل يخي سايل باش تلقى حبل وانتي متعدي بقعة ديك كل حجر متاع بورت ولا من عرشينة
1: نانا نتصرف نعمل فزاعة إذا الركان يدور وقتها باش موت الزوز رفيق
0: هاو منه
1: هو قمر
0: ها لا
2: ما حرام القمر
0: هز حياه ها تلعب الدين
1: لا مش
0: هز حياه عبد على كتافك تخليه يموت وانت قدامه
1: انا هذا نتحاسب
0: عليه هو في القانون اون اسيستونس ا بيرسون ان دونجي
1: سامحني معناتها
2: وعلى كرسي رفيق
0: اي ومقعد مسكين
1: سامع بروفيسور القانون هذا الجميع معناتها واحد بحاسيب لازمني انا ندخل نعمل له اسيستونس في تونس
0: في العالم مش في تونس
1: حتى نموت مع واحد بحذا سيت نقص بحذا سيت
0: خليه ياكل وماله تدخل
1: ندخل
0: اسيستونس سينو تتحاكم اي والله
1: برافو
0: اي سؤال تعملها ولا لا
1: رفيق نرمي حبل من الله
0: ما ترميش رامي تعملها بالحق بلاش
1: ليه
0: حاول تعاون وما تترميش ناصر
3: لا ما ترميش
0: ما تترميش نقيب
2: بوليس هذايا بطل من وخيلة
0: لا سندريلا
4: انا قطوسة نرمي روحي على خاطر
0: لا لا بالحق
4: والله ركانات وعباد والله انا نجم نعاون ونرمي روحي
0: انت تنجم تعاونهم فما ريسك نتاع الركان يخطف لك ساخي يخطف لك
4: يد ما نجمش حياتي اصلا مش ولي دمار كان نخليه ونمشي
2: انا نعملها خاطر كان جير الركان جعارة وكل يد جا صيد
0: لا لا قاعد يفرق الركان والريسك الموجود اللي لا
5: نعملها بارفليكس
0: دونك فما حاتم
4: ضميرك انبك
5: والله
1: وانت
0: حتى كينا ذي صارت لي مرة في شط قليبيا
1: وين؟
0: في شط في قليبيا
4: حريقة بابا
2: وكعبة قاروز
0: وراجل كبير عمره وقت 64 عام اسمه عم محمد الغربي ونحبش أنا نحكي شو عملت حبه يخرج يحكي في الأعلى
1: هذي برا شوف والله
0: اسمه عم محمد الغربي ما نحبش نحكي شنو عملت
1: وانت رابيد نعم
0: يلا الأخبار ثم نعود رف ماك للتسعة ونص
6: خليك قريب فيم وراجعين
7: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
8: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار
9: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul à 100 mégas, et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
8: عندك Orange.

0: De l'info. Flash News.
1: موجز 9 عادي ونفهم صباح الخير. وزارة الصحة تفيد بأن اللقاح ضد الإنفلونزا بسيط وآمن وفعال، يحمي الفئة الهشة من المضاعفات والاختطار، وهو موصى به خاصة لكبار السن 65 سنة فما فوق، المصابين بأمراض مزمنة على غرار أمراض القلب والجهاز التنفسي والكلى والسكري ونقص المناعة والنساء الحوامل ومهني الصحة. وأكدت الوزارة أن اللقاح لا يسبب الإنفلونزا بل يحمي من جميع أنواعها، ويتم تحديثه كل سنة ليتلائم مع تطور الفيروسات الثانية. وأشارت إلى أن أفضل وقت للتلقيح هو قبل الشتاء، لكن يمكن استخدامه حتى فيفري أو أكثر بعد استشارة الطبيب. جلسة عمل خصصت للنظر في إعداد برنامج عمل مشترك لتثمين مخلفات النخيل واستغلالها على نطاق واسع في التغذية الحيوانية بمقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، وتندرج الجلسة في إطار تكريس مبادئ الاقتصاد الدائري وتثمين مخلفات النخيل في مجال التغذية الحيوانية والحد من كلفة الإنتاج بما يضمن استدامة منظومة الإنتاج الحيواني وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة وفق

0: بلاغا للديوان. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن وضعها على ذمة العموم للقائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليان عن الدائرة الانتخابية المحلية مصرتة، وذلك ابتداء من اليوم لغاية الخميس القادم بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليان وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. والهيئة تؤكد أن باب الاعتراض على قائمة الناخبين يفتح ابتداء من يوم الجمعة القادم إلى غاية السبت 17 من الشهر ذاته، لافتة إلى أن مطالب الاعتراض تودع بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة، وأن جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض على قائمة الناخبين موجودة على موقعها الإلكترونية. رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة الأزهر الأسود يفيد بأن صابة الزيتون للموسم الحالي تراجعت مقارنة بالسنة الماضية باعتبار أن الصنف المهيمن شتوي ويخضع للمعاومة وبسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصائفة الماضية. إلى الشأن الدولي، صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن إيران كثفت استعداداتها لاحتمال استئناف الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، فعززت دفاعاتها وحصنت مواقعها النووية وحجدت أنصارها وهددت برد أوسع وأكثر قسوة على واشنطن وحلفائها في المنطقة وفق تعبيرها. وتأتي هذه التحركات تحسب لضربات أمريكية محتملة عقب انتخابات التجديد النصفية المقبلة، في حين حذر مسؤولون إيرانيون علنا وفي محادثات خاصة مع مسؤولين إقليميين من أن الجمهورية الإسلامية ستلجأ إلى تصعيد إضافي في الشرق الأوسط إذا شنت الولايات المتحدة لهجمات جديدة. المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل يقول إن زلزال قوته 6 درجات هز بنما أمس، مضيفا أنه كان على عمق 35 كيلومتر.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: القيروان، القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

وكل خميس وجمعة تم بعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

يكمل معاك نص النهار. أستاذ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. واجهة العادة ما بين لي راف ماغور توتسويت لكويز
1: كويز.
0: سؤال رقم واحد فن من أخرج الفيلم التورسي سلطان المدينة
2: غنيها لوتيوب وشنين
0: 1992؟ من كان مخرج هذا العمل؟ زيدون يلا
3: لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله سلطان المدينة
3: نوري بوزيد
0: يا سلطان المدينة
4: والله بشكون نوري بوزيد
0: نوري بوزيد رامي
3: ذويب
0: المنصف ذويب
5: نوري بوزيد
0: نوري بوزيد
6: فريد بغدير
0: فريد بغدير
7: حاتم المنصف ذويب
0: المنصف ذويب الجواب الصحيح حاتم رامي النقيب منصف ذويب جواب صحيح نقطة
7: النقيب ما قالش
5: مصر
0: لا ما قال عندك الحق بلا منصف ذويب صاحب النقطة هو رامي وحاتم بالحاجة. السؤال الموالي
3: أما موقف أميمة يا رفيق
7: برك الله تبارك
3: الله بسم الله ما شاء الله بعد نجمش يحكي بالغصة باش يموت في برنامج يحب يحكي ما نجم
0: يلا السؤال الموالي في أي سنة أمام جمال عبد الناصر قناة السويس؟ زيت
3: 90
0: أو 1990 أمامها في الجنة أمامها في الجنة دونك هكاك يا وديزي صغار تسمع فيك نقيب
5: 72
0: تحية صديقنا معز منوبي جوابه صحيح ناصر
3: 60
0: سندريلا
6: 58
0: رامي
3: 64
0: 26 جويلية 1963 الأقرب ناصر قداش قلت
3: 60 56
0: أعتقد أنت قداش
6: 58
0: مال أنت الأقرب سندريلا نقطة 1956 26 جويلية أمام عبد الناصر قناة السويس قناة مصرية عربية شركة مصرية عربية نقطة للسندريلا. السؤال الموالي عندكم المعلومة أكيد ونستحضروا الذاكرة ماذا يسمى مع ماذا يطلق على من تتساوى حسناتهم وسيئاتهم يوم القيامة
3: ويدخلوا كان برحمة ربي
0: يتساوى وقد
3: شو
0: اسمهم زياد
3: المتعادلون
0: المتعادلون نقيب
5: الرحماء
0: الرحماء ناصر
4: المتنافسون
0: المتنافسون العرق بدا يتعمل
3: المتوازنون
0: المتوازنون
6: نعرفها
0: حاتم
7: حاتم نعرف
0: يلا
7: الأنفال
0: سندريلا
6: الأعراف
0: الأعراف جواب صحيح السندريلا نقطة السندريلا نقطة جواب صحيح. السؤال الموالي
7: الأنفال شكون اسمهم
3: سؤال جيد
0: الأعراف موضوع والأنفال موضوع هذاك تنشوفوه في سؤال جديد من هو صاحب هذه القولة زيدون ناحية تليفون زيادة دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء من هو صاحب هذه القولة فريد
3: بغدير
0: شوقي فريد شوقي سامسة سرق ألقاب أشب فريد شوقي سندريلا
6: قيس
0: بن الملوح ناصر
4: نجيب محفوظ
0: نجيب محفوظ رامي
3: المتنبي
0: المتنبي حاتم
7: الإمام الشافعي
5: هو أبو نواس
0: أبو نواس جواب صحيح للنقيب دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي داء أبو نواس اللي قال في الخمر الشيء الكثير ثم سبحان الله اللي بعد حياته
5: كسرت الجرة وسقت الأرض وشرابها قلت وديني الإسلام وليتني كنت ترى
0: مثلا من الأقوال اللي قال ولكن بعد آخر حياته هو اللي قال يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، مالي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. ما نتخلى على ربي بيبقى له أنا مسلم، ما تلوحنيش يا ربي. وباب كبير من حسن الذن، شوف العبد وين يكون، شوف العبد كيفاش يختم حياته.
3: قلنا على ربي رفيق،
0: كلنا ندعيه بحسن الخاتمة، وعمرك ما تسخر من عبد هو على معصية ولا في ثنية بعيدة. ما تعرفش كيفاش ربي يختم له إفكتيف، ما يهدينا أنت زعما أنت، يهدينا الكل مش يهدينا هو بركة إفكتيف.
3: نعيش
0: شكرا الناس. سؤال الموالي
3: شيخ البشناق،
0: يلا سؤال الموالي زيدون، من هو مؤلف رواية رجال في الشمس؟ رواية عظيمة
7: عربية الرواية
3: طبعا. لا بنغلاديش.
0: يلا زيد. رجال في الشمس يلا.
3: لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله.
3: محمود تيمور.
0: محمود تيمور. حاتم.
7: المنفلوطي.
0: المنفلوطي. نقيب.
5: طه حسين.
6: توفيق الحكيم. توفيق الحكيم.
0: توفيق الحكيم.
4: العروسي المضوي.
0: العروسي
4: المضوي.
3: منظره هو العروسي المطفو.
0: لا لا
3: ميخائيل نعيمه.
0: ميخائيل نعيمه. كملت حتى مش قلت
7: منفلوطي
0: هو الصحفي من عرش كان تعاونكم.
5: جورج ابراهيم الخوري.
0: اديب.
7: اديب وصحفي مصري.
3: محمود درويش.
0: لنديس الموالي.
7: جبران خليل جبران.
0: لنديس الموالي. ابو عبيده.
3: محمود درويش.
0: لنديس الموالي.
7: متاع مصر ذيك
0: كنافه.
3: تركي شيخ. شو اسمه الكتاب شو اسمه؟
0: جوجليه معناها قدامي. رجال في الشمس.
3: رجال في الشمس.
0: كنافه.
3: سوري معناها
6: لبناني.
0: اديب صحفي. ابو عبيده.
6: خائل نعيمه.
7: عرفته هارب على اسمه.
0: ثلاثة.
3: شو اسمه هو أبو عبيدة؟
0: اثنين.
3: غسان كنفاني.
5: كنفاني.
0: كنفاني.
5: كنفاني.
3: جعيتوا له هكا البر.
0: غسان كنفاني. نقطة مستحقة. جواب صحيح. غسان ليه معناه أنه غلط مستحضر الاسم بالغلط ناسي واحد تعمي موار
3: أنت مقتنع.
7: مدام صدقينك.
0: يلا زيدونة برافو. السؤال الموالي، ترتيب دول أوروبا حسب عدد السكان. دول المنتمية للقارة الأوروبية حسب عدد السكان. الأولى هي
3: روسيا
0: 144 مليون نسمة. من يحتل المركز الثاني في القارة الأوروبية؟ نقيب.
5: اليابان.
0: أوروبية.
5: أوروبية.
0: كنت استوار قبل.
5: أنا
0: ليه خاطر قلت لي أوروبا اليابان. يلا
5: ألمانيا.
0: ألمانيا.
3: فرنسا.
0: فرنسا.
4: إيطاليا.
0: إيطاليا.
3: ألمانيا.
0: ألمانيا.
6: ألمانيا.
0: ألمانيا.
7: ذلي بولونيا.
0: المركز العاشر رومانيا. بولندا تسعة. أوكرانيا ثامن. إسبانيا 49 مليون نسمة. سبعة. سادسة إيطاليا 59 مليون. فرنسا الخامسة 68 مليون. المملكة المتحدة الرابعة 69 مليون. ألمانيا الثالثة 84 مليون. مركز
7: اليونان.
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة. مش اليونان.
7: إسبانيا.
0: لا
6: لا إسبانيا.
0: نعطي أنديس.
7: إنجلترا.
4: البرتغال.
0: نعطي لا نعطي أنديس.
7: إنجلترا.
0: لا أنديس. زيد ناحية تليفون. نيسان.
7: نمسا.
4: نمسا.
3: البرتغال.
0: سويس. نيسان. لنديس الموالي.
7: تركيا.
0: فاروق.
6: تركيا.
0: تركيا جواب صحيح. حاتم بالحاج
7: ديما ننسيوها ليه في القارة
5: الأوروبية.
0: وانا جيبيا بريسيزي قلت في القارة مش في الاتحاد الأوروبي.
7: خطر حتى روسيا زاد
0: 86 مليون نسمة. نقطة تمشي حاتم بالحاج. السؤال الموالي، وانا سميت لكم الأبطال انت أشرف تيك نيسان جوردال فاروق
7: نصير اليابان
0: نيسان نيسان الكرهب. لا نيسان حبيبة أشرف.
3: مانيش كنا كيف
0: ترفيه. يلا السؤال الموالي زيدونا.
6: ايفت ايفت حبنا موالي ونحكي بالتركي.
0: زيدون السؤال.
6: بويلي.
0: السؤال السؤال السؤال يقول
7: قول.
0: حاولوا نلقاو سؤال سهل. ما لقيت لكم السؤال سهل، كل الأسئلة صعبة جدا.
6: شرفتك.
0: عربية، ما معنى شخص قريب؟
6: قريب
7: قريب قوي ولا قريب؟
0: قريب قريب بالآه، قريب هذا الشخص قريب،
3: عنده الهلوسة،
0: عنده الهلوسة، نقيب
5: قريب يدي ما عنده الريب، مش كيك
0: عنده الريب، لا
4: قريب من العائلة،
0: قريب من العائلة، قريب قوي قوي،
5: قريب من البعيد،
0: ما اشتهتش برشا
3: اللي فلوك
0: فلوك الخامة، فلوك الخامة مش خص. يلا
6: غامض،
0: غامض لا
7: نعرف،
0: قول
7: طويل القامة،
0: ده علاقة
6: نعرف،
3: خواف،
0: خواف
7: كريم، جدي،
3: ليه هي قريب من الريب
0: كريم، شنو جدي شنو الادجكتيف جدي،
3: ليه اسمه لقب هذا
0: كريم جدي،
7: فما حاجه هكا في الكرم،
0: السؤال ماهيش في علاقه بالكرم، القريب هو
3: الذكي، انسان ذكي،
0: البصير ذو الفطنه، نعتبر ذكي الاقرب، جواب صحيح، هو الشخص المتوقد الذهن الذي يتصرف بذكاء وفطنه،
6: زياد قريب هو
0: النقطة تمشي لزياد المكي. من هو مؤسس علم الاقتصاد الحديث ومن أشهر كتبه ثروة الأمم؟ زيدون،
3: جيرارد،
0: ستيفن جيرارد، بعد قصف ليفربول مشي يلا نقيب.

0: يتم
1: وزيدون
0: وزيد يتعدلوا يتفوز سندريلا. السؤال يقول يلا زيدونة
2: خليني روح فرحان
3: خليها تروح رفيق ما تبارح.
0: من هو الممثل الذي جسد دور الملك فاروق في مسلسل الملك فاروق سنة 2007 زيادة؟
3: عصام الهلندي.
0: عصام الهلندي.
1: ديمتري
0: اللقب. حاتم.
1: مش يحيى فخراني؟
0: يحيى الفخراني. ليه عندك الإمكانية بجواب صحيح. 2007.
2: تيم حسن.
0: جواب صحيح لسندريلا. الجواب صحيح لسندريلا وهو تيم حسن. نقطة وفوز عن استحقاق للسندريلا تيم حسن. برافو لسندريلا. وكان أخذت نهاية حلقتنا لليوم. شكرا لكامل الفريق. شكرا زيدون. شكرا نقيب سندريلا. حاتم ناصر. رامي عزيز في الإخراج. حسام يحيى في الإخراج الرقمي. ريم مخبي في الإعداد. جيهان السليني في الإعداد. بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة. نص نهار ابتساب في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. شل نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.
4: احنا صوتكم في ساقس
5: على 91.2 ديوان فام. خليك قريب. فيم وراجعين.
6: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي. اكران تكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي. دو زيكران دو اكسبيريونس. Un seul téléphone.

آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: الله زينة وخفف ليلي
1: لطف عليك لطف عليك والله الحمد لله لطف عليك جعفر الحمد لله لطف لطف عليك
0: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله والشكر
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: يا فتاح يا رزق يا عليم يا ربي العمل عليك 39 دقيقة اليوم منيش أنا باش نقول لكم صباح النور ثم شكون باش يقول لكم صباح الخير حاضرين
1: حاضرين
0: حاضرين السادة المستمعين حاضرين
2: حاضرين
0: تفضل خويا مرحبا بك
3: صباح الخير
2: صباح الخير
3: نهارك مبروك نهارك زين
0: مرحبا بي مرحبا
3: تسعة الأيام منفى إن شاء الله اليوم استحضر ضحكة عاد تفنن تفنن فواح تساوح شوف سنين أتلاوح تكشف من غير ما تتكشف
0: والله ضارب
3: تبل تكشف عنق تعنق بنك دمق خمم تعمق كنت نجم تحلق حلق صحة وفرحة الطرح والطرحة العقل والكرحة عندك السرحة وزيد ثنية مروحة مسرحة هيش بابا فيرا نحبك ويلع في الشويرة عبر على راي كلهم بين اليوم والبارح تويرخ وتبس في الخير توس وربي يكتب القسم
2: امين يا رب
0: هو نفسه هو نفسه اللي تاسبع خير هو نفسه اللي عمل غنية اخرى بالنسبه لي انا ما نجمش كان تربطهم ببعضهم تاسبع خير قال
4: ما تربطش شنو
0: هي لا تاسبع خير اصلا مريت محليه فهمني ولا حسيت حومه كده فهمني
4: جدا
0: هو نفسه سي ما تعطيني سيد المخرج

0: هاي توكلنا على الله. وين ما كنتوا ان شاء الله هلكم اسعد ايام زين وبيت. صباح النور
1: يا صباح النور جعفور بلطف عليك. الحمد لله انت لاباس. صباح النور ريم. صباح النور رافا. صباح النور ربايب. الناس الكل في الغجي, الناس الكل يسمع فينا. نهاركم اسعد ابرك الايام ان شاء الله. يا ربي ديما تبداو في صح.
0: امين
1: ان شاء الله ديما تبداو في صح. ان شاء الله نهاركم مبشر.
0: شكرا رب العالمين. تحيه بربي للطبيب وللفرامل وخاصه فمن ولاه السيد اللي بنجني سميته البنجي.
1: سي البنجي
0: انا اقسم بالله جيتكم بالبنج
2: لطفعلي.
0: ان شاء الله طلعت البنج. تعرفوني عاد حقيقي ولا مش حقيقي؟ والله يا سالمة اختي فمني ولاه فمني راني طوى جيتكم بالبنج اختي. يا ربيب صباح النور.
2: نارك زين جعفور. صباح النور اي ان شاء الله ربي يخضري
0: وفقك
2: بالبنج رفع. دونك ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا اسم الله عليك يا جعفور. ان شاء الله لاباس خويا باللطف باللطف باللطف لاباس بحول الله. زاد المستمعين ان شاء الله يكونوا لاباس. ان شاء الله فيقوا على خبير مزيان. ما نعرفش هكا احساس فما برشا باز ناس فيقت على حاجه مزيان فيقش على حاجه مزيان. ان شاء الله يا ربي يجيكم حاجه باهيه وكهو.
0: الحمد لله يا ربي ان شاء الله كل ما يعطينا باللطف. الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. شكرا دره لطف عليك جعفر. شكرا دره الا دره قالت لي ان شاء الله باللطف عليك
2: يا اخرين كلهم كلهم.
0: صباح النور ريم.
2: بونجور جعفور. صباح الخير ان شاء الله باللطف يا جعفور. اللطف عليك. صباح الخير الناس الكل. ربيب زينب رافع اصدقائي واصدقائنا اللي يسمعوا فينا الناس الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيدها وكالطقس باهي. الدنيا مصاحبه ترشريشه مطره باهيه ان شاء الله. ويتعدى النهار مزيان كيما تحبوا انتوما. اقعدوا معنا حتى نوصلها.
0: حلو. النكته نتاع رافع نتاع امتحان فوشي البارح حكيتها في الكهرباء لاولادي ماتوا بالضحك
3: في بالي.
0: والله ضحك ياسر ياسر طلعت.
3: اي نو اي نو
0: نتاع امتحان فوشي. اي وقت اللي قالها ماما عطونا امتحان فوشي
2: قعد متفاجئ.
0: اي قالت له ايش عملت؟ قالت فاجئت. والله ضحكت
3: طناني ما حكيتها لهمش. طناني
0: لا
3: انا اصبحت مستبرد اليوم. طناني الله طناني. صباح النور والفل والياسمين. مسك بس مسيك بس لطف عليك مسو مسك بالنسيتك فاش يقولوها حسيلو. لطف عليك مسو سي جعفر وكل الفاس مولاد. باش نحكي لك بوينت باش نحاول نقومك من البنج نتاعك. عندي نكت البنج. عندي نكت البنج. وبالله من هنا نداء للكلينيكات اللي يسمعوا فينا الكل. كان تحبوا يعني تفيق شكون يفيق من بطريقه طبيعيه بالبلونت مرحبا بكم. نجم نخدم بيو صحيت نجم نفيق. نكته اليوم البوينت اوف ذا داي. بوينت اوف ذا داي
2: البوينت
3: رومانسي. رومانسي
0: اه بال
3: هاي رومانسي. فهمت شي من التقنيه ديجيليان. قالت له العين في العين احبه عسكري رياضي ورومانسي. قال لها اهلا وسهلا معك العقيد كريستيانو القبلي. معك العقيد كريستيانو القبلي.
0: ثلاثة مرات والله يبي يشلموا مرات نمشي يجيبهم. والله يا ناس سمعتوش.
2: والله ريت كي هذا ما تضحكش. هو من نوله يبدا عارف يبدا ميزان يقول فيها وحاش.
0: والله ضحكت لي. عنده ميزه مساطة. عنده كلمه نتاع مساطة شفتها مره في فيلم هنداوي.
2: كاليتي نتاع مساطة
0: رافع لو كان يشارك مسابقه عالميه نتاع مساطة يجي ثالث. لانه الهنداوي هذا اللي
3: تاخو من
0: هذا مات في ثلاثة ثواني الاولى. جبر بي مات في الفيلم ماست ياسر. حتى الموت نتاعو كانت ماسطه ماسطه ماسطه لدرجه لا توصف. رافع شارك شارك شرفنا خويا.
2: ميرسي
0: ميرسي ميرسي.
3: ايه ميرسي ميرسي.
0: شكرا للسيد رافع. بعد شويه عندي اسم رواه.
2: رقم البنج.
0: اي اي البنجي.
2: البنجي
0: وينه؟ نمشيو مع زميلنا حنا بعد المجلس. شكون تاع
2: الويف؟
0: شكون عايز بوج البنج تاع البنج تيم تاع ديجيتال ويف؟ انيس الغول. فوالا انيس الغول. هاي هاي تفضل. هاي
4: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
5: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
6: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. كائن التارديغراد كائن غريب ومش برشا ناس تعرف وتعرف خصائص الخارقة للعادة وتكوينه البيولوجي ومكانه وطريقة عيشه. التارديغراد حيوان يمكنه العيش من دون ماء لعدد سنوات وما يتقلقش في درجة حرارة تكون قريبة من زيرو أبسولو أو إلا 273.15 درجة أو لزيرو كلفين. يمكن له حتى لا سيرفي في إن إكسبوزيشن ديركت أو فيد سباسيال والعيش في الفضاء من دون أن يموت. هذه كل حقيقة مش خيال علمي بل حياة كائن ميكروسكوبي يعيش معنا في الأرض وتحديدا دون موس دو نو جاردان. التارديغراد يخفي في حمض النووي ميكانيزم دو ديفونس خارق للعادة خلى باحثين يابانيين يفكروا أنهم يزرعوا هذه الخاصية في الخلايا الإنسانية. نتيجة هذه التجربة باش تغير علاقة الإنسان مع الإغادياسيون في المستشفيات وحتى في الفضاء. السر اللي يحمي التارديغراد من الإشعاعات النووية هو البروتين كي انفلوب سون ADN أو DSUP وما يعبر عن بالإنجليزية دامج سوبريسور. هي موليكول تقوم بعمل البوكلي موليكولير اللي يلف الحمض النووي ويحميه من أي شوك حتى لو كانوا دي راديسيون. بعد دمج لجين DSUP في الحمض النووي البشري لاحظوا الباحثين ان ريدكسيون دو 40% في الكاسور ADN كيف يقارنوها بخلايا بشرية عادية تعرضت لنفس كمية الإشعاع. هذا الاكتشاف باش يغير الكثير في الميدسين وفي الإكسبلوراسيون سباسيال المستقبلية. أعلنت شركة أنثروبيك على تحديث جديد في سياسة استخدام ذكائها الصناعي كلود ليسمح لها بإنهاء المحادثات إذا كان المستخدم يكرر سلوك قاسي أو مسيء من دون مبرر تجاه النظام، وإذا كان يتحدث مع وكيل الذكاء الصناعي بقلة أدب ويعامل معاملة سيئة جدا كما شفنا أخيرا في مقاطع فيديو على المنصات الاجتماعية. الشركات المطورة للانتليجنس ارتيفيسيال تحب تضع حد لهذه الممارسات وتغيير علاقة الاستخدام، وأنثروبيك تقول أن القرار لا يشمل الانفعال العادي أو النقد الحاد أو حتى الاختيارات البحثية، لكن يستهدف فقط الحالات المتطرفة من الإساءة المتكررة. الهدف هنا مش فرض المجاملة أو الجنتياس على الجميع، لكن ضبط نمط سلوكي اعتبرته أنثروبيك خارج حدود الاستخدام المقبول. القرار هذا عمل جدل كبير لأن البعض يشوفوا أن الحديث عن القسوة تجاه الذكاء الاصطناعي يدفع لجعل هذا الأخير قريب للإنسان أكثر من اللازم، وكأنه أصبح كائن يشعر بالأذى والحزن. وفي المقابل فما ناس أخرى تشوف أن الفكرة لا تتعلق بالمشاعر الآلة لكن لضبط سلوك معين والبعد عن الاعتياد عن العدوان اللفظي حتى مع الأنظمة، لأنه بعد يمكن أن يعكس هذا على التواصل البشري نفسه. هل أن أنثروبيك فعلا تريد تربية مستعمليها أم أنه فما أمر آخر مخفي خليها تجبر مشتركيها أنهم يحترموا كلود اللي هو ربما في يوم من الأيام باش يتعلم نفس السلوك ويتصرف بكل عنف لفظي ضد الإنسان؟ خبر فني سينمائي يخص الجزء القادم والخامس من الفيلم المنتظر ماتريكس، اللي على الرغم من الاستقبال البارد اللي عرفوا جزء The Matrix Resurrection فانه الوارنر بروس ماهيش ناوية تدخل على واحدة من اشهر سي فرانشيز ولي بلوز اوبليماتيك في تاريخ السينما العالمية. الفيلم باش يكون من كتابة واخراج درو جودارد اللي خدم قبل افلام كيما كولفرفيلد وسول سور مارس. ماتريكس 5 باش يكون واحد من

0: اختاروا لي اسم نهار الجمعة. ساشون اللي نجيبة كان لدي نجاح مش كما نجات. نجات
1: نجات نجاح أكثر من نجيبة.
0: حلي نجاح وسعاد نجيبة أقل شوية.
2: خاطر نجات نسيبتي بارتاجيت.
1: جمعتها الكل
2: تزركة وابن خيار وزغوين كل مبارتاجين نجات.
0: والله شيك نهار الجمعة نحب نخدم لا خلينا نخدم رجال شوية. قلت نخدم فوزي.
1: أي فوزي.
0: فوزي في كل حومة فما فوزي.
2: فما
0: قلت نخدم فوزي نشوفوه ايش يعطي.
2: والله شفت يعطي راه بالكلام شوف
3: فوق قال قولوا لنا هو عنده اسم.
0: لا بيقول لي والله يقول لي ما عنديش مشكل حلو حلو. انا اقتراح يعني فوزي
4: كان ستار عبد ستار.
1: خالي عبد ستار. رد بالك
0: خالك عبد ستار.
2: شو عبد ستار الاولاد البنات لحظات حاسمة ليكم انتم وللسادة المستمعين والمشاهدين.
1: مفاجأة اخرى
2: عندي مفاجأة بعد العشرة.
4: اوكي
0: ديما بعد العشرة مفاجأة.
2: اي بنجاوب كان بإي والا لا بعد العشرة.
1: ماشيين لبلاصة.
2: لا لا لا لا لا عندي ضيف. ضيف
1: ضيف نطلع الشخص معناتها.
3: هل هو رجل؟
2: نعم.
4: انا قلت بك شيرين.
0: هل هو في ميدان الرياضة؟
2: لا لا لا.
1: هل هو في ميدان الفنون؟
2: نعم.
4: هل هو مغني؟
2: فنون القتال صحيح.
4: فنون القتال. مغني؟
2: نعم.
4: مرحبا بي.
3: راب.
1: بدينا خاطر
4: بدك جنجون.
2: سمارة شكون؟
4: جنجون جنجون.
1: ربي فرج على سكون.
0: هل
3: مش راب به؟
0: لا هل هل
4: ترابي ترابي؟ انا من هنا.
2: ترابي ترابي؟
4: اي
2: ترابي ترابي.
4: تحية
2: شديدة. تربي تربي
1: تربي. عنده أعمال عربية.
4: مديم تربي. دونك أعمال عربية.
2: عنده أعمال لما عربي.
1: لا أعمال معناتها مثلا شارت في العالم العربي. عنده غنية مثلا صورة كليب مثلا. مديم مغني.
2: ما نجمش نجاوب عليه سامحني.
0: هل يعزف علي. هل يعزف على آلة هوائية؟
1: يعزف
0: على آلة هوائية يعني.
1: معناتها يعزف نايك كلارينيت
4: يعني.
2: باش نقرب لكم شوية.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والعشرة ديوان فام عسلمة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن أنه في إطار إنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 2 والمعروف بالمدخل الجنوبي للعاصمة عن انطلاق أشغال طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور إلى ممر إلى 2 من الممرات في كل اتجاه، سواء للقاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك على طول كيلومتر تقريبا لمدة أسبوع انطلاقا من اليوم الثلاثاء. ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق المذكور إلى اتباع الإشارات المرورية الدالة الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة قرب حظيرة الأشغال. كلفة أشغال مشروع تكملة تحويل المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي صنف باء بلغت 12.7 مليون دينار، كما بلغت نسبة تقدمها 20%، ويتمثل هذا المشروع في توسعة هذا المستشفى بإضافة عدة أقسام تتمثل في قسم جراحة بطاقة 20 سريرا وقسم أطفال ب 14 سريرا وقاعة إنعاش تضم 4 أسرة ووحدة لطب الرضع ب 4 أسرة وقاعتي عمليات ووحدة تعقيم ومقرات فنية، علما وأن الطاقة الجملية لهذا المستشفى تبلغ 40 سريرا. والملعب البلدي بمارث الذي يشهد إنجاز أشغال تهيئة بكلفة تبلغ 900 ألف دينار بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 90%، ومن بين مكوناتها بناء 4 مدارج بطاقة استيعاب جملية مقدرة ب 745 مقعدا وتشتمل على منصة للصحافة. ووالي جابس يتابع تقدم أشغال مشروع إتمام تأهيل مركز التخييم والاصطياف بالزارات، وهو مشروع بلغت كلفته 4 مليون دينار وتقدمت أشغاله بنسبة 75%، ويتضمن وحدة سكانية وثلاث وحدات للتخييم ومطبخ ومطعم ومقهى ووحدة أنشطة وفضاء في الهواء الطلق وساحة وحديقة. عمادة المهندسين تعلن طرح 5 مشاريع استراتيجية، 3 منها في تونس، مع إمكانية توسيع نطاقها ليشمل القارة الإفريقية، وتتمثل في إحداث مراكز متخصصة في الهندسة والابتكار الصناعي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والأمن الطاقي والشبكات الكهربائية الذكية. كما اقترحت عمادة المهندسين إحداث أكاديمية صينية عربية للتكوين الهندسي المتقدم، إلى جانب إنشاء منصة مشتركة للمشاريع الهندسية والابتكار ونقل التكنولوجيا، وذلك في لقاء التبادل الهندسي الصيني العربي الذي تحتضنه العاصمة الصينية بكين. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يعلن تخصيص العملة الأجنبية لجميع الأنشطة غير ذات الأولوية بقرار من الرئيس الإيراني نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، فقد تم إيقافها. نائب رئيس البرلمان الإيراني يقول إن الولايات المتحدة فشلت في حشد حلفائها في الصراع مع إيران، مضيفا أنها تقف وحيدة في سعيها لتحقيق أهدافها. ونقلت وكالة إيرنا الإيرانية قول الرئيس الإيراني إن تهديدات الرئيس الأمريكي الأخيرة لإيران دليل على ما وصفه بحالة اليأس الأمريكية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعنا لكم على 10:08. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود وطننا. إن شاء الله ربي يشفي أي إنسان. قولوا آمين.
2: آمين.
1: إن شاء الله ربي ينجح أي إنسان قصد مشوار. إن شاء الله يا ربي ينجح. قولوا آمين.
2: آمين.
1: هاي توكلنا على الله وربي خلصت الكمبيالات التاكسيات. كمبيالات والواجهات الكمبيالات والنقل الجماعي كمبيالات. إن شاء الله ربي يخلص الكمبيالات. البرجولية التاكسيات.
3: 1,450,000.
1: تتصلك تاكسيات تتصلك لومو تتصلك أقسم بالله يدبر لي من أمام الليل. والله يا تاكسي تو أنت مهموم وكذا وتسوق وما زعما تبتسم للكليون وكذا وانت تخمم في الكمبيالة. اغزر الكليون اغزر الكليون ترى في كمبيالة انت توا اغزر لي ايامات معدودات بحول الله ساتو فرش فمني فليس مع فليس يولي كدايس. حافظ شوي انت انزل شوي على الخدمة ميسيلش نتعاون نسكن داكوردو. وعرضت لكم جارب التاكسيات نعرفكم خويا قلوبكم رحيمة وكذا مرة كبيرة كذا فمني ولا متعدي كذا تسبق هز لا مش بليش هز سيدتي سادتي ليدي زجت المرمي دمزي ميسيون قدموا لكم الفنان. انا بالنسبة لي انا لو كان يكمل فثنية هذه ويخدم على روحه ويقرأ على روحه أولا عنده مواصفات أولا مرضي والدين أنا نعرف تاريخ أني والد ونعرف شكون لانصيه أول مرة
3: البارودي
1: نستقبل مع بعضنا الفنان الجميل والحساس آدم اللبان.
4: يا آدم أهلا أهلا
5: يا جعفور صباح النور
1: الله الله
5: يا جعفور.

0: الله عليك.
1: بجمع الحضور
2: شهر بيسمعني يزيدها في ساعة سعيدة.
3: ايوه
2: نسيت.
3: صح
2: مرحبا بكم. لا مرحبا بكم سيبني مالي. مرحبا بكم في ساعة سعيدة.
4: مرحبا
2: بكم. ايوه ديركت. لا لحظة. مرحبا بكم في ساعة سعيدة وان شاء الله ايامكم كلها فرحة وحسن
4: مرحبا.

0: بلاه هي بيدها وزيد أيوة. ورافع عنده فقرة جديدة.
1: تحسني إياه وقاعدين
0: فقرة جديدة زيد قولها غناها باش علي دارة تعرف خطر زيد فقرة جديدة اللي
1: رافع زيد فقرة جديدة
0: صحيح فقرتين برا نحن صرفنا
1: ورافع زيد فقرتين جدود
2: والله مش عادي
3: يا آدم
1: جعفور
2: أولا الساعة مبروك البكالوريا
1: أيوة
2: عمناور اخذنا البكالوريا سيادة
1: مبروك عمناور
4: قولك
1: عمناور كبرنا 2025 خاطرنا تو سنة دوزيام
4: فهمت ما شاء الله عليك
2: عمين اللي عندها الوالدة والوالد كي جاوا بعدين عندها عمين
1: ايوة
4: ليام تجري
1: ليام تجري
2: عمر الخسارة لا برش اولا الساعة انت جيت فهمني ولا باش نعملوا تو بروجرام اسمه حفلة على غفلة
1: ايوة
2: انا تو قاعد نقرا في اميره فهمني ولا شهلول قتلك يا صاحب الجاه
1: ايوه
2: احنا باش نبداو بيا صاحب الجاه
4: بي.
2: ركز معايا وبيطلب من فريق ساعه سعيده عندنا مواطنة جات بعدين هنا قصد ربي للحج ان شاء الله ربي يكتبها لها
4: امين امين
2: نحب نعملوا غنايه تقعد لنا ديما في الارشيف للحج وللعمره وكذا فهمني ولا هذيك سبيسيال
1: حار.
2: ومن بعد خويا باش تعمل لنا عباره وطيه ولا طهور ولا عرس
0: طهور طهور
2: ثلاث اربع غنايات كوكتيل للسد المستمعين
4: خليه يشرب ريق وخليه يعمل شربانين
0: يشرب
4: يقعد أيوة. خليه والله بالحق علاش هكا
2: بديت نفيق من البنجي
4: والله
2: جعفور لا يا كاوي نبداو يا صاحبي
1: انت ظهر لي على حاله البنج غنيك طبيب جراح خير
0: هكا
4: بابا بقعده في بقعده
0: غنيت البلوك
1: والله
2: صحيح مش كان دخلنا في رفع
1: لا لا لا لا
2: اتونسيون سادة المستمعين بربي قوي شوي في الصوت صوته ممتاز جدا جدا جدا جدا فهمني ولا باش نسمعوها دي باش نسجلوها
1: هذه هي صاحب الجاه ايه؟ غنيتنا غنية القروان وبالمناسبة نشكر أيمن لسيق مش محمود البارود
2: ايه؟
1: أيمن لسيق خاطر هو اللي يزني سجلتها صاحب الجاه
4: آه
1: كم كادو هو
4: وهي
1: اللي تابلو لانية باش بديتك
2: صحيح برس أمك الغنية اللي عملتها انت وكرر بيرش اسمها ذيك
1: بن حمامة مدحة
2: مدحة
1: برجع حتى هذه تراث من
2: اسمعني فاروق دبرها لي مدحة ونحطوها من بعد هذيك زد حلوة يس هاي توكلنا على الله

0: زو.
1: بسم الله ما شاء الله علي.
2: ما شاء الله علي.
0: قلت اليوتيوب قلبته.
3: ايوه
0: والله والله ما شاء الله يا ادم. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى.
3: يعيشك يا جعفر
0: خويا. عندك حنيه في الصوت ورقه واحساس فهمتني. والله والصدق
2: ما شاء الله
1: ما شاء الله
2: والله ما شاء الله عليه
0: فهمتني. وزاد قرالنا خويا باش ولينا حاجه كبيره.
2: لا لا لا ان شاء الله. هذه باش نقول لك الجمله اللي يقولها جعفر باش نسرق من عندك.
0: سيكون لك
2: سوف يكون لك شأن كبير في
0: عظيم
2: شأن عظيم في العالم العربي. والله في العالم العربي
1: ان شاء الله.
2: هات تشوف
0: الدوم.
3: قل لي
0: توا فهمني ولا بدينا بيا صاحب الجاه فهمني ولا اصدقائنا على اليوتيوب برجوليه هاي ركزوا معايا وشجعوا لي ادم ادم واعطيهم الاعداد لادم تمام. توا اخويا باش نعملوا غنيه عمره حج تم شكون مشوق جد بحذانا الحاجة كما قلت ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله نسمع عليها الخير يا رب.
0: باش نعملوها فهمني ولا في الخطر خطر قصونا اليوتيوب كان نعملوا غنيه من فهمني.
3: ايوه
0: نخدم في مخ شوي
1: باش
0: نحطوك ديريكت
3: نحطوك
0: اي مع الحاجة تبدا تدور في مكه وكذا. بسم الله ما شاء الله فهمني وان شاء الله قصده بيتربي
1: فهمني.
0: نحب غنيه على مكه فهمني ولا على المدينه
2: ومن بعد بالله غنيه على البي اف او الجماعة اللي عدوا في البي اف او
1: بعدها
2: جماعة نخدموهم الكل سي جعفر نحطوهم عندنا بلوك
1: ستوك
2: ستوك هو كهو ديما
0: حاضرين مش نخصناش اليوتيوب
3: حاضرين
0: هاي يا باباي
2: هاي.

0: ما هي قمر والله حبيت يغني قمر.
1: شو ركنا داني راهي أغنية متاع تشويق راي.
0: هي لا لا لا
2: هي معنى صي وصلنا متاع
0: وصلنا والله استاذي بالله أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله
1: عليه وسلم. ليه ما نتصور هي العبيد تو اللي مشوقة وكل دموع والدنيا حسيل.
0: لا لا لا أغنية غنيها لي مرة
3: ذكرني
0: اللي انت وامك
3: برشا غنيات غنيت
0: لك هذيك اللي بتاع مكه وقتها مكه المادي ثم واحده مش نورمال اعطيني العنوان تبقى لك هي ولا
3: ودي لي
0: هاي هذي بجاب بحب اسمع هاي مش حاطه جينيريك للحاج
4: بلا من بعد قمرنا
0: بلا ادم زهبي عامل
3: معنا جوست لوج لوج على البارول فيسع فيسع
0: لوج
2: على البارول يا اخوان
4: انت رتون تتلوج خلينا قمرن
0: لحظه قمرن انت
4: انا قمرن
3: ايوه قايد له
4: قمرن
0: مدام
2: تحب الحقيقه نحبوا ياخذ راحته ولا لا
4: ياخذ راحته معروف الغني
0: معروف ياخذ راحته
1: انا بدي هو فنان هو يقول اللي يحب
3: ايوه
1: هو فنان يقول اللي يحب
0: نحكم فيه ولدي
1: هو ولدي قحم انا نخليه
3: على اسم ولدك ديجا هيك هاو بليك
1: مشي راه بغني افرح بيه يجي بحاجه ضيف وبحاجه سبحان الله
4: اعطينيه الماء ديجا سي بون
3: سي بون ميمري
0: شي الغنيه
3: ودي لي سلامي
0: اه الاسبوع بصراحه تفضلي
3: ودي

0: normal.
1: Allah Allah Allah.
2: بعد شوي بس اسمه ايش مين هلا؟ يا ادم بسم الله ما شاء الله.
1: احلى جعفور.
2: يعني كانت رالي كومنتير بسم الله ما شاء الله الناس كل قالوا لك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بزلنا باش نستغلوك استغلال فاحش فهمت.
3: حول قوتك
4: لله. زيد قمر بالله فما اوديتور يحب ما اروعك.
3: هو حسين الجسمي.
0: اروعك.
1: لا نبيل شايل.
3: نبيل شايل سامحني.
2: سؤال. انت اقرب غنيه ليك مثلا
3: موسيقي.
2: تحس روحك
3: والله خليه صحيح
2: مثلا هذيك غنيتك لو كان نقول لك شنو هي غنيتك
1: في التونسي بون هو قريبه للجو اللي كنا غنيو فيه صاحب الجاي نقدر الله نحبها برشا والوالد زيد يحبها برشا حببني فيها برشا
2: ليه حط هذه في الليست نقدر
1: أيوة.
2: الله
1: زيد فريت
2: زيد
1: قدر الله قدر الله
4: في الغربي في الشرقي
2: في
4: يعني.
2: الاخرين
1: في الاخرين ذي غدرتوني به
4: بليه
3: قلت لك قبيلة على غنية قلت لك يعطيك الصحف مثلا
1: غنية هذه تحبها انت مش انا نحبها
3: شوفها شوفها قدام المستمعين انا سميت لي فني
0: ان شاء الله زينة على باب ان شاء الله زينة
2: البنج عطا مفعول شنية الغنية الشرقية ترتاح لها وتقول هذه غنيتي
1: والله فكرت وما اروعك وانا برمجت حبيت انا وصحابي في الانستيتيو حبينا نعملوها خاطر عملت زوز غنية تونسيين حبيت
3: وملا فيديوهات وضربين فيديوهات تتفرج وتبارتاج ما شاء الله محليها معلق
1: والله جعفور عندك فضل كبير
2: فضل كبير انا حل فلوس
3: البنج عمل
2: بقوله فضل كبير طب شو اللي تقدم على روحك بسم الله ما شاء الله مهرجان
3: ربي وفقه يا رب
2: 10%
1: اوكي
3: لازمك تخدم المانجر نتاعك
2: عندي ظروف وكذا
3: جعفور
1: 1% 10%
2: يعني استغلال فاحش سايبي
1: فاحش
3: حقيقه فاحش
2: اسمعني تعطيني ضريبة ما أروعك نعملو بوز
1: أوكي
2: ضريبة ما أروعك
1: أيوة
2: أوكي هذه نهديها لكل إنسان يحب إنسان ويحب يقول
1: له ما أروعك
2: ما أروعك أما هو يا إما حاشمي هدي برالها قولها ما أروعك
3: قولوا أسمع سعيد
2: قولها ما أروعك ليجي واحد آخر يقولها ما أروعك
3: صحيح والله صحيح
2: لا لا نداء عاجل امشي لها قول لها ما أروعك
1: أيوة
2: خير من اللي يجي واحد يقول لها ما اروعك ما تخليهاش في قلبك
1: اقوال ماثوره هذه جعفور
2: هي اقوال ماثوره انت ايش خاسر برا لها قول لها ما اروعك
1: ثم ترى هذا وقال
3: امشي اعترف
2: امشي اعترف بربي اللي يشوف الفيديو هذايا عرضه بالصدفه ما مش صدفه برا لها اللي تحبها مقصوده راهي برا لها اللي تحبها وقولها ما اروعك وراني نحبك وناوي الخير امشي لها
4: وبرا قالت لك عايش خويا
2: ايوه
4: انا قلت لك عايش خويا
0: وبرا قالك عايش خويا مش كل المشكل
3: وين المشكل
2: هاي ما اروعك
3: انفيليت
2: انا على قلب البنج
3: انفيليت الحقيقه انت معذور خويا
2: معليش
3: بلي انا ديما بنجي
2: حلقه البنج جبت لكم ايدي
3: نقول لك

0: 와,
1: برافو يا ادم
2: ويا قلد زيد
0: مالك فما زاري الرياح تو بعد
3: وصل لي كان عندي سؤال لبسي نحيت وانا شدي بعد اذنك اليوم جاب حدانا ضيف هذا كيما ولدي فهمني ولات باش نعملوا بوز صغيره
0: ايوه
3: باش نعملوا بعدها كوكتيل بعدها مباشره باش نرجعوا
1: للريتم الكوندكتور
3: ايوه الكوندكتور العادي نعملوا بوز
0: تاكل حاجه
3: شكون طلب منك لو يعطيني
0: لو كان يجيبوا لي اللي كان يجيبوا لي في داي المرجان
3: هذيك نتاع زيد غرس
0: نتاع زيد غرس
3: نجموها
0: بالطبيعة كل شيء نجموه ان شاء الله
1: حول الله حول الله
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: العشر 32 دقيقة تحية للسادة المستمعين اللي فينا وين مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. طبعا صباحكم ان شاء الله نهاركم مبروك. تحيه للناس اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن كما قلتوا داخل حدود الوطن, وتحيه لاصدقائنا على اليوتيوب. ادعو الساده المستمعين كل تو يدخلوا اليوتيوب, ادخلوا اليوتيوب لانه اللي باش تسمعوه باش تشوفوه راه مش ذكاء اصطناعي.
2: ما شاء الله
3: ما شاء الله
1: اللي
3: تبارك الله.
1: وباش تسمعوه حقيقه راه ما هوش ذكاء اصطناعي. في الذكاء الاصطناعي ساعات فهمني ولا تشوف فهمني ولا يستحضروا صوت الفنان الهادي جويني ويركبوه على شخص يولي هو يغني الهادي جويني ولا يغني مايكل جاكسون ولا كذا. وشفت العديد من الامثله.
2: نعم
1: ادخلوا طوال اليوتيوب بشوفوا حاجه عجيبه غريبه لاول مره. فهمني ولا صديقنا ادم لبان حاضر بحضنا لهنا. ادم عندك ميزه ما يعرفوهاش العباد. انا نعرف انا لنسيتك.
3: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: خويا والله نحبه برشا,
4: انا نموت عليك
1: والله العظيم.
4: والله
1: لك شان عظيم كما قال رافع بكري, اخدم على روحك وربي عينك
4: ان شاء الله. يبكي بالموال وهو صغير, ريتك يبكي وهو صغير بيبي.
3: يا ربي على
4: رافع هذا البكيت نتاعو
2: فريت
1: اعداء النجاح.
4: تحب الماء
2: تحب قمرون هذاك
4: قلت لك نزير يحب الماء هذا
3: وعنده شجاعه والله العظيم.
1: سي بون سيدتي سادتي طويقة في اللحظات هذه. ادخلوا لليوتيوب, ادخلوا لليوتيوب باش نوريكم حاجه. ادخلوا لليوتيوب عدي لي توا ادم. ادم وجهه صحيت. ادم صباح الخير,
4: نهارك زين جعفور مره اخرى.
1: شوفوا في ادم
4: رو نهارك زين
1: رو نهارك لو حلو
4: هي
1: اثر عليه بو بو اثر عليه. ادم انت تقلد بطريقه عجيبه غريبه
4: شوي شوي بعض ال
1: قلده تقلدوا تقلد الفنان الراحل علي الريح
4: الله يرحمه.
3: الله يرحمه وينعمه.
1: الله يرحمه وينعمه. باش تسمعوا توا ادم يقلد لكم علي الريح. تركزوا معايا تويكا بدا اليوتيوب طالع. اطلعوا يوتيوب, يوتيوب اطلعوا,
2: اطلعوا
1: يوتيوب, اطلعوا زيدوا اطلعوا يوتيوب.

0: فتنا للجو.
1: اطلعوا ليلى خلي يطلعوا اطلعوا يوتيوب اليوتيوب ادخلوا طول اليوتيوب شوفوا ايد الساعه عايزكم تجمروا ايد على عروساتكم كده باش نخدم انا وياه
0: عامل تيتري يدخل الناس يعني علي الريح يضيف ساعه سعيد
1: هاي اتونسيون ملتي طق
2: راهو يجفل بصراحه
1: اطلعوا يوتيوب تروى بعد اللي قلت لكم على الرياح اليوتيوب في تصاعد غير مسبوق اول مره اليوتيوب في تصاعد غير مسبوق راك عملت ضجه
3: ايوه شال
1: تقليد على الرياح تروى دو ان توب

0: يوتيوب بلاي بلاي بلاي
1: والله
2: يوتيوب في تصاعد صاروخي اليوتيوب
0: ايوه
2: عمرها في تسخط في تصاعد صاروخي هاي سيدي هذه على الريح اعطيونا نوت على الريح وتقليد على الريح هاي تو لا مش تطيبوا شناق تو اخوي بطلب من مستمع قلت لك زياد غرسه
0: حاضر
2: والاخرى شنو مقدر الله
0: ايوه
2: هذيك نختموا بها مقدر الله
0: هكا
2: نحب
0: شي اسمها باب
2: لا لا لا فوتوا 500 ساعه اليوتيوب سينو ما تغنيش خويا
1: اوكي
2: في لا فلوس لا خالصين لا شيء لا لا يطلعوا يطلع لحظه 490 تو انا في اليوتيوب يطلع امشي امشي يطلع ما هو قد استنى معي
1: استنى
2: لا لا لا لا يطلعوا 500 تغني خويا
0: اوكي
2: يعطيونا 1000 اذا مش 1000 يدخلوا اليوتيوب تو
3: والله غريب دو باساج دو باساج
2: هاي الله مصلي على النبي في تصاعد مش في تصاعد حاضرين وصلنا 500 امشي امشي يوتيوب كله تزيد 10 على 10 10 100 على 100 امشي باب امشي باب باش نبداو بالاغنيه الاولانيه بتاع زياد غرس
0: ايوه
2: ريم تعرفوا كيش يغني زياد غرس
4: سمعتوا ماله لا نعرف ليه
2: هاي
4: نزيدوا نسمعوا
2: توكلنا على الله

0: هيّا
1: ما شاء الله.
2: ميرسي ميرسي ميرسي. بون سو تعب شوية صباح.
0: شو تعب يعني بيه؟ الله صلي وسلم على محمد. ما شاء الله. صوت تونسي بامتياز، قالوا لك أنت صوت تونسي بامتياز. والله مش نقترح عليك اقتراح في المباشر، ما تجيش تخدم معنا؟
3: نجي ما فيش نعمل.
0: والله
3: والله نجي.
4: كنا ثلاثة جينا إن شاء الله.
0: لا لا لا لا
4: بلاش
0: حتى من هالحد. يقعد يقعد يقعد يقعد. عندك صوت طفولي ومخترق خويا وموش عادي بالكل بالكل بالكل. ونعطيك حاجة تويك، اليوتيوب قاعد في تزايد.
3: أيوة
0: تويك باش نختموا بالغناية اللي هي سميت أنت غناية بوك.
3: أيوة
0: الولد.
3: أي
4: زيدوا اللي هي
3: نقدر الله
0: نقدر الله. أي زيدوا في الصوت لحظة لحظة، ما تغني إلا ما اليوتيوب بارتاجيه. اليوتيوب خويا يتبارتاج هو يبارتاجيش.
3: حسك في لايف تيك توك جعفو.
0: خليني خويا.
4: لا يا جعفر
3: كبسه كله.
4: فمش بوسيبيليتي قبل ما يروح آدم يتعدل الاستوديو نتاعنا يسجل لنا زيدوني سوعة في النوم. بالله بجرب بالله تصرف تصرف
1: تعرف يا ابن حاضر تو النهار اللي يبدا نعطيو كلمات مجري
4: نعطيو كنسجلها
0: عليه. هذا اللي يلزمك ما تغنيش في حياتك.
1: صحيح.
4: زيدوني سوعة في النوم تو نخدموهم بعد نحضروا دوجا.
0: هاي اليوتيوب هاي اليوتيوب 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسمعوني اليوتيوب. قد ما يغني قد ما تبارتاجيو ويلزم خويا نوريه رقم في الاخر قداش يتفرجوا فيه في العباد.
3: اوكي
0: حاضر.

0: هلا هلا هلا هلا مقدم تحيه لبابا بربيك اغني تالي
1: ما شاء الله
2: ارقام قياسيه بارتاج على عجله ما ثم حتى كومنتير خويا معناتها الشيء كبير بسم الله ما شاء الله ان شاء الله ربي يحجم عليك
1: امين يا رب
2: احمد جعفور طلتك عزيزه وغاليه
3: ربي يخليك وانا فرحان اني بحذاكم ومحليكم وقدشكم عندكم طاقه ايجابيه ربي يخليكم وان شاء الله ديما موجودين
2: يا محمد.

0: انا لاحظت البنات ما عرفوش الزغرب والله لاحظت هذا
1: كشفتهم انا اليوم
0: يا ولدي انا انا انا انا, أنا حلقه عمري ما ننساها هذه تعرف خاطرك وحدك لا فرقة لا شيء
2: بارك الله عليك
0: لا فقرات
1: بربي ذكرتني في الفرقة أحب نشكر زملائي
0: ليس على الغنية اللي غنيتها بعرف القروش اسمها الغنية تيتر شو اسمه
1: صاحب الجي
0: لا لا على الوليد في الراب دي
1: مدحة
0: مدحة
1: سيكس ديمي المدحة الرابر اسمه سيكس ديمي قدموا له زادة تحية نحب نقدم تحية للزملائي واصحابي اللي عزفوا معايا في الفيديوهات الاخرانيين
2: محليهم محليهم
1: يقراوا معايا ميسم شمس عزيز وآدم آدم طار
3: وكذا
1: آدم وآدم هذاك علاش الفيديو خرج مزيان قدم لهم تحية كبيرة برشا برشا ونقول لهم ميرسي بوكو ونقول لكم لكم انتم والناس تسمع فينا إن شاء الله على قريب فما برشا فيديوهات
0: على قريب فما برشا فيديوهات وعلى قريب بحول الله إن شاء الله بحول الله باش نعمل الكل باش تكون انت انتداب الموسم فهمني ولا لا محلاك أبار الغناء محلاك ومحلى روحك قدك شكا من العيلة ولا
2: كيس كيس ما شاء الله
1: نحبكم برشا والله نحبكم برشا ومن من وقت الستون في الديوان في قرية
2: في قرية
1: ونعرف صدمتك
0: اللي اشترك شكرت البارود
4: كسرت الدروج أنا وقت
1: أنت
0: أيوة كما قلت صوتك ممتاز ولكن أنا نحب السادة المستمعين يسمعوا الغناية هذه لأنه الحقيقة فيها تجديد فيها جو آخر وريحة أخرى وريتم آخر قوي والصوت معناتها جون جون فيها ثورة أنا نحس فيها ثورة نسمعوا
1: كومبوزيان
0: فاصل ثم نواصل

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: العشرة وخمسين دقيقة رجعنا لكم وصلي معكم حتى شليل لنص النهار. من بعد باش نهبطولكم فيديو في ادم يغني في ادم ادم يغني الادم يا حلو تعال نهبطولكم وتشوفوا في ستوريتنا وهي ما غنيش الرافع قمر
2: ادم يغني في ادم في الكركاسة انت
1: في جعفر فازا حاسيلو تو تكتشفوها من بعد شوي اخر. يلا مشي وحنا تتفيت الاكمل العبارة
0: اكمل العبارة
1: أي عنا عمل اثنين ثلاثة ثلاثة أعمال ولكن الرابع جس باش طلعوا لي على الأقل منه هو عمل ما كمش بتكملوا العبارة بين نبدأوا بالمقطع الأولاني هت نبدأوا
3: هاي ريمو زينب
4: هاي حضرينا
5: راشق المرفق هنا والدق في النابة
6: سلمى هاي يقعد يقعد تحبي كويس تاي
5: نه نقعد حذاك انت زاهي نقعد حذا واحد هامل ما يسواش
6: شنو يا حسين تحشمي حسني لفظك راهو قدامك رجال
5: هو انت راجل زاهي انت راجل زاهي
4: خبرناه
1: سلمى ما خليت ما لبقت ومزيل الافتر حسيله هذايا في اليوتيوب صني فيها اقوى مشهد في دراما التونسيه في العناوين بحب اقول لك اللي يصير فهم طلعوا
3: مسلسل العاصفه
2: لا الحصاد
3: الحصاد الحصاد
1: الحصاد
3: نورديم بن عياد الله يرحمه زي
1: بنعرفه ايه
3: نوردي بن عياد
1: يعطيك صحة جعفور هو الصحيح ما عندكم انتم ايكيب ميرسي انتم ايكيب دونك تفكروش المقطع
2: انا نذكر المقطع في الوحده ما نحشم ياسر كنت تفرج
3: والله ياسر
1: حرب
3: اخر الرجال ودرا شنو
1: حشكي هكا وحاسلو يقوي شويه كما قال رفع على المشهديه ولكن خذيتو نقاط نمشيو للجينيريك تفكركم بما غير نكملوا
4: يا حافظو رفع نجم يغنيهو لنا
7: مغروم بالحصاد
3: جينيريك
4: يحب الحصاد
1: اما والله كيفاش طلعها عمل تونسي
2: اي حاجه عندها علاقه بالفلاحه نطلعها
4: يحبوا يحبوا
2: ياسر فيلا
4: الحصاد يحب السنابل
3: حلو حتى جينيريك
1: تفكروا كده

0: صاحب
1: مسيرة بس
2: يعطيكم الصحة. المنصف لازعر فتح الهداوي دليل المفتاحي بحاسيلو كنت برشا برشا ممثلين عندكم نقطة يعطيكم الصحة فريق السنيجر وشكملوا معاكم صفر من نقاط السنيفر مزلتوا معاكم شي يلا نمشيوا للسهل برشا وبربي خليك من الاكستريال
1: فضلي
3: حاجتي بشكون يحرك لي قلبي شكون يحرك لي احساسي
4: رجوش
3: هي كثمة واحدة برك نجمت بالدنيا هي
5: هي ما هي قالت
4: هي قلت
5: بكري قالوا العاصفة وحسبت لهم صحيح
2: حسبت خاطر توما ما جاوبتوش
1: قالوا العاصفة
5: رجوش
3: حتى قلبي كساحة الحجر
4: دينير احكي مع نسيم
3: ودوب كان قدامك انت نريدك نسيم نحب نضمك ليا يا نسيم وحب نطير بيك في السماء حب نطير بيك فوق النجوم
2: ولا كيف فاروق حب كان حب يوقف الاكستريم
1: نسيم
2: فاروق ماني
4: اللي جاوبت
1: رجوش
4: رجوش
1: لولا
4: رجوش
2: اوكي اكمل العبارة ليه انا عندكم انتوما جعفر انتوما زين ما جاوبتوش قبيلة مشيت لهم عندكم هما تكملوا العبارة تاخذوا النقطة
1: انا رايدك نسيمة
4: أيوة
1: نحب نطير بيك نسيمة
5: ديجا قالهم
1: هذوما
2: مقطع شهير جدا
5: كمل
1: نيريتك نسيمة
2: ما عندكمش الإجابة نمشيو للفريق الآخر
1: كمل الجملة
2: تفضل خويا
1: نيريتك نسيمة نحب نطير بيك نسيمة نيريتك نسيمة
4: أيوة
6: خليه ديما البنش البنش نحترمه
2: شوية التليفون
1: يعني البنش قاعد
6: والله العادي
2: ما عندك الإجابة علاش قصيت على زميلتك
1: كمالة
2: الإجابة عندي زميلات
4: ليه أنا قلت رجوش دينار يحكي مع نسيمة
2: أكمل العبارة
5: استنى
2: راي بونيوس كنت طلع وانتم العمل ما بونيوس
5: عطاو يخلي
2: لا لا سيبون رافع مقطع شهير
6: لا لا انا ما عنديش
4: ما عنديش لاسويت
6: انا بدي ما عنديش نعرف كان التيتر اللي هو رجوش وكنت حاب نسمع المقطع
5: والحصاد
6: والحصاد
2: اكمل العباره الفقرة اسمها اكمل العباره باش تكملوا لي بارول ونش نعمل في نقاط على الجينيريك
1: ما عندناش
6: خشمي خشمي
1: ما طلعناش
2: الى دي وي نسيتوها
4: الى دي وي بالحق والله ما
3: شفتها
1: الى دي وي
3: نحب نعيش معاك نحب نحلم بيك نحبك تحلمي بي نحب نعيش وحلمة مع بعضنا انت
7: لا موافقة
4: لا موافقة
3: موافقة على شنو يا نسيمة موافقة علينا نسيمة موافقة علينا
1: ولا برسوناج
3: موافقة عرسي بالديناري إلى ديوي
2: إلى
3: ديوي نتكلم نسيمة خذ عمر لا تعير تو لا تعير نسيمة
2: ارسي فاروق
1: يا لدي يا
4: لدي
6: ياسر قوي ايماجين البيرسوناج اللي هو كرهوه الناس الكل يحس
2: دينيري صحيت غادي
6: كان هي حبته كان هي حبته يمكن راهو تبدل هو كريمون ما عاد شكل بيرسوناج
4: مش من هذه الحكايه نتاع الحب يبدل العبيد
2: خاطر رجع كيما كان راكي خليته
1: نسيمه تسمحوا لي
2: تفضل سي جعفر
1: يعني الحقيقه مكتوب بطريقه غير عاديه شخصيه مكتوبه بطريقه غير عاديه الشخصية تكتب بطريقة أنه ما ثماش واحد شر للأخر
6: صحيح
1: ما ثماش واحد خير للأخر لقيته الشر للأخر لو كان تلوش في الدوافع تتلقى شكون ردوا شر للأخر ما يتخلقش إنسان شر للأخر وإنسان خير للأخر أقوى مومو بالنسبة لنا التراجيك نجم تشوف في مسلسل تونسي ما عاشوا شخصية الديناري وقت اللي جبدت به نسيمة وهو لحظة متاع انتقام وتتسمى الكاترسيس لأنه يعني اللي يتفرج فهمني ولا يتشفى السيدة
4: الشخصية
1: ملا برسوناج خدمه ملا تريزا وإن شاء الله يتعاود
4: إن شاء الله وتصديقا لكلامك شخصيات متاع رجوج الكل ما فهم إيه
1: هما الكل مكتوبين
4: ما فهميش حد خير مطلق ولا شر
1: عبد الحميد بوشناق أخطر مخرج بالنسبة لي هو عبد الحميد بوشناق لأنه يكتب بطريقة تتسمى البوزل قطعة واحدة من البوزل البنية الكل تتهد ما ثماش شخصية رئيسية وشخصية ثانوية الكلهم شخصيات فعلة يدافع على الحدث يا معيقة للحدث يكتب مليح
4: وي
1: ان شاء الله يرجع في مسلسل
5: وانا نحب نسلم على حمزة اللي يلحن مليح تسمع
2: تسمع
4: موسيقى لا فريمون بورتي لو بروجي ومش بارازار انه من البروجي يخرج لو سبيكتاكل كولو راجوج اللي هو قايم على الموسيقى
1: انا في ستاتيو مرة كهبطته بعد ما تفرجت لانه مسلسل اثر فيه برشا كتبت مخرج العمل هو حمزة بوشناق وملحن وعازف العمل هو عبد الحميد بوشناق لأنه المسلسل أيضا تبني على نوتة هاي زيد شوي في الصوت هاو الوريت بتاع المسلسل هذه الاتموسفير يهزك في الرحلة
2: موندو آخر
1: والآخر ينقش حلو حلو
2: صحيتوا شباب، هذا لا يمنع اللي ما عندكمش نقاط. ديزولي
1: باللي قلتوا كله كتفسير
2: والله العظيم. نون
6: رجوج ليه طلعناش
2: يعني. قوانين اللعبه لا تغير. ساعه جاوبت علي زميلتك واللي هي نورمال عندك انت، دونك باش تاخذ نقطه زميلتك.
6: بريسيزيون قلت لك رجوج ثاني
2: اوكي ليها فماش نقاط.
1: اللي بعده
2: شو اللي بعده؟ عمل عربي مش معاش ما طلعوليش نول مسرحيه، باش طلعوا لي البارتو نتاع الاكستريك. علاش ماذا بينا نركزوا في الكلام باش انتم ما تتفكروا الكلام الثاني. تفضلوا خويا.
0: ليه التشاؤم ده؟ خلي عندنا حتة تفقلولة.
4: تفقلولة طبعا بكيزة وزغلول سهير البابي.
0: تفقلولة
4: أنا هانم وحفضل طول عمري هانم.
0: لا. تفاؤل تفقلولة
2: ركز في التفاؤل.
4: لا لا لا لا مسرحية مسرحية عنق الزجاجة.
1: عنق الزجاجة
4: صح صح صح صح.
1: قالوا لنا
2: سنة 80 حتخرجوا
4: من عنق الزجاجة.
1: عنق الزجاجة فهمت ولا لا؟ استنينا صارت كذا قالوا لنا وقتاش تخرجوا منها عنق الزجاجة؟
2: قعدنا غازي ربي نسمعها كاملة.
1: لا خلا كامل
6: لما ياخ
1: ونمشوا للاخبار.
0: سنة 80 قالوا لنا هتطلعوا من عنق الزجاجة. سنة 80 قالوا لنا هتطلعوا من عنق الزجاجة. احنا مرضناه. نطلع ليه؟ قلنا نقعد في قعر الزجاجة كده أحسن. يقولوا نطلع ونطلع عدو عدو. ما صدقوا ان احنا قعدنا في قعر الزجاجة، جابوا الفيلا وأفهدوا عليه.
4: ملا سويل بابلي الله يرحمه ينعم.
5: عندي أنا
4: أقوى كوميديان في عرفتها مصر.
2: فم برشا مقاطع محليهم محليهم، فم برشا مقاطع تستحق أنكم تعودوا تتفرجوا
1: فيها. نقطة
2: نقطتين للسناجر، نقطة وحيدة للسنابل.
4: برافو
2: سويت الآخر مسردات الإخبارية.
1: تفضل. شكرا.
7: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب. ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1.

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز الحادية عشرة ديوان اف ام عسلمة. قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون بلغت 4 مليارات دينار موفى سبتمبر 2026 مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 مسجلة زيادة بقيمة تناهز 1.1 مليار دينار أي بنسبة 37.4%. وتؤكد هذه المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء ضمن نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الأهمية الاستراتيجية لقطاع زيت الزيتون في منظومة الصادرات التونسية باعتباره أبرز المنتجات الغذائية الموجهة إلى الأسواق الخارجية وموردا مهما للعملة الأجنبية ومساهما في دعم التوازنات التجارية للبلاد. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يلتقي برئيس التحالف الألماني للصحة لبحث سبل تعزيز الاستثمار والشراكة بين البلدين في المجال الصحي. واتفق الجانبان على خطوتين عمليتين ل 2027 تتمثلان في زيارة وفد اقتصادي ألماني إلى تونس يضم مصنعي الأدوية والمعدات والتقنيات الطبية وتنظيم منتدى تونسي ألماني للصحة لبعث مشاريع استثمار مشتركة وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم. نائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمود صماري يؤكد أن القطاع الفلاحي في جهة سيدي بوزيد يشكو العديد من النقائص والصعوبات خاصة الضياعات الفلاحية الدولية، لافتا إلى أن صابة الزيتون الموسم الماضي بقيت على رؤوس الأشجار ووقع جني المحصول في شهر مارس وهي فترة متأخرة جدا مما تسبب في ضرر كبير لأشجار الزيتين وفق قوله لديوان فهم.
3: النشاط الرئيسي في ولايتي يشكو العديد من الهينات والمشاكل باش نتطرقوا اساسا الى الضياعات الفلاحيه الدوليه والاشكاليات العقاريه في جهه المركب الفلاحي الطويله. المركب الفلاحي الطويله هذا حقيقه في اشكاليات كبيره. المركب الطويله هذا 6500 هكتار منهم قرابي 370 هكتار سقوي اللي هو يمثل 185 هكتار شمالي و187 هكتار زيتون طاوله وهذا يسقى عنده مصادر ماء، وعندنا 6100 هكتار بعلي فيهم على 105000 أصل زيتون. البعلي هذا متضرر بشكل كبير خاصة مع ارتفاع الحرارة في السنوات الأخيرة وفي الصيف فارط تحديدا. رأوا المركب الطويلة هذا وكان استغلوه رأوا معناتها رأوا استثمارات ما هي استثمارات الولايات الاقتصاد الوطني عموما.
2: إلى الشأن الدولي إصابة 37 تلميذا في الجزائر بجروح متفاوتة الخطورة أثر انحراف حافلة للنقل المدرسي بولاية الشلف وانقلابها صباح اليوم وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية. وزير الخارجية المصري يقول أن القاهرة ستستجيب لكل ما تطلبه السعودية وذلك ردا على سؤال بشأن إمكانية تقديم دعم عسكري مصري للمملكة العربية السعودية في مواجهة الحوثيين. وأضاف الوزير أنه سيتم تقديم كل أنواع الدعم دون أي تحفظ.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.

0: سودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: 11:14 دقيقة. تحية للسادة المستمعين وين ما كنتوا. اسمعني باش نجيب لكم شوية موجات إيجابية، مش شوية، برشا موجات إيجابية. تحبوا موجات إيجابية؟
3: تحبوا والله.
2: تحبوا موجات إيجابية ولا مستمعين؟ تحبوا موجات إيجابية ولا
3: جاوبوه
2: يا رفعت. تحبوا موجات إيجابية؟ بيان سور. يا زينب يا زينب،
4: نحب جعفر، نحب.
2: تحبي موجات إيجابية؟
4: نحب.
2: اوكي، ساعتيكم موجات ايجابيه. اقعد رافع، اقعدوا اقعدوا.
3: بالموجه بالموجه ولا الكل مع بعضهم؟
2: شنو هي؟ باش نعطيكم موجه ايجابيه عالميه.
3: اه يا سيدي،
2: التونسي اللي يسمعوا فيا فيها طاقه ايجابيه، فيها فرحه، فيها لمه، فيها عيد ميلاد. سيدتي سادتي، اليوم عيد ميلاد جيون 21
5: سنه. هابي بيرثدي.
2: عيد ميلاد سعيد جيون 21 سنة. عيد ميلاد سعيد جيون 21 سنة. ركزوا معايا مستمعين يا مستمعات، أراو جيون يجيش يدي فارغة، عيد ميلاده سعيد 21، أما أراو بش يدللكم. ركزوا معايا، مانيش بش نعاود، بش تدوخوا بش تدوخوا بش تدوخوا، والحاضر يبلغ الغايب. يا سادة يا مادة، اليوم عيد ميلاد جيون 21 21 سنة. دلال وكادوات هبال ما تخطرش على البال. وين كالعادة جيون يزيد يدللنا بالعفريات وبرشا برشا كادوات، واللي إن شاء الله يكونوا من نصيبك. وقولوا أمين
5: أمين يا ربي. أمين أمين.
2: هالمناسبة السعيدة هذه يحط على ذمتكم حتىش الواحد نوفمبر، حتىش الواحد نوفمبر أنجروجو، حتىش الواحد نوفمبر الحاضر يبلغ الغايب. ركزوا معايا باش تعيشوا معاه فرحة العيد ميلاد ويربحكم برشا كادوات اهبال في اهبال. هيقولوا لي شنية الكادوات؟
5: جاي يا عفوية جعفوية
2: عفوية جيت لتركيا
5: أربع ميجي
2: أربع مش مش فوياج مش ثنين مش ثلاث أربع
5: يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا
2: لحظة
6: أغنية تركية.
2: أربعة كراب إلكتريك.
5: واو.
6: لا
3: لا لا.
2: أربعة كراب إلكتريك.
6: أربعة كراب إلكتريك.
2: زوز موتورات إلكتريك.
5: مية
6: الله.
2: ديزس 26 موجودين.
5: مية
2: مية. فاش آلة كبيرة.
3: لا أكثر من هكا.
2: سيدتي سادتي، بمناسبة عيد ميلاد جيون 21، جيون باش يربحكم ما قيمة مش 10 ملايين، مش 20، والله مش 30، بقيمة 40 مليون فلوس في الكارت فيه.
5: ما
2: برشا كادوات اخرين يستناو فيكم الحقيقه، كادوات دو فالور. صحه للي باش يربح، باش تشاركوا وتكونوا من الرابحين. ساهل ياسر، ركزوا معايا، قولوا لي كيفاش نشاركوا.
3: كيفاش
2: اولا الساعه تسكاني الكارت فيد نتاعك، تسكاني الكارت فيد نتاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم في اللي في المعطف في
6: الجزائر.
2: دونك وباش تشيخوا بدلال وهكا تكونوا دخلتوا في القرعه وان شاء الله تكونوا من الرابحين. ما لفاش تستناو، امشيو الجيون، شاركوا في الجرون جو هذايا، عيشوا الفرحه، فرحه العيد ميلاد، برشا افريات، برشا ربح، برشا كادوات يستنى فيكم حتى الواحد نوفمبر. جيون
6: يا بلالا. والله كل طون باس فيت.
2: نعاود لكم 20 سنه. نعاود لكم خويا، نعاود لكم خويا، كيفاش تنجم تشارك؟ تسكاني الكارت فيد نتاعك فهمني ولا في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم في اللي بير مارشي نتاع جيون فهمني ولا، وباش تشيخوا بدلال وهكا تكونوا دخلتوا في القرعه وان شاء الله تكونوا من الرابحين. نعاود نذكر مال، امشيوا الجيون، شاركوا في الجرون جو، عيشوا فرحه العيد ميلاد، برشا افريات باش الربح يكون من نصيبكم انتم، برشا كادوات يستناو فيكم حتى 1 نوفمبر. الاولاد البنات جيون
5: يا مدللنا
2: يا مدللنا. ميرسي جيون.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
0: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبع تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

0: برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام، صوتكم في جيبس على 99.1

0: جميلة. تحية للسادة المستمعين الكل، تحية لأنيس نيس. أنيس نيس يسمع فينا مباشرة، وقالكم البرنامج هذا راهو يجي برنامج تلفزي. هذيك الصحة أنيس نيس، ميرسي يا خويا.
1: أنيس نيس
0: مراتش قلت
1: ما فماش أنيسة
0: ورحمة أمي، ثم لا أنيس
2: نيس ربك يطلع. فما ولد اسمه أنيس يسمع فينا من نيس.
0: أنا شو هو نجيب يسمع فينا من نيس؟
2: هو نجيب، أما نحكي أنيس.
1: أي أنيس بربي يبعث لنا على الانستغرام ولا
0: يبعث لنا صفا الأمور. لو ريتم عجبكم الريتم،
3: والله لو ريتم كريشندو تحفون مزيان.
0: كل مرة نشيخ وجرعة بنجون جي
3: والله هيا هيا هيا
1: شفما
3: زني سجل هذه والله
1: معتا بعد ايه دم نسمه
3: اغاء ابتزاه
1: علي شهر.

0: شوية. هاي زينب واحدة كيف. زيدوني شوية في النوم, زيدوني شوية في النوم. يلا
1: على ما ظل
0: ما نحبش نفيق نقوم, زيدوني شوية في النوم.
2: أنا ليش
0: سبب
1: مرسي يعطيك الصحة ربع على الموجة الإيجابية. عندي لكم الميجة,
3: نحب ننسحب من المشروع بتاع
1: الغناية. عندي لكم ميجة إيجابية, ميجة
3: طفيك.
1: عندي لكم ميجة إيجابية.
3: قول خويا
1: مش خرجك من
3: محتاجين والله محتاجة.
1: ربيب عندي لك موجة إيجابية.
3: خويا تفضل نسمعك.
1: ريم عندي لك موجة إيجابية.
4: لمجة
1: رافع والله عندي لكم موجة إيجابية طايرة. والحقيقة يلزمنا نستغلوها احنا طوار اسراس, لازم نستغلوا الموجة الإيجابية دي.
3: يا جميل.
1: قريت مؤخرا التوانسة الكل خايفين على أولادهم, ولا أنا غلط؟
3: صحيح, وربي يحمي الجميع.
1: أمين يا رب العالمين. ولينا نخموا أكثر في أولادنا, نخموا عليهم في القراية, نخموا عليهم قدام المكتب, نخموا عليهم من المخاطر اللي موجودة المحيطة فمني ولا واللي تهددهم. صحيح. وتهدد صحتهم واستقرارهم وتوازنهم النفسي, ولا أنا غلط؟
3: صحيح.
1: إبا باش نعطيكم معلومة, من بين أهم الأسباب, من بين أهم الأسباب أنه الوليد ولا البنية يضيع ويحيد هو الانقطاع المبكر عن الدراسة.
3: أكيد جدا. أكيد أكيد.
1: اللي هو كي يخرج من المكتب في عمر صغير 12 11 13 غابة, مش يمشي للغابة مباشرة, تستقبله الغابة, تستقبل وانا واعي فاش قاعد نقول. الغابه باللي فيها ما ندخلش بالديتاي, الناس كل تعرف شنو فيها الغابه, وحوش ادميه, وحوش ادميه. دونك ديرنييرمون ثم حدث فهمني ولا, ولكن اليوم شنو نعلنوا عليه الحدث هذا, وكنت انا لمحت وحكيت فهمني ولا اللي مؤخرا قرى سويس حصلت على ترخيص. ترخيص هذا كيما قلت من رئاسه الحكومه اللي اسمعوا يا مستمعين,
3: اي
1: لجمع التبرعات من الفضاءات التجارية الكبرى.
3: ايواش
1: لجمع التبرعات من الفضاءات التجارية الكبرى, كل الفضاءات التجارية الكبرى اليوم تنطلق الحملة رسميا. اكثر تفاصيل فهمني ولا, معانا زميلتي واختي هالة دريدي المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية التونسية لقرى اسويس. هلول صباح

0: فكرة. هو اليوم الجمعية للناس اللي ما تعرفش لو سيح ربيه في صغيراتنا مع قراء مع أمهاتنا في منازلنا المندمجة، مليهين بصغيراتنا في منازلهم مع عائلاتهم في برنامج دعم الأسرة. أما ناخد مبرشة زادة على المشاريع اللي تعاون صغيرات هذوما. اليوم راو أنت كيف توفر نقل مدرسي في منطقة كيما خنقة الجازية في حانة الفريد، توفر 60 و80 و100 صغير النقل المدرسي اللي كان هو العائق الوحيد على أنه هما يقرأوا. هنا أنت قاعد تبدل. اليوم تمشي المدرسة نشوفه في التصاور راي متاع حاجات تدني القلب. يمكن راو مدرسة تتسكر مش لتقصير من وزارة التربية أو أما لأنه الناس هجرت المكان هذاك ما عادش تنجم لا ولا أماكن لا يستطابوا فيها العيش لديهم لصغيراتهم. احنا نمشي وغادي. اليوم زاد 12 ألف صغير اللي هما في رعايتنا رم يستحقوا مرافقة مدرسية على طول السنة. هذاك علاش احنا خممنا بدرنا رئيس الحكومة دعمتنا الفضاءات التجارية انخرطت. اليوم دور التوانسة انه هما يكونوا اليد القوية اليد الكبيرة اللي تمد وتعاون في الحملة هذية باش نجموا نمشيوا بها لبعيد. هما 3 شهور صحيح لكن تحسهم ثلاثة
1: نعملهم الكل في الكل كل في الكل كل ما نقضي خلي دينار واضح هذا واضح واضح حالة. كل ما نقضي خلي دينار 2000 3000 ولا ما يتحسوش 5000 10000
2: ما يحب ينجم يعطي

0: كويس ما تبنيش يعني وحدة صحية لمعالجة المخدرات.
1: علاش ليه؟
0: عند الأطفال والنشأة.
1: علاش ليه؟
2: صح. لازم أكيد بروجي مهم جدا
0: يا خويا. إيجي نضغطوا والله يا رافع مشكلة البلاد. باش نعطيك معلومة، أنت ما هو الدولة وقت اللي يعاود نفس المثل وقت اللي يبدأ البحر هيج، الدولة شنية تعمل؟ وقت اللي يبدأ البحر هيج ما يعومش
1: تحط
0: درابو
3: أحمر
0: أسود.
3: أسود.
1: ممنوع السباحة.
0: ممنوع السباحة. يا سيدي مواطنينك غلطوا وعاموا، ألا يحق للدولة أنها تمنحهم؟ مو لازم تمنحهم ولا دونك تعمل لي سنتر كي موجود في أي دولة في العالم تاع معالجة مخدرات. راهو مهم جدا جدا. نشوف في بوادر تاع مواطنين في الحوم الشعبية وأحييهم وأحييهم باللي يقدروا كذا وبالحمية لأنه عاش التجربة. فهمني ان شاء الله في قادم الايام نسمع اخبار طيبه دونك ان شاء الله ربي يبارك لكم الناس الكل وان شاء الله ربي يجري على صلاح ويحفظ وليداتنا.
1: امين.
0: بعد شويه بعد دقيقه من زمان زينو بيت في مليون لافي. سامحني دقيقه. تفضلي. تفضل.

0: سامحني دقيقة أنا شكون؟
1: هذه فقرة اسمها سامحني دقيقة أنا شكون في برنامج اسمه ساعة سعيدة. الفريق موجود، أنتم زادة حاضرين، مرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا، والمطلوب أنكم تسمعوا المعلومات يمكن تقعد بين 40 ثانية ودقيقة، والمطلوب أنكم تطلعوا الشخصية. حاضرين؟
2: حاضرين.
1: نعطيكم أنديس الشخصية كلها تونسي. جميل. يلا نبدأ. الشخصية الأولى تقول أنا دخلت عالم السينما عمري 14 عام أكهو. 1994 جاتني فرصة نلعب في فيلم تونسي، ما كنتش نعرف وقتها لي الفيلم هذا باش يبدل لي حياتي. بعد التجربة هذه وقفت شوية على التمثيل، ركزت في القراية. 2001 تحصلت على شهادة الحقوق من جامعة تونس، لكن السينما ما كانتش نسيتني. 2002 جاتني فرصة في السينما المصرية، الفيلم كان جريء مثير للجدل، أما الدور أعطاني شهرة كبيرة في العالم العربي. بعدها في 2006 شاركت في فيلم مصري مهم برشا، والغريب في حكايتي أني ما كنتش ممثلة فقط. في 2004 كملت حتى الماجستير، ماجستير الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، يعني عندي زوز عوالم، القانون والسينما. شكون أنا؟ 3 2 1.

0: هند صبري.
1: هند صبري هند صبري هند صبري هند صبري. برافو عليكم برافو عليكم.
2: إجابات صحيحة
1: بالمحاماة بالمخرج طبعا مفيدة تلاتلي وصمت القصور الفيلم اللي بدلها حياتها بطبيعة وفيلم إناس الدريدي
0: مذكرات مراهقة
1: بالضبط إكزاكتو ما برافو ريم
3: هذا هو
1: رحمك الله
3: عمش عرفتها
0: عرفها بالمحاماة
3: بالمحاباة
0: خطر
3: فاروق أقسم بالله نخش اقسم بالله
2: والله
3: اقسم بالله
2: قسما بالله
3: انا رحمة امي ما زال واحد
2: والله قسما بالله ما دام انت بديت بالحلفات قسما بالله خذيتها من عند فاروق استنيت كي قلت المحاميه وبالله برلمان اوكازيون نحب نقول كل جولي سورير عند هند صبري
1: ابسوليومون
2: ملا ابتسامه ومحلى
1: شو الفيلم المفضل نتاعكم تاع هند صبري فيس فيلمك المفضل سام قصور
4: برجع فيلم الحقيقه مثلت فيه ما منعرفش
0: في الازرق
1: في الازرق جميل رافع فيلم
0: جزيره
2: مذكرات امراه
1: جميل يلا متعدي اعطيني شخصية ثانية اخويا فاروق اعطيني شخصية ثانية تقول انا تولدت في 19 نوفمبر 1967 في تبولب جدي كان من الناس اللي علموني القرآن عائلتي عندها تقاليد طويلة مع الأذان أمين اكتشفت صوتي بطريقة غريبة كنت نغني مع الأغاني اللي نسمعوها في الراديو عمري 6 سنين اكتشفت حاجة أخرى صدى صوتي في حمام القرية الصوت ولا ليا لعبة بعدها تعلمت العود وفي نفس الوقت اكتشفت موسيقى مختلفة تماما عن اللي نسمع فيها في تونس اكتشفت الجاز في شبابي خرجت من تونس مشيت لأوروبا وخاصة فيينا وبديت نبني في هوية موسيقية ما تنجمش تحطها بسهولة في خانة واحدة غناء عربي عود جاز موسيقى صوفية وتجريب 1998 خرج ألبوم فتح لي باب عالمي جديد تونسي لكن الموسيقى متاعي ما تعرفش الحدود أنا شكون ثلاثة اثنين
4: الحرف
1: واحد اعطيني لي زغدواز ريم
0: الحقيقه
1: راف رضا ديك الله يرحمه وينعمه لك ابو رضا ظافر يوسف
4: ورقه
1: بيضاء برافو عليك جعفر اجابه
0: صحيحه ورقه بيضاء
4: جعفر والله العظيم قلت له اعطيني حرف نتفكر
1: جميل جميل
0: انا مش بالضاد
1: ظافر يوسف موسيقى رائعه وبالحق موسيقى عالميه وبالحق سانجو اللي يعملوا بين
0: الناس ما كنتش نعرف لي منطبل
1: صحيح
3: ظافر يوسف وقت اللي كنا في المعهد العالي في المسرحي مش ببيروت في المعهد العالي في المسرحي الموسيقى متاعه كنا نستغلوها لتأثيث ولا بعض المشاهد باي
1: جميل
2: معكم بها حديد معكم
1: لا مش بها حديد نمشي لشخصية ثالثة حاضرين نعود نفكر اللي مازلنا نحكيه على شخصيات تونسية وبغفو للناس الكل اللي طلعوا الإجابة صحيحة به الشخصية تقول أنا تولدت عام 1914 في الشمال الغربي التونسي حياتي ما كانتش سهلة أما كان عندي حاجة واحدة ما نجمش نخبيها اللي هي صوتي. 1938 جاتني فرصة بدلة تحياتي وقفت على ركح المسرح البلدي في تونس وغنيت في حفل افتتاح الإذاعة التونسية الحفل كان يتنقل مباشرة على الراديو من غادي الناس بدأت تعرف صوتي وفي الأربعينات قربت من الرشيدية وليت من أهم الأصوات النسائية في تونس سجلت تقريبا 50 عمل بين قصائد وأغاني الحكاية الغريبة صوتي عاش أطول مني 1958 توفيت وأنا ما زلت صغيرة أما أغاني كيما هجر الحبيب عيون سود مكحولين بقات في الذاكرة التونسية أنا شكون المرأة اللي صوتها ولا جزء من ذكر تونس 3-2-1 عندي صليحة عندي صليحة عندي صليحة
4: علي
1: صليحة هي الإجابة الصحيحة برافو عليكم الفريق برافو عليكم صليحة طبعا الصوت الرائع الجميل ما قلتش نبر خاطر كنت ديريكتوم
0: مباشره شمال الغرب
3: يتذكر بالفايز
1: الفايز اليوم جاف القيسمي برافو ثلاثة نقاط كامله برافو
3: فاصلة صغيرة
1: رفع المجدي تتسويت في رفع ولد الدار احنا مكملين معاكم في ساعة سعيدة
5: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع

0: السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للـ5 متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
0: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. رافع ولد الدار
2: وعندي فكرة طيارة.
3: السلام عليكم. سلام. عندي اليوم فكرة طيارة في رفع ولد الدار، باش نعمل بطريقة وجيزة جدا. التيتر متاعنا اليوم كيفاش تخلص أقل فلوس في فاتورة الغاز وتسخن في نفس الوقت في الشتاء. سهل برش. اليوم باش نحكيو بريفمون على اون مونتاليتي مازالت ما عندناش في تونس، اللي هو البني اللي يحترم اقتصاد الطاقة. الكلنا قاعدين نبنيو بالياجور، اللي يحب يعمل شوية بوليستيرين في وسط الياجور، أما ما نخدموش في اون إيزولاسيون تيرميك كبيرة برشا اللي هي تنجم تربحنا. يا جماعة قولوا معايا، تعرف توصل حتى القداش في فاتورة الغاز؟ حتى 30% من الكونسوماسيون. البرا في الخارج قاعدين يتبعوا فيه الموضوع هذا، هو المنازل اللي تحترم إيكولوجيك نوعا ما، والمنازل اللي تحترم الاقتصاد في الطاقة. سهل برشا. اللي نحن عنا المشروع هذا موجود عنا في تونس، أما ما زلنا مناش مقتنعين به، اللي هو كي نخدموا الكلوازون، الجبة متاع الدار متاعنا ولا الجبة متاع البورتمان، ماذا بينا تكون فيها نوعا ما شوية إيزولاسيون. الإيزولاسيون كيفاش نخدمها؟ مش كان بالدوبل كلوازون، راه كي تعمل دوبل كلوازون ما تخدمش اقتصاد في الطاقة، يلزموا شوية إضافات أخرى. شنو هما مثلا؟ نجم مثلا تخدم كلوازون بركة، ولا هنا تحية لصديقي شمس اللي حكيت معه في الموضوع البارح. نجم تخدم كلوازون بركة، والكلوازون الدخلانية تخدمها بالبلاكو بلاتر. البلاكو بلاتر اللي في وسطه زادة نجم نحطه بلايك البوليستيرين. علاش؟ على خاطر البلاتر في حد ذاته ينجم يكون إيزولان تيرميك عالي جدا. نمشي معكم ما أقوى نقطة أخرى تكنولوجية وعنا منها في تونس وديما نحكي فيها، اللي هو الجير. دونك الشو نوعا ما نجم نخدمه زادة إيزولاسيون تيرميك بالشو، واللي هي زادة تنجم تمنعنا وتنقذنا من دا كان عنا مشاكل انت عنده. دونك نعملو ان اندوي أشو في وسط الدار. دونك ليبيسور الكل مع بعض وبين البلاتر وبين البوليستيرين اللي باش نعملوه 3 سنتيمتر بوليستيرين 3 سنتيمتر شو وإلا بلاتر، وهكاكا نجم يكون عنا دار عاملة اون إيزولاسيون تيرميك وتربحنا في فاتورة الغاز في المستقبل. دونك اليوم بريف ما عطيتك، حبيت ندخل اكثر في الديتاي، تزيدوا نعاودوا نرجعوا له الموضوع اكثر في رفع ود الدار، كيفاش نحترموا الطاقه ونقتصدوا في الطاقه.
0: رفع ولد الدار
2: وعندي فكره طياره.
0: ساعه سعيده كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
4: سينجيم مع ريم.
5: بونجور.
6: بونجور.
5: عليكم ندخل تو لايف. بسم الله يا سيدك يا بن سيدك. رجعت للحلقة جميلة عندها 3 سنين، كانت هكا لما كبيرة البلاتو كله معبي تبارك الله، واحدنا هاني وواحدنا أحمد وواحدنا تيسير الناس كله، ولعبنا سين جيم. قلت خلينا نجربوا المرة هذية. وقتها جمل تخص كل واحد فيكم بالعربية، وباش تقولوا هالي باش نوع بالانجليزي. نبداو مع اختنا رباب.
7: والله يعطيك دودانيستي بريمو.
5: يعطيني دودانيستي. اختي رباب سهله مهله،
7: قولي
5: ركز معايا.
7: قولي
5: رباب تحب التكنولوجيا.
7: اوكي.
5: هاكا عندك قلم وستيلو. وتتابع الاصدارات الجديده.
7: اوكي.
5: نبداو دوكا دوكا. رباب تحب التكنولوجيا. هات
7: شي لافز تك نيوز مثلا. رباب لاف تك نيوز.
5: تقصد الإصدارات الجديدة متاع التكنولوجيا؟
7: باهي.
5: إصدارات ريليزز كانت تحب.
7: ريليز.
5: وإلا باهي جميل. رباب لوفز تكنولوجي.
7: السلام عليكم.
5: وإلا أنا ماذا بيا كان ديما هكا نزيدوا شوية ريسيرش القدام. She is a tech. She loves technology. She is a tech what?
7: Lover.
5: صحيح. She is a tech lover.
7: حط نقطة الروح.
5: صحيح تحط نقطة. Who follows new releases وإلا؟ You keep up with the new latest releases. وإلا تقعد انت up to date. ذوما الكلهم تنجم تستعملهم باش تقول باهي up to date, وإلا you keep up, وإلا you track the news. ماذا بينا باش
7: نتبع
5: صحي تتراكي تتبع up to date, وإلا you keep up. خذ نقطة رباب أحسنتي. خليني نمشي لزينب.
7: مرحبا
5: أختي زينب.
7: مرحبا أختي دي.
5: زينب تمارس فن المسرح بشغف.
7: زينب practice theater with passion.
5: به practices theater art ولا theater with passion. with passion بشغف أحسنتي. كنت تحب تردها ماستر adverb passion تولي نسأل فيك ماذا بيها passionately involved in theater, وإلا you pursue تمارسين pursues theater with passion. صحيت زينب نقطة. تراسي رافع
3: بليز دونت
6: دونك
5: دونت جمله حتى شيء
3: نو سبيك
5: اي سيدي رافع يدافع عن مسقط راسه بحماس. رافع يدافع عن مسقط راسه
3: رافع
5: هاي رافع يا
3: ان ذا جوفرنمنت بروتكت بومهل
5: بروتكت بومهل
3: بروتكت بومهل اند
5: جي اسم حمله
3: اند if you speak about Bumhal, you are in danger because Rafa, we are so hungry and don't speak, don't move.
5: كيفاش نقولوا الدافع بالانجليزي؟
3: Protect.
5: يحمي هذيك. يدافع. بارح نحكيو في الكورة على دفاع. صحيح جعفر. رافع defends his مدينته الأصلية مسقط رأسه. شو نقولوا عليها؟
3: My downtown.
5: لا. تاون صحيح اما اللي قبلها ما يجي زينب هوم تاون. كيفاش بحماس
3: with
5: خمم بالفرنسي اذا عندك غاديك الفكره وجيبها كيفاش بحماس
6: with green tension
3: with حماس
5: حماس لبنات حماس
7: هما وقال ما تكلموش
3: بالفرنسي نسيت حماس شنو
5: بالفرنسي شنو
3: نسيت
7: effervescence
5: ferveur بالانجليت نجم تقول fiercely
7: de façon férocement
5: والا صحيت enthusiastically avec enthousiasme
3: yes
5: سيدي النقطة ما نخليه واحد
3: بيجي thank you very much
7: بربي سي جعفر كما قال رافع no speak
5: no speak
6: no men no speak no woman no cry
5: سهلة هذية بمناسبة جايين ادم لبان الجميل بحثنا
6: yes
5: جعفر
6: Yeah.
5: يدعم
6: yeah.
5: الفنانين الشبان.
6: I pushed. I mean with him.
7: Supporter.
6: Minutes.
7: No speak.
6: Minutes.
5: جعفر. جعفر يدعم الفنانين الشبان.
6: Congratulations.
5: وزينب مش ديما تهزك في ثنية صحيح.
7: Support.
5: جعفر. يدعم.
6: Support.
7: Sports.
6: أدامز
3: براين أدامز
6: The artist
5: الصغار
6: young artist
5: الحمد لله يا ربي الحمد لله
3: ولد عسيرة
6: I'm danky
5: صحيح ليلي مش danky لطف عليك ب supports young artist ترى كنا نحب ونقول شكون يطلعها فنانين صاعدين
3: ريمانتادا
5: صاعدين
7: new
6: ascension
7: new
5: ascension
3: Escalator artist.
5: Emerging. باهي ثرو ذا ويندو عندنا الويندو ديجا الحمد لله رب العالمين كيف نغزروا احنا في بلاصه مسكره ونغزروا البلاصه محلوله من شباك نقولوا looks out رباب looks out at the sea from her window والا overlooks انت عندك الفيو overlooks the sea from her window
3: بنتها بنتها اكثر منها
5: جميل رباب احسنت
3: كتب بالانجليزي
7: نقطه
5: زينب
3: مرحبا ويز بريكفاست
5: ترعى كنت راك يتعارك تعارك بالانجليزي ولات ندمت شوي
6: ايزي دانكي
5: يزي جعفر شنيه
3: طرعه ما شيبس علوش
5: يا رب
7: حنان
5: حنان
7: والله حنان حنان
5: tenderness kindness with all tenderness بيه يا زين
3: اكبر غلطه عملت التفت الجافر كنت علوش بالانجليش لو نسيت
5: اسمح كيريون يا سي رافع سؤال عندك
6: صعب سهلين
5: رافع خبير في اسعار الاراضي والعقارات
3: جو سام ويت بالله
7: نو سبيك
3: الناس تسمع عندي ايماج عاودي بالله يرعى شكون
5: ما ترعاش انت زينب كانت ترعى رافع
7: حاولت
3: اوكي
5: خبير في اسعار الاراضي والعقارات
3: رافع is a big specialist in terrain
5: شو اسمهم
3: terrain
5: هكا
3: in landscape
7: في real estate انيستي
5: برافو ربيب صحيت
3: سرديك شوفي هدي ما في تيك توك رافع is a real estate
5: I real estate كطول
3: I'm real estate
5: انت توا قلت انا بلاص
7: انت بلاص
5: real estate العقارات
6: you're like my friend in Brussels
3: I'm a good specialist in real estate
5: خبير بالفرنسي قدر عليك
3: expert
5: صحيت رافع is an expertise in شنو in real estate and اعطيني اسعار الاراضي
3: انت immobiliare
5: لاند اللي هي الأرض لاند فاليويشن ولا لاند برايسز كانت تحب تسهلها لا قلت ريل استيت لا قلت حتى شيء ما تخوش النقطة جعفور
6: يس اوف كورس
5: فطور جعفر المفضل
6: يس
5: نحكيو على فطور الصباح
6: يس
5: هو التمر
3: هو فطور زينب
6: يس
3: هو
6: فيرستلي
5: من غير ما تعمل لي انتاج كتابي
6: نو نو نو
7: ولا يضحك كل غادره
6: فيرستلي تونسيا از توريستيك تاون از بين ليبيا اند الجزائر ان نورث افريكا وي ار ان نورث افريكا
7: يس اوف كورس
6: Tunisia is wonderful.
7: Country.
6: Wonderful. Really, really wonderful.
5: Hey, tourists be hanshal.
6: I'm really happy that I'm with you.
5: Barakallahu fik.
6: I like people in Tunisia. I like sun in Tunisia.
7: Really,
6: I like all Tunisia.
7: Yeah.
6: To the south, from the north.
5: To the south,
6: from the west.
5: من بنجردين من
6: بنزاي. I love you Tunisian people. I'm so happy.
3: يا خلتنا البريكفاست تعبنا.
5: جعفور.
6: طب شو الهوتيل؟ When you
3: go to the hotel,
6: you are in the hotel.
3: All inclusive.
5: Hotel.
6: Hotel.
5: Hotel.
6: When you are in the hotel,
7: all inclusive.
6: You are breakfast.
5: You are breakfast. هذاك بلاص وانت فطور صباح.
6: No. What do you eating? No. Please don't cut me.
3: You are the same as a camarade of Bruxelles.
6: There is breakfast in the hotel or no?
7: There is.
5: موجود.
6: Where there is, me there is.
5: وين فما فطور أنا موجود.
6: Yes, of course.
5: شنو هو الفطور؟
6: دقلة أنت تحبي دقلة؟
5: نحبي دقلة.
3: A date.
6: I'm from France. I'm not American.
5: بالحق.
6: En France, on dit date.
5: والله تعبتني. بي صحيح جعفر. جعفر's favorite breakfast is dates. وإلا جعفر prefers dates for his breakfast. ما تاخوش نقطة.
3: بيان سير ما ياخذ نقطة. أنا ما ياخذ خطية مش نقطة.
5: هذه باش نتعلموا فيها كلمة جديدة. نحاولوا نتعلموا فيها كلمة جديدة. رباب سامحني على التفكير. رباب تشتغل ليلا نهارا. She works. باهي افري كي تخدم ليلا نهارا معناها تخدم
3: هاج 24 ايج 24
5: اراوند ذا كلوك باللونجلي باش نقولوا نهار وليل
7: كامل الساعه نهار وليل
6: اراوند ذا كلوك حسيت بها اقسم بالله
7: بالله جعفوره
6: والله
5: Around the clock. وإلا you work tirelessly. وإلا day and night. صحيت يا ربيب وربي معاك. زينب هي صوت الحكمة
7: مش بالحق داخل المجموع
3: رائع وصوت الحكمة.
5: نحب تقول لي صوت الحكمة بالإنجليزية. زينب is
3: is a voice over.
6: Her father hand.
5: زياد لتايم his father hand. هاي قول. زينب is. She is a wise woman.
7: كوين حاجه اخرى
3: wisdom
6: متوخر
7: wisdom بالله سامحوني كل اساتذه الانجليزيه سامحوني
5: يا سيدي ماهيش باش تاخذ نقطه للاسف
3: the pretty of the finish
5: من فضلك انت وجعفر باش تكملوا
7: yes
5: داخل رافع والا في رافع
3: yes
5: طفل مريح ربي سامحني
6: no I don't
3: in the bottom of رافع
5: in the bottom
6: in him
5: البطم هي القعر نتاع الدبوزه نتاع بكري
6: لا in him رافع
5: there is a girl, a boy, young children واحد برك تشيلدرن برشا الواحد شو اسمه
3: الواحد تشيلدرن برشا روضه تولي روضه
5: تشايلد نشدو تشايلد احنا
7: القدس
5: كيفاش نقولوا داخله في مع شوق
7: inside him
5: اه يا سيدي
7: وسطك طفل صغير يا صبري بالضبط
3: على روحي
5: الوقت وفي رفع وانت ضايع في الوقت اه يا سيدي نحب جوست نصلح لك الجمله وبنقول لكم اللي رباب هي الرابحه ولكن inside رفع is a cheerful child والا deep down رفع is a playful child والا there's a joyful inner child

0: عن 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى سرح 1573 سجينا، وذلك بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء. كما أزى رئيس الدولة تعليمته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء. تدشين قاعة للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بغار الدماء من ولاية جندوبة بمبادرة من الإدارة العامة للغابات وبدعم من الصندوق العالمي للطبيعة، وتعتمد القاعة نظاما موحدا للتحكم العمليتي في الحرائق بما يساهم في تعزيز منظومة الإنذار المبكر وتحسين الرصد والمتابعة وتطوير آليات التدخل السريع والناجع للحد من حرائق الغابات وحماية الثروة الغابية. النائب بالبرلمان عن ولاية زغوان النصر الشنوفي يقول لديوان فام إن نقص أطباء الاختصاص يعد من أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع الصحي بالجهة، خاصة بمستشفى الفحص والمستوصفات بالمناطق الريفية، داعيا وزارة الصحة إلى توفير مزيد من الأطباء في مختلف الاختصاصات وتعزيز الإمكانيات البشرية للمؤسسات الصحية بما يضمن تحسين الخدمات وتقريبها من متساكني المناطق الداخلية والريفية.
1: وضع الصحي كما تعرف الولاية هي ولاية يعني مترامية الأطراف، أكيد المؤسسات الصحية متواجدة، عندنا مستشفى جهوي في مركز الولاية ومستشفى المعتمديات الفحص النظور مستوصفات بمختلف أصنافهم كما في المشارقة في صواف. في السنوات الأخيرة من بين الإشكاليات اللي وقع طرحها هي نقص في عدد الأطباء. نتذكر معناها في مثلا في مستشفى الفحص اللي يقوم بدور كبير نظرا لموقع الفحص في تقاطع الطرقات جي بي 3 وجي بي 4، يعني هناك نقص واضح ومؤثر على سير العمل الصحي، رغم ان يعني العمل ما انقطعش، هناك مجهود معناها الادارات الصحيه للمشكورين، ولكن نقص اي طبيب يؤثر في المردوديه وفي نجاعه التدخلات.
0: تواصل الاستعدادات لموسم الزراعة الكبرى بولاية نابل وسط الشكيات لعدد من الفلاحين من نقص في مادتي الدياباي والأمونيتر، ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزلة ميم والمكلف بالزراعة الكبرى بالاتحاد الجهوي للفلاحين بنابل محمد بن معاوية يقول لديوان فام أنه تم الانطلاق في حراثة الأرض وتهيئتها لعملية البذر، فيما لا يزال الموسم يسير بخطى ثقيلة نظر النقص في التزود بالبذور الممتازة التي لا تتجاوز 15%، إضافة إلى نقص مادتي الدياباي والأمونيتر.
2: بالنسبة للإستعدادات نتاعنا للموسم إن شاء الله موسم الزراعة الكبرى انطلق منذ شهر سبتمبر، بدينا بالحراسة، الأمطار متغيرة من معتمدية الأخرى، نستناه إن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار، بدينا في اقتناء البذور واقتناء المستلزمات الفلاحية كما الأسمدة. مساحات بالنسبة للزراعات الكبرى في نابل هي تتراوح ما بين 40 و45، الدياباي مازالت مفقودة شوية، معناها مفقودة. السوبر 45 موجودة الحق متاع ربي، كما تعرفوا الأمطار معناها غاليون كما قلت لكم من المعتمدية الأخرى، توك احنا بسدد الحرس واقتناء البذور والأسمدة.
0: إلى الشأن الدولي، انطلاق موجة احتجاجات طلابية جديدة في فرنسا وسط الحراك الرامي لتحسين الظروف التعليمية، بينما تأمل الحكومة الفرنسية أن يهدأ الوضع مع اقتراب العطلة المدرسية. ومن المقرر أن تشمل هذه التحركات التي تحظى بدعم النقابات وحزب فرنسا الأبية المعارض مسيرة في باريس إلى جانب مسيرة أخرى في مدن فرنسية مختلفة. انتشار قوى الأمن الداخلية التابعة لوزارة الداخلية السورية في شوارع مدينة الحسكة تطبيقا لقرار حظر حمل السلاح ومنع إطلاق النار لأي سبب كان.
3: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم زغوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
3: ديوان فام.

0: على 93.5.
1: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
2: نصف النهار وعشر دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل وكل من التحق بالمتابعة على موجات ديوان فام. كالعادة موعدكم القار مع برنامج هنا تونس من توا حتى يكشي الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. نرجع معكم بالتحليل والنقاش على أبرز الأحداث والمستجدات الوطنية والدولية زادة والإقليمية. كالعادة فقراتكم القارة اللي تعودنا بها على امتداد ساعتين. في عطاير اليوم عنا السجن مع تأجيل التنفيذ في حق قيس بوزوزية وثوريا شطيبة وخليل العبيدي. من بعد عنا الملف البي في جيب بس شنية آخر التطورات والمستجدات. من بعد في فقرة الأكتواليتي عن قطاع الطاقة في تونس بين تحديات الرهنة والرهانات المستقبلية، أي حلول لضمان الأمن الطاقي وتسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة. باش يكون معنا بعد ربع ساعة إن شاء الله ضيفنا نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة أحمد الدوس، هذايا في الأكتواليتي. من بعد كالعادة في الساعة الثانية نمر لفقرة الارتيكل دي جور، واخترنا اليوم هل تمنع حسابات الاقتصاد العالمي ترامب من توسيع الحرب في اليمن خشية انفجار أسعار النفط. من بعد نختموك العادة فقرتنا بالأرقام، التحالف الرباعي بين السعودية وتركيا وباكستان ومصر، هل تتشكل قوة إقليمية جديدة لمواجهة الحوثيين. دونك هذه المواضيع اللي باش تكون في انتظاركم في حلقة اليوم من برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
2: مقدم الميكرو باش نرافقكم حتى الماضي ساعتين نور الفارسي، تعويضا للزميلة ابتسام شويخة يرافقني في التحليل والنقاش. على يميني بسام حمدي. بسام كيف الحال؟
3: أهلا وسهلا نور، تحية طيبة ليك لجميع المستمعات والمستمعين ومشاهدات المشاهدين، للزميل طارق وللزملاء في الإعداد. إن شاء الله تكون موفق في تنشيط هذه الحصة.
2: عايشك بسام. طارق أهلا وسهلا.
4: مرحبا نور، مرحبا بسام، مرحبا فريق الإعداد، أيضا ضيفنا أحمد الدوس فيما بعد، وبكل المستمعات مستمعين مشاهدين ومشاهدات. وعدوا حطنا منهم الأغاني اللي كنا نسمعوا فيها، هذه عجبتني أنا واحد من الناس ما عارش يكون يغنيها. أنا مانيش مطلع برشا على الجو هذي جديد.
3: مجموعة مصرية
4: لا ما مزينا الأغنية.
2: نبدأ تول مرة فقرتنا عطاير.
1: عطاير
2: نبدأ بيك بسام.
3: أيوة،
2: شنو اخترت لنا بسام اليوم؟
3: هو شوف الحقيقة نور، موضوع يعني مازال إلى حد الآن يراوح مكانه كيف ما يقولوا فيها، اللي هو موضوع التسربات الغازية في المجمع الكيميائي بجابس تقريبا للأزمة هذه، والتي خلينا نقوله ما بين ظفرين معضلة، نظرا لأنه يوم السبت الماضي تقريبا تكررت وتجددت الانبعاثات الغازية واختنق سكان جابس مجددا، رغم اللي ثم تحركات ثم قرارات وفما إجراءات وفما تقرير نهائي، إلا أنه الأزمة هذه في جابس اليوم إلى حد الآن ما زالت لم تبدأ في حلحلتها الدولة، ولم تكون هناك أي خطوة عملية وفعلية إلى حد الآن على أرض الواقع من أجل تجنيب سكان جابس من الاختناق بالغازات المنبعثة من المجمع الكيميائي. نذكروا اللي تم تكوين لجنة يعني من طرف رئيس الجمهورية، واللجنة هذه فيها يعني بعض المهندسين، وقلنا أنه ربما أخرجنا بالإرادة السياسية من الخيارات الإدارية إلى خيارات ربما تكون أكثر علمية من خلال التركيز على يعني أشخاص عندهم القدرة على إيجاد حلول علمية للانبعاثات الغازية في اللجنة هذه. ثم تلقت رئيس الجمهورية في جان في 2026 التقرير النهائي للجنة هذه، والتقرير النهائي إلى حد الآن مازلنا ما شفناش، مازلنا ما طلعناش عليه، فقط اكتفت رئيس الجمهورية بالحديث عن كونه أنه فيه حلول فنية. ما زالت الحلول الفنية هذه لم تنطلق بعد في التنفيذ، وما زلنا نجهل فحوى التقرير هذا. فمن هنا حبيت نعرف أنا، هل اليوم نحن إزاء دولة فيها إرادة سياسية ربما لإيجاد حلول هذه الأزمات أمام عجز إداري، أم أنه الإرادة السياسية هذه إلى حد الآن بقيت في منطلق الوعود لإنقاذ سكان جابس؟ نذكر تقريبا المسيرة الكبرى واللي انتظمت في جابس تقريبا عندها سنة إلى حد الآن، لكن لم تجد هذه الأزمة إلى حد اليوم وإلى حد اللحظات الحل الأنسب والأنجع. على الأقل قلنا سابقا أنه لابد أنه يتم إيجاد حل مؤقت لتجنب الانبعاثات الغازية من خلال إصلاحات فنية عاجلة، ومن ثم نبدأ ونفكر في حلول استراتيجية لكيفية ربما تجنيب جابس التلوث البيئي الحاد الذي تعيش بسبب مجمع الكيميائي. ولهنا الموضوع فقط لا يهم البيئة، لهنا يهم كيف يمكن أن تحافظ على مصادر الطاقة متاعك وعلى مصادر الانتاج والصناعة الطاقية متاعك بالتوازي مع المحافظة على البيئة. هذا موضوع يمكن الاشتغال عليه على المدى البعيد، لكن اليوم سكان جابس مازالوا إلى حد اللحظة ينتظرون الحلول العاجلة لإنقاذهم من التسربات الغازية اللي متجدة.
2: شكرا بسام، يعطيك صحة. طارق، شو اخترت لنا اليوم؟
4: والله حبيت نتحدث على آخر المستجدات في علاقة بموقفي المسيرة التي ساندت موقفي هيئة صمود. نعرف لي منذ أسابيع قليلة تم تنظيم مسيرة دعم لعدد من المساجين اللي كانوا يخوضوا حينها ضرب جوع من هيئة الصمود التي نظمت أسطول الصمود، منهم وائل نوار وغيره من منظمي هذا الأسطول. وفي المسيرة هذه إثرها تم القيام بمجموعة إيقافات. أولا ساعة نسجلوا اللي أغلب الموقوفين إلى حد الآن مازالت القضايا متواصلة، جلسات المحاكمات مازالت متواصلة بفيها الآن في عدد من هؤلاء الموقوفين، لكن نسجلوا اللي الاتجاه العام هو الإفراج عليهم في إطار سراح شرطي، سورسين كما نقولوا بالتعبير متاعنا الدارج. وهذا يعني شنو؟ هذا يعني اللي فما توجه للإفراج عليهم لكن تم إدانتهم في نفس الوقت. ونحب نرجع لهنا للإدانة، الإدانة التي تمت على معنى الفصول 79 و128 و220 مكرر و245 و247 من المجلة الجزائية، واللي تتعلق بالتواجد ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته، وذلك بخطب لدى عموم دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والجهر بأي نوع من أنواع الصراخ والأناشيد المهيجة التي تلقى بأماكن واجتماعات عمومية. وحبيت نقرهم كما هما باش نعرفوا شنو مجموع موجود في المجلة الجزائية متاعنا. المدة اللي فاتت مرسوم 54 تم تنقيحه، بما يعني أنه حتى التهم المتعلقة بالثلب وأخبار مغلوطة وغيرها، فإنه شنو يصير فيها؟ تصير فيها خطية وليس السجن. هنا عنا فصول في المجلة الجزائية قديمة بزيت موجودة، لكن يتم يعني تم استعمالها في علاقة بهذه المحاكمات للإدانة. متعلقة بشنو؟ متعلقة بأناشيد مهيجة. يعني نحن في القرن 21 الآن، قبل ممكن كان فما المجلة الجزائية اللي ورثناها من الفترة الاستعمارية اونتر بارونتيز، تعتقد اللي كتصير واحد أهزيج ولا أناشيد في الطريق العام فإنه ذيك باش تصير الكارثة في البلاد. فما أحد الفصول يتحدث على الإخلال بالراحة العامة أصلا كي تمشي في الشارع وتعمل شعارات في علاقة بمسيرة تم الترخيص فيها حسب ما فهمت، ولم يتم إيقاف منظميها بقدر ما تم إيقاف من قام بإصدار شعار محدد، اللي هو واضح كان الإشكال في علاقة بهذا الموضوع. ولهنا على قد ما أوكي فما توجه لعدم إيقافهم سراح شرطي، لكن في نفس الوقت تم إدانتهم. وهنا مرة أخرى السياسة الجزائرية لا تزال في سياق الإدانة على أساس الرأي أو الأهزيج أو الأناشيد أو الشعارات. اليوم بالمناسبة نور تم إعلان عفو رئاسي. شو قل قائل شو علاقة هذا بذاك؟ احنا قلنا المدة اللي فات أنه تنقيح المرسوم 54 من المفروض يستوجب
5: إصدار عفو على من حوكي ما على هذا المرسوم ومن لا يزال في السجن. هو العدد الحقيقي أنا توا شفت نلقى عدد اللي تم العفو عليهم بمناسبة ذكرى عيد الجلاء يتجاوز 2000 شخص، منهم عدد لباس به في علاقة بصراح شرطي أيضا. ما نعرفش هل بعضهم هل تم العفو على من حكم بمرسوم 54، مازال ما عنيش معطيات نسأله لهنا. لكن أنا قلت الحقيقة منذ أسبوعين دير أنه مناسبة عيد الجلاء والعفو في علاقة بعيد الجلاء هي ربما مناسبة لإرسال رسالة تعتهد بشكل عام، وعلى أنه الجميع يركز السياسيين من مختلف الأطراف، سواء اللي بشابتوا في مسيرات واللي مش شابتوا في مسيرات، سواء في المعارضة أو المناصرين للسلطة، عليه تصور المراحل الانتخابية القادمة، سواء انتخابات بلدية، انتخابات تشريعية أو انتخابات رئاسية، والتركيز على التوجه للجمهور وتقديم حلول ورؤى في علاقة كيفاش نصلح وضع البلاد في المسائل الاقتصادية والاجتماعية. هذا في رأيي المهم، حتى لو تم التشبث بقواعد لعبة انتخابية يتم وصفها، وفي أحيان كثيرة هذا صحيح، بأنها غير شفافة وغير نزيهة، إلا أنه من الضروري الأطراف السياسية الكل تركز على هذا السياق المؤسسي في التغيير، وهذا يتم من خلال المؤسسات القائمة، وأي اتجاه متاع معناتها منع الناس من التعبير على نفسهم يضر بهذا التوجه، يضر برغبة الناس أنها تمشي للجانب المؤسسي، لأنه كي واحد يحس أنه فقط للتعبير عن الرأي نجم يمشي للسجن، سواء على المرسوم 54 ما عاد اشتوى نورمال مو، أو هالفصول هذه الكل بكل معناتها أجزاء، فإنه هذايا في اعتقادي إشكال لا يدفع في اتجاه أنه تنشيط الحياة السياسية وأنه الناس الكل تمشي حتى في إطار المسيرات. يعني مسيرات أنا أشوف في ناس سب في ناس اللي بيشتغلوا مسيرة في 17 أكتوبر على أساس أنهم خونة، ليه راول الذهاب يعني المشيين في مسيرة يعني بحق دستوري وحق طبيعي، ما تجيبش معناتها تمنع الناس من ذلك، تنجم تختلف معهم تقول لهم أنا أختلف معكم في هذا أو ذاك، لكن القيام بمسيرة وحق دستوري وهو في إطار العمل المؤسسي والعمل المدني السلمي المكفول حسب كل الدساتير وحسب كل المعاهدات الدولية اللي موافق عليها تونس بالمناسبة.
2: يعطيك صحة طارق. قبل ما نمر لفقرة الاكتواليتي بسام طلبت الكلمة.
3: هو مهم يعني العفو والإصدار اليوم من رئاسة الجمهورية وكذلك صراحة شرطي مهم من ناحية ليس فقط ربما من ناحية التهدئة السياسية فقط، وإنما اليوم عندك سجون تونسية مكتظة ونسبة الاكتظاظ مرتفعة فيها بطريقة كبيرة، فيريد يعني كل مناسبة وطنية يتم فيها يعني تمتيع السجناء، خاصة اللي ما زالت المدة متاع العقوبة متاعهم ربما قصيرة، خاصة ربما اللي عندهم قضايا لا ترتقي إلى جرائم كبرى يتم تمتيحهم بالصراحة الشرطي، نظرا لأنه للأسف اليوم وأنا تحدثت مع بعض العائلات اليوم السجناء في تونس يعاني، والحقيقة من حالة اكتظاظ كبرى في السجون التونسية ومن حالة متاع توتر داخل السجون بسبب ربما كثرة المساجين وكثرة السجون، رغم كثرتها إلا أنها اليوم مكتظة، فيريد على الأقل يتواصل التمشي هذا من أجل تخفيف الضغط داخل السجون التونسية.
2: يعطيك الصحة بسام. احنا تو نمر برومو صغير ونمر لفقرة الأكتواليتي.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة، هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام. الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت، في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، تروي هالوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
6: ديوان فام
1: صوتكم
6: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
2: عدنا من جديد في الأكتواليتي. اليوم باش نحكيوا على التحديات الكبيرة في قطاع الطاقة، خاصة مع تراجع إنتاج النفط والاعتماد المتزايد على توريد الغاز، بالتزامن هذايا مع أزمة انقطاع الكهرباء اللي شهدتها البلاد. وفي هذا السياق كشف وزير الطاقة صليح الزويري عن خطة

0: وديريكت في صلب الموضوع. في البداية أحمد، بالتوازي مع التصريحات الجديدة اللي خرج بها الوزير اللي كنت نحكي عليه تفاصيلها، أنتم تطالبوا بالتسريع في إعلان خطة وطنية لتفادي تكرار الانقطاعات هذه بتاع الكهرباء، شو بالضبط تقترح وهل قدمتوا مقترحات رسمية للسلطات؟
1: هو قبل ما نحكيه على واحد مقترحات، هو ساعة مع التصريح متاع البارح متاع السيد الوزير الحقيقة من التصريح في بلاستو، وعندنا مدة ما ريناش وزير يربط العجز الطاقي بالمحروقات. معنا في العادة كل ما ثم مشكلة في الطاقة ولا عندنا عجز في الطاقة ولا نهبطوا ستاتيستيك، معنا ديريكتومو معنا يتم ربطها بالطاقات المتجددة كحل للعجز الطاقي. جوست مع الاتيتر انديكاتيف، احنا تقريبا ربع المحروقات في البلاد ماشيه من انتاج الكهرباء اللي هو الاساس الغاز. الهدف نتاع البلاد هو تقريبا 35% منه يكون معنا من الطاقات المتجدده. دونك نحكيوا على تقريبا في احسن الحالات نجموا نوفروا 8% من محروقات البلاد باش لانتاج الكهرباء. مع عمرنا ما حكينا على ال 92% الاخرى المجال نتاع المحروقات عنده سنين معنا متعطله. دونك انه سنه مش يصير فيها ماكسيلراسيون الحقيقه حاجه بتنجم كانت تكون من ايجابيه، خاصه انه سنه ستيغ وصلت في في في في بعض الفترات ما عندهاش ما يكفي من الغاز واضطرت اني تنتج الكهرباء بالمازوت اللي هو بالطبيعه عنده معنا كلفه كبيره.
0: واضح أحمد، وانت حكيت زادة في تدوينة ليك على تصنيف الحلول حسب الجدوى والمدة والكلفة، شنو الحلول الأقل كلفة والأسرع تنفيذا؟ انت حكيت على الوقت تو على وأنه مجلة المحروقات هذه جات في وقتها ولازم تاخو معناها يعني نسق سريع باش نتفاداو اللي صار في 2026، وشنو المشاريع اللي تستحق معناها أنها تكون لون تيرم سنوات قدام معناها؟
1: هو ديما المشاريع معناها شنو؟ إذا كان الهدف هو تأمين الصيف الجاي نحكيه على حاجات زي ما تصير في سعة. سمعنا بطبيعة برشة مع أطراف المدة اللي فاتت قدمت برشة مقترحات، فهل يحضر الصيف الجاي، ثم اللي يحضر الصيف اللي بعد، ثم اللي يحضر بالك حتى بعد 5 سنين. سمعنا حتى على مقترحات تاع النووي وغيره واللي تحضر تحب من 20 عام وأكثر. أنه مش نحكيه للصيف الجاي، الصيف الجاي يراه هو تقريب لازمنا نمشيه على معنا مع ترواز أكس أساسيين. هو الواحد لاكس لول زيادة الانتاج المركزي معناها ستيك اللي ديجا ذي رينا برشا مقترحات قدمتهم معناها الحكومة تقريبا واحد قلت البارح ولا مرات البارحين كي جمعتهم تقريبا نحكيه على 1600 ميجا تقريبا. بون ما نتصورش كل يصير ثم برشا مشاريع احتمال تخلطش من الصيف الجاي، ولكن يعني لو كان يخلطوا منهم حتى شوية باهي معناها باش نبسطوا الحساب. هات نقولوا احنا الصيف الجاي البيك مش يكون عندنا عجز ب 3000 ميجا باش نسهلوا الحساب. 3000 ميجا هذيه ما نجموش نزيدوها الكل معنا انتاج ستيك، وما نجموش الكل نزيدوها انتاج فوق اسطوحات الديار، وما نجموش الكل نعملوا لها معنا ديبلاسمون نتاع الوقت الاستهلاك لان وقت الناس تقول لهم ما تخدموش المكيف. لكن الحل الامثل انه ستيك تزيد 1000 معنا انتاج مركزي، 1000 فوق اسطوحات الديار وفوق الواحد اللي نقصد معنا ما بعد ريزو ستيك، خاطر حتى ريزو فيه ليميت، و1000 نجموا نعملوا لها معنا ديبلاسمون. دونك الحلول اذا ما تمشي في ليزاكس هذوما الثلاثه الاول ما حكيت فيه ديجا صوت الشراف وقدموا معنا مقترحات. للاسف الحلول الحل الثاني اللي هو كيفاش نجموا نسرعوا الواحد الانتاج اللي فوق المصانع ولا فوق المنازل معناها ما تمش وقت التطرق ليه. والحل الثالث اللي هو مع الديبلاسمون نتاع الشارج، يعني انه مثال ثم دول تحكم من جانفي ولا من ديسمبر تقول معنا بعض القطاعات الصناعية اللي تسهلك برشا ذو تقول مراه في جويليا راك عندك الواحد لاريت تكنيك متاعك ما تاخذوش في سبتمبر ولا في اكتوبر كما العادة. راهو من توش نقول لك راهو بطبيعة الكلام هذا فيه نوع من استفزاز المشاعر، يعني الناس تقول لك خي مش من تو ماناش تحكم فيها، ولكن راهو اذا كان ما يقص الضوء وما نستعدوش ثقه المواطن وثقه الصناعي راهو العوامل اللي مش جايين بعد راهي من خيبه برشا. دونك ما ثم حتى حل راهو به، هذا كل تو عباره قاعدين نرقعوا في سنين معناها ثم برشا حاجات حقا صارت في السنين اللي فاتت للاسف ما صارتش. دونك توا لازم وقت نتاع رتراباج. رتراباج مش باش يكون سهل حتى حد. النجم زاد نجيب للمواطنين

يقولوا لهم ما تخدمش اكثر من مكيف، عندك حق في معنى مكيف واحد. بالطبيعه هذا مش يعجب معنى برشا عباد، ولكن ما ثم حتى حل اخر. راهو معناها تو اليوم باش نمنعوا، راهو كل الحلول موجعه اكثرها الى من هو ان يقص الضوء للاقتصاد والمواطنين وكل شيء. الاخرين مش معناها حاجه باهيه ولا المواطنين معناها ما نشفرحوا بهم، ولكن كنت حب من بعد نحكي اكثر في الديتا.

0: كهرباء نتاعها من الفحم الحجري. الصين 55% من الفحم الحجري، اغلب دول العالم تخدم بالفحم الحجري، ثلث الكهرباء في العالم جاي اليوم بالفحم الحجري، المغرب بالفحم الحجري، انا باش دول تخدم بالفحم الحجري. بقى اذا كان مش تمشي في الخيارات هذه اللي الحقيقه فيها فنوع من الجرأة، فيها كلفه، فيها وقت، فهمت؟ باقي الخيارات اللي تهم الصيف الجاي، هم أغلب المهندسين اللي خدموا الدراسة هذه هم جاي يخدموا في ستيك، يعني عندهم ما اطلاع. والحقيقة الواحد المقترحات اللي قدموها معنا محترمة جدا، يبقى فقط معنا مسألة الوقت. معنا هنا ثم برش حاجات حتى في اللي قدمته معنا الحكومة، ثم برش حاجات كان مش تمشي بالسيركوي الطبيعي، يعني قانون الصفقات العمومية كل شيء رغم يخلط حتى شيء منها. إذا كان مش نخدمه دو غري غري، معناها مش نتفاهموا ديجا مع الشركات اللي احنا ديجا قاعدين نتعاملوا معها مثلا، واضح شو في كلفه نجم. معناها اليوم معناها المسؤول يقول لك ما تحملش مسؤوليه، غدو نجم تحاسب. فلهنا لازم معناها ضغوطات اخرى سياسيه باش نجم يلحقوا هذوما الكل، معناها فهمت؟
1: واضح احمد. بسام شو تفعلك؟
2: هو الحقيقه شوف، احنا صيف 2026 كان بمثابه الصدمه، الصدمة اللي ربما خلينا نقوله فيقت برشا أطراف على أنه ما مشيناش في الطاقات المتجددة، ما مشيناش في تنويع مصادر الطاقة، ما مشيناش في تقليص العجز الطاقي اللي تعاني منه تونس. فبعد الصدمة هذه شفنا مجلس وزاري، شفنا تصريحات من يعني الوزير، تصريحات كذلك من عماد المهندسين، شفنا خارطة الطريق، شفنا الحديث عن وحدة إنتاج كهرباء مشتركة مع الجزائر، وكأنه نهار اللي فقنا من الصدمة هذه ومن الأزمة الخانقة بدينا فركشوا على الحلول. وهذا اللي خلينا ربما في حالة ارتجال، الوقت اللي تبدأ تبحث عن الحلول وأنت في لحظة تأزم وأنت في لحظة صدمة، هذا يخليك ربما ما تلقاش الطرق.

0: الكلفة متاع يعني الأقساط تقريبا في حدود 280 دينار كل شهرين تعتبر عالية. يعني لهنا إلى حد الآن ما شفناش عمليا تشجيع على يعني استعمال الطاقات البديلة. البارح كنت حكيت أنا مع السيدة النائبة على الأداءات الديوانية المفروضة على توريد اللاقطات الشمسية اللي في حدود 30%، وهذا ما يخلي العرض متاع اللاقطات الشمسية في تونس منخفض. وقت اللي يكون العرض متاع اللاقطات الشمسية منخفض أكيد جدا الأسعار باش تكون لدى شخص أو اثنين، لدى شركة أو اثنين، وهو اللي يخليها أسعارها عالية. على هذا ربما نشوف اليوم في الاعتماد على الطاقات البديلة في مستوى ضعيف جدا، وهذا ما خلانا نعملوا على طاقات ربما الأحفورية اللي هي متعلقة بالغاز وتتعلق بالمازوت. فأنا من هذا الباب يعني حبيت نبين أنه فما نية ربما لإعداد بطاريات لتخزين الكهرباء، لكن النية هذه جاءت متأخرة، خاصة وقت نحكيه يعني خلال 9 أشهر الماضية عن عجز ميزان تجاري طاقي في حدود 10,000 مليون دينار يعني خلال الأشهر 9 الماضية، والحجم هذايا يعتبر الحقيقة مرتفع جدا. ونظرا لأنه يعني ما احناش قاعدين النوع في المصادر هذه متاع الطاقة، يمكن أن يرتفع هذا العجز التجاري في ظل ربما التحولات الجيوسياسية الكبيرة اللي قاعدين نشوفوا اليوم. أسعار النفط ماهيش قارة بل متحركة بصفة يومية، ومتحركة حتى يعني تنخفض بطريقة كبرى وترتفع بطريقة كبرى. احنا في تونس للأسف تأخرنا في إيجاد حلول للأزمات هذه الطاقية، لكن حبيت نسأل هنا ضيفنا يعني جات في فترة في تونس حكينا على إمكانية الاعتماد على الغاز الشيست يعني غاز الشيست. اليوم الملف هذا تقريبا لم يطرح أبدا ولم يتم التداول فيه أبدا من جديد. هل يمكن أن يكون حل من الحلول البديلة في ظل العجز الطاقي المرتفع؟
1: أحمد قبل ما تجاوبوا على سؤال بسام نخرجوا بيب ومن بعد نرجع.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: خليك قريب بيب وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك Orange. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نص نهار 38 دقيقة مازلنا مواصلين في موضوع الطاقة في فقرتنا في الأكتواليتي. نذكر معنا حاضر نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة أحمد الدوس. أحمد نرجع سؤال بسام اللي قال لك هل يمكن الاعتماد على الغاز الشيست كحل من الحلول اليوم؟ نعطيك المجال باش تجاوبه.
5: هو الحقيقة بطبيعة احنا ماهوش واحد مجال الاختصاص متاعنا، ولكن صارت قبل الدراسة وخرجت وقال ثم دو سيت بارموبهين، وبعتلي وقعت حالات احتجاجية وكذا، وفي الاخر بكل تم مع دفن واحد ملف هذا. اسكو هو ينجح ما ينجحش ما نجمش نجاوبك. قال من هنا دعوة انه نعود نحلو الملف هذا باش نعرفه. بخصوص الكلام اللي كان نحكي فيه من صديقنا، مساله الديار والناس اللي تحب تركب طاقه شمسيه، معناها رانا كل عام تقريبا ركبوا ضعف العام اللي قبل، معنا سنة مثلا احتمال في من لاخر العام هذا ركبوا فوق المنازل تقريبا 220 ميجا فوق الديار، نزيدوهم المعامل يمكن سنة نعملوا معنا 300 ميجا اللي عملناه العام الكل في كل خدمين تقريبا اقل معنا من 200، العام الجاي احتمال اكثر مع الكورب معنا صندونت العدد الشركات معنا قاعدين يحلوا معنا بالباهي. بالنسبة للحكاية متاع

0: معنا متاع الديوانة ولا معنا متاع البطري. والله هي معنا ثم حاجات ساعات الواحد نحبش يقولهم، أما الحديث على معنا البطريات راه يخوف الناس. أنك تجي تقول معنا عبارة، جي أنت معنا المنطقة حدودية تقول أي الناس مش رخص لهم في سوم الديماكس مثلا، إيش معناه؟ شين إشارة اللي عطيتها أنت؟ عطيت إشارة وأنه راه ما عنديش لك حل، لا تنجم تعمل فلاحة، لا تنمية، لا نجم نعمل لك مصانع، لا صحة، لا تعليم، هاوش رخص لك سوم دي ماكس ومشي يخدم على روحك كنترا على روحك. نفس الشيء هذي انه توش نجي واحنا المواطنين مش نحكيو لهم على حكاية البطري ولا جروب الكتروجين، راهو معنى امبليسيت مو عادي انهم ميساج
1: هو المعلوم الديواني. سمحني المعلوم الديواني 30% على اللقطات الشمسية، يعني لي بانو مش كان لي باتري. احنا في قانون المالية 2026 30% رفعنا، كانت في حدود 10% الاداء الديواني ولا 30%. شنو السبب اللي خلينا ان نرفعوا فيها؟
0: مش جيهم حكايه اللقطات. خلينا ساعه نحكيوا في الحكايه نتاع معنى نتاع الباتري. الباتري راهي مخطره، الحديث عليه في قانون المالية والا حتى معناها في من عند الناس اللي عندها صفه رسميه راهو ضمنيا راهو ما عندناش ذو في الصيف الجاي. امشي من تو عمل على روحك، هاوش رخصتك في الباتري وانت من عمل على روحك، راهو خطير، مع المفروض هذايا ما يصيرش. الحاجه الثانيه راهو احنا مش معقول كل مره وين يتحل سوق في تونس نمشي ونسلموا فيه، احنا عندنا رودا جمع عمل يصنعوا، وثم ناس عمناول قانون المالية عمناول وزارة الصناعة هزت مجلس النواب وتمت مصادقة على امتيازات لتوريد الليثيوم باش نشجعوا الصناعة هذه في تونس، وقت اللي السوق كان صغير. تو كي كبر السوق نظرا بطبيعة للانقطاعات اللي صارت، احنا سنين نحبوا تو بالعكس سيبهم اللي بدا في الانفستيسمون، قص على الانفستيسمون تاعك راه نشرخصوا توا في الديوانه، انتم مش نجيبوا معنا كل شيء حاضر من برا. نفس الشيء اللي صار في حكايه البانوات 2018، راهو كان البانو يخلص 30% ديوانه 19% ما تيفيا، وقت السوق كان صغير. وقت اللي كبر السوق ولا ثم نظام تاريخي ومش نصايو معنا جولات، اول قرار شنو خذته الوزاره؟ هاد نطيحوا المعالم الديوانيه، واضح كانوا عندنا 8 معامل سكروا قعدوا كان زوز. واضح 2024 رجعت الديوانه، ما نقولوش زادت، هي كانت 30 رجعت للحد نتاعها. اليوم المصانع اللي عندنا في تونس حل معمل جديد في سيدي بوزيد، عندهم الكاباسيتي نتاعهم. دونك ما نجموش نقولوا لا، اذا كان كل حاجه انت في تونس تتحل سوق. انت تعرف الواحد باتريات من 10 سنين قداش قيمه الاستهلاك التونسي؟ تقريبا من 4000 مليار في الـ في الـ في البانوات تقريبا 6000 مليار. هذوما نحكيو تو في دو مع البرودوي كاو، كان احنا كل برودوي مش تحل فيه سوق نقول لا اضرب الصناعه الوطنيه خلينا نجيبوه معنا حاضرين، راهو مشكل هذا سيدي. امش اعطيك معلومه وانت كنت تحب من بعد ما نثبت فيها. انت اليوم الناس اللي طالب انه معنا الديوان تطيح شكونهم؟ هما في الاصل ناس عندهم شركات نتاع التركيب ولا ماني امبورتي، هما ناس
1: احنا راه مش مشكلتنا اليوم شكون يصنع وشكون اللي عنده شركات.
0: هذا هو المشكل،
1: مشكلتنا نخفضوا في العجز الطاقي، مشكلتنا ما يصير الناس اللي صار في 2026 مش مشكله واحد يدافع على شركة

0: يقولوا لا المعامل زي ما تحبس باش ثم الناس فقدت هي الواحد لافونتاج كونكورنسيال نتاعها كان قبل يورد وهو نجم يخفض السعر فبني واليوم ما عادش عنده الواحد لافونتاج هذاك عن مين حمله معناها ربي يعينهم ولكن معناها المفروض الوزاره معناها تغزر المسح الوطني تغزرش الفئه الحكايه الاخرى بربي معناها مساله الصدمه اللي ذكرها واللي هي الحقيقه معناها مهمه برشا واللي تنجم نوصلوا لحل بانيك نقول نجم نوصلوا لحل حاله نتاع بانيك اذا كان منا ومعناها بعض الاسابيع الجايه ما نلقاوش حلول معناها الناس تطمئن انه ثم ضوء حتى ولو موجعه ولكن الناس تقول سيبون هاوني بالاجراءات هذه راه سيبون عندي ثقه انه ثم ضوء الصيف الجاي راه نشوفوا لهفه كبيره على حكايه الباتريات شوفوا لهفه كبيره على خاصه لجروب خاطرهم ارخص برشا راهو شنو نشبهوا لبرشا دول معناها متخلفه جدا في الحكايه هذه وراهو هذايا معناها الحقيقه ماهوش باهي مش يعطل الصناعه ومش يعطل حتى التوانسه فهمتني فراهو ثم حلول الحلول نجم نقولوا اسهلها والاكثرها جدوى راهو العداد الذكي راهو من غير عدد ذكي راهو الحقيقه الاخرين الكلهم ثم ريس كانوا يخلطوا ثم ريس كانوا ما يخلطوش اما حتى كان يخلطوا الكل راهو باقي شويه بالعدد الذكي اليوم عندنا شركه خاصه هي اللي تركب في العدادات الذكيه هذه لو كان يصير معاها بطبيعه نحكيو كما بكري قلنا دو غريغري مش معناها كمش تمشيو بالبروسيدور العاديه معناها ما نخلطوش لكن لو ننجحوا باش تركبوا من السي في جي 1.5 مليون من عدد الذكي احنا تو ديجا من ديسمبر نكونوا ركبنا من 500,000 لو نجموا نزيدوا عليهم من 1 مليون راهو نجموا نحدوا برشا في الطلب في الصيف لو معنا واحد مصانع من تو نتفاهموا معاهم انه كل قطاع او كل جهه تعمل لاري تكنيك نتاعها في اوقات الذروه مش في الاوقات الخريف الواحد لو زاد نجموا نعملوا معناها تعريف الديناميك معنا نجيو للمصانع اللي هما تو عندهم عدادات ذكيه نقولوا لهم كل مصنع راهو الضوء في الوقت الفلاني حتى الفلاني راه مش يكون غالي وفي المقابل في الليل مخر مثلا راه مش اللي رخيص عباره حفزت انت الصناعي او غيره انه يعمل ديبلاسمون للوقت نتاع الاكتيفيتي نتاعو راهو هذايا مع الحاجات اللي هبطت مع ستيك مع غيره راهو وقت النجم نقولوا الصيف الجاي مش تعدى سهل ولكن على الاقل ما يقصش الضوء بقى اذا كان قص الضوء الصيف الجاي راهو الثقه مش تزيد تطيح واحتمال بعدين ندخلوا في سيناريوهات الحقيقه مش باهيه
1: واضح نمر لطارق ضيفنا قال اذا كان ما نلقاوش حلول في ظرف الاسابيع هذه القريبه وحتى اذا كان يعني حلول موجعه باش نمشيو المرحله تكون اصعب ويكون فما لهفه كبيره على الجروب والبطاريات وهذا الشيء قال مضر بالصناعه ويعني باش يضر اقتصاد البلاد وعنده انعكاسات يعني على مجالات عديده اخرى شنو رايك طارق
2: انا نحب نعمل ملاحظه اللي بديت فيها المره اللي فاتت كي استضفنا من يمثل عماد المهندسين وتحدثنا عن التقرير نتاعهم الملاحظه تتعلق بانه على مستوى مهم منشور ومعلوم ومعروف اللي نعرفوه ما نعرفش شنو البرنامج المفصل لدى وزاره الصناعه والطاقه ولدى رئاسه الحكومه في علاقه بصيف 2027 يعني قريت انا البيان تاع رئاسه الحكومه يتحدث عن الاجراءات في علاقه بالطاقه القريبه والبعيده والمتوسطه والبعيده ومش واضح انا هي بالذات
0: مش محدده
2: اي من هي اللي بالذات اللي متعلقه بصيف 2027 ما نعرفوش بالضبط الى حد الان ما هي خطه الحكومه يظهر لي انتم حضرتوا في اجتماع في جويليا اللي فات جويليا 2026 على اساس تدارك ما يجب ان يحصل في صيف 2027 ما نعرفش هل صار سويفي ولا ماذا بيجاوبني على هذه هل عاودوا عيطوا لكم وقالوا لكم رانا قاعدين فما لجنه وتشاور وكذا بتاع سويفي بتاع باش ما يتعاودش 2027 باش ما يتعاودش 2026 في 27 على مستوى الحكومه ما نعرفوش انا واحد من الناس توا لا ريت حتى نص واضح نتاع شنو هي الخطه اللي هي ضروريه علاش لانه باش ما يصير جوستمون كي توا قال عليها توا احمد الدوس البانيك راه تكون نحكيوا على كيفاش الاخلال بالراحه العامه ما يلزمش الحكومه تعمل الاخلال بالراحه العامه راه اخلال بالراحه العامه وقت اللي ما بديش عندك خطه واضحه في علاقه بصيف 2027 ما يتعاود صيف 2026 هذا الاخلال بالراحه العامه بالكونتر في المقابل نرقى المجتمع المدني ناشط يحب يقدم لك كيفاش ما نعاودش 2026 سمعنا المرة اللي فاتت عماد المهندسين اللي عطيتنا بالضبط رؤية تتناقش مانيش قاعدين نقولوا هما بيدهم ما قالوش كلامنا قرآن كيفاش ما يتعاودش الإجراءات العاجلة حاطينهم هم كباكج في 13 نقطة تو احمد الدوس قال لنا دير عاود برامولي قلتوه في الاجتماع نتاع جويل.

0: يعني. فما شكون اخرين تو نجيو تو مساله اصحاب المصالح وما يجب ان يحصل. انا عندي فيه راي واحد من الناس تو نحكيو فيه. عندي انا تو دعوه البارح تلقيتها من مجموعه العمل من اجل ديمقراطيه الطاقه، فما مؤتمر دولي بشجره 26 27 اكتوبر هذا حول مساله ايضا، ونعرفوا مجموعه العمل من اجل ديمقراطيه الطاقه اللي جزء منها يخدم مع نقابه ستيج في الاتحاد العام لتصدير الشغل، يخدموا ايضا على اجراءات عاجله وعندهم تصورهم ويمثلوا جزء على الاقل من مهندسي ستيج، ناس عندها تجربه وتسيتيرا، عندهم ايضا رؤيه في الاجراءات العاجله. الطرف الوحيد اللي ما زلت ما ريتش خطه واضحه لاجراءات عاجله في علاقه بصيف 2027 هي الحكومه الى حد هذه اللحظه، على الاقل ما هو منشور بما فيها البيان الأخير الذي نشرته رئيس الحكومة، وبما فيها تصريحات وزير المكلف بالصناعة والطاقة اللي خلينا نعمل بارونتيز تحدثوا عليها بعد في الساعة الثانية، الذي قام يعني توا التصريحات اللي حكيت عليهم أنت نور متاع وزير المكلف بالصناعة والطاقة عملهم في قلب الأزمة. تعرف الاجتماع راهو تعمل بجنب الرياض في واحد من يعني مراكز المؤتمرات بجنب الرياض، بعيد بضع كيلومترات من القصف اللي صاير على المطار بتاع الرياض. دير فما شركات ما حضرتش في الاجتماع، نقول الشركات الأمريكية الخمسة الشهيرة ما حضرتش في الاجتماع خوفا من يعني عملهم في قلب. لكن عن ماذا تحدث الوزير؟ على 2030، وهذا معقول تحدث على الاستراتيجية. دير ما فماش فرق كبير بين اللي قالوا بين ما هو منشور حول الاستراتيجية، هذول هي نفس الشيء موجود في الاستراتيجية الوطنية القديم، هو عاود. النقطة الثانية طبعا، كيف هل مسألة العاجل كيفاش نتصرفوا فيها؟ واضح كل طرف لهنا في المجتمع المدني بار كونتر كي يعبر على رؤية، هو باش يعبر على رؤية منظوريه. الزوز نقابات متاع الأعراف اللي موجودين اللي هما متاع لوتيكا ومتاع الكونيكت، اللي هما طرحوا على حسب ما فهمت هما في الاجتماع طرحوا التقليص في التعريف، هاني أنا قلتها مزيش تقليص في التعريفات الجمركية. انتوما كجمعية اللي تمثلوا ده رواد أعمال في الواحد متعلق
1: بلاش
0: تصنعوا، انتوما تصنعوا أيضا اطرحتوا رؤية اللي هي قالوا تشجيع الصناعة الوطنية. الجماعة نقابة ستيج أيضا عندهم رؤيتهم اللي تركز على دور ستيج في العملية هذه، دور المؤسسة العمومية. شنو دور السلطة؟ دور الحاكم هو الاربيتراج بين هذي. الاربيتراج كيفاش يزم أنا في رأي يصير؟ يعني كل طرف يعطيك مقترحات وفقا لرؤيته ومصالحه أيضا. أنت شو الاربيتراج بتاعك؟ الصالح العام، الصالح العام في الميديا والصالح العام في المدى المتوسط والبعيد. شنو في الميديا اللي يمثل الصالح العام في رأي وفي نفس الوقت يضمن لنا زيادة أكل المتوسط والبعيد؟ ما يلزمش تعمل الميديا بما يضر المتوسط والبعيد، وما يلزمش تضر الميديا هنا نستناو في المتوسط والبعيد، يلزم اربيتراج توازن هكا ولا خنقول. انا واحد من الناس وهذا خدمت عليه في الليتيس بين 2012 و 2014 وعملنا موديل دير نتاع صناعه الطاقه متجدد على اساس النقطه هذه المركزيه اللي هي مساله الادماج الصناعي. انا نعاود ونقول اللي مساله الطاقات المتجدده هي فرصه تاريخيه لدول الجنوب بما فيها لدولتنا، هي لازم يغسلوا المكروره، فرصة تاريخية، لأنه نحن ما عادش فقط يجي ويستخرجوا منا الطاقة. شو الفرق هو؟ قبل يجي جي الشركات بتاعه تستخرج النفط والغاز، تو بجي الشركات بتاعه تستخرج الطاقة المتجددة. أنت شو دوري؟ كان مش الثروة هذيك تبني عليها قيمة مضافة، مش نواصلوا نفس العلاقة البنيوية الاستغلالية الاستعمارية الجديدة متاع دول الشمال تستخرج وانت تتفرج دولة ريع تعطيه أرض هو يجي يهز منها، إما يهز منها نفط وغاز ولا بشي يهز منها شمس وريح، طاقة شمس وريح فقط. هذا يزمو يتغير ويتكسر. كيفاش يتكسر؟ بالإدماج الصناعي وتشجيع الصناعة الوطنية. هذه حاجة استراتيجية بريمورديال ما فيهاش نقاش، حتى ولو كانت تعبر على أصحاب مصالح بتاع الصناعة الوطنية. مش كل من يعطي رأي يعبر على مصالح هو بالضرورة غالط، يعبر على مصلحته هي. أما هل يتوافق؟ هاو السؤال بتاع الاربيتراج بوليتيك، هل يتوافق ذلك مع الصالح العام؟ يتوافق بشكل استراتيجي، يلزم ونحن نخمو في الميديا نبني والبنية التحتية لتوفر لي صناعة وطنية تخدم لي على المتوسط والبعيد. ما يلزمش هذا يتناقض مع هذا. كل تقليص في التعريفات الجمركية يضرب الصناعة الوطنية واللي هي أساس القيمة المضافة في العملية هذه متاع الطاقة المتجددة. وإذا كان ما نعملوه هشتوى ما ليش مش نعملوه. نفس النقاش اللي عملناه في نظام اللي يتم إسناده بأولوية نظام اللزمات على اولويه نظام التراخيص في الطاقه المتجدده اللي هو يعني شنو يعني بتجي الشركات الاجنبيه اللي عندها الاولويه كي هي عندها 3000 من 4000 ميجا وات ونخلي كان 1000 ولا اقل النظام التراخيص بتاع الصناعه الوطنيه معناتها سي ضيعت انا ضيعت استغلال هذه الفرصه اللي كان ما تستغلهاش تو ما تجيش تستغلها. يقول القائل كيفاش نعمل التوازن بين الميديا والمتوسط البعيد. هنا انا شفت بعض المقترحات تاع الحكومه تتوافق مع بعض المقترحات تاع عماده المهندسين مساله التوربينات والتبريد، هذا يلزم توا ويلزم كما قالت عماده المهندسين داير الصفقات العموميه النظام المعتاد تاع الصفقات العموميه لا يلزم تعمل لي جري وتوا ودون لي ميديا. المساله توا اللي قالها لنا احمد الدوس مساله التوقف التقني للمعامل الا بعضها كما الماء مثلا مصانع مصانع تعليب الماء ما يلزمش توقف بار كونتر اخرى يلزمها توقف اللي يلزمها تخدم في جويليا ما يلزمهاش معناتها توقف بسبب انه الاخرين اللي ما حشتناش بهم في جويليا بالذات
1: ما في مقابل فلوس راه زادت
0: نجم تعويضات مساله انه يخدموا في الليل ما يخدموش في وقت الذروه. هذه مسائل هذه خطه يلزمها توا يتم الاعلان عليها. الخطوات السهله نتاع برا سيبلوا شويه تعريفات جمركيه باش يرخص يولي الجروب من 15 مليون يولي 13 مليون ولا 10 ملايين
1: على الاقل
0: وبرا عمل على روحك في نفس الوقت تضرب الصناعه الوطنيه اللي عندنا ماهوش حل.
2: اما راه تتجنب اللي يحصل لك في سيف 2026
0: على الاقل لا تتجنب يا بسام لانه اللي عنده اللي ما عندوش 15 مليون ما عندوش 10 ملايين
2: لانه بالطريقه هذه بالطريقه الحاليه مش يتعاون
0: يا بسام
2: حكيت على رؤيه ما فماش
0: اجراءات يا بسام مش تتعاون لانه اللي ما عندوش 15 مليون ما عندوش 10 ملايين شو قاعد باش تنقص هي باش تنقص 3 ملايين
2: هو طارق لا هو كتخفض هو اكيد جدا العرض باش يكثر واكيد جدا الاسعار على الاقل مؤقتا ما نحكيش بصفه دائمه انك تلغي
3: تعريف جمركي
0: ما ودك كي تجي في مرحله الصعود نتاعو وهو يبني في السوق نتاعو وقتها تضربه زايد وقتها الانفستيسمون اللي عامله على العام هذا ما عنده حتى معنى يبيع
2: انت لقتش احنا لقتش الشمسيه راهو ما عندناش صناعه راهو عندنا تركيب راهو خلينا نقولوا
0: في التركيب هذاك ما يقيم مضافه
2: يعني مش نحكيو على صناعه محليه في تونس
0: يا بس مازالك ما دامك تعمل فيها قيمه مضافه فهي صناعه
1: مادام
0: ما تستوردش الموضوع بكله واللقطات كلها من الفها الى فهي صناعه مالك كيفاش
1: مادام مصدق
0: من شنو من شنو قعد لك انت من طرف صناعه السيارات اللي عملتها من تحطها على جنب تركيب. طرف صناعه الكويب هي التركيب هذاك
2: الكل تركيب مش صناعه محليه
0: يا ولدي التركيب هو صناعه اخي انت ما يتسمى صناعه في بالك في العالم الكل قائم كل العالم قائم على ديشين بتاع تركيب ومن يتحمل مسؤوليه ذلك هي الحكومه

0: وذاك علاش انا مركز على النقطه هذه خاطر توا صايره الصياغه بتاع القانون.
1: بس نعطيك باجازه تفاعل معاه وبعد نخليه المجال
2: شوف نور هو هو نتفق معاه في ضروره ايجاد موازنه كيفاش انك ما تضرش الاقتصاد الوطني والصناعه الوطنيه، لكن الحلول العاجله الحلول العاجله اللي تمثل انه نتجنب انا اليوم كمواطن ما يهمني اني ما يعاودليش الحصول صار في 2026 بالطرق المثلى العاجلة.

0: اللي تطرح فيه، لأنه اليوم أغلب المواطنين يركبوا عن طريق قرض تقدمه السائق اللي هو 7500 دينار، يعني بل مهما تكون الكلفة هو 7500 وإلا 10000 دينار، واضح؟ دوك اللي مش ضر لهنا مش المواطن في الآخر بكل مش يخلص نفس القسط الشهري اللي بكري ما حكيت عليه أنت. دوك اللي كنا نحكيه مهما تكون الكلفة راهو اللي مش يهزها هو من المورد مش المواطن. هذاك علاش اللي بكري وقت اللي حكيت لك راهي العركه لا هي بين مواطن ولا هو
1: المورد، ممكن باش تخفض له سعر باش يخفضها على المواطن.
0: هو في الاخر شنو معنى دور الديوانه؟ هو دور الديوانه توجيه المستهلك للمنتوج المحلي. انت عندك اليوم معنى منتوج محلي نفس الجوده وارخص، يمشي خذ واحد منتوج محلي اللي يحب يستحفظ على على على فلوس. الحاجه الاخرى اليوم الواحد بطاريات راهي بل ان شاء الله حتى بلاش سيدي تحبش بلاش راهو في الاخر ما عنده حتى تاثير على الشبكه. هي اليوم بطاريات باش تخدم وقت اللي قص الضوء اليوم في الوضع الحالي اليوم بدون تعميم العدد الذكي بدون تغيير المنظومه، انه يلي المواطن يبيع الضوء للستيك في اوقات تحب على الستيك ويشري من عندها وقت اللي الستيك تحب تبيع له، رغم اللي مش تخدم كان باك اب معناه وقت اللي قص الضوء وقتها مش تخدم الباتري وكذا ما عنده حتى تاثير
1: يعني
0: على الشبكه.
1: خلاص فردي اللي عنده خلاص يشري باتري خلاص فردي اليوم. واي تشجيع على فلسفه الخلاص الفردي وحدك دبر راسك
0: بالضبط
1: هذيك اضرار بالصالح العام
0: بالضبط
1: وهو استقاله من الحكومه على دورها. ما يلزمش تشجيع على هذا.
0: المشكل الاخر في حكايه البطاريات لو فرضا كما قلت توا تعمت ولات بلاش ولينا هات نعملوا اكسترابولاسيون نوزعوهم بلاش على على على الناس، واضح؟ راهو هذا فيه ريسك كبير انه وقت اللي يقص الضوء المواطن شيش مش يفرغ الباتري نتاعو وقت اللي يرجع الضوء مش يعمل؟ مش يخدم الكليماتيزور والتلفزيون والفريجيدير ومش يشارج الباتري. دونك لابيل كورون باش يولي دوبل مش عاد يقص الضوء. دونك راهي الحكايه راهي الباتري ما نجمو نحكيو عليها الا بعد تعميم العدد الذكي. احنا عندنا تو عامين واحنا نديو يا ناس ايه نعدوا نسرعوا في العدد الذكي، راهو ينجم يحل لنا المشكل في الديار وفي المعامل. بقى هذا لازم جرأة، لازم ناس واضحة عارفة روح اش تعمل. مش تو الحقيقة معناها بعد 4 شهور باش عملنا من جويلة بكري والاجتماع ما صار حتى شيء الحقيقة بعد
1: ما صار سويفي
0: واضح ولا. دونك تو كي هبط البلاغ فرحنا كي وقت اللي قلنا شنو اللي فيه الحقيقة من ماناش سيور لي هذا كل معنا مشخلط. وإحنا رانا عنا تحب ولا تكره رانا عنا اكسبرتيز في الفوتوفولتايك وفي الديكلاج ولا في الديبلاسمون تاع مع الكونسوماسيون. دونك راهو انك تخدم وحدك حاجه كيما هكا الحقيقه ثم ريسك وهات الناس كل تقعد. هو دعوه اخرى معنا حتى بالناس اللي يطلبوا في الديوانه وغيرها والعماد هات الناس كل تقعد على الطاوله نقعدوا نهارين ثلاثه اربعه اللي نخرجوا معنا بخطه واضحه لانه ريسك كبير.
2: شكرا لك احمد، هذه كانت قراءتكم وموقفكم. شكرا لك على حضورك معنا. احنا نخرجوا توا موعد الاخبار مع الزميل فؤاد مبارك وبعد نواصلوا بقيه فقراتنا للساعه الثانيه.
3: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
4: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
5: موجز الواحدة ظهرا ديوان فام عسلمة. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بكندا تشمل عددا من الاختصاصات في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة إلى جانب مهن البناء والميكانيك الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة. وتشترط الوكالة توفر خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في الاختصاص المطلوب إلى جانب شهادة جامعية أو مؤهل مهني يتناسب مع طبيعة الوظيفة فضلا عن إتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية. والوكالة تدعو المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط إلى تعمير استمارة التسجيل الإلكترونية المخصصة للغرض وذلك في أجل أقصى 16 من أكتوبر الجاري، مؤكدة أن الاتصال سيقتصر على المترشحين الذين يتم اختيارهم في مرحلة الفرز الأولي. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يتفق خلال لقائه برئيس التحالف الألماني للصحة على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين على تنظيم منتدى تونسي ألماني للصحة لبحث مشاريع استثمار مشتركة وتنظيم زيارة لوفد اقتصادي ألماني إلى تونس يضم مصنعي الأدوية والمعدات والتقنيات الطبية وذلك خلال سنة 27 و2000. مهني قطاع الصناعات الصيدلانية في تونس يدعون إلى تعزيز التعاون بين الهياكل العمومية والقطاع الخاص لمرافقة المؤسسات الصناعية في الانتقال إلى النظام الإلكتروني الموحد للملفات الفنية المشتركة بما يدعم الرقمنة ويرفع من تنافسية القطاع وقدرته على النفاذ إلى الأسواق.

0: الخارجية. والمشاركون في ندوة نظمتها غرفة التجارة والصناعة بتونس يشددون على أهمية مرافقة المؤسسات بصفة تدريجية في اعتماد الأدوات والمسارات التنظيمية والهياكل اللازمة لتطبيق هذا النظام، كما أوصى المهنيون بتعزيز التكوين وتطوير الكفاءات في المجالات التنظيمية والرقمية، بما يمكن المؤسسات الصيدلانية من استيعاب متطلبات الانتقال إلى النظام الجديد وضمان تطبيقه بفاعلية. نسبة تقدم عمليات جهر المنشآت المائية وتنظيف الطرقات بكامل معتمدية ولاية سليانة تبلغ إلى غاية شهر أكتوبر الجاري 85%، وذلك في إطار تواصل الاستعداد لموسم الأمطار وفق تأكيد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحباني. وسحباني يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن التدخلات التي انطلقت في شهر أوت الماضي تتم عن طريق مقاولات خاصة بقيمة اعتمادات قدرت ب 450 ألف دينار وبتعاون مع إدارة المياه العمرانية وعدد من البلديات، فيما يبلغ العدد الجملي للمنشآت التابعة للطرقات المرقمة بولاية سليانة 885 منشأة تتطلب تدخل سنوياً. وفي الشأن الدولي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني يقول إن إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بمنشآت راس لفان في شمال قطر أديا إلى تعطل كبير في صادرات بلاده، مشيرا إلى انخفاض إجمالي إيرادات الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 42%. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تندد اليوم بالهجمات التي تشنها طائرات مسيرة على سفن تجارية بالقرب من سواحل بلغاريا، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها. وكان رئيس وزراء بلغاريا قد أفاد اليوم بأن السفينتين تعرضتا لضربات بطائرات مسيرة قبالة سواحل البلاد على البحر الأسود، مما أدى إلى غرق إحداهما في ثاني حادثة من نوعها خلال أسبوع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن روسيا والصين لديهما الكثير لتخسراه إذا كانتا تساعدان إيران، مضيفا في منشور على منصة تروث سوشيال أن مساعدة بكين وموسكو لطهران إذا كانت تحدث فإنها تجري على مستوى منخفض للغاية بتقديره.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: على 93.5. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، ولكل من التحق بالمتابعة والاستماع في ساعتنا الثانية. ما زلنا مواصلين معكم فقراتنا للساعة الثانية كالعادة، باش نكتشفوا شنو هو المقال اللي اختاره لنا طارق الكحلاوي، ثم نمروا كالعادة الفقرة بالأرقام باش نحكيه على تحالف عسكري مهم قيد التشكيل، نكتشفوا تفاصيله بعد شوية. لكن قبل هذا نمروا لفقرتنا الموالية الارتيكل دي جور.
0: الارتيكل دي جور،
1: المقال المرة هذه من نصيب طارق الكحلاوي، والعنوان اللي اخترناه: هل تمنع حسابات الاقتصاد العالمي ترامب من توسيع الحرب في اليمن خشية انفجار أسعار النفط؟ طارق تفضل.
2: شكرا نور. هو الحقيقة أنا نحب نتحدث ربطا مع اللي كنا نحكيه فيه قبيلة. كما قلت، تصريحات وزير المكلف بالصناعة والطاقة اللي تمت في الرياض كانت على حافة هالتطورات هذية، كانت على حافة حالة الاحتقان والأزمة واللي وصلت وضعية غير مسبوقة، وباش نتحدث اليوم على جستمو على هذية. تبقى باش ما ننسيش خاطر قبيليك فما مجموعة من الأشياء اللي حبيت نقولها، لكن بسرعة لأنه نحن قاعدين ننشط ونتطور في هالموضوع هذية، أو ثابتين في أماكننا دونتولي كان نتفاعلوا مع وضعية في السياق هذية، معناتها في سياق التحولات هذه الكبيرة اللي تجعل الانتقال الطاقي مسألة ضرورية وحتمية كأحد الأدوات، مش الأداة الوحيدة باش ما نبلغوش، خاطر ما نجموش نعملوا 100% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة على الأقل في الأفق المنظور. 35% عام 2030 هو هدف مهم ومهم جدا، لكن هل يمكن القيام به ولا في ظل هالتطورات هذه؟ هل النجم من هنا 2030 أنه يعني نسرع في العملية كما قاعد تعمل أوروبا وتعمل فيه أوروبا عملية تسريع أنتربرانتيز بنا احنا يكمبري، لأنه المشاريع الكبرى اللي تحاول تعملها أوروبا في علاقة بمشروع الماد، في علاقة بمشروع الأنبوب الهيدروجين اللي بشي مر من تونس إذا كان مش تونس تدخل في الانتاج، هذه كلها تعكس الرغبة الأوروبية في تسريع عمليات الانتقال الطاقي بسبب الصدمات الجيوسياسية، سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو الشيء اللي صاير في هرمز. أنا نحب نقول لتصريح وزير الصناعة والطاقة حول أنه نجموا نوصلوا لهذه الأرقام، أعتقد فيها برشة شروط وتستوجب معناها وضوح وسرعة في المدة القادمة، تستوجب خطة واضحة. ولهنا فما عدد من الشروط الموجودة في الخطة اللي تم نشرتها الحكومة في فيفري 2023، واللي ما فماش تحيين لها إلى حد الآن، ما نعرفش إذا كان خدموا على تحيين غير منشور أم لا. ما الخطة التي تم إنجازها في 2023 ديجا تحط لنا أرقام بريفو في العام ذا في 2025 و2026 اللي ما تحققتش، تحط لنا أرقام مثلا في أنه في حدود 2026 في نظام التراخيص نورمالمون ننجو 145 انستالي فوتوفولتايك، تقول لنا في نظام اللزمات نورمالمون فوتوفولتايك مش نوصلوا 400 اللي موصلناهش دو على مستوى الانتاج نحكيها انستالي، هنا حدد انستالي مش بلانيفي انستالي. يقول لنا في لوتو كونسوماسيون من المفروض فوتوفولتايك مع يوليان نوصلوا 250، لهنا فتنا، لهنا الصناعة الوطنية جستمون الصناعة الوطنية فاتت البريفو، كان حاطين لها سقف 250 ميجاوات في حلول 2026 تنتج أكثر من ذلك. ستيج محطوط أنه نورمالمون انستالي في الفوتوفولتايك 120، ستيج لم يتم سماح لها وتشجيعها أنها تنتج، وذي موقف مجموعة العمل من أجل مقر الطاقة، يقولوا الدولة لما تستثمر في ستيك كمصنع للطاقة مش فقط كناقل، وهنا مشكلة من المشاكل. إذن من الحاجات اللي لازمها تصير هو هدايا، وخاصة أمام التحولات الكبرى اللي مخلي الولايات المتحدة نفسها في وضع متاع بينوري في علاقة بواحد من أهم الـ أنواع الوقود اللي هو الديزل. في أمريكا ما تنجمش تعمل فلاح، ما فماش إمكانية تعمل إنتاج فلاحي من غير وقود الديزل. الديزل هو حاجة منتشرة في توسكي تراكتورات ومسألة مهمة جدا، وذلك علاش خالقة مشكلة ترامب، خاطر ترامب الولايات الجمهورية وين فما عمق بتاع فلاحين ومعنتها مناطق رورال يعني مناطق ريفية اللي هي تصوت من المفروض في الانتخابات القادمة، قاعدة تواجه في مشكل حقيقي. وذلك علاش عمل هالاتفاق اللي خرج فيه على الإجماع الغربي بشكل واضح، هو خرق فيه الحصار على روسيا وسيستورد جزء على الأقل من ديزيل، مش واضح قد ايش يعطيه بوتين من ديزيل. ونحب نقول بالمناسبة اللي فما منصة أوكرانية خرجت تقرير على الدول التي خرقت الحصار على روسيا وتستورد النفط الروسي، ونحن نجيو في المرتبة الثانية والثالثة، وصار ترويج أوروبي لهذا. لو هاي الدول تركيا الأولى، تركيا الأولى بعد جي تونس أو والمغرب جي الرابعة والخامسة أعتقد، أمريكا هي التي خرقت الحصار ده. ممكن سيسوا بعضنا حتى حد ما زايد على حتى حد، شفتوا اختاري تولي مصلحتك المباشرة غديكة أي فما نفطي تمشي تهزه، مال شنو مال تعمل كيما تعمل فيه الأتراك كيما يعملوا فيه أطراف أخرى. هنا الشيء اللي صاير هو عنوان المقال تقرير الحقيقة متاع بلومبرج للهدايا، هو أنه القرار متاع خرق الحصار، أنه الأويل ديل اللي عمله ترامب مع بوتين ما هوش كافي، هو لا يمكن أن يخفض أسعار الديزيل إلا إذا انضبط سلوك الحوثيين. العنوان متاع بلومبرج يقول needs the Houthis to behave معناتها يكون سلوكهم مقبول مضبوط معناها. وهنا الإشكال أنه كيفاش الاقتصاد الريفي الأمريكي من ثم الولايات الجمهورية الحمراء تنتظر سلوكا منضبطا حوثيا في أقصى أقاصي العالم باش تتحور وتتعدل أسعار الديزيل اللي هو ركن أساسي في الفلاحة الأمريكية. يعني شوفوا رانا في أوضاع غير مسبوقة، أنه الحوثي قادر يتحكم
3: جماعة مسلحة
2: في الناخب، جماعة مسلحة غير معترف بها كدولة، قادر يتحكم في الناخب الأمريكي في التينيسي. يعني حاجة ما يعني حاجة عظيمة. راو كسار الصدمة النفطية متاع 73 إثر حرب أكتوبر، من زلنا كعشنا دير ذكرى حرب أكتوبر ورجع النقاش على تلك الصدمة النفطية الكبرى بتاع 73. راهو العالم صدم حينها، مش كون عملها كل الأوبيك أو أغلب الأوبيك بقيادة من؟ بقيادة المملكة العربية السعودية. الآن المملكة العربية السعودية ضحية من؟ جماعة مسلحة غير دولة. راهي تطورات كبرى. يعني هذا راهو اللي قاعدين نشوف فيه، اللي نعيشوا فيه حاليا، هي تحولات جيوسياسية عميقة مش جلدية، ما هيش حاجة جلدية، هذه عميقة توري قديش الجغرافيا مهمة. كيفاش الجغرافيا اللي عندك شي ركن، عندك حومة في باب المندب تزين أكثر من اللي عندك أراضي فيها ملايين الكيلومتر المربعة في أماكن أخرى، عندك حومة بجنب مضيق هرمز قادر على أنك يعني. هنا أهمية الجغرافيا وعودة الجغرافيا لقلب العلاقات الدولية اللي هو تم تهميشها بعد صعود العولمة في ونهاية الاتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينات بداية التسعينات. المقال على الأقل يقول اللي من جملة الحاجات اللي يقولهم أنه علاش غير معناتها علاش يلزم يتصرف الحوثي بشكل منضبط بالشهاد دي اللي عمله ترامب مع بوتين ينجح في علاقة بالديزيل. يرى التحليل محدودية الهجمات على منشآت الطاقات السعودية حتى الآن قد تكون متعمدة لتجنب قفزة سعرية تستدعي تدخلا أمريكيا مباشرا. يعني الحوثي قاعد يتصرف بشكل معدل ومحسوب حتى في الضربات متاعه باش ما يستفزش تدخل أمريكي. لماذا بيها أمريكا أوكي نجم روحها السعودية دور، عمل تصريح ترامب في هذا الاتجاه ينجم روحه راو محمد بن سلمان ما صفا ينجم، معناتها ما فماش حاجة لتدخلي أنا طرف أمريكي. لكن هذا الضبط يقول الانضباط الحوثي يقول المقال بتاع بلومبرج غير مضمون، خصوصا إذا دفعت العمليات السعودية الحوثيين للتوسيع استهداف النفط والملاح. يعني تصعيد سعودي سيقابله تصعيد حوثي، وكل إسكاليشن هذيك التصعيد المتبادل نجم يهزنا لوضعية أخرى. يقول المقال التفوق العسكري الأمريكي في المقابل لا هو بيده لا يضمنه، معناتها ضربة قاسمة للحوثيين. فما داير مداخلة عملها في الشين يوتيوب متاعه جون مرشايمر أستاذ العلاقات الدولية يفسر فيها بالضبط معناتها في 10 دقائق. دايور انا قعدت متردد بين تقرير بلومبرغ والمداخله نتاع جون مرشايمر اللي كما قلت استاذ مهم في العلاقات الدوليه في جامعه شيكاغو من اهم المراجع في علاقه بتيار الواقعيه الجديده اللي هو في الاصل تيار الحزب الجمهوري اونت بارونتيز. يقول فيها ما نجموش نربحوا الحوثيين باي شكل من الاشكال وبالتالي لا يجب ان اتدخل في اليمن يعني حتى لو تم التدخل في ذلك. ولهنا يجي الاتصال بين عرقجي ووزير الخارجية السعودي والطلب السعودي التدخل الإيراني لضبط الحوثيين والحوثيين ردهم يعني ردوا بشكل علني قالوا ليه رأوا مناش مش مسألة هدنة هذه مؤقتة أما تجيوا على طاولة المفاوضات تتفاوضوا معنا مباشرة ونلقاو حل مستديم بمعنى مش تعترف بي معاش مش تعترف بحكومة عدن مش تعترف بحكومة صنعاء وإلا مش نواصلوا المعركة. أصبحت يقول الخط شرق غرب وينبع أصبحت هذه الشبكة بليغة الأهمية لتعويض تعطل الملاحة عبر هرمز طاقتها الأصلية 7 ملايين برميل لكن قيود مرافق التصدير في ينبع حصرت الشحنات في نحو 3.54 ملايين وهذه نفسها الشحنات هذه متعرضة للتهديد الحوثي. إذا كنت تضرب مش تعرض للتهديد الحوثي. تعطيل المسارات البديلة عن هرمز قد يدفع البرميل بسهولة نحو 120 دولار. ولهنا يولي الأويل ديل متاع ترامب ما عندوش معنى يعني كي توصل 120 انتهى سترتفع الأسعار في جميع الحالات حتى وكان بوتين بعث لك ديزيل معناها ما هذا الرقم سيناريو تصعيد محتمل لا إعلان عن توقيف فعلي للأنابيب المنشآت. ما تحتاجش الحوثي في نالمو توقيف كل الإمدادات السعودية يكفي يعمل بعض الضربات بما يرتفع السعر إلى مستوى 150 دولار. ولهنا فما تحليل الحقيقة ونختم بهذا تقول اللي السعودية الآن في وضع ضغط بما يمكن أن يجعلها تبيع سنداتها الموجودة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة وهذا ينجم يهز لمشكل مالي في الولايات المتحدة. لأنه إذا كان السعودية تبدأ تبيع في السندات المالية متاعها باش نفسر لهنا الاحتياطي المالي بالدولار السعودي وذاك علاش الريال السعودي مرتبط بالدولار موجود بالأساس في السوق الأمريكية هي استثمارات يعني اللي تربحه السعودية في جزء كبير منه يتم إعادة استثماره في السوق المالية الأمريكية يتم استثماره في إطار سندات حكومية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. السعودية لكي تتجاوز أزمتها الحالية في التصدير نجم تبدأ تبيع في السندات متاحة في السوق المالية الأمريكية كما عملت اليابان منذ أشهر الآن وهذا ينجم يخلق يعني تولي الأزمة السعودية أزمة مالية أمريكية. يعني نحن نتحدث على لحظة حرجة جدا في الوضع السعودي في الوضع الأمريكي وبدفع من جماعة كما قلنا جماعة عسكرية منظمة شديد التنظيم وبقدرات واضحة وبإرادة واضحة معناتها تستطيع أن تحول. هل تستطيع السعودية إيجاد حل عسكري؟ هل يمكن انضمام الباكستان أو تركيا؟ هذا مطروح في إطار حلف مكة. البرلمان التركي سيصادق في الأسابيع القادمة من المفروض الأسبوع الجاي على الاتفاق متاع مكة. هل سيحفز ذلك تركيا لتفكر دائما بحسابات تجارية دقيقة أنها تدخل في مواجهة مع جماعة في الوقت اللي الأسطول البحري التركي موجود في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي دوري درمو في الصوماليين؟ هل تخاطر تركيا الدخول في مواجهة مع جماعة مثل جماعة الحوثي خاصة وجماعة أنصار الله خاصة اللي هم موجودين في تلك المنطقة؟ الحسابات الباكستانية والتركية على كل حال تورينا تولي حذرين ما يحبوش ينخرطوا في هذا العمل. ولهنا يخلي إلى حد الآن المملكة العربية السعودية للأسف في وضع صعب وهذا راه وضع سيء على مستوى عربي. هذا وضع ما يلزمش الأطراف العربية تدخل في صراعات مع بعضها بسبب ضغط أجنبي. نتنياهو يحب يستغل الفرصة أونتر بارونتيز وبعث عن طريق أطراف أمريكية ومستعد يتدخل لكن ولي العهد السعودية رفض ذلك لأنه يعرف روحه بش يزيد يتورط أكثر. كان الكيان يتدخل لحماية السعودية ويتولي المملكة تحت مظلة أمنية للكيان في هذا التوقيت بالذات هذا سيؤدي لاهتراء شرعية ولي العهد اللي معني بعملية انتقال في المدة القادمة. وضع صعب وضع سيتأثر به الجميع بما فيه نحن اللي نحن يعني نتأثر بالضرورة بتطورات في علاقة بالمملكة العربية السعودية. ماذا بينا تقعد المملكة في وضع مستقر وضع مهم وضع قيادي حتى على مستوى لوبيك. لوبيك في مصلحة دول الجنوب، ولوبيك ما زالت موجودة لأن المملكة ما زالت موجودة وقادرة على حفاظ التوازنات فيها. لكن للأسف هالصراع هذايا الحوثي السعودي بصدد جعل المملكة العربية السعودية في وضع سيء. أنا أعتقد أنه من الضروري المملكة العربية السعودية الدخول في مفاوضات مباشرة مع أنصار الله وإيجاد حلول حالية مستديمة وتخلي اليمن في وضع مستقر تدفع في اتجاه حوار وطني ومصالحة يمنية. هذا هو الطريق الوحيد في رأيي لحل هذا المشكل، وليس الاستعانة بأي طرف أجنبي. لن يذهب ترامب لنجدة السعودية أمام حساباته الخاصة في الانتخابات النصفية القادمة.
1: أنت طارق جبت تركيا ومصر وباكستان والتحالفات العسكرية اللي من الممكن تصير تحالف عسكري، خاطر فما تحالف قبله باش نعطيه بعض تفاصيله في فقرة بالأرقام. وانت قلت اللي هي جماعة يعني مسلحة ومنظمة وقوية، يعني نجم نقولوا اللي هي قوية اليوم، ورغم هذا الكل يعني ما عندهاش برشا اللي تعرضت لضربات قوية برشا من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وفما ضربة من الضربات يعني تم القضاء على أعضاء يعني برشا أعضاء من الحكومة متاعهم. بسام باش نعطيك الكلمة ونسألك اليوم في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار النفط وتعطل الملاحة في البحر الأحمر، إلى أي مدى يمكن أن تمنع الحسابات الاقتصادية العالمية هذه إدارة ترامب من توسيع الحرب في اليمن، وهل أصبحت ورقة الطاقة سلاحا عودوا من جديد يعني سلاح بيد الحوثيين للضغط على واشنطن والرياض؟ وهوني كي قلت من جديد يعني نحكيه على السيناريو اللي صار مع مضيق هرمز في إيران.
3: هو فعلا يعني المقال الحقيقة اربط ما بين زوز مسائل، وبين انه الاتفاق ما بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب وبوتين بخصوص الديزل ليس حلا شاملا لانقاذ دونالد ترامب وانقاذ الاقتصاد الامريكي من ازمة ارتفاع اسعار النفط ومن ازمة ارتفاع اسعار الطاقة في العالم. المقال بين كذلك أنه يعني انخفاض أسعار النفط في العالم وأسعار الطاقة بقيت مرهونة بالحسابات التكتيكية والحسابات العسكرية لجماعة أنصار الله الحوثي. في هذا المقال الحقيقة تبين الحجم الجيوستراتيجي لجماعة أنصار الله الحوثي من عدة نواحي. أولا من عدة من ناحية أنه هذه المجموعة المسلحة فاعلة في المشهد العام الدولي، وليس فقط فاعلة في اليمن وليست فقط فاعلة في الشرق الأوسط، بل أنه الحوثيين يتحكمون في الكثير من المسائل. هي مجموعة مسلحة غير

دونالد ترامب الذي يبحث دائما عن المصلحة الأمريكية الفضلة أفضل من مصالح أخرى حلفائه أفضل من البارح كنا تحدثنا عن دونالد ترامب عن كونه يفضل المصلحة الأمريكية على المصلحة الأوروبية عن مصلحة حلفاء الأوروبيين، وفي كل مرة يتقرب من الرئيس الروسي. اليوم نتحدث عن كون أنه دونالد ترامب يبحث عن المصلحة الأمريكية من خلال المحافظة على أسعار النفط العالمي، من خلال ربما كذلك المحافظة على التفاهمات الهشة اللي حصلت ما بين الأمريكيين والحوثيين بعدم استهداف السفن الأمريكية وعدم استهداف الملاحة البحرية اللي بتتعلق بالسفن المتوجهة نحو الولايات المتحدة الأمريكية. إذن دونالد ترامب اليوم أكبر هاجس يسيطر عليه هي انتخابات التجديد النصفي والوعود الانتخابية التي يقدمها الأمريكيين بأن أسعار النفط ستنخفض، ولاحظنا هذا حتى في تصريحاته في كل مرة يطلع ويقول أنه أسعار النفط ستنخفض خلال الفترة القادمة، وهذا من أفضل وعود الانتخابية، لأنه هزيمة دونالد ترامب في انتخابات التجديد النصفي مشتخل له ضغط سياسي داخلي أمريكي سيضعف قراراته سيضعف توجهاته. لكن كذلك النقطة المهمة تبين أنه كذلك الجغرافيا مهمة. صحيح أنه التسلح العسكري من أهم أدوات القوة والهيمنة الدولية، وكذلك كنا نتحدث عن اعتماد الذكاء الاصطناعي من أجل الهيمنة الدولية والهيمنة الاقتصادية، لكن النقطة المهمة هي الجغرافيا. اليوم علاش إيران يعني خلقت خلينا نقول تفوق استراتيجي في حربها ضد الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأنها سيطرت على أهم الأوراق الاقتصادية العالمية اللي هي مضيق هرمز. كذلك النقطة الثانية في الجغرافيا، إيران لديها الحليف وهم الحوثيين، وتسيطر على مضيق ثاني هو باب المندب الذي تمر منه الملاحة البحرية، وحجم كبير من الاقتصاد العالمي الطاقي يمر عبر هذا المندب. فأهمية الجغرافيا تكسب إيران وتكسب حلفاء الحوثيين انتصارا استراتيجيا مهما، حتى لو كان الانتصار العسكري هذا ربما محدود أو نسبي، إلا أنه الانتصار الاقتصادي مهم. وفي اعتقادي كذلك ربما من النقاط اللي تخلي اليوم دونالد ترامب لا يشن هجوم مسلح على الحوثيين، نظرا لأنه مصلحة أمريكا في تلك المنطقة هي احتواء النفوذ الإيراني. أمريكا ما شكون يحكم اليمن، الحوثيين حكومة معترفة بها. أمريكا كيف ما كانت تحارب في فترة ما في الشرع في سوريا في لحظة ولات معناها قابلة أنه الشرع يصبح رئيس سوري، ماش من يحكم البلدان العربية، يهمها من يتفاوض معها، من يتحالف معها، من يحمي مصالحها الاقتصادية. ربما يعني هذه النقطة تبين أنه دونالد ترامب يفكر في الأشخاص من الناحية الاقتصادية وليس من الناحية السياسية، فهو لا يفكر هذه مجموعة مسلحة أو غير مسلحة. وربما الحرب اليوم والمأزق الذي تعيشه المملكة العربية السعودية من أكبر الفترات الخانقة لها، حليفها الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية يقول أنه لن يشارك في هذه الحرب، ويقول أنه المملكة العربية السعودية قادرة بفضلها لوحدها أن تنهي هذا النزاع. في نفس الوقت تركيا وباكستان في تصريحاتهم يقولوا احنا مش نقدم دعم فقط، يعني ما احناش مش يكونوا في الصف الأول لمحاربة الحوثيين. اليوم يعني المملكة العربية السعودية أمام مأزق حتى من الناحية العسكرية. المملكة العربية السعودية تتخوف إذا ما صعدت في هجمات العسكرية، تخوف من رد فعل يستهدف أكثر منشآتها الطاقية ويعيق اقتصادها كليا ويعيق صادراتها كليا خلال الفترة الحالية. ففي ذلك أعتقد أنه المملكة العربية السعودية ربما خلال الفترة القادمة ستبحث عن وساطة، وساطة ما بينها وما بين الحوثيين من أجل الانطلاق مفاوضات، ومن أجل ربما الشروع في التحادث مع الحوثيين لإيجاد هدنة على الأقل، هدنة ربما قد تكون شبيهة بالهدنة اللي كانت خلال الفترة الماضية، باعتبار أنه الحلول العسكرية للمملكة العربية السعودية في حرب ضد الحوثيين أكدت أنها لم تأتي أكلها وأنها مش قادرة على إنهاء تواجد الحوثيين في اليمن. نقطة أخرى مهمة ربما يمكن الحديث عنها اللي هي ربط المفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أكيد سيكون ملف الحوثيين ربما من أهم النقاط التي ستطرح في

0: المفاوضات هذه نظرا لأنه إيران مؤخرا عارضت مثلا الوساطة ما بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، فيعني التطورات الحالية أكيد ستخلق أكثر ضغط اقتصادي عالمي، لكن هذه الورقة متاع الضغط الاقتصادي العالمي ستحاول من خلالها جماعة الله أنصار الحوثي كسب المزيد من الوقت وكسب المزيد من التأثير على الملاحة الدولية.
1: كما قلنا في نفس السياق باش نحكيه على تحالف رباعي بين السعودية وتركيا وباكستان ومصر، شنية التفاصيل والمعطيات نكتشفوها في فقرة بالأرقام. بالأرقام كالعادة بالأرقام معايا أنا، كما قلنا اليوم باش نحكيه على تحالف رباعي بين السعودية وتركيا وباكستان ومصر، هل تتشكل قوة إقليمية جديدة لمواجهة الحوثيين؟ في نفس الإطار متاع المقال متاع طارق، ذي العنوان اللي اخترته أنا اليوم، في ظل التصعيد العسكري الخطير في المنطقة بروز تحالف إقليمي جديد يجمع أربعة من أبرز القوى في الشرق الأوسط، نحكيه والعالم الإسلامي طبعا، نحكيه على السعودية وتركيا وباكستان ومصر. التحرك هذا المعروف باسم المجموعة الرباعية ولا اليوم في قلب المواجهة مع الحوثيين، خاصة بعد الهجمات الأخيرة على الأراضي السعودية نهار 11 أكتوبر 2026. الدول الأربع أصدرت بيان مشترك كدانت فيه الهجمات الحوثية على السعودية وخاصة استهداف مطار ملك خالد الدولي في الرياض. البيان اعتبر الهجمات انتهاك للسيادة السعودية وتهديد مباشر لأمن المنطقة، وأكد دعم الرياض في كل الإجراءات المشروعة لحماية أراضيها وردع الهجمات. التصعيد هذا جاء بعد ضربات دامية استهدفت مطار الرياض، وين حسب وكالة رويترز هجوم يوم 17 أكتوبر للأسف خلف 13 قتيل وأكثر من 300 جريح. نهار لحد 11 أكتوبر السلطات السعودية أعلنت على هجوم جديد خلف قتيل وقرابة 11 جريحا، وهو مزيد في المخاوف من توسع المواجهة هذه. سؤال مهم اليوم، هل نحكيه على تحالف عسكري رباعي رسمي وإلا على تنسيق سياسي وأمني بين أربع دول؟ علاش؟ خطر هنا لازم نفرقوا بين المجموعة الرباعية اللي تضم مصر، اتفاقية مكة للدفاع المشترك اللي تجمع السعودية وتركيا وباكستان فقط. الاتفاقية الثلاثية هذه تم الإعلان عليها في أوت 2026 وتنص على أنه أي هجوم مسلح على دولة من الدول الثلاث يعتبر هجوم على كل هذه الدول اللي ذكرناها الثلاثة دول. ونهار 31 أوت الدول الثلاثة اتفقت على إنشاء أمانة عامة مقرها باش يكون في السعودية، ويترأسها في المرحلة الأولى أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. مصر رغم مشاركتها في الاجتماعات الرباعية ودعمها السياسي السعودية ما هيش إلى حد الآن طرف في اتفاقية مكة الدفاعية، والمجموعة الرباعية مش وليدة الهجمات الأخيرة، خاطر عندنا من نهار 21 جونفي 2026 انعقد في القاهرة الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية الدول الأربعة. الاجتماع ركز على الاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد وحماية الأمن والمصالح المشتركة، وخاصة في ظل هذا الصراع مع إيران. المستجد الأبرز شنو هو؟ تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللي صار نهار 2 البارح 12 أكتوبر. أردوغان أعلن أنه اتفاقية مكة للدفاع المشترك باش يتم عرضها على البرلمان البرلمان التركي للمصادقة خلال الأيام القادمة. في نفس التصريح أدان الهجمات الحوثية وأكد وقوف تركيا إلى جانب السعودية هو اللي يعكس تطور التعاون الدفاعي بين البلدين هذوما. من ناحية العسكرية، تركيا تملك قدرات متقدمة في المسيرات والصناعات الدفاعية، وباكستان قوية نوويا طبعا، والسعودية تملك موارد مالية وقدرات تسليحية مهمة. وزارة الدفاع التركية أعلنت سابقا على خطط لتدريبات مشتركة برية وبحرية وجوية تشمل الدفاع الجوي، المسيرات والحرب الإلكترونية، والتعاون يشمل زادة تطوير وإنتاج الأسلحة بصفة مشتركة، مش فقط يعني شراء المعدات العسكرية. مصر عندها موقع استراتيجي مهم على البحر الأحمر، وخاصة نحكيه على قناة السويس اللي تتأثر مباشرة بالاضطرابات الملاحة في باب المندب، وهذا يخلي أمن البحر الأحمر نقطة التقاء بين مصالح الدول الأربع هذه حتى لو تختلف التزاماتها العسكرية. في المقابل السعودية تواجه تحدي كبير في الدفاع الجوي، خاصة مع تواصل الهجمات بالصواريخ والمسيرات. بعض الوكالات كشفت في سبتمبر أنه مخزون السعودية من الصواريخ الاعتراضية يتعرض لضغط كبير، وأنه الرياض طلبت مساعدة حلفاء الإقليميين والغربيين. هذا يفسر علاش التنسيق العسكري والدفاع الجوي أصبح عنده أهمية متزايدة بالنسبة للسعودية. لكن إلى حد الآن البيان الرباعي ما أعلنش على تشكيل قيادة عسكرية مشتركة بين الدول الأربعة هذه، ولا على قرار جامعي بإطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن. وبالتالي الحديث على حرب رباعية وشيكة يبقى سابق لأوانه، لأنه الدعم السياسي والدفاعي ما يعنيش بالضرورة مشاركة مباشرة في العمليات القتالية، والتحركات هذه عندها أبعاد أوسع من الملف اليمني، وتشمل توازنات إقليمية وأمن طاقة وحماية طرق التجارة الدولية. حتى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية اعتبر في تحليل سابق أنه المجموعة الرباعية هذه تمثل تقارب بين قوى إقليمية كبرى، لكن هذا ما يعنيش بالضرورة تحولها إلى حلف دفاعي موحد. وفي النهاية كالعادة نختموا بسؤال، السؤال المطروح اليوم، هل باش يبقى هذا التقارب إطار التنسيق السياسي والردع، وإلا باش يتحول إلى قوة إقليمية عندها آليات عسكرية مشتركة؟ الإجابة باش تتحدد حسب تطور الهجمات الحوثية وتفعيل اتفاقية مكة، وخاصة الموقف المصري من الانضمام للترتيبات الدفاعية هذه. والثابت اليوم أن المنطقة تشهد إعادة ترتيب للتحالفات الأمنية، لكن التحالف الرباعي العسكري كهيكل رسمي يجمع الدول الأربعة مازال ما تأكدش قيامه. طارق تفضل.
2: والله هو الأرقام اللي قلت عليها توا معناها نور، وهذا السياق اللي نحن فيه هو من جملة اللي تحدثنا عليه قبيلة، أنه نحن في منعطف على مستوى تاريخ الدولي. تاريخ الدولي أو هنا أزن جيدا كلماتي، لسنا كل والله لحظة مثل لحظات سابقة، لا نحن في إطار منعطف دولي، خلي الجماعة كما قلت قبليك عسكرية ليست مستوى دولة قادرة على التأثير في ناخب أمريكي في تينيسي ولا كنتاكي ولا في الولايات الجمهورية القادمة على انتخابات نصفية. وبالتالي أهمية الجغرافيا، جغرافيا جباب المندب كم هي مهمة، وتضرب قدرة الولايات المتحدة التي استقرت بعد الحرب العالمية الثانية لتأمين الملاحة الدولية أصبحت مسألة مساءلة الآن. هذا يطرح قدرة الولايات المتحدة على تأمين اتفاقياتها لمظلات أمنية في أكثر من منطقة، ومنها منطقة الخليج. الاتفاق الشهير الذي أمضاه الرئيس روزفلت مع الملك المؤسس الراحل الملك عبد العزيز في نهايات الحرب العالمية الثانية، ذلك اللقاء الشهير الذي تم على المدمرة على سطح المدمرة الأمريكية، وقد تصاوروا تصاور التاريخية تؤسس لهذه العلاقة، الديل التاريخي الاستراتيجي الأمريكي السعودي حول الحماية الأمريكية مقابل يعني ضمان المملكة العربية السعودية بتزويد السوق الدولية بالنفط بأسعار معقولة أو مقبولة من زاوية النظر الأمريكي. ومرت بأزمة العلاقة هذه في 73 أثر قرار الملك الراحل فيصل استعمال سلاح النفط لردع الدعم الأمريكي للكيان خلال حرب أكتوبر، وتأمين حد أدنى من الانتصار للقوات المسلحة المصرية والسورية بعد تراجع كل ذلك بسبب المسار السياسي الذي تم، لم يستثمر في رأيي بالشكل المناسب ورأي الكثيرين في كثير من المصريين والسوريين، لم يستثمر في الانتصار العسكري. ومن بعد جينا للحظة هذه نفس الشيء يطرح موضوع المظلة. الآن عندما تذهب السعودية إلى أنقرة وتذهب إلى إلى الباكستاني إلى كراتشي، وتذهب لأجل تأمين حماية إقليمية، مضمون منظومة أمنية إقليمية للحماية، فإنه هذا دليل اللي عصر المظلة الأمريكية الضامنة للحماية أصبح على الأقل مشكوك فيه. أحد الأسباب هو القرار الأمريكي سعى لإعادة التمركز في اتجاه المحيط الهندي الهادي، هذه أحد الأسباب، لا يعني غياما أمريكيا، نراه ستبقى الولايات المتحدة موجودة في بقية المناطق في منطقتنا، وذلك علش تبقى حريصة عبر الناتو ولا بشكل مباشر أنها توجد في شمال أفريقيا وتعقد اتفاقات أمنية بفيها مع تونس ومع الجزائر ومع المغرب، وضمان عدم حصول فراغ، لأنه بالنسبة للطرف الغربي الأمريكي الأوروبي اللي مازال فما تحالف عضوي لا يجب ترك فراغات باش ما تجيش روسيا باش ما تجيش الصين. حتى في الخليج نفس الشيء، أو باش يقعد نفس التوجه نفس المقاربة، لا يجب ترك فراغات. كيف يتم ملء الفراغات؟ من خلال على الأقل أطراف قريبة من الطرف الأمريكي، ليس حلفاء فقط الأمريكي. هنقوله بالنسبة لباكستان، الباكستان حليف تاريخي للولايات المتحدة ما في ذلك شك، لكنها أيضا حليف للصين. هنا قاعدين نشوفوا كيفاش العالم قاعد يتغير. يعني بالنسبة لأمريكا أوكي ضوء أخضر لباكستان، لكن وجود أقدام باكستانية في الخليج يعني وجود إرادة صينية في الخليج، لأنه باكستان راهو تعول عسكريا وعلى مستوى أمنها القومي بشكل أساسي على الصين. ولولا الصين لما كانت قادرة على الوقوف هكا بشكل ندي أمام الهند فك المواجهة الجوية اللي صارت بيناتهم، ولولا التطوير المشترك الباكستاني الصيني للتكنولوجيا السلاح الجوي الباكستانية، تركيا لا يزال في عضو الناتو. عديد الترتيبات اللي تجرى في المنطقة تجرى بتفاهمات تركية أمريكية بما فيها في سوريا طبعا، لكن أيضا تركيا لا تضع بيضها في سلة واحدة. تركيا تفكر بيان سور بمنطقة تواجد في منطقة هالحافة، هذه حافة المجالات الجيوسياسية موجودة بين الطرف الغربي الأمريكي وروسيا، وذلك علاش روسيا تركيا ديما تحسم تركيا تدعم روسيا وتدعم أوكرانيا في الحرب الأخيرة يعني في نفس الوقت بالمسيرات هذيك الشهيرة متاحها تمشي الأوكرانيا لكن تسمح لروسيا بالتجارة النفطية عبر البحر الأسود والمرور عبر الدردنيل. يعني هذيك تركيا، تركيا تحسب حسابها في مختلف الاتجاهات. يعني أمريكا قابلة بأنه يتوجد منظومة أمنية بديلة بشكل ما تخفف عليها الأعباء الأمنية من قبل حلفاء ليسوا بالضرورة في ولاء تام للولايات المتحدة، وهذا دليل على التحولات التاريخية في المنطقة، أنه كي تصبح الباكستان وتركيا هي أطراف ومش قابلة. حتى الباكستان وتركيا أنت كما كنت تحكي نور مازالوا غير جاهزين أصلا، ما هم جاهزين كما قلت أنا قبيلة. البرلمان التركي هاوكا الأتراك قالوا للطرف السعودي يلزمنا مصادقة البرلمان ويلزم إجراءات وكذا وهكا، باكستان في الانتظار بعثت مستشارين يعني مازالوا حتى خاطر فما الطرف الآخر الرئيسي في المنطقة الطرف الإيراني ما يحبوش يبحثوا يعني يفتحوا معهم مواجهات يحسبوا، وذي علاش يلزم منظومة إقليمية راهي أمنية، لأنه الأطراف تخاف من مواجهات مفتوحة باستثناء الكيان اللي في مواجهة مفتوحة بسدد بهدف الهيمنة على المنطقة بشكل كامل. أما الأطراف هذه تحسب حسابات ما يساعدهاش تدخل في مواجهات مفتوحة مع بعضها، وذلك عليش المنظومة الإقليمية المنظومة الأمنية الوحيدة المستديمة هي منظومة إقليمية، يجب أن تكون منظومة إقليمية كيف في منطقتنا في شمال إفريقيا، يجب تكون منظومة إقليمية جنوب جنوب شمال إفريقيا مع شمال إفريقيا، منطقة الخليج ومنطقة المنطقة العربية الإسلامية ما بعضها تتفق حول منظومات أمنية مشتركة، لأنه تلك المنظومات الأمريكية تحسب حساب الغد ولا تفتح مواجهات بلا حساب هكا اللي برا تنخلص، لأنه تعتبر نفسك في مواجهة مع الجميع عندك دعم غربي أمريكي مثل ما حل الكيان يعتبر روحه باندي في المنطقة وعنده دعم مباشر، وإذا كان تصير أي مشكلة ستتدخل الولايات المتحدة في أي لحظة. ليه؟ الأطراف هذه وجودها تاريخي وعلاقاتها الثقافية عضوية بين بعضها وما يساعدهاش تفتح معناتها مواجهات مفتوحة. تركيا تفكر كثيرا في العلاقة مع إيران، علاش؟ خاطر عندها موضوع الأكراد، وإذا بيها تقعد إيران مستقرة، ومن منع دخول الأكراد الإيرانيين من شمال العراق لإيران؟ تركيا منعت ذلك باللوبيينج في الإدارة الأمريكية وبالضغط على ترامب، لأنها تفكر الأطراف هذه كل متداخلة وتخشى كثيرا انفلات الوضع الأمني، وذلك علاش المنظومة الأمنية الوحيدة هي منظومة المستديمة هي منظومة إقليمية. واعتقد المملكة العربية السعودية بدأت خطوات في هذا الاتجاه، لكن مازال تردد الطرف المصري يعكس ربما زاد ترددا من الأطراف هذه في علاقة بمصر، يعكس ترددا مصريا من انخراط في شيء من نوع هذه غير واضح المعالم بالنسبة لها. لكن مصر مهمة، إذا كان المملكة العربية السعودية تفكر في وضع منظومة إقليمية فيجب أن يكون هناك طرف عربي وازن. جمهورية مصر العربية ستبقى رغم كل شيء، رغم كل هالصعود المالي والخليجي وتترى مصر 100 مليون، مصر التاريخ، مصر الموقع الاستراتيجي، ستبقى هي عقدة أساسية في النظام العربي، موقع مركزي في النظام العربي، ولا يمكن بناء أي منظومة أمنية إقليمية بدون مصر. وحرب أكتوبر ذكراها التي مرت تذكرنا في ذلك، تذكرنا أهمية مصر التاريخية، مصر التي قررت الانكفاء عن نفسها، التمشي في النهج الساداتي متاع خوينة الهو برويحنا ومصر أولا، أثبتت الأحداث أنه هذا التمشي غير سليم وغير حكيم، لأنه مصر وجدت نفسها في تحالفات إقليمية وفي انخراط إقليمي في السودان في غزة في مختلف المناطق غصبا عن نفسها. مصر يجب أن تدافع عن نفسها من أثيوبيا،
0: كيف تدافع عن نفسها في أثيوبيا؟ في السودان تدافع عن نفسك من أثيوبيا، في البحر الأحمر تدافع عن نفسك من أثيوبيا. كيف تجرأت أثيوبيا على ما قامت به يعني في علاقة بسد النهضة لولا الانكفاء المصري؟ ذلك الانكفاء المصري هو الذي ترك فراغات جعلت أثيوبيا تتجرأ على الأمن القومي المصري والتأثير على روح مصر. يعني سيلان نهر النيل منظومة إقليمية مهمة، لكن لن تكون مستديمة بدون وجود مركز عربي حقيقي. ولهنا المملكة العربية السعودية مع مصر هما الزوز أطراف القادرين على توفير هذا الركن العربي المتين والأساسي في بناء هذه المنظومة الأمنية الإقليمية. وطبعا هذه المنظومة يجب عليها أن تتفاهم مع إيران، ذلك الطرف الرئيسي المهم والذي سيبقى عنده توجهات وعنده رؤية، لكن يمكن التفاهم حولها. التخوف الإيراني من وجود هالبفر زون الشيعي هذايا في العمق العربي ينجم التحديد منه بضغط مشترك من مختلف هذه الأطراف، أنه يعني يا إيران أنت عندك تخوفات أمنية في المنطقة يجب نتفاهموا عليها، عندك رؤية في الصراع العربي الإسرائيلي يعني نتفاهموا على توجه مشترك في حد أدنى مشترك، مش واحد يمشي يعمل تطبيع وتفاهمات مع الكيان بدون أي حل على مستوى الأفق في علاقة بإقامة دولة فلسطينية. ولهنا ينجم يكون أساس لتفاهمات عربية تركية إيرانية باكستانية، وهذا هو الأفق الوحيد المستديم لتأمين منظومة أمنية في المنطقة.
1: يعني طارق، حسب ما فهمت من كلامك أنه التحالف الرباعي ذي مش ممكن أنه يرتقي لتدخل
0: ليس تحالفا رباعيا بعد. مصر لم تنضم، معناتها متردة في الانضمام.
1: يعني في صورة انضمام مصر ما مستحيل أنه معناتها يرتقي إلى انخراط عسكري مع السعودية.
0: لا ينجم ينجم، لكن انخراط عسكري في اتجاه شنو؟ في اتجاه توسيع المواجهة مع إيران مع الحوثيين. هذا التحالف العسكري يجب أن يكون موجها للأطراف التي ترغب في الهيمنة المطلقة على المنطقة، وليس ذلك الطرف هو إيران مثل ما تقول بعض الأصوات، ليس كل الأصوات، بعض الأصوات في الخليج، بل هو الكيان، ذلك هو الطرف الذي يريد الهيمنة في المنطقة.
1: لكن طارق، مثلا نجيو الباكستان، الانخراط العسكري مش ممكن أنه يضر صورتها كوسيط اللي هي تحاول تسوق فيها، خاصة
0: ليش ما تنخرطش باكستان؟ ليس في مصلحتها تنخرط ما دامت تريد الحفاظ على هذا الدور
1: مسار الوسيط
0: بين إيران وكذا، طبعا غير معنية. أي بناء لمنظومة أمنية لا يعني مش الهدف متاعه الحرب مع الحوثيين، لا، يجب إيجاد مصالحة وطنية يمنية، دفع الحوثيين وبقية المكونات اليمنية لإيجاد مصالحة وطنية. يجب يفهموا زاد أنصار الله الحوثيين، لأن يمكن حكم اليمن فقط من قبل طائفة ومجموعة دينية واحدة، يلزم تفاهمات واسعة بين مختلف الأطراف، وهذا يستوجب زاد التفاهم في كيفاش نتصرفوا مع كيان. هذه لازم تكون نقطة مشتركة، إذا مش أنت تحب تمشي تعمل تطبيع مع كيان يستعدي المنطقة وتقول لي نعمل تفاهمات وطنية، ما تنجمش، لأن الكيان لا يرغب في تفاهمات وطنية، لا يرغب في استتباب الوضع في اليمن إلا إذا كان متوافق مع مصلحته في الهيمنة على المنطقة.
1: مر البسام، بسام شنو رأيك؟ هل نحن أمام تشكل تحالف إقليمي جديد قادر على تغيير موازين القوى في المنطقة؟ وشنو إلى أي مدى يمكن أن يتحول التنسيق هذا للتدخل عسكري مباشر ضد الحوثيين؟ هل أنت عندك نفس رأي طارق ولا عندك رأي مخالف؟
0: هو شوف، التحالفات الإقليمية والدولية دائما تحكمها زوز هواجس، إما هواجس اقتصادية أو هواجس أمنية. المجموعة الرباعية هذه اللي تضم مصر وباكستان وتركيا والسعودية يعني هي بمثابة إلى حد الآن آلية تشاورية سياسية وليست تحالف عسكري، باعتبار أنه في تحت مظلة المجموعة الرباعية هذه وتحت مظلة الآلية التشاورية السياسية حصل الاتفاق مكة اللي هو خلينا نقوله يعني بمثابة تحالف عسكري. مازالت مصر إلى حد الآن تدرس هل أنها ستنضم إلى هذا الاتفاق، اتفاق مكة اللي يجمع تحالف عسكري ثلاثي. مصر مترددة إلى حد الآن، لكن الأهم في اعتقادي اليوم المؤشرات تبين أنه ربما تغير المصالح يغير طبيعة التحالفات، ربما مصر تختلف في تقديراتها السياسية فيها الكثير من الملفات عن التقديرات التركية، كذلك السعودية حليف أمريكا وباكستان حليف الصين، لكن رغم هذه يعني الاختلافات السياسية والاختلافات في تقديرات السياسات الخارجية المعتمدة تنتفي مع ضرورة الحديث عن وحدة أمنية لهذه الدول في إطار على الأقل مواجهة ربما التوسع الإيراني والنفوذ الإيراني في تلك المنطقة، وفي إطار محاولة حماية الملاحة الدولية وحماية أمن البحر الأحمر خلال الفترة الحالية. واضح جدا أنه المملكة العربية السعودية وحلفائها خاصة المملكة العربية السعودية تأكدت وبات ثابتا لديها أنه أمريكا لم تعد كما كانت توفر المظلة الأمنية التي تحمي المصالح الاقتصادية والتي تحمي المصالح الملاحة الدولية كما كانت عليه من خلال الدعم العسكري ومن خلال الدفاع العسكري عن منطقة الشرق الأوسط. اليوم تغيرت رؤية الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الاكتفاء بالدعم الاستخباراتي والدعم اللوجستي. لذلك أعتقد أنه أساسا المملكة العربية السعودية هي من تحاول خلق منظومة حمائية أمنية. هذه المنظومة الحمائية الأمنية ترتكز على التعاون مع الدول الإسلامية، وأكيد جدا أنه المملكة العربية السعودية ستلعب ربما على نقاط منها ضم الدول الإسلامية من أجل حماية المصالح الإسلامية خلال هذه الفترة، ومن أجل محاربة الشيعة وامتداد والنفوذ الشيعي في المنطقة، من أجل حماية المقدسات الإسلامية ومن أجل حماية المصالح الاقتصادية الإسلامية. لهذا السبب تحاول ربما السعودية اليوم توسيع تحالفاتها العسكرية من أجل أنها تكون رائد في المنطقة، ومن أجل أنها تكون القائد الأبرز لحماية منطقة الشرق الأوسط من النفوذ الإيراني ومن تمدد الحوثيين وقدرتهم على التحكم في الملاحة البحرية. أكيد جدا هذا التحالف الأمني وهذا القوة الأمنية وهذا التشكل يعني الفكري الأساسي لأجل توحيد القوى العسكرية في المنطقة سيكون لديه ربما ألف حساب لدى الكيان الصهيوني. ربما الكيان الصهيوني أكيد جدا سيتخوف من هذه النقطة، يعلم جيدا هذه الدول لن تشن حربا على الكيان الصهيوني خلال الفترة الحالية، لكن يعلم جيدا أنه من شأن تحالف إقليمي أمني من شأن أنه يعرقل مساعي إقامة إسرائيل الكبرى وإنشاء إسرائيل الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.
1: احنا هكا نكون وصلنا لنهاية الحصة. شكرا فاروق سويسي في الإخراج الصوتي، إيمان الشابي في الإخراج الرقمي. خليكم توا مع موعد الأخبار مع الزميل فؤاد مبارك. نتلقاو غدوة إن شاء الله في موعد جديد. في أمان الله.
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
4: L'essentiel de l'info. Flash News.
5: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تفيد بأن العدد الجملي لأملاك الأجانب ذات الصبغة العمرانية المبنية أو المكتسبة قبل سنة 56 و900 و1000 يبلغ حوالي 12305 عقارات، مؤكدة مضيها في استكمال إجراءات نقل ملكية بقية العقارات الفلاحية الأجنبية لفائدة الدولة. والوزارة توضح في إجابة على سؤال كتابي للنائبة بسمة الهمامي أنه تمت إحالة ملكية حوالي 7645 عقارا راجعا للفرنسيين لفائدة الدولة، في حين بقي نحو 4660 عقارا على ملك أجانب. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن في بلاغ أنه تم توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي المنتخب للمدة النيابية 26 و2029 و2000 على النحو التالي: زياد دبار رئيسا للنقابة للمرة الثانية، حبيبة العبيدي نائبة الرئيس، جيهان الواتي أمينة المال، عادل الرياحي عضو مكلف بالنظام الداخلي، أمين الضبيبي عضو مكلف بالشؤون الاجتماعية، عبد الرؤوف بالي عضو مكلف بالشؤون المهنية والقانونية، بشرى السلامي عضو مكلف بالتطوير المهني والتدريب والسلامة المهنية، كريم والناس عضو مكلف بالثقافة والاتصال والعلاقة مع المجتمع المدني، وسوار عميدية عضو مكلف بالعلاقات الخارجية. رئيس لجنة شؤون العارضين وعضو الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتاب التونسي مراد خليفة يعلن أن الدورة الخامسة للمعرض ستنتظم من 23 من أكتوبر الجاري وإلى غاية الأول من نوفمبر 26 و2000 تحت شعار اقرأ الحياة تشرق، موضحا أن المعرض سيتأثث هذه السنة بحوالي 6000 عنوان وبمشاركة 66 ناشرا. سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتونس مير مسعود حسينيان يؤكد في حوار خاص لديوان فام أن إيران تعتبر نفسها منتصرة في الحرب رغم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها، مضيفا أن استمرار عمل مؤسسات الدولة وانتخاب قيادة جديدة يعكسان قدرة إيران على مواصلة المواجهة وفق قوله.
6: نحن دفعنا تكلفة باهظة وقوية وجديدة، ولكن على رغم هذا المشكلة سماحة السيد القائد ليس فقط قائدا سياسيا، كان مرجعا دينيا، وعلى رغم كل هذا الضغوط الإيران والتكلفة الباهظة التي نحن دفعناها، ولكن أثبتت حرب أن إيران دولة مؤسساتية، وخلال 10 أيام من انتخاب السيد القائد انتخب قائد الجديد وقيادات متعددة في أمور مختلفة. برأي بقاء إيران انتصار. هلا نعم تكلفة باهظة نحن استشهد سماحة السيد القائد، ولكن بالنهاية أنا شخصيا أقول نحن منتصرون.
5: وفي سياق متصل، مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يؤكد أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة، مطالبا واشنطن بإبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. وفي موضوع آخر، وكالة الأنباء المركزية الكورية تفيد اليوم بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة إطلاق لصاروخ باليستي تكتيكي، مؤكدة أن التجربة أكدت نجاح التحديث التقني لعنصر أساسي ومهم في الصاروخ.
4: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
7: فلاش سبور. فلاش سبور.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، الموعد نهاية الأسبوع هذا مع جملة من المباريات في إطار الجولة السادسة. كل المقابلات تنطلق الماضي 2:30 بتوقيت تونس. طبعا الدفعة الأولى باش تكون نهار السبت والأحد. بالنسبة لنهار السبت، أمل حمسوسة اتحاد بنقردين في بوعلي الحوار، ونهار الأحد المواجهات عنا 4 مواجهات: مستقبل مرسى، النجم المتلوي، نادي حمام لم في واجه شبيبة العمران، الأولمبي البيجي، النجم الساحلي، والاتحاد المنستيري يستضيف تقدم ساقية الدير. جولة باش تستكمل نهار الخميس إن شاء الله 29 أكتوبر، مش الخميس اللي بعده لكن الخميس في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، بإجراء 3 مقابلات: النادي الأفريقي، نادي البنزرتي، الملعب التونسي الترجي الجريسي، ونادي الصفاقسي في الكلاسيكو يواجه الترجي الرياضي التونسي. في النادي الرياضي الصفاقسي رسميا محمد الكوكي يعود لتدريب الفريق خلفا لنبيل الكوكي واليوم العشية يشرف على أول حصة تمارين قبل السفر الليلة إلى العاصمة الإيفوارية أبيجان، وسفر كما قلت باش يكون غدوة إن شاء الله مش الليلة، لمواجهة أكاديمية أمادو ديالو في كأس الكاف. محمد الكوكي المفروض يكون معاه المدرب المساعد رائد البرهومي، المعد البدني رفيق بوكمش، المعد البدني المساعد بلال بن سعد، تحليل الأداء لحسين بوسرسار ومحمد علي البكوش، مدرب الحراس وليد بن حسين. كيف كيف النادي الصفاقسي يعلن انتهاء العلاقة مع طارق سالم بعد قدوم محمد الكوكي. اليوم منتظركم فما ندوة صحفية للناطق الرسمي أحمد جبيري يوضح فيها أسباب إقالة الكوكي والمفاوضات كما قلنا وكل ما صار في الساعات والأيامات القليلة الماضية بخصوص إقالة الكوكي، خروج طارق سالم وغيره من الكواليس بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. في النادي الافريقي، الفريق يسترجع رسميا خدمات زوم لاعبي المهاجمين الزوز، نحكيو على صادق قديدة وتادوس سنكانغ بعد تعافيهم الزوز من الإصابة قبل مواجهة تي بي مازيمبي الكونغولي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري ابطال افريقيا. الفحوصات الطبية الأخيرة اثبتت جاهزية الثنائي قديدة وانكانغ، وهكذا يكونوا على ذمة الإطار الفني. نذكر النادي الافريقي يشد الرحال غدوة الأربعاء الى الكونغو الديمقراطية عبر رحلة باش تمر عبر تركيا ثم أثيوبيا وصولا إلى الكونغو الديمقراطية قبل خوض مواجهة مازيمبي الكونغولي. النجم الرياضي الساحلي أصدر بلاغ أعلن من خلاله عقد الجلسة العامة الخارقة للعادة نهار السبت 7 نوفمبر 2026 انطلاقا من 3 متاع العشية في مقر النادي بالقلعة الصغرى في السوسة. الجلسة هذه بشتم التداول فيها والمصادقة على تنقيح ومراجعة بعض أحكام القانون الأساسي للنادي في صورة عدم توفر النصاب القانوني. بشتعقد جلسة عامة خارقة للعادة ثانية في نفس اليوم بعد ساعة كما ينص القانون، أي 4 متاع العشية، وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. الهيئة التسييرية المؤقتة لنادي حمام لنف تعذر أو أعلن التعذر انعقاد الجلسة العامة الانتخابية المقررة نهار 19 أكتوبر المقبل بسبب عدم استكمال الملف المالي المتعلق بالعهد النيابية المنقضية بالتزامن مع انتهاء مهام الهيئة نهار 12 أكتوبر الجاري اللي هو البارح. الهيئة تقول في بلاغ توضيحي أنها بادرت منذ توليها للمهام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم جلسة عامة انتخابية وإنهاء المرحلة الانتقالية قبل انتهاء عهدتها بنحو شهر، وإن كانت قد دعات إلى جلسة عامة أولى نهار 18 سبتمبر الفارط، غير أنها لم تنعقد بسبب عدم تقديم التقرير المالي من الهيئة المديرة المنحلة. وأضافت أنه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة في بن عروس دخلت لمتابعة الملف المالي والتنسيق مع الأطراف المعنية في محاولة استكمال الشروط الضرورية لعقد الجلسة العامة، وشيء ذا يدفع إلى تحديد موعد ثاني باش يكون نهار 19 أكتوبر الجاري. كما قلت المساعي ما زالت حتى تو ما لقاتش حل المندوبية وغيره لهذا الإشكال. والهيئة التسييرية تقول أنه رغم أنه البارح وفات المدة متاع التكليف متاعها، فأنه أكدت أنها باش تحرص على ضمان السير العادي لنشاط النادي إلى آخر يوم من مباشرتها لمهامة، وخاصة الإعداد لمباراة الأحد 18 أكتوبر أمام شبيبة العمارة اللي يجي كما قلنا قبل نهار وحيد من موعد الجلسة اللي باش تنعقد 19 اكتوبر. كيف قدمة الشكر الى جماهير النادي وكل مسان الذي حملنا في الفترة الاخيرة. في كرة اليد نجم الرياضي الساحلي اعلن تعاقده مع زوج لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق، نحكيه على الظهير الايمن رازي عبد المولى ولاعب الارتكاز غازي بن غالي. بالنسبه لعبد المولى تقمص ازياء اتحاد جرمده في وقت سابق وسبورتينغ المكنين الى جانب خوض تجارب احترافيه في ليبيا والسعوديه. من جهه اخرى غازي بن غالي يعود الى النجم بعد فسخ عقده مع النادي الافريقي. الختام بأبرز مباريات اليوم في الشامبيونز ليج الأوروبية اللي العدد من المباريات في إطار مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا. في البرنامج الستة غير بعض لونس الفرنسي يواجه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في نفس توقيت صباح الأذري يستضيف سلافيا براغا التشيكي. ثمانية متاع الليل بقية المواجهات أرسنال الإنجليزي ليل الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، جالاتا سارايا التركي، برشلونة الإسباني، إنتر الإيطالي، كلوب بروج البلجيكي، إر بي لايبزيتش الألماني يواجه بي إس في أيندهوفن الهولندي. أيضا في نفس التوقيت فيكينغ النرويجي يستضيف بايرن ميونخ الألماني، وأيضا فياريال الإسباني يستضيف نابولي الإيطالي.
4: ديوان فام
3: صوتكم
4: في تونس الكبرى
3: على 93.5 مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للفان اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفع كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبرتاج. قضية اليوم أطوارها صارت في عام 2005 في أنجلترا، وبالتحديد في لندن، لكن في الحقيقة الأحداث يتسموا كأنهم صاروا في كردستان العراقي، لأنه المحيط الجغرافي كما باش تكتشفوا ما عنده حتى تأثير على الأطراف المعنية بهالقضية، وكأنهم ما همش عايشين في أنجلترا بالكل،

أحداث القضية باش تنطلق مع عائلة محمود الكردية واللي هي أصيلة مدينة غلطجي في شمال العراق بحدا السليمانية. وهالمدينة هذه جات في منطقة جبلية متاخمة للحدود متاع إيران. بول عائلة هذه محمود بوبكر محمود تقدم في عام 1995 بمطلب متاع لجوء سياسي للسلطات البريطانية على أساس يحب يهرب من نظام صدام حسين، والمطلب متاعه تقبل وتمكن في عام 1998 باش يسافر ويستقر في أنجلترا بالطبيعة معاه عائلته واللي هو مع التوالي مرته بهية ولده وبناته الخمسة وزادوا خلطه عليه أخته وأولاد أخته وعملوا كيفه بالضبط، طلبوا اللجوء السياسي وبالطبيعة ولات قبيلة كاملة والكلهم تلمدوا في حومة اسمها ميتشم، والواحد كي ينطق الاسم متاعها تقول اعتص. وقبل ما نغرقوا في مجريات الأحداث يلزمكم تعرفوا أنه الفترة اللي مشاو فيها آل محمود لبريطانيا كانت في طنبك الحصار المفروض على العراق الشقيق واللي الغرب قتلوا فيه مليون طفل صغير، ما نحكيوش عن الناس البالغين رجال ونساء وشياب. وقتها الغرب افتح ذراعيها على مصراعيها للأكراد واستقبلهم في عدة بلدان من منطلق أنهم الأقليات المقموعة من طرف نظام صدام، وهذه كانت الذريعة متاع آلاف الأكراد باش يهربوا من بلادهم ويستقروا في مدينة أوروبية وأساساً أنجلترا، واللي وفرت لهم سكن ومنحهم مساعدات اجتماعية وهما لهم معارضين ولا مناوئين النظام صدام، وفيهم اللي كيما محمود متاع قضية الحال واللي كان عسكري في الجيش النظامي وشارك في عمليات استهدفت أبناء موطنه، معناها هو قتل أكراد بناء عمه. وللتوضيح الأكراد وبتشجيع من الأمريكان بالسلاح وغيره وهما اللي قاموا على صدام حسين وحبوا ينفصلوا يعني يقسموا العراق، وهاكم تشوفوا في النتائج متاع معاناة الشرق بكله.

0: في نفس الإطار بالقضية اللي يلزمكم تعرفوه أنه محمود بوبكر محمود ومن معه ما جاوش وحدهم، وإنما جابوا معاهم كردستان الكل. وما هيش الحاجات الباهية متاع كردستان كما ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وإنما جابوا معاهم الجانب القاتم المتصلب والمتعجرف والرافض للاندماج في المجتمع. ورانا كي نقولوا اندماج مش معناها الواحد يتفسخ يسلم في ثقافته ولغته وتقاليده ودينه وغيره، لا، المقصود هو التأقلم مع واقع مختلف على الواقع متاع الموطن الأصلي، وبالطبيعة مع المحافظة على الهوية. وهذا ما هوش صعيب بالكل، لأنه برشا مهاجرين حقوا هالمعادلة، واللي ماشي صعبة وإنما سهلة، وعاشوا واندمجوا في وسط المجتمع الغربي ووصلوا لأعلى الدرجات في هالمجتمعات الجديدة اللي ولاوا يعيشوا معهم. لكن محمود امتعنا رافض هذا الكل، ويحب الأمور تصير وكأنه قاعد في جبل غالاتزي ويضرب في المزمار. وخلف هذا خذال مقاليد متاع السلطة، وهو اللي ولى قايد العائلة أو القبيلة، وبما أنه هو الكبير في إخواته كان ما يفدلكش عبوسا قمطريرة. واللي يلزمكم تعرفوه زادة أنه قام بختان بناته الأربعة، وخلينا نقوله طاهر بناته وهو في كردستان وقتها. وهذه عادة موجودة في العديد من البلدان وخاصة الإفريقية، وبدرجات مختلفة، منها في مصر والسودان ومالي، وحتى في الجزيرة العربية واليمن وكردستان العراقي. وحسب المعطيات كل عام ثم قرابة 3 ملايين طفلة يقع ختانهم في عدة أماكن من العالم. وبما أنه هالقوس مازال محلول، يلزمكم تعرفوا أنه عملية هالختان أو الطهارة هذه هي عبارة على بتر أجزاء من الجهاز التناسلي متاع الأنثى، والأجزاء المعنية هي اللي يعتبروها مسؤولة على إثارة الشهوة عند المرأة. معناها الشهوة إيه للرجل لا للمرأة. ولهنا نسكر هالقوس ونرجع لمحمود بوبكر محمود شاف القبيلة. في مجريات هالأحداث وفي عام 1998، يعني وقت اللي محمود دوب مخلط اللندرة واستقر كما قلنا لكم في هكا الحومة بتاع العدسة، يعني ميتشام. والحاجة اللي كانت شغلت له مخه أنه بناته ما يتخلطوش بالإنجليز ويتصبغوا كيفهم، يلزمهم يقعدوا كرديات بالحافة متاعهم، وبالتالي حرص باش يعرسلهم في أول فرصة. بنته البكر واللي اسمها بايزي ويسميوها زادة بايمان، أخذالها راجل قبل ما تغلق 16 سنة، وعمره قدها مرتين ونيف، والمسكين أغبنها، وهي رضات بالقسمة متاحة وبقات معاه رغم اللي كان عذروت وجاهل ويعنف فيها بشكل غريب. بالنسبة لأختها اللي أصغر منها بعامين واسمها بكحال، فهمت الطرح على بكري وهربت بجلدها قبل ما يعرسولها في عام 2002. مشيت مباشرة للسلطات البريطانية والمختصة في الأمور هذه، وشكات أبوها وعموماتها اللي كانوا يعنفوا فيها يوميا. المهم أنه الطفلة بكحال من اللي هربت من دارهم ومشيت للشرطة ما رجعتش، وبوها هددها باش يقتلها أمها وخوها وخواتها البنات الكل إذا ما ترجعش، وهي ما عطاتش أهمية لهالتهديدات هذه، وبقات تعيش عند اون فامي داكوي، يعني عائلة استقبلتها، وولات لابسة نقاب باش كي تخرج ما يعقلها حد، لأنه بوها وكالجالية الكردية العراقية اللي في لندن ولاو يفركسوا عليها بالفتاشة وبالفتيلة. وبوها قال أنه ما حاجتوش بها حية، يحبهم يجيبوها له في كفن. في ترابة هالمصايب متاع التخلف، الهروب متاع البنية بكحال أهب المحمود بوبكر وخلاه يخرج من سينته، خاصة وأنه هالحادثة هذه بالنسبة ليه مسته في شخصيته مباشرة، وفي هيبته كأبو عائلة وفي سلطته كرئيس قبيلة، وبالتالي ولا متشدد أكثر وأكثر مع الزوز بنات اللي بقاو. وأولهم باناز المسكينة واللي كانت أصغر من بيك حال بعامين، وهي المغبونة اللي باش تولي محل محاصرة لسيقة، معناها أبوها باش يحاول أنه يحكم عليها قبضته باش لا تبوجي لا على اليمين لا على اليسار. وبالطبيعة وكما تعرفوا الواحد وقت اللي يحب يحصر طفلة في مجتمعك المجتمع البريطاني الحكاية ماهيش سهلة بالكل، هذا باش ما نقولوش مستحيل، ولا هك الحسرة ولا المنع من الخروج ولا الضرب نفسه قدروا باش يردعوا بناس. ومش بوها هكا هو اللي متسلط عليها، حتى عمها اللي اسمه إيري أغا محمود واللي أصغر من بوها دخل روحه في العجة ومذوقها الأمرين، وعمل روحه متشدد أكثر من بوها. أشنو الحل بالنسبة للبو؟ قالوا له أولهم خوه بالطبيعة يلزمك تعرسلها. وهكا الطفلة بناز ما زالت ما غلقتش 16 سنة، وهو تلز باش يدبر لها وحيد بن عميس، يعني من نفس البلاد اللي جايين منها جالاتجي، واسمه علي عباس وأكبر منها بعشر سنين. وبناز المسكينة كانت رافضته هو والعرس، وما شافته كان ثلاثة مرات قبل العرس، وكما قلنا لكم كانت رافضته علنا، وخليته يفهم اللي هي خذيته على خاطر خايفة من ردة الفعل متاع بوها وعمها، خايفة لا يقتلوها. وبوها كان مسمي علي عباس هذا على اسم الكوارجي الانجليزي دافيد بيكام، والسيد كعلاف وغردلاف وطافت رولاب ولا ذات ولا صفات. وهكا المسكينة باناس باش تبدأ معاه رحلة العذاب، وكان يفشخ فيها ويغتصب ويهدد فيها بالقتل في صورة ما إذا تقول أي حاجة لعائلتها. ومنهم مرة عطاها بونيا كسر لها سنتها على خاطر نادات له باسمه قدام الناس كيما عنا أحنا بكري، الراجل أو أي فرد من العائلة ما يناديش على المرأة باسمها في وسط الناس البرة في الشارع.
1: قلت كي ما نيجي مترخص سجيت اي نسو جيم اش محتاجي حسكر نيمة، محتاجي اشتغالي خوش، محتاجي حمي سكر نكي مي نها ما خداماكم ودهندر دم.
0: في مجريات هالأحداث وبعد اللي سمعتوه بالك شي يمشي في بالكم أنه باناز ما قالتش لبوها على هكا العنف المتكرر اللي تتعرض له. المسكينة حكيت له وقالت له بالباء والتاء، لكن هو ولا على باله كأنه استحلها فيها. وهكا الطفلة باناز صبرت صبرت صبرت، ونهار 20 أكتوبر 2005 يعني عامين بعد ما بوها خذالها هكا العذروت، مشيت المركز الشرطة حكم اللي هما في أنجلترا، وش كاتب هكا العفات وحكيت لهم بالتدقيق على معاملته معاها، والأمنيين سجلوا أقوالها بالصورة والصوت لكن ما عملوا شيء، يعني ما فماش رد خبر. الطفلة تقولش عليها شاركت في برنامج فرق قلبك ولا شكارتك. هكا المغبونة طفاوا عليها الضوء وخلاوها في وضع لا تحسد عليه. بعد الخيبة متاع الأمل اللي عاشتها بناز، مشيت لدار بوها خطوة القدام وخطوة التالي، ومخها يخمم أنها تهجم لوحدها. وفي الأخر خذت قرار باش تواجه مصيرها، وقالت لعائلتها أنا معادش راجعة، وزمزت بيمين وقالت لهم أنا ساقي معادش نحطها في هكا الروجارة الزوجية اللي تحكيوا عليها. لكن القرار هذا بالنسبة لبوها محمود وعمها آري وكالقبيلة كاملة مسألة الطلاق ما تتجبدش بالكل على لسانات، عار كبير وفي سبرهم ما يطلقوش، والمرأة تبقى عند رجلها حتى يحطوا عليها الحوت. لكن في نهاية الأمر باناز شدت صحيح وقالت على الملأ أنه هكا علي عباس أو بالأحرى علي عبوس قمطريرة ما عادش راجعت له، كان يصيرش بش يصير. مختصر الحديث، البو ومن معه سلموا بالأمر الواقع، وعلي عباس تلز فعلا باش يطلق بناس، وهي بالطبيعة رجعت تعيش في دارهم بعد التلحليح والتدخلات متاع العباد الكل والتكبيش متاع أمها. وبوها قبلها عن مضض لأنه اعتبر بنته مرغدت له راسه في التراب، ومش أول مرة شوكته تتكسر بالطريقة هذه. لأنه سبق أختها لأكبر منها بكحال هربت على أبوها وخليته يمشي راس ومطاتي في وسط العبيت. بصريح العبارة، البو محمود فقد ذاك الاحترام اللي ترتكز عليه أي سلطة، ومن منظور إخواته وخاصة ولي العهد آلي آغا البنات جابوا الخزي والعار لبوهم وخلاوه يفقد كل سيطرة على عائلته، وبالتالي مقاليد السلطة في هاك القبيلة تعديت لي هو مباشرة، وكان يستنى فيها وربما عاونها باش تكون هكاكا، ويعتبر في روحه قدوة ماهوش من نوع اللي يتسامح مع تصرفات كيما هكا اللي صارت. وخلف هذا آلي آغا كان لباس عليه في الخيل العينيه وأكثر من أي واحد من آل محمود بحكم اللي هما فرد عرش وعنده شركة متاع تحويل أموال، معناها يضرب في المليارات من وخيان والأكراد اللي يبعثوا في الفلوس متاعهم لأهلهم في كردستان، ومن غير ما نقولوا أنه المال زاد قواله مركزه في العائلة أو بالأحرى في العرش أو القبيلة. في تسلسل الأحداث، علاش ما تقولش أنه في عرس من عروسات الجالية الكردية في أنجلترا بناس قابلت واحد اسمه رحمة سليماني كردي بالطبيعة، عمره 27 سنة ومندمج في المجتمع البريطاني، معناها عايش كالانجليز. ومن أول مقابلة وأول مرة في حياتها باناز باش تولي تحب، ورحمة هو اللي ولى فارس أحلامها، والاثنين طاحوا في حب قدرباني، ولت إرساليات ومكالمات وخروج سكريتو من الدار ورانديفوات. والسوء الحظ متاعها واحد من ولاد عمها ومكثرهم بحكم اللي يعيشوا كل قبيلة شافها هي ورحمة يسلموا على بعضهم بالبوس في محطة متاع مترو، وطول هزها باردة وسخونة وحكاها للأكراد الكل، والخبر وصل لبوها اللي هبل هبلة كبيرة. لكن بما أنه عمها ولا هو الشيف على وزن الشيخ أخذها بزمام الأمور وبش يتكفل بالحكاية.
2: أزي تبوكش
0: في ترابط الأحداث، وبعد ما خلات وجلات على خاطر باناس سلمت على صديقها بالبوس في وسط المحطة متاع المترو، الشيف متاع الأكراد واللي ما شيف حتى شي وما عنده حتى حجة على الكلام اللي يتقال في باناس أبدا يتشاور مع العشيرة، وفهم أنه آل محمود واللي هو منهم ما حملوش الشي هذا، لأنه باناس مازالت ما طلقتش رسميا وعامل صاحب. وثاني حاجة هالصاحب يعني رحمة السليماني من قبيلة كردية أخرى ويكرهوها، والأخرين كيف كيف يبادلوهم نفس الكره وعندهم عداوات مع بعضهم. وخلف هذا الكل بالنسبة ليهم السيد صفوت هذا ناسي أصله فصله وموشي متدين بالكل وعامل فيها كما قلنا أنجليزي. ولهنا الشيف يعني آري آغا بعد ما تأكد أن أخوه محمود فقد السيطرة على بنته اللي تمردت عليه، والدليل أنها قالت له بعظمة لسانها أنها تحب الكردي هذاك وباش تعرس بيه عنوة كان الزم. وقتها أخو محمود خذا القرار متاعه، معناها آري آغا اللي ولى الفاتق الناطق متاع الأكرات. وما نسقوش الأحداث. نهار 1 ديسمبر 2005 آري آغا اطلب باناز وهددها بصريح العبارة، قال لها يا إما تقطع علاقتك مع رحمة وإلا راهي العاقبة متاعك باش تكون وخيمة.
3: بس يعني ياو حياة كنجية بحياة ضامنة وحرية ضامنة الشخصية.
0: باناز فهمت أنه هذه حياتها الخاصة وحتى حد ما يدخل فيها، وخلف هذا هي عايشة في بلاد متاع حريات. ولهنا آري آغا وقت اللي فهم أنه بنت خوه باناز ما هيش متراجع على علاقتها مع رحمة لم الأقطاب متاع آل محمود باش يعملوا مجلس حرب وينظروا في المسألة متاع باناز ويقروا شنو اللي باش يعملوا لها، لأنه في منظورهم هالطفلة وسخت السمعة متاع بوها ويلزم يعملوا حد لتصرفاتها، وما ثماش بالنسبة ليهم كان حل واحد يتخلصوا منها بعبارة أوضح يقتلوها وهوك قص الراس تنشف العروق. ومش كان هي برك، حتى من هيك الكردي اللي يحبها قرروا زادة باش ينتيوها معاها، باش يكونوا الاثنين عبرة لمن يعتبر، ومعاد حتى وحدة من ملتهم تخرج على إرادة القبيلة. ورغم اللي القرار هذا كان سري وإفشاء ويعتبر جريمة، أم بناس واللي اسمها بهية سمعت بيه، وكيما تتصوروا علمت بنتها وقالت لها رد بالك على روحك، راهم باش يقتلوك انت ورحمة متاعك. وبناز ما كانتش من العاكسين، مشات لمركز الشرطة وحكت لهم على كل شيء وعلى التهديدات بالقتل.
3: He was just like he was thinking like in 15 years back.
0: واللي يلزمكم تعرفوه لهنا هو أنه البوليسية متاع الإنجليز عندهم نفس المشاكل اللي عند أي مصالح شرطة منفلتة تماماً على السلطة المعنية ومتقاعسة، يعني فساد ورشوة ومحسوبية واللي تتصوروه الكل موجود بدرجات مختلفة بالطبيعة. وهك الأمنيين اللي سمعوا الشكوى متاع بناز وسجلوها صورة وصوتاً ما عملوا حتى شيء، ما عاد يقترحوا عليها أنهم يهزوها الملجأ. وبناز ما حبتش، اش معناها تمشي الملجأ؟ ولهنا يلزمكم تعرفوا أن التصرفات الأمنية هذه نابعة من تعامل عنصري، وبحكم أن بناز هي كردية وخلف هذا الشرطة البريطانية كانت تتحاشى باش تتداخل في مشاكل تهم الأقليات كما الأكراد اللي فيهم برشا نافذين وعندهم قدرة على التأثير في الدوائر المسؤولة. المهم أنه هالبوليسية هادهم اللي خذاوا الشكوى متاع بناز زعمة باش تخدم خدمتها، مرغدوا وبعثوا عون لدار محمود على أساس باش يستجوبها، لكن بناز ما حبتش تقبله ورفضت أنها تحكي معاه، وكانت نوعا ما متمانة بأمها واللي بقتلها هي آخر ملاذ، معناها هي الوحيدة اللي تنجم تحميها. لكن نسيت أنه وجودها في وسطك العرش الكردي يمثل عليها خطر كبير برشا، وأمها ما تقدرش تتصداله لأنه القرار متاع التخلص من بناز كان جماعي. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة.
2: ديوان فام، الراديو اللي تسمعك.
4: صوتكم.
2: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90.
5: ديما فما ليكسترا تايم. تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3-5 متاع العشية. على ديوان فام السبور غرام.
6: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش.

كما كنت تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في عام 2005 وبالتحديد في أنجلترا، عائلة كردية وخلينا نقول قبيلة من كردستان العراقي جاية من مدينة اسمها قلادجي متاخمة للحدود مع إيران، والقبيلة هذه متاع آل محمود وينتمي لها واحد من أهم العناصر متاع قضيتنا اسمه محمود بوبكر محمود، وعنده مشاكل كبيرة مع بناته وتمكن باش يعرس للكبيرة فيهم واللي مازالت ما غرقتش 16 سنة بواحد يفوقها في العمر مرتين ونايف كما قلنا، لكن أختها اللي أقل منها وقت اللي غلقت 16 سنة لأنها كانت خايفة لا يعمل لها نفس العملة كما أختها اللي قبلها، والوسطانية واللي اسمها بناس بوها عرس لها وعمرها 16 سنة زادة براجل كان يغتصبها ويعنفها، الشيء اللي خليها ترفض رفضا باتا وقالت تقتلوني ما عادش نرجع له. وفعلا كان لها ما أرادت، طلقت منه وحبت في الأثناء شاب كردي اسمه رحمة سليماني، وواحد من الأكراد شافها تسلم عليه بالبوس في محطة بتاع قطار وفوحها في القبيلة والعشيرة الكردية رغم اللي هما في لندن لكن عايشين وكأنهم في كردستان. ولهنا عمها آري آغا واللي عوض بوها محمود وهو اللي ولا قائد القبيلة قرر بشقتل باناز وعشيقها، لكن هي كانت تتصور أن أمها بهية مش تحميها وما نجمتش لأن راجلها وسلفها خرجوا من السينة متاعهم ومعملين باش ينفذوا اللي في مخاخهم، وبالتبيعة بدات رحلة العذاب متاع باناز. في نفس الإطار متاع محاولة تنفيذ الوعود بقتل باناز، المسكينة كانت كما قلنا لكم تتصور اللي أمها باش تحميها، لكن ما نجمتش لأنه بقية العرش خباو فيها القرار بعد اجتماع. وباناز المسكينة وقت اللي تبدأ تمشي في الشارع تلقى كونفة متاع ضرطة أكراد تتبع فيها، وساعات كره بتجي تجري وتقف تضرب فراه ويهبطولها مجموعة يحاولوا باش يطلعوها معاهم بالسيف، وجاب ربي المواطنين الإنجليزي يدخلوا ويطلبوا الشرطة والأخرين بتبيعة الحال يهربوا. ولهنا باناز وقت اللي مشيت مرة أخرى للشرطة وحكت لهم عن المضايقات هذه واعطاتهم حتى من أسماء متاع الناس اللي شافتهم يتبعوا فيها وعقلتهم لأنهم بتبيعة أولاد ملتها، البوليسية الإنجليز لم يحركوا ساكنا، والأحداث بتبيعة الحال باش تتأزم وتتسارع، لأنه في نهار 21 ديسمبر 2005 بوها وعمها طلبوا منها باش تجيهم لدار مماتهم في ويمبلدون باش يتفاهموا معاها على آخر إجراءات تلاقها مع علي عباس واللي قلنا لكم مازال ما انفصلش عليها بصفة رسمية. وبوها محمود وعمها آري آغا قالوا البناس اللي فات مات وخلينا ننساو الماضي، الحاصل بقاو يأثروا عليها حتى لين اقتنعت ومشيت لدار مماتها. وهاو جايكم الحديث. في ترابط الأحداث باناز وقت اللي وصلت لدار مماتها دقدقت الباب حلولها وفرحوا بها، يعني بوها وعمها آري قعدتهم يستناو فيها بالحملة، وبعد ما قعدوا مديدة يحكيوا في كل شيء وحتى شيء، بوها عطاها مفتاح وطلب منها باش تجيب له فليجة موجودة في المال متاع كرهبته. وباناز خرجت مشيت حلت المال متاع الكربة وجابت له فليجة، تلقى الريدوات متاع الصالون مجبودين، ما فهمت شيء لأنها خليتهم محلولين. وفجأة انقض عليها بوها وعمها وبداوا يشربوا فيها في الكونياك بالسيف عنوة، ولعلمكم أنه الكونياك هذا هو من أنواع الكحول وقت اللي شعل عرف وقيد يشعل. بوها محمود حط جواندوات متاع جراحة نحى صباته ولبس سبادري، والمسكينة باناس فهمت أنه بش يقتلها، وهو قال لها ما تخافش ماكش بش تحس بحتى شيء لأنه تأثير الكونياك اللي شربناه لك بش يجيب لك النوم. ولهنا الحل الوحيد اللي باناز لقاته فيها كالغسرة متاع الموت هي أنها تعمل روحها رقدت، يعني أوهمت بوها وعمها اللي هي فقدت وعيها، وما غفلوا عليها من هنا ومشاوا لك الفالي

0: النتيجة حلوها وقعدوا يتفقدوا فيها، وباناز استغلت الفرصة وهربت من البورتفونيتر متاع الصالون، وطول شبت في الشارع وبدأت تجري حفيانة وتسيح. لكن ما كان ثم حتى حد، الدنيا كانت ليل، وبحرارة الروح المسكينة مشيت الدار وهي في حالة رعب تام. دقت عليها ما حلولهاش، وليت كسرت شباك متاع دار ثماش ما حد يسمع الاستغاثة متاعها، لكن دون جدوى. هاك المسكينة باناز وليت تجري في الشارع والدم متاعها يشرشر من يديها اللي كسرت بيهم البلار، حتى لين وصلت قدام قهوة وطاحت وبدأت تسيح راهم يحبوا يقتلوني. بطبيعة الحال في ساعة ما تم إبلاغ الشرطة والبوليسية جاوا يوعوا على جناح السرعة، هزوها للسبيطار وحكت لهم على اللي صار بالتفصيل، لكن ما سمعوهاش وما عملوا حتى شيء. ولهنا رحمت وقت اللي سمع بيها اختاض من الموقف متاع البوليسية ومشالها للسبيطار. صورها بالكاميرا وهي تحكي على اللي صار لها الكل، على أساسها كالوثيقة هذيك تبقى للتاريخ ويستعملها ضد الحاكم في الوقت اللازم في صورة ما إذا صارت حاجة البناس. في تتالي هالأحداث دوب ما خرجت من السبيطار باناز تخبيت بعد عشيقها رحمت، لكن بوها مرة أخرى عاود لحلح بها وقال لها اللي هو ندم على اللي عملوا معاها، والمسكينة صدقت ورجعت لدارهم باش تفهموا هالطفلة قديش عندها حب للعائلة متاعها وبوها وامها بالأخص. وهوك في الأثناء عملت روحها قطعت علاقتها مع رحمت، لكن ما عندهاش زهر، لأنه نهار 21 جون في 2006 كوردي واحد آخر من هاك العشيرة الزرقة شافها هي وصاحبها يبوسوا في بعضهم في بريكستون، وبالوقت صب الصب البوها عن طريق الهاتف زادة باش ما يضيعش الوقت. ولهنا باش ندخلوا في منعرج جديد، لأنه بوها وعمها بعثوا واحد من ولاد عمهم واسمه محمد هاما، وخلينا نقولوا حما، عمره 30 سنة ومنحرف ومتعود على المهام القذرة، وهو اللي تكلف بخطفان عشيق بناس يعني رحمت. قول الشيء هذا هز معاه ولاد عمه محمد الصالح علي، عمر حسين ودانا أمين، وحاولوا باش يخطفوا رحمت في قلب لندن. وبطبيعة الحال عملية الاختطاف كانت فاشلة، لأنه رحمت بدا يتفارع معاهم الكل وفزع الناس، وقتها حما وجماعته قطعوا الرباط هربوا، لكن تحلفوا فيه وقالوا له المرة الجاية نقتلوك. وباناز وقت اللي سمعت بالواقع مشات طول للشرطة وقالت لهم أنه المرة هذه مستعدة باش تشهد ضد العائلة متاعها قدام المحكمة. ولهنا استقبلتها بوليسة وحرت معاها المحضر ونصحتها باش ما تروحش لدارهم لأنه حياتها في خطر، وقالت لها شوف وين تكن راسك في انتظار تلقى حل، معناها الأمنيين لا عينهم ولا يحبوا يلقاوا حل البلاس. مختصر الحديث هي قالت لك البوليسة مدام أمي معايا في الدار ما نخافش ما يصير لي شيء. في المرحلة هذه من القضية وبعدها كنصيحة لنصحتها البوليسة البناز باش ما تمشيش لدارهم، حصل المحظور وما لم يكن في الحسبان، لأنه 3 أيام بعدك المقابلة متاع بناز مع البوليسة باش تختفي تماما، وبالتحديد نهار 24 جون في 2006، ورحمة صاحبها هو اللي المرة هذه باش يبلغ على الاختفاء متاعها للشرطة، لأنه ما تلقى منها حتى مكالمة وحتى إرسالية. وبالنسبة للأمنيين الحكاية هذه وراها جريمة شرف، خاصة وأنه بناس كتبت ورقة بخط يدها تقول فيها بالحرف الواحد أنه كان صارت لها حاجة راهو بوها وعمها هما سبب، لأنهم يعتبروا أنه موتها باش يمسح العار اللي تثبت لهم فيه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الشرطة الإنجليزية ما عملت في الحقيقة حتى تحريات، وباناز باش تبقى مختفية حتى لين تم تكليف المفتشة كارولين جوت بالقضية، وهي اللي باش تبادر أولا بتوقيف محمد حما من أجل محاولة اختطاف رحمة صاحب بناز وتهديده بالقتل، لكن تصيب وبقى في حالة صراح لأنه الأكراد دفعوا له الفدية، لكن البوليسية ما فلتوش وعملوا فريق خاص يتنصتوا له على مكالماته وسمعوه يحكي هو واحد. ومن جملة الحديث متاعهم قالوا أنه البوليسية مصدقين وما همش باش يلقاو الجثة متاع بناز. وسمعوه زاد يقول السيد اللي يحكي معاه رجعت الكونجيلاتور لبلاست وماو. وبما أنهم الأمنين تمكنوا من تحديد هالمكالمة اللي ما بين الزوز، بالوقت مشاو للبلاصة اللي كان موجود فيها السيد اللي كلمو حما وعملوا تمشيط كامل وشامل حتى لين لقاو فعلا ثلاجة محطوطة لبرا قدام دار مهجورة. وكي بعدوها من بلاصتها رصت لهم يحفروا أكثر من زوز متر وغادي باش يلقاو فليجة فيها جثة متعفنة، والجثة هذيك طلعت متاع بناز المسكينة. وهاك الفليجة هي نفسها اللي بوها مدلها المفتاح وقال لها جيبها لي من المال متاع الكهرباء. في ترابط هالأحداث المفتشة كارولين جود فهمت اللي صار بالضبط نهار 21 جانفي بعد ما بناز خرجت من المركز، ويبدو أن أبوها وعمها هيئوا الجو وفرغوا الدار من السكان متاعها بما فيها الأم بهية. وبالتالي وقت اللي بناز دخلت استغربت أن الدار ما فيها حد وأمها اللي عمرها ما تخرج ما هيش غادي. وكيفهمت اللي هو كمين وحبت تفلت خرجوا لها 4-5 واللي هما محمد حمى، محمد الصالح، وعمر حسين، ودانا أمين، يعني نفسك الأشخاص اللي حبوا يخطفوا رحمة. وكلاوها المسكينة بالضرب وبقاوا ساعتين وهما يذوقوا فيها شتى أنواع العذاب، واختصبوها شر اغتصاب وتراتحوا على اغتصابها، وفي الاخر جابوا حبل وخنقوها بيه. لكن هكا المسكينة بناز بحرارة الروح بقات متمسكة بالحياة وما ماتت لما حما ضربها ضربة قوية على راسها بار حديد كسر لها الجمجمة متاعها تكسير. وبعد ما تأكدوا اللي هي ماتت حطوها في هكا الفليجة المحنونة، ودانا أمين تكفل باش يهزها في هكا الدار المهجورة ويحفر حفرة غارقة ويحطها فيها، ومن بعد يردمها ويغطي كل شيء ويكمل يحط فوقها كالكونجيلاتور القديم اللي ملوح غادي. في مجريات هالأحداث الأليمة وبعد اكتشاف الجثة متاعك المسكينة بناز، بوها وعموماتها ما ظهرت عليهم حتى شعرا متاع التأسف أو حزن على بناز. والوحيد اللي بكى عليها بحرقة وبالغصة هو أخوها، والمسكينة تم دفنها في قبر منسي حسب الرغبة متاع أبوها، معناها القبر متاعها ما حطوش شاهد عليه اسمها كما جرات العادة. لكن الناس زادوه الخامة على المكان اللي دفنت فيه رغم أنف عائلتها وأقربها. ولهنا الشرطة وبحكم اللي هي عرفت شكون اقترف في الجريمة، يعني آري آغا محمود اللي خطط للجريمة بطبيعة الحال بموافقة خوه محمود، مرورا بالمنفذ الرئيسي للجريمة محمد حما رجل المهمات القذرة، وهكا 3 أولاد عمه. لكن كي جاوا باش يلقيوا عليهم القبض 3 منهم هربوا ورجعوا الكردستان العراقي، يعني سلموا في اللجوء السياسي متاعهم، واللي هم على التوالي محمد الصالح علي، عمر حسين، ودانا أمين. والإشكالية فيها النوعية هذه من القضايا واللي تصير في جاليات منكمشة على نفسها ومنغلقة تماما هو غياب أي تعاون مع الناس، وحد ما يصب بحد وحد ما يبلغ على حد، كانش المعلومة تدور ما بين بعضهم فقط ما تخرجش للبراني. ورغم هذا البوليسية الأنجليز استجوبوا العديد من الأكراد، ولا واحد فيهم قال حاجة رغم اللي يعرفوا حق المعرفة وفي بالهم باللي صار بالتفصيل الممل. بالنسبة لأدلة الإدانة أكثر واحد غبي هو هكا السيد اللي نعت الشرطة بالغباء، لأنه هو اللي طلع بغلب صفايحه، والمقصود هو محمد هاما وإحنا سميناه حما لأنه فيها كالمكالمة قال اللي هو اغتصب بناز وخلف الأحبل زاد خنقها بخيط صباته باش تفهموا هالنوعية اللي من أرض المفمة في الوجود.
1: Do you agree to speak?
2: No, I'm sorry.
1: You don't want to tell your side of the story?
2: I'm sorry.
1: Who killed Banaz? Will you not agree to give us your side of the story?
0: فيها التور هذا من القضية، المحاكمة متاع محمد هامة ومعاه محمود وخوه دامت 4 أشهر. بالنسبة لك العضروت يعني محمد هامة اعترف بما نسب إليه، ومحمود وخوه آري آغا نكروا جملة وتفصيلا، رغم اللي النيابة عندها التسجيل متاع آري آغا يقول فيه اللي هو يكره بنت خوه وماذا به لو كانت موت. وأثناء المحاكمة هذه محمود وخوه كانوا يتكلموا بلغة متاع التعالي وتحداوا القاضي، وقالوا للنيابة اللي ما عندها حتى أدلة مباشرة، وجابوا نود شهود باش يقولوا أنه وقت وقوع الجريمة شافوهم وكانوا معاهم. وهالشهود هذم بطبيعة الحال متاع زور، وعلى راسهم بنت محمود الكبيرة بايزي، وبنت آري اللي قالت أنه بوها راجل دافي ومسالم ومتحرر الأبعد الحدود. وفي هذا الكل الزوز اللي شهدوا بكل جرأة ضد محمود وآري هما بنته بكحال هكا اللي هربت، وعشيق بناز يعني رحمة اللي بكى كما يقولوا دموع الدم في وسط المحكمة لأنه كان يحب بناز إلى حد الجنون، ومحمود وخوه آري ضحكوا عليه بالقوي وهما في قفص الاتهام. النهار 20 جويلية 2007 باش تتم محاكمة هالمجرمة الكل، ابتداء من محمود بوبكر محمود وخوه آري آغا واللي تحكموا بالسجن مدى الحياة مع إمكانية صراح شرطي بعد 20 سنة بالنسبة للبو و23 سنة بالنسبة للعم. والقاتل الفعلي يعني محمد هامة واللي سميناه حمى باش ياخذ عقوبة أقل منهم لأنه من أول جلسة اعترف بما نسب إليه وتسلطت عليه عقوبة ب 17 سنة. وربما في تاريخ بث هالقضية هذه ينجم يكون تسيب قبل ولا بعد. واللي يلزمكم تعرفوه أنه هالجريمة هذه ما تعداتش بالساهل في بريطانيا، لأنه الإعلام والرأي العام شنوا حملة عشوائية على الشرطة اللندنية واللي تخاذلت ومخذاتش كلامك المسكينة بناز بالجد، وتجاهلت كلامها من منطلقات عنصرية لأنها المسكينة مشيت على الأقل 5 مرات للبوليسية باش تبلغهم، وكلامها الكل كان مسجل والسلطة الأمنية العليا حل التحقيق باش تحدد المسؤوليات. لكن كما تتصوروا اكتب على الحوت وسيب في البحر، لأنه حتى عون ما تمت محاسبته، رغم اللي 5 منهم تم إشعارهم باش يتخذوا معاهم عقوبات تأديبية وهوكم التوى يستناو. هذا إذا كان مش من وقتها أخذوا ترقياتهم في وقتها وبصورة عادية. لكن في هذا الكل المرأة اللي شرفت أنجلترا هي هكا المفتشة كارولين جود، وفعلا النجم قولوا امرأة ب1000 رجل وبمليون بوليس، لأنها لا عندها خلفية عنصرية ولا تخاذل، وهي اللي كملت المهمة حتى بعد المحاكمة وعملت المستحيل باش تجيبها كالثلاثة مجرمة واللي هربوا الكردستان ومورتين في اغتصاب وقتل بناز على أساس ينالوا العقاب متاعهم. في نفس الإطار من الحديث على المفتشة كارولين جود، يلزمكم تعرفوا أنها سمعت بواحد من هالمجرم هذم واللي هو محمد الصالح علي كان موجود في الإيقاف التحفظي في العراق، لأنه ضرب طفل صغير بكرهبة وهرب وخليها مطيش في الكياس حتى لين مات وما أنقذوش وهزوا للإسعاف. ورغم اللي ما ثماش معاهدات تسليم ما بين العراق وبريطانيا، كارولين جود هذه كبشت وما عرفت كان ما تحصلت على موافقة السلطة الكردية ومشيت في طيارة خاصة ومعها بوليسية أخرين، لكن رفضوا تسليمه في آخر لحظة ومنعوهم الهبوط في كردستان. وبعد 2 شهر بالضبط السلطات الكردية بعثوهما بنفسهم مسلسل في طيارة حتى لندرا، وأكيد يا لندرا شنو اللي صار في الأثناء. بالنسبة لعمر حسين المتهم الآخر واللي كان عنده برشا معارف في الجيش الكردي وعائلته نافذة برشا، يعني ما هوش يسهل تسليمه، كارولين جوت سمعت بيه اللي هو في الحبس، لأنه تعارك هو وخوه في جرة تنساهم، وصار بيناتهم تبادل إطلاق ناري، وخوه جاوه كرتوشات في فخذه وباش ترسيله يكوى بقية عمره. ولهنا كارولين جود هزت روحها ومشيت الكردستان، ورغم اللي قالوا لها أنه عائلة عمر هذا مهددتها بالقتل لو كانت جي، مشيت وحضرت في المحاكمة متاعه وتكلمت وتحصلت على موافقة القاضي وسلم لها عمر، ورجعت بها لندرا مقرة مكبلا مكرما بالسلاسل، وباش يتحاكم هو محمد الصالح بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح شرطي. ولهنا أكيد راكم تتسائلوا على كالمتهم الأخير واللي هو دانا أمين، هكا اللي هز الفليجة اللي فيها جثة بناز ودفنها تحت كالكونجيلاتور. المجرم هذاك هرب للعراق كما الزوز الأخرين صحابه، ومن بعد يا لندرا كيفاش اختر له رجع سكريتو لانجليتيرا، ونسى أنه البوليسية متاع بريطانيا الكل يفركسوا عليه وفيسع ما عرفوه وشدوه، لكن جاتوا جلدية وتحكم عليه بثمانية سنين سجن فقط. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أنه الضحية الحقيقية في قضيتنا بعد مقتلك المسكينة بناز هو رحمة السليماني حبيب بناز، واللي عانى من برشة تهديدات ووعيد تعرض لهم هو وعائلته، وبطبيعة الحال ما نجمش يعيش بعد المقتل متاع حبيبته بناز، وقرر باش يضع حد لحياته وينتحر في عام 2016. ولهنا ما بقاك مش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناشي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: Info. Flash News.
1: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون تبلغ 4 مليارات دينار إلى موفى سبتمبر 26 و2000، مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، مسجلة زيادة بقيمة تناهز 1.1 مليار دينار، أي بنسبة 37.4%، حسب معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء ضمن نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية سبتمبر 26 و2000. تونس تعتزم إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 26 و2027 و2000، على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 27 و2028 و2000، بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي ويحسن حوكمة البرامج التنموية ويحفز الاستثمار. والمكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة نبيل زروق يؤكد أن المشروع لا يزال حاليا في مرحلة التحضير باعتباره مشروعا وطنيا كبيرا وأوسع عملية إحصائية شاملة من نوعها على مستوى البلاد، موضحا أن الموسم الفلاحي 25 و2026 و2000 يمثل الموسم المرجعي للتعداد، فيما ستتم عملية إنجازه خلال الموسم الموالي. وزروق يبين أن التعداد يهدف إلى توفير قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي، إلى جانب إعداد قواعد بيانات رقمية مسندة جغرافيا للمستغلات الفلاحية، بما يساعد على بناء استراتيجيات قطاعية على أسس دقيقة وتحسين توجيه البرامج والمشاريع التنموية، مضيفا أن المعطيات التي سيوفرها التعداد ستسهم في تحفيز الاستثمار والنهوض بالمستغلات الفلاحية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، فضلا عن تثمين الرصيد العقاري وترشيد استغلاله. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الأربعاء اجتماعا بالبرلمان سيخصص لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. ويهدف مقترح القانون إلى تنظيم ضوابط وشروط أحداث وتسيير مؤسسات الطفولة المبكرة لضمان بيئة آمنة وتربوية للأطفال وضبط المعايير المهنية والتنظيمية للقطاع. نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة أحمد الدوس يدعو إلى ضرورة إيجاد حلول للإشكاليات المتعلقة بالكهرباء، معتبرا أن الحديث عن البطاريات يحيي ضمنيا بأن الكهرباء قد لا تكون متوفرة خلال الصيف القادم، وهو ما يدفع المواطنين إلى التفكير في حلول فردية، وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
2: البطارية هي مخترة، الحديث عليه في قانون مالية وإلا حتى منها من عند الناس اللي عندها صفة رسمية راهو ضمنيا راهو ما عندناش ضوء في الصيف الجاي. امشي من تو عمل على روحك، هاوش رخصتك في البطارية وانت من عمل على روحك راهو خطير، مع المفروض هذايا ما يصيرش. إذا كان منا معنا بعض الأسابيع الجاية ما نلقاوش حلول، معناها الناس تطمئن أنه ثم ضوء حتى ولو موجعة، ولكن الناس تقول سيبون هاوني بالإجراءات هذية راهو سيبون، عندي ثقة أنه ثم ضوء الصيف الجاي. راهو شوفوا لهفة كبيرة على حكاية البطاريات، شوفوا لهفة كبيرة على خاصة الجروب خاطرهم أرخص برشا، راهو شنو يشبهوا لبرشا دول معناها متخلفة جدا في الحكاية هذية، وراهو هذايا موش باهي مش يعطل الصناعة ومش يعطل حتى التوانسة.
1: وفي الشأن الدولي، التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب اليوم من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء تمهيدا لتنفيذ عملية وصفها بالنوعية. وفي المقابل، توعد الحوثيون بأن أي استهدافات للعاصمة صنعاء سيقابل أو ستقابل برد قاس ومؤلم في العاصمة السعودية الرياض.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوت

شوية تسد واحد. ناس الديوان، الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الفنان يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم كزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام إسبورغرام.
2: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. رونديفو العاده في اكسترا تايم من توا حتى للخمسه نتاع العشيه. تحياتنا للجميع، مرحبا بكل من برانشي معنا كالعاده على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net. اهلا وسهلا بكل من برانشي معنا كالعاده على تشانل يوتيوب ديون اف ام لايف، على لي باج فيسبوك سبور باي ديون اف ام ديون اف ام، وعلى اكسترا تايم باي ديون اف ام. نرجع لاكتواليتي وريكاب لهم الاخبار وعلى احداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه ولا عالمية. تحياتنا للجالية التونسية المقيمة بالخارج، وتحياتنا ونصبح على أصدقائنا في كندا وأمريكا. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نكونوا مؤنسينكم في عشوية اليوم 13 أكتوبر 2026. حلقة جديدة، رحلة أخرى من إكسترا تايم نحكيه فيها كالعادة. ورجعنا بعد نهاية الجورني فيفا، رجعنا بطبيعة من أفضل حارس مرمى لاعب مدرب وهدف الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد شوية اختيارات فريق إكسترا تايم كما تعودتم في كل يوم ثلاثاء، نحكي على CSS. ما زالت التطورات بطبيعة في 24 ساعة الأخيرة. طارق سالم يستقيل ومحمد الكوكي يبشر مهامه بصفة رسمية. نحكي على موضوع مهم جدا، هل سيتم تعيين مدير رياضي جديد أم سيتم الاستغناء عن هذه الخطة؟ صراع النفوذ والقرار، المدير الرياضي والمدرب، هذا العنوان اللي نجم نحكي عليها. نجم الرياضي الساحلي يجدد الثقة في كوني، فهل تكون مباراة الأولمبي البيجي فرصته الأخيرة؟ بعد شوية بالأرقام كيف كانت الخمس جولات الأولى بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. نحكي على بداية موفقة لاتحاد بن قردان والتقدم الرياضي بسقيطة للدير، أرقام مميزة بقيادة سفيان الحيدوسي ويسري بن كحلة. نحكي خارج تونس، أكيد أيام قليلة تفصلنا عن مواعيد مهمة لأنديتنا التونسية في المسابقات الإفريقية. نسمع على بعض الأخبار في الكونغو في لوبومباتشي، اجتياح ميدان قبل مواجهة الافريقي ومازيمبي، شنية الحكاية وشنية التفاصيل. الترجي يسافر الى ليبيا قبل يوم واحد من لقاء السويحلي بطبيعة بعد قرار ادارة الترجي الرياضي التونسي والموندو فوت. نخلط اليوم ان شاء الله ليلة الكبار من مدريد الى اسطنبول وقمم لا تقبل القسمة، سهرة كروية مشتعلة مع كرة القدم الحقيقية. تحياتنا للجميع، مرحبا نادية في الاخراج، ايمان في الاخراج الرقمي، هاني في الاعداد، تحيات كامل فريق اسم الرياضة. وكالعادة كل يوم ثلاثاء يتواجد لوغران ناصر البديو. مرحبا ناصر،
3: اهلا بك حاتم، مرحبا بك ومرحبا بالحضور، مرحبا بالساده المستمعين المتفرجين تابعوا فينا كل.
2: الى جانبك كالعاده المتهلقه نعيم اساسي نعنوع.
4: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل المشاهدين ومتتبعي ديوان به. اللوك جديد
3: ممتاز جدا،
2: ممتاز 10 على 10 من حيث الارقام اليوم، ل 7.5 ل 6 10 على 10 واصل بهذا اللوك دائما انيقه ومتالقه
5: تاع الدراسه.
2: رمبون تاع اللوك وأناقة وكرة وكذا، تفهم
5: كرة يقول لك دور دور ترجع رمبون
4: لوكم تعال نقص نذر
2: يا أخويا تبارك الله عليك.
5: ما تعنا بتريف
4: إن شاء الله، إن شاء الله
2: يغير الألوان اليوم من الأسود. البارح ديجا أخذ بلاستيك الناصر البدوي
5: بسني البارح على يسار سربيته للناصر الكلاس سربيتها الناصر
2: الكل. هالبارح ديجا يكلموا فيش بيك على الدكتور، قلت له لا والله
5: ماني فاهم دكتور، دخلت يا ربي لا ما عليك، قال لي شبيك باللك حل قريب، يقول لي عندك شكون توفى يا ودي
2: شبيك لبيه ما سألتوش سؤال ذاير الناصر وكب لك حل اليوم
5: ايه ناصر الكلاس
2: لك الله يعني. بنوار سي لاكلاس
5: شوفو سيلي بوافر
3: هذوك عينيك الحلوه
5: ربي يفضلك ما شاء الله يفي باسوناج اغزر
2: الابداع
5: شعرك للرياضه وبرا
2: محبه ربي ديم العشره من الجميع. مرحبا بكم الناس الكل، وسعيد جدا ملك الارقام وها وبرشا تليفونات حتى هو وبرشا نومبر دي فيو خويا على المواصل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير ربما ما نحبش نقول كلمه ضجه ولكن ان شاء الله القادم افضل. كريم بوزغبه مساء النور.
6: مرحبا بك حاتم وديما شرف لي اني وسط الكوكب خاصه الناصر ونعيمه والدوك. مرحبا بكم في المستمعين والمشاهدين.
2: حضرت لنا شويه ارقام اليوم
6: موجودين
4: يزيد في القيمه.
2: حاضر كل شو الارقام البارح نحضروا في الحصه
5: في الفجر حاضر فيهم
2: تاع الصباح
5: ماضي 3 تاع الصباح الراجل فهمتي يعني باش خذيتني عيني ونسمعت انت شنو هذا نلقى الجماعه ابعث لي يقول لي هذه قدي لي هذه انتم ما في بالكمش بفيلم راهو جاسبار يسرق سويعتين نوم مع سبعة مهلا
2: صح ولا صح
5: اخي ما نعرفوش يمشي ستة ونص يا ناصر يعمل كسويعتين للتسعة يقعد يصحصح حتى المصعتين واحنا نجيو باش نرقص

0: انت فهمني تعال
1: اسمحني انا ما ضايل
0: فهمني تعال
1: اسمحني اني نفهم نروح حط انفو سبورت حط سكاي فرجع ما شويه ارقد على روحي
0: يا اخوي تحياتنا لكم مرحبا بكم نزل الكل بعد شويه هاكا ديجا كريم وزغبه اعطاكم لافونكو عن الجمله من الارقام باش نحكيوا عليها بواقعيه شنو فما ارقام وشنو فما شنو خمسه جولات مباراه سي اس اس وتقدم ساقيته للدير نجم الرياضي الساحلي جوله ككل بطبيعه ونحاولوا دائما نعملوا المقارنات والحكم دائما يبقى لكل المتابعين تحياتنا لكم بعد لحظات نحكيوا على ذا بيست افضل لاعب حارس مرمى مدرب وهدف في الجوله الخامسه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم
2: The best.
0: يلا في The best باش نحكيه على أفضل لاعب نبدأ بحراس المرمى نبدأ بحراس المرمى أو كتلكلاس مو عنا ولما شوفونا السونداج الأولاد بتبيع على شانل يوتيوب ديوان اف ام لايف هو باش نبدأ واضحين يقول قايل علاش أنت اليوم حاتم عملت زوز مدربين في كل ستار اليوتيوب يرى معناه من الاقتراحات عنده إلا أربعة أسطر ما تنجم تحط أربعة مدربين في الشواء لكن اليوم احنا باش نرضيو الناس الكل سي ناصر هما سته مدربين حقوا الانتصارات في الجوله باش نكونوا احنا على نفس المسافه حبينا نجمعوا زوز مدربين معظم هاكا زوز نجم نقولوا قدم جدد في البطوله شمس الدين ذوادي يسري بن كحله سفيان حيدوسي شوكي الخطوي ولا بابلو فرانكو وتوزي موريكو بطبيعه لكم انتم الاختيار نبدا بك ناصر البدوي من افضل حارس مرمى في الجوله الخامسه
3: والله بالنسبه لي انا خذيت معز بن شريفيه حارس النادي الرياضي حمام نلف بعد الانتصار اللي عمله حمام نلف وبعد التالق نتاع معز بن شريفيه في اوقات حساسه كان مستحق للحارس نتاعو باش يخلي الفريق حي بالنسبه لي انا معز بن شريفيه عمل مباراه محترمه للغايه التجربه نتاعو كحارس مرمى متالق في الترجي الرياضي التونسي لا وين تعدى معز الحق نتاع ربي يخلي البصمه نتاعو معز من الحراس اللي يبداو يلعبوا هما صغار واعطاو اداء كبير للترجي وحتحصل برشا على الشامبيونز ليغ وبرشا القاب برشا بطولات ظهر لي الخبره هذه قاعد يعطي فيها النادي حمل نلف وذلك علاش اخترت معز بن شريفيه اللي نعتبره كان عضو من اعضاء الفريق اللي معناتها جابوا نجاح كبير وانتصار مهم بالنسبه للنادي حمل نلف منسوسه بالذات
0: ناصر البدوي يختار معز بن شريفيه هي ديجا من الجوله الخامسه فما جوله بالطبيعه تقريبا الجوله الثانيه ولا الثالثه تم اختيار فيها معز بن شريفيه برافو لمعز بن شريفيه نشوفوا نعنوا احنا نعيمه شكون اخترت
4: كيف معز بن شريفيه الحقيقه دون لا كونتينيتي معز بن شريفيه بخبره السنين بخبره الالقاب بخبره المشاركات الافريقيه اكثر لاعب راه مشارك في افريقيا معناها معز بن شريفيه عنده اكثر عدد مباريات نشوف فيه مع نادي حمام ننف يمكن الفرق في هذا امنه في حمام ننف ماهوش في الكونفور اللي كان فيه في الترجي الرياضي التونسي يعني سواء في وسط الميدان او سواء في الدفاع يعني مع احتراماتي للمدافعين اللي موجودين في حمام ننف لكن وقت اللي تلقى روحك اقل من اللي كنت فيه مثلا وتلقى روحك موجود وانت كما يقولوا الليدر ويلقاك الفريق وحتى بعد النقص العددي كيف يعني دي بارات كما يقولوا نحن نتاع خبره نتاع معز بن شريفيه اللي خليته يكون موجود ويكون هو نجم المباراه ضد النجم الرياضي الساحلي
0: معز بن شريفيه مع دو بارات عملهم انا ديجا في البارات بعث لك ميساج قلت لك معز بن شريفيه عمل بارات كونتر نجم الرياضي الساحلي بتاريخ برشا حراس مرمى في تونس نشوفوا كريم بوزغبه ماذا اختار كريم بوزغبه كأفضل حارس في الجولة
5: معز بن شريفية حاتم أهم حاجة عجبني خاصة معز بن شريفية الفترة النجم ضغط حتى فما محدودين الإمكانيات مهاجمين النجم لكن شفته ديريجي في الدفاع الكومينيكاسيون قوي كان ليدر بأتم معنى الكلمة نتخيل في الفترة هذيك كي تبدأ فريق يبريسي فيك مستحق شكون يوجهك ومستحق شكون يعطيك كونفيونس وشفت حتى التحكم في الريتم عرف وقتاش فما أوقات يطيح الريتم عرف هذوما صراحة نجم يعملهم كان حارس عنده خبرة كبيرة
0: يختار معز بن شريفيه كريم بوزغبه بعد شويه نحكيو على افضل لاعب ايضا في الجوله دكتور صادق قحبيج من افضل حارس في الجوله حسب الدوك
1: والله حتى واحد من نجم يشك في معز بن شريفيه لانه حكينا عليه اسمام وحكينا على معناه لي باراد الممتازين اللي عملهم توت لون لا سيزون ديرنيير وكان من احسن الحراس وخلى حتى سليمان سرت مومون كان بيجون باس سليمان لكن انت تفرجت على ريزومي بتاع ماتش العمران كونتر المرسى والعمران من الاول ما كانتش في افضل حالاتها وقعدت معناها فهمتني السي مانتونيو في السكور جراس ان غارديان ممتاز جدا اللي هو عمناه ولمناه غلط غلطه ولا اثنين اللي هما كانوا معناها ما همش في مستواه اللي انا نعرفوه ان غارديان تري تالونتيو وقت صار الحديث مع نعيمة شكونوا الحنزولي تاع سي بي ولا حنزولي تاع العمران فريمون جيتي تري سوربري تايمينغ

0: نتاعو الخروج نتاعو ما يخافش ناصر يمشي دون لي بيي فهمتني ويقرا بالكدا تراجيكتوار عمل 3 و 4 باراد ريفليكس عليني فما اللي عليني وفما اللي خرج لها عجبني برشا برشا الوليد اللي تري جون ودونك حبيت من المنبر هذا نشجعه ونقول له راهو فهمتني ولا ان شاء الله يكون عندك ان افنير دان غران غارديان
1: هو الماتش ديكليك اللي كانوا مدرب في السيابيره الماتش اللي لعبته سيابي ضد الاهلي في الاميكال هذاك اللي ضر شويه
0: مش هو بيدو راهو
1: مش هو بيدو الحنزولي
0: نتاع الحنزولي زوز حنزولي
2: معتز الحنزولي
0: في بالي زوز حنزولي
2: مره وسام فما معتز
0: وسام
2: الحنزولي
1: معتز الحنزولي
2: نبدا بك انت دكتور نرجع مره اخرى من افضل لاعب في الجوله دوك
0: افضل لاعب في الجوله من نجم يكون كان حازم مستوري لانه لاعب عرف كيفاش معناها انصاف الفرص الحقيقه يسجل اهداف الفرص اللي كان تخلق فيها الترجي سواء عمناول ولا ديبيوت سيزون وما تسجلش وما تجسمش وتقعد ديما تستنى فكل خلينا نقول دقيقه 60 70 باش تمركي الثاني باش ترتاح والا يعدلوا لها وترجع دونك افيك ان اتاكون باري الحقيقه لي تروا كاركتيرستيك معناها الكبار نتاع مهاجم موجودين فيه اول حاجه وديما نقولها يعني مهاجم ما يضربش بالراس ماهوش مهاجم من الاخر هذا المهاجم البتبات ويستنى في الثانيه وكذا طول مونت
2: بالراس سنتر وقت
0: خبر مهاجم وقت اللي تتسكر فهمتني ولا بالكدنا الديزويت انت سنتر عمر بن علي حطها بالراس دونك مثلا هيك المستوري اون كاليتي او دوسو الحقيقه ديجا لو ماتش اللي عمله مع المنتخب التونسي الاوغوري معناها اللي هو في فورمه كبيره وراجع والماتش هذايا اول حاجه معناها لو سنتر اللي جاي براتيكمون متوش افيك اون تراجيكتوار معناها فهمتني ولا سورتونت هو قابلها ديريكت وخذ الدويل على دو ديفونسور بونتو الثاني اللي تري تري امبورطون خاطر سي ان تير برا من السيرفاس اون بروميير انتونسيون ما غير ما خامم حطها في الكرازي لوتر والبونتو الثالث فهمني ولا encore plus difficile parce que la tête j'ai un centrage rentrant qui dit la tête معناها من سنتراج رونترون لا سيرفاس اللي باش تضرب بها الكره اصغر تبدا مش كي تبدا الكره جايه من سيرفاس سورتونت نجم تقابلها بالفرون وكي تبدا الكره جايه من فهمتني ان سنتر جاي رونترون دونك لازمك تضربها افيك فهمتني ولا اون بارتي كسوا منها والا تضربها منها ترجعها في البرومي بوتو ولا من هنا تحطها دوزيام بوتو اي سي ديفيسيل دو كاليبري دونك سيرفاس اقل ديما هيك علاش les entraîneurs la plupart يستغلوا في لي كورنير هاو هنا مدرب ويعرف يحب الكورنير يلعبها افيك فهمتني ولا ان سنتر سورتون حتى كي تلعب بالسورتون اللي جاي يجري مقابل يضربها براسه فرون يماركي
2: اللي
0: اقوى صحيح ويجي اون بروميير انتونسيون جو مرابيل طول تو من هدف ماركيتو الدنمارك اون 92 ربي يرحمه الوالد نتفرج معاه الدنمارك كونتر فرنسا اول ماتش نتاع لورو 92 وقتها الدنمارك تي معناها في البحر في الشط وناداولهم ناصر القوه نتاع الراس معناها التوا فهمتني ولا وقتها البلاتيني معناها فهمتني على ليبوك 8 انتصارات في 8 ماتشات نتاع كاليفيكاسيون وفرنسا سيتي لو غران فابوري ماتش لول تعمل 1-1 مي هدف ممتاز جدا وارجعوا شوفوا راهو لي كو دو تيت القويين برشا واللي فريمون كي ترانسبيرس لو غارديان هما ديما جايين لا بلوبار 90% من تراجيكتوار سورتونت
2: كريم بوزغبا من افضل لاعب في الجوله
3: حاتم باش نكون متناسق مع افكاري بالارقام ما يجمش واحد يختلف على حازم المستوري يعني صراحه ونفرحوا مواجه منتخب رقم واحد اليوم سجل 3 اهداف لكن انا اخترت امادو با ظهير ايسر ساقيه اخترته ميساج انه صراحه مش لازم عندك امكانيات كبيره باش تجيب من لاعب لازم عندك صراحه ناس عندها عين شوف انا كنت نتبع في اللاعب هذايا هجوميا كان يعجبني انت كي تحب ظهير ايسر يكون عنده سنتراجيات اكسبلوزيف يمشي لكن مباراه النادي الرياضي صفاقسي شوف ظهير ايسر دفاعيا ممتاز كوفرتير دياغونال لي ديال كل نتاعو ايريان ربحهم صراحه انا ضد اني ديما ضد ان الاجنبي يكون ظهير ايسر ظهير ايمن نحب نربح لكن كي تجيب واحد بالكاليتي هذه الميريت انه يكون موجود وانا نتوقع باش يكون من المفاجات الساره في البطوله التونسيه
1: كي تجيب على افول مثلا نافع
3: ولا يجيب لك تشامبيونز ليغ اكزاكتومون
2: اما دوبا 19 سنه سيليغالي اوركوتا من 19 سنه معنا كريم اليوم التقدم الذي
1: العين اللي جابته
2: اكزاكتومون صحيح نعيم نجحت اداره التقدم الذي بسقيط الدايه خلينا من لي ريزولتا انه في انتداب ملاعب 19 سنه ظاهر ايسر مش مسهل خاطر تونس في شرقوش توا بخلاف كعبات عندنا ارجوش لكن اليوم الحقيقه انا تفاجات بالاختيار نتاعك تبعت الملاعبي وبقيت ولا دخلت حتى نشوف شكون من الملاعبي
3: حتى تعرفوا اخر 10 دقائق انصاب راهو خرج في العشر دقائق اللي نصاب فيهم حمزة المثلوثي ساعتها احنا سيسيس قلبنا كاتكادو ولا هو أرياد دروا. كي نقول لك وليت سياقية أخرى بدون أمادوبا صراحة يعني المليئة بهذه لازم تشوف أنت كنت موجود في الملعب الخطوات الأولى ناصر سبرينت اللي يعملهم ما يدريبلش راوي يدز يحط ببدنه قدام قدام الملاعبيه الكل ربح لي ديال نتاعو ديفونسيف اوفنسيف صراحه مكسب النادي الساقي
2: مهم جدا كريم باش نواصل معاك الاولاد باش نحكيو بعض شويه بالطبيعه نواصل مع افضل لاعب لكن نحبوا ديما نهار ثلاث نعطيو حق الناس الكل بالجمعيات الكل اين نجح التقدم الرياضي بساقيه الدير اوكي ريزلتا واحد بلاش انتصر وثلاث نقاط اضافيه في كونتور الفريق لكن اليوم كي نشوف المقابله اين نجح فريق التقدم الرياضي بساقيه الدير انتصر ربما قوة السياسة في الهجومات في الدفاع انت تفسر لنا اكثر معناه لانه مهم باش نعطيه حق الناس الكل
3: لا فما ميريت نتاع ايكيب انت كي تشوف اليوم احسن ديفونس في الشامبيونا هي تقدم ساقية الدير
2: بالهدف واحد
3: كي تشوف الاورغانيزاسيون خاصة البرومي ميتون زون دو ريكيبيراسيون ماهوش هكا الفريق اللي طايح البلوك وقاعد يستنى في ليزيكيب الاخرين ويلعب على لي ترانزيسيون فريق متوازن ويعرف قاعد بلوك ميديوم فما اوقات يعرف وقتاش يطلع ويعرف وقتاش يرجع انا خنقول لك اللي بالاريتي وهذا نعرفه انا نعرف التيرور اللي كان هارون بن عامر كان اللي يلعب مع النادي الرياضي الصفاقسي ان الساقي يخدموا برشا على الامور هذه معناتها انت كي تشوف راه احنا اليوم نفتحوا قوس مشكله كي تشوف النادي الرياضي الصفاقسي اليوم والترجي والنجم الساحلي يقبلوا اهداف على ركنيات لهنا معناتها بوينت انتروغاسيون على الخدمه اش قاعدين يعملوا كيفاش كيفاش الاورغانيزاسيون اسكو هما مان تو مان ميكس ولو انا شفت السي سي اس كانت مان تو مان لكن صراحه حاتم ايكيب بيان اورغانيزين بعد نتكلم على مدربهم اللي شفته حتى في الانا زيرو حتى كي كانوا ياخذوا الكره لي كونسين يمتيعوا انه ما يخسرهاش ديريكتومون معناتها ما كانش انه يخمم ديما في الكوتي ديفونسيف فما سيركوي بريفيرونسييل فما ملاعبيه ممتازين فريق يستاهل المرتبه اللي هو فيها
2: فريق يستاهل المرتبه اللي هو فيها مساش نوصل معاك ناصر حول التقدم الرياضي بساقيته للدير عبد القادر شويه مصعب العجيلي مادوبا حمزه الربعي نعرفوك سيال لعب في الشبيبه الرياضيه من عمران وقدم زوز مواسم محترمه جدا ابراهيم برتران فرج عجرود شرف الدين عون هارون بن عامر محمد العمري بهاء الدين المولي وناصف العطفي كي نعملوا ربما خلاصه ناصر ملاعبيه ذوما تقريبا نعرف 90% منهم الملاعبيه اللي بلغتنا احنا عطشانا للكرة
0: جعانين كرة
2: صحيت جعانين الكرة في أول برستاسيون مع ليكيب وغيره عاملين لحد الآن موسم محترم جدا بداية موسم
0: هو بالنسبة لي أنا معناتها ما تجمش اليوم حتى كان المسؤولين متاع ساقيت الدير جي تعمل معاهم انديفي تقول لهم ماي كيفاش تحبوا تبدأوا الموسم ما تجمش اليوم في الخمسة مباريات الأولانية متاعك تعمل نتيجة خير من اللي انت فيها اليوم نحكيه على ثلاثة انتصارات وزوز تعادلات نعتبرهم وقبلوا هدف النقطة. واحد معناتها نعتبر 11 نقطة في الترتيب الثانيين في الترتيب معناتها حاجة مهمة برشا بالنسبة للأرقام ما تكذبش الأرقام التجم كان ثم الخدمة زادة فما حاجة اللي هي نعتبرها مهمة برشا غناية تقبل اللي فما مدربين متاع الرابطة المحترفة الثانية ومدربين متاع الرابطة المحترفة الأول هذا موش موجود لكن اليوم شفنا احنا يسري بن كحلة معناتها مدرب عطاء إضافة كبيرة استابيليتي فما إدارة زادة كيف فما فولونتي اتذكر أنا رئيس متاع ساقيت الدير كي تخلى معنا في المداخلة ذا اللي عمناه والوقت اللي ساقيت الدير طلعت قال لك راني احنا سنة باش نعملوا طموحات وعنا اوبجيكتيف وعنا تخطيط وعنا برمجة معناتها الناس عارفة روح اش قاعدة تعمل وفما استابيليتي نعتبرها مهمة برشا هذا علاش نحكيه على مجموعة نتاع لاعبية قادرين يعملوا في انجاز مهم برشا رياضي
2: نمشي معك نايم اساسي من افضل لاعب في الجولة حسب نعنوها
1: حازم المستوري هاتريك من حازم المستوري دولا كونتينويتي كان يحكي الدكتور من بكري على الضربات بالرأس ثلاثة بونتوات ثلاثة هدف بالبراس العمران وزوز هدف ضد الأولمبي البيجي يظهر لي ما تنجمش مهاجم تطلب منه أكثر من هكا إلا أنه سيرتو الأهداف بالرأس خاصة لأن مش بالسهل معناها الأهداف ذي وأنا يذكرني باش الناس ما تعملش لكن أنا نقول له كان جاي في نفس الطول متاع يوسف نصيري متاع المغرب الحقيقه لو كان جاء نفس الطول نتاع كان كنا نشوفوا اهداف اخرى يعني تقريبا نفس
0: السيري
1: لا
0: يوسف ظهر لي التايمين نتاعو اقوى برشا يوسف يطلع برشا اما حازم ظهر لي
1: لا لا لا لا يوسف نصيري
2: اطول من البونتو كونتر الهلال
1: يوسف
2: نصيري كونتر الهلال ما في
1: لا لا
0: يوسف نصيري راهو برشا عباد ما
1: مترقه التايمينغ يوسف
0: برشا عباد
1: مش فاهمين حاطينه في الترتيب
0: احسن برشا عباد مش فاهمين راهو لا تكنيك دي جو دو تيت راهي صعيبه على الاخر فيها اول حاجه معناها التايمين كي تري امبورطون ما هوش أهم الطول، خطر الطول مهم جدا، لكن التايمينج مهم برشا. ثاني حاجة لا ريسيبسيون دو لا بال بين السيرفاس باش تاخذها، والكورة كيفاش جايتك وانت وين باش تحطها. ناصر تعرف كي تجيك الكورة دو بريفيرونس أسهل حاجة ترجعها منين جات في البريمير بوتو، لكن كي تحطها في الدوزيام بوتو صعيبة برشا، عندك برشا شونس باش تهرب عليه.
2: تكنيك دو تيت صنع
0: دونك الحقيقة أني بيرسونيلمون
2: شكرا هاني أعطاكم معلومة كالعادة تقنية الفار طول. متر 91 حازم المستوري ايه. متر 88 يوسف
0: الأسماء شكرا لك هاني هاني نعرف خاطر المستوري ايه ظهر
1: ايه
0: أطول السيري ايه. تايمين اه. يطلع برشا اه. عنده اه. عنده ديتانت اكسترا اوردينير
1: لا يمكن مزيدة حتى من البدن ما يبينش ايه. ما يبين نصيري أطول
0: أما كيبدأ عندك أنا تو البايرن انسرت موماكي وقفت في 98 99 تلوح على يانكا
1: أيه.
0: الميلان وقفت في الشامبيونات 99 تلوح على بيرو
1: أيه.
0: يبدا عندك انا تو في السيرفاس راهو لازمك تستغله لا تو هذا ما يجيكش ديما لي نيميرو 9 هذوما صحاح نمره 1
1: صحيح
0: اللي جيرو بار اكزومبل نحكيو على دي زاتاكون اللي هما فور دو تيت وفور فيزيكمون مثلا دانو سي با لو جون دانو يحب يمشي ويهتك ويضرب اي ني با إنه يعرف بقى
1: ليه وجيه الفرصة دوما لدانورة وبالرأس جيه وقديش من فرصة
0: إيه ما عندوش لتكنيك
1: في الجولات الأولى ما كانوش موجودين
3: يجلف كلوز ما تقبل ما
0: يمكن
3: يعني
2: نصر البدوي من أفضل لاعب في الجولة
4: انا بالنسبه لي انا حازم المستوري على خاطر بور لا سامبل ريزون حازم المستوري والحاجه انتداب جديد للترجي الرياضي التونسي ونعرف شو معناتها ملاعبي يجي للترجي الرياضي التونسي ويكون عنده ضغط نتاع المهاجم الاول في الترجي راهو يلزمك تكون معناتها برشا صنعه وبرشا سون فروا وبرشا معناتها كاليتي تكنيك وبرشا ثقه في روحك باش تنجم تاخو هداف في الترجي وخاصه انك تسجل 3 اهداف في مباراه واحده ياكد انه حازم المستوري الترجي الرياضي التونسي عمل ان تري بون شوا نتاع مهاجم ممتاز عنده امكانيات كبيره مستحق له الترجي في خاصه في المباريات نتاع الشامبيونز ليغ اللي باش يدخل بثقه كبيره معناتها حازم مستوري الحق نتاع ربي من الانتدابات
2: التايمينغ ناصر قبل موقعة السويح اللي يقولوا انك تمركب 3 بونتوات وانت كلمه ديما تقول فيها ناصر لا تكون حاتم يعيش بالاهداف دونك كل ما تمركي كل ما تكون عندك روح
4: عارف يدوق الفيليه بيان سور مهم برشا انك اليوم تسجل وخاصه تسجل وراوي حاتم يجي نقول لك احنا تو شو حكينا على دانو عمناول معناتها اللي ما لقاش الثقه وبعد مباراه نادي افريقي وتضيعه لضرب الجزاء دخل في مرحله تشك وما نجمش يخرج منها اليوم حازم المستوري ونعرف شنو معناتها واحد يجي للترجي الرياضي التونسي ومعناتها ويبدا الديبار نتاعو ديبار بي نعتبر فما مؤشرات ايجابيه تاكد انه حازم المستوري ملاعبي بالتدرج اللي عمله الرياضي اليوم ينكد كان حازم المستوري من احسن الزاتكون اللي موجود
1: في التونس فقط نعطيك معلومه تفضل
3: كريم ممتاز بابلو فرانكو في الندوه الصحفيه صراحه الجانب النفسي مهم انه حكى انه انا كنت حابب على المستوري قبل معناتها انت كمهاجم كي تسمع لونترونور يعطيك ميساج كي من هكا
4: معناتها في سمع
3: انا اقول لك كان متعمد عرف شيف ليفيكتيف وعرف اللي هذا المهاجم رقم واحد وعرف اللي باش يتعمد عليه قاعد يحط فيه في الزون دو كونفور باش يعطيه له ماكسيموم
2: هذا وقال ديجا انه مهاجم رقم واحد في المنتخب الوطني التونسي مهم جدا الثقه الكبيره قبل مواجهه السويح
0: نبدا بالتاريخ فسخ الترجي بالطيب بجبته
2: نجح
0: التاريخ معناه جاب تاتاكو اخر قبله وهو بعد سيب معناها كونتراتو فسخ كونتراتو معناها زاد الاداره بتاع الترجي لا ايتي تري برومبت وكانت حاضره ولا تروفي اون اوكازيون نقولوا احنا في بالسوري اون فونيتر قاعد اون فونيتر في الميركاتو استغلتها على احسن وجه لانه صار انديفيرون مع بالطيب
4: خدمت عليها ترجي
0: اي انا
4: هذيك صحيح الترجي بصنعه كبيره خدمت على الموضوع هذا باش خذيت لك خاطر راه ما فماش ايش نقول وقت اللي تبدا انا نفهم شويه هكا في الكوليس انك اليوم ملاعب يكون سو كونترا وانك اليوم تمشي له وباش

0: ونخلص
1: وبديت حياته كلها دي فيه حزم مستوري
2: ما فسخش المستوري دكتور
0: رفهم الناس فهم برشا ملعبين يحب الزون دو كونفور وقال لك انا نقعد في الزون دو كونفور
2: ما فسخش المستوري
1: شريته ترى
3: شريته
1: يعني
3: فورد
1: سراوي شريته ترى معناها عملت اني فور في نوسي وفي الاخير فيه هو بداية حياته من كوكب دقاش وصلنا نجم الذي متلوي تحدد دي مونستيري ما خاش كلا ترجي في الاخير ماركا كونتر هولندا ماركا كونتر البرازيل
3: يفو ريلاتيفيزي لي شوز كيما كنت تحكي انت في حياة فيها كلها كفاح وكما قال ناصر انشينمون ديتاب هو في الاخر 29 توا 30 ans قال لك سي لو طون اللي جاي بور كونساكري نهز تيترويت نلعب ايكيب ناسيونال ونحسن ظروفي زاد الماديه كون لو فوي با معناها في هو في لي زيتاب اللي لعب فيهم ما كانش معناها عنده فهمتي الحظوه هذه اي اون بلوس مع الترجي اللي هو دوفون دو لا سيل
1: باللي في الكومنتير تعاود برشا دكتور احنا ديما منتفاعلوا يقول لك راه اليوم الاختبار الحقيقي اللي يحب يعلق ما يسالش الاختبار الحقيقي بربي نجح المستوري راه امام في الشامبيونز ليغ ما حكاوش على مقابله معينه قال لك لا راه اليوم معناها مع كامل منافسين اقل درجه ربما من الترجي
2: خلينا خلينا ماذا حازم المستوري مركز هولندا معناها
1: صحيح
2: خلينا خلينا لا خلينا من الشامبيونز ليغ راهي هي مركز هولندا ضد البرازيل
1: انا قلت انا قلت البرازيل ضد هولندا مش مهاجم
3: هما هنا مشكلتهم الاولى والاخيره يا سويح معنى المشكله الاولى تو حاليا
1: مش مشكله هي لا هي موت باس
3: مش موت باس هي مشكله هي مشكله
1: مشكله دكتور
3: تبعني. هي مشكله فيها حلول قد فما مشكله بلا حلول وفما مشكله فيها حلول الحل فيها اللي كان الترجي تمشي اكيليبري كما حكينا البارح مع حسام وتكون عندها ليزاتو نتاعها وتمشي تلعب لعبها وتحاول
1: باش نحكيو عليها بعد شوي
3: باش ما انه سيكون با لا بريسيون
1: نرجع لكريم بوزاغبا الان كما قلنا وصلنا حتى لمدربي الجوله زيدونا شويه في اللي فوت يا الاولاد كما قلت لكم راه ما نجموش نعملوا معناها خمسه مدربين لانه اليوتيوب هذاك يقبل فقط اربعه دونك احنا جمعنا المدربين اللي فازوا الكل حيدوسي خطوي شمس الدين الذوادي يسري بن كحله وتوزي ماريكو بابلو فرانكو عندكم السونداج الاولاد عاونونا فيه وبعد نرجعوا بطبيعه بعد راي الاولاد كريم بوزاغبا من افضل مدرب في الجوله
4: حاتم يسري بن كحلة حتى الأرقام يعني لعب خمس مباريات فاز ثلاثة وتعادل اثنين لكن يسري بن كحلة نحب نشكره من الموقع هذا كنت حاضر في المباراة صراحة الإبداع أكثر من جانب الفني كان صراحة جانب آخر شفته مدرب هادي برشا على الخط حتى كان فما شوية استفزاز كان هو ضد هالشيء وكان يتكلم والأهم من هذا حتى الفرحة المفرطة ما شفتهاش ربحها ديربي بعد 30 سنة وما شفتش حتى فما أوقات حتى في الديكلاراسيون تحس المدرب اللي اكزاجير شفت مدرب سقيف القاعة شفت مدرب متواضع شفت مدرب هادي هذايا هو الستيل المدربين اللي نتوقع انه باش ينجحوا صراحه
1: دونك شكري يقول يسري بن كحله المدرب كريم بوزاغبا جرون ناصر البدوي من افضل مدرب في الجوله
0: انا بالنسبه لي انا يسري بن كحله اللي كما قال كريم بالنسبه لي انا يسري بن كحله اخترته على اول حاجه ربح ديربي وماتش كبير مع سي اس اس وزاد كنت داخل في الكونتينيتي نتاع الخمسه ماتشات اللي تعداو معناتها عملت روا فيكتوار نعتبرها مهمين راهو الناس يمكن تنسى ولا ما عندهاش انا باش نذكر انه راهو يسري بن كحله في فتره مش بعيده برشا شد ادجوان في السي اس اس معناتها راهو باش تعرف قيمة الفنيه بعد ساعات كي تجيب انا ادجوان بالطالون هذا وبالامكانيات هذوما معناتها اليوم تبارك الله مدرب ناجح واكد معناتها وقتها نتذكر انا حتى انا خاطر نعرفه يسري انا بالقدا بالقدا وصارت لي برشا محادثات معاه انسان معناتها يحب خدمته يحب ينجح فيها ما يخلي حتى جزئيه تتعدى وظهر لي ما فما حتى شيء يجيب الزهر الدنيا والكورة خاصة تجيب الخدمة وتجيب الانضباط وتجيب بالسافوار فير باش تنجم توصل الأهداف نتاعك.
1: نعيم الساسي من أفضل مدرب في الجولة؟
2: هو ماتريو الحقيقة فهمت يا حاتم لكن حقيقة للحق معناها باش نقولوا كلمة واضحة وصريحة في المدرب اللي كان تحكي عليه الناس الكل يسري بالكحلة مش بالسهل انك تطلع جديد للرابطة الأولى وتكونفيرمي معناها مرتبة ثانية حاليا ب 11 نقطة معناها فقط هدف تلقيته يظهر لي خدمة كبيرة وبين أنه الخدمة اللي تخدمت سواء من الموسم الفارط والكونتينويتي اللي صارت في الصيف وبين أنه راهو إدارة تحافظ على المدرب متاعها رينيها مع شبيبة العمران في البداية وقتها مع لطفي القادري لكن بعد بوت بدت الأمور إن شاء الله معناها يسري بالكحلة يحافظوا عليه إدارة الساقية ويبقى لأنه شوف المدربين هذوما اللي يخدموا في دون لو كالم ما ثماش ما تسمعهمش

0: فوالا هذا هو معناها ما تسمحهمش ما همش كما يقولوا نحن مسلط عليهم الضوء برشا, وهذوما هما راهو المدربين اللي ناجحين, وان شاء الله الحقيقه تكتيكيا وقف مليح ضد النادي الرياضي الصفاقسي ويستحق انه يكون مدرب الجوله.
1: اخترت مدرب اخر انت ايضا مدربك ديما, وانت انت الاستثناء في الحصه متاع انت عندك الحق
0: هما تريو
1: انت الاستثناء
2: الجميله نتاع الحصه لازم تعمل
1: هي تقول ايش تفضل
0: شمس الدين ذوادي الحقيقة مش بالسهل زادا كيف كيف شمس الدين الذوادي مع نادي حمام ننف مكش في الكونفور متاع برشا ملاعبية برشا ملاعبية ما كانوش عندك وأنك زادا كيف كيف تقعد تلعب بعشرة لاعبين حتى الآخر مباراة المدربين الشبين هذوما الحقيقة نحن والله
3: ضغوطات كانت عليه صراحة
0: أكيد أكيد معناها كلي بين المطرقة والسنداني, أما تعمل مباراة على الأقل لتنجم تكمل بها مع أنه يزيدوا يدعموك اللاعبين والحقيقة التدعيمات متاع اللاعبين اللي كانت موجودة عنده عاونته برشا, لكن الوقوف الحقيقة دفاعيا بالنسبة لشمس الدين ذوادي وبما أنه هو مدافع وشفت في العالم حتى الدكتور حتى كريم أحسن مدربين هم المدافعين ولا لاعبي الوسط في العالم معنا لاعبي الوسط لاعبي الوسط والمدافعين تلقاهم هم أحسن مدربين في العالم
2: أرتيتا أرتيتا شيلوتي غوارديولا
0: ماريسكا المهاجمين ما ينجحوش في ما ينجحوش
1: شكون مدرب دكتور؟
0: لا ما فماش
2: بالحق أليغري وسط ميدان كونتي وسط ميدان ماريسكا وسط ميدان غوارديولا
0: فابريغاس اللي يساعد حاليا
2: غوارديولا فابريغاس ماريسكا سكوت باركر زي
0: أما مدافعين لأنه يقرأ اللعبة من التالي والوسط كيف كيف يقرأ اللعبة معناها فاهمينها أكثر من المهاجمين المهاجمين تقريبا ديما بعاد وقدام معناها
2: الحيوم كل دوم المدربين هو عنده الإكيليبر
1: واضح ماذا بعدوش بعيد بعد شوية دكتور يعطينا رأيه في أفضل مدرب في الجولة فاصل ونواصل
4: إكسترا تايم ليس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي ديوان فام صوتكم
5: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
4: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للـ5 متاع العشية على ديوان فام اسبورغرام
1: نواصل معكم المشوار في اكسترا تايم حتى للـ5 لحد الان ليفوت شمس الدين الذوادي مع يسري بن كحله 36% توزي ماريكو بابلو فرانكو 34% وسفيان الحيدوسي وشكري الخطوي 30% اختيارات دكتور دوك من افضل مدرب
2: والله الحقيقه معناها في اللي كونه هو مدرب الحقيقه كان عليه برشا جدال وبرشا نقاش ومعناها بلغتنا اي باس با ان ابيرسو معناها مدرب ديما يخلي لامبرانت نتاعو بين من يؤيد العمل نتاعو من اللي كان مدير رياضي في النادي الافريقي ومن بعد كان ايضا مدرب في عديد المحطات وين مشى كان متالق لا بلوبار دو تان الاكثر في السي ابي لكن سفيان الحيدوسي مره اخرى يوري
1: مثير للجدل
2: لكنه يعرف ايش يتعامل مع البريسيون يعرف ايش يتعامل مع الوضعيات الصعبه وخاصه معناها كي يلعب ضد الفرق الكبار ما يخافش ويمشي فير لافون ويحاول باش يخلق كوره وريناها عديد المرات معناها كان موجود مع السيابي سورتو كيما عاودوا نحكيوا لكن مع بنجردين سنة جمعيه محترمه وعنده ايضا معناها من الحنكة وعنده من الخبرة وعنده من التركيز اللي هو قادر يطيح أي جمعية وكان ولعل بيصير فهمتني البطل معناه بطل تونس النادي الأفريقي اللي جاي منتشي من ترشح للدور الثاني في البراج في كاس أفريقيا الأندية البطل الشامبيونز ليج ومن 3 انتصارات متتالية معناها كان أحسن تيست اللي هو عرف كيفاش يتعامل مع المباراة كان كومباكت جمعية واقفة بالقدية رغم اللي براتيكما الجهة اليسار الكل كانت غايبة عليه معناها كسوا من اللي زيك سنتري وإلا حتى من اللي زيليه عرف كيفاش يروبوزيسيون غازي العيادي عرف كيفاش يعطي روح جديدة للفريق سجل هدف وقع الغاؤه لكن حتى نادي فريقي سجل هدفين في اللورجو لكنه كان ماتش ممتع الحقيقة أنا تابعته الأكثر دوزيام ميتون بعد ما الترجي كملت براتيكما معناها تهنيت على المباراة خلينا نقوله دونك ركزت على المباراة بتاع النادي الفريقي الحقيقة معناه عرفت فيش يصير المباراة بالرغم بان ندي الفريقي نسمع جبت أهداف جبت أهداف سيفري جبت زوز أوكازيونات كبيرة لكن الآخر كل سدي تير دلوا وهذيك أهداف ملغات ورجوع ساكونت با ندي الفريقي الحقيقة معناها جمعية محترمة جمعية باهية برشا وجمعية تنجم تمشي بعيد لو يقع تطعيمها في الميركاتو الجاي لأنه فما شوية نقائص وهذا من ناحية حد شيء من الانتصار بتاع سفيان الحيدوسي ونتمنى كل التوفيق للنادي الافريقي في الشامبيونز ليج لأنه يعني أمون أفي توا يفو ليسي دو كوتي حكيت شامبيونا وحكيت فهمتني معناها العثرة هذه وحكيت لي بوان بيردو اي تو سا نادي اوسي بيان نادي الافريقي في لوبومباتشي كو تراجي في ليبيا لازم تركيز تام لأنه سي فيتال لأنه حاجة مفصلية وحاجة حياتية ليهم هما باش يتعداو لدور المجموعات في الشامبيونز ليج.
1: كريم ليس وليد الصدفة كي نحكيو على تقدم رياضي بساقيت الداير مع يسري بن كحلة كيما نحكيو على سفيان الحيدوسي مع الاتحاد الرياضي بن قردين تقريبا على مستوى الأرقام ثلاث انتصارات زوز تعادل من أفضل خطوط الدفاع ومن أفضل ثاني أفضل خط هجوم بالنسبة للاتحاد الرياضي بن قردين فما شوية أرقام فما حاجات فما خدمة في اتحاد بن قردين
3: أكيد حاتم وسفيان الحيدوسي متعود باتحاد بن قردين أتوقع هذه السادس مرة يرجع ولا خامس مرة كي تشوفوا سجل 8 اهداف قبل 5 حاتم حتى المباريات يعني مر فاز على بيجا وتعادل مع النادي الرياضي الصفاقسي وتفوز على النادي الافريقي حتى من ضغط المباريات صراحه مدرب ممتاز يعرف كيفاش قاعد ياخذ مبارياته وشفت الحضور الذهني اللي في بنقردين في التايمينغ نتاع الاهداف معناتها كي تسجل لاخر لحظه يعني فريق قاعد مدرب مساج ودايما كونفيونس فريق قاعد يمن بروحه قاعد يوصل لاخر الدقائق وصراحه مدرب ممتاز
2: ربي تحية الكريم مخني بعثنا يستاذ مهمة جدا أول مرة منذ 34 مباراة نادي الإفريقي يقبل هدفين من الجولة الأولانية متاع عمناول كونتر ترجي جرجيس اللي ولا هي جولة ثانية الثانية دونك ظهر لي 32 مباراة 32 مباراة 14 شهر نادي الإفريقي ما قبلش هدف
1: بعد شوية نشوفوا أفضل هدف في الجولة لكن المهم مش نحكي مع ناصر البدوي على مستوى الإدارة الرياضية الاتحاد الرياضي بن قردين واللي معناه عشنا تقريبا 11-12 سنة تواترت الهيئات مديرة وإلا الهيئات التسييرية كانت فيما برشا تغييرات ناصر ولكن الحقيقة الحاجة الجالبة الانتباه أنه طريقة الانتدابات لأنه اتحاد بن قردين في العشر سنوات اللي قلوا 7 سنوات الأخيرة تنتدب اللاعبين اللي عندهم برشا خبرة على مستوى الرابطة المحترفة الأولى ناصر كسامي اللي كانت تشكيلة لسعد الهمامي معنى عمل مقابلة ممتازة جدا الحقيقة استغربت كيفاش ما شفتوش ممكن في الاختيارات متاعكم على مستوى حرس المرمى
2: عمل دو سورتي اللي هما كانوا ينجموا يحطوا فريقه في ديفيكولتي
1: أيمن العمري نسمي لك بعض نعطيك لي زيترونجي حبيبي ياكن نسيم شاشية غازي العيادي صالح الحرابي أيوب مشارك الملاعبية الأجانب ناصر شريف كامارا نعرفوه أكبانو برانس عبد الوهاب بخوش لاعب الجزائري اللي قدم لحد الآن موسم محترم جدا ودانيال أوبا لهنا ما بين نجاح على مستوى الانتدابات الخارجية والملعبية الإكسبريمنتي اللي نجموا يعديوك في المصاعب والثنيات اللي فيهم ربما مشاكل
6: هو بالنسبة لي أنا كان الأورديناتور تحط له ملعبية بن قردين والمدرب متاعه وتقول له راه الملعبية ذوما ما عملوش تحذيرات كاملة وراه ما عملوا حتى مباريات ودية وما تحذيرات كانت متأخرة نوعا ما والملاعبيه هذوما قاعدين يعملوا في النتائج تو يدخل بعضه يدخل بعضه في الحق على خاطر احنا فما علم
2: الكره اخرى
6: صحيح فما كره اخرى
2: الاورديناتور ما قراوش الكره لهنا
6: فما ديروبير فما ديروبير مهمين برشا في كره القدم نحكيوا على السيكل دو بريباراسيون اللي هو اونتر 5 و 6 سيمين باش الملاعبيه يكون عندهم جاهزيه بدنيه 100% هذا ما فماش في بقردان وما صارش مع سفيان الحيدوسي والناس عملت ستاج في ديارها وما خدموش وما عملوش ستاج بلوكي وما عملوش مباريات وديه ونشوفوا الفريق معناتها قاعد يعمل في ايه نتائج الى حد الان مقنعه ومقنعه جدا بالظروف هذه بالمعطيات هذوما الكل معناتها ياكد انه باتحاد بن قردين فما سر في الخلطه فما سر في البلاد فما سر في الناس اللي تخدم على خاطر راهو اليوم انك عاده نقول احنا تتعدى لك مره مرتين ثلاثه كل عام انت كل مره كل عام تلقى روحك في نفس الوضعيه وتعمل في اكسبلوا وتلقى روحك ديجا انست ليه موجود في الرابطة المحترفة الأولى الحق متاع ربي هذم كل مواصفات زاد يلزمهم واحد نقولوا احنا عنده المواصفات متاع سفيان الحيدوسي راو سفيان الحيدوسي راو الناس اللي تقول عليه ما تقول كاسكادور معناتها سفيان الحيدوسي بعد ساعات ياخذك جمعية قبل 4-5 ماتشوات وتلعب عطيح يقول لك نمشي وناخذ
2: يغامر
6: ما عندوش مشكلة ما عندوش مشكلة وهذا الفرق ما بين مدرب عنده الجرأة انه ينجم ياخذ الانيشيتيف وياخذ لك فريق ويمشي به قدام. وفما مدربين يحبوا كل شيء على قد قياسهم وكان ما صار حتى شيء وكل الاخرين عملوا لي وكا والسلام على الرحمه.
1: واضح هاي نحكيوا الافضل
0: فقط في الحدوث راهو مستانس متعود معناها ماهوش كيما نقولوا جديد عليا انه يربع. انا نذكر وقت ضد السي بي مع السي بي ربح الترجي هذه هو في الجرادا هو كل عقوبه مسكين هو كل كل عام يعاقبوه كخمسه ماتشات ويربحهم هو في الجرادا ويربحهم هو في الجرادا معناها كيما ليس ريكيا كما فوق يتفرج ميتو هو ليه معناها يربح ماتشات ان شاء الله العقوبات تخف عليه. ما بالنسبه لبنقردين فقط جست حاجه باش مش نطولش عليكم لانه برشا ناس معناها تكلمت وقالت انه لانه بنقردين كان ديما مربوطه باسم معين اللي هو وديع الجريه ربي يخلص وحلو. بعد الناس بعد اللي صار وديع الجريه الناس كل قالت تو بنقردين تطيح تو بنقردين تمشي تو بنقردين تندثر. فما ديان وليت في بنقردين فما ناس تحب بنقردين تحب الكوره في بنقردين خليت هي اللي خليت فريق بنقردين موجود وهذا اللي صاير حاليا راهو. اذا كان يقعد تفضل
2: ملاحظه صغيره الكوره راو التيران ديجا كاتريام ولا سانكيام جنراسيون ناصر جري مو شخص والكورة جري يهديكم ربي كورة لازم تكون بيضة وفقط لا في التلفاز
6: الحكام
2: ها
6: الحكام لازم
2: يحكموا ناصر راه ما تتراش كورة
6: كبيرة ولا خاطر بك الـ الـ الـ الواحد اللي يحطوه في الـ في الـ في العشب الاصطناعي هيك الجران هذيك الكحلة هي اللي هي اللي هي اللي تعمل مشكلة كبيرة برشا
2: ما تتراش صدق
6: لكن المشكلة مش في في هذا المشكلة انه التيران هذا قداش عنده قداش عمره التيران هذا رغيم مشكلة المشكلة اعمق من اليوم تقول لي كورة بيضة ولا كحلة
1: في اقسام معناها حتى الجهوية الاتحاد بن قردان رفقتش نضيف على كلام نعيمة انه راهو بن قردان على مستوى كره القدم فيش كان وادي الجزائر فما ما شاء الله على مستوى
0: الرجالات اللي قاعده تخدم
1: راهو رجالات النادي اللي قاعده تخدم معناها برشا
6: ولهذا انا
1: اذا باش نسمي باش نغلط معناها نحاول نخاف ننسى اسماء كبيره برشا
6: معناها ولهذا نقول الناس الكل اللي كانت تحكي في الحكايه اللي كانت تحكي فيها نعيمه اليوم اكدت انه بن قردان راه ما تقف على حتى حد وما حرام اللي في وقت من الاوقات ظلمنا اتحاد بن قردان ربطناه برئيس الجامعه السابق سي وديع جري ربي يفك كربته معناتها بالحق راهو فما حاجات اللي ما تتقاسش بهذا بهذا معناتها فما اليوم كما قالت نعيمه نعتبر انه اتحاد بن قردان ولا من الفرق اللي عندها تقاليد في الرابطه المحترفه الاولى واي فريق يمشي لبن قردان يخمم برشا قبل ما يمشي بن قردان.
1: تحياتنا لكل حبة الاتحاد الرياضي ببن قردان تحيات للمدرب سفيان الحدوسي وفريق الاتحاد وان شاء الله القادم افضل. نبدا معاك نعيمه ساسي وصلنا الى افضل هدف في الجوله جوله ما فيهاش برشا هدف مزيانة ولكن فما هدف نبدا بيك نعم
0: الهدف اللي بالراس مزيانة الحقيقة حتى هدف بنفرج نتاع الحمد لله بنفرج ممتاز جدا الحقيقة معناها
2: ديماركاج
0: فوالا
1: افضل هدف في الجولة
0: الهيدي جرتي لا جرديس الحقيقة مش ديما نلقاو هدف هكا البارح ريت فيديو عملوا ما بينه وما بين الهدف نتاع دوكو فما باش جيم تاع جرجيس انا تقريبا
1: هدف امامكم على شانل يوتيوب دي وان اف ام لايف على سبور باي دي وان اف ام شكرا للزملاء في دي وان سبور
2: شو اسمه الهدف هذاك
1: خلي الهدف يتعاود
2: عنده اسم الهدف هذاك
1: هذا متلوي سامحني فما هدف اخر هذا هدف شريف بوديان
2: هدف شريف بوديان
1: انا جايين
2: هدف هذاك لونفلوبي يجي من اليسار ويدور بساقو لونفلوبي
0: اورولي لير دو
2: ما عرفش لير دو كلام صغار هذاك اللي يمشي في التسعين اوبوزي اسمه جول على ديل بيرو
0: جول على ديل بيرو
2: معروف العالم يقول لك جول على ديل بيرو
0: نعرف اللي بالبارتي غادي يقولوا اير دو في البلاي ستيشن
2: هو الاولاني ديل بيرو كان يحطها غادي
1: هذا الهدف ديجا خذ الكره هذه جات الحقيقه حل لونغ معناها بلو حلو مزيان برشا ودخلوا تفرجوا على القناه اليوتيوب دي وانا فهم لايف كما قلنا مره اخرى
2: مزيان تهرب تمشي دراجه
1: كريم بوزغد من افضل هدف في الجوله
3: هدف جرتيلا
1: نفس الهدف
3: خاصه شوف حاتم
1: علقنا عليه
3: قدامه ثلاثة جوارات معناتها نجم نقول لك حتى شونت فيزيون معناتها مغطين عليه اللاعبين لكن هو شوف حتى خذا لي لون تاعو الكونترول شوف حاتم شوف دوره وفما ثلاثة بريسي وأنا شفت فرشت على مثلا عندي رقم النادي ريال سفيقسي صفر تير كادري معناتها ساعات كي يجيك ملاعبي ياخذوا الانيسياتيف وانهم يشوتوا وفما صراحة قوة شخصية متاع ملاعبي خاطر لهنا فما ملاعبي يمكن يختاروا الباس يختاروا الحل الأسهل ويحبوا المستحقين الأهداف اللي كيما هكا حاتم
1: بيه إذا نمشيوا للاختيارات. ناصر البدوي، من أفضل هدف في الجولة؟
6: والله أنا اخترت شريف بوديانا، خاطر هدف كان مزيان برشا بالاريتيك.
1: أول هدف على شان اليوتيوب ديون اف ام لايف على سبور باي ديون اف ام،
6: هدف مزيان برشا ما نشوفوش برشا برشا في البطولة بتاعنا. هذاك يتطلب برشا بريسيزيون، فما خدمة سيرتينمون في الانتريمون، على خاطر زاد حتى المسافة مش قريبة، مش قريبة. نحكيو على
2: 25 متر
6: ولا أكثر شوية، حتى 30 متر. معناتها بالنسبة لي أنا أنك تسدد بدل الدقة هذيك وتسجل هدف، نعتبر حاجة مهمة.
3: ناصر سامحني، حتى كان في المير، معناتها هي في اللونجول بتاع المير، أما بطول الديستانس ما كانش الحارس حتى نقول بلغتنا يسرق يسرق ياخذها.
1: حوار البارح مع زوز أصدقائي مدربي حراس، ما نحبش نسمي الأسماء،
3: هي مش هي كان قريبة. نقول لك ميريت
1: الحارس يزيد خطوه،
2: لا هي اما هي مست في البار، معناها
6: في التونجون، هي بريسك 90
2: تحت 90 شوي، اما مست في البار، دونك في التونجونت نتاع اللارجور تاع الكاج، هذيك الصعوبيه.
6: جات في وسط الكاج، فما حاجه اخرى زاد، هو راهو في البلاصه مش نتاعو، زاد باش نبدا واضحين، خاطر بلاصه المير
2: براتيكمون ما نقصش المير،
6: لا ما نقصش. اول حاجه المير ما نقصش، وهو بالطبيعه فما ديستانس بون، يمكن شوا فما رابيديتي اكثر شويه، بدات كيما تنجم تتمنى تسجل راهو. ما نبداوش
2: ناس نسالك سؤالي حبيت عليه تو، انت غارديان قبل كنت تلعب، اما اصعب الكره كي تبدا اون فاز اريتي كيما هكا، كره واقفه ميور قدامك، والا الكره اون جو، نحكي من نفس ديستانس
6: انا نقول لك
2: 27 30
6: بالنسبه للغارديان، ربع ساعات من غير ميور خير،
2: خير بشي راخي بشي
6: راخي تخرج شون كامل وتتحمس وليت كاملة
2: بشي
6: ايه بيان سور. الكورة انت تشوفها منين تخرج ومنين تخرج، بعد ساعات الوضعية هذوك، لكن في اللي بالاريتي ما تجمش انت تشد الكاش كامل كواحدك.
3: اما ناس سامحني، ثان ساعات احنا نلومه على الجارديان، ثان فما
6: ما عملش خطوة، فما هو عملها
3: لا مش على الخطوة، انا مش نسألك على اللي قلته، فما جارديان ياخذوا ريسك عنده كونفيونس، مثلا يحط ثلاثة في المير، لا يحط ثلاثة، احنا تو هذي شفتوا حط أربعة ومعهم خامس، نتخيل انه انت معناتها المير كي تحطه بيان بلاسي يعاونك، معناتها يعاونك فما الانتير نتاع نتاع الكاش،
6: لا فما حاجه راهو انت البوزيشنمون، تبارك الله انت اونترونور تعرف بوزيشنمون براتيكمون نتاع المير، بالطبيعه الاخراني ملاعبي الاولاني باش يحطوا بريمي بوتو ديما شطروا فايت البريمي بوتو، بالطبيعه اون كاو واحد يحب يشوت
2: كيما روبرتو كارلوس في الاكستيريور،
6: الاكستيريور يخرجها ديجا عندك مارج دو سيكوريتي بالنسبه لك انت باش تبدا الكره ما تدخلش باش تشيلها.
2: اما لونفلوبي لونفلوبي هذه اصعب برشا من التير
1: سي. دكتور انت اخترنا شكون بونتو؟ هذا
2: بونتو هذا لانه الالي ثلاثه حوايج، اول حاجه فهمتني كما قالوا الاولاد لا بريسيزيون دون لو تير، معناها لا سيرفاس اللي خذا بها الكره بساقه اليسار، وغرف الكره من اللوطه وطلعت فوق معناها المير. بون قبل بيرلو مثلا يضربها بثلاثه سوابع الوسطاني كيما جونينيو، قاعد يتعلم على جونينيو تمشي تمشي وتدور في اخر دقيقه. مي هذه ظهرت تراجكتوار معناها طوندو سيش ماشيه في بلازتها.
1: هو الحاجه الباهيه دكتور نخرجوا بها زاد نعيمه، انه عندنا برشا في البطوله ما شفناش كفران ديريكت،
2: عندنا برشا مراوش مراوش، عندنا الحمزه الاحمر ما عادش راوش كون سبيسياليست،
1: عندنا برشا
2: سعد بكير سعد بيروسي سعد
1: سعد وحمزه.
2: دونك حاجه ثانيه كيما كنت نحكي لك هي القوه، كيما كانوا يحكيوا الاولاد باش توصل الترامب لو غارديان وتدخل لازمها تكون قوية، حتى انفلوبي لازمها تكون قوية، خد قداش مرة وتير انفلوبي الجارديان يوصل ياخذها بيدي ولا يوصل يمسها، لازمها تكون قوية. وثالث حاجة يلفو اوزير، معناها يلفو اوزير بالشوط مغادي، لا بليبار دو تون يلعبوا كورة اون كلوش على فهمتي دوزيام بوتو، دوزيام بوتو يرجعها والاخر يماركيه، هذاك هو لو كو كلاسيك.
0: فما كوسيلا بوهالي عاملين ولا مركز
2: ديكو كوسيلا، حتى كوسي دار لي مش جيري كوسي، لا كوسي في اللعبه، كوسي في
1: اللعبه وتعملوا خليل عيان.
2: نرجعوا جد معلومه صغيره، راهو هكا اللي تري تري ديفيسيل، بار كونتر بار كونتر اللي يبدا تبارك الله عنده ثقه في الكوادريسيبس في مورال بتاعه،
1: فما بالاريتي العمران بوتو ثيلث كونت الاسبيرس
2: شو اسمه سويسي
1: سويسي
2: سويسي سويسي سويسي عنده ثقه في الكوادريسيبس، يضربها بالقوي في لاغل تاع الغارديان برانكو اي كومباني، تذكر برانكو تاع البرازيل وروبرتو كارلوس اي كومباني، اللي عنده ثقه في الكوادريسيبس كومن اي اوسي مي ما دوكم دي فورس دو لا ناتور، فهمتني في تونس راو الاكثر دي تير انفلوبي، معناها مانيش قاعدين راو دي تير سيك، حتى في وسط اللعبه ناس ينو بريبا لينيسياتيف مي شوطوش، جو سي با بوركوا معني ونقص حتى في العالم راهو
1: تي دو لوان. بالنسبه لي فوت دكتور قالت الكلمه للاجانب على مستوى السونداج على يوتيوب مشيت لتوزي ماريكو وبابلو فرانكو 36%, شمس الدين الذوادي يسري بن كحله 34%, سفيان الحدوسي شكري الخطوي 30%. ارقام قالت للاجانب قالت للاجانب المعرفه الاجانب وخاصه في علاقه ببابلو فرانكو وتوزي ماريكو جمهور ستاد والترجي لهنا مشاو ديريكتومون المدربين نتاعهم موجود. يلا بعد شويه النادي الرياضي الصفاقسي طارق سالم يستقيل ومحمد الكوكي وباشر مهامه بصفه رسميه. نطرح موضوع هل سيتم تعيين مدير رياضي جديد ام سيتم الاستغناء عن هذه الخطه؟ صراع النفوذ والقرار المدير الرياضي والمدرب, هذا موضوعنا بعد شويه في اكسترا تايم. ما تبعدوش فاصل اخباري ونواصل
7: اكسترا تايم

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابعة ديوان فام عسلم. مرصد الساحل والصحراء والوكالة الفرنسية للتنمية يبرمان اليوم بتونس اتفاقية تمويل بقيمة 150 ألف يورو لتنفيذ مشروع يهدف إلى تجميع المعارف الزراعية الإيكولوجية والممارسات المحلية وتوثيقها وتثمينها، بما يدعم تكيف المناطق الريفية بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مع تغير المناخ. والأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل نبيل بن خطرة يوضح أن هذا المشروع الممول من فرنسا والاتحاد الأوروبي والمرصد يعنى بتقييم مدى نجاعة الممارسات الفلاحية في التأقلم مع التغيرات المناخية ببلدان شمال أفريقيا، مضيفا أن هذه الممارسات ستخضع لتقييم علمي قبل تقديمها لصناع القرار قصد إدماجها في برامج التنمية والسياسات العامة الخاصة بالتصرف في الثروات الطبيعية.
2: اليوم وقعنا اتفاقية شراكة مع الوكالة الفنية للتنمية الفرنسية في مشروع ممول من فرنسا وكذلك من الاتحاد الأوروبي ومن مرصد الصحراء والساحل. المشروع هذايا يعنى بجملة المعارف والخبرات اللي تمكن من التأقلم مع التغيرات المناخية. بلدان متاعنا خصوصا بلدان شمال أفريقيا سكانها طوروا العديد من النماذج والطرق في ميدان الفلاحة، في ميدان المراعي، في ميدان تصرف في الثروات الطبيعية بصفة عامة، يمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية. كما تعرفوا بلداننا معروفة بالجفاف، معروفة بندرة المياه، ولماذا في الوقت هذايا مهم جدا أن نشتغلوا على الموضوع هذايا. التغيرات المناخية كنا قبل سنوات نعتقدوا أنها باش تقع في آفاق 30 سنة القدام، نحكيه على 2050، نحكيه على 2100 إلى غير ذلك، لكن شفنا بالملموس أنه التغيرات المناخية أصبحت أسرع من اللي كنا نتصوره.
1: المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يؤكد التزامه بدعم مبادرات المنظمة الأفريقية للتقييس وتعزيز التعاون الإقليمي، وذلك إثر لقاء جمع مديره العام نافع بوتيتي اليوم بالأمين العام للمنظمة. والمعهد يشير إلى أن النقاشات سلطت الضوء على ضرورة توطيد العمل المشترك بين الهيئة الأفريقية لتقييس وتشجيع تبادل الخبرات وتوحيد المواصفات لدعم الاندماج الاقتصادي وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، بما يسهم في دفع القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية. وفي الشأن الدولي، أمطار غزيرة تتسبب اليوم بسيول غمرت شوارع في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، مما أدى إلى إغراق عشرات السيارات ووفاة موظف مصرف صعقاً بالكهرباء، كما غمرت المياه غرف محولات الكهرباء، ما يعزز خطر تعرض المواطنين للصعق. وأمرت الحكومة الليبية المرافق العامة بتدخل العاجل لشفط مياه الأمطار، فيما أعلنت مديرية أمن طرابلس إغلاق الطريق الدائري. مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يدعو الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقية ذات الصلة. والمجلس يطالب بمواصلة التحرك العربي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف لتوفير حماية دولية فعالة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تنفيذا للقرارات الأممية ذات صلة. التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب اليوم من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء تمهيدا لتنفيذ عملية وصفها بالنوعية. وفي المقابل توعد الحوثيون بأن أي استهدافات للعاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في العاصمة السعودية الرياض.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام.
1: انتم تسمعوا في اكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع المتابعة والمشاهدة، تحية خاصة لكل مستعملي الطريق وخاصة اصحابنا لاصدقائنا التاكسيستية. سيسر واحكم وان شاء الله ربي يوصلكم سلمين وجميع محطات بطبيعة النقل العمومي والجماعي. واصدقائنا الكل ربي يعينكم ربي يكون في العون. يا الولاد الكل مرحبا بكم من جديد. نحكيو سياسيس، نحكيو كحلة وبيضة. تواترت الاحداث منذ يوم السبت الماضي، إقالة نبيل كوكي، تعيين محمد الكوكي، استقالة طارق سالم من مهامه، كان كلها بالطبيعة عبر بلاغات رسمية عن إدارة النادي الرياضي صفاقسي. وللتذكير اليوم بداية من 6 متاع العشية أحمد الجبير الناطق الرسمي لفريق عاصمة الجنوب باش تكون عنده ندوة صحفية بحضور كافة ممثلي وسائل الأعلام للحديث بالطبيعة في شنو صار في ال 72 ساعة الأخيرة. البدايات ومهم جدا باش نرجع بالطبيعة باش نحكيه على نبيل الكوكي وبعد تعيين المدرب محمد الكوكي. تصريحات اللي كانت من جانب نبيل الكوكي واللي أثارت معناها ضجة كبيرة في يوم السبت، يوم لم يكن هادئ وليلة لم تكن هادئة، واتهامات وتراشق بالاتهامات، وفما مانيبولاسيون وفما فلوس وفما غيره وفما بلاتوات وفما. أنا باش نبدأ بسؤالي للنصر البدوي. تصريح نبيل الكوكي خرج يقول في بلاتو، قال معناها انه انا مش مدرب القاب في 2023، هزيت لقب مع في البطوله الجزائريه وديجا مع الاولاد مع الراف صباح، كنت اكدت انه كان يقصدك انت، نحب ناخذ رايك وبعد اتصاليا معناها هل يجوز ربما مثل هذه التصريحات.
2: بالنسبه لي انا ناكد ان نبيل الكوكي كان على اعصابه شويه، معناتها يمكن الرجل تاعه ما تبعتوش وما عملش النتيجة اللي هو معناتها كان يتمناها بعد خدمة متاع 3 جمعات وهو يحضر في الفريق. الفريق ما تجاوبش وما ظهرش بالوجه اللي كان يتمناه بطبيعة معناتها. لكن نبيل كوكي بقى هو التصريح اللي قاله، أنا قلت كلمة واحدة، أنا نذكر في الحصة عنا هنا قلت نبيل كوكي اسكو معناتها اليوم النادي صفاقسي الباساج متاعه وقت اللي جاء قبل المرة هذية كان مش موافق، خرج في وسط السيزون. ما شفتش نبيل الكوكي وقتها انا بدي غلط في الحصه ونسيت التيتر اللي هزه في الجزائر، ونعرف حتى التيتر اللي هزه في الجزائر هزه قبل 4 جولات وكان معناتها كان على ما كانش معناتها مرحب به برشا
1: في الاربع بلقب،
2: لا تتوج بلقب وما نحبش نفك مريده خاطر فما الناس نظرتها قصيره. راهو نبيل الكوكي من المدربين اللي انا اول انسان امنت به واول انسان وقفت معاه وعاونته بيان سور في مصلحته هو مصلحة النادي الصفاقسي، حتى بيده هو بيده الحق نتاع ربي، خدم على روحه وعملنا خدمة مزيانة وما كانتش تربطني به حتى مشكلة، ما عندي حتى مشكلة معاه شخصية. لكن أنا زاد من حقي اليوم أنا على الأقل بالتجربة الصغيرة متاعي نتسأل السؤال هذا، وكان السؤال هذا الكل وأنا كان معناتها مشى في بالي باش يأثر على نبيل الكوكي بالتأثر هذا الكل راني معناتها ما قلتوش، كان بنسخايب باش أسوبوان باش نجم يكون
1: كلمة عملت بوليميك
2: يا أخي يا أسوبوان، ما قلت كلمة واحدة راهو أنا في نبيل الكوكي أرجع التصريحات.
1: انت مدرب معناها انت اللي قلت انه مهوش مدرب تاع القاب
2: ونعودها مهوش مدرب تاع القاب
1: محمد الكوكي.
2: انا كان جيت نسير في السي اس اس ما نجيبش نبيل الكوكي في المرحله هذه.
1: رايك في قبل ما نتعداو رايك في تعيين محمد الكوكي؟ نبيل الكوكي ليس بمدرب القاب وعنده لقب في الجزائر، ومحمد الكوكي
2: محمد الكوكي لحد الان ما هزش القاب، لكن فما مؤشرات تاكد انه محمد الكوكي لا وين تعدى في السي اس اس جاء محمد جاء بعد نبيل والفريق كان بعيد كل البعض وطلع للبوديوم ومشى الكوب دركاف صحيح ولا غال
1: هاي.
2: ومن بعد اتنحى ومن بعد جاء سانتوس هكا ولا
1: صحيح،
2: ومن بعد عاود جاء ما رجع مره باللي موين اللي موجودين بالملاعبيه بالظروف بالمدير الرياضي اللي خدم خدمه مزيانه وفما تنسيق كبير بينه وبين المدير الرياضي، شفنا بروفيل نتاع فريق كان قريب برشا باش يصل لقب، كان ناقص جزئيات صغيره معناتها كان ينجم النادي الصفاقسي يمشي لبعيد، وفي نهايه الامر طلع بوديوم. المفروض انه انا معناتها السيده ذا فما انجازات فما مؤشرات، خاطر احنا سمعنا نذكروا احنا بالاكسبيرينس نتاعنا ولا الذي يقول لك فما مدربين يعرفوا يخدموا بالكدا لكن في وقت ملاقات الكره ما تمشيش معاه ما تظهرش تو بالوقت تو تجي أنا بالنسبة لي أنا ماتها حتى محمد الكوكي بيدو راو غدو محمد الكوكي كانوا بشي يغلط ولا مش يعمل نتيجة راو في نفس الميكروويف راو مش نوقدو فما حتى حد على راسه ريشة واليوم احنا مصلحة السياسيس تتعدى قبل الاشخاص
1: هذا رأي ناصر بدهاو كديجا اسألنا على نبيل الكوكي واسألنا على تعيين محمد الكوكي باش نرجع لك كريم نعيمة احضرنا في برشا ندوات صحافية معنى كي تقولي ندوات صحافية ما نجموش نعدوها
2: بالله فما كلمة باش نقولها خطر نبيل الكوكي قال كلمة والله غضتني من نبيلة خطر تعشرت نوية وتعاملت نوية قدام من مرة وقال برشا كلام وميمونة تعرف ميمون
1: كما يموت كبار الحومة
2: كان يموت كبار الحومة والله يعيب يا نبيل والله يعيب انك تقول
3: انت شو قالك يحكي علي
2: لا هو يحكي علي انا ظاهرة ميمونة تعرف خطر تعاملت نوية في السابق ويعرف هو ويحكي هو الكل الفيديو هذاك الكل اللي انا ظاهر انا راني منهربش انا اللي فما الوحيد اللي أنا قلته قال مدير رياضي وفي تونس وفي إذاعة وقال معناته وصف اللي هو اللي قلته وأنا معناته والشخص ذاك موجود كان أنا اللي هو سير في السياسيس وموجود في تونس ما نجمش يكون عبدخ معناته مش نبدأ واضحين أنا بالنسبة لي أنا معناته كلمة كي من هذية نبيل من نبيل بالذات معناته والله يتغيظني على خاطر
1: كيف ما حاجة بينك وبينك بالحق
2: والله ليه كنت صحابة أنا وياه ما عندي حتى مشكلة معاه نبيل الكوكي حتى في وقت من الأوقات 2013 حتى كي خرج معايا في الفترة هذيك وقت خاطر كان وقت اللي هزينا بطولة وهزينا كوب دي لاكاف وجبت كرول في المرحلة هذيك ما توفينا لم يابل وكان مدرب وبعد أنا جيت بعد الفترة هذيك اللي كان بتوجد فيها نبيل كوكي ما أمنش نبيل كوكي يكون رجل مرحلة نحا نبيل كوكي جبنا كرول وهزينا بطولة وهزينا كوب دافريك لكن شربتني بيه أنا في نهاية الأمر أنا راوي جاي أقولك حاجة في الخدمة ما فادلك ما حد يهمني لا في نبيل الكوكي ولا يهمني في أي إنسان صاحبي اللي نجحني وقت اللي ماكش صاحبي ماكش رجل المرحلة والله كان تبدأ ولدي ما تعديش المرحلة معنا
1: واضح نائب أساسي كما قلت لك حضرنا برشا ندوات صحافية وديما تصير معنا يصير أنه يكون مدرب على أعصابه يصرح وغيره ولكن التصريحات هذه في عالم نبيل الكوكي ما تعودناش به فمن ينتقد تحكيم ينتقد رابطة ينتقد مثلا أداء متاع ملعبية أدفرسير غيره ملعب كورة لكن المرة هذه نبيل الكوكي كما قلوا برشا راهو كانت معاه وضد تصريحات نبيل الكوكي حاول أنه قال كلام فمن يعتبره صحيح وفمن شكون يعتبره مش في محله
4: هو الانترفيو بعد ما تقال من المدرب نبيل الكوكي يقرأ معناها اتصاليا وكأنه دفاع عن النفس عن الصورة بتاع نبيل الكوكي مش لإقناع الناس يعني ولإقناع الجمهور بصفة عام ولكنه دفاع عن الصورة لأنه فما شكون انتقد الصورة هذيك وانتقد العمل متاعه وانتقد السنين العمل متاعه وهذا اللي يتمحور في شخص الناس خلينا نكونوا صريحين لأنه الرد واضح هو كان ينجم يكون ديريكت لأنه بون بش يذكر الشخص زاد كيف تنجم تكون تتجاهل منحى آخر لكن وقت اللي أنا شنو نقرأ هنا وقت اللي أنت كمدرب عندك سنوات وبخبرة السنين وبخبرة الأعوام اللي دربت فيها سواء في تونس أو خارج تونس شو نقول ما كانش يجب أنك ترجع بالطريقة هذه علاش لأنه أنت تعرف إذا كان أنت عندك الثقة في روحك وتعرف شنو عندك وتعرف اللي قدمته للجماهير أو اللي قدمته للنوادي اللي مريت بها فمن الأفضل أنه تقنع الناس بالعمل متاعك لا بالتترويت أو أنا تحصلت على ألقاب أو عملت 60 مقابلة إفريقية وفي إفريقيا يظهر لي صحيح هذا الكل موجود وفي السيفي متاعك موجود والناس تعرفوا هذا لكن أنك أنت تحاول وتقول أني عملت وعملت وعملت مش مطالب أنك تقول هذا لأنه أنت عملت هذاك وذاك موجود انت مطالب انه فما نتيجه
3: دفاع بها على روحك
4: يعني قلت لك هو دفاعي هو
1: دفاع عن النفس
3: قلت مش مطالب مي هو مع المدرب شو نجم يحط اون افون باش يدافع على روحه
4: لا لا لا شو
3: ماتشواتو ربحوا دكتوراتو شو باش يحط
4: دكتور انت كي تحل
3: هما لي زاتوم تاعو
4: باهي دكتور لي زاتوم تاعو والعمل تاعو
3: هي العمل تاعو يتبلور باللعب والالقاب
4: يا دكتور
1: خلينا نفصل معلومه
3: تفضل
4: انت كي تدخل للويكيبيديا ولا تدخل للترانسفير ماركت ولا تدخل للسيبي باش تلقاه موجود هذا هو ايش باش يقول لك؟ ايش يقول لك؟ انا زيد راني هو راهو باين انه في الاتجاه
3: هو تو شايف الامور بروب
4: اكيد لا لا شو الامور بروب شو وقت اللي تقول تخرج الحاجات هذية وانت متشنج وانت كانك شايل من الحاجه هذيك معناها انت راك تفيزي في انسان معين هكا ولا لا راك مش تفيزي في ناس معينه لانه وقت اللي شو به من الاول نجمو نقول انك تعدد في الـ في الـ في الالقاب نتاعك وتقول في الالقاب نتاعك وراني عملت من العمل بالنسبه لي انا هو ترى انت مطالب انك شنو تقدم للناس الناس شافت والجماهير شافت انه السي اس اس ماهيش كيما السي اس اس نتاع عمنيول السي اس اس نتاع عمنيول تخلق في فرص السي اس اس نتاع عمنيول باللي فيكتيف اللي موجود فيها بارابور للافكتيف اللي موجود حاليا اللي هو معلول موجود من الاول مثلوثي موجود من الاول لاعبين اخرين موجودين ماهيش السي اس اس اللي شفناه عمنيول
1: ممكن حتى في مانيش
4: قاعدين نشوفوا ممكن الترتيب ما يعكسش لكن انا مانيش قاعد نشوف السي اس اس اللي انا حبيت نشوفها بال بال بال بالمردود اللي اللي
1: انا حبيت في قراءه اخرى سامحني في قراءه اخرى ينجم يكون فرضية أنه بعد مقابلة وهزيمة في دربي وأداء ربما محتشم جدا تكون ربما ما حكاش على هزيمة حكا على حاجات ما أنا لتبرير
3: أو
1: لتبرير
3: أو كرة هو لتبرير ما يعاب على حدث ما يعاب على نبيل كوكي صديقي وأخونا وكل شيء ما يعاب عليه خلى الجازون والميدان
1: وحكي على الإكسترا
3: وحكي على الإكسترا في إطار إنسان ممسوس معناه دا بوان دو في بسيكولوجيك مورالي مونتال حس اللي كونه هو إلي لا سيبل معناها شو نحكي على ناصر نحكي دي فاسون جاي ابري تو ناصر عطاه رايو
1: ناصر عطاه رايو عن طريق وقال لك راني انا ننتقد
3: ناصر عطاه رايو ناصر عطاه رايو عن طريق اون اكسبيريونس وان فيكو انا هو الفيكو داير نبيل كوكي بدا يخدم ده معاه معناها ديجا معناها ناصر يعرف نبيل با بتيتر هو تمس وجعته كذا حب المي اون افون هذاش حبيت نقول لك نعم المي اون افون حتى كان اني بديت معاك لو انه سوبوزون ديما لو انه يسادريس تو ناصر حتى لو كان اني بديت معاك راني من بعد عملت اون كارير اللي هي اثمرت على التالي تالي تالي حد ما نجم يشكك في نبيل كوكي وفي خدمته كذا وكما كنت نحكي لك معناها اليوم النادي الصفاقسي مطالب أكثر باش يعطي على المستوى أداء لأنه نبيل كوكي ربح مباريات وعمل لي كسوات وخسر هذا الماتش لول ولا وحتى الخسارة في الكوب دافريكا هيدي مال فيكو لحكيك لكن أيضا للتاريخ نعاودها ونقولها محمد خويا وصاحبي حتى عمناه والسيسيس تربح ما غير برشا قناع
1: هاي تو نحكيه على برشا قناع وبرشا أرقام عنا دكتور كريم بوزغبة أنت كنت في صفاقس معناها أكيد أنه أنت كنت حاضر وقت تصريح ناصر بدوي لهنا معناها لم تكن ليله هادئه بعد هزيمه تقدم الذي بسقيط الدير وبرشا برشا كلام وبرشا غير اليوم نحكيه على نبيل كوكي وتصريحاته وتعيين محمد الكوكي برشا حيثيات برشا كواليس برشا اخبار صارت فيه
5: شوف حاتم باش اول حاجه كل احترام لي كمدرب لكن قاعد نسمع في لازم يدافع على روحه
1: قربنا الميكرو ديما ميكرو
5: قاعد نسمع لازم يدافع على روحه ولازم اخي هي حرب شوف حاتم مش اقول لك حاجه احسن بيئه تجم تخدم فيها هي بيئه النادي الرياضي الصفاقسي واعقل عباد تجم تخدم معاهم هما النادي الرياضي الصفاقسي نبيل كوكي نعرف ما يقصدش الجماهير ونعرف شكون متوجه لكن نحب نقول له انا شيء شكون الجمعيه اللي تجم تعطيك الفرصه انك تدربها 5 مرات وسامحني في الكلمه وانت ماكش ولد النادي انت معتبرينك من اكثر ناس ولد النادي وجيتنا 5 مرات اخر مره اللي كان جينا اللي قبل اللي فاتت فما شعار قال مأمنين به عشنا موسم كامل به سبحان الله المره هذه ما كنتش مرحب من طرف الجماهير من بعدها الاتهامات انه احنا وفما ناس شوف نقول لك حاجه خلينا نتكلم على مدربين صفاقس وعمري ما تكلمت عليهم فيهم المظلومين فيهم اللي في استاد طيب الميري جمال خشيرهم في الدوره هذا مدرب اس كاس في جي بيجا وفي المريخ السوداني فما حمادي الدو
1: فما جلبان
5: فما احمد اجبي هذم فيهم شي واحد نهار شوشوا عليك فيهم شي واحد تفرج على التمرين انا نكلم فيك اليوم كنت مع سين ناصر بدي والله لنهار مشيت تفرجت على التمرين شوف حاتم انا باش نقول لك حاجه هذه انه نسمع تو الاتهامات والنادي الرياضي الصفاقسي والبيئه وفما بيع وشراء ما عندناش وحتى كان فما فلوس ناس صفاقس ومدربين صفاقس ولا حبا لا يتشرا ولا يتباعوا وهذا شيء غلط واحنا كوتش نبيل الكوكي المشاكل ما كانتش في قهوي تونس المشاكل بدات من غرفه الملابس وفي الملعب وما عندنا المشكله الاساسيه اللي المفروض تعالجها في غرفه الملابس التململ الكبير وفي الملعب
1: بما
5: حاتم وانا نسمع تو التوجه الاعلامي النادي تو تكلموا عن النادي الرياضي الصفاقسي اكثر فريق تجم تخدم فيه الناصر بدوي سامحني في الكلمه ماهوش اصيل مدينه صفاقس العب وكمل معانا وكمل كمسؤول واكثر ناس مرتاحه معاه محمد الكوكي. تذكر واحد هي ثالث مره يجي معانا يا اخي. النادي الرياضي الصفاقسي نبيل الكوكي سامحني في الكلمه ما خدمش في فريق النادي الافريقي قد ما خدم في النادي الرياضي الصفاقسي، ومرحب وعلى الراس والعين ومن اكثر المدربين في اللي محبوبين عند جماهير النادي الرياضي الصفاقسي. اليوم الكلام هذا حتى كانك انت ما تقصدوش التوجه الاعلامي انه يحب يهزه وبيئه النادي الرياضي الصفاقسي دي احسن بيئه في العالم، دي اكثر ناس مسالمين. تو تكروا الناس اللي انا معاهم وخالطين جمهور النادي الرياضي الصفاقسي لما سبوا مثلا سب الكوتش نبيل الكوكي تو هذوما معناتها مأجورين ولا خذوا فلوس ولا كذا. يا سيدي بالله نقولك حاجه، وتو مش وقته تغيير مدربين. تفهم ثلاثه فرق تلعب في الكؤوس الافريقيه جرجيس والترجي ونادي الصفاقسي غيروا مدربين، شنو الازمه اللي صارت كي غيرنا مدرب حاتم؟ واللي يقول لك احنا من تو نظريه المؤامرات والمقارنات هذه في الجمعيات الكبيره الكل موجودين. شوف انت مدرب في جمعيه كبيره، فما مدربين في جمعيه خصوص ملين، كي تمشي تدرب جمعيه كبيره تاخذ 100 مليون مش خاطرك انت تمارينك قويه، خاطرك انت باش تلقى برشا ضغوطات، وخاطر انت عندك ديسيزيون لازمك تكون حاسم فيها. حاتم احنا اللي يقول لنا تو مازال بكري كجمهور النادي الرياضي الصفاقسي ما لنا حسره النهايات، تو نزيد نصبر انا ونشوف روحي نتعادل مع واحد قبلي ونشوف روحي خسرت في نيجيريا.
2: لاي هاي
5: بالعكس يا دوك انا مانيش متوجه انا مثلا مثلا
2: خليه يوصل دوك
5: انا ما نتكلم نبيل الكوكي نعرف ما يقصد جماهير النادي الرياضي الصفاقسي نعرف ما يقصدناش، لكن تو التوجه الاعلامي حتى بالناس نسمع والله ضغوطات والله لا فما حد شيء في النادي الرياضي الصفاقسي ضغوطات والله. يعني سميت لك انا مدربين يا اخي اليوم جمال خشيره ما يسحقش ياخذ فرصه، يا حمادي الدو ما يسحقش ياخذ فرصه، سمعتهم يتكلموا امس حمادي الدو كي تسمعوا يتكلم والله ما عندي تحشم بالتربيه وبالاخلاق، ما انا شفتهم خرجوا في تصريحات ناريه، شفتهم تكلموا يا حاتم صراحه الشيء مسنا احنا خويا ما توفقتش ولا ما كانش فما مردود ولا ما كانش حاجه، احنا فما فلوس تو في تونس احنا كان فما فلوس رانا نعطيو بهم للنادي هذا الصفاقسي. صراحه كان تجم بحكم العلاقه بين نبيل الكوكي وجماهير النادي الرياضي الصفاقسي كان يجم يتجاوز الامر هذا ويجم يتعديه وكان يجم يرقد مظلوم خير ما يصبح ظالم.
4: بالله فقط في التكملة لنقطة صغيرة فقط، لأنه بالنسبة لنا ذي سياسة المؤامرة جي كان مع المدرب التونسي وكأنه المدرب التونسي فيزي في تونس واللي هي ليلة الحقيقة معناها منيش قادني اللي يقول لك أنا في المرتبة الأولى وتنحيت. نتذكر أدري كوستر تنحى في الكلوب هو الأول، سانشيز كيف كيف في الكلوب تنحى وهو لو نحى سليم الريحي، كاردوزو تنحى وهو هز بطولة وفيناليست كوب دافريك، ريجي كافا وشوفوا عاملين كيف كيف زادة كيف كيف تنحى، معناها حتى المدربين الأجانب قاعدين يتنحاورا ما هوش المدرب التونسي فقط اللي هو فيزي واللي هو عليه سياسة المؤامرة. إذا كان ما مشيتش النتائج وإذا كان الجمهور مش قاعد يشوف في نتيجة طبيعي جدا رو ما قال المدرب أنه مش يمشي على روحه.
2: فما حاجة أخرى مهمة برشا بالله، إحنا وقت اللي نحكيه على نظرية المؤامرة أنا هو مسؤول وأنا هو مدرب خدم وما خدمش تحت الضغط. يا أخي سامحني أنا في وقت من الأوقات كي نخدم في السياسيس أنا نشوف في محلين ونسمعهم بوذني هذه اللي تكلها دودو تراب يعطي في رأيه الفني ويعطي رأيه في المدربين ويعطي رأيه في المدير الرياضي ويعطي هذاك هو مادام ما فماش ثلب وما فماش حاجات اللي تتعدى على الأخلاق كل واحد حر باش يعطي رأيه. وفي نهاية الأمر يا أخي شكون يعمل الشواء وشكون يريني وشكون يهبط الملاعبية وشكون يجي اللي يختار الملاعبية وشكون يعمل الشانجمون وشكون يا أخي ماك أنت المدرب سامحني كان أنت هذا الكل ماكش قادر تعمله ولا ما عطيتش التصويرة اللي هي تليق بالناس الكل واللي تشوف فيه بعينك أنت معناتها شكون باش يشوف هذا الحاجات اللي بعد ساعات راهو في نهايه الامر ما تجم انت ما تجم معناتها الناقدين اللي ينقدوا فيك ما تجم تغلبهم كان بالروندمون وبالنتيجه وبالافيكاسيتي. لكن كي تبدا عندك مشاكل كبيره ومشاكل حتى في يوسف السير كما قالوا وبرشا ملاعبيه اللي قاعده عندها مشاكل معك انت كسينا بالكوكي معناتها ما تبداش اليوم ترد شماعه انه اليوم تخرج كانسان مظلوم على خاطر ناصر البدوي قال راونا بالكوكي موش رجل الالقاب. معناتها هذا الكل تبناه في كلمه قلتها في الديوان معناتها هذا معقول معناتها مش معقول.
5: حتى انا مانيش ملزم انا سامحني انا مانيش ملزم مي حاجه للتاريخ شوف وانا مانيش ملزم شقول لك خاطر والله العظيم وانا خدمت معاكم لهنا ولازم يعرفوا انا من بين الصفاقسية اللي ما عندي حتى مطمع وانا مثلا انا لا نبيل الكوكي ولا محمد الكوكي باش نكون متناسق مع روحي انا كاليوم كنتكلم كنبعد شويه على الميكرو نحب المدربين تاع الالقاب. يا اخي اليوم اي مواطن تونسي كي تقول له فوزي البنزرت يقول لك نحلم بيه عليه ماهوش زيد حتى شيء فوزي ماهوش زيد تمرين ولا اكزرسيس ولا رينيون تكنيك زيد مدرب القاب فما كولتور والله العظيم هنا واني مقابل الناصر ونحلف بصغاري لو واحد نهار خلي يقول كلمة ونعرف المساج وأنا اللي هذا اللي يقول كلمة أنا قاعد مع الدوك ولا نعيمة حتى كي نجتمعوا والله لو واحد يمانيبوليني وأنا باش نوصل كلمة أنا قاعد موجود لهنا وعندي عقد في الكويت الكويتي وقاعد يوصل لي وبالدولار دونك لازم تشوف الناس كيما هما يشوفوك لا لازم تشوف الناس كيما هما يشوفوك احنا نشوفوك مدرب كبير ونشوفوك بعين كبيره شوف المحيطين بيك زاد بعين كبيره
2: بالله كلمه اخرى نتمنوا له حظ موفق وان شاء الله ربي معاك يا نبيل وربي نجحك وراو حتى كان قلنا كلمه راو ما عنديش مشكله معاك شخصيه أكيد أكيد. اما الحاجه اللي بالحق غاضت في نفسي انه ميمونه تعرف ميمون
1: وربي
2: يعرف هذيك الحق نتاع ربي كلمه ديبلاسي واللي فريمون كيما انت غاضتك اللي انت قلت ماكش نتاع يمكن ماكش راجل المرحله الكلمه هذه غاضتني على خاطر انت تعرف المعدن نتاعي وتعرف تربيتي وتعاملت معايا وتعرف شنو المعدن نتاعي
1: يا سيدي الحوار شكون بعد شويه بين دوك ونعيمه دكتور تعلم رئيس المدير نادي الصفاق سي جميرة الوفية ورأي العام الرياضي بقرار انتهاء العلاقة مع المدير الرياضي السيد طارق سالم وبهذه المناسبة تتوجه هيئة المديرة بخالص عبارة الشكر الامتنان للسيد طارق سالم تقديرا لما بذله مجهودات وعمل خلال فترة إشرافه على الإدارة الرياضية للنادي وما قدمه من إسهامات في خدمة الفريق والدفاع عن مصالحه وتثمن الهيئة المديرة ما تحل به من تفان والتزام في أداء مهامه فإنها تؤكد اعتزازها بكونه أحد أبناء نادي الصفاق الذي سيظل بيته وجزءا من تاريخه وهو مهما اختلفت المسؤوليات والمواقع كل الشكر والتقدير للسيد طارق سالم مع أصدق التمنيات له بالتوفيق والنجاح في مساراته القادمة عاش النادي الرياضي الصفاقسي هذا البلاغ ولك التعليق
3: أول حاجة برافو طارق سالم لأنه قام بعمل جبار وقام بعمل كبير برشا النادي الصفاقسي كان في وضعية صعيبة برشا معناها توا عامين وصاروا له برشا مشاكل على المستوى المادي وتمكن هو والكوميسيون ما نساوش كان فما كوميسيون دو ريكروتمون باش يعملوا ميركاتو ممتاز جدا عام ناول وخلقوا نادي صفاقس يرجع في الواجهه واعطاه كل صلاحيات المدرب محمد الكوكي باش يخدم براحه وحماوه وصل يلعب الادوار الاولى وقريب برشا حتى من البطوله في الجولات الاخيره دونك برافو ليه وبرافو اللي يخدموا معاه لانهم ما صرفوش برشا فلوس لكنهم امنوا جمعيه قادره باش تلعب على التيتروات وحتى كان حتى كان المردود ما كانش اكسترا اوردينير اني ضد الكلام اللي قالته نعيمه على كيفاش يتنحى واحد ولول فورموا اهم حاجه في الكره هي النتيجه اني واحد من الناس جو مفور ويا المهم المردود راه مردود عندي اني ما كتبوش تاريخ مردود نيفو ريان دير وفي الاخر شكون ربح وشكون هز وانتهى الموضوع دونك
1: طارق سالم
3: برافو اوسي اللي هو حاول طون بيان كو مال سنا في الميركاتو نتاع سنا رغم خروج احسن لاعب عنده وتسويقه لاسباب ماديه مره اخرى وعجز اتسترا اللي هو يواجهه في كل فرق تونسيه حاول بكل ما اوتي معناها من حنكه وخبره باش يجيب لاعبين في المستوى ولولندو هاو قاعد يعطي في الفلوي نتاعو ماركي 3 اهداف ولاعب مؤثر وبشويه بشويه قاعد مالوريزمون صارت له ضربه بكار خروج بن علي اتسترا دونك الامور مع قدوم نبيل كوكي هو الى في لو شوا باش يتخلى على محمد الكوكي واعلن هذا معناها حتى بوبليك ما في موزايك وايضا اعلن علاش اللي اول كونه ما كانش كونفانكيو كان يحس اللي كونه قريب جدا للمراهنه لكن المدرب ما وصلوش باش يحلم الحلمه هذه دونك جاب نبيل كوكي كان مقتنع به برافو ليه اللي هو اقتنع به وبرافو ليه اوسي اللي هو تخلى على مهامه لانه حس اللي كونه صار تداخل في مهامه وفي اختياراته بالتخلي على المدرب معناها الموجود
1: نبيل
3: الموجود يا دو جور نبيل كوكي اللي نكونوا لي كل الاحترام برافو لي طارق سلم لانه تشبث باللي برانسيب نتاعو وتشبث بالاحاديه نتاعو في القرار في المنصب نتاعو وديك حس اللي كونه الاداره هي دخلت ونحات المدرب اللي جابه هو ورجعت المدرب اللي هو ما كانش مأمن به يبا استقال وكان في المستوى تو سامبلومون كما قال لك ناصر هذه امور بروفيسيونيل هذه امور حبر على ورق بدينا مع بعضنا ما تفهمناش كل واحد يمشي على روحه بالتراضي وبوتيتر فهمتي في المستقبل ينجم يكون عندنا محطات
1: نعم جديده استقاله طارق سالم وقبول الاستقاله من طرف الهيئه المديره لنادي الصفاقسي حتى على مستوى العالم انا حكي دردشنا شويه قبل الميسيون معناها في عدد كبير من الفرق الكبرى نلقاو دائما اختلاف يكون في آراء في انتدابات في رأي ما بين مدير رياضي ومدرب بعد شوية نعيمة تحكينا على هذا المعطى فاصل ونواصل
0: إكسترا تايم
6: خليك قريب فيم وراجعين الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
8: انتم تسمعوا في اكسترا تايم على ديوان فام.
1: هي الحالات موثقة معناها من أندية حتى أوروبية كبيرة مع التفريق بين كما نقول الخلاف العلني والصراع على إدارة الفريق والخلاف حول الانتدابات، لأنه مش كل خلاف بمسؤول ومدرب يعني بالضرورة أنه العلاقة ربما توصل إلى القطيعة. ريال مدريد جوزي مورينيو خورخي فالدانو بي اس جي توماس توخيل ليوناردو ليفربول روجرز مع لجنة الانتدابات وقتها مان يونايتد مع روبن أموريم وجيسون ويلكوكس بارسا إيريكا بيدال وكيكي ستين. معناها اليوم نحكيه على معناها العلاقة ديما متوترة، ولكن ما ندخلش مجال المقارنات. اليوم إقالة طارق سالم والاستقالة طارق سالم، لأنه يعني ما تم تداوله من أخبار نعيمة أنه علاقته وتصريحات اللي صارت ما بين هذا الثنائي هي اللي زادت ربما في التين بلة في هذا الموضوع، وما خلتش كما قلوا واحد بلغة التوانسة تريسيتي ما يتعديش.
4: هو أكيد راهو، لأنه شوف نحن نتائج متاع نادي رياضي الصفاقسي عاملين اللي ظهر لي ترشح الكاس الكاف، الترتيب اللي كان موجود عليه معناها تقريبا كي تحوص للموسم ككل تقول أنه المدرب باش يبقى، لكن يظهر لي اللي ما لو

0: بدها تحكي، لانه ليه مصلحه، لانه الاستمراريه طارق سالم مع نادي رياضي سياقسي مهمه ومهمه جدا. وقت اللي توا يظهر لي باش تبحث على مدير رياضي اخر وفما اشياء اخرى، ومين
1: الممكن كيف كيف هذه
0: معنا اكيد. شوف نحن امشي اقول لك حاجه، فما تقاليد توا العامين هذوما في النوادي تغيرت شويه، لانه في السنوات السابقه كنا المدير الرياضي نختاروه باش بعد يولي مدرب، صحيح ولا ليه؟ معناها يختار ويعمل المهم، بعد كي تنحى المدرب الاول تلقاه هو المدرب، اللي هذه غلطه. لكن في العامين الاخرين بدات تنظم شويه، تختار المدير الرياضي، لانه مدير رياضي باش يعمل لك الريكروتمنت، ينظم لك، يعمل لك استراتيجيه، يختار هو المدرب اللي هو مقتنع به، لانه المدرب يختار معاه اللاعبين، لكن هو بيدو زاد كيف كيف عنده قناعات ب الفريق نتاعو، يعرف
2: في الوضعيه ذي تغيرت.
0: هاني قلت لك لهنا الحاجه اللي نحييها في طارق سالم، شوف فما حاجه بارونتيز عزت نفسي، يعني انا اخترت وعملت اختيارات في الصيف، وقت اللي انت تجي وما تقوليش وما تشاورنيش وترجع المدرب اللي انا تخليت عليه، وهاني قلت لك فما تونسيون ما بين الزوز هذوما، ما تخليه زاد حتى الارضيه نتاع اتموسفير بيه في النادي الرياضي السياقسي. ما تنجمش راهو مدير رياضي ومدرب ما يحكيوش مع بعضهم، ما يكلموش بعضهم في كولوار ولا في فيستير، لانه يلزم راهو الامبيونس هذه تكون مدير رياضي يلزم بالتفاهم مع المدرب مع المساعدين نتاعو، فما تكامل بين الناس الكل. وقت اللي ما تلقاش التكامل هذه اكيد انه واحد باش ينسحب، وطارق سالم قرر الانسحاب لانه هو يقول لك انا ما
2: اصبح غير مرغوب
0: بي، اصبح مش حتى غير مرغوب فيا، لانك انت تخطيتني نوعا ما،
2: معناها
0: فما قرارات نتاعي انا تخطيتني فيها. لذا نولي نقول انا ننسحب، مش حكايه كرامه، لانه هذا هو تخطيتني في المنصب نتاعي.
2: بعد شويه ناس نحكيو على تعيين مدير رياضي جديد ام سيتم الاستغناء ربما عن هذه الخطه، انت خاطر شغلت خطه مدير رياضي وعندك اكثر واحد فينا الخبره تنجم تحكي على عمل كيما ذي. لكن كريم اليوم فما انقسمت الاراء بالحق برشا في صفاقس حول قرار الاستغناء. اليوم مثلا على السونداج على اليوتيوب عملنا قرار الاستغناء عن طارق سالم صحيح خاطئ، والا كتبنا التدخل لفض الاشكال بين الطرفين. شنو اعطانا؟ خاطئ 42%، 35% صحيح، و23% التدخل لفض الاشكال بين الطرفين. علاش قلنا التدخل لفض الاشكال بين الطرفين؟ ربما قد تبدو شبه مستحيله لانه التيار ما يتعداش، صحيح ما عادش فما بين محمد كوكي وطارق سالم، انقسمت الاراء بين صحيح وخاطئ، فما حاجه في الوسط، لانه طارق سالم هذه وقع عمل انتدابات وحذروا غيره كما قالوا الاولاد، في الاخير خرج على خاطر الاداره اليوم ما اقتنعتش بالقرار نتاعه وان خرج لي مدرب وتعود اللي انا خرجته، فما حاجه في الوسط كريم مش مفهومه الحقيقه.
3: حاتم هو كل شيء واضح، شوف باش من نسهلوا الامور، اول حاجه الفريق تو مستحق اكثر استقرار ومستحق اكثر انه يركز في الماتش اللي عنده. شوف طارق سالم نجح بالمويه اللي عنده، يعني باش ما نكونش انا تعرفني حاتم اللي فما بعد النصر بدوي، النصر بدوي فايت بالالقاب صراحه، في المرتبه الثانيه يجي طارق سالم، انت ناقصه كان الالقاب لكن انت دابيت باللي مويان اللي عنده. وحاجه اخرى كان دي مدافع شرس على مصالح النادي الرياضي السفيقسي، هذا الشيء اللي احنا افتقدناه في السنين اللي فاتت. شوف لازم اتكلم ناصر بدوي طارق سالم، كي يبدا واحد موجود في الاكيب الناس كل تقرأ له ألف حساب، هذا واقع كورتنا. ما يجمش اليوم كريم بوزغبي يكون مدير رياضي ما عندوش حتى أرقام تاع فرق رؤساء باش يعمل مباراة ودية، ما عندوش حتى البوا، ما يعرفش الكواليس، ما يعرفش حتى اللاعبين، ما عندوش الخبرة الكافية. ولهذا شوف يا تجيب واحد كاليبر يا صراحة احنا نتنازل. لكن انا نحييه على حاجة برك، انه ما حوجنا الناس تستقيل كي تعرف انه ما عندهاش دور، ما حوجنا للشيء هذايا، وما تشبثش بالكراسي وما حتى ما تكونش يعني صراحه خاطر الايماج نتاعو باش تتمس قدام الملاعبيه. لكن انا ما نتفقش مع حتى يمكن الجماهير انه دائما راس الحكمه يكون هو الرئيس النادي. تمنيت سي مهدي خاطر كان كنا قبل رؤساء نتاع قبل مثلا سي سلاح سي لطفي عبد الناظر، الرؤساء الكبار كان يجمو هما يقعدوا مع المدير الرياضي ومع الخاطر. شوف نقبل محمد الكوكي يشترط مثلا ما يشتغلش مع مساعد معين، هذا حقه الإطار الفني ما يحكم فيه حتى حد، لكن مدير رياضي فما الاحترام، فما مش بالضرورة نكون أنا وياك متناغمين. ساعات كي تكون مدير رياضي والمدرب راه متناغمين مشكلة في النادي، شفت سيونس خايبة، شفت أشياء كذا، مونك ديسيبلين ونعدي. عادي يكون الاحترام، كان تجم تكون جلسة نضمنوا احنا الاستمرارية. لكن أنا باش نقول لك حاجة، طارق سالم راهو اللي بيان ادابتي مع السيتياسيون اللي لقى فيها سي اس اس، ما جاء للثمانينات لكن هو خرج. انا حتى قبلنا بالكوكي كان يتكلم معايا

0: لموضوع هيكل الشيخاوي، لا نجم يجيب هيكل الشيخاوي، وكان يحب يجيب مدرب كبير أجنبي ومدرب ألقاب، وحتى فما أسماء كانوا يشتغلوا. سألني عليه.
1: قبلنا بيل كوكي
0: كان يحب مدرب، كانت عنده قناعة أنه يحب مدرب أجنبي، وحتى بعد المرحلة هذه كان يحب مدرب أجنبي. من بعد راه مش هذه قلة، معناتها ما عندوش مبدأ ولا ضعف شخصية، ساعات أنا لازمني نتعامل بالموارد اللي موجودة، ولازمني جو مدابت على الأشياء اللي موجودين هذوما. لكن الموضوع هذا كان نجم، لكن صراحة باش ما نقولش على هيئة المدير النادي الصفيقسي، يمكن ما عنديش وقت اليوم، فما رحلة باش تمشي لكوت ديفوار، ما لقاوش الوقت الكافي باش يقعدوا مع الطرفين.
1: لقاو مدرب حاضر،
0: لقاو المدرب
1: يعرف الجروب.
0: لا المدرب، المدرب خطوة لازمها تصير، هذيك هي الخطوة اللي لازمها تصير. لكن تمنيت طارق يكمل، وبطبيعة كواحد نحب مصالح النادي الصفيقسي، المفروض إن شاء الله يلقاو حل مع طارق ويواصل إن شاء الله.
1: باهي نصر، علاش قلنا لهنا التدخل لفضل إشكال بين الطرفين؟ كلام كريم منطقي برش، انه انا كمدرب نحبش نخدم استاف متاعي انا نحطه، لكن كمدير رياضي وكل ما كانش ربما انه معناه اصحاب الحكمة. اوكي هذاك تكلم في بودكاست، ولو انه محمد الكوكي راو في موزايك خرج قال راو فما حاجات صاروا بيني وبين حاجات اخرى محبش نحكي فيها، وهذيك كويزين انتير. وطارق سالم عمره ما جاء وعطاني ريمارك على طريقة اللعب ضد الترجي ودفاع وغير، للامانة باش ياخذ كل واحد حقه. ما كانش ربما يكون فما انه العقل، معناه كما يقولوا اصحاب الحكمه واصحاب الكلمه، يدخلوا لفضل الاشكال بين محمد الكوكي وطارق؟
2: هو بالنسبه لي انا الحق نتاع ربي باش نبدا واضح، قلتها الصباح ونعودها. بالنسبه لي انا خروج طارق سالم معناتها كان نعتبره خساره كبيره للنادي الصفاقسي، خاطر الاستقرار اللي لقيناه مع طارق سالم من ناحيه المدير الرياضي في النادي الصفاقسي عندنا مده كبيره، واحنا نفركسوا في بروفيل كيما طارق سالم. المشكل الكبير ذا اللي خلى المشكل اللي صار ما بين طارق سالم والهيئة المديرة ومع محمد الكوكي ذا اللي مشكل الوقت. أنا نعتبر أنه مشكل الوقت والشواء، على خاطر بعد ساعات المسؤول يلقى روحه مجبر في وقت من الأوقات، فما مباراة مهمة بالنسبة للنادي الصفاقسي كوب دو لاكاف، وتفركس بروفيل اللي هو ساعة ديجا يجب يكون يفهم المجموعة ويعرف المجموعة ويعرف الملعبية، وباش ما تخسرش برشا وقت، وبش تعمل انشواء متاع مدرب اللي نجم يجيك في المرحلة ذي. الاختيار كان صعيب، الوقت يمكن اللي مخدمش راو الوقت، انا يمكن مخدمش. انا اقول راو فما تناغم ما بين الهيئة مديرة وطارق سالم، وفما قناعة بالخدمة راو، هذا متأكد. يمكن فاكتور دو تون والديسيزيون اللي فما مسؤول ورئيس بعد ساعات مجبر بشيخ، وحتى ديسيزيون وهو مش مقتنع بها بتاتا، على خاطر يحط مصلحة الفريق قبل أشخاصها، خاطر بعد ساعات يقولك أنا اليوم هذه مصلحة وهذه مصلحة، نمشي في المصلحة متاع الرياضية. لكن هذا الزلمة ما يمنعش من يلزمنا نثمن الخدمة متاع الناس اللي خدمت معانا، يلزمنا اليوم واحد كما طارق ما يلزموش معناتها اليوم زادا على خير، وكأني بيه ما عمل حد شيء، وكأني بيه ما خدمش، وكأني بيه ما اجتهدش، وكأني بيه ما ضحاش. انا ما نحبش الانجراتيتود في التسيير بصفه عامه، ما نحبش الانجراتيتود. ماذا بيه الرجل هذا يثمن وياخذ الحظوه اللي يستاهلها اللي في نهايه الامر اللي عمله طارق في شخصه لحمايه شخصه نعتبره مهم برشا. انا حاجه عندها اهميه كبيره، ان اليوم وقت اللي نتمس انا باش نولي ما عادش قادر نحط البوفوار متاعي كيما نحبانا، نولي نخرج
1: نختم معك.

0: معناتها تخيل انت كمعد بدني في فتره التوقف الدولي اذا مشى وخلى الترجي الرياضي التونسي معناتها كانت تكون مشكله كبيره. تحيه للكوادر هذوما التونسيين.
1: تحيه اليوم ان شاء الله نقولوا احنا بالتوفيق لنادي الرياضي الصفاقسي في رحلته الى الكوت ديفوار، بالتوفيق لمحمد الكوكي وبقيه الاطار الفني، حظ اوفر لنبيل الكوكي وطارق سالم، ان شاء الله مسيره رياضيه موفقه واكيد الحياه لن تقف في هذا الحد، ستتواصل الحياه
2: الدنيا
1: تتواصل الحياه وتستمر الحياه بالتوفيق كوش نبيل الكوكي وبالتوفيق ايضا
3: تهدم فوز
1: طارق سالم وتهدم فوز راه والله ناس
3: يرجع
1: معناها ما تعرفش قبل العلاقه ماهيش بالباهي ما بين ناصر وطارق تسمع شنو ناصر شنو يحكي لطارق نبيل يعني هذاك هو بنعرفوا مشهد الرياضه لو قداش باش نكونوا احنا في الاخير قداش العدد ربي يهدي نفوس واكيد ان شاء الله القادم افضل بالنسبه لفريق عاصمه الجنوب. بعد شويه نحكيوا على اجتياح ميدان في لوبومباتشي قبل مواجهه الافريقيا ومازيمبي والترجي وسافر ليبيا قبل يوم من لقاء السويحلي. التفاصيل بعد شويه في اكسترا تايم.
4: اكسترا تايم
5: ليس الديوان احلى ناس احلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشان الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
6: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: انتوا تسمعوا في اكسترا تايم على ديوان فام.
1: هي كانت مباراة ترفيهية يعني ايفينمون صار في ملعب لوبومباتشي ناصر البدوي في تابع بطبيعة البلاد هذه دونك فما تيك توكر خرج وعنده برشا فلوس قاعد يفرق في الفلوس على العباد في المقابلة هذه وكل دونك شفنا اجتياح كبير للميدان ميدان لوبومباتشي شيء اللي تعرفه وانت ديجا كنت زرته. دونك هنا إدارة ملعب لوبومباتشي قررت غلق الملعب لكل ما هو مناسبات ترفيهية وإلى حد الآن فما حتى قرار رسمي حول أنه سيتم غلق المباراة ونقل المباراة نادي إفريقي ومازيمبي إلى ملعب آخر. هذه بطبيعة حسب ديما الصحافة الكونغولية وحتى عندنا شكون اتصلنا به وأكد هذه المعلومة. ولكن السؤال مطروح ناصر تبع شوية هاني نشوفوا التصوير أنا حطوها نسألوا حول السلامة والتنظيم لأن تعرف ملعب المباراة اليوم يعني حتى حسب ما شفنا
2: ملعب صحيح
1: ملعب قريب نجم دي افريقيا مثلا تسجل هدف نلقاو معناها الجمهور يعمل انفيسمون تيران معناها دونك لهنا اشكاليه كبيره اولا. ثاني حاجه حتى على ادارتها امامك التصوير على سبور باي دي ون اف ام هذه راي ان ايفينمون صار وفيها تكريم وغيره دكتور
2: جاب ربي ترفيه لا فما حاجه مهمه برشا راهو حاتم احنا عايزين كوب دافريك من غادي
1: انا بوجود الامن هذه
2: هي ما نحكي لك احنا عايزين كوب دافريك من غادي ما فخيرش من تربح كوب دافريك وانت في في في بلادك
3: في
2: عقر دارك. الحق نتاع ربي التيران هو في حد ذاته التركيبه نتاعو صعيبه ما باش نبداو واضحين معناتها في في دكتور ضغط وقت الجمهور يعيب في ضغط كبير برشا وقريب معناتها يقلق برشا الحق نتاع ربي من ناحيه الضغط الجماهيري موجود اما ما يلزمناش زاد نقولوا الامور خاطر وقت اللي نحكيوا على مباراه في حجم مباراه النادي الافريقي
1: صار لكم شيء بعد
2: كيفاش
1: بعد ما زيتوا
2: ما صارنا حتى شيء خرجنا سالمين غانمين لا لا ما صارنا حتى شيء وعمرنا ما صارت مع الحق بتاع ربي برشا ماتشات صاروا فيهم ولهذا هذا يمكن حاله نقولوا احنا شاذه ما نصورش انه اليوم في مباراه اللي باش يلعبها النادي الافريقي باش نلقاو الوضعيه كيما هذه من الوفد النادي الافريقي ونعتقد السفاره التونسيه اللي موجوده في الكونغو والناس اللي موجودين غاديك سيرتن مو باش ياخذوا احتياطاتهم. نادي افريقي لابد حذر المباراة نتاعو كيما يلزم يرد باله هو على روحه وباش يعمل مباراة محترمة وهذاك هو ما هذوما الكل نعتبرهم حاجات جانبية ما عندها حتى معنى.
0: ما بديتش حاتم راه فيه ما بديتش ما زيمبي راه ماتش كومبيتيسيون معناتها نفس الشيء نظن حتى السويحلي معناتها السويحلي فما ماتش واخروا العب كان دو ماتش واحد
2: واخروا يبدا جمعة هذي
3: الدور ليبي كانوا باش يلعبوا السوبر هما اجلوه
0: اي اجلوه
1: بعودة الجماهير في بنغازي لكن في طرابلس لا
0: في معناتها ما زيمبي لعب كان مباراتين ضد الفريق الغاني فاز 1-0 وبعدها فاز 3-1 معناتها المونك دو كومبيتيسيون لازم يستغلوا النادي الافريقي
2: هو الفري الكونور رانا ما نعرفوش عليه حاجه كبيره
0: على هو تو اللي يشوف
1: هذه المعلومه المؤكده ان المباراه لن تقول لن تكون منقول على حتى قناه
2: جمله منقوله
1: ما حبوش يبيعوا ما حبوش يبيعوا الوحيد باش تفرج فيه هو يسكت تومبي
2: هذا سي سينيال
1: مش بي محاولات ناصر
2: ما حبوش
1: رغم ديوان سبور
2: ما حبوش ديوان

0: سبور حبت
1: اتصل وعرف المفاوضات لكن
2: هل تقبل الكاف الكونفدرالية تقبل بهالامور
1: الدور تمهيدي
3: يا اخي نورمال في دور تمهيدي في 2026 مباراة باراش تهز للدور تاع المجموعات في الشامبيونز ليج يا اخي فين عالم نعيشه عام 70 خير نورمال مباراة ما تكونش مقولة تلفزية خير نورمال عادي هذا
0: مش عادي مش عادي
3: من الفوضى هذه والتسريب هذا
1: تبدا في قارة افريقية
3: معناها غريبة تستغربش كل يوم تطلع غنية جديدة بالعربي معناها ما يهبش يعدي الماتش مش يعمل على زي راسه
2: هذا ايش قلنا احنا ايش ربطنا الامور بالاجتياح وبالكل وغيره لانه ايش قلت لك لانه فما تم تأويل الموضوع
3: ربي يكون في العون
2: حتى كان جاء عندنا بوا في الكونفدرالية في ماذا عدم نقل البث التلفزيوني بعد الاجتياح وما نسيوش تو مشكلة الإيبولا اللي موجودة
1: الإيبولا
0: قانون على الكل قانون على الكل
2: اي لا الإيبولا ناصر موجودة في الأوتور لا مش في المنطقة نتاع وين
0: موجودة
2: لا لا موجودة في
0: في غرب الكونغو الديمقراطية
2: صدقني كان جيت تعرف دول مجاورة أخرى يجموا يعملوا ملف ويكونوا عندهم شوية
0: سمحني دكتور لأنه شوف احنا في الأخير أنه اليوم إدارة النادي الإفريقي بالحق معنا اليوم لازم تاخذ كل التوصيات ناصر كل الاحتياطات بلوتو لأنه باش تكون الأمور منظمة
3: الامور لاباس بالله نجي نقول لك حاجه انا تو بالتجربه نتاعي يا خويا انا نقول لك حاجه لاباس بالنسبه لي انا النادي الافريقي يمشي يلعب غاديك يركز على ماتشو يركز على كورتو يركز على روندمون نتاعو وهذا الكل حاجات سيرتينمون اليوم السفاره التونسيه والاكسبيريونس اللي عند النادي الافريقي وكل هذوما حاجات جانبيه نعتقد انه ما نجموش يصيروا في مباريات رسميه في في شامبيونز ليج
1: شوف حاتم انا باش نكمل على كلام الناس لانه مازيمبي السنوات الاخيره معناها في تراجع وقاعده ترجع في العام هذايا والعام اللي فات يعني ما ساعدهاش انه اي حاجه تصير تضرها هي كنادي لانه تحبوا نحب ولا يكره فريق مازيمبي معناها فريق في الافريق عنده الكلمه وعنده القابه وكذا

0: طائرة خاصة ترجي سيسافر إلى ليلة المقابلة لمواجهة السويح الليبي، كيفاش تشوف قرار إدارة ترجي؟
1: والله يسهل أنا بالنسبة لي أنا يعني تحذيراتك
0: تعمل سيونس أونترينمون
1: إي تحذيراتك ليلة
0: المقابلة
2: لا الكل. باش ترينا في ستاد اللي
3: باش تعمل سيونس الأخرانية غادي
1: تحذيراتك الكل باش تكون بها أكيد
2: ليلة المباراة
3: ليلة المباراة يمشي صباح المباراة يمشي غاديك يقعد ويعمل سيونس أونترينمون
2: يمشي العشرة يعمل سيونس
3: أونترينمون ويلعب نجم يكون عادي
1: تحذيراته الكل يقوم بها في تونس وآخر سيونس أونترينمون تكون موجودة
0: طائرة خاصة ساعة عادي في مصراتة معناها تصور القرار كان ممتاز
3: أما أنا ديما نخير أنا الحق نحكي التجربة نتاعي أنا ديما نخير ليلتين خير من الليلة الحق ديما
1: فرصة
3: هنا أدابتاسيون الفرش الملاعبية كيفاش يرقدوا خاطر الفرش يتبدل عليه فما ملاعبية وفما ناس اللي يقول لك أنا ماذا بخبى والدنيا ما هذوما الكل حاجات نعتبرها من
2: الواحد والطقوس
3: إدارة الترجي تعرف هي ما يصلح بها
1: في ليبيا ماشيين كيف معناها
0: شوفوا ممكن ياسر ممكن ياسر انا والناصر غدوا نخدموا الكهرباء ونمشيو نتفرجوا على المقابله الى هنا معناها عملنا ديبلاسمونات قبل دونك قالوا الناس نحكيو بطبيعه البرونستيك نتاعكم على المستوى الدوري ابطال اوروبا ترجع لنا ليلة وبرشا اطراح مميزه تو سويت في الموندو فوت
4: الموندو فوت
0: اي ناصر بدفي لانس سبورتينغ لشبون اعطينا سكور
3: 1-1
0: نعيمه لانس سبورتينغ
1: 2-1 سبورتينغ
0: كريم لانس سبورتينغ
5: تعادل 1-1
0: دكتور
2: 2-1 لانس
0: اي سيدي عندك صباح الزنجان وصباح صديقنا صباح وسلافيا براغ
2: 1-1
0: كريم
5: 1 بلاش
0: نشكون 1 بلاش
5: لا سلافيا براغ
0: سلافيا براغ
1: 1-1
0: ناصر ارسنال ليل
3: ارسنال
0: تروزان نايم
1: 2-0
0: كريم
5: 1 بلاش ارسنال
0: 1 بلاش ارسنال دكتور اتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد دكتور
2: 2-1 أتلتيكو
0: 2-1 أتلتيكو كريم
5: 2-0 أتلتيكو
0: 2-0 أتلتيكو
1: 2-1 أتلتيكو
0: 2-1 أتلتيكو
3: 1 بلاش أتلتيكو
0: ها وترى قالت سراي وبرشلونة الأغلى أسعار في تاريخ دوري أبطال أوروبا وصلت التيكي يا دكتور قداش
2: هم عندهمش مارشي نوار
0: 1540 دولار
2: أسمعني في تركيا ما عندهمش مارشي نوار بكل
0: 1540 دولار تيكي سولد اوت مش سولد اوت
2: ياما في الفينالات يوصلوا ب 6000 و8000
0: ملايين الدولارات
5: يا حاتم نسخة فليك تستاهل نسخة برشلونة الحالية تستاهل انك تدفع عليها ملايين
0: اللي فاتت فرجة قالت تسراي شكون عنده على البنك غوندوغان واوزيمان حطهم على البنك
2: ربحت قاسم باشا
0: قاسم باشا
2: 2-1
0: 3-1
2: ماركات في الاخر
1: انت ما ريتش الجماهير كيفاش استنى في الملاعبية نتاع برشلونة كيفاش هابطين من البيوس
0: ايرادات تقريبا 8 مليون دولار دكتور الماتش يعني حتى الرقم القياسي بتاع ماتش
2: انتر ميلان 12 مليار 12 مليون دولار
0: 12 مليون
2: يورو
0: 12 مليون يورو باه ناصر قالت سراي بارسا
3: بارسا 3-1
0: 3-1 برشلونه برافو ناصر
1: 3-1
0: 3-1
5: 3-0
2: 4-2 للمتعه
0: 4-2 لميلان ماتش شرعوا اليوم باه انتر كلوب بريش
2: 2-1
0: 2-0
2: واحد بلاش مهاجم كلوب بروج الألماني الإيطالي تريسولدي محب وفي وكبير جدا للميلان وعمل ديكلاراسيون قال مدوب نهبش نمشي ناخذ صور مع الكورفا سود وملتقانا في مباراة
0: نيكولو تريسوردي به لايبزيغ بي اس في
2: بي اس في واحد بلاش
1: ليبزيغ واحد بلاش
0: كريم
5: ليبزيغ واحد بلاش
2: 3-1
0: فايكينغ باير
2: 1-4
0: 3-0
1: 3-0
3: 3 بلاش
0: في ريال نابولي ناصر
2: 1-1
1: 2-1 نابولي
0: نابولي كريم 1-0 نابولي
2: 2-1 فيلاريال
0: 2-1 فيلاريال برافو حتى انا معك في نفس الراي
2: صحيح
0: مرسي دوك مرسي كريم ناصر نعيمه مرسي يعطيكم صحه الاولاد شكرا ناديه ايمان شكرا هاني كل فريق قسم الرياضه على دي وانا فاهم صديقنا ياسر الغول يجيكم بعد شويه في ديجيتال ويفز موجز اخبار الخامسه ينطلق مشوار مع سماح وبقيه فريق ناس الديوان اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات
4: اكسترا تايم
6: عسلامة get ready with me بانتلان and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو
4: أريدو طور عالمك
6: ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM كأن التارديغراد كائن غريب ومش برشا ناس تعرف وتعرف خصائص الخارقة للعادة وتكوينه البيولوجي ومكانه وطريقة عيشه. التارديغراد حيوان يمكنه العيش من دون ماء لعدد سنوات وما يتقلقش في درجة حرارة تكون قريبة من

0: هو ابسولو او الا 273.15 درجه او لو زيرو كلفين. يمكن له حتى لا سيرفي في اون اكسبوزيسيون ديريكت او فيد سباسيال والعيش في الفضاء من دون ان يموت. هذه كل حقيقه مش خيال علمي بل حياه كائن ميكروسكوبي يعيش معنا في الارض وتحديدا دون لا موس دو نو جاردان. التارديغراد يخفي في حمض نووي ميكانيزم دو ديفونس خارق للعاده خلى باحثين يابانيين يفكروا انهم يزرعوا هذه الخاصيه في الخلايا الانسانيه. نتيجه هذه التجربه باش تغير علاقه الانسان مع الغادياسيون في المستشفيات وحتى في الفضاء. السر اللي يحمي التارديغراد من الاشعاعات النوويه هو البروتين كي انفلوب سون ادين او دي اس بي وما يعبر عن بالانجليزيه دامج سوبريسور. هي موليكول تقوم بعمل البوكلي موليكولير اللي يلف الحمض النووي ويحميه من اي شوك حتى لو كانوا دي راديياسيون. بعد دمج لو جين دي اس بي في الحمض النووي البشري لاحظوا الباحثين اون ريدكسيون دو 40% في الكاسور دادين كيف يقارنوها بخلايا بشريه عاديه تعرضت لنفس كميه الاشعه. هذا الاكتشاف باش يغير الكثير في الميديسين وفي الاكسبلوراسيون سبيسيال المستقبل. أعلنت شركة أنثروبيك على تحديث جديد في سياسة استخدام ذكائها الاصطناعي كلود ليسمح لها بإنهاء المحادثات إذا كان المستخدم يكرر سلوك قاسي أو مسيء من دون مبرر تجاه النظام، وإذا كان يتحدث مع وكيل ذكاء الاصطناعي بقلة أدب ويعامل معاملة سيئة جدا كما شفنا أخيرا في مقاطع فيديو على المنصات الاجتماعية. الشركات المطورة للانتليجنس ارتيفيسيال تحب تضع حد لهذه الممارسات وتغيير علاقة الاستخدام، وأنثروبيك تقول أن القرار لا يشمل الانفعال العادي أو النقد الحاد أو حتى الاختيارات البحثية، لكن يستهدف فقط الحالات المتطرفة من الإساءة المتكررة. الهدف هنا مش فرض المجاملة أو الجنتياس على الجميع، لكن ضبط نمط سلوك اعتبرته أنثروبيك خارج حدود الاستخدام المقبول. القرار هذا عمل جدل كبير لأن البعض يشوفوا أن الحديث عن القسوة تجاه الذكاء الاصطناعي يدفع لجعل هذا الأخير قريب للإنسان أكثر من اللازم، وكأنه أصبح كائن يشعر بالأذى والحزن. وفي المقابل فما ناس أخرى تشوف أن الفكرة لا تتعلق بالمشاعر الآلة لكن لضبط سلوك معين والبعد عن الاعتياد عن العدوان اللفظي حتى مع الأنظمة، لأنه بعد يمكن أن يعكس هذا على التواصل البشري نفسه. هل أن أنثروبيك فعلا تريد تربية مستعمليها أم أنه فما أمر آخر مخفي خليها تجبر مشتركيها أنهم يحترموا كلود اللي هو ربما في يوم من الأيام باش يتعلم نفس السلوك ويتصرف بكل عنف لفظي ضد الإنسان؟ خبر فني سينمائي يخص الجزء القادم والخامس من الفيلم المنتظر ماتريكس، اللي على الرغم من الاستقبال البارد اللي عرفوا جزء The Matrix Resurrection فانه الوارنر بروس ماهيش ناويه تدخل على واحده من اشهر سي فرانشيز ولي بلوز اوبليماتيك في تاريخ السينما العالميه. الفيلم باش يكون من كتابه واخراج درو جودارد اللي خدم قبل افلام كيما كولفرفيلد وسول سور مارس. ماتريكس 5 باش يكون واحد من مشاريع هوليوود لسنه 2029، صحيح تاريخ مازال بعيد لكن المخرج يستحق كل هذا الوقت لتحقيق سين سا فيرسيون. هو الان بصدد كتابه السيناريو بكل سريه ومن دون ضغوطات ملزمه من الاستوديوهات لضمان جوده الحكايه. اذا كما قلنا في الجزء الخامس باش يصير تغيير في الاداره وابتعاد المخرجات لسور فاشوفسكي ليلي إلانا، اللي العديد خايفين من ضياع الاديان نتاع ساغا ماتريكس مع ابتعادهم. والتحدي باش يكون كبير للمخرج الجديد درو جودارد، خاصه وانه العالم التكنولوجي والديكور تكنولوجيك تغير برشا اليوم كي نقارنوه بسنه 1999. اليوم نعيشوا في حقبه الذكاء الصناعي والروبوتيك المتقدمة وليغيزو سوسيو اللي مثلوا 90% من حياة الإنسان اليومية. فهل ينجح ماتريكس 5 في إيجاد نوفيل انتريغ اللي باش تدهش المتفرج وتخليه منبهر بعالم آخر جديد بعيد كل البعد عن عالمنا كما نجح الماتريكس بخمية جنون سنة 1999 أم لا؟ كي فيفرا فيرا. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. Aslema, get ready with me, bon plan. And guess what?
2: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
4: خليك قريب. فيم وراجعين.
5: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر ليسيف ليكيد ماشين أغيال 2 لتر 35 ب21 دينار و900 مليم أكاو، وزيد يتصب لك معه دينار كاش باك في الكارتا سمايلز، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
8: تدلل تدلل في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات. 4 كراهب الكتريك بوكس، 2 موتورات الكتريك، 4 فواياجات لتركيا، ودي زيس فانسيس، وبرشا كادوات هبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيد في البورن اللي موجودة في لي زيبر مارشي جيون.
9: تدلل
10: جيون
11: ايام دللنا.
7: L'essentiel de l'info. Flash News.
12: موجز الخبيث مساء ديوان فام عسلمة. رئيس قسم الأمن المائي بالمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل والأستاذ الجامعي في علم المناخ جميل الحجري يدعو إلى التعامل بجدية مع ملف هدر المياه في تونس، محذرا من فقدان كميات هامة تعادل نصف الاستهلاك اليومي للتونسيين بسبب التبخر. والحجري يوضح أن كميات المياه المفقودة جراء التبخر من السدود تتراوح بين 650 و 750 ألف متر مكعب يوميا عند بلوغ درجات الحرارة نحو 38 درجة مئوية، معتبرا أن هذه الكميات تمثل نسبة مهمة من الاستهلاك اليومي للمياه في البلاد، وفق قوله في تصريح الذي ونفهم.
13: عندنا في السدود مشكل كبير في تبخر المياه، وتقريبا حسب المرصد الوطني للفلاحة الكميات المهدورة عن طريق التبخر هي تتراوح ما بين 650 و 750 ألف متر مكعب يوميا، هذا عند بلوغ درجات الحرارة 38 درجة مئوية، والكمية هذه تقريبا تعادل نصف استهلاك تونسيين اليومي من الماء، يعني تقريبا 50% من الماء اللي يستهلكوه التوانسة يذهب هدرا عن طريق عملية التبخر.
12: أساتذة معهد طريق الشط بسليمان من ولاية نابل ينفذون اليوم وقفة احتجاجية على خلفية تعرض المعهد للسرقة وتخريب بعض محتوياته من قبل مجهولين، لتزيد من حدة الإشكاليات التي يعاني منها المعهد من اكتظاظ مفرط داخل الأقسام، حيث يصل معدل التلاميذ في بعض المستويات إلى 49 تلميذا، فضلا عن نقص التجهيزات وهو ما يعيق العملية التربوية، وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية سليمان منير حساونية في تصريح الذي ونفهم. وفي شأن الدولي، مصادر يمنية تفيد بوقوع غارة جوية على صنعاء، فيما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن غارة سعودية استهدفت موقع شركة النفط في منطقة صباحة غرب العاصمة اليمنية. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن محطة شركة النفط في صباحة فارغة من المشتقات النفطية، وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد دعت المدنيين إلى إخلاء موقع شركة النفط اليمنية محطة الصباحة المركزية في صنعاء حفاظا على سلامتهم وتمهيدا لتنفيذ عملية وصفتها بالنوعية. مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يؤكد أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة، مطالبا واشنطن بإبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم استهداف القوات التابعة لها مركزا لوجستيا أوكرانيا للاستخدام المزدوج، ومصنعا للطائرات المسيرة، ومستودعا لصيانة قاطرات السكك الحديدية الداعمة لقوات نظام كييف. ومن جانبها أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية أن هجوما روسيا استهدف مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد، وأسفر عن تدمير عدد من المباني وإصابة 11 شخصا.
7: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: الخمسة وخمسة عشر دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إذا ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم الخمسة للسبعة لديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع. تحياتي لكل من يتابع ديوان فهم وناس الديوان الجميلة جدا نادية في الإخراج من أمونة في الإخراج الرقمي. غيب علينا اليوم الدكتور سليم العسلي شوي خلي التحق بينا. الفنان محمد سعيد على يميني سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا
1: كابتن كابتن.
0: أهلا سيد العميد.
1: هاني منجمش نبدأ ما نبدأش اليوم بلقاء عملته أفلج فؤادي لأني اليوم قابلت جنرال محمد علي البكري المتفقد العام للقوات المسلحة سابقا واللي أنا تلمذت على يديه واللي كان له فضل كبير كبير في الكاريير نتاعي. اليوم تأثرت برشا لأنه بالحزن لأنه قال لي كلام معناه بصراحة ما كنتش ننتظره من ضابط كبير ضابط قائد كبير في المستوى هذاك. قال لي يعطيك الصحة لتعمل فيه لتونس وتعمل فيه القوات المسلحة. قال لي يا توفيق راني حياتي كاملة أمنت بيك. بالحق اليوم تأثرت برشا لأني وقت جي من شخصية كبيرة من جنرال بالحجم تاع محمد علي البكري يعني أنا معنا بالحق هو خاطر هم ناس اللي كاريرك الكل طبعت بهم علمك كل شيء. إذن بارك الله فيك جنرال راني بالحق تشرفت بالخدمة معاك وراهو بيناتنا كارير كاملة وزمان وشكرا شكرا شكرا على الكلمات اللي قلتها لي.
0: تحية للجنرال ومحلها لا ريكونيسانس وقت الإنسان يقول يعطيك صحة لحد تلمذ على يديه أو تلمذ معه. الطلياني كابتن كباتن أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا
0: أهلا بالطلياني.
2: الحمد لله فور ما شاء الله الجميع سيد العميد هاني يديه
3: مرحبا كابتن
2: هلو صعيب عليك
0: طلياني بس صعب عليك شيء طلياني وأنت تجيد الإنجليزية وإحنا نعرف
2: نعرف وربي يفضلك وربي يعيشك وكالعادة نادية وإيمان وإن شاء الله
4: حصة هادفة مفيدة
3: واعدة
4: وبناءة وممتعة.
1: السادة المستمعين استنوا في ممتعة
0: كل عام وسلوغان تاعو. الطلياني مرحبا بك الكابتن خالد حسني نيمسون بيرسون هاني البراهمي اهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا بك سميح مرحبا بالنسمع
0: مرحبا
3: مرحبا بالكابتن سيد العميد نورز ناديه وايمان ومرحبا بمحمد ويخلط عليه ان شاء الله متشدش في الامبوتياج تاعو في
0: الثنيه
3: ونسلم برشا على الدكتور سليم نقولوا تسلفت من عندك الكرسي اليوم رجعوا لك
1: شيخ عندك بالكوره اللي عندك شيخ عندك بالكوره
3: اي فما حاجه
1: فما برشا ماتشات هايلين
3: باش نحكيوا ديجا بعد على مباراه جالاتا سراي وبرشلونه ان شاء الله في ناس سبور وعلى المداخيل التاريخيه اللي باش تحققها المباراه هذه ان شاء الله.
0: يا مرحبا بهني رفيقة الدرب نوروزة الجميلة أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا بك سماح تحياتي لك تحياتي لكافة الحضور كالعادة سيد العميد كابتن سلم على هاني سلم على ندو أمونة على اللي يسمع فينا واللي يشاهدوا فينا تحياتنا ليكم وتحياتنا كالعادة للكاتبة
0: تحياتنا للجميع وخاصة تلامذتنا إن شاء الله ديما نشوفكم ناجحين ومتألقين إن شاء الله ديما كل ما نحكيه على تلامذتنا نحكيه على النجاح والتألق وهذا اللي باش تسمعوا تفاصيله توتسويت في بوزيتيف فايبس.
4: في الدورة 67 للأولمبياد العالمية للرياضيات اللي انتظمت في مدينة شانغاي الصينية تونس سجلت حضورها بثلاثة تلامذة رجعوا بنتيجة مشرفة زوز ميداليات برونزية وتقدير شرفي. زوز ميداليات البرونزية تحصل عليهم محمد كريم بوعليك تلميذ سنة الثانية علوم بالمعهد النموذجي بأريانا وياسين بوميزة تلميذ سنة رابعة رياضيات بالمعهد النموذجي بسوسة أما يوسف حليم عجمي هو تلميذ السنة الثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي ببيجة فتحصل على تقدير شرفي في إنجاز يعكس المجهود اللي بذلوه التلامذة في التحضير للمنافسات العلمية الدولية. الأولمبياد العالمية للرياضيات مش مسابقة عادية بل هي بطولة عالمية تجمع المتفوقين في الرياضيات من مختلف البلدان وتختبر قدرتهم على حل مسائل معقدة تطلب تركيز كبير تفكير منطقي وذكاء في التحليل. المسابقة نذكروا أنها هي انطلقت عام 1959 في رومانيا بمشاركة 7 بلدان فقط أما اليوم وليت تظاهرة علمية عالمية تشارك فيها وفود من أكثر من 100 دولة وفي دورة 2026 اللي انتظمت من 13 ل 21 جويلية في الصين البلد المنظم توج باللقب في منافسة شهدت توزيع ميداليات ذهبية فضية وبرونزية إلى جانب تقديرات شرفية. نجاح تلامذة تونس اليوم مش مجرد ميداليات تتعلق على الصدر بل رسالة مهمة الاستثمار في العلم وتشجيع المواهب ومرافقة تلامذة المتفوقين ينجم يفتح قدامهم أبواب المنافسة العالمية. ثلاثة تلامذة من ثلاثة معاهد نموذجية تونسية ذكرونا اللي وراء كل نتيجة مشرفة ثم ساعات من القراية والتدريب والإصرار وموهبات تستحق الفرصة باش تكبر وتتميز.
0: شكرا نورز. باش نتهداو للتور دو تابل اما برشا تلامذة توا قاعدين يسمعوا فينا وبرشا اولياء في كراهبهم يقولوا زعما كيفاش شاركوا التلامذة هذيك كيفاش دخلت تشارك في اولمبياد هذيا هي تاني فسر لنا الامور كيفاش
3: بالضبط كيفاش تتم المشاركه في الاولمبياد العالمي هذا للرياضيات. اولا يبدا بالتفوق لازم تكون متفوق في الرياضيات في المعهد طبعا اللي تقرا فيه التلميذ يكون عنده مستوى قوي في الرياضيات وخاصه القدره على التفكير المنطقي وحل المسائل غير التقليديه. التفوق في الدروس وحده مش بالضروره كافي بما انه المسابقه تتطلب طرق تفكير واثباتات رياضيه متقدمه. كيف كيف ايضا حاجه ثانيه اللي يشارك في المسابقه والانتقاءات الوطنيه الطريق الاولمبياد العالميه يمر عبر منظومه كامله للانتقاء المعتمده في تونس معناها كل تصفيات نحكيه ويلزم التثبت من شروط المشاركه ومواعيد اختبارات لدى الجمعيه التونسيه للمسابقات وثقافه الرياضيات الATCCM والجهات التربويه المعنيه. ثالثا يتدرب على مسائل الاولمبياد لانه فيها مسائل مخصصه معناها معقده وخصيصا الاولمبياد هذه التحضير يشمل الهندسه الجبر نظريه الاعداد التوافقيات مع التدرب على كتابه حلول كامله ومقنعه مش مجرد اعطاء النتيجه النهائيه معناها مش فقط حل المساله هذيك. ورابعا يدخل ضمن الفريق الوطني كل منتخب معناها كما عندنا في الرياضه وغيره بعد الانتقاء يقع اختيار التلامذة اللي يمثلوا تونس في مسابقه دوليه. كل دوله نجم تبعث فريق يوصل الى 6 متسابقين كحد اقصى وفق القوانين الرسميه. كيفاش يكون الامتحان سماح؟ الامتحان يكون يومين متتاليين كل نهار 4 ساعات ونصف وفي كل يوم 3 مسائل كل مساله على 7 نقاط والمجموع الاقصى نجم يوصل الى 42 نقطه.
0: فلا ومحليهم التلامذة التونسية اللي كانوا بالعلم التونسي بالشاشية التونسية في الصين نحكي وراء على التلامذة أكبرهم عمره 16 سنة أكبر تلميذ فيهم عمره 16 سنة. شكرا لكم وليداتنا قديش فرحانين بكم قديش رفعتوا روسنا وقديش أنا حبينا اليوم نبدأ باش التلامذة الكل وين راو كل تلميذ توا مروح في الكهرباء راني ياسر نخمم فيكم وين نحضر في ناس الديوان وراو عندكم بلاصة كبيرة برشا عنا احنا دونك يسعدني انه نقدموا لكم التلامذة هذوما زملائكم ونحب ان شاء الله برشا من اللي قاعدين يسمعوا فيه ولكلكم تكونوا متفوقين كل واحد في مجاله كل حد يسمع فيه ان شاء الله يكون متفوق في مجال من المجالات حتى المجالات الرياضية والموسيقية والعلمية والثقافية ان شاء الله نشوفوكم في اعلى المراتب. عميد
1: مش منكررش كلامك انت
0: اي
1: عندي سبوت عمل دي مليون دو فيو قلت فيه شعب تونسي ذكي ما كنتش نتكلم من فراغ. الشعب التونسي من أذكى شعوب الأرض. علاش؟ مش من فراغ راهو لأنه كانت تخزر 7000 عام الحضارة القبصية لتو من تعاقبت حضارات العراق اللي تعاقبت على تونس واللي اختلطت تكلم على بربر على عرب على رومان على بيزنطيين على أسبان على أتراك يعني البرساج ما ينجم يولد كان معناه حاجات خارقة وهو قدامنا. شنو اللي ناقص هو تو اللي غيظ بالحق هو انه هالذكاء وهالكوي هذا المرتفع الكوسيون الانتليجنس المرتفع عند التواسى الكل التواسى كل اذكياء ما حطيناش انفراستركتور باش ترعاهم. المفروض نفوتوا الصين ونفوتوا كوريا ونفوتوا لو كان فكرنا من الاول كلمه بورقيبه مشينا فيها بعد وقفنا اللي قال وعول على الماده الشخمه صحيح عولنا لكن هل ترى حذرنا لها معناها البنيه اللي باش يعني الوليدات هذوما معناها تقتصب هكا يعني كيفاش يقولوا تستقطبهم وتخليهم ينمو اليوم هذوما بالله كان جا عندنا بالله معامل نتاع ولا ار دي ريسيرش ديفلوبمون واليوم راهم وصلوا للاقمار معناها الصناعيه ووصلوا للمريخ. المشكله هنا لازم توا وقت الحالي نتوقفوا في تونس يحسي يزي ما عملنا قديش 70 سنة وإحنا في الاقتصاد الراعي وعائلات ودرشنية جاء وقته باش الشعب التونسي كل يتحرك ويفهم اللي راهو اليوم والدولة تحرك والحكومة تحرك راهو جاء اليوم وقت باش نخدمه برانيفيكاسيون للويدات هذوما نحضروا لهم معناها بالحق لا يعني وقت نعملوا معمل ولا حاجة نعملوا معاه جزء كبير نستثمروا فيه للريشيرش ديفلوبمون مش يخموا في فلوس اعطيني باش ندخل الفلوس
0: صحيح.
1: يا ولدي راك باش تدخل 20 مرة قدها فلوس لو كان تستثمر في المهندسين هذوما اليوم وقت نسمع امس تتكلم تقول قداه 45000 غادروا تونس ما يجي قلبي ينزف يولي قلبي بالدم على تونس علاش انا نكون فيهم 100 ملايين ونسيبهم للغير. انا هذوما تصور انت بالله تصور يا كابتن هذوما عملنا لهم كيما كوريا عام 63 حضرنا لهم يعني الاماكن اللي باش يستثمر فيها الدوله تدخل مع المعامل الكبرى ومع هي تستثمر الدوله تقول له خويا انت يخدم ونخدم معاك فهمتني شوف ايش باش يصير لو ميراكل يصير وفي وقت قياسي لاني كوريا عام 63 العام 88 مش برشا وقت راه ولات 9 بويسونس مونديال تاسع قوة اقتصادية في العالم في وقت وجيز جدا فقط لعام 63 أفقر من السنغال وأفقر من تونس دونك هذايا بارك الله فيهم الوليدات لكن راهي الرسالة مضمونة الوصول لكل من يسمع اليوم من فيد القرار مهما كان فكروا فيهم
0: فلا وحاجة أخرى راو تلم ذا هذوما ولاد المدرسة التونسية
1: بالضبط هذا هو
0: ولاد المدرسة العمومية التونسية احنا نتغشوا ساعات نغيروا ساعات على المدرسة التونسية مش نتغشوا معناش الحق مش نتغشوا على مدرستنا ما نغيروا على بلادنا نغيروا على المدرسة التونسية وفي كل مرة النجاح يكون من المدرسة العمومية التونسية والتألق يكون منك المدرسة العمومية طليني
2: والله شو احنا توا قديش هذه الرابعة الخامس إميسيون جبنا فيها
1: نوابغ
2: العلماء اللي سافون اون دوفينير
1: يعطيك صح يعطيك صح لها كلمة
2: وليدات هذوما فهمتي اللي سافون
1: بوتونسيال
2: اللي سافون نقولوا احنا اللي معناها ان
0: تالون اون دوفينير يفهموها اكثر
2: اكثر اون دوفينير فوالا فهمتي ولا للمستقبل معناها كي احنا جبنا بون هذوما ثلاثة ايميسيون وليدي كان قاعد غادي هذاك المدير نتاع شو
1: اي بحريه ريت
2: نتاع
5: محمد
2: محمد
1: في تركيا

0: المستقبل هذا، هذا مستقبل تونس يعني. يا اللي ساهرين عايشين بذلكم، اعطيهم اعطيهم مكانهم، اعطيهم مقدارهم، اعطيهم المكان اللي يقبيهم. النوابغ هذوما نوابغ سوسون دي جيني
1: ولا.
0: فهمتني ولا هذاك ما هذاك ما عندي ما نقول. والى قال الاخر الى الامام، ان شاء الله الى الامام،
1: ان شاء الله ديما الى الامام. ومادام راهو الصغيرات هذوما والكلاب هذوما مستقبل تونس كما قلت انت، مستقبل علماء تونس موجودين، مادام الفرحه هذيك في عينيهم، مادام شيء فوق روسهم، مادام العلم في ديهم، ان شاء الله تونس بخير وتونس البلاد هذه العزيزه والغاليه. بكتلم ذي هذوك برجال وبنساء نتاعها بحول الله ديما نقدموا القدام. هاني
2: فرق كابتن بالاولمبياد هذا والاولمبياد العادي نتاع الرياضه والكل. الاولمبياد العادي كل اربع سنين، هذا كل عام كل عام، معناها ديجا اول دوره بدات عام 59 في رومانيا، والاولمبياد هذا يجي كل مره في بلاد، معناها فما كل التوزيع يتم كل مره في بلاد باش البلدان الكل تحتضن الاولمبياد، وباش حتى البلدان اللي ما كانش حتى يعرف يولي يعرف
0: الاولمبياد هذا.
2: ايوه اي بالضبط، من اقوى البلدان في الاولمبياد هذا في ال 67 دوره، معناها بما فيهم هذه مثلا الصين. الصين اللي من اقوى المنتخبات واكثرها نجاح في المسابقه بترتيب الميداليات، والولايات المتحده الامريكيه ايضا كيف كيف، كوريا الجنوبيه، روسيا، رومانيا وفيتنام. فبالتالي هناك نلقاو تونس السماح، نتصور حاجه تزيد اكثر تكون مهمه، خاصه كي تلقى معناها راهو شعوب عندها ضعفنا اضعاف الاضعاف من عدد السكان ومن الامكانيات ومن مناهج تدريس وغيره. فكي تلقى تونس الحقيقه تجيب ميداليات في الاولمبياد هذايا، ديجا بالنسبه لي انا انجاز كبير. وراهو انا نتفكر حتى السنين اللي فاتوا معناها كنا نجيبوا دي ميداي، معناها بريس كل عام تقريبا يكون عندنا دي ميداي في الاولمبياد هذايا. فبالتالي حاجه مهمه جدا، وان شاء الله نواصلوا هكا، وان شاء الله عام الجاي ذهبيه. علاش لا؟ مش
1: بنزيد وهذوما راهو صحيح. ممكن الصين، الصين عندها قدنا مئات الملايين للمرات، أما راهو الصينيين ما همش احنا سليلو ابن الجزار وابن خلدون وابن شباط، راهو البلاد هذية بلاد راهو
3: وابن رشد
1: أبدعت
3: اللي يفوتهم الكل.
1: وي اما نحكي انا على العلم هذا والرياضيات، اللي فما ناس تخصصت في الرياضيات، راهو الناس هذم عروقهم بعيدة أبعد من عروق أي شعب آخر موجود.
3: ما عندي سؤال ليهم.
1: أي
3: بالله في الأمة توا تصور بليدات
1: ربي توا عميد قل ليك وليك تكلم نورز قل نورز واللي أنا قل لي سماح
3: سماح المفتاح عندي
1: لك سؤال
3: من عام 56 سماح
1: عندي مفتاح
3: سماح خاطر نعرفها باش تلقى الإجابة.
1: أي
3: من عام 56 وإحنا في الأنظمة التعليمية تاعنا نخزروا للغرب الفاشل.
1: أي
3: شبينا حتى مرة ما خزرنا للشرق، لليابان كيفاش يقروا، الكوريين كيفاش يقروا، خاطر عندي برامج.
1: شكون اللي سلف، شكون اللي سلف فينا في الفلوس؟
3: يا اخوي ما جيش وقت
1: هوينا نجاوبك عاد. لا خلينا تو نحلوه الموضوع. شكون يسلف فينا في الفلوس؟
3: ما حشناش بها الفلوس
1: وقت اللي احنا جينا اول مره وقلنا اعطيونا. ما هو يونس حامد، الدكتور يونس حامد اللي حكي عليه بكري كابتن، قال كل مره يخلقوا لنا مشكله،
3: يعطيك صح،
1: يوهمونا بانه عندنا مشكله، يهزونا للكوان
3: بالضبط،
1: ومن بعد يقولوا لنا تو نسلفوكم حلها. انا فما حد كان يخدم معايا مره قال لي شفيك ما تعرفش تخدم، ما واخلق مشكله وحلها للجماعه اللي تخدم معاك. كنت اخي بنصيحه سمعتها في حياتي، معناها دونك هذايا هالغرب هذا هو اللي يخلق لنا في المشاكل، يهمنا بان شعبنا ما نجموش نخلطوا، يجيب لك 200 اشكاليه يقول لك هاو الحل عندي، وفي مقابل الحل خذ القرض الفلاني، اما نحبك تستيلي سيستم ال ام دي، خذ القرض الفلاني نحبك تستيلي اس في بي، خذ القرض الفلاني اما راه انا نحب نولي تقريو باك بلس 3، خذ القرض الفلاني اما نحي لي سبيسياليتي الفلانيه من عندك. هذه هي الاجابه.
3: انا ما عرفتش سالتك انا خاطر تو قاعدين مجتمعين هما تو مجلس اعلى للتربيه. زعما مش وقايد باش نتلفتوا شويه هكا وشوفوا هكا ونختزلوا جميع التجارب في العالم، ما نقعدوش الى هين بالدنمارك ولا هين بفرنسا الفاشله. شفتوا تلمذتها فرنسا اللي تبعوا فيها؟ شفتوا تلمذتها اش عملوا على خاطر فدوا على خاطر يعني مآسي.
1: اخر دراسه صارت في فرنسا تقول اللي اغبى تلميذ ياباني في الرياضيات خير من اذكى تلميذ فرنسي في الرياضيات.
3: دونك هذا
1: الاخر في اليابانيين خير من الاول في الفرنسي. انا نحبكم تلميذ تسمع فينا تكونوا الاولانيين في كل شيء.
0: قليل انا عندي سيد العميد ويعطيكم الصحه، وش قلت قبيله؟ قلت اللي هما منتوج المدرسه
3: الوطنيه التونسيه القوميه
0: بالبرنامج
3: العموميه.
0: اي برنامج شكون؟
3: اي
0: البرنامج اللي هما نجحوا بالبرنامج صحيح. اللي خذيناه من زوك
3: ما نحب الكل، مش نموذج
0: يا شو نمشيو واحده واحده باش نمشيو نشوف مراحل باش نطوروا الدراسه. اول حاجه استعيز من اللغه الانجليزيه اول حاجه، بعد

0: عندك نوابغ ما تخافش، ولكن المشكل يلزم كيما عندي دي تالون انا ملاعبين ما عنديش تيران ونراني ويمشيو لبرا
1: والتحفيز
0: التحفيز
1: التحفيز على خاطر انا كيف نشوف المدرسه النموذجيه والمدرسة العمومية العادية اليوم زوز مدارس عمومية زوز راهو يقرأ في نفس البروغرام بريسك في أغلب الحاجات السيدة تلقاه يا ما كان في العمومي مشى البيلوت ولا من البيلوت رجع للعمومي، لكن الفرق تلميذ نعملوه على أنه نخبة والعائلة تقول عليه نموذجي وصحابه يقولوا راه هذاك نموذجي والأستاذ يعامل فيه على أساس أنه نخبة ونموذجي، تلميذ هذاك يخلط والتلميذ الآخر نعملوه على أساس أنه أقل من نخبة أقل من نموذجي وراه في الآخر توهما النموذجي شدوا البلايس. وراني نحكي لكم أنا بنتي تقرأ في النموذجي وتتغشش عليا ساعات، نقولها أنا راه عايش بنتي في اللونتين راني أم الناس الكل وراني نتكلم باسم الأمات الكل، فحتى راه المغال مهم جدا التحفيز راه التلميذ اللي انت تقول له راك تنجم تخلط وراه شوف قديش انت قدمت كي قريت هذايا مهم برشا من الناس الكل من العباد الكل اللي دايره بيهم. ان شاء الله ديما وليداتكم ناجحين ومتفوقين. تاع 5:33 دقيقه فاصل غنيه ونرجعوا للناس ديوالنا.
2: خليك قريب فيم وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان، فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك اورانج سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

تريند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: انتم تسمعوا في نس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
1: 35 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة باش نحكيو على الباركينغات وما أدراكم ما الباركينغات وتسويت في توبريتش.
2: كل نهار التونسي اللي عنده كهرباء يحسب حساب ليسانس تأمين الصيانة وغيره، أما فما مصروف آخر لهو ثابت لهو واضح ولا يثقل على جيب المواطن، مصروف الركن ولا مصروف الباركينج، تمشي للقضاء شونك، تدخل لدارة تهبط باش تشري حاجة ولا حتى تمشي للطبيب قبل ما تقضي مصلحتك، تلقى روحك قدام سؤال وين باش نباركي وقديش باش نخلص. في تونس ركن الكهرباء ولا باش تباركي كهربتك ولا تحكي وحدها بين العساس اللي يطلب 2000 ولا 3 وأحيانا أكثر، وبين مقاوي البلديات اللي عندها تعريفتها والصابون اللي نجم يزيد يعكر نهارك إذا ما احترمت الشروط الوقوف. وحسب الأرقام الواردة في المعطيات اللي عنا تنجم كلفة الركن عند بعض الحراس توصل حتى 5000 وأكثر زادة، خاصة قدام المستشفيات الشواطئ الفضاءات التجارية وفي المناسبات والأعياد تزيد أكثر وأكثر. تخيلوا معنا كنت باركي كرهبتك مرتين ولا 3 في النهار وتخلص في كل مرة بين 2000 و3، تنجم المصاريف هذية توصل تقريبا 4000 حتى 9000 في النهار، يعني بين 120 و 270 دينار في الشهر على أساس 30 يوم كان المصروف يتعاود كل يوم. طبعا المبلغ يتبدل حسب البلاصة التعريفة وعدد المرات اللي باش تباركي فيهم كرهبت. كما السؤال الأهم، شنو هو المقابل اللي تحصل عليه المواطن؟ هل يلقى مأوى منظم؟

0: كرهبته في أمان، وهل الفلوس اللي خلص فيها تمشي في إطار قانوني وواضح، وإلا يلقى روحه مفتر يخلص باش يتفادى المشاكل. المشكل ما يقفش عند الفلوس كهو، ساعات اللي سوقي ضيع وقته هو يلوج على بلاصة وين باش يحط كرهبته، وساعات مرات هكا يلقى روحه بين ضغط الخدمة، الخوف من المخالفة اللي تنجم تصير له، ومساومة بعض الحراس اللي يفرضوا عليك تعريفة من غير ما تكون واضحة.
1: شكرا نورز. لو تور دو تابل الباركينغات سيد عميد.
2: والله هي تبان حكايه تافهه ولكن خطيره جدا، لانه انا نذكر واحنا في الحصه هذه تكلمنا على تعليمات صار ما من شكون من رئيس الجمهوريه. نذكر حصه وقت عملنا فيها تقريبا ربع ساعه نتكلموا على الموضوع هذا، وقت شدونا الشطوط وشدونا الباركينغات، وقلنا رئيس الدوله تدخل واعطى تعليمات صار ما في الموضوع هذا رغم اللي هو قانون موجود. باهي هنا توا نسالوا كيفاش مازالوا موجودين هذوما. هنا نولي نصب على الاتهام تمشي الناس الكل، كل المسؤولين الحكايه هذه ما دام ما نجمتوش تطبقوا تعليمات اعلى هرم السلطه فاش تقعدين تعملوا انتم شنو تعملوا في الكراسي هذوكم؟ اذا كان نعاود تونس نجمت قضات على اكبر افه ضربت العالم العربي وحتى الغير العربي اللي هو الارهاب، اقتلعناه بسلاحاته وبكرتوشه بقنابله بكل شيء اقتلعناه ونجمنا. شنو اللي يمنع؟ تعرف سماح راهو اللي يقول الكلمات رطبه ما يحلش مشاكل، يتحب تحل مشكله كيما تمشي للطبيب اذا الدياغنوستيك مش صحيح تقعد مريض.
1: فوالا
2: يلزم توا اخويا يلزم شكون يجي يقول ها الخلل عند هذايا وعند هذاك وعند هذاك ويسالون بكله.
1: باهي يسالون ما عما سيسالون هذوما. هيت الاستاذ معنا المحامي عبد الوهاب مبروك، نفهموا معه كل الجوانب القانونيه. استاذنا مساء النور، مرحبا.
3: مرحبا بك أخت صباح وبأخوية أعضاء الكتيبة ومتابعي نفس الديوان والديوان.
1: مرحبا دار فيك من الكتيبة، دار فيك من الكتيبة أستاذنا.
3: أكيد أكيد أكيد
1: فضلك
3: كله ونتبع برضه
1: يشرفنا وينورنا. مرحبا بك أستاذنا. أستاذ عبد الوهاب مبروك، شي يقول القانون في مسألة ذي ركن السيارات في الشوارع الفضائيات العمومية والخاصة؟
3: شوف هو القانون ينظمها لأنه القانون المنطبق ثم الفصل 84 من القانون الأساسي عدد 29 سنة 2018 متعلق بمجلة الجماعات المحلية فصل 84 هو اللي يخول تنظيم أماكن التوقف خاطر الجماعات المحلية تستعمل من المرافق العامة وأملاكها وأسواقها ونقفوا عند الأماكن التوقف يكون عن طريق عقود لزمة تبقى القانون التشريع وترتيب الجريمة العمل. شنو اللزمة مع تخنبصة للسادة المشاهدين والمستمعين؟ أيوة. هو العقد اللي بموجبه تقوم الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا يسمى مانح اللزمة، هو اللي يمنح اللزمة لمدة محددة إلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحب اللزمة. أي. يتصرف المرفق العام واستغلال وعملاك ومعدات ومعاليم راجع الجماعة المحلية بمقابل تتبيع بمقابل. ولكن مش كان الفصل مش كان المجلة الجماعة المحلية ثم القانون عدد 23 سنة 2008 يتعلق بنظام اللزمات خاطر ثم شروط للزمات مش أي كان خاطر هي هذه اللزمات تخضع للشفافية للاختيار اللزمة تكون عن طريق استشارة وانت عذر لسبب أو لآخر ما يتعرض استشارة ويتقدموا اللي يحب مثلا سواء أشخاص عمومين ولا خوات وإذا كانت ثم حالات تخضع للتفاوض المباشر بتبيع كي تبدأ مثلا منطقة في نظام دفاع وطني ولا أمن عام ولا حاجة يخضعش اللي يجي ثم أشخاص معينين ويخضعوا مثلا شروط عامة ومثلا براءة اختراع إلى غير ذلك وثم ينظمها بتبيع عليها ثم أوامر خاصة وأوامر ترتيبية ثم أوامر حكومي عدد 316 المتعلق بضبط وشروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعية خطر ثم شروط مش أي إمكان راو يلزم يكون الشخص اللي يتمنح له اللزمة ولا الأعوان اللي يخدموا فيها راو ما عندهم شروط راو الشروط هذه تتمثل معناتها أنه يكون حامل جنسية تونسية على الأقل 5 سنوات يكون متمتع بالحقوق المدنية والسياسية نقي السوابق من جميع الجرائم من الجنحة والجناية والإرشاء والارتشاء والسرقة إلى غير ذلك ويكون حسن السلوك والسيرة. ما عادش نطلعوا في الشارع ولا هذا السؤال يطرح. بالطبيعة أن يكون مسجل بسجل تجاري، يكون ما عندوش حكم بالتدليس، يكون مش موضوع تحجير إلى غير ذلك، مش هو أن يكون يمارس نشاط معني، لا يمارس نشاط معني آخر يتفرغ. بالطبيعة حتى العوين اللي ينتدبهم يكون 20 سنة لفوق، وكيف كيف نفس الشروط يتمسعوا بيا حسن السيرة إلى غير ذلك. لكن ما
1: بعد شكون يحكم في قديش سوم الساعة سيدة ذي هاللي خذي اللزمة هذي معني كيما يساعدوا أستاذ يحب يحط لنا ساعة بدينار بالفين بثلاث على كيفه ولا لا؟
3: لا لا لا أقول شنو، لأنه العقد اللزمة مش يقع فيه التفاوض بين الجماعة المحلية، نحكي على المقاوي السيارات والتوقف في المناطق الزرقاء اللي على حواش الطرقات إلى غير ذلك، هو تخضع إلى العقد. ثم عقد لزمة يقع ضبط المعاليم بين الأطراف وتحت الرقابة، لأنه رو مش رو ثم رقابة، آليات تاع رقابة متاع الجماعة المحلية لأصحاب اللزمة، خاطر باش ما يتجاوزوش، خاطر نجموا يؤدي حتى الفسق والتتبعات سواء المدنية لغير ذلك. ثم المعاليم مو عندك العداد ولا التذاكر ولا سمك المكرون مثلا، كي تبدأ واحد عنده منزل غادي على حاجة طريق ولا عنده محل تجاري يخضع المكرون يتعلق في وجهات السيارة.
1: أستاذ سؤال احنا نتعرضوا له تويسا، أغلب من عنده سيارات، مشيت أنا نلقى فما باركينج واقف قدامه سيد شارينا بعصا من غير عصا على روحه هذيك، يقول لي راو تفضل مدام 2000 ولا 3000، ما يعطيني حتى ورقة. هنا انا كيفاش نعم، انا وقتها كيفاش نتعامل مع السيد؟
3: اوكي شو نتعامل احنا تو مشينا في الجوانب القانونيه والاماكن والمقاوي اللي يفترض تكون صحيح وعندهم زي خاص الى غير ذلك، وعندهم زي خاص راهو يسترط القانون انا وعندهم زي خاص عوان حراسه. شو القانون المنظم هذا؟ شو القانون اللي منظمه؟ هو القانون عدد 81 سنه 2002 مؤرخ 3/2002 متعلق بتنظيم الأنشطة الخصوصية للمراقبة والحراسة. هذا فيه هو قانون صارم في الحالة ذي، مش نلقى واحد عشوائي ولا مثلا أنا معوى ولا ما بتعرفون سيارات مش ما فيش عقد لزمة ما فيش عوان حراسة ما فيش شركة معينة في عقد لزمة، يجيك الناس متطفل ولا متحيل ويطلب أموال، أنا يخضع للقانون والعقوبات صارمة. مش هو القانون في الحالة دي، خاطر أنا مساعتها مش نولي نلتجأ إلى الجهات الأمنية 197 ولا جهاز أمني، ولا في حالة التلبس في دورية أمنية يلقى الشخص هذا يقع ضبط حالة النيابة العمومية ويقع تحت طائلة القانون تحت الفصلين 16 و33 من هذا القانون، قانون عدد 81 سنة 2002. هذه العقوبات تصل لسنتين سجن.
1: يعني هذية
3: دينار اختيار.
1: الحراس العشوائيين هذوم العقوبة متاحهم توصل لسنتين سجن و30,000 دينار اختيار،
3: أو بأحدى العقوبتين.
1: وقت اللي يجي هو يفرض عليك باش تخلص بلاصة، وهو ما يستظهر بحتى وثيقة تثبت اللي السيد هذير البلاصة كريها من عند البلدية ولا غيره.
3: بتباع أنا نلتجئ الجهات الأمنية، خاطر إذا كان يدليش
1: بتتم
3: ترخيص، ما تنسيش القانون هذا رأي يفرض ترخيص من وزارة الداخلية
1: ولا كما عندوش ترخيص تشكبي
3: لازم ثم ترخيص من وزارة الداخلية، إذا ما يقدمش الترخيص متاعه خاطر الترخيص ما تمنحش لأي كان رأي مش أي شخص ولا أي شركة ولا أي مات زي معين، لازم تكون عندها ترخيص وفق شروط وترتيب وفق القوانين المنظمة.
1: اللي غير قانونيين فهمناه. سؤال أنا نمشي نحط كرهبتي في باركينج مرخص وخذيت الكاتيكي وغيره، نجي نلقى كرهبتي ضربت، يا أخي الأسيغانس شكون المسؤول؟ هذوما هل يأخذوا اللزمة عاملين أسيغانس ولا لا؟
3: عندهم وجوبية التأمين، عندهم وجوبية التأمين ويتحملوا المسؤولية، لأنه في عقد اللزمة بين الجماعة المحلية وبين المانح وبين صاحب اللزمة، ثم ما هو العقد اللزمة ثم زاد الباب متاع المسؤولية المدنية، يتحمل المسؤولية المدنية في صورة حصول أضرار للمستعملين. خاطر انا اعطيتك مقابل، انا اعطيتك مقابل.
1: أي.
3: المقابل نتاعو عباره على انا مامن على سيارتي مثلا، اللي هي انا مقابلك التذكره ولا العداد ولا لغير ذلك. لكن اذا كانت تعرضت الى ضرر بتبيعها، مش تتحمل مسؤوليه، ويجب على عقود اللازمه يفرضوا عليهم. انا عندهم عقود تامين مع شركه التامين،
1: باش تاخذوا عقد اللازمه يلزم تكون مؤمن.
3: بتبيعها ثم شروط للعقد، اي شروط بما فيهم تامين المسؤوليه المدنيه اللي هو يتحملها صاحب اللازمه.
1: واضح. شكرا المستعمل. شكرا استاذنا استاذ عبد الوهاب، مبروك المحامي، تحيه لك على كل هذه التفاصيل. لو تور دو تابل مقبل نسلموا على الفنان التحق بنا محمد سعيد. مساء النور محمد.
4: اهلا وسهلا.
1: سافا لاباس؟
4: سافا، شنو امورك؟
1: الحمد لله.
4: نقولوا حاجه
1: اخر مره تو بعد ما قل لي وين باركي كرهبتك، شنو صاير لك مع لي باركينغ؟
4: والله لي باركينغ الحقيقه شو تحبني نقول لك، هو موضوع طويل هذايا. كل مره وين الحقيقه في السنتر فيل بون، كيف كيف كنت نقرا كنت نحط الكرهبه في بلاصه معينه في سنتر كوميرسيال يعرفوا العباد الكل، نخلص بالساعه. مي بون، مي كيف وليت نقري سوايع نتاع فاكاسيون، وقتها وليت نحط الكرهبه في وسط الفاكل داخل معناها دوك اللي ماش خلص
1: ترقيت.
4: اي باي كونتر في الضاحيه الشماليه هي اللي فيها برشا من برشا مشاكل الحقيقه انا تعرضت لهم، انه مثلا البلاصه اللي باش تباركي فيها البارك متر بعيد. دونك كي باش تحط الكرهبه وباش تمشي باش تخلص ثم اون فورت بروبابيليتي باش تلقاهم ركبوا معناتها سابو ولا هزوا لك الكرهبه
1: فوالا.
4: وكل معناها وفي برشا بلايص اخرين الحقيقه كيما زاد في السنتر اوربانور مثلا، في متعدى الحكايه.
1: كيف تمشي تدخل باركينج تطلب منه تقول له اعطيني ما يثبت اعطيني ورقه ولا لا؟
4: لا لا بيان سور بيان سور، لا لا بيان سور، والله والله فهمتني بيان سور. وثم زاد مشكله اخرى اللي هي العاديه تعرضت لها مئات مئات الاف المرات. في الضاحيه الشماليه ساعات كيف نمشي نخدم ولا باش نمشي لبلاصة مثلا ولا حاجة، راهو أنا باش نقاري في كياس الحاكم، راهو معناها بعيد كل البعد على الباركينج. يجيك شكون لابس لبسة مانيش عارف أنا يا خويا، يقول لك 5000.
1: اي صحيح.
4: نقول له خويا اسكو
1: معناتها شفتو في الليل
4: هذا، شفتو في الليل باركينغ هذا، نقول له يا اخي الكياس نتاع الحاكم ولا معناتها باركينغ ولا كيفاش؟ قال لي ما وباش نحمي لكم الكرهبه نتاعكم.
1: يقول لك الجمله الشهيره، يقول لك مش مشكل خويا، سيس روحك.
5: سيس روحك
1: رساله مشفره، سيس روحك تهديد مبطن هذيك. انت هو يقول لك سيس روحك، انت افهم روحك.
4: ثم ما اقوى راهو، ثم جمل ما اقوى يتقالوا راهو كل يوم، مثلا وجهك خير من الفلوس. مثلا شنو اخر؟ سرك في بير، عسل حر، عرس تنعاونوك. هذوما قاعدين نسمعوا فيهم كل يوم معناها
1: منهم سيس روح.
4: وثما الاخرى
1: كان فما حاجه تنكلمك،
4: لا لا والاخرى الاخرى بيناتنا تليفون،
1: ما عمره ما يجي تليفون.
4: عندك زاد مثلا كي تبدا تستنى في حاجه تهنى مريقل، تهنى مريقل تو نكلم في طور الانجاز، انا نخدموا عليها.
1: شوف تنشوف
4: تو ننظروا في الامر، ذوما الكل يتقالوا فهمتني كل يوم. عاد على موضوع لي باركينغ، انه في الكياس كياس رئيسي معناتها ما ثم حتى انديكاسيون نتاع باركينغ، يجيك يقول لك راهو مولا البلاصه او مولا الوتيل، راهو كاري الكياس من عند الحاكم. انا منهم مره كبشت مع واحد قلت له خويا جيبه لي مولا البلاصه ذي واعطيني ما يثبت، مولا الكياس اعطيني ما يثبت معناتها.
1: هذه من المشاكل اللي يتعرضوا لها التوانسه في الكياسات افيك لي باركينغ. طليان
6: شويه،
1: قديش من مره عملت عركه على باركينغ؟
6: لا والله لا، انا مش باركينغ خالص خالص.
1: يقول لي ما عنديش ورقه.
6: لا لا انا لا لا انا جي فيت لحوم والبتحي. تلقى واحد راسه قد الغول هكا وعنده كذا، يخوف يا خويا نعمل لك نعمل دوره. ما معنى اعوان؟ شو اعوان؟ حراسه يحرس فيش، يحرس فيه.
5: وشكون عينه؟
6: ليه ليه هو يحرس فيه، هو السيفة اللي عمله يحرس فيه. أوين الحراس؟ فماش أوين الحراس في باركينغ، فما دي كاميرا، فما ينسيرانس، وفما معلوم، وفما تيكية ذيك تخول لك والماكينة. وإحنا هذا من المعمول به البر. تبقى هالموضوع ذي رو أبدي وأزلي، مش يقعد الجدال ذي على باركينغ، خاطر ما فما، خاطر في غياب القانون فما لي عقاب. مش قلنا نعودوها سنوات
1: كل يوم قاعدين نقولوا فيه
6: كل يوم. أنت يا ما شو اسمه ما
5: عوين الحراسه،
6: لا لا الجماعات
1: المحليه،
6: بارك الله فيك، المحليه هذه احتلال للفضاء العام. هكا ولا المرافق احتلال والفضاء العام هذا يملك شكون؟
5: ما يقول لك خذيت لزمه انا
6: لا لا لا لا نكلم فيك على بطحه ولا حتى اللزمه شكون قالك عنده لزمه اعطيني هاني هو هاي. قال تو لافوكا يزمو لبسه وبادج وكذا وامور
1: شوفوا شوفوا اللبسه نجيبوه شفتم اللبسات هذوك
7: تبيعوا في الفريب
6: تبيعوا في الفريب صحيح باه
1: راني انا في فريب وصلت لقيت لي دوساغ نتاع صحافه دوساغ نتاع حمايه مدنيه
8: وباتش نجم تعملوا وتخرجوا
1: والباتش وكل الاوراق هذوك ما نكتب انا في اوراق ونطبعها شكون قال لي هذوك اوراق نتاع بلديه
6: صحيح
1: يعني ما عندك ما يثبت
6: حتى شيء معناه فوضى صغير فوضى كبير اذا انت بلديه او جماعات محليه ما عندكش القدره باش تحمي ملكك انت ملكك باش تحميه شو ملك فهمك علاش الدنيا مصيبه سايب تروتوار سايب كذا انت صف فوضي الاسواق دخلوا للديار واحنا ماشيين
8: وربي يجيب انا صاروي ثلاثه طرايف باش نحكي لك وحده كهاو الحقيقه اللي هي الاطرف صارت لي الجمعه اللي فاتت فقط وباش تسمي البلاصه
1: اكثر طرايفك
8: والله لا غالي صارت لي الجمعه اللي فاتت في وسط مدينه اريان ديجا باهي وقبل راهو شهرين تالين صارت لي في نفس البلاصه مي ما كانتش اللزمه وقتها وافيه ديجا وفات اللزمه وسالت قال لي راهو فات مالغري سا جاني واحد كيما هكا ما عنده حتى شيء قال لي اعطيني ما اعطيتوش وقتها وما خلصتش ومشيت على روحي ورجعت على روحي لكن الجمعه اللي فاتت رجعت اللزمه ومشيت قصيت في البارك متر قصيت في البارك متر وقتها ورجعت وقتها مشيت باش نرجع نحط القاضيه في الكهرباء ونعاود نرجع وانا قاستي كيما الماكينه فجاه نفيق بواحد من 20 طلع لي ورا الكهرباء ولا منين سلام يعمل سلام حطيت القضيه جيت باش نمشي عاود رجع لي مشي الاخرى السلام سلام قلت له لا ما قاليش خلصني سلامك هاو
1: سلام سلام علي خلصت
8: انا فهمت سلام يرحم والدي وخليته ومشيت وقعدت بعيد شويه نخزر الكهرباء وقف وبعد مشى وانا وقتها قاس في البارك متر ما ديجا دافع فلوس فهمتني فبالتالي الناس هذوما راهو حاجه مش عاديه صارت لي مره زاد في المرسى وقتها في وين البحر بتاع المرسى وقتها اللزمه وافيه والناس تحط في الفلوس
1: انت كيفاش تعرف اللزمه وافيه
8: تسال خاطر الناس اللي غادي موجودين والكل تعرف انت معناها خاطر تشوف انه العدد نتاع الكراه برشا والكل فبالتالي بعد فهمت انه اللزمه وافيه وملغري سا الناس معناها قاعده تقص والكل وملغري معناها انا جبربي ما قصيتش معناها الكل فهنا سماح جوست حبيت نحكي لا يفهم لا تفهم انت اسكو اللزمه وافيه مش وافيه ما تفهمش بالتالي جوست اخر حاجه احنا نقولها راه نجموا نعملوا كي بلدان العالم المتقدم اللي تعمل ديجا هيئات نتاع رقابه على الناس هذوما يعني رغم اللي هو يشري من عند الدوله ويكري زاد يعملوا عليهم هيئات نتاع رقابه مثلا كان في بريطانيا ولا اليابان ولا الولايات المتحده الامريكيه يعملوا رقابه على الناس هذوما ديجا اللي هما يراقبوهم فبالتالي احنا علاش ما نعملوش نمشيوش في الحلول
1: بوليس دولا بوليس
8: اي بيان سور لازمنا احنا في تونس
1: لا
9: اللي صار لي ما صار الحق اللي صار لي ما
1: ديما اللي
2: صار وصل انا ما دفعت فلوس الا في اللي باركينج نتاع البلديات ولا نتاع الدوله مستحيل اخر لقطه صارت لي في حق الولاد جاتني طفله لابسه عامله واحده كاي
1: بنانا
2: مدت لي تيكي اي عملت لي تيكي وقفت 3000 خزرت طبعا لقاه تبع بدون قلت لها تاع شكون تبع ذي قالت لي تاع شكون اقصد ربي هاني مركز شرطه مقابل ومعيت لهم هزت روحها ومشيت على روحها وصارت لي في البحر وصارت في حتى مره ما مديت فلوس الغير بالبلديه الرسميه طبعا تاع بلديه وانتيكي في كيما في
1: واضح
2: واضح يعني واكثر الوقت نمشي نختار دي باركينج اومولوجي كيما مثلا كي نمشي وسط البلاد نطلع على الباركينج بحذا وزاره الداخليه
1: أيه.
2: بالامان وشايف المطار ندخل للباركينج تاع المطار اللي هو اومولوجي اما باقيها باش نحط كرهبتي انا في بقعه مشبو فيها
1: وكما قال كابتن البطحه
2: لا سبيل اليك لا سبيل
4: اليك علاش خاطر قاعدين نراو في برشا ظواهر ودي فيديو اللي قاعدين موجودين سير انترنت تحط السياره نتاعك في نيمبورت كيل يعني معناتها بلاصه تجي باش تلقى بلارك مكسر بواتاغو مخلوعه كذا وصارت البارش عباد معناتها
7: وتحية للمواطنين اللي يقصوا أكثر من ساعة أو ساعتين ولا أكثر حتى ويكملوا قضيتهم ومن بعد كيف يجي حد يباركي في بلاصتهم يعطيهم كل تيكي معناها
1: والله
7: يعطيهم بالصحة تحياتنا لهم
4: أحلى حادثة صارت لي في المرسى والله حادثة محلة جميلة جدا مشيت للبارك متر باش نقص حطيت نتاع ساعة بالزهر خرجوا لي 7 ولا هم 8 شويه والله العظيم والله فرحت تعرف كاني خذيت الباك بالضبط جاء بعدي واحد قلت له خويا تنجم تبركي من هنا للجمعه الجايه ايجي انا قعدت ربع ساعه مثلا حتى مشيت قلت له تنجم تبات على
1: لا يلا اخبرنا ورجعين فينا الديوان
10: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب فيم وراجعين.
11: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
12: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
13: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد تفبري.
10: على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسانسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
14: موجز السادسة مساء، ديوان فام عسلمة. أكثر من 570 مؤسسة صناعية تنتفع ببرامج إحاطة لتعزيز قدراتها في التجديد وتحسين أدائها البيئي، بالتوازي مع مرافقة 250 مؤسسة أخرى لتنفيذ مشاريع ابتكارية، وذلك منذ انطلاق برنامج النمو النوعي لتشغيل سنة

0: وفقا للمواصفات الدولية واحتساب البصمة الكربونية. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يقول إن الدفاع عن الحريات الصحفية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وتعزيز سلامتهم المهنية ستكون من أبرز أولويات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال العودة الجديدة، وذلك عقب تجديد انتخابه على رأس النقابة وتوزيع المهام بين أعضاء مكتبها التنفيذي الجديد اليوم. ونقيب الصحفيين يضيف أن أولويات المكتب التنفيذي ستحدد بالاستناد إلى اللائحة المهنية العامة المنبثقة عن المؤتمر مع مراعاة التحديات الظرفية التي يواجهها القطاع، مشيرا إلى أن الحريات الصحفية ونفاذ إلى المعلومة يظلان من الملفات الأساسية المطروحة سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الممارسة. مدير المرحلة الثانوية بالمندوبية الجهوية للتربية بيكبلي سمير الطاهر يعلن أنه سيتم اعتماد نظام الحصة الواحدة بسبع مدارس إعدادية بالجهة انطلاقا من 2 نوفمبر القادم، وذلك في سبيل الحد من ظاهرة العنف المدرسي وإشكاليات النقل المدرسي بالجهة.
1: بدأنا منذ سنة الفارطة في نظام الحصة الواحدة في 4 مؤسسات، هي عدادية ابن الجزار، عدادية عقبة، عدادية الفارابي، والعدادية التقنية بدوس. التجربة هذه الهدف منها هو القضاء على ظاهرة تفشت في مؤسسة التونسية وهي ظاهرة العنف المدرسي، خاصة تخلص مشكلة كبيرة ربما تعاني فيها قبلي بالأساس وهي مسألة النقل الدرجة الأساسية. في السنة هذه باش نوسعوا الدائرة لأكثر من مؤسسة وبأكثر من مؤسسة سواء في قبلي أو ودوز أو سوق لحد. المؤسسات المعنية هي العدادية التقنية بقبلي، عدادية بمنظور بسوق لحد، عدادية نجا بسوق لحد، عدادية ابن شرف بدوز، عدادية برشيخ بدوز، عدادية القلعة، عدادية حصرة أيضا بدوز، وعدادية زعفران. المؤسسات هذه إن شاء الله بداية من 2 نوفمبر باش نبدو في اعتماد هالنظام هذايا دائما بنفس الأهداف، القضاء على العنف المدرسي والتخلص من هالمشكلة هذه، مشكلة النقل.
0: المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة ينظم اليوم حملتان للتبرع بالدم بالوسط الجامعي ستتواصل على امتداد شهر كامل وتشمل عددا من المؤسسات الجامعية بلجيا في مبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة التبرع بالدم لدى الطلبة والمساهمة في دعم مخزون الدم وإنقاذ حياة المرضى، وفق ما أفاد به طبيب بالمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة الدكتور سعيد النخلي.
2: المركز هذا موجود في قفصة ولكن يشمل 4 ولايات، قفصة، توزر، قبلي والقصرين. احنا اليوم انطلقنا في حملة التبرعات داخل مؤسسات الطلابية الانطلاقة بقبلي زاد، نحبوا نوصلوا وحاطين هدف انا نوصلوا 500 تبرع طيلة الحملة. ان شاء الله ما نجم نوصلوا الا بتضافر كل الجهود من اداريين، من طلبة، من مجتمع مدني. واحنا ديما نقول وراه التبرع يبقى احسن تبرع، لان بخلاف انا تبرع ثم عمليات استقصائيه على الدم نتاع المتبرعين باش نعرف عدد الامراض الموجوده وكذلك شنو الانواع الموجوده، وهذا ما نجم يكون كان بعمل مسلسل ودائم، وان شاء الله تونسي لتونسي رحمه.
0: وفي الشان الدولي، وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد في بيان أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم المملكة العربية السعودية والوقوف إلى جانبها دائما، مضيفة أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء ويهاجمون الأعيان المدنية، كما أن هجماتهم تهدد حياة المدنيين الأبرياء. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه قد يطلب من تركيا تدخل في اليمن، مضيفا أن الحوثيين يحاولون رفع أسعار النفط بمهاجمتهم للسعودية وقد التزموا الصمت لفترة طويلة، وعلى الأرجح أنهم عادوا للهجوم الآن بطلب من إيران وفق قوله.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم،
4: احنا صوتكم في الساقس
3: على 91.6.

0: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باش تكون على ثلاثة دفعات أيام 17 18 و 29 أكتوبر الجاري، بداية من الساعتين ونص متاع العشاء

0: هي بتكون مقولة كالعادة على منصة ديوان سبور. الدفعة الأولى نهار السبت 17 أكتوبر، وين يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة الاتحاد الرياضي ببن قردين باستاد بوعلي الأحوار بحمام سوسة. الدفعة الثانية بتكون نهار الأحد القادم بإجراء 4 لقاءات، مستقبل المرسى يواجه النجم الرياضي بالمتلوي، نادي حمام لنف ضد الشباب الرياضية بالعمران، الأولمبي البيجي يستقبل النجم الرياضي الساحلي، والاتحاد الرياضي المونستيري يواجه التقدم الرياضي بساقيت الدير. الدفعة الختامية بتكون فيها 3 مباريات، نادي الافريقي، نادي الرياضي البنزرتي، الملعب التونسي، ترجي الرياضي الجرجيسي، وفريق نادي السويقسي يواجه ترجي الرياضي التونسي في مباراة الكلاسيكو. كما قلنا 3 مباريات الأخيرة بتكون يوم الخميس 29 أكتوبر الجاري. من أخبار الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نحكيه على النادي الصفاقسي. الناتقل الرسمي للسياسيس أحمد جبير يعقد حاليا ندوة صحفية للحديث عن حيثيات القطيعة مع المدرب نبيل الكوكي وعودة المدرب محمد الكوكي لأشرف اليوم على أول حصة تدريبية ليه مع الفريق. الندوة تتناول أيضا القطيعة مع المدير الرياضي طارق سالم، شنو جديد التعيينات في فريق سياسيس. مواصلين مع نادي الصفاقسي اللي سافر غدوة للكوت ديفوار إعدادا لمباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية أمام أكاديمية أمادو ديالو الإيفوارية نهار السبت بداية من الأربعة متاع العشية كيف في كأس الكاف. ونفس الإطار ترجي جرجيس يستقبل نهار السبت مع 3:30 في الطيب المهيري ريال باماكو المالي. بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا ذهاب الدور التمهيدي الثاني نهار السبت بداية من الساعتين تي بي مازيمبي الكونغولي يستقبل النادي الإفريقي، ونهار الأحد بداية من 6 متاع العشية سويحلي الليبي يستقبل الترجي الرياضي التونسي. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت اليوم عن الموعد الجديد لمباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي اللي تم تأجيلها بسبب تهطل الأمطار. المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة بشكون نهار الخميس 5 نوفمبر بداية من 9:30 في ملعب المركب الرياضي لهادي النايفر ببردو. النجم الساحلي أعلن اليوم عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية نهار السبت 7 نوفمبر بداية من 5 متاع العشية. البلاغ أوضح أنه جدول أعمال الجلسة يتضمن انتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية مع فتح باب الترشحات بداية من تاريخ نشر البلاغ إلى غاية الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بداية من 6 متاع العشية. الختام بأبرز مباريات الليلة في دوري أبطال أوروبا. مجدل كؤوس في القارة العجوز ترجع للمنافسات حاليا لونس الفرنسي ضد سبورتينغ لشبونة البرتغالي. بالنسبة للصباح الأذربيجاني يواجه سلافيا براغا التشيكي 8 متاع الليل. الجانورز أرسنال الإنجليزي ضد ليلا الفرنسي في الميتروبوليتانو. أتلتيكو مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي. إنتر ميلان الإيطالي في جوزيبي ميادزا يواجه نادي كلوب بروج البلجيكي. غالاتا سراي التركي في اسطنبول يواجه برشلونة الإسباني. إير بي لايبزيتش الألماني يواجه بي اس في ايندهوفن الهولندي. بالنسبة لفايكينغ النرويجي يواجه بايرن ميونخ الألماني. وفي استاد لسيراميكا مادريغال فياريال الإسباني يواجه نادي نابولي الإيطالي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفان.نت. كان معكم قدور في لمن.
1: زهوان القيروان بيجا وسريانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوانفان.

خليك قريب. فيب وراجعين. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: جاني الكونفيني سيدي وين متواصل من توحة للسبعة. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتو. باش نمشيو تو تسويت لي توب أكتو.
1: توب أكتو
0: أي سيدي
2: 13 أكتوبر 2026، ومن استديو هديوانا في أنفي تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتو 26 دقيقة. عفو رئيسي عن 2288 محكوم عليهم بالسجن بمناسبة عيد الجلاء. البريد التونسي قريبا ذكاء اصطناعي ومكاتب ذكية وخدمات جديدة. تونس تحقق عائدات بقيمة 4 مليارات دينار من صادرات زيت الزيتون إلى موفى سبتمبر 2026. أملاك الأجانب في تونس أكثر من 7000 عقار وقع إحالة ملكيتها للدولة. وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح باب الترشح لجوائز العامل المثالي. في سوسة الإطاحة بسائق تاكسي يروج الكوكايين ومكالمات حرفاء تكشف عن المورطين. ونختم بتونس التي تدين بشدة الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية في السعودية.
0: توب أكتو. شكرا نورز، مواضيعكم نبدأ بطليني.
3: والله شيء فرح. الأملاك الأجانب، أملاك الأجانب.
0: أيوة، أكثر من 7000 عقار وقع إحالة ملكيتها للدولة.
3: موضوع يؤرق الآلاف والآلاف التونسيين، حق ما مش عارفين الوضعية نتاعهم. هما أسكي الباري معناها دونتو لي كات فيغور. كريم ما عند معناها الملك الأصلي، تلقاه ما فرنسي ولا تلقاه كذا وكذا ولا إيطالي، حاجة خرق العادة. أول حاجة ساعة ملك الدولة مش يتلاقوا بهم خاطر أيلة للسقوط كلهم كلهم مقدم. وسبع آلاف شوي
0: شوي
3: شوي سبع آلاف شوي خاطر آلاف الموت.
0: ولا أبشوفوا إحنا
3: تمشي حاجة باية ريمان، حاجة باية وحاجة خرق العادة. فهمتني ولا موتين بعد إيش يتفهمهم الدولة تولي ملكهم.
0: نورز عطينا التفاصيل.
2: وين أعلنت وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية اللي العدد الجملي لأملاك الأجانب ذات الصبغة العمرانية المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 يبلغ حوالي 12305 عقارات، وأكدت ماضيها في استكمال إجراءات نقل ملكية بقية العقارات الفلاحية الأجنبية لفائدة الدولة. وأوضحت الوزارة في إجابة على سؤال كتابي للنائبة بسمة الهمامي أنه تمت إحالة ملكية حوالي كما ذكرنا 7645 عقار راجع للفرنسيين لفائدة الدولة، في حين بقي نحو 4660 عقار على ملك الأجانب.
0: فلا كما قال الكابتن سيون بون نوفيل، وإن شاء الله بقية الأملاك تمشي خاطر من 1956 لليوم ما استرجعناش الملكيات وجنسيات عديدة وبلدان عديدة موجودة فيها الموضوع هذا. بي عميد شو تحب موضوع؟
4: نحب نعطي حق الناس.
0: أي.
4: حق الناس. مش كل الادارات خايبه في تونس. عنا اداره، احنا جينا كل عام المدرسه المسرح الحربيه العليا وخرجنا بكونكلوجيون اللي من احسن الادارات في الجمهوريه التونسيه على الاطلاق هي البريد التونسي. اكثر من 1000 مكتب.
0: اي
4: يعني ديما القدام وديما يحاولوا باش يطوروا، وديما رغم الضغط الرهيب في على بعض خاطر ذاك ربما النمو العمراني ما تبعش، لكن ما عندهمش ذنب هما. لكن انا نعرف اللي من رئيس المدير العام آخر عامل في البوسطة راهم ناس يخدموا رواحهم، ناس قايمين بوجبهم يؤديوا في خدمات جليلة، خاصة في الأرياف. راني نمشي لبقايع مستحيل بيجي بالك تلقى مكتب البريد، تلقى دشرة في آخر الدنيا وتلقى مكتب البريد. نعطيه حق الناس هذوما، بارك الله فيهم. وجاءوا قيد، هم ناس خايفين منهم البنوك، البنوك كل خايفة منهم. علاش؟ خاطر نهار اللي باش يعملوا لا بنك بوستال باش تقلب تونس، كل شيء باش يتبدل. ونتمنى أن يكون عندهم الجرأة باش يعملوها البنك هذا، البنك البريد لا بنك بوستال، على خاطر هذيك باش تخدم مواطن حقيقة، وباش تكون مش بعض البنوك اللي نص مليون خدمات في العام. شوفوا أقراو البوسطة اللي تعطي نفس الخدمات ربما أحسن بقداش في العام، ونفس البنك هذيك الأخرى أكيد بخص البريفي قداش ياخذوا في 480 دينار على نفس الخدمات كارتا وواحد وكذا تعرف ميساجات ب 480 ألف. أنا نتمنى أن تكون عندها الدولة التونسية والحكومة الموجودة حاليا تكون عندها الجرأة بور ديبلوكي الحكايه هذه اللي عندها اكثر من 40 سنه واحنا نكركروا فيها لا بنك بوستال. وتحيه لكل من يخدم في البوست
0: وفي اطار انه يقدم البريد التونسي يقول قريبا ذكاء اصطناعي ومكاتب ذكيه وخدمات جديده
4: لنا ديما القدام هما ديما الاولى
2: وين كشف ياسين فريعة رئيس المدير العام للبريد التونسي عن ابرز ملامح استراتيجيه المؤسسه للفتره 2026-2030 واللي ترتكز على 5 محاور اساسيه تشمل الادماج المالي التحول الرقمي تطوير التجاره الالكترونيه والخدمات اللوجستيه والانتقال البيئي وتنمية الكفاءات البشرية وذلك في إطار تحديث الخدمات البريدية وتعزيز حضور المؤسسة على المستوى الوطني والإفريقي. في حديثه عن مؤشرات نشاط المؤسسة في حضوره عند استضافته في الإذاعة الوطنية أفاد رئيس المدير العام اللي البريد التونسي ضم حوالي 8500 عون وإطار ويعتمد على أكثر من 12200 نقطة تواصل تشمل مكاتب البريد ومراكز التوزيع وغيرها من الهياكل. وأضاف للمؤسسة تستقبل أكثر من 120000 مواطن يوميا فيما تتجاوز عدد حسابات الادخار البريدي 4.7 ملايين حساب إلى موافى سبتمبر 2026 إلى جانب أكثر من 2.2 مليون حساب جير. ويعد التحول الرقمي من أبرز محاور الاستراتيجية الجديدة إذ يعمل البريد التونسي على إدماج الذكاء الاصطناعي في عدد من الخدمات خاصة تحليل البيانات وتحسين مسارات توزيع البريد بما يساعد على تقليص الوقت والتكاليف وتحسين جودة الخدمات.
0: واضح نورز محمد موضوعك
1: موضوع السائق نتاع التاكسي اللي لقاو عنده الكوكايين هذيك
2: عطينا تفاصيل. وين تمكنت الوحدات الامنيه التابعه لمنطقه سوسه الشماليه من الاطاحه بسائق تاكسي تورط في ترويج المخدرات بمنطقه سياحيه وذلك على اثر توفر معلومات امنيه بشان نشاطه. جاءت العمليه هذه اثر نصب كمين محكم مكن من القاء القبض على المشتبه بها حيث اسفرت عمليه التفتيش نتاع السياره عن حجز 35 كيس بلاستيكي تحتوي على مخدر الكوكايين إلى جانب مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الترويج وزوج سيارات وخمسة هواتف جوالة. في الأثناء وردت على هاتف المشتبه به عدد من المكالمات من أشخاص يحبوا معناها ياخذوا من عنده المخدرات ما مكن الوحدات الأمنية من نصب كمين ثان أفضى إلى القبض على 4 أشخاص أخرين من بينهم مسؤول عن الحراسة بإحدى الملاهي الليلية وتوليت النيابة العمومية الإذن بالاحتفاظ بجميع العناصر وتحرير محضر عدلي في شأنهم من أجل المسك بنية استهلاك والمسك بنية الترويج لمادة مخدرة. كانت عادينا إيمان الصور متاع فرقة الشرطة العدلية في سوسة.
1: أنا لهنا باش نحكي على عدة نقاط منهم حوادث أخرى صاروا كيف ما هكاكا في ولاية القيروان في جوان تم حجز 500 غرام من مادة الكوكايين بحوزة سائق تاكسي قادم من ولاية سوسة. كيف كيف في جويلية تم إيقاف شبكة متاع إتجار دولي متاع مخدرات من ضمنها أفراد سواق تاكسي وتم حجز 76 كيلوغرام القنب الهندي وكميات من الكوكايين. والحصيلة متاع الحجز متاع مادة الكوكايين خلال 2026 من جانفي إلى سبتمبر أكثر من 101 كيلوغرام حسب آخر تصريح منشور. وفي كامل سنة 2025 94 كيلو معناتها ثم ديفيرين سمتها 7 كيلو معناها زادت. هذه حاجة ثلاثة زادة مش كان في تونس حتى في العالم زادة ثم في هولندا ثم ثلاثة سواق تاكسي تشدوا عندهم 774 كيلو من الكوكايين في اليونان بريطانيا سائق تاكسي عمره 57 سنة كيف كيف في كندا في اليونان هونغ كونغ في
0: غول برشا غول ياكل في الكل ياكل في العالم في الكل. أجمع
1: ومن أغرب الحاجات اللي باش نحكيهم هما من أغرب المهن متاع الناس كانوا يتاجروا في الكوكايين هو نحال متقاعد
0: نحال متقاعد
1: أي نحال متقاعد في نيوزيلندا في أستراليا. هو عام 2016 اسمه روي أربون نحال عمره 68 سنة توقف في مطار بيرث الأسترالي وعنده 2 كيلو من الكوكايين. هذه تسمى من أغرب المهن متاع ناس يعني معناتها مروجة وتشدوا.
0: وهو كذلك. هني موضوعك
5: الموضوع نتاع العامل المثالي بالنسبه لوزاره الشؤون الاجتماعيه.
0: وزاره الشؤون الاجتماعيه
2: وين دعت وزاره الشؤون
0: الاجتماعيه الصباح كنت نعرف انت باش تختار الموضوع.
5: نشوفوا بالك شي نجم نترشح.
0: وي بوكو با.
2: وين دعت وزاره الشؤون الاجتماعيه المؤسسات الخاصه والعموميه والجمعيات الخاضعه لمجالات الشغل اللي باش يقدموا ملفات الترشح لجوائز العامل المثالي والتقدم الاجتماعي واللجان الاستشاريه للمؤسسات ونقابات العمل والصحه والسلامه المهنيه بعنوان سنه 2026، وذلك في اجل اقصاه 30 ديسمبر 2026. واوضحت الوزاره في بلاغ لها اليوم الثلاثاء للمؤسسات والجمعيات المعنيه مدعوه الى توجيه ملفات الترشح الى مقر الولايه المختصه ترابيا في الاجل المحدد. وذكرت الوزاره بالنصوص القانونيه المنظمه للجوائز هذيا المتمثله في الامر عدد 1933 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993، والامر عدد 2016 المؤرخ في 27 سبتمبر 1993، والامر عدد 2895 المؤرخ في 12 ديسمبر 2000. ودعت الوزاره المعنيين الى الاتصال بالادارات الجهويه للشؤون الاجتماعيه من اجل الحصول على مزيد من الارشادات والمعلومات حول شروط الترشح واجراءات تقديم الملفات.
0: فلا نجم نقدم الملفات للترشح للعامل المثالي.
5: ما قالوش على الجائزه.
0: ما قالوش
5: على الجائزه. دونك
0: فخامه الاسم تكفي.
5: اي الجائزه يبدو
0: نيشان.
5: واضح به. أيوة. انا حبيت نحكي عن الموضوع ذي لانه مهم جدا، وعلاش لا احنا ما نفرعوش الجوائز هذه في تونس. مثلا نعطيكم ابرز ربما الافكار اللي نجموا نعملوا لها جوائز هذه في تونس في علاقه ديما بالوزاره نتاع الشؤون الاجتماعيه والخدمه وغيره والعمل في تونس. كما في العالم في برشا جوائز، مثلا نحكيوا على جائزه الموظف الاكثر التزاما بالوقت. هذه النجم نعمله خاصة في بعض المؤسسات، رغم أنه هو الالتزام بالوقت جزء من الواجبات العادية، لكن النجم يتحول إلى معيار مستقل للتكريم. يعني النجم نعمله له حاجة كيف كيف النجم نعمله جائزة أغرب فكرة وفرت أموال للمؤسسة. شكون أكثر خدمة المؤسسات تسعى لتوفير الأموال وغيره. فالشخص اللي يجيب فكرة معناها باش توفر مال المؤسسة علاش لا ما يتحصلش على جائزة. النجم زاد نعمله جائزة أفضل زميل في المؤسسة، وهنا يتم فيها المعايير.
3: زميل
5: أو زميلة
0: يجمع زوج.
5: أي بالضبط. دونك نجم المعايير تنجم تكون مساعدة الزملاء وقت الضغط.
0: تحكي وأنا قاعدة نخمم في الديوان كل جائزة شكون نجم يخوها.
5: كيف المعايير نتاع الجائزة دي تنجم تكون مساعدة الزملاء وقت الضغط، تقاسم الخبرة والمعلومات، المساهمة في حل الخلافات، ومساعدة الموظفين الجدد على الاندماج. معناها هذوما ينجموا يتوفروا ويعملهم شخص واحد ويفوز بالجائزة. فما زاد نجموا نعملوا جائزة أكثر شخص يحافظ على النظام في المؤسسة. نجم زادة نعمل جائزة الموظف اللي يتعلم أكثر شخص قاعد يتعلم ويتعلم بالقداء. نجم نعمله زادة جائزة كيف كيف بالضبط. أيضا جائزة أغرب العادات الإيجابية في العمل، كما جائزة الشخص اللي يلقى حلول المشاكل التقنية، أفضل شخص في تنظيم الاجتماعات، الموظف الأكثر استعداد لمساعدة الآخرين، جائزة أفضل شخص في توثيق المعلومات ومشاركتها. هذوما بعض المعايير حبيت نحكي لأنه هذوما جبتهم معناها من العالم، وعلاش لين تصور حاجات تنجم تحفز أي شخص يخدم في أي خدمة مهما كانت في الوظيفة العمومية ولا غيره.
0: وانا اتمنى الجوائز هذية تكون زاده موجوده في المدارس والمعاهد. راهو سي امبورطون اكثر تلميذ يجي في الوقت، اكثر تلميذ ما يعملش مشاكل، اكثر تلميذ يعاون اصحابه، اكثر تلميذ ما يتنمرش، اكثر تلميذ نظيف هندم ويحترم الهندم نتاعو، اكثر تلميذ ممكن نظيف ويعاون على نظافه المؤسسه. ما تعرفوش قديش قيمتها عند التلميذ. هو كان عند الكبير وعندها قيمة، فمؤسسات كبيرة سورتو للأسف المؤسسات هذوما لي مولتي ناسيونو في البلاد اللي يخدموا ديما تدخل تلقى فما تصويرة. فهمتك المرة أنا دخلت الأسيورانس شارينا في اسمها فما تصويرة لومبلوي دو موا تصويرته كذا بور لو فيليسيتي.
3: شكون تلقى حاجب
0: ينجم مهما كانت الصفة نتاعو تنجم تكون حتى بالتصويت ولا بالنقاط. راهو ساعات هذايا شوف انت في الاول ذكية السؤال هني قلت لي عطاو المكافأة ولا لا. راهو ساعات الصفة وحدها مكافأة
5: بالطبيعة.
0: ساعات لا ريكونيسونس في حد ذاتها بالطبيعة. هي مكافأة اعلى برشا من
1: وجهك خير من الفلوس.
0: هي ذيك التبع الاخرين
4: انت شكون قلت لي عم فيها عم فيها لي مولتي ناسيونال في العالم
0: اي لي سوسيتي مولتي ناسيونال
4: سكوب القوات المساحه كل وحداتها الكل عندهم لو ميليتير دو موا تتعلق في البيسي تتعلق في مقر القياده لمده شهر، وكل شهر تصوير ذيك تبدل هذاك لو ميليتير دو موا. واحنا نمشيو على حاجتين نكتفيش بالانضباط خاطر الانضباط مش مزيه. غلطه نعم في التوانسي يسخر ويجي في الوقت ويخرج في الوقت هذاك هو خارق عاد لا ذكر هو ذكر هو يخلص عليه مزي اكل لو بلوس اكل اندماج اكل الروح نتاع حبه للمؤسسه اللي وفيها اكل لو بلوس اللي يزيدوا هذاك هو خطر الاخر احنا تو في تونس وصلنا لمرحله غريبه يقول لك والله يا ضي منضبط يجي في الوقت والله خارق عاد يا ودي هذيك هذاك راه مطالب به ماهيش مزيه الغلطه هنا علاش خطر باش نفرق ونعطيه لازم يكون كونسيكون راه مش نعطيه سيرفيتمون ولا شامبوان ولا لا لا لا لا لازم تكون حاجه كونسيكونت الجائزه عندها جانب معنوي وعندها زاده جانب مالي للتحفيز هذاك سينو تولي حكايه معنا
5: سيد العميد لكن زاده القوات العسكريه الحقيقه في تونس نظمه اكثر برشا من
4: انا قلت لك الفكره تاع التعليم الانترناسيونال
5: صحيح
4: سماح اللي جبهتها لكن عندنا في تونس كنت طبق فيها القوات المسلحه الوحدات الكل انا وحدات اللي قلتها ديما عندي فهمتي ونتكلموا عليه نهار الاثنين ونعيطوا له يخرجوا لبرا ونثمنوا ونقولوا علاش هو تم اختياره كعسكري الشهر كان نجم ضابط راه نجم يكون جندي نجم يكون على ينجم يكون اي شيء ينجم خاطر يطلع بطلعه غريبه وعجيبه
5: تصير في المؤسسات الكل
3: سامحني هاني السيد العميد
0: ميكرو يطليني راني تعبت
3: يوبي
0: راني تعبت تعبت في حياتي من ميكرو خلص
3: السيد العميد كل هذا هاني وليك شو شكون مش يختار شكون راهو بالكتاف
5: هذيك من يقيم من يا كابتن
3: شو اسمح نكلموا بصراحه
4: من يختار من
3: من يختار من يقيم من ولو معناها سمحتي سماح باش نرجع على املاك الاجانب
4: نرجع بيك
3: لا ما عندها ما خاطر السوجي اللي يمشيو ما نرجعولوش هذا قاعده املاك الدوله وكذا خرق العاده فريمون مش فرق برشا ناس ولكن زاد يقولون ما هي الشروط اللي معناها اللي معناها الملكيه ترجع لساكنيها
0: كيفاش باش ترجع لساكنيها
3: هذيك معناها شروط لازم نعرفوها
0: هل خاطر فما توا خايفين يقول لك انا هي املك الدوله تنجم الدوله تقول يخرج عليا ولا تقيم لي تقول لي راهو دارك اليوم ولات تسوى 500,000 دينار
3: صحيح
0: وانا كنت نخلص في 60 دينار في الشهر خلي لي املاك الاجانب خير من املاك الدوله سي ان

0: 36 دقيقة رجعنا لكم في نايس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. نقصونا في اللي كاس قلت لكم السيدة المخرجة ركزوا مليح. الكتيبة أين أنتم اللي يسمعوا فينا في الكراه بنحبوكم دندنوا شوية بقى من الأغاني في كويز أغاني.
1: كويز أغاني
0: عسيم محمد
2: أهلا وسهلا.
0: سمعني حاجة قبل ما نبدأ كويز الأغاني اليوم ما غنيتش
2: ده

0: لا لا الزينة الجمالية. شكرا محمد. باش نبداو
1: سيد العميد؟ سيد العميد طبعا. يا رب يستر.
0: يلا عميد تليفوناتكم مقلوبين الناس كل.
1: يلا صليحة
0: هاي
1: معاه. اي خلف نتذكر انا من الغناء نحب اغانيها كلها.

0: مثال باش نغني معاها ملاك.
1: نحن شنو الصفه نتاعنا انا وهاني؟ لا خليني من زوز عزاب ولا
2: اللي هي
1: هاي معاه. لا لا ما والله والله كيما نحكي لك
2: طليني. يلا شني
0: على عز
2: هاي
0: على عزابه هاي ما هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. ه

0: مش كنت من الاسامي انا نغني معها صريحه في غنيها الكل.
1: صليحة بي نمشي للعميقة جدا جدا العميقة نورز
2: تشيلو
0: تشيلو
2: لو إليسا
1: أولو لا
2: مسلسل تشيلو
1: قوى الرب غمضتون عيني ومشي حلوة برش ما اطلعت فيه ولا حكيت يا ريتك ما جيت
2: أحلى المسلسلات اللي تخلصت
0: يا ريتك ما جيت مصابة تغنيها اون ديريكت من غير ديزيفي تدسمه الحق حشرة
1: اسكت عليك يا ريتني
3: يا ريتني يا ريتني ما كنت لحظة
4: كلمة واحد يقول لك كلمة الأرض تنشأ وتبلع
3: شكل كأن عيونك صار لي بعرفها
1: حلو
3: عمره كأني ما
1: برافو نورز يلا نمس ولا طليني
0: صاحبي نمس
1: يلا سيهيني
4: نوردو لحظة
1: الغنية
4: نعرفها من برشا
2: كان ما عرفتش مثلش ناس بتقول
4: وين حبيبي وين أنا وين أنت
1: صحيح
4: طلع
2: أنا وياك
4: أنا وياك يا ما نبدي لك بديت نغني معلش
2: مادام نوردو دون
1: لا يطفل هيك أو نوردو طليني صديقك
0: صديقي خويا جنجونو وبل
4: بل صحي سيرتو بل
0: يا حتى جنجون عندك ما تقول فيه بلتي بريما
4: بلتي
1: نوردو
4: بلتي نمبر وان في تونس فرع وقت كان بلتي غني
0: فرع واحد من معامل فترية في تان فرج في يروب عامل
5: فترية غالي تونسي
0: غالي اسمه غالي
5: غالي اسكيل باريكا في حي الغامل ومشي وعنده غنية على أمه بالتالي ما عندكش
0: فكرة طب باش تعرف تلزع أجنبية
1: ما تتكلموش مع بعضكم الناس ما تسمعش
0: فرج لقيته في قناة أجنبية وعامل

0: يعني راهو تقول عليه اللي مش الجروس فيديت، راهو نتكلم على عشرات الالاف قدامه. بقيت قالوا تونسي اسمه غالب
1: يعبي مهرجانات
0: في تونس، ما سمعوش بيه في تونس. السيد هذا
2: ما تكلموش عليه كل فضلك جلعت
3: اخويا نقبلنا نقبلنا سلام باه نورد طلياني تراخى نشوفه طلياني.
4: نرجع لك لازم نرجع لك مش يوسف ميمي مش غادي مش يوسف القلعي نعرف
0: قلال
4: القلال

0: القمرة نطلع
1: تطلع للقمرة نطلع
2: موسيقى يسمح لك
3: وقتها بولو 11 هذه وقتها وقتها كذب كذب طلوع كذب طلوع الامريكان القمرة
1: طلوع للقمرة به سيدة المخرجة تقول انا نحب اغنية المحمد
4: به
1: دي في المحمد اسكتوا يلا محمد

0: خليني يا اخوي خليني بابا.
1: يلا فد ما بغاه وطلعت سيميا كيف كيف
0: جوا زي ما
1: بي
0: شوف يا لا لا لا لا كان في القدم كان في القدم وردة
1: لا
0: شنو
1: ضرتها
2: مرأة هي مرأة ميادة الحناوي
3: ضرتها
0: أنا ميادة راني ما نسمعهاش برشا مش
3: حلوة ضرتها دي عجبتني
2: مش يا شو
1: خافوا هي
0: بربي كفيت اللعب بس سمك كفيت اللعب
2: ميادة أسمح أسمح تعرف أنت بيد أسمح
1: تعرف
2: أسمح تعرف
1: ما فيش فايدة
2: لا هجري لا جاب
1: ولا ودى
2: نسيتها
0: نسيتها يا أخويا ما نسمعش برشا ميادة

0: شوف نادية في قمة السعادة سيدة المخرجة كي تجيب الغنيات وما تطلعوهمش.
1: اي تبدا فرحانة
0: سيدة المخرجة تبدا فرحانة مش
2: متى انا نغنيهم الكل
3: كان عامل لكم نهار كويس حتى حد فيكم يطلع حتى غنية
0: انت تعمل كويس
3: باش تختاركم نهار كويس
0: انت طلعت غنيتين وريت باش تعمل كويس سيدة
3: باش تعمل كويس
0: سي حتى الكويس
3: باش نمشي نجيب القاع الخابية نجدوك الاشياء
1: اه لا سيدة عميد جو يراوذوكم
3: اي هذا قلت لك نتحداكم
0: يلا اون لو في
3: هات نعملها واش نعملها

0: حبيبي هلا هلا هلا هذيك زاد بعد
1: علي هلا هلا هلا اعطينا اغنيه للكتيبه ونسكت تسكت نخلي الكتيبه تطلع
0: الله يرحمه
1: الله الله الله
0: الملحن ليه الملحن
1: ملحن
0: ملحن الله يرحمه نعم
1: برافو سمسومه خليني صاحبك صديقنا جران
0: جران
2: لطفي
0: جران
1: لطفي اما كان جران كان هو
0: جران
1: الوحيد
3: انا حبيت يا لطفي
2: انا حبيت وتحبيت
4: انا حبيت
2: عاود تليفون مقلوب ها
0: وتحبيت وتحبيت
2: هذا حق مسابوه هضمه بالمجد

0: للفن عطش الجناح للريش وكلام شجر عطش للفن عطش الجناح للريش.
1: وينك يا عبد الحي؟
2: فينك يا عبد الحي؟ سلام يا شيخ سيد درويش.
3: لا
4: في تربة تقدر الكل
1: يعجبها.

0: الغنية هذه كيف غنيها لايف لطفي بوشناق قدام ونشد لي في مصر. المرأة ضربت سكتة دقيقتين، قالت له دقيقة ساعة ما خليني نمشي من بعد للسؤال اللي من بعده الكبير جدا جدا لطفي بوشناق. حتى في الكتيبة ما يكتبوش لطفي بوشناق، كاو يكتبوا العزيز الغالي لطفي بوشناق، الكبير لطفي بوشناق. دونك تحياتنا لك استاذنا لطفي بوشناق.
1: ياسر حلو، انا عشت هالغنية ذي معناتها مع سي عبد الحكيم بالقايد الله يرحمه، اللي هو معناتها ملحنها، ملحن يعني معناتها الغناية. غناية كي نجيو نحلوها معناتها موسيقيا راهو استعمل فيها برشا عفرته يعني هكا معناتها موسيقية وذكاء، وسيرتو في الوقت هذاك اللي تسمى في قالب خفيف شوية وضربت في مصر الغنية راهو معناتها فكرة راهو معناها الله يرحمه سي عبد الحكيم بالقايد هو اللي لحنها.
0: فوالا باهي نادية راهو ما تحبش تريض وما تحبش تهفت، وقالت لي عندي ديفي للعميد توفيق ديدي.
1: ايوه
0: باهي اقلبك التليفون اسكتوا الناس الكل تفضل.
2: شادية يا ما العمر على الباب.
0: اي ما مش شادية
2: يا يما الأمر على الباب.
3: ايه شكون سعاد
0: فايز؟
2: لا لا فايز احمد.
0: بابو عميد بابو
2: عند
3: هو شكونه الأمر
2: حبيبها
3: أصبر. شوفوا القصة يحمل على جمال عبد الناصر. شوفوا القصة شوفوا
0: الله الله. شكرا السيدة المخرجة، إن شاء الله كل يوم نسمعوكم شوية موسيقى راقية باهية نتذكروا فيها الغبغيك هذه فنانين التوينسة الكبار. نحكيوا على الفن الشرقي القديم، نحاولوا نحكيوا فيها مع محمد على الإيقاعات، على كيفاش حتى قصص الغنيات هذوما، وهذه كيف كيف راو هدية كذلك حتى للتلامذة اللي قاعدة تسمع فينا وليزيتيدون. حبوكم تسمعوا شوية فن قديم تدندنوه معنا وبوركوا با ارجعوا شوفوهم الاغنيه.
2: نقطه كبيره عليها الاغنيه هذه، تذكروا شكون المرحوم سيد زيان، مسرحيه مسرحياته

0: يتنمر على الغنية على الكاتب الغنية هذه وقتها
1: فكر صارت لها مشكلة
2: اليوم. لا لا هذه صارت مشكلة في
0: نقول لك مشكلة شنية
2: البرلمان هي وقتها هي. فهمتني
0: قال اي لا طبعا نقول لك الحكاية بالضبط هو باش يضحك الناس قال لهم الامريكان طلعوا القمرة واحنا حلينا الباب لقيناه قدام الدار يعني يتنمر على كاتب الكلمات فهمتني معروف مسرحيه فهله
2: راهو نحكيه على غنيه يما الامر على الباب اللي كتبها مرسي جميل العزيز لحن الموسيقار محمد الموجي في فيلم تامر حنا عام 1957 الغنيه ذي فيها حكاية إلهام كبيرة برشا طلب المخرج من الشاعر إنه يكتب له غناية معناتها للفيلم متاعه ومشال مسقط معناتها رأسه اللي هي مدينة الزقازيق يسميوه هم
0: في القزيق
2: حب يقدم غناية ذات معناتها طابع شعبي الطابع الشعبي راهو ماهوش كان في يعني معناتها الكلام باش معناتها اللي
1: يسمعوا
2: فينا واللي يشوفوا فينا يعني معناتها يعرفوا تكون حتى في يعني معناتها الموسيقى تكون في المقسوم بلغة الشعب وواحد وكذا وكل شيء هكاهو خرج وقعد يمشي في الشارع الليلة الأولى الليلة الثانية تذكر فهمت أيامات وأيامات الصغر وكذا كتب الغناية لحن هاشي محمد الموجي باش تغنيها شكون فايزة أحمد ساعة في البرلمان تقدم البرلماني الشهير سيد جلال الملقب بشيخ البرلمانيين باستجواب ساخن في مجلس الأمة إلى وزير الإرشاد القومي اللي هي وزارة الإعلام المصري قال له رأي الغنية ذي فيها خدش معناتها للحياة وفيها خلاعة وانحلال وما إلى غير ذلك ويشجعوا الفتيات
1: الله يرحمه ممكن يحضر اليوم ايش يعمل
2: وفي الأردن تمنعت في زادة في برشا بلدان أخرى يعني معناتها تمنعت وقتها في مقابل الهجوم البرلماني والديني اللي صار على الغناية ضامن الفنانين الأدباء والقمم الفنية كما عباس محمود العقاد وكله قالوا لا راهو ذا يعني معناتها فن ما فيه حتى خدش للحياة ورجعت الغناية وانتصر الفن في الأخر
1: وانتصر الفن يما الأمر
2: على الباب
1: هي بو وقتها في زحمة الله يهدي 56 دقيقة شكرا محمد شكرا سيدة المخرجة كنت هذه كويز أغاني كويز أغاني ينطلق المستوى في مشوار الرياضي اليومي بناس سبور
3: ناس سبور
4: ايوه قبيلة سيد العميد كان نحكي على المقابلات نتاع الليلة نتاع دوري ابطال اوروبا الليلة في مباراة تاريخية باش تكون في تاريخ كرة القدم التركية علاش لانه الليلة جالاتا سراي التركي واجه برشلونة الاسباني ماتش انطلاق من 8 نتاع الليل بالتوقيت التونسي
1: جالاتا سراي هذه محمد صلاح
4: لا لا طرابزونسبور محمد صلاح
1: شيء لازم نحفظ انه هو وين قمر اللي هو في تركيا
4: نسمي كل مرتب لبعضهم
0: طرابزونسبور
4: اي طرابزونسبور محمد صلاح دونك المباراة هذه جالاتا سراي وبرشلونة المباراة هذه باش تكون تاريخية في تاريخ كرة القدم التركية علاش لانه اولا المداخيل نتاعها باش تناهز 5 ملايين دولار اللي هو نحكيه على أكثر من 16 أو 17 مليار بفلوسنا 17 مليار بفلوسنا رأي تقريبا تناهز الجائزة متاع دوري أبطال أفريقيا يعني هذه توج بدوري أبطال أفريقيا تقييم في القارة الأفريقية ياخو تقييم المبلغ ذي قالت السرايب باش يدخل المبلغ ذي جراء مواجهته لبرشلونة كيفاش يدخل المبلغ ذي أولا أسعار التذاكر سوم التذكرة يوصل في السوم العادي راهو على السيت مش في السوق السوداء معناها 1520 دولار سوم التذكرة أكثر من 5 ملايين ونص تقريبا بفلوسنا بالتالي تحسب التذاكر تلقى مبلغ كبير برشا وايضا بالنسبه للايرادات والمبيعات نتاع المنتجات الخاصه بالمباراه هذه بالتالي كما قلت يوصل اكثر من 5 ملايين دولار والمباراه هذه ستخلد كمباراة تاريخية في كرة القدم التركية لأنه اليوم برشلونة يجيب هذي الكل وقالت ساراي من أكبر الأندية التركية يعمل هذي الكل والملعب هذيك الكبير متاعه وبالتالي حبيت نحكي على الموضوع هذي لأنه اليوم تنجم من ماتش واحد تدخل ما قيمة جائزة قارية في قارة أخرى اللي هي القارة الأفريقية في تركيا نحكيه على جماهير مانشستر سيتي
1: علاش ديما الكابتن يقولنا راي الكره ولات فلوس وما ما حبيناش نفهم
0: اي ولات فلوس
1: حبيناش نفهم
5: ما حبوش لتوكم دقيقه هاني لو تسمح زدت انية اغلى مباراه في التاريخ الكره العالميه
4: اغلى مباراه في
5: أغلى
4: التاريخ
5: مباراة في التاريخ
4: من حيث ما وانت وشنو باش تحكي
5: اه مش
0: توقع عند الانجليز
5: لا
0: ولا طلاين
5: الريال برشلونه
0: الريال برشلونه
5: علاش عملوا كومبينيزون بين لا فالور دي جوور اللي يلعبوا وبين تساكر باش يلقاو 2.5 مليار دو دولار 8400 مليون فلوسنا احنا
1: 8000 مليون
5: وقت تلقى انت تلقى
0: 8000
4: مليار
5: مشكور
1: 8000
0: مليار مش مليون
5: 8000
4: مليار
5: 8000 مليار سامحني 8% تلقى مبابي بيلينغهام فينيسيوس بيدري هذوكم عملوا كومبينيزون بين لا فالور
1: ربي راك قولوا لي 8000 مليون ولا 8000
4: مليار
5: 8000 مليار والله
4: خاطر هو سامح حسب القيمه التسويقيه نتاع الملاعبين موجودين بزاف فرق كل فريق تلقى فيه 23 لاعب كي باش تحسب بين 23 لاعب و 23 لاعب باش تلقى 46 لاعب احسب كل واحد قيمته التسويقيه قداش والتيكيات
5: هي التيكيات ولي شو برودوي ديريفي مليار و 170 مليون
4: فوالا
5: زيدهم لا فالور تولي 2 مليار فيرغول 51 اورو
4: فوالا
5: اورو وعندك التذاكر اغلى تذاكر في تاريخ كره القدم اللي هما
4: ديما ماتش ريال وبرشلونه
5: اللي هما 2026 امريكان وصلوا 5000 10000 15000 معناها دولار لو بي
2: يوسع
4: تو سامبلومون لانه هذاك علاش سمي كلاسيكو الارض مش العالم كلاسيكو الارض معروفه من سنوات معناها حتى قبل ميسي وكريستيانو وغيره
1: فلوس
4: فلوس قوه فلوس وقوه جماهير وغيره وديجا
5: برودوي ديريفي راه ما عندكش فكره درو ديماج
4: وبرشلونه وريال مدريد برشلونه وريال مدريد كل 3-4 سنين تلقاهم يزيدوا في طاقه الاستعمال تاع الملعب ويجدوا ويزيدوا ويزو كامب نو وصل يهز 110000 وغيره ونقصوا منه وتو باش يرجعوا الريال عاود جد فيها بالتالي شوف كي تحسب
1: بزنس
4: ما تنجمش
2: الريال يلعب
5: مش موجود
2: صحيح ريال مدريد التيران تاع ريال مدريد سانتياغو برنابيو راه رعب رعب رعب
4: البوتيكات
2: والبوتيك اللي فيه والريستورون حاجه اخرى زاد انا فهمتني اكتشفتها اللي لي كومبيتيسيون كيما الشامبيونز ليغ ولا كيما
4: اليوروبا
2: ليغ وغيرهم كل ما يتقدموا يعني في
4: كل عام
2: في الادوار كل ما السوم يتبدل انا مشيت لالمانيا في الكوب دوروب 2024 اللي هي اللي صارت غاديكا في مدينة ميونيخ سوم الدمي فينال حاجة سوم لانكار ساعة حاجة سوم دمي فينال حاجة وسوم الفينال حاجة معناها وراو أسعار
1: خيالية
2: ما عندكمش فكرة راو الفينال وحده سوم التيكي غالي برشا معناها فهمت
4: يوصل حتى ساعات في ما يقارن بفينال كاس
2: أما الفرجة غادي
1: حاجة أخرى
2: متعة أخرى وحاجة أخرى وعالم آخر وليزون فيفا اللي يصيروا غادي والنظام والنظام صدقني دمي فينال إسبانيا وألمانيا ألمانيا خسرت مع بعضهم في الليبوس وفي الليمترو والنظف
4: عادي جدا
2: راني شفت حاجات مش عادية معنا
4: عادي جدا أنا باش نحكي لك على حاجة مش عادية اللي بدأت حكايتها من عام 1986 نحكيه على مانشستر سيتي الإنجليزي كيفاش اللي بدأت الحكاية متاع الموز المطاطي اللي كنت نحكي لكم عنها البارح الحكاية بدأت من عام 1986 وقت تعاقد مانشستر سيتي مع الملاعبي اسمه إيمي إمري فارادي اللاعبي هذايا لاعب عادي تعاقدوا معاه جابوه السيزون بعدها سجل برشا اهداف بقميص مانشستر سيتي كيفاش بدات الحكايه نتاع الموزه هذايا عام 87 فهم مشجع اسمه فرانك نيوتن جاب موزه كبيره قابله للنفخ الى الملعب وحسب الروايات اللي نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي فانه الموزه هذه كانت في البدايه مجرد فكره طريفه وما كانتش مرتبطه اساسا بالمهاجم كيفاش ارتبطت بالمهاجم هذايا في واحده من المقابلات الملاعب هذا كان على البنك والجماهير بدات تنادي باسمه باش يدخلوا مدرب ما دخلوش فولاو يناديو امري بانانا امري بانانا امري بانانا ويهزوا في الموزه هذيك الفوق فدخلوا الملاعب هذايا شنو صار بعد الموزه هذه تحولت الى ظاهره جماهيريه في الموسم اللي بعد 1989 واصبحت الموزه هذه القابله للنفخ المطاطيه يجيبوها الجماهير نتاع مانشستر سيتي والتنقلات نتاعهم بالطبيعه ويجيبوها كعلامه لمسانده الفريق نتاعهم بعد سنين امشي ويجا يا زمان نهار 11 اكتوبر هذا اللي فات نهارين التالي عادت الموزه هذه وين في ملعب الانفيلد في مباراه مانشستر سيتي وليفربول في البطوله الانجليزيه شنو اللي صار لانه الموزه هذه جابوها جماهير مانشستر سيتي عفوا بعد صدور القرار بشان مخالفات ماليه منسوبه الى النادي في الدوري الانجليزي الممتاز ومخالفات ينفيها مانشستر سيتي ويطعن في القرار المتعلق بها نذكر جيس المخالفات هذه راهي توصل حتى تنجم تسحب عديد الالقاب من مانشستر سيتي فجماهير عبرت على غضبها ومساندتها لفريقها بالموزه هذه كما تشوفوا في الصور وجابوها في المباراة هذية أمام ليفربول ومانشستر سيتي انتصر وكان طلع خير بالنسبة لي وانتصرت الفلاش على ليفربول في الماتش هذا
1: هذه حكيت الموزة
4: هذه حكيت الموزة المقطية
1: سبحان الله ساعات حاجات تولي تاريخ
4: بالضبط
1: تولي أمبخانت بصمة كسوا الكيب ولا غيره شكرا هيني كنت معنا كنت هذه الناس السبور كنا معكم في ناس الديوان تقابل غدا إن شاء الله في نفس التوقيت ديسي لا ربي يحفظكم نحبكم برشا في لمن
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح
6: احنا صوتكم في الساقس
3: على 91.2
6: على 91.2
3: ديوان فام فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز السابعة، ديوان فام، عسلمة. الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تشارك في أشغال الملتقى العربي الثامن للحكم الذي انطلقت فعاليته يوم أمس الاثنين ويتوصل إلى غاية يوم غد الأربعاء. وخلال افتتاح أشغال الملتقى أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي الإمكانية التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التدقيق والرقابة، مشيرا إلى دورها في الانتقال من الرقابة الدورية اللاحقة إلى رقابة استباقية وذكية، مشددا على ضرورة أن يترافق هذا التحول مع إرساء حوكمة واضحة للذكاء الاصطناعي من خلال وضع قواعد وضوابط تضمن جودة البيانات وحمايتها وتكفل الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التطبيقات. البنك التونسي للتضامن يعلن اليوم عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولاية قبلي وتوزر وقفصة وقابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. ويتم اسناد هذه القروض حسب بلاغ البنك بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة مع الحرص على صرفها في أجال مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم. المستشفى الجامعي سهل البيسوس يستعد لاستخدام التقنية الجراحية الحديثة بما يساهم في تعزيز دقة التدخلات الجراحية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية. ونظم المستشفى دورة تدريبية حول استخدام روبوت جراحي بقاعة العمليات بقسم جراحة المسالك البولية لفائدة الإطارات الطبية والأطباء المقيمين بمختلف الاختصاصات الجراحية، وذلك بهدف التعرف على تقنيات الجراحة الروبوتية والتدرب على استخدامها. المتحدث الرسمي باسم التحالف تركيا المالكي يقول إن ميليشيا الحوثي تستخدم محطة الصباحة في صنعاء ومخزن الوقود في الدعم المباشر لعملها العسكري، مضيفا أن عملية عسكرية نوعية لتحييد مصادر حيوية تغذي المجهود الحربي للحوثيين، والعملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها ميليشيا الحوثي لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس أزبيدي يعلن التعبئة للدفاع عن الجنوب ومشروعه الوطني التحرري داعيا إلى الاحتشاد غدا الأربعاء في مليونية التعبئة الشعبية العامة. وأكد أزبيدي في كلمة متلفزة مواصلة معركة الدفاع الوطني ضد الحوثيين ومشروعهم الإيراني التوسعي داعيا إلى الانخراط في مراكز التعبئة بأعلى درجات الجهوزية. ختاما، طقس الليل يتميز بنزول أمطار محليا رعدية بأقصى الجنوب في بداية الليل قبل ظهور سحب عابرة ببقية الجهات، تكون أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي أمام البحر فيكون متموجا بالشمال ومضطربا إلى شديد الاضطراب ومحليا ببقية السواحل، حيث تتراوح درجة الحرارة ليلا بين 17 و 22 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات فيما تصل إلى 25 بالجنوب الغربي.
3: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
6: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية أليرت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل Come.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار ننطلق معكم توا، يتواصل حتى للـ9 متاع الليل. شكرا على متابعتنا، شكرا لكل مشاهدينا، لكل مستمعينا، لكل متابعينا في كل مكان. تحية لكل مستعملي الطريق، طريق السلم للجميع، يا ربي شرا توصلوا سلمين غنمين. تحية للناس اللي تسمع فينا في ديارها، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة، وربي إن شاء الله يعاونكم. الناس اللي في الكوجين تاوى يحضروا في العشاء، مرحبا، تحياتي ليكم. الناس اللي تخدم زادة مرحبا، هلا وسهلا، ان شاء الله نكونوا منسيكم. وجيري تنصية لتبع فينا من الخارج كالعادة، التحية خاصة يعني بيحبوا يتابعوا وشوفوا شنو صاير في البلاد، شنية اخبار البلاد من خلال في 60 دقيقة. شنو مش نحكي والليلة، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تدشويتا
2: لغكب.
1: تعرض معهد بسليباني للسرقة والتخريب، والأساتذة يحتجون، وضعنا في فيسبوك. على خلفية إعفاء مدير العددية النموذجية بجبس من مهامه التلاميذ يحتجون، فماذا موقع، موضوعنا في العيون. هل سجلت أسعار العسل ارتفاعا في تونس وما هي الأسباب، موضوعنا في الأكتوة. فلاحو بنزرت يشتكون من نقص البذور ودياباي تزامنا مع موسم الزراعات الكبرى، موضوعنا في الأجرية. ما هي أهم الرهانات والأولويات التي سيعمل على تنفيذها النواب خلال الفترة البرلمانية المتبقية، موضوعنا في فيدباك. سيول تجتاح ليبيا وتغرق السيارات، فما هو الوضع الجوي وهل سيؤثر على تونس، موضوعنا في عليون. مهرجان الرمان بجبس يعود في دورته 31 أيام 15 و16 و17 أكتوبر الجاري، موضوعنا في بومبلان.
3: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 مع هدى الورغمي.
1: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى سويسي كود ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
2: فيسبوك
1: صور دارت على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض معهد بسليمان من ولاية نابل للسرقة وتخريب، ما دفع بالأساتذة إلى الاحتجاج. شنو اللي صار في المعهد هذا بعد الفاصل؟
2: مع ديوان فام، كل ما يهم

0: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقه مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم حتى للتسعه متاع الليل بشير ولايه نبليله، معهد سليمان الذي تعرض الى السرقه والى التخريب واحتجاج الاساتذه بعد هذه الحادثه. شو اللي صار بالضبط؟ شنو هي التفاصيل؟ معنا تشويتا فيسبوك. كاتب عام نقابه التعليم الثانوي بسليمان سيموني الحساونية، مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
2: السلام عليكم هدى، مرحبا،
1: شحوالك؟
2: عايش،
1: شكرا عليك. الحمد لله، يفضلك، اهلا وسهلا. شو اللي صار في معهد، يفضلك، اهلا وسهلا، شو اللي صار في معهد سليمان؟ صور موجعة للقلب اللي شفناها قاعده تدور على لي ريزو سوسيو. الحادثه وقت شو صارت وشنو هي تفاصيلها؟
2: والله اللي صار معناها موضع برشا، ومعناها البارح تعرض المعهد اللي عملت سرقة وتخريب، معناها بعض العناصر، معناها وقع معناها اقتحام وقع الأساتذة، تخريب الكازي تاع الزملاء، اقتحام مكتب معناها تاع الطباعة، وكل ما يحص معناها المعهد معناها أدوات مكتبية إلى آخره، ومعناها سرقة معناها بي سي من المكتب هذايا ومبلغ مالي حسب معناها ما عطاتنا الإدارة من رونسينيمون في الموضوع هذايا.
1: قديش تقريبا المبلغ المالي تم سرقة نتاعو؟
2: والله المبلغ ما نعرفش، المهم مبلغ مالي وكهو
1: معناها حسب الإدارة. مبلغ مالي فعلا، هاي
2: هو يتجاوز القيمة مدام.
1: أي فلا هي الحادثة في حد ذاتها
2: حادثة، حادثة معناها أنه اعتداء على حرم تربوي، على المؤسسة التربوية. معناها المؤسسة التربوية دي معناها اللي تقوم تلامذة وولاد المنطقة معناها، وكل الأطراف قاعدة تجتهد باش تأمن الدروس معناها في ظروف عمل قاسية جدا. حتر احنا ضغط نكملك بركة انه كان رد فعل الزملاء معناها
1: علاش احتجوا الزملاء،
2: احتجاج كبير على اللي صار معناها. بالطبيعة هي كما نقولوا احنا القطرة اللي افاضت الكأس هذه القطرة. احنا عنا مدة جلسنا مع الادارة فيما يخص النقائص الموجودة بالمعهد، كل ما هو يخص معناها القاعات، تجهيز القاعات، مسألة النظافة، معناها مسألة الاكتظاظ، ومعناها خدمنا احنا كمان نخدموا فلوس، وحتى معناها دخلش سلطة المحلية ولا وزارة الإشراف أكثر هي المعنية بالأمر معناها. معناها فما مجهود كبير قامت فيه المديرة معناها باش تحاول تأسس القاعات الناقصة من الطاولات إلى آخره، لكن معناها ثم مشاكل مزمنة ومشاكل هيكلية في المعهد معناها منذ سنوات، لخاطر عنا احنا في سنين عنا معهد واحد كما دخلت معك قبل مدام قلت لك، راه عنا معهد واحد في مدينة تضم معناها 70,000 ساكن.
1: قداش فيه من تلميذ هذا المعهد؟ وش نفسره للناس اللي تسمع فيه؟
2: اي المعهد هذا فيه 1800 تلميذ.
1: 1800 تلميذ،
2: 1800 تلميذ، نقص كبير في الموارد البشرية، في القيمين، في العملة معناها، في الإداريين معناها. احنا نخدم في ظروف قاسية جدا وظروف كارثية معناها، خاصة نقص العملة معناها قدر شو انت قديش من قاعة معناها وعدة عمل سكيز بالكل. العامل يخرج معناها يحيل على شرف المهنة ما يقعش تعويضه، معناها نخدم نقص كبير. بالطبيعة هذا سيؤدي الى معناها تعطيل سير الدرس، فوضى في المعهد معناها، بما ان القايدين عددهم صغير بالكل. رصدنا المندوبيه قبل، عملنا وقفات احتجاجيه، قدمنا عرائض، لكن معناها الاصلاحات كانت صغيره بالكل معناها، ما فماش تقدم معناها في السحل هيكلي للمعهد معناها في الحاجات الأساسية معناها. خاطر الحل صحيح هو معهد، لكن على الأقل حلول عاجلة، نعرفش إن تجهيز المعهد، بناء قاعات جديدة إلى آخره. طبعا بعض محاولات، طبعا قاعتين قاعدين تبني، ولكن مش باش تحل المشكلة.
1: إجا
2: طبعا معناها تلامذة بتاع المرمون بريراني، رسينا أهزي لهم للكوليج.
1: رجعتوهم معناتها
2: ليه مش راهم معناها وقت توسيع جديد معناها نقصنا في الثاني خاطر زادوا في الباك وفي التروازيان الى اخره
1: معناها ما عادش استوعب
2: مازال عندنا اكتفاض عندنا فصول فيها معناها 45 وتوصل حتى 48 كما لصصنا عليه هذا في العريضه اللي قدمناها
1: 48 تلميذ
2: 48 تلميذ معناها خاطر علاش خاطر ثم تلامذة معناها يفدوا من مناطق اخرى ثم اللي يرجعوا من السيت بريفي ولا معناها كي نبدينا نخدموا احنا نخدموا ب 35 تلميذ المعدل بعد زيد لا تبدا معناها بطريقه مهوله معناها ظروف عمل قاسيه هذه من الاخر معناها معناها احتجاج المربين اليوم كل معناها الاطار التربوي الموجود بالمعهد معناها حب معناها يبلغ رساله لوزاره الاشراف باش يقدموا ويصلحوا المعهد هذايا ويحاولوا معناها يفتوا النظر ليه معناها فوالا
1: هذا هذا هذه الرساله اللي حبوا يوصلوها معناتها الاساتذه من خلال الاحتجاج نتاعهم على اللي صار في المعهد الثانوي بسليمان
2: ولا معناها يستحيل العمل راه يستحيل العمل في الظروف هذه معناها ما تنجمش تقري كلاس في 46 48 انت تعمل اربع دراج ولا ربع ساعه وانت معناها تجيب في الطاوله بتجيب في الطاوله تجيب في الكراسي
1: الى تضيع الوقت في تاثيث القاعه
2: يبقى في الحصه هذه نعرف هي المشكلة تتجاوز حتى معهد سليمان كل المؤسسات التربوية معناها أغلبها في تونس معناها تعيش المشكلة على الاكتظاظ هذا علاش قلنا احنا راهو مشكل هيكلي معناها ربما تخفيض في الميزانية تاع وزارة التربية فاهمين تخفيض في الميزانية تاع المعهد التوزيع تاع المواد البشرية معناها المقيمين من العمل ماهوش معناها مطابق للعدد التلامذة لقدر معهد كما احنا معناها 1800 تلميذ نورمالمون هو معناها اللي نورمال تقول لك على كل 150 تلميذ فما قيم على الاقل احنا عندنا 12 قيم يلزم يكون عندنا عندنا تقريبا معناها خمسه قيمين سته قيمين لكثرة
1: في الكتب ما اكثرش معناتها فوالا
2: ما اكثرش معناها فوالا معناها ثم غضب كبير معناها من المربين على الوضع الكارثي اللي يوصل له المعهد وزاد المؤسسه التربويه معناها الموجوده بمدينه سليمان
1: ان شاء الله يكون فما تفاعل وتجاوب من سلطه الاشراف حول هذا الموضوع ماش نشوفوا معناتها حكايات كيما هكا فمش حارس ليلي معناتها في فمش حارس في الليل في المعهد ولا فما ولا على خلفيه اليسار اي
2: فما مدام هدى فما حارس لكن المعهد كبير كبير هو معناها حتى لو كان الحارس معناها موجود ما نجمش يراو باش يغطي زاد ما فماش الكاميرات دي سيرفيونس معناها هوني نورمالمون على الاقل حتى انت ما زدتش عمل معناها راك جهزت المعهد دي كاميرا ينجم هو يراقب المعهد من قاعة كهو معناها
1: فما حلول نجم يغزر في الاتجاهات الكل
2: حتى الجانب التقني معناها باش يحلوا الاشكال هذايا الحقيقه معناها احنا سليمان غاضبين على وضعنا معناها التربوي بأني انا كنت عام قبل التعليم الثانوي راي الوضع هذا ما يخصش معناها محط رقشات كهو عندنا زاد المدرسه الاعداديه تريك تونس والمدرسه الاعداديه شريفات معناها تشكو من نقائص كبيره في الموارد البشريه
1: معناها. واضح شكرا ان شاء الله صوتكم يكون وصل لسلطه الاشراف السيد منير حسابنيه كتب

0: يا ما كنا نحكيه على 80 ويا 50 دينار فمعتها فما دوبل في الموضوع هكا ولا
1: نحن كي هو يتكلف له 50-60 دينار ومن بعد انت عندك اللومبالاج نتاعك عندك الحكه اللي باش تحط فيها عندك الاتيكيت نتاعها
0: لا انا نحكي على الفرق بين 80 وال 150 ما نحكيش على الفرق هذيك
1: مربوطه هذيك تشوف من 80 ل 150 هذيك مرتبطه بالانواع العسل كيفاش في بعض الاحيان انت فما نباتات عسله تنتج من تعطيك نحل الخليط النحل تنتج لك مثلا 5 6 كيلو حتى 10 كيلو تنجم كي تحسب بانت اللي كوم تاعك يجيك تكلف لك اقل شويه يتمشي بعض فما بعض دي فلوريزون مواسم اللي البيت تعطيك 2 كيلو كيلو 3 كيلو هذيك الكيلو العسل باش يتكلف دونك فما من بعض بوليتيك مع استراتيجيه نتاع التجاريه نتاع المربي إذا يحب يعمل تكلفة سعر تكلفة نتاع العسل كله ينجم المعدل اللي يجيب مثلا بين 50-60 دينار سينو إذا ما عنده عسل مطلوب برشا وما انتج منه برشا يولي يغلف السوم هذاك ويرخص في الآخر باش ينجم يروج المنتوج نتاعه معناتها تولي نسبة هذه نتاع المربي العسل المطلوب ومنتج منه برشا يغلف فيه شوية وخاطر الآخر ما ينجمش يبيعه بنفس السعر دونك ينقص بالهامش الربح ولا بيعه ساعة ساعة أقل من التكلفة نتاعه باش من بعد ينجم يتمكن من ترويج بالمنتوج نتاعه حتى اليوم نحن نلقاو عسل 30 دينار ما فماش عسل تونسي تكلف 30 دينار ومستحيل يكون عسل تونسي يا يكون ما يكونش عسل تونسي وجايب سعر رخيص والله أعلم من المصدر نتاعه وهل مجهول المصدر نتاعه ما موثوق منه ولا يكون عسل مجهول المصدر ولا يكون ماهوش عسل معناتها ينجم يكون خليط نتاع عسل وحاجه تشبه العسل يعني اليوم ونشكر الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه اللي خدت المواد الغذائيه عامله مجهود كبير برشا لمقاومه البيع العسل اللي هو مجهول المصدر واللي قاعد تصير الظروف التعب نتاعه كل قاعده تصير في ظروف غير صحيه وغير مطابقة للمواصفات خدمة كبيرة برشا وهذايا استجابة لنداء النحالين باش ينجموا يبيعوا المنتوج نتاعهم وباش ما يقعد في السوق بعد كان معناتها العسل اللي الجودة نتاعو مراقبة
0: واللي هو حقيقي معناتها
1: هو اليوم راهو عندنا قانون 2019 تولد مع الهيئة هذه توجدت في إطار قانون هي الهيئة هذه واليوم معناتها مفروض كل فلاح عنده ما ينتج ماده غذائيه يكون عنده ترخيص صحي اللي هو مراقب بالهيئه هذه معناتها اليوم قاعدين نحن قاعدين نعملوا ميزانيفو نتاع المنتجين نتاعنا والفلاح نتاعنا بشويه باش ينجموا يتاقلموا مع القانون هذا ما هو راه قانون صارم وموجود وقائم الذات هذا تصير التطبيق نتاعو باش ما يتباع في العسل في السوق كان العسل اللي مراقب وعنده ترخيص صحي بالرقم نتاعو عنده فما كود اللي ياخذه من الهيئه هذه واللي يبيع هذاك ضمان لجوده المنتوج ولانه فما مراقبه نتاع سلسله الانتاج نتاع المنتوج هذاك كان سواء العسل ولا كاي منتج غذائي.
0: واضح. شكرا لفضلك يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات. شكرا السيد وليد نجارة الخبير في تربية النحل. شكرا لك لتكزينا قبل شلاء في موعد أخرى. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تواصل معنا. تحياتي ليلي لونسن نصاف الدهش المعزل المنوبي سيدة يحيى. شكرا زيزو بسمة مرحبا أهلا وسهلا. دليلة ضفلاوي مساء النور. ياسين أم عبيد الله مرحبا أهلا وسهلا. جوهر الحنيشي مرحبا أهلا وسهلا. هجورة مرحبا أهلا وسهلا. تحياتي الفارس العياري مرحبا مساء الخيرات. شكرا قروي قروي قروي سامي مرحبا أهلا يا سامي مرحبا مرحبا. شكرا لكل الأصدقاء لم يشمم مساء الفل أهلا وسهلا تحياتي لك. شكرا على التفاعل وشكرا على هذا التواصل. إن شاء الله مسيتكم هذا حد. تحية لكل الناس اللي قاعدة توقع اللي قاعدة تتفاعل في المواضيع. يلا فاصل موسيقي واصل معكم حتى للتسعة
2: في 60 دقيقة.

0: على 93.5.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا. تزامنا مع انطلاق موسم الزراعات الكبرى، فلاحو بنزرت يشتكون من نقص البذور وديا بي. شنو اللي قاعد يصير؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله، يلا توت سويتا. لاغري الممثل عن نقابة الفلاحين السيد وليد حباب، ومرحبا أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
3: يعيشك وبيك، الحمد لله.
2: بخير. الحمد لله، ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. البذور والديابي، شنو المشكل في ولايه بنزرت؟ هل في بنزرت فقط ولا في كل المناطق متاع زراعه الكبرى؟
3: هي على حسب علمنا راهي منتشره في تقريبا جل المناطق في طرف الجمهوريه. بقينا الاشكال الوحيد كونه راهو بنزرت والشمال بصفه عامه هو اكثر مناطق اللي فيها انتاج وانتاجيه. نحن نعرفوا اللي بنزرت هي هي الثانية في الانتاج.
2: بنزرت شنو؟
3: بنزرت ثانية في الانتاج الحبوب،
2: اي،
3: والاولى في الانتاج يعني في الكاليتي، يعني في في المردود، يعني فهمتني. احنا المشكله نعني فيها تو عندنا تقريبا 3 سنين، معناها هذا ما عندنا موسمين وهذا الثالث. ديما عندنا مشكله في البذور اللي هي عاده ما يوفروهاش بالكميات اللازمه ويجيبونا بذور عاديه. هذا اللي علنا المشكلة، اللي كونه معناها الفلاحة ديما طالبة البذور الممتازة، لأنه كل عام الفلاحة تقبي نعمتها للسنون البذور العادية، خاطر ماهيش قابلة للأكثر، خاطر مش ماهيش بذور أصل، ماهيش بذور كما يحبوا هما،
2: ماهيش بذور ممتازة معناتها،
3: ماهيش بذور ممتازة، خاطر مش الصنف الأول والصنف الثاني، وفما البذور العادية.
2: مع دوك يقبل البذور متاعه للسيلون، معناتها على أساس أنه سيلون، هكا الكلمة صحيحة اللي قلت هنا ولا ليه؟
3: سيلون، أي
2: فوالا،
3: مركز تجميع.
2: نعم، مراكز التجميع كي يعطيوهم معناتها البذور هذية، يقولوا لهم راهو في المقابل باش نعطيكم بذور ممتاز، هكا ولا؟
3: فما البعض اللي يقولوا، فما البعض ما يقولوش.
2: ما وين علاش؟ على خاطر باش نسألك، علاش الفلاح ما يخليش البذور متاعه ليلو، معناتها باش يعاود يزرع منها؟
3: هذاك علاش قلت لك انا احنا نطالبوا بالبذور الممتازه من الصنف الاول اللي هي السيان، لانه هذيك قابله للاكثار، نجم تخلي منها البذور.
2: موجوده عندنا الكميات اللازمه ولا مش موجوده؟
3: ما عندناش كميات لازمه، احنا ديما عندنا كميات منقوصه في البذور الممتازه. يلزم نكثر البذور الممتازه باش نجموا الفلاحه معناها بالمراحل، معنا مرور السنين ينجموا يعملوا على رواحهم ويخليوا البذور بتاعهم الذاتيه.
2: هذا هو اللي لازم نعمله في كل عام، معناتها في كل عام نطيحوا في نفس الوضعيه معناتها
3: كل عام. هذا من جهه اولى، ومن جهه ثانيه ساعات وقت اللي هما معناها الطلب يكثر في ولايه من الولايات وخاصه بنزرت، واللي يجيبوا اي نوع من البذور، يجيبوا الذهبي، يجيبوا يجيبوا المونستير، يجيبوا معناها يجيبوا بذور اللي هي المردود نتاعها ماهوش قوي في المنطقه. احنا نحبوا مردود قوي، نحبوا مردود باهي، مع خاطر احنا بطبيعتنا مناخ نتاعنا ملائم والتربه نتاعنا ملائمه، البذور اللي بها الفائده اللي يحبوها الفلاح

0: واللي طالبوا بها الفلاحة ديما واحنا كفلاحة نطالبوا بها كذلك هي للرسام والمعالي. هذوما بذور اللي هي تجيب انتاج كبير.
1: اللي هي تحافظ انه بنزرت تكون الاولى على مستوى الانتاجية هكا ولا
0: احنا الاولى على مستوى الانتاجية والثانية على مستوى الانتاج.
1: هاي واضح هاي. تحبوا تقعدوا في النيفو هذاك ما نطيحوش على مستوى الانتاجي هذا هو.
0: احنا مذابينا تونس كامله لاباس. احنا مش احنا نحبوا نطلعوا يعني احنا مذابينا تونس كامله لاباس ونوصلوا للاكتفاء الذاتي ومذابينا ديما اكثر بزايد كعبه. وش نعملوا بزايد كعبه وش نعملوا بزايد احنا انتاج يلزمنا بذور اللي تتماشى مع كل منطقه صنف يتماشى مع كل منطقه. الجبل عنده صنف, القرع عنده صنف, السهول عندها صنف, الحمري عنده صنف, الكحل عندها صنف, كل تربه عندها صنف ملائم للزراعة.
1: واضح.
0: احنا لهنا وصلنا المرحلة اللي ما عادش يجيبوا في البذور اللي هي ملاعبة للمنطقة. او بذور ما هيش بذور SCA اللي هي مصنف الاول. البذور العادية بتبيعة الحال اي فلاح راه باش يتجحها كلها ويقعد يستنى في البذور كالعادة كل عام.
1: واضح. الدي ابي شنو هي المشكلة؟
0: الدي ابي متوفر معناها بكميات ضئيلة وضئيلة وضئيلة جدا. الى حد كونه معناها وقت اللي تسمع بكميون جاء ما يكفيش حتى 3-4 فلاحة. وبصفة عامة راهو الدي ابي راهو الماتير هي اللي بها الفايدة والأساس تزامنا مع بداية احنا توا البليمات هذية نوما ما تبدأ زراعة الأعلاف قرط. توا احنا في مرحلة زراعة القرط اللي كان احنا نحكيه على الدي ابي للحبوب, ليس للحبوب فقط. الدي ابي راهو بطبيعته هي او كسامات راه نستعملوه في جميع الزراعات والغراسات.
1: معناه يلزم توفر على بكري هكا ولا ما نستناوش كان كي نزرعوا الحبوب.
0: لا لا للاشجار للخضر للغلال كل شيء ديما يكون لازم ديما موجود. وبالطبيعة الحال هي اكثر مساحات الزراعة هي الحبوب. دونك لازم على العبد يلزم معناها يكون متوفر عنده زراعه على خاطر هذيك اساس الزراعات في المناطق نتاعنا.
1: فوالا
0: احنا عندنا 170 الف هكتار اش باش نزازيهم معناها راهو المساحات شاسعه وكبيره راه اعلاف وحبوب راه.
1: فوالا عندكم مشكله اخرى نتاع مرجين يظهر لي هكا ولا
0: صحيح؟
1: صحيح. شنو المشكله؟
0: اخيرا هبطنا بيان في حكايه المرجين. عندنا اقتطاع منذ سنتين في سعر الرحي معناها موسم 2023-2024 تم اقتطاع لاصحاب المعاصر 15 مليم على اصل 200 مليم حق الرحي. وذلك معناها بشيء للإنشاء وإنشاء مسلك ومحطة اللي حطوا فيها المارجين. في الحالة هذه احنا توا عم ناول 10 مليمات على كل كيلو وانت عم ناول 15 مليم على كل رقم. هذه متاع ال 15 اقتطاع هذايا الى يومنا هذا لما شفنا عملنا حتى شيء معناها حاجة تثبت اللي وجود هل
1: المسلك هذايا وهل المركز هذايا
0: ما فماش شمله واحده.
1: لا مركز لا مسلك
0: والفلوس الله اعلم وين. احنا نطالبوا بالشفافيه.
1: شكون اقتطعهم الفلوس هذوما معناتها شكون اللي هزهم الفلوس؟
0: الفلوس تو ما هزهم حتى حد ما نعرفوش شكون هزهم تو احنا.
1: اي سامحني انا كمعاصري كيصير لي اقتطاع, الاقتطاع الفائده شكون مشى؟
0: لا اقتطاع لفائدة الفلاح من الفلاح لفائدة المعاصري والمعاصري مطالب باش يعطي بعد ما يكمل الموسم باش يعطي 15 مليم الموسم 23-24 على كل كيلو عصران وباش يعطي 10 مليمات 24-25 على كل كيلو عصران.
1: هل أنه المعاصري أعطاه ولا معطاش هذا هو الموضوع ما تتو؟
0: هذا الموضوع احنا ما نعرفوش أعطاه ولا معطاوش. كان أعطاه الفلوس وين كان معطاوش علاش معطاوش وشكون المسؤول هنا باش ياخذ الفلوس الله هو اعلم شكون. احنا تو هنا نطالبوا بحق الفلاح اللي هو كل عام بتقطع له هال 10 مليم 15 مليم والله هو اعلم السنه شنو المبرمج باش تقطع معناها من الكيلو 10. حق الفلاح هذا يا اما معناها نطالبوا باش المنشا هذا باش يصير المنشا باش يصير ولا نشوفوا حلول اخرى. اعطينا الساعه احنا وينهم الساعه وكيفاش وين وصلنا. اعطينا لي ديمارش الموجودين شنو وين وصلنا في المنشا اش عملوا وش فما وش ما فماش. احنا على حسب درايتنا وعلى حسب اخر استطلاع لنا احنا كونه ما فعملوا حتى شيء الى يومنا هذا. الفلوس الله اعلم.
1: واضح. ان شاء الله يكون صوتكم وصل وان شاء الله جاوبوكم الفلوس وين صارت اقتطعت ما اقتطعتش ولا شكون هزها ولا
0: صار الاقتطاع
1: وينهم الفلوس.
0: ولكن وين الفلوس وشنو اللي صار وشنو اللي بش يعملوا ولا شنو اللي عملوا. أقول لك أكد لك اللي ما عملوا حتى شيء إلى يومنا هذا. ولكن شنو البرنامج في القريب العاجل؟ هل السلطة معناها بش تتخذ قرار صارم في حدود في الحكايات هذه؟ هل معناها بش يطالبوا المعاصرية؟ خاطر المعاصر كون بش نتعمق شوية سامحني مدام ميكال. المعاصري في الجلسات في الولاية يقول لك أنا تو ما عنديش، خاطر الجلسة تصير قبل ما يبدأ موسم الجني. المعاصري يقول لك أنا تو ما عنديش، أنا تو حذرت ودهنت وبيضت وجبت ماتريال. إي أنا نقول له أنت وقت اللي كملت الموسم الفارط الفلوس فوق منك، علاش أنت ما هزيتش الفلوس وسألت وين تتحط الفلوس؟ معناها الغلطة غلطة المعاصري أولا، ثانيا غلطة معناها سلطة الأشراف اللي ما تبعتش الموضوع هذايا. أنت عندك الفلوس أعطي الفلوس وبعتهم تبعوا، مش بعد ما يوفى الموسم ويكملوا ونبداو في الموسم الجديد والتحذيرات نتاع المعاصر جي تقول له اعطيني. سي نورمال راه بطبيعه الحال كيما الفلاح تجي قبل، انت عنده مديونيه وتجي وقت وقت الزراعه وتقول له اعطيني فلوس، خذ وقت اللي هو لما تصابته.
1: واضح. شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه سيد وليد حباب الممثل عن نقابه الفلاحين في ولايه بنزرت. احنا باصين معكم مشوارنا، مرحبا. 7:48 دقيقه على موجتنا.
2: معادي وانا فاهم كل ما يهمك.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا إلى ولاية جابس، إلى جابس المدينة تحديدا، إلى المدرسة الإعدادية النموذجية بجابس، وين خرجوا تلامذة النموذجي في مسيرة احتجاجية. اليوم كانوا احتجوا أمس، اليوم خرجوا في مسيرة احتجاجية على خلفية إعفاء مدير الإعدادية النموذجية بجابس من مهامه سيد نور الدين العجل، اللي يخضع ولا خضع اليوم إلى عملية جراحية. نتمنى له إن شاء الله كل الصحة وكل العافية. شنو اللي صار بالضبط؟ خاصنا ونحكيه على عددية نموذجية، معناتها نحكيوش على عددية عادية ولا نحكيوش على مع ثانوي عادي. هو صحيح تلامذة هوني وتلامذة هوني، لكن اللي معروف على العدديات النموذجية هو أكثر انضباطا ربما، وناس تقرأ برشا وغيره وغيره وغيره من الصورة اللي احنا خذيناه. شو اللي قاعد يصير في العددية هذي؟ شنو هي الوضعية؟ وضعنا يلا تتفيتها. كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بجابس سيد حسني جلالي، مرحبا مساء النور، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
3: مرحبا بيك ومرحبا بكيف مستمعي يبعدون.
2: شكرا، مرحبا. شنو اللي صار اليوم في الاعداديه النموذجيه في جابس؟
3: الاعداديه النموذجيه بجابس معنا بعد قرار معنا اداره المؤسسه التربويه بمنع عمليه النقل تلاميذ بين الاقسام، وهذه في كل مفتتح سنه دراسيه عانيوا منها في مؤسساتنا التربويه. اتجه احد الاولياء الى مندوبيه حمايه الطفوله واستصدر قرار بنقله ابنته، ضروره نقله ابنته من قسم الى قسم اخر بعد رفض معناها اداره المؤسسه لمطالب نقل عدد من التلاميذ. اذنت المندوبيه الجهويه للتربيه بجابس للسيد المدير بالنظر في امكانيه نقله التلميذه هذه من القسم اللي وقع ترسيمها فيه الى قسم اخر.
2: بناء على الاذن اللي جابه من مندوب حمايه الطفوله.
3: انطلقت حركة احتجاجية من قبل التلاميذ يومي السبت والاثنين، طالب التلاميذ بضرورة معناها نقلتهم هم أيضا إلى الأقسام التي يرغبون معناها مزاولة الدروس بها.
2: معناش معناها هي تحاول وإحنا لا هكا ولا
3: هكا هكا هكا هو. وانطلقت احتجاجات تلمذية، توقفت الدروس، مقاطعة التلاميذ يومي السبت والاثنين. يوم الاثنين على الساعة الثانية بعد الزوال يقع إعلام السيد المدير نور الدين العجل بقرار إعفائه من خطته الوظيفية.
2: الإعفاء هذا جاي على خلفية الاحتجاجات التلمذية؟
3: الإعفاء الأسباب حتى احنا في تواصلنا اليوم مع زملائنا، وتنعطيكم بعض الحيثيات اللي صار اليوم. معناها السبب الظاهر والمعلن هو على خلفية عملية النقل. أسباب أخرى غير معلومة، لم يقع فتح أي بحث سابق مع السيد المدير
2: ولم يتم إعلامه بأي ما بأي حاجة. مرد
3: وقع استجبابه على خلفية شنو اللي صار نهار السبت نهار الاثنين الساعتين يقع إعلامه بقرار إعفاء، وهذه السرعة لم نحدها في وزارة التربية. ثم إعفاءات تصير لتجاوزات بعد فتح تحقيق إداري ومالي عن طريق السادة المتقدمين المدنيين والإداريين، وإذا أثبت التجاوزات كان إدارية أو مالية على أي معناها مدير يقع الإعفاء متاعه وتمر الأمور بسلس. التلاميذ نرجع لك الأمس شنو صار؟ التلاميذ بعد أن علموا بأن حركتهم الاحتجاجية للمطالبة بالنقلة أدت
2: إلى عفاء المدير،
3: عفاء السيد المدير، تحول غضبهم من المطالبة بالنقلة إلى تشبثهم
2: بالمدير
3: بمواصلة السيد المدير الإشراف على إدارة المؤسسة التربوية. ولهنا نعطوا للراجل حقه. اللي هو كان مدير إعدادية نموذجية لمدة 13 سنة متتالية، سخر وقته وجهده في ظل شح الإمكانيات للمؤسسة هذه والتحسين النتائج متاعها، وعملوا للمؤسسة هذه حقت التلميذة، كانت الأولى وطنيا على المستوى الوطني في منظرة ختم التعليم الأساسي، كانت من الإعدادية النموذجية
2: بجبس.
3: حسوا التلامذة وعلاقته معناها مع التلامذة وكذلك مع معناها الإطار التربوي الموجود غادي علاقة جيدة جدا، ولذلك عملية الإعفاء نتاعو لقات معناها امتعاض ورفض كلي من كافة أفراد الأسرة التربوية. التلامذة أمس العشية تحول احتجاجهم إلى من المطالبة بالنقلة إلى تشبثهم بمعناها بقاء السيد المدير في إدارة المؤسسة التربوية، والتحق بهم كيف كيف اليوم الزملاء الأساتذة بتأطير من فرعهم الجامعي ونقابتهم الأساسية كيف كيف عملوا معناها إيقاف الدروس اليوم، وهي متوقفة بطبيعتها بنتيجة كيف كيف إضرار معناها التلاميذ خرجوا في مسيرة إلى المندوبية الجهوية للتربية، عبروا عن تشبثهم ورغبتهم وطالبوا الوزارة والمندوبية الجهوية للتربية بجابس بضرورة التراجع عن قرار إعفاء السيد نور الدين العجل من إدارة المدرسة الإعدادية النموذجية بجبس.
2: معناتها اليوم والعشية فما قراية صارت ما صارتش شو صار؟
3: لا الكلام ده صباح وعشية رافضين
2: القراية
3: معناها القراية وكيف كيف
2: متمسكين معناتها
3: وكيف كيف الزملاء الأستاذة كيف كيف اليوم دخلوا في حركة احتجاجية محتجين على الطريقة التي تم بها إعفاء السيد المدير.
2: معناتها طريقة العفاء هي اللي خلت التلامذة والإطار التربوي وما صار شيء، ما فهمش تفاعل يعني من نهار كامل، فماش قراية وفما مسيرة في الشارع وغيره، ما فهمش تفاعل من مندوبية التربية في هذا الموضوع.
3: تنقلت السيدة المندوبة العشية إلى المندوبية، استمعت إلى الأستاذة معناها الأستاذة في الإعدادية النموذجية، بلغها معناها امتعاضهم من القرار المتسرع اللي جاء بإعفاء السيد معناها المدير من مهامي دون تقدير المجهودات اللي بذلها في سبيل النهوض بالمؤسسة التربوية هذه. استمعت إليهم وكما نعرف السيد المندوبة كيف كيف القرار مش بيدها، القرار هو قرار مركزي، قرار وزارة، قرار الإعفاء من قبل وزارة التربية.
2: معناتها مش المندوبة هي التي أقالت المدير،
3: لا قانون المندوبة قدم التقرير نتاعها إلى وزارة التربية والقرار يتخذ صلبة
2: وزارة التربية.
3: ثم بوادر معناها انفراج، يعني نقول إن شاء الله الوضعية وتستأنف العملية التربوية معناها عادية.
2: شنية البوادر بناء على ماذا بوادر انفراج؟
3: والله بوادر الانفراج بناء على ثم برشا معطيات. ما
2: سيتم التراجع عن اللي قاله؟
3: لا أؤكد ولا أنفي.
2: زوز ما عندك شو؟
3: لا أؤكد ولا أنفي.
2: ذكروا سيد المدير خضع العملية الجراحية اليوم.
3: لا خضع العملية الجراحية وخذا عطلة، دخل في عطلة مرضية، وهذا رأوا على العلم خلي حتى رأي العام يسمعنا. السيد المدير عامله المنجانفي بالمؤسسة التربوية هذه بدون قيم عام، السنة الدراسية هذه إلى حدود اللحظة المؤسسة التربوية بدون قيم عام، يسير في المؤسسة التربوية بمفرده، عامله الخضع إلى عملية جراحية وأخذ شهادة طبية لمدة 30 يوما، ارتاح في الدار متاعه لمدة 4 أيام، ثم باشر مهامه على رأس الإعدادية النموذجية بجبس.
2: معناها ما يستحقش أنه اليوم تصير الإقالة بطريقة هذي أو إنهاء المهام بطريقة هذي، مش ما نقولوش إقالة، ينجم يدعى إلى مهام أخرى. معناتها ما نعرفوش إحنا وزارة التربية شنو القرار متاعها.
3: لا هو قرار الإعفاء نعرف وزارتنا، إحنا على الأقل نعرفها وزارتنا، وزارتنا وقت التعب إنسان ما هيش باش تحلو إلى مش باش ترقيه بطريقة أخرى. هو قرار الإعفاء بالطريقة اللي تم بدون الاستماع إليه أو حتى طريقة الإعلام منتعه، فيها إهانة إلى مسؤول كان على رأس إحدى المؤسسات التربية، وهذا يعني مشكلة قاعدين نعانوا فيها. عزوف أنا رأوا في التعليم الثانوي التكليف، معناها الإدارة هي تكليف، وأستاذ مكلف بعمل إداري، بجرة قلم بإمكان وزارة التربية إعفاء أي ناظر دراسات أو مدير معهد أو إعدادية في أي وقت بمجرد معناها جرة قلم بدون حتى إعلام متاعه جيه عن طريق معناها مراسلة إلى المؤسسة وقع فيكم بدون حتى ذكر السبب.
2: واضح واضح
3: بدون تقدير المجهودات اللي قام بها.
2: خاصة الحديث اللي أنت تحدثت عنه نتائج طيبة على مستوى العددية الأولى وطنيا 13 عام هكا على رأس المؤسسة هذه
3: لمدة 13 سنة. وراه إذا كان ثم إجماع لدى الرأي العام الأولياء الإطار التربوي التلاميذ وراه تصير مشاحنات وإشكاليات على مستوى التوزيع البيداغوجي على بينه وبين الأساتذة أما في مستوى التواصل والإحاطة بمعناها السهر على حسن سير المؤسسة التربوية هذا والكفاءة متاعه مشهودة بها من جميع الأطراف. إذا الناس هذه كل تكون مجمعة على نظافة السيد هذا وعلى الكفاءة متاعه أما لا أظن أن وزارتنا تكافئه هو مازاله معناها أشهر قليل على الخروج إلى سن التقاعد.
2: فلا بعد هو بطبيعته مش يخرج روتريت يعني على قناه فلا ميخرج بالطريقه هذه هذا هو
3: ما تمش بالطريقه هذه حتى كانت تتم الاقاله نتاعو كانت تتم في ظروف وفي معناها بناء على بحث معمق يثبت اذا كانت عنده تجاوزات احنا على الاقل نزيد نذكر بها لو كان طرف اجتماعي اي زميل تثبت عليه تجاوزات ليس ضد تطبيق القانون.
2: فلا أما استمعي ليه فلا
3: أنا لا لا لا للتسرع ولا للتشفي أو ظلم أي شخص بمجرد وخصوصا راهو باش نزيد نعالج عليها في 10 ثواني الإعداديات النموذجية والمعاهد النموذجية أصبحت تشكل مشكلة كبيرة في خسارة التعليم العمومي في تونس.
2: نحكي عليها نهار آخر ذيلاً وماش حنتي وقت خلينا نجمع في الإقالة. شكراً على كل علي وزارة التربية حق الرد في هذا الموضوع وحق التوضيح أيضاً. شكراً السيد حسني الجلالي كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بجيبس الأخبار مع أميرة الأخبار الرياضية مع قدور مشورنا بتصل معكم حتى للتسعة في 60 دقيقة.

0: 1FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. 1FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والثامنة ديوان فهم عسلمة. الأستاذ الجامعي في اختصاص علم المناخ ورئيس قسم الأمن المائي بالمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل جميل الحجري يدعو إلى دراسة إمكانية الاستفادة من تجربة الألواح الشمسية العائمة فوق أسطح السدود، موضحا أن هذه التقنية يمكن أن تحقق فائدتين في الوقت ذاته، وهي إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة من جهة والحد من تبخر المياه من جهة أخرى، باعتبار أن تغطية جزء من سطح المسطح المائي بالألواح الشمسية تقلل من تعرض المياه المباشر للإشعاع الشمسي. وأكد الخبير أن التجربة الصينية في هذا المجال تستحق الدراسة والاستفادة منها، معتبرا أن اعتماد مثل هذه الحلول في تونس يمكن أن يكون موضوع تعاون دولي ودراسات فنية واقتصادية لتحديد مدى ملائمتها للسدود التونسية. رئيسة ديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفاف شاشي طياري تتطرق إلى نتائج المحققة منذ انطلاق البرنامج النموذجي للاقتصاد الدائري التابع لبرنامج النمو النوعي للتشغيل سنة 2022. اثتمت الإحاطة بأكثر من 570 مؤسسة صناعية لتعزيز قدرتها في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي وتحسين أدائها البيئي وزيادة قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات والتحولات التي تشهدها الأسواق. كما تمت مرافقة أكثر من 250 مؤسسة في تنفيذ مشاريعها الابتكارية، من بينها 40 مشروع تم تمويله عن طريق صندوق كوانوف الذي أحدث في إطار مشروع النمو النوعي للتشغيل. ومكن البرنامج من تخصيص 170 مشروعا لتحسين الأداء البيئي للمؤسسات وازدماتها البيئية. وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء أمطار غزيرة اجتاحت العاصمة الليبية طرابلس ومناطق من الساحل الغربي، وتسببت في غرق عدد من الشوارع وإغلاق طرق رئيسية وتعطل حركة المرور وسط استنفار لفرق الطوارئ والإنقاذ. وأكدت مصادر رسمية تسجيل 3 وفيات، فيما لم تصدر بعد حصيلة نهائية بأعداد المصابين والمتضررين من موجة الأمطار. وشهدت مدن غرب ليبيا تجمعات واسعة لمياه الأمطار أدت إلى محاصرة بعض الأحياء السكنية وإرباك حركة السيل في وقت تصاعدت فيه التحذيرات من مخاطر السيول والصعق الكهربائية. المتحدث باسم التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخين فلسطينيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الظهران ومنطقة حرف، مؤكدا سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض بمنطقة سكنية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد التوب ديوان توت لا سمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب.

0: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. تتحكوا بعد شوية على أبرز ما جاء في الندوة الصحفية للناطق الرسمي لنادي صفاقسي على مباراة دوري أبطال أوروبا. قبل هذا، هيئة النجم الرياضي بالمتلوي تقرر إثر اجتماع اليوم العشية التعليق الفوري لكافة أنشطة أصناف الفريق. القرار هذا يجي بعد الظروف المالية الخانقة اللي مر بها فريق نجم المناجم منذ أشهر طويلة بسبب غياب الدعم المادي. بالنسبة للهيئة المديرة، في اجتماع اليوم أكدت أنه عجز الفريق عن الإيفاء بتعهداته المالية وتغطية مصاريف التسيير اليومية والتنقلات وغياب موارد قارة أو دعم عاجل لإنقاذ الموقف. نذكر أنه لم يتم صرف منحة فريق من شركة فصفات قفصة منذ نوفمبر 2025، الشيء اللي عمق أزمة فريق النجم الرياضي بالمتلوي. الناطق الرسمي للنادي الرياضي صفاقسي أحمد جبير عقد اليوم ندوة صحفية للحديث عن حيثيات القطيعة مع المدرب نبيل الكوكي وعودة المدرب محمد الكوكي لأشرف اليوم على أول حصة تدريبية ليه مع الساساس. أبرز ما قاله أحمد جبير: لا توجد حاليا أسماء مطروحة لخلافة طارق سالم في خطة مدير رياضي. يقول أيضا طارق سالم موافق على عودة محمد الكوكي لكنه رفض المواصلة وخير مصلحة الفريق على مصلحته الشخصية. محمد الكوكي من أول اتصال قال: أنا جاهز وعلى ذمة النادي صفاقسي، وإحنا شفنا أنه الرجل المناسب في المرحلة الحالية للفريق. اتصلنا أيضا بعماد بن يونس لكنه رفض بسبب ارتباطه بعقد مع المستقبل الرياضي بالمرسى. يقول أيضا: مردود الساساس تحت إشراف نبيل الكوكي خاصة في نيجيريا طرح أكثر من سؤال. يقول أيضا: مع نبيل الكوكي كنا بعاد على أهدافنا ومش كنش مباراة التقدم الرياضي بساقط الدير، وتصريحاته ما بعد تلك المباراة كانوا سبب خروجه من الفريق. أكثر تصريحات وتلقاهم على الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام، فيديوهات وفيشات للندوة الصحفية لأحمد جبير الناطق الرسمي لساسس. مواصلين مع النادي الصفاقسي اللي سافر غدوة للكوديفوار إعدادا لمباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضد أكاديمية أمادو ديالو. مباراة نهار السبت بداية من الأربعة أمتار العشية. كيف كيف في كأس الكونفدرالية، ترجي جرجيس يستقبل نهار السبت 3:30 أمتار العشية في الطيب المهيري ريال باماكو المالي. بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا نفس الإطار، ذهاب الدور التمهيدي الثاني نهار السبت بداية من الساعتين تيبي مازيمبي الكونغولي يستقبل النادي الإفريقي، ونهار الأحد 6 متر عشية السويحلي الليبي يواجه الترجي الرياضي التونسي. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت اليوم عن الموعد الجديد لمباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي اللي تم تأجيلها بسبب تهطل الأمطار. لقاء مندرج ضمن الجولة الثالثة بش يكون نهار الخميس 5 نوفمبر 2026 بداية من ساعتين ونص في ملعب الهادي النيفر ببارتو. الختام أبرز مباريات الليلة في دوري أبطال أوروبا. أمجد الكؤوس الأوروبية، لانس الفرنسي ينهزم ضد سبورتينغ، لشبونة البرتغالي 2-0، صباح الأذربيجاني فاز ضد سلافيا براغا تشيكي بهدفين-0. حاليا انطلقت بقية الماتشوات: الجانورز أرسنال الإنجليزي يواجه نادي ليل، أتلتيكو مدريد الإسباني أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي ضد كلوب بروج البلجيكي، جالاتا سراي التركي ضد برشلونة الإسباني، إيربي لايبزيتش الألماني ضد بيز في ايندهوفن الهولندي، فايكينغ النرويجي ضد باير ميونخ الألماني، وفي ملعب لسيراميكا مدريغال فياريال الإسباني ضد نابولي الإيطالي. أكثر تفاصيل على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدايف 60 دقيقة في الأمان وتحية تونس.
1: القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: على 93.5.
1: على 93.5. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا. 8:21 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. كي نحكيه على البرلمان اللي متذايا، نحكيه على قانون المالية، يستنيه في قانون مالية حتى يجي، ثم بيشتقى عن النقاش وغيره بعد الجلسات و. لكن اليوم أكيد جدا الناس كل زاد الأنظار تتجه، لأنه تقريبا مازال عام وشوية نقولنا معدها حتى تنتهي المدة هذي النية، مازال العام هذايا وبداية 2018، معناتها تقريبا 3 شهور لولانيين، ثم نمشيو لانتخابات تشريعية جديدة. هل الفترة الزمنية لقاعدة هذايا كل النواب يقولوا احنا عندنا مبادرات تشريعية تقدمنا بها في البرلمان، كل واحد قدم

0: مقترح قانون وأكثر من مقترح قانون، وحتى كتجي تحسب مع النواب يعني ترسانة من مقترحات القوانين أو من المبادرات اللي موجودة في البرلمان. لكن هل أنه الوقت هذا الكل يكفي اليوم باش نتصادقوا على كل هالمقترحات هذية؟ هل أنه الوقت هذا معناتها يسمح باش كل المبادرات هذية أو المقترحات هذية اليوم يتم دراستها، ولا لازم فما تكون أولويات وتوحيد جهود ومعناتها توحيد زدا المطالب على مستوى البرلمان؟ هات نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتشويت.
1: L'invité du jour.
0: ضيفنا في المباشر رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان النائب فوزي الدعاس. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء الخيرات، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ديوان افام.
0: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. قبل ما ندخلوا في الحرب نتاع قانون الماليه، نعرف مش نبدا في برشا اخذ ورد وا وا وا وا، لكن هات نغزروا اليوم للامور بصفه عامه وبصفه اجماليه. الفتره الزمنيه اللي ما زالت في عمر البرلمان طويله قصيره، شنجم توصفها وشنية الاولويات اليوم المطروحه قدام البرلمان قدامكم كلجنه اليوم لجنه التشريع العام؟
2: هو أكيد السقف الزمني عنده أهميته، خاصة كما تفضلت أنت سيادتك وتكرمت، نحن أمام تقريبا آخر سنة في العهدة البرلمانية الحالية، لأنه تقريبا مع ورود قانون المالية للسنة القادمة تكون البلاد دخلت في محطة انتخابية جديدة، لأنه احنا العهدة بتاعنا بدأت في مارس وتنتهي في مارس 2028. تقريبا السقف الزمني ما هوش طويل برشا، إذا كان زدنا استثنينا من ذلك العطلة البرلمانية اللي هي مدسترة بنص الدستور والتي تمتد لشهرين كما عشناها هذه السنة، ثم بعدها هي تقريبا بسقف زمني لا يتجاوز 20 يوم يرد على مجلس نواب الشعب قانون المالية، وبطبيعة الأمر هو له أولوية النظر، ومع قدومه تقريبا تقف كل الأشغال اللي موجودة في اللجان ليتجند مجلس نواب الشعب بكل هياكله للإعداد ولنقاش قانون المالية والميزانية. إذن نحن نتحدث على سقف زمني محدود
0: 6-7 أشهر يظهر لي على مستوى أكيد. النقاش يعني كنا حي وزوز قوانين المالية تاع سنة ومتاع العام الجاي، نحكي على 6-7 أشهر تقريبا من العمل البرلماني فقط.
2: أي هكاك هكاك. لكن هذا ما يمنعش اللي كما تفضلت أنت سيادتك وفي التقديم وقلت أنه النواب بادروا منذ توليهم العهدة البرلمانية، تقريبا مقترحات القوانين اللي وقعت مبادرتها تجاوز 100 مقترح قانون نيابي، وذلك بنص الدستور، لأنه كما تعرف الدستور مكن للنواب عبر عدد لا يقل عن 10 نواب من تقديم مبادرة نيابية ويقع عرضها على اللجان المختصة ودراستها. لهنا المجلس النيابي كان وصل في مراحل سابقة مقترحات قوانين على درجة من الأهمية في تقديري، خاصة وأنا نتحدث على قانون المسؤولية الطبية اللي تعدى وصل لجلسة عامة ثم حظي بتصويت النواب وصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ثم كذلك مقترح قانون المتعلق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية واللي يمس شريحة كبيرة من موظفينا، كيف يعني وصل إلى جلسة عامة وحظي بالتصويت وصدر بالرائد الرسمي ووقع الاشتغال عليه. هذا يعني مثال بسيط من المبادرات النيابية السابقة.
0: هاي.
2: ويعني تقريبا في خلال هذه السنة النيابية فما مبادرات نيابية تقريبا وصلت إلى أمتارها الأخيرة، إذا كان نتحدث مثلا نحن في لجنة التشريع العام أنهينا الاشتغال على مقترح قانون والمتعلق بالتنقيح القانون اللي يتحدث عن الملكية الفكرية والأدبية وبعد الاجتماعي، وهو تنقيح يعني يخول لأبناء شعبنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة اللي عندهم إعاقة البصر وما إلى كل ذلك من الولوج للمصنفات الأدبية، ويعطيهم استثناء في علاقة بالمسألة هذه، واللي هو يعني تقريبا استوفى كل المراحل حتى من مرحلة التصويت والتصويت على التقرير واليوم الدراسي، ثم وقع إحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب، وهو تقريبا في انتظار تحديد جلسة عامة لا غير. كيف ثم مقترحات قوانين أخرى داخل لجان أخرى وصلت الأمتارها الأخيرة، كما مثلا مقترح القانون الأساسي والذي يتعلق بالهياكل الرياضية وما له من أهمية كبرى، اللي يوم الاثنين القادم 19 أكتوبر يعني سيقع تنظيم يوم دراسي برلماني حول هذا المقترح. وكنا نعرف اللي مقترح القانون إذا كان وصل إلى مرحلة الأكاديمية البرلمانية فهو تقريبا في أشواطه الأخيرة.
0: كيف يعني زاد تسوية الأبار غير المرخصة كان يوم أكاديمي
2: اللي كنت باش نحكي عليه توا، واللي هو يمس يعني فئة واسعة من صغار الفلاحين، ويمس قطاع حساس وحيوي والقطاع الفلاحي، والمتعلق بتسوية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخصة، لأنه لاحظنا أنه فما الإشكاليات هذه وفما يعني تعطيل صاير على مستوى خاصة يعني صغار الفلاحين واللي يمسهم بشكل كبير برشا، تقريبا يعني كم لجنة الفلاحة كملت فيه الاشتغال على في اليوم البرلماني، وإذا كان فما توصيات صادرة عن الأكاديمية البرلمانية فإنه اللجنة يمكن تأخذ بها من بعد، ثم يعني إذا كان يعني تضفي تعديلات أو نمر مباشرة إلى عرضه من خلال مكتب مجلس نواب الشعب لتحديد جلسة عامة للتصويت عليه. كيف زاد مثلا
0: هذوما المقترحات اللي وصلوا إلى الأمتار الأخيرة وإلى الأشواط الأخيرة،
2: يعني
0: لكن فما نواب يقول لك احنا إذا كان كنت تقول لي عندنا أكثر من 100 مقترح، مقترح قانون موجود اليوم في البرلمان، مش كل المقترحات القوانين تمرر هكا ولا لا؟ هل أنه فما أولويات ولا كل نايب نشوفه قداش قدم المقترح، ولا كيفاش يعني عملية السيليكسيون كيفاش تصير؟
2: أنا في شخصي وأكيد أنا يعني لاحظت للعديد من الزملاء النواب اللي كما تحدثنا من بكري نحن يعني مربوطين بحي زمني وبسقف زمني، لذا فإنه في تقديري من الأجدى والأفضل أنه فتح نقاش لتحديد أولويات خاصة مقترحات القوانين اللي ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية واللي تمس فئات واسعة من أبناء شعبنا، فلما لا يقع يعني الاشتغال عليها وإعطائها الأولوية.
0: كيفاش تكون هذا معناتها النواب يتجمعوا الكل في مبادرة واحدة، معناتها يمشي ولا مقترح قانون يقولوا احنا مش نتبناه وهذايا بالإجماع خليه يتعدى، ولا شنو بالضبط؟
2: هو أختي الكريمة كل لجنة وأعضاء لجنة ومكتب لجنة دائما ما في بداية السنة البرلمانية يحدد جملة من الأولويات ويحاول يشتغل عليها، وأكيد مقترحات القوانين اللي تحدثنا عليها قبل اللي وصلت إلى أمتارها الأخيرة هي وضعت في بداية السنة البرلمانية كأولويات توافق أعضاء اللجنة القارة المختصة. إذن لهنا يعني كما تعرف كل المجلس عنده هياكل، واللي من ضمنها يعني مكتب مجلس نواب الشعب، وهو الذي يسهر على تسيير يعني أعمال المجلس النيابي، ثم يعني اللجان القارة اللي يكونوا فيها أعضاء النواب، وكل لجنة قارة تنتخب مكتبها واللي هو يعني يشرف على ويسهر على تسيير أعمال اللجنة وتحديد يعني بالتشاور طبعا مع بقية أعضاء اللجنة القارة المختصة ما هو معروض عليه من مقترحات قوانين على طاولة العمل، وتحديد يعني جملة من الأولويات للاشتغال عليها كما جرت العادة، وكما مثلا عندنا نحن في لجنة التشريع العام أنه حطينا جملة من الأولويات وحاولنا يعني قدر المستطاع أن نوصل إذا كان على الأقل ما وصلناش إلى الاشتغال عليها كلها إبان السنة النيابية، فإنه على الأقل يعني كما نقوله إذا كانت تحدد 4 أو 6 أولويات كمقترحات قوانين، فإنه تسعى أنك توصل منهم على الأقل 2 أو 3 اللي تقدر عليه.
0: معناتها كل لجنة اليوم عليها أن تحدد الأولويات متاحة على مستوى مقترحات القوانين، لأنه الحيز الزمني لا يسمح بذلك، هكا ولا؟
2: أكيد أكيد. وهذا يعني قلت لك أنا هذا لمست يعني لدى فئة واسعة من زملائي النواب داخل اللجان ومكاتب اللجان، نظرا لضيق الوقت كما تفضلت سيادتك وأشرت بكري، فإنه هذا هو أنه لما لا تجديد الأولويات. مثلا أنا في عندي في لجنة التشريع العام احنا خلطنا في الانتهاء من تنقيح اللي يتعلق واللي تحدثت عليه بكري من الملكية الفكرية والأدبية. اليوم يعني اللجنة تقريبا أنهت الاشتغال على مقترح قانون يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، واللي تقريبا ما زال فيه مرحلة نهائية وهي مرحلة التصويت النهائي داخل اللجنة وختم التقرير ثم إحالته إلى مكتب المجلس. كيف عندنا تقريبا مقترح قانون الذي يتعلق بتنقيح فصول من المجلة الجزائية والتي تتحدث خصيصا عن الجريمة الموصوفة ولا ما يصطلح على تسميتها في لدى عموم أبناء شعبنا البركاج، واللي فيه يعني تجديد للعقوبة على مرتكبي مثل هذه الجرائم.
0: ونوصل للمقترح هذا،
2: هو تقريبا كيف زاد هو في أشواطه الأخيرة بعد ما استوفت اللجنة جملة من الاستماعات وتوجهت إلى جهة المبادرة من زملائنا النواب يعني إيداع مقترح، صياغة مقترح جديد على ضوء الاستماعات، أي إضفاء التعديلات الممكنة، لأنه الهدف من جلسات الاستماع هو يعني تجويد النص التشريعي تعديله ليكون تطبيقه فيما بعد يعني يحظى بالتطبيق على أرض الواقع، وهذا هو الهدف الأساسي من الاستماعات، هو تجويد النص التشريعي، مزيد تعديله، مزيد إحسان صياغته. كيف تقريبا يعني زملائنا قدموا مقترح معدل ستنظر فيه اللجنة، وهو يعني كمرحلة أخيرة ولا يتطلب في تقديري الكثير من الاشتغال، لأنه يتحدث عن تنقيح 3 فصول لا غير. كيف يعني عندنا مقترح قانون المخدرات اللي في تقديرنا كمكتب لجنة وحددناه من ضمن الأولويات، وصل إلى مراحله الأخيرة، استوفى تقريبا يعني كل الاستماعات الممكنة، ويعني سنحدد يعني بداية أشغال لورشة صياغة، لأنه مقترح قانون قيم ومس العديد من الجوانب وفيه العديد من الفصول، وله من الأهمية الدرجة الكبرى نظرا لتفشي مثل هكذا ظاهرة واللي تستوجب تدخل المشرع لي يعني تسهيل العمل على التصدي لمثل هذه الظواهر المجتمعية الخطيرة.
0: إن شاء الله بالتوفيق في بقية هذا المشوار، ونتابع معاكم إن شاء الله كل مقترحات القوانين ومعرفة المراحل المتاحة الكل، وقريبا إن شاء الله زادة قراءة أكيد معاك إن شاء الله تكون معانا سي فوزي في قانون المالية أكيد من الجانب بتاعكم كلجنة التشريع العام. شكرا لك فضلك، يعطيك ألف صحة سيد فوزي الدعاس رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان. شكرا على كل هذه المعطيات. 8:36 دقيقة على موجاتنا، بشرنا نتصل معكم حتى 9 متاع الليل على ديوان FM.

0: القروين، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 48 دقيقة على موجاتنا. سيول تجتاح طرابلس في ليبيا وتغرق السيارات، فهل سيؤثر هذا الوضع الجوي على تونس وهل سيتواصل في ليبيا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتشويتا. الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عامر بحبة. مساء النور، أهلا وسهلا، شنو حوالك أستاذ؟
3: مرحبا أستاذ هدى، عسلامة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فام.
2: شكرا، مرحبا. الصور والفيديوهات التي أتتنا اليوم من طرابلس، هل هي نتاج للمنخفض الصحراوي اللي تحدثت عليه مؤخرا في التداخل متاعك معايا، وقد قلت باش يأثر أكثر على الصحراء التونسية وربما على الصحراء بين تونس وليبيا والجزائر وربما يأثر على بعض مناطق الجنوب؟ نحكي على نفس المنخفض ولا هو تغيرات أخرى؟
3: لا، هو بيدو، هو نفس المنخفض الجوي واللي كان بشي أثر حتى على أجزاء واسعة من تونس، توقعات منذ جمعة وعشر أيام التالي، ولكن
2: بعد قعد بلوكي، قلت لنا هكا ولا
3: قعد بلوكي في الصحراء وذي اللي حب ربي، معناته دونك مشي للغرب الليبي.
2: هاي.
3: ولكن زاد أثر على ولاية تطاوين وحتى ولاية مدنين يوم أمس واليوم.
2: هاي.
3: اليوم مثلا الأمطار خاصة تركزت في ولاية تطاوين، خاصة في معتمدية بير الأحمر وما جاورها، أورجيجين، زاد مناطق أخرى

0: وادي الخيل وعموما ولاية تطاوين خاصة شمالها وحتى زادها في الصحراء تطاوين يوم أمس.
1: نعم.
0: وولاية مدين زادها كانت سجلت يعني كميات من الأمطار. طبعا ما فماش برشا محطات كما الناس كل تعرف في جنوب تونس، نحكي في الصحراء طبعا.
1: نعم.
0: ولكن حسب صور القمر الاصطناعي فما صور فما أمطار يعني نزلت كميات طيبة أمس واليوم. اليوم فما صور لجريان الأودية خاصة وادي القمح في مدينة تطاوين.
1: نعم.
0: وكذلك زاد في كما قلت في معتمدية بير الأحمر كميات مهمة وتراكم المياه.
1: وكالساقة اللي شفناها في البير الأحمر.
0: والساقة بالضبط في ولا غرب مدينة بير الأحمر. بير الأحمر ومراسم تحديدا المنطقة اليوم زاد شاتت ساقة يعني قوية، كنا نشرنا حتى صور وحتى فيديو. دونك هي نفسها التقلبات السادة وداء يعني القوة متاع التقلبات كانت أكثر في ليبيا في الغرب الليبي خاصة، يعني تكونت سحابة يعني قوية نسبيا رعدية على مدينة طرابلس. طرابلس الكبرى هي مدينة كبيرة طبعا، مدينة طرابلس فيها عدة ملايين نسمة ومدينة شاسعة وخاصة منطقة يعني شرق وسط وشرق المدينة. دونك سجلت كميات مهمة من الأمطار وصور لتراكم بنقعة اللوج على اسم المنطقة اسمها سوق الجمعة بالضبط، سوق الجمعة في مدينة طرابلس. يعني ارتفاع المياه يعني حسب صور متاع برشا فيديوهات من صفحات ليبية وحتى زاد قنوات يعني تلفزية ليبية وصحف إلكترونية ليبية، وكنا نشرنا حتى بعض الصور على صفحة المرصد التونسي لطقس المناخ. ارتفاع المياه تجاوز متر ومتر ونصف. لنا مواطنين
1: شفنا سيارات مغمورة ومواطنين يسبحوا يعوموا في وسط الماء
0: يسبحوا المياه تقريبا أعلى حتى من الكتف، معناتها واضح اللي فما على الأقل متر ونص ممكن حتى في بعض الأحيان ربما حتى زوز متر، وشفنا سيارات مغمورة يعني بالكامل تقريبا. دونك ولكن خلينا زادا نوضحوا اللي في ليبيا فما كما في برشا دول ومنها حتى في تونس في بعض الأحياء التونسية في بعض المدن يعني فما شبكة نتاع تصريف المياه إما مش موجودة وإلا غير ملائمة، يعني تكون ضيقة تكون ما تستحملش كميات كبيرة متاع ماء، لأنه كميات كبيرة متاع ماء إذا كانت تنزل في وقت وجيز كما اليوم يعني يراو في المطر اليوم في ليبيا في ظرف تقريب ساعتين معناتها صباح تقريب من 7 للـ9 ولا من 7 للـ10 يعني خلال بعض الساعات فقط نزلت كميات كبيرة، هذاك علاش أدت إلى تراكم المياه في المناطق المنخفضة مع يعني التحذر مع الشبكة متاع تصريف المياه تكون غير ملائمة. هذا كل طبعا يؤدي إلى سيول وإلى فيضانات، والصور هذه نشوفوها ديما في ليبيا في تونس في الجزائر في مصر في برشا دول في حتى في المغرب نشوفوا مثل هذه الصور خاصة خلال فصل الخريف.
1: معناتها اللي صار في ليبيا نجم تعرضوا له أيضا في تونس، نجم تعرضوا له وتعرضنا له دايور في تونس معناتها في وقت وجيز اللي صار، وهذا معناتها نتيجة التغير المناخي. علاش معناتها الناس كلنا نشوف لازم نحضروا رواحنا، البنية التحتية متاعنا تكون حاضرة، مياه قنوات تصريف الأمطار لازمها تكون حاضرة باش ما نقعوش في الوضعية هذايا اللي صارت. الحمد لله إن شاء الله فمش خسارة بشرية، هذايا نتمناوه. لكن سؤال مطروح اليوم على مستوى المناخ، هل سيتواصل تأثير هذا المنخفض ولا اضمحل وذهب؟ يعني هل أنه تأثيره مازال متواصل على ليبيا، مازال متواصل على مناطق الجنوب ولا لا؟
0: لا، بالنسبة للمنخفض الجوي الحالي تقريبا انتهى في جنوب تونس. صباح اليوم كما قلنا الأمطار حتى تقريبا إلى فترات الظهر، ثم تقلص التقلبات بعد تطاوين مشيت إلى المناطق متاع جنوب معتمدية بن كردان في اتجاه الحدود الليبية، هي منطقة تقريبا شبه صحراوية ما فيهاش غادي كمدن. ثم كما قلنا في الغرب الليبي وتقريبا اضمحل هذه التقلبات. دونك الفترة القادمة معتها الليلة وخاصة الأيام القادمة فترة مستقرة ما فيهاش أمطار بقية أيام الأسبوع في تونس، حرارة تقريبا يعني عادية ربيعية خريفية تقريبا 20 في أغلب المناطق التونسية، تقريبا من 20 إلى 28 درجة خلال ساعات الليل والصباح، أجواء باردة نسبيا نجم ننزل حتى 10 درجات 11 و12 درجة فقط على المرتفعات الغربية، مرتفعات مكثر كسرة بني حازم مرتفعات تالة مرتفعات الروحية مرتفعات السرس والكيف، المناطق هذه الكل باش ننزلوا فيها 10 11 12 درجة 13 درجة فقط خلال ساعات الفجر مثلا والصباح، خلال ساعات النهار تقريبا من 20 الى 28 درجه، ديما تكون اقل خاصه في المرتفعات الغربيه، مرتفعات الكيف، مرتفعات سليانه، مرتفعات تالا والقصرين، يعني حوالي تقريبا 21 22 23 درجه، اكثر شويه ديما في المناطق الساحليه وفي جنوب تونس. ولكن يعني الحمد لله الظل على المستوى الحراري توا نعيشوا في فتره نجم نقولوا معتدله، ما عندناش حراره 300 وبعيد برشا على الحراره كي بتاع الصيف تقريبا، يعني تقريبا انتهت معناتها انتهى الصيف، ونحكيه معناتها صيف صيف معناتها نحكيه على 40 و45 درجه، اما ربما يعني الفتره القادمه ما حتى كان يعني نتجاوز ببعض الدرجات 30 درجه موجود يعني محتمل ممكن، ولكن خلال ساعات النهار ما بعد نصف النهار تسخن شويه، لكن ديما ساعات الصباح والليل ديما تكون اجواء بارده، ما عادش باش نعيش وقت الاجواء الصيفيه الحاره والحاره جدا.
1: ربي يرحمنا ان شاء الله، في انتظار تكون فما تقلبات وكا ويجيش منخفض معناتها يغير شويه المعطيات كولي.
0: يعني هو من المتوقع يعني حسب النماذج العدديه اللي طبعا في الخريف قلناها برشا مرات راهو اكثر من 3 ايام 4 ايام ما تكونش يعني دقيقه برشا تعطينا فكره عامه، ولكن هو راهو المنخفض الجوي اللي كنا حكينا عليه منذ فتره منذ اسبوعين وعشر ايام هو موجود، هذا هو اللي كان في الصحراء ودونك، ولكن كان من المتوقع بشيء في تونس وما جاش لتونس. ويعني كما قلت يعني ربما العشرية الثالثة ممكن تحمل معها الجديد على مستوى الأمطار في تونس. نستناو شوية ونأكد وذايا إن شاء الله لاحقا، فما إشارات من النماذج ولكن مدة بعيدة كما قلنا، نحكيه على أكثر من أسبوع آخر تقريبا، الأسبوع القادم منتصف الأسبوع القادم الأواخر متاعه العشرية الثالثة عموما، ممكن فترة ما بعد 22 أكتوبر إن شاء الله ربي يرحمنا، ننتظر التقلبات إن شاء الله تتأكد
1: إن شاء الله. شكرا لفضلك، يعطيك ألف صحة الأستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس البحث في علم المناخ صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أستاذ عامر بحبة، شكرا على كل هذه المعطيات. 58 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متصل حتى للتسعة.
2: سويا ليخت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل يليل تحلى الحكايات، حكايات غريبة أما صارت، تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. مهرجان الرمان بكتانة في دورته 31 يعود في أيام 15 و16 و17 أكتوبر الجاري. برنامج هذه الدورة شنية التحديات المرفوعة قدام الدورة الجديدة، نحكيه في الموضوع وتفاصيله يلا تتسويته. رئيس جمعية مهرجان الرمان بكتانة سيد رضا الزموري، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
1: شكرا جزيلا. الدورة 31 تعود بعد قديش من عام تقريبا المهرجان ما صارش؟
2: والله هو تو عنده 3 سنين قاعد يصير دوريا، توقف تقريبا مدة 10 سنين. هو مهرجان الرمان عمره 41 عام، السنين الدورة 31،
1: معنى التوقف متاع 10 سنوات هو اللي
2: متقطع مش متالية، معنى 10 سنوات خاصة تعرف فترة الكورونا وما تبع ذلك.
1: نتذكر قبل يكون فما الاستعراض وسط المدينة وسهرات الفنية تكون في العددية هكا ولا لا؟ مازال نفس البرنامج ونفس الروح ولا تبدل؟
2: مازال نفس البرنامج تقريبا ونفس الروح. باش نحكي شوية على مهرجان كتانة للرمان. هي تظاهرة ثقافية وفلاحية وسياحية تهدف بالطبيعة للتعريف بالمنطقة كتانة وبرأس اللي تزخر به المنطقة هذه من منتوجات فلاحية مختلفة، وعلى رأسها بالطبيعة الرمان باعتبار المنتجات المحلية المميزة للمنطقة كتانة بالذات. معروف رمان كتانة في كولاية جابس كل بطبيعة جابس معروف رمان جابس ككل، من كتانة عندها خصوصية خاصة متاع رمان بطبيعة. يتضمن المهرجان هذايا مجموعة من الأنشطة والنوعة من بينها عروض بيع الرمان ومنتجات الرمان المنتج المستهلك في المعرض هذايا، والمنتوج متاع الرمان كل شو برودوي متاع الرمان من حلويات من أكلات مختلفة أكيد، مسابقات
1: مع الصناعات التقليدية اللي موجودة، السعف ومع البلح ومع كل المنتوجات الحنة والملوخية وكل ما هو منتوج الواحة في جابس هكا ولا هاي.
2: وأكيد مع الورشات التحسيسية حول تثمين المنتوج الفلاحي وبالطبيعة وتحويله كما يهدم في المهرجان هذية لدعم الفلاحين والمنتجين المحليين وتشجيع المبادرات الشبابية والنسائية خاصة. وبتشوف دجا حتى في المعرض بتشوف العنصر النسائي تقريبا بنسبة 90% بيكون متواجد في العديد من الانتاج سواء على مستوى الصناعة التقليدية وإلا على مستوى زاد الحلويات اللي مصنوعة من رمان وإلا الجو وإلا العصائر معناتها بأنواعها، الكونفيتور معناتها معجون الرب متاع الرمان باش تكون موجودة بطبيعة، والحرفيات معناتها من المنطقة باش يكونوا يمثلوا الجانب هذايا.
1: بيه هذا على مستوى وعلى مستوى السهرات الفنية فما في 15 في الليل 16 هاي
2: في البرنامج ككل. برنامج يكون حافل بشبدك كما قلت انت بالاستعراض ان شاء الله 3 متاع العشية وافتتاح المعرض. بعد باش يكون فما ندوة قلت ندوة أمسية شعرية كبيرة إن شاء الله باش تكون على عين المكان أون بوبليك موضوع معناتها باش تكون ثم مسابقة إن شاء الله ندوة فلاحية بريتو 10 متاع الصباح ديما حول الرمان ومشاكل الرمان، تعرف العديد المشاكل يتعرض للقطاع هذية، وهني نداء للسلطات المعنية الكل أن يتفتوا القطاع هذية المنتوج اللي يميز صدقني يميز تونس على مستوى عالمي هو الرمان جابس. باش تكون فما ندوة فلاحية وطنية إن شاء الله الساعة 15 معناتها 3 متاع العشية باش يكون عرض الخيل عرض كبير متاع الخير وفرجة كبيرة إن شاء الله. بالليل باش يكون فما حفل ساهر إحياء منال أحمد فنانة منال أحمد 8 متاع الليل. يوم السبت باش يكون فما مسابقة في صنع الحلويات زادة مسابقة وطنية في صنع حلويات ديما أبازر الرمان كل شيء في الرمان ومعها حلقة تكوينية ميدانية زادة للفلاحين كيف كيف في إحدى الضيعات. الساعتين مش كون عنا ماراثون الواحة إن شاء الله انطلاق من البحر اللي ما يعرفش كتانة راهي قرية ساحلية واحة ساحلية بامتياز معناتها من الواحات القليلة في الموجودة في العالم. بعد يكون فما تنشيط الأطفال عمو كيكي وفي الليل حفل فني إن شاء الله مش يحييه تحييه محفل جربة بقيادة معز الشبار.
1: فوالا ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. وشاركتنا ديما حافله ونعرف ان بلد الرومان معناتها حركيه اقتصاديه حتى من من من شقيقه ليبيا معناتها يجيو ومن كل معناتها مناطق البلاد باش يمشيو لكتانا شيو الرومان. ورومان كتانا معروف على مستوى العالم مش على مستوى قابس وتونس فقط. شكرا لك سيدي الزموري جامعه المارجن رومان بكتانا. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. هكا وصلنا لختام لقانا. شكرا حسام, شكرا هيفا, شكرا ضحى, جمل تحيه هدى. أخبار مع أميرة نتكلم مع محمد. لكم زينة, أصبح على خير. باي باي.

0: de l'info. Flash News.
1: موجز واتسي عادي وانا في مع السلامة. عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال قيس السلامي يؤكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد موجة تكنولوجية عابرة بل أصبح ثورة إنسانية تعيد تشكيل طرق العمل والإنتاج ورافعة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات وتطوير أدائها. وأضاف السلامي في كلمة افتتاحية خلال يوم إعلامي انتظم حول التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي، أضافنا توظيف هذه التقنيات يتيح فرصا مهمة لتحسين الأداء المؤسسي وتطوير أساليب العمل وتعزيز النجاعة التشغيلية، مشيرا إلى تنمي اعتماد المؤسسات الأوروبية على حلول الذكاء الاصطناعي للاستفادة من إمكانياتها في هذا المجال. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة تعقد اليوم جلسة للنظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. وأكد الحاضرون أهمية المقترح باعتباره إطارا تشريعيا شاملا يعالج النقائص في المنظومة الصحية العمومية ويهدف إلى وضع حد لتشتت الأنظمة الأساسية وتعدد النصوص المنظمة للوضعيات المهنية لإطارات وأعوان الصحة. وشدد أغلب المتدخلين على أن تصنيف مهنة ما على كونها شقة يخضع إلى مجموعة من الضوابط والشروط تتعلق أساسا بالأعمال التي من شأنها أن تسبب للقائمين بها إجهادا بدنيا أو نفسيا استثنائيا يؤدي غالبا إلى تدهور قدراتهم البدنية أو الذهنية بصفة مبكرة أو يمثل خطرا على الصحة والسلامة بما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بحوادث الشغل والأمراض المهنية. صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فم الخنقة من معتمدي تماغزة بولاية طوز للانتخابات المحلية جزئية يوم الأحد 17 جانفي 2027 من 8 صباحا حتى 6 مساء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويعود تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية تماغزة إلى الشغور الذي حصل بعد التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي التي انتظمت في 27 سبتمبر المنقضي وانتهت بسحب الوكالة من النائب المعني. في أخبار العالم، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بأن الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني لدى طهران على خلفية ادعاءات وصفتها بأنها غير صحيحة بشأن قاعدة فيرفورد وأبلغته احتجاجها الشديد على ما وصفته بنهج لندن غير المسؤول والهدام تجاه إيران. وأضافت أن الخارجية طلبت السفير بتقديم الوثائق والأدلة التي تستند إليها الاتهامات الموجهة إلى إيران بأسرع وقت ممكن بشأن ما وصفته بالحادث المزعوم في القاعدة البريطانية. هيئة التجارة البحرية البريطانية تفيد بتلقي بلاغ عن إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول في مضيق هرمز.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب

مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم ونتمنى لكم شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاسين. ربي خليوا الموسيقى كيما العاده علينا احنا بيان سور. نحاولوا نواسيكم شويه في الخاص بوتيتر نتاع نهار كامل بعد الاخبار بعد الحاجات بعد القضيات بعد الجوج ممتع الصغار بوتيتر بعد الاصحاب اي حاجه. انتو كان نقول لكم برشا موسيقى تلقاو معنا كيكم تاو شادين اثنيه في لوتورود. زاد نقول لكم خليوا الموسيقى تو ناسكم سيغمون زيدوا برشا في الحس. ان شاء الله طريق السلامه لكل مستعملين الطريق. نسلم عليك حسام الحلواني مستعمل الكون سؤال. أنتو كان أقول لك إن شاء الله طريق سليمة زيد فلا ثلاثة ساعات الذوم. هاي فان سلام عليك سيد المعدة. هذا محمد القرقني من وراء الميكرو. هذه غاكتو مون قلكم برشا برشا برشا موزيكا إذا يغم بعد شوية في جوك بوكس مش نرجع بيكم لغاني مغاربية. وذلك علش اخترت أنه نسمع موزيكا من عند جنيوة مش جنيوة ديفيزيون هم موجودين ولكن موزيكة الجنيوة موزيكا السحاري المغاربية. فوالا دونك هذيك علاش من بعد شويه باش نسمعوا وديع اسماعيل في جنيوة ستايل.

0: دوكا دوكا ليكم انتم كيما قلت في الاثنية. مي تو سويت الموسيقى متاعنا زادة تمشي دوكا دوكا على خاطر البلاي ليست مش تبدأ تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب الليلة اختارت هكا نرجع بكم شوية لغاني قديمة داير زادة بش اسمه برشا موسيقى تونسية وهذاك علاش مش نبدأ بعد شوية بش اسمه ايمن لسيك في مشيتا.

تم تانا مش تلقاو شاب بشير مش تلقاو سيام مش تلقاو نويل غشام تشاون مندس مش تلقاو زاد الهيد جويني مي اون توكا في روميكس حلو برشا اي تو سويت باش نخليكم مع موسيقى من عند دي جي سنيك جي بالفن في لوكو كورتيغو هذه الموسيقى تاعنا اي بنقول لكم عملوا بون كيف بون ايكوت انتم تسمعوا فينا هاد كلوب

0: شي بشير سمره هذه الموسيقى اللي ترجعنا معكم جديد في نايت كلوب
1: موندو دي جي الميكس والغوميكس اقوى الهيتات واجدد اليوتيوب كل ليله من 9 لنص الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني.
0: السلام عليكم الناس الكل، مازلنا متواصلين معكم حتى النص الليل ومازلت الموسيقى متاعنا ومازلت برشا برشا موسيقى يديروا كما قلت قبيلا باش نرجع بكم لغاني مغاربه مش بعيد برشا على الجو متاع سمرة والامبيونس هذيك اللي كي مش نهزكم الجو مغاربي جزائري خليني نقول ان توكا برشا موسيقى قناوه هذاك على شو سويت نمشي مع بعضنا الجوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس باش اسمه غناوه ديفيزيون في دوغا دوغا الفقر اسامبلي في فولاني غناوه باش اسمه بابا الغناوي في حميد لفاوي بيان سور اسمه حبيب بالك زاده في لالا ميغا اي اوتو سويت باش اسمه ودي اسماعيل في غناوه ستايل موسيقى تعملوا معها بون كيف شويه اخر جوست مع الاخبار تكونوا معاكم على راس الساعه احنا راجعين معاكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب وين نحكيوا على البيلبورد نتاع عام 2005 اون بلوس زاد نقول لكم حاضروا روحكم فما برشا موسيقى فرنسيه باش تكون مع شريفه لونا حاضروا روحكم راجعين في نايت كلوب.

0: Bambara. UNFM, η ραδιό τη Τασμάκ. Σούτκομ.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز العاشرة دي UNFM عسلامة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تأذن بفتح بحث تحقيقي في وفاة طفلين يبلغ من العمر نحو 3 سنوات داخل روضة أطفال بجهة حمام سوسة. وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة رفيق بوخامة في تصريح لمراسل ديوان فم بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف أذن بإجراء التسخير اللازمة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. ولي صفاقس محمد الحجري أدى اليوم الثلاثاء سلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المؤسسات الصحية بمعتمدية الحنشة والغريبة والمحرس ونقطة لمعاينة الإنجازات الجديدة ومتابعة تقدم المشاريع والوقوف على مدى جاهزية هذه المؤسسات للاستجابة لحاجيات المتسكنين. وعين الوالي انطلاق استغلال قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالحنشة وطلع على استغلال آلة التصوير بالأشعة البانورامية التي تم توفيرها لفائدة المؤسسة بما يعزز الخدمات الطبية المزدات للأهالي. كما شهدت زيارة افتتاح مركز الصحة الأساسية بمنطقة الشعال بمعتمدية الغريبة. فلاحو ولاية بنزرت يواجهون بالتزامن مع انطلاق موسم الزراعة الكبرى صعوبات تتعلق بنقص البذور الممتازة والأسمدة الضرورية في ظل مخاوف من تأثير هذه الإشكاليات على مردودية الإنتاج الفلاحي بالجهة. وأكد ممثل نقابة الفلاحين ببنزرت وليد أحبابو خلال مدخلة له في برنامج 60 دقيقة أن الجهة تعاني للسنة الثالثة على التوالي من نقص البذور الممتازة من الصنف الأول القابلة للإكثار، مشيرا لأن البذور المتوفرة لا تستجيب دائما لخصوصيات التربة وظروف المناخية بالمنطقة. وأوضح ممثل نقابة الفلاحين أن الجهات المعنية تزود الفلاحين أحيانا ببذور عادية أو بأصناف لا تتلائم مع طبيعة المنطقة وهو ما قد يؤثر سلبا على مستويات الإنتاج والمردودية. في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على منطقة أسرار في مديرية صبر الموادم وصد عدة هجمات للحوثيين غربي تعز خلال الساعات الماضية. وأضاف أن المتحدث باسم القوات الحكومية كاد استمرار عملية فجر اليمن حتى تحقيق كامل لأهدافها، فيما شدد رئيس الوزراء ومحافظ تعز على ضرورة فك الحصار عن المدينة.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
1: ديوان فام،
3: كل ما يهم السبور،
4: سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم من الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء، تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور، فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. هيئة النجم الرياضي بالمتلوي تقرر أثر اجتماع اليوم عن تعليق كافة الأنشطة الخاصة بأصناف النادي بصفة فورية. القرار هذا يجيب بسبب الظروف المالية الخانقة اللي مر بها الفريق منذ أشهر طويلة. الهيئة تؤكد أنه العجز متاع الفريق عن الإيفاء بتعهداته المالية وتغطية مصاريف التسيير اليومية والتنقلات وغياب أي موارد قارة أو دعم عاجل لإنقاذ الموقف خليها تتخذ القرار هذا. نذكر أنه لم يتم صرف منحة النجم الرياضي بالمتلوي من شركة فصفات قفصة منذ نوفمبر 2025، الشيء اللي عمق أزمة فريق نجم المنهجم. الناطق الرسمي لسياسة أحمد جبير عقد اليوم ندوة صحفية للحديث عن حيثية القطيعة مع المدرب نبيل الكوكي وعودة المدرب محمد الكوكي لأشرف اليوم عن أول حصة تدريبية للفريق. أبرز ما قاله أحمد جبير: لا توجد حاليا أسماء مطروحة لخلافة طارق سالم كمدير رياضي. يقول أيضا طارق سالم موافق على عودة محمد الكوكي لكنه رفض المواصلة. محمد الكوكي من أول اتصال معاه قال أنا جاهز وعلى ذمة النادي الصفاقسي. يقول احنا شفنا أنه الرجل المناسب في المرحلة الحالية. قلنا اتصلنا أيضا بعماد بن يونس لكنه رفض بسبب ارتباطه بعقد مع مستقبل المرسى. جبير تحدث على مردود نادي صفاقسي تحت إشراف نبيل الكوكي، يقول أنه الأداء حسب الفنيين في الفريق وهيئة الفريق طرح أكثر من تساؤل خاصة في مباراة نيجيريا. يقول مع نبيل الكوكي الفريق كان بعيد عن أهدافه ومش كونش مباراة تقدم ساقط الدير، وتصريحاته ما بعد المباراة كانوا سبب في خروجه من الفريق. وأكثر تصريحات في فيديوهات على الباج سبور باي ديو نفهم. مواصلين مع النادي الصفاقسي اللي سافر غدوة للكوت ديفوار إعدادا لمباراة ذهاب دورة تمهيد الثاني من مسابقة كأس الكاف أمام أكاديمية أمادو ديالو. مباراة نهار السبت في أبيجان الأربعة تاع العشية. كيف في كأس الكاف ترجي جرجيس يستقبل نهار السبت الساعة 3:30 في الطيب المهيري ريال باماكو المالي. بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا نهار السبت مع 9:00 في لوبومباتشي تي بي مازيمبي الكونغولي يواجه نادي الإفريقي. نهار الأحد 6:00 متاع العشية السويحلي الليبي يستقبل الترجي الرياضي التونسي. الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر تعيين طاقم تحكيم مغربي لمواجهة المنتخب الوطني التونسي ضد نظيره الليبي ضمن تصفية كأس افريقيا للأمم 2027. المباراة بشكون نهار الجمعة 13 نوفمبر بداية من 5:00 متاع العشية بإدارة الحكم المغربي حمزة الفارق ومساعدة مواطنيه الحسن أزكا وعبد الصمد أبرتونة. الختام بأبرز مباريات الليلة في دوري أبطال أوروبا الدفعة الأولى من الجولة الثانية. لونس الفرنسي انهزم ضد سبورتينغ كلوب البرتغالي 2-0. صباح الأذربيجاني فاز ضد سلافيا براغا تشيكي 2-0. أرسنال الإنجليزي يضرب بالثلاثة أمام ليلة الفرنسي 3-0. في الميتروبوليتانو أتلتيكو مدريد الإسباني فاز ضد الريد ديفولز مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل صفر. مباراة فيها 7 أهداف في جوزيبي ميادزا. إنتر ميلان في مباراة مفاجئة ينهزم ضد كلوب بروج البلجيكي 4-3. جالاتا سراي التركي في إسطنبول بعد ما كان متقدم 1-0 ضد برشلونة ينهزم بأربع أهداف مقابل هدف لامين يامال لم يسجل في مباراة هذه لكنه كان وراء 3 أهداف الأخيرة للبارسا. وشوط ثاني مثير للفريق الكتالوني. في ألمانيا إربي لايبزيج فاز ضد بي إس في أيندهوفن 0-0. فايكنج النرويجي بعد ما كان متقدم في الشوط الأول 2-0 ينقاد للهزيمة أمام بايرن ميونخ 3-2. وفي السيراميكا مادريغال فياريال ينتصر ضد نابولي 3-1. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان.نت. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب. صباح الخير للناس كل وتحية تونس.

ايرو بونسوار، مرحبا بكم، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا. انكور اون فوا نقول لكم مازال متواصلين معكم حتى للنص الليل، انتم تسمعوا في نايت كلوب اي برشا موسيقى مازالت متواصله معكم اكيد ديريكتومون. لو رونديفو نتاعنا يكون مع الاغاني القديمه الاوكسيدونتال، وين نرجع بكم البيلبورد عام 2005 تو سويت في اولديز. اولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 70. اليوم نرجع العام 2005 كما قلت مع غنية خليت بصمتها في عالم الغنبي والبوب الأمريكي. نحكي على غون كريزي الفنانة الأمريكية ناتالي. الفنانة ناتالي نيكول ألفارادو هي مغنية وكاتبة متاع أغاني أمريكية من مدينة يوستن في ولاية تكساس. قبل ما تبرز كمغنية كانت حاضرة في أوساط البوب وتخدم زادة في الكورال متاع أغاني فنانين أخرين قبل ما تقرر أنها تطلع وتوري صوتها للناس الكل. في أواخر 2004 وبداية 2005 خرجت غنية اسمها Gone Crazy اللي كانت أول سينجول بيرز في مسيرتها ومن ألبوم الأول اللي يحمل اسمها ناتالي فينالمون واللي صدر في مي عام 2005. الغنية تحكي على وجيعة متاع الفراق، على إنسان يمشي ويخلي وراها هكا فراغ كبير، وعلى الشوق لحبيب هكا غايب بتاتر. خليني نقول ناتالي لهنا توصل الاحساس هذا بصوت يجمع بين الرومانسيه واللغنبي مع توش متاع بوب تخلي اللحن ساهل اللي بيتكبتم في البال. النجاح ما كانش كان احساسك هاو. الغنيه وصلت للمرتبه الثالثه، المرتبه 13 سامحوني، في قائمه البيلبورد الامريكيه في افريل 2005 وخلت اسم ناتالي تعرف على نطاق اوسع. وبعد نجاح هذا اصدرت ناتالي البومها الثاني Everything New عام 2006 وصلت تخدم في الموسيقى والكتابة. تبقى من الأغاني متاع الألفينات اللي ذكرنا كيفاش الحب كان عنده قيمته فينا الما وينجم يتحول الغنية تعيش معانا سنين وسنين برشا. هذيك علاش الموسيقى اللي مش نسمعها تسويت كما قلت اسمها Gone Crazy.

تين نلقاو غنية رجعت ماريا كاري للأذواء بطريقة مختلفة وبعيدة شوية على البلاد رومانتيك اللي تعودنا بهم. اسم الموسيقى It's Like That. لهنا ماريا كاري النجمة الأمريكية اللي اشتهرت بصوتها الاستثنائي وقدرتها على هكا الموفمون بين الليغامبي وبين البوب. خرجت الغنية ذي في جانفي 2005 وكانت أول سينجول من ألبومها العاشر The Emancipation of Mimi. في التراك ذي ماريا تعاونت مع المونتج والرابر جيرمان دوبري وزاد مع الليبان المعروف فاتمان سكوب اللي عطى للغنية انرجي كبيرة بالصوت متاعه بعيد على قصص الحب والدموع والأجواء ذيك. It's Like That تحكي على التحرر الفرحة السهرية مع الأصحاب وكأنه ماريا تقول الليلة ننسى الهموم نعيش اللحظة ونستمع للموسيقى. الغنية تعمل في ميلانج بين لغامبي وليبوب بإقعد تاع دانس وكلمات سهلة برشا وكانت بمثابة إعلان على مرحلة جديدة في مسيرة ماريا كاري بعد فترة ما كانتش فيها النجاحات التجارية كما تعود عليها الجمهور. النتيجة نحكيه على غنية وصلت للمرتبة 16 في القائمة متاع البيلبورد الأمريكية ومهدت للنجاح كبير مع الألبوم اللي رجع ماريا بقوة لساحة البوب العالمية. مش مجرد غنية متاع دانس لكن سيغمو سمعتوها قبل الوظن متاعكم سمعتها برشا الموسيقى ذي وذيك علشان نقولكم سيغمو مش ترجعكم زاد الحاجات نوستالجيك من 2005.

في المرتبة 68 نلقاو موسيقى روك فيها برشا قوة وبرشا غش وبرشا حساس. زيتها غنية تقول لك ما تخليش حتى حد يكسر الإرادة متاعك, اسمها Best of You, الفرقة Foo Fighters. الفرقة ذي اللي تأسست عام 1994 على يد ديف غرول اللي كان عازف متاع درامز مع فرقة نيرفانا, ومع نهاية التجربة ذي قرر يبدأ صفحة جديدة. المرة ذي كمغني وعازف جيتار, ومع سنين Foo Fighters ولات من أهم فرق الروك الترناتيف في العالم. Best of You خرجت في ماي 2005 وكانت أول سينجل من ألبوم الفرقة الخامس In Your Honor اللي صدر في نفس العام, والغنية تتميز بالجيتارات القوية والإيقاع المتصاعد. صوت ديف غرول اللي يوصل الإحساس للآخر, أما الكلمات تدور على الصراع مع الناس والظروف اللي تحاول تسيطر عليك, وعلى السؤال اللي تعاود في الغنية, هل خليت الظروف تاخو أحسن ما فيك؟ سؤال يمكن نتسألوه الناس الكل فينالمون, هل الظروف هي اللي خلتنا نتبدلوا؟ هل الظروف هي اللي خلت بتاتر سرقت منا الحاجات الباهية ورات الحاجات الخايبة؟ أسئلة سيغمون كل ما وحدك يبقى مع روحه إلا ويتسأل الحاجات هذه. الغنية حققت نجاح كبير ووصلت للمرتبة الثامنة في قائمة البيلبورد, وكانت من أبرز الأغاني متاع الروك في 2005, وزادت رشحة الجائزة الجرامي في فئة أفضل أداء متاع الروك من مجموعة وإلا ثنائية.

الى اكيد انه حتى الانسترو هذا ولا الميلودي هذا تعرفوها وتعديت على اذنكم من قبل. دونك نرجعوا زاد كيف كيف 2005 العام اللي كان لغامبي فيه عايش في واحده من احلى الفترات نتاعو مع هوني عنده ايقاع ما تنساش وصوتي يخليك تتحرك من اول سكوند. نحكيوا على وان ثينغ للمغنيه الامريكيه إيمري والاسم الكامل إيمري روجرز. هي مغنيه امريكيه تولدت عام 80 في امريكا وعرفت طريقها للنجاح في بدايه الالفينات تقريبا, خاصه بعد البومها الاول اول اي هاف عام 2002 اللي قدمها كصوت جديد في عالم الليغامبي مع دي ستار وقتها في الوقت ذاك كبار وكبار عليها برشا. الانطلاقه الكبيره جات مع وان ثينغ اللي قاعدين نسمعوا فيها ديجا توا اللي خرجت عام 2005 وكانت اول سينجل من البومها الثاني تاتش. الغنيه اللي تميز ولا تميزت بميلانج بين الليغامبي ولي بوب وقاع مستوحى من الموسيقى الفانك مع استعمال هكا كبير برشا للبركسيون والطبول اون جينيرال اللي عطاوها انرجي متميزه. اللي زاد عطى الغنيه الهويه نتاعها والايدنتيتي المزيانه هذيا هو البرودكشن اللي كانت موجوده نتاع ريتش هاريسون اللي تعاون مع إيمري في صناعه الصوت المتميز هذيا والكلمات, فانها تحكي على انجذاب قوي للشخص وعلى الاحساس اللي يخليك تحسه ولا يخليك تنسى كل شيء قدام حاجة واحدة تشدك لي. الغنية حقت نجاحها الأمي وصلت للمرتبة الثامنة في القائمة متاع البيلبورد وترشحت سامحوني لزوز جوائز غرامي عام 2006 في الألفينات بفضل إيقاع متاعها الموسيقى ذي اللي ما يخليكش تهدى كمان والأداء اللي خلى إيمري تكون برمي لستار متاع الغامبي. بقات الغنية ذي One Thing واحدة من أبرز الغاني اللي تنجم ذكرنا في عام 2005.

نمشيو للمرتبة 66 وين نلقاو وفينالمون بون الأخيرة بالنسبة لليلة نلقاو موزيكا أن بو رومانتيك ومن أشهر الأغاني نتاع الأغاني في الألفينات نحكيو على كيتر تو يو الفرقة ديستينايز تشايلد الفرقة الأمريكية هذي اللي تأسست في يوستن تكساس ونشحت باش تولي من أشهر فرق نتاع البنات في العالم خاصة فضل الثلاثي اللي عرفناه في آخر مراحلها نحكيو على كيلي رولاند نحكيو على بيونسي نحكيو على ميتشيل ويليامز وبأغاني كيما سي ماي نيم كيما سرفايفر الفرقة اللي حققت نجاح عالمي وخلت بصمتها في تاريخ الأغامبي والبوب كيتر تو يو خرجت عام 2005 وهي من ألبوم ديستيني فولفيلد اللي اصدر في أواخر 2004 وكان آخر ألبوم استوديو للفرقة قبل ما تعلن عن نهاية نشاطها كمجموعة عنوان الغنية كيتر تو يو معناها تقريبا أنك تهتم بشريكك وتدلو وتكون حاضر باش تريحه وتعبر له على الحب متاعك الكلمات تتصور مرأة تحب تبين تقديرها للشخص اللي تحبه من خلال الاهتمام به والمساندة متاعه موسيقيا الغنية تتميز بإيقاع هادي أجواء سنتيمونتال مع هكا فما هارموني فوكال ما بين الثلاثة بنات دونك نحكيو على موسيقى وصلت فينالمون للمرتبة 14 في البيلبورد وترشحت لجائزة الجرامي عام 2006 في فئة

0: في ساعة سلطنة.
1: أنا من علمني الهوى غيرك، هكا يقول آدم في موزيكتنا متاع ليلة. أنتو كابش القاوة برشا موزيك حلوة، خليكم معنا بغنشي ما تبدلوش الموجة شوية، خير تكون معاكم الأخبار مع أميرة مقني. وإحنا راجعين كيما قلت في ساعتنا الثالثة في زون في اي بي، نحكيو على شيري فالونام الفنانة الجزائرية الفرنسية، نسمو معها موزيكا بيان سور. خليكم معنا بغنشي ما تبدلوش الموجة، راجعين في نايت كلوب.

0: 1FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. 1FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والحادية عشرة ديوان في معسلمة. تونس تكون على موعد مع فترة من الاستقرار الجوي ودرجات الحرارة الخريفية المعتدلة خلال الأيام المقبلة، مع مؤشرات أولية لاحتمال عودة التقلبات الجوية ونزول الأمطار بعد يوم 22 من أكتوبر، وفقا ما أكد الأستاذ المبرز والباحث في علم المناخ عامر بحبة، موضحا خلال مداخلته في برنامج في 60 دقيقة أن درجات الحرارة ستتراوح نهارا بين 20 و28 درجة مئوية، لتكون في حدود 21 إلى 23 درجة بالمناطق الغربية المرتفعة، فيما تنخفض ليلا وخلال الصباح الباكر إلى ما بين 10 و13 درجة، خاصة بمرتفعات الكاف وسليانة وتالا والقصرين ومكثرة. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دباري وكد أن الدفاع عن الحريات الصحفية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وتعزيز سلامتهم المهنية ستكون من أبرز أولويات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال العهدة الجديدة، وذلك عقب تجديد انتخابه على رأس النقابة وتوزيع المهام بين أعضاء مكتبها التنفيذي الجديد اليوم الثلاثاء. وأوضح دبار في تصريح لوكالة ونسا في خلال الأنباء أن الجانب الاقتصادي والاجتماعي يمثل جوهر العمل النقابي، خاصة فيما يتعلق بتحسين ظروف العمل ودعم الحقوق الاجتماعية للصحفيين وتصدي إلى التهديدات التي يتعرضون إليها. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب النائب فوزي الدعس يؤكد أن الحيز الزمني المتبقي من العمل البرلماني الفعلي خلال العهدة النيابية الحالية محدود ولا يتجاوز 6 إلى 7 أشهر، ما يستوجب تحديد الأولويات التشريعية والتركيز على المبادرات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. ووضح فوزي الدعس خلال مداخلته في برنامج 60 دقيقة أن العهدة النيابية الحالية تنتهي في مارس 2028، مشيرا إلى مناقشة مشروع قانون المالية خلال المرحلة المقبلة ستؤدي إلى تعليق أشغال اللجان البرلمانية حتى يتفرغ المجلس بمختلف هياكله لمناقشته، إلى جانب العطلة البرلمانية التي تمتد شهرين. وأضاف أن النواب تقدموا بأكثر من 100 مقترح قانون منذ بداية العهد الحالي، وهو ما يطرح وفق تقديره ضرورة فتح نقاش داخل البرلمان لضبط الأولويات التشريعية وتوجيه الجهود نحو المبادرات التي تستجيب مشاغل المواطنين وتؤثر مباشرة على حياتهم اليومية. الدفاع المدني السعودي يفيد بسقوط شظايا في مدينة الرياض نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وأضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة.

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل ديوان فام صوتكم
1: موندو دي جي الميكس والغوبيكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب
2: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل. هذه ساعتنا الثالثة ومتواصلين معكم حتى للنص الليل. ايه با ديراكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون مع الافلام ومع لي سيري اللي تنجم نتفرجوا عليهم واللي تقترحهم علينا. فوفا توت سويت في بوب كورن.
3: بوب كورن.
4: أحداث الفيلم تبدأ وقت اللي تظهر امرأة غامضة في شوارع اسكتلندا تدور وحدها كرهبة بيضة وتراقب الرجال اللي تقابلهم وتنصب لهم شباكها ومن بعد تبدأ تستدرج فيهم بطريقة ذكية وفي ساعة ما يطلعوا معها في الكرهبة من غير ما يفيقوا بحقيقتها وهما ما همش عارفين المصير اللي يستنى فيهم. المرأة الغامضة هذه كل مرة تلقى راجل تحاول تستدرجه تحكي معاه وتهمه اللي هي معجبة بيه ومن بعد تهزه لبلاصة معزولة وخالية وين يبدأ يكتشف مخر برشا انه حصل في فخ ما فماش منه حتى مجال للهروب. اللي ما كانوش عارفينه انها صحيح في الظاهر مرأة جذابة اما الحقيقة وراء الوجه الملائكي متاحها فما سر مرعب. المرأة هذيك ما هيش كائن بشري اصلا. شكوني المرأة هذيك بالضبط؟ وإذا كان ما هيش من الكائنات البشرية ملشنية علاش تختار الرجال وتستدرجهم وشنو يصير للضحايا متاحها بعد ما يدخلوا معاها للمكان الغامض والسري اللي تهزهم ليه؟ الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في فيلم Under the Skin. فيلم خيال علمي ورعب نفسي صحيح ما هوش جديد خرج تحديدا عام 2013 أما ما زال يعتبر من أقوى الأفلام. Come to me. من إخراج جوناثان غليزر وبطولة سكارلت جوهانسون اللي أبدعت في تجسيد المرأة الغامضة. مدة الفيلم ساعة ونصف تقريبا ساعة ونصف من غير ولا لحظة ملل. الفيلم معروف بأسلوبه الغامض والمختلف واعتماده الكبير على الإيماج والموسيقى والصمت أكثر من الحوار. هو مقتبس من رواية للكاتب ميشيل فابير ويطرح برشا أفكار وجودية وفلسفية منها هل أنه المشاعر والأحاسيس هي حكر على الإنسان أكهو وإلا حتى الكائنات الأخرى عندها مشاعرها الخاصة وطريقتها في التعبير. كانكم من عشاق أجواء الغموض والرعب النفسي الفيلم هذا ينجم يعجبكم. ملا ستي ويك دونت بريد حضر جو السهرية وجيب البوب كورن واتفرج في فيلم Under the Skin. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي
0: بوب كورن.

بيزون في اي بي. اليوم باش نحكيو على فنانه فرنسيه عندها اصول جزائريه، صوتها جمع بين الاحساس الليغامبي والبوب، ونجحت في وقت قصير باش تفرض اسمها في الساحه الموسيقيه الفرنسيه على الاقل. نحكيو على شريفه لونا. شريفه لونا الاسم الحقاني شريفه بابوش، تولدت عام بلوتو نهار 25 جانفي 1989 في مدينة تيفرول فرنسية، من أب جزائري ومن منطقة القبائل وأم فرنسية. ومن صغرها الموسيقى كانت حاضرة في حياتها، خاصة مع أخواتها اللي ساهموا في تقريبها أكثر من الغناء. ومع الوقت ولات تحلم اللي نهار من نهارات صوتها يوصل للجمهور. الفرصة الكبيرة جاتها عام 2007 وقت اللي شاركت في الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب بوب ستارز وربحت المسابقة. الانتصار هذا كان نقطة تتحول في حياتها وفتح قدامها أبواب العالم الاحتراف مع شركة Universal Music. وفي نوفمبر 2007 خرج أول ألبوم يحمل اسمها شريفة لونا، واللي حقق نجاح مهم في فرنسا ووصل للمرتبة الثالثة في ترتيب الألبومات الفرنسية. ومن بين الأغاني اللي عرفت الجمهور بها عندنا كيلكو باغ، غنية حققت نجاح كبير ووصلت للمرتبة الأولى في ترتيب الأغاني في فرنسا. وبعدها جاءت الغنية اللي زادت رسخت اسمها إلى فيليمو، اللي حتى هي معناها تصدرت الترتيب الفرنسي. أغاني فيها حكايات عاطفية، خيبة أمل، أسرار في العلاقات، بصوت فيه برشا إحساس وقريب برشا من المستمع. شريفة لونا ما وقفتش عند النجاح الأول. عام 2008 أصدرت ألبومها الثاني فينيوس اللي حمل اسم ولدها واصلت فيه رحلتها الموسيقية. ومن بعد هي في 2010 أصدرت ألبوم آخر سيتو مفوا، وفي 2012 رجعت بألبوم بيتيت في دو سوا، وين واصلت تستكشف ألوان هكا خليني نقول ودي جون ميوزيكو مختلفين بين الليغامبي وبين البوب. وزادة مسيرتها ما اقتصرتش على الغناء كهو، شاركت في تجارب تلفزيونية مختلفة وظهرت في برامج متاع ديفيرتيسمون وحتى في أعمال تمثيلية. وفي 2024 رجعت الأضواء من خلال مشاركتها في البرنامج الفرنسي ماسك سينجر، وين غنت هكا وهي متخفية في شخصية لابيرل ووصلت للمرتبة الرابعة. شنو يميز شريفة لونا؟ يمكن هي قدرتها على تحويل الحكايات العاطفية الأغاني، يلقى فيها المستمع جزء من تجربته. ويمكن زاد صوتها اللي ذكرنا فترة كان فيها الليغامبي الفرنسي حاضر بقوة في الراديو في الشاخ تمتع الأغاني. حكاية فنانة بدأت من حلم ومسابقة تلفزيونية ووصلت الأغاني، ما زلت مرتبطة بذاكرة متعجيل كامل. اسمها شريفة لونا.

0: ون اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل، دي ون اف ام، عسلامة. الحزب الدستوري الحر يعلن في بيان صادر عن ديوانه السياسي مساء الثلاثاء التخلي نهائيا عن عقد مؤتمر الوفاء الذي كان مقررا يومي 3 و4 اكتوبر، معللا القرار بالقوة القاهرة، وذلك اثر صدور حكم استعجالي يقضي بايقاف اشغال المؤتمر. اوضح الحزب ان ديوان السياسي قرر حفظ وثائق المؤتمر بارشيف الحزب وتكليف مركز الدراسات الاستراتيجية وتوثيق بتبويبها واصدارها في كتاب، كما قرر الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور رغم اعتباري أن القضية أصبحت غير ذات موضوع. واعتبر الحزب البيان ذاته أن منع انعقاد المؤتمر تم عبر عرقلة النفاذ إلى الفضاءات العامة والخاصة ثم صدور قرار قضائي بإيقاف الأشغال. فوز مسلسل المطبعة من إنتاج التلفزة التونسية وإخراج مهدي الهميلي بجائزة أفضل عمل درامي أجنبي في مهرجان ماتيرا فيكشن للأعمال التلفزيونية والدرامية بإيطاليا. يأتي هذا التتويج الجديد ليعزز رصيد العمل الذي عرض خلال شهر رمضان 2026 وحصد عددا من الجوائز، ولتأكيد حضور الدراما التونسية وقدرتها على الوصول إلى التظاهرات الدولية والمنافسة فيها. البنك التونسي للتضامن يعلن عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. وتم اسناد هذه القروض حسب بلاغ البنك بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي، وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة، مع الحرص على صرفها في أجال مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم. جلسة عمل التأمت الثلاثاء بمقر ولاية القيروان خصصت لضبط برنامج زمني لاستكمال إنجاز 99 مشروعا بلديا بكلفة جملية تناهز 53.5 مليون دينار، وذلك في إطار متابعة تقدم تنفيذ المشاريع الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وتمت متابعة وضعية هذه المشاريع وتقدم مراحل تنفيذها، مع تأكيد ضرورة تسريع نسق الإنجاز وتجاوز الصعوبات التي تعترض استكمالها. وزارة الطاقة السعودية تفيد بأن مبنى إداريا تابعا لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية تعرض للاستهداف، مما أسفر عن نشوب حريق محدود في الموقع. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة فور وقوعها واتخذت الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو وفيات في صفوف العاملين أو الموجودين في المنطقة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم زهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2،
2: على 103.2
0: ديوان فام.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وينما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقبل ما نبدأ نقدم شكر خاص للفان اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفعة كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عتاء وتنوع وجدية، وإحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنسوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا النقوز باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبارتاج. قضية اليوم أطوارها صارت في عام 2005 في أنجلترا، وبالتحديد في لندن، لكن في الحقيقة الأحداث يتسموا كأنهم صاروا في كردستان العراقي، لأنه المحيط الجغرافي كما باش تكتشفوا ما عنده حتى تأثير على الأطراف المعنية بهالقضية، وكأنهم ما مش عايشين في أنجلترا بالكل.

أحداث القضية باش تنطلق مع عائلة محمود الكردية واللي هي أصيلة مدينة غلاطجي في شمال العراق بحدا سليمانية. وهالمدينة هذه جات في منطقة جبلية متاخمة للحدود متاع إيران. بول عائلة هذه محمود بوبكر محمود اتقدم في عام 1995 بمطلب متاع لجوء سياسي للسلطات البريطانية على أساس يحب يهرب من نظام صدام حسين، والمطلب متاعه تقبل وتمكن في عام 1998 باش يسافر ويستقر في أنجلترا بالطبيعة معاه عائلته واللي هو مع التوالي مرته بهية ولده وبناته الخمسة وزادوا خلطوا عليه أخته وأولاد أخته وعملوا كيفه بالضبط، طلبوا اللجوء السياسي وبالطبيعة ولات قبيلة كاملة والكلهم تلمدوا في حومة اسمها ميتشم، والواحد كي ينطق الاسم متاعها تقول عطس. وقبل ما نغرقوا في مجريات الأحداث يلزمكم تعرفوا أنه الفترة اللي مشاو فيها آل محمود لبريطانيا كانت في طنبك الحصار المفروض على العراق الشقيق واللي الغرب قتلوا فيه مليون طفل صغير، ما نحكيوش عن الناس البالغين رجال ونساء وشياب. وقتها الغرب افتح ذراعيه على مصراعيها للأكراد واستقبلهم في عدة بلدان من منطلق أنهم الأقليات المقموعة من طرف نظام صدام، وهذه كانت الذريعة متاع آلاف الأكراد باش يهربوا من بلادهم ويستقروا في مدينة أوروبية وأساساً أنجلترا، واللي وفرت لهم سكن ومنحهم مساعدات اجتماعية، وهما لهم معارضين ولا مناوئين النظام صدام، وفيهم اللي كيما محمود متاع قضية الحال واللي كان عسكري في الجيش النظامي وشارك في عمليات استهدفت أبناء موطنه، معناها هو قتل أكراد بناء عمه. وللتوضيح الأكراد وبتشجيع من الأمريكان بالسلاح وغيره وهما اللي قاموا على صدام حسين وحبوا ينفصلوا يعني يقسموا العراق، وهاكم تشوفوا في النتائج متاع معاناة الشرق بكله.

0: في نفس الإطار بالقضية اللي يلزمكم تعرفوه أنه محمود بوبكر محمود ومن معه ما جاوش وحدهم، وإنما جابوا معاهم كردستان الكل. وما هيش الحاجات الباهية متاع كردستان كما ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وإنما جابوا معاهم الجانب القاتم المتصلب والمتعجرف والرافض للاندماج في المجتمع. ورانا كي نقولوا اندماج مش معناها الواحد يتفسخ يسلم في ثقافته ولوقته وتقاليده ودينه وغيره، لا، المقصود هو التأقلم مع واقع مختلف على الواقع متاع الموطن الأصلي، وبتبيع مع المحافظة على الهوية. وهذا ماهوش صعيب بالكل، لأنه برشا مهاجرين حقوا هالمعادلة، واللي ماهيش صعبة وإنما سهلة، وعاشوا واندمجوا في وسط المجتمع الغربي ووصلوا لأعلى الدرجات في هالمجتمعات الجديدة اللي ولاوا يعيشوا معهم. لكن محمود امتعنا رافض هذا الكل، ويحب الأمور تصير وكأنه قاعد في جبل غلاتزي ويضرب في المزمار. وخلف هذا خذال مقاليد متاع السلطة، وهو اللي ولا قايد العائلة أو القبيلة، وبما أنه هو الكبير في إخواته كان ما يفدلكش عبوسا قمطريرة. واللي يلزمكم تعرفوه زادة أنه قام بختان بناته الأربعة، وخلينا نقوله طاهر بناته وهو في كردستان وقتها. وهذه عادة موجودة في العديد من البلدان وخاصة الإفريقية وبدرجات مختلفة، منها في مصر والسودان ومالي وحتى في الجزيرة العربية واليمن وكردستان العراقي. وحسب المعطيات كل عام ثم قرابة 3 ملايين طفلة يقع ختانهم في عدة أماكن من العالم. وبما أنه هالقوس مازال محلول، يلزمكم تعرفوا أن عملية هالختان أو الطهارة هذه هي عبارة على بتر أجزاء من الجهاز التناسلي متاع الأنثى، والأجزاء المعنية هي اللي يعتبروها مسؤولة على إثارة الشهوة عند المرأة. معناها الشهوة إيه للرجل لا للمرأة. ولهنا نسكروا هالقوس ونرجعوا لمحمود بوبكر محمود شاف القبيلة. في مجريات هالأحداث وفي عام 1998، يعني وقت اللي محمود دوب مخلط اللندرة واستقر كما قلنا لكم في هكا الحومة بتاع العدسة يعني ميتشام، والحاجة اللي كانت شغلت له مخه أنه بناته ما يتخلطوش بالإنجليز ويتصبغوا كيفهم، يلزمهم يقعدوا كرديات بالحافة متاعهم، وبالتالي حرص باش يعرسلهم في أول فرصة. بنته البكر واللي اسمها بايزي ويسميوها زادة بايمان أخذالها راجل قبل ما تغلق 16 سنة، وعمره قدها مرتين ونيف، والمسكين أغبنها وهي رضات بالقسمة متاحة وبقات معاه رغم اللي كان عذروت وجاهل ويعنف فيها بشكل غريب. بالنسبة لأختها اللي أصغر منها بعامين واسمها بيكحال، فهمت الطرح على بكري وهربت بجلدها قبل ما يعرسولها في عام 2002. مشيت مباشرة للسلطات البريطانية والمختصة في الأمور هذه وشكات أبوها وعموماتها اللي كانوا يعنفوا فيها يوميا. المهم أنه الطفلة بيكحال من اللي هربت من دارهم ومشيت للشرطة ما رجعتش، وبوها هددها باش يقتلها أمها وخوها وخواتها البنات الكل إذا ما ترجعش، وهي ما عطاتش أهمية لهالتهديدات هذه وبقات تعيش عند يون فامي داكوي، يعني عائلة استقبلتها وولات لابسة نقاب باش كي تخرج ما يعقلها حد، لأنه بوها وكالجارية الكردية العراقية اللي في لندن ولاو يفركسوا عليها بالفتاشة وبالفتيلة. وبوها قال أنه ما حاجتوش بها حية، يحبهم يجيبوها له في كفن. في ترابط هالمصايب متاع التخلف، الهروب متاع هالبنية بكحال أهب المحمود بوبكر وخلاه يخرج من سينتو، خاصة وأن هالحادثة هذه بالنسبة ليه مسته في شخصيته مباشرة وفي هيبته كأبو عائلة وفي سلطته كرئيس قبيلة، وبالتالي ولا متشدد أكثر وأكثر مع الزوز بنات اللي بقاو وأولهم باناز المسكينة واللي كانت أصغر من بيك حال بعامين، وهي المغبونة اللي باش تولي محل محاصرة لسيقة، معناها أبوها باش يحاول أنه يحكم عليها قبضته باش لا تبوجي لا عاليمين لا عاليسار. وبالطبيعة وكما تعرف الواحد وقت اللي يحب يحصر طفلة في مجتمعك المجتمع البريطاني، الحكاية ماهيش سهلة بالكل، هذا باش ما نقولوش مستحيل، ولا هكا الحسرة ولا المنع من الخروج ولا الضرب نفسه قدروا باش يردعوا بناس. ومش بوها هكا هو اللي متسلط عليها، حتى عمها اللي اسمه إيري أغا محمود واللي أصغر من بوها دخل روحه في العجة ومذوقها الأمرين، وعمل روحه متشدد أكثر من بوها. أشنو الحل بالنسبة للبو؟ قالوا له أولهم خوه بالطبيعة يلزمك تعرسلها. وهكا الطفلة بناز ما زالت ما غلقتش 16 سنة، وهو تلز باش يدبر لها وحيد بن عميس، يعني من نفس البلاد اللي جايين منها غالاتجي، واسمه علي عباس وأكبر منها بعشر سنين. وبناز المسكينة كانت رافضته هو والعرس، وما شافته كانت ثلاثة مرات قبل العرس، وكما قلنا لكم كانت رافضته علنا، وخليته يفهم اللي هي خذيته على خاطر خايفة من ردة الفعل متاع بوها وعمها، خايفة لا يقتلوها. وبوها كان مسمي علي عباس هذا على اسم الكوارجي الانجليزي دافيد بيكام، والسيد كعلاف وغردلاف وطافت رولاب ولا ذات ولا صفات. وهكا المسكينة باناس باش تبدأ معاه رحلة العذاب، وكان يفشخ فيها ويغتصب ويهدد فيها بالقتل في صورة ما إذا تقول أي حاجة لعائلتها. ومنهم مرة عطاها بون يكسر لها سنتها على خاطر نادات له باسمه قدام الناس كيما عنا احنا بكري، الراجل أو أي فرد من العائلة ما يناديش على المرأة باسمها في وسط الناس البرة في الشارع.
1: قلت كي ماني جي مترخص سجيت اي نسو جيم ايش محتاج يحس كرنيما، محتاج اشتغالي خوش، محتاج يحميس كرنك يا ملك نها ما خداماكم ودهندر دم.
0: في مجريات هالأحداث وبعد اللي سمعتوه بالك شي يمشي في بالكم أنه باناز ما قالتش لبوها على هكا العنف المتكرر اللي تتعرض له. المسكينة حكيت له وقالت له بالباء والتاء، لكن هو ولا على باله كأنه استحلها فيها. وهكا الطفلة باناز صبرت صبرت صبرت، ونهار 20 أكتوبر 2005 يعني عامين بعد ما بوها خذالها هكا العضروت، مشيت المركز الشرطة حكم اللي هما في أنجلترا، وش كاتب هكا العفات وحكيت لهم بالتدقيق على معاملته معاها، والأمنيين سجلوا أقوالها بالصورة والصوت لكن ما عملوا شيء، يعني ما فماش رد خبر. الطفلة تقولش عليها شاركت في برنامج فرق قلبك ولا شكارتك. هكا المغبونة طفاوا عليها الضوء وخلاوها في وضع لا تحسد عليه. بعد الخيبة متاع الأمل اللي عاشتها بناز، مشيت لضاربوها خطوة القدام وخطوة التالي، ومخها يخمم أنها تهجم لوحدها. وفي الأخر خذت قرار باش تواجه مصيرها، وقالت لعائلتها أنا ما عادش راجعة، وزمزته بيمين وقالت لهم أنا ساقي ما عادش نحطها في هكا الروجارة الزوجية اللي تحكيوا عليها. لكن القرار هذا بالنسبة لبوها محمود وعمها آري وكالقبيلة كاملة مسألة الطلاق ما تتجبدش بالكل على لسانات، عار كبير وفي سبرهم ما يطلقوش، والمرأة تبقى عند رجلها حتى يحطوا عليها الحوت. لكن في نهاية الأمر باناز شدت صحيح وقالت على الملأ أنه هكا علي عباس أو بالأحرى علي عبوس قمطريرة ما عادش راجعت له، كان يصيرش بش يصير. مختصر الحديث، البو ومن معه سلموا بالأمر الواقع، وعلي عباس تلز فعلا باش يطلق بناز، وهي بالطبيعة رجعت تعيش في دارهم بعد التلحليح والتدخلات متاع العباد الكل والتكبيش متاع أمها. وبوها قبلها عن مضض لأنه اعتبر بنته مرغدت له راسه في التراب، ومش أول مرة شوكته تتكسر بالطريقة هذه. لأنه سبق أختها اللي أكبر منها بكحال هربت على أبوها وخليته يمشي راسه مطاطي في وسط العبيت. بصريح العبارة البو محمود فقد ذاك الاحترام اللي ترتكز عليه أي سلطة، ومن منظور إخواته وخاصة ولي العهد آري آغا البنات جابوا الخزي والعار لبوهم وخلاوه يفقد كل سيطرة على عائلته، وبالتالي مقاليد السلطة في هاك القبيلة تعدات لي هو مباشرة، وكان يستنى فيها وربما عاونها باش تكون هكاكا، ويعتبر في روحه قدوة ماهوش من نوع اللي يتسامح مع تصرفات كما هكا اللي صارت. وخلف هذا آري آغا كان لباس عليه في الخيل العينيه وأكثر من أي واحد من آل محمود بحكم اللي هما فرد عرش وعنده شركة متاع تحويل أموال، معناها يضرب في المليارات من وخيان والأكراد اللي يبعثوا في الفلوس متاعهم لأهلهم في كردستان، ومن غير ما نقولوا أنه المال زاد قواله مركزه في العائلة أو بالأحرى في العرش أو القبيلة. في تسلسل الأحداث علاش ما تقولش أنه في عرس من عروسات الجالية الكردية في أنجلترا بناز قابلت واحد اسمه رحمة سليماني كردي بالطبيعة، عمره 27 سنة ومندمج في المجتمع البريطاني، معناها عايش كالإنجليز. ومن أول مقابلة وأول مرة في حياتها بناز باش تولي تحب، ورحمة هو اللي ولى فارس أحلامها، والاثنين طاحوا في حب قدرباني، ولت إرساليات ومكالمات وخروج سكريت من الدار ورانديفوات. والسوء الحظ متاعها واحد من ولاد عمها ومكثرهم بحكم اللي يعيشوا كل قبيلة شافها هي ورحمة يسلموا على بعضهم بالبوس في محطة متاع مترو، وطول هزها باردة وسخونة وحكاها للأكراد الكل، والخبر وصلوا لبوها اللي يهبل هبلة كبيرة. لكن بما أنه عمها ولا هو الشيف على وزن الشيخ أخذا بزمام الأمور وبش يتكفل بالحكاية. في ترابط الأحداث وبعد ما خلات وجلات على خاطر باناس سلمت على صديقها بالبوس في وسط المحطة متاع المترو، الشيف متاع الأكراد واللي ما شيف حتى شي وما عنده حتى حجة على الكلام اللي يتقال في بناز بدأ يتشاور مع العشيرة، وفهم أنه آل محمود واللي هو منهم ما حملوش الشي هذا، لأنه بناز مازالت ما طلقتش رسميا وعامل صاحب. وثاني حاجة هالصاحب يعني رحمة السليماني من قبيلة كردية أخرى ويكرهوها، والأخرين كيف كيف يبادلوهم نفس الكره وعندهم عداوات مع بعضهم. وخلف هذا الكل بالنسبة ليهم السيد صفوت هذا ناسي أصله فصله وموش متدين بالكل وعامل فيها كما قلنا أنجليزي. ولهنا الشيف يعني آري آغا بعد ما تأكد أن أخوه محمود فقد السيطرة على بنته اللي تمردت عليه، والدليل أنها قالت له بعظمة لسانها أنها تحب الكردي هذاك وبش تعرس به عنوة كان الزم، وقت أخو محمود خذا القرار متاعه، معناها آري آغا اللي ولى الفاتق الناطق متاع الأكرات. وما نسقوش الأحداث. نهار 1 ديسمبر 2005 آري آغا أطلب بناز وهددها بصريح العبارة، قال لها يا إما تقطع علاقتك مع رحمة وإلا راهي العاقبة متاعك باش تكون وخيمة.
2: بس يعني ياو حياة كنجية بحياة ضامنة وحرية ضامنة شخصية.
0: بناز فهمت أنه هذه حياتها الخاصة وحتى حد ما يدخل فيها، وخلف هذا هي عايشة في بلاد متاع حريات. ولهنا آري آغا وقت اللي فهم أنه بنت خوه بناز ماهيش متراجعة على علاقتها مع رحمة لم الأقطاب متاع آل محمود باش يعملوا مجلس حرب وينظروا في المسألة متاع بناز ويقروا شنو اللي باش يعملوا لها، لأنه في منظورهم الطفلة وسخت السمعة متاع أبوها ويلزم يعملوا حد لتصرفاتها، وما ثماش بالنسبة ليهم كان حل واحد يتخلصوا منها بعبارة أوضح يقتلوها وهوك قص الراس تنشف العلوق. ومش كان هي برك، حتى من هيك الكرد اللي يحبها قروا زادة باش ينتيوها معاها، باش يكونوا الاثنين عبرة لمن يعتبر، ومعاد حتى واحدة من ملتهم تخرج على إرادة القبيلة. ورغم اللي القرار هذا كان سري وإفشاء ويعتبر جريمة، أم بناس واللي اسمها بهية سمعت بيه، وكيما تتصوروا علمت بنتها وقالت لها رد بالك على روحك راهم باش يقتلوك انت ورحمة متاعك. وبناز ما كانتش من العاكسين، مشات المركز الشرطة وحكت لهم على كل شيء وعلى التهديدات بالقتل. واللي يلزمكم تعرفوه لهنا هو أنه البوليسية متاع الإنجليز عندهم نفس المشاكل اللي عند أي مصالح شرطة، منفلتة تماماً على السلطة المعنية ومتقاعسة، يعني فساد ورشوة ومحسوبية واللي تتصوروه الكل موجود بدرجات مختلفة بالطبيعة. وهك الأمنيين اللي سمعوا الشكوى متاع باناز وسجلوها صورة وصوتا ما عملوا حتى شيء، ما عاد يقترحوا عليها أنهم يهزوها الملجأ، وباناز ما حبتش. اش معناها تمشي الملجأ؟ ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه التصرفات الأمنية هذه نابعة من تعامل عنصري، وبحكم أنه باناز هي كردية وخلف هذا الشرطة البريطانية كانت تتحاشى باش تتداخل في مشاكل تهم الأقليات كما الأكراد اللي فيهم برشا نافذين وعندهم قدرة على التأثير في الدوائر المسؤولة. المهم أنه هالبوليسية هذم اللي خذاوا الشكوى متاع باناز زعمة باش تخدم خدمتها من غدوة بحثوا عون لدار محمود على أساس باش يستجوبها، لكن باناز ما حبتش تقبله ورفضت أنها تحكي معاه، وكانت نوعا ما متمانة بأمها واللي بقتلها هي آخر ملاذ، معناها هي الوحيدة اللي تنجم تحميها. لكن نسيت أن وجودها في وسطك العرش الكردي يمثل عليها خطر كبير برشا، وأمها ما تقدرش تتصداله لأنه القرار متاع التخلص من باناز كان جماعي. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال ودريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
3: نهجة تريبيونال

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في عام 2005 وبالتحديد في أنجلترا، عائلة كردية وخلينا نقولوا قبيلة من كردستان العراقي جاية من مدينة اسمها قلادزي متاخمة للحدود مع إيران، والقبيلة هذه متاع آل محمود وينتمي لها واحد من أهم العناصر متاع قضيتنا اسمه محمود بوبكر محمود، وعنده مشاكل كبيرة مع بناته وتمكن باش يعرس للكبيرة فيهم واللي مازالت ما غلقتش 16 سنة بواحد يفوقها في العمر مرتين ونايف كما قلنا، لكن أختها اللي أقل منها وقت اللي غلقت 16 سنة لأنها كانت خايفة لا يعمل لها نفس العملة كما أختها اللي قبلها، والوسطانية واللي اسمها بناس بوها عرسلها وعمرها 16 سنة زادة براجل كان يغتصبها ويعنفها، الشيء اللي خليها ترفض ورفضا باتا وقالت تقتلوني معاش نرجع له. وفعلا كان لها ما أرادت، طلقت منه وحبت في الأثناء شاب كردي اسمه رحمة سليماني، واحد من الأكراد شافها تسلم عليه بالبوس في محطة بتاع قطار وفوحها في القبيلة والعشيرة الكردية رغم اللي هما في لندن لكن عايشين وكأنهم في كردستان. ولهنا عمها آري آغا واللي عوض بوها محمود وهو اللي ولا قائد القبيلة قرر باش يقتل بناز وعشيقها، لكن هي كانت تتصور أنه أمها بهية باش تحميها وما نجمتش لأنه راجلها وسلفها خرجوا من السينة متاعهم ومعملين باش ينفذوا اللي في مخاخهم. وبالطبيعة بدأت رحلة العذاب متاع بناس. في نفس الإطار متاع محاولة تنفيذ الوعود بقتل بناز، المسكينة كانت كما قلنا لكم تتصور اللي أمها باش تحميها، لكن ما نجمتش لأنه بقية العرش خذاوا فيها القرار بعد اجتماع. وبناز المسكينة وقت اللي تبدأ تمشي في الشارع تلقى كونفة متاع ذرتها أكراد تتبع فيها، وساعات كره بتجي تجري وتقف تضرب فراق ويهبطولها مجموعة يحاولوا باش يطلعوها معاهم بالسيف، وجاب ربي المواطنين الإنجليزي يدخلوا ويطلبوا الشرطة والأخرين بطبيعة الحال يهربوا. ولهنا بناز وقت اللي مشيت مرة أخرى للشرطة وحكت لهم عن المضايقات هذه واعطاتهم حتى من أسماء متاع الناس اللي شافتهم يتبعوا فيها وعقلتهم لأنهم بتبيع أولاد ملتها، البوليسية الإنجليز لم يحركوا ساكنا، والأحداث بتبيعة الحال باش تتأزم وتتسارع. لأنه في نهار 21 ديسمبر 2005 بوها وعمها طلبوا منها باش تجيهم لدار مماتهم في ويمبلدون باش يتفاهموا معاها على آخر إجراءات تلاقها مع علي عباس واللي قلنا لكم مازال ما انفصلش عليها بصفة رسمية. وبوها محمود وعمها آري آغا قالوا البناس اللي فات مات وخلينا ننساو الماضي، الحاصل بقاوي أثروا عليها حتى اللي اقتنعت ومشيت لدار مماتها. وهاو جايكم الحديث. في ترابط الأحداث بناز وقت اللي وصلت لدار مماتها دقدقت الباب حلولها وفرحوا بها، يعني بوها وعمها آري قعدتهم يستناو فيها بالحملة. وبعد ما قعدوا مديدة يحكيوا في كل شيء وحتى شيء، بوها عطاها مفتاح وطلب منها باش تجيب له فليجة موجودة في المال متاع كرهبته. وبناز خرجت مشيت حلت المال متاع الكهرباء وجابت له فليجة، تلقى الريدوات متاع الصالون مجبودين، ما فهمت شيء لأنها خليتهم محلولين. وفجأة انقض عليها بوها وعمها وبداوا يشربوا فيها في الكونياك بالسيف عنوة، والعلمكم أنه الكونياك هذا هو من أنواع الكحول وقت اللي شعل عرفه قيد يشعل. بوها محمود حط جواندوات متاع جراحة نحى صباته ولبس سبادري، والمسكينة باناس فهمت أنه بش يقتلها، وهو قال لها ما تخافش ماكش بش تحس بحتى شيء لأنه تأثير الكونياك اللي شربناه لك بش يجيب لك النوم. ولهنا الحل الوحيد اللي باناز لقاته فيها كالغسرة متاع الموت هي أنها تعمل روحها رقدت، يعني أوهمت بوها وعمها اللي هي فقدت وعيها.
هما غفلوا عليها من هنا ومشاو لك الفليجة حلوها وقعدوا يتفقدوا فيها. وباناز استغلت الفرصة وهربت من البورتفونيتر متاع الصالون وطول شبت في الشارع وبدأت تجري حفيانة وتسيح. لكن ما كان ثم حتى حد، الدنيا كانت لي. وبحرارة الروح المسكينة مشيت الدار وهي في حالة رعب تام. دقت عليها ما حلولهاش، وليت كسرت شباك متاع دار ثماش ما حد يسمع الاستغاثة متاعها، لكن دون جدوى. هاك المسكينة باناز وليت تجري في الشارع والدم متاعها يشرشر من يديها اللي كسرت بيهم البلار، حتى لين وصلت قدام قهوة وطاحت وبدات تسيح راهم يحبوا يقتلوني. بطبيعة الحال في ساعة ما تم إبلاغ الشرطة والبوليسية جاوا يوعظوا على جناح السرعة، هزوها للسبيطار وحكت لهم على اللي صار بالتفصيل، لكن ما سمعوهاش وما عملوا حتى شيء. ولهنا رحمت وقت اللي سمع بيها اختاذ من موقف متاع البوليسية ومشالها للسبيطار. صورها بالكاميرا وهي تحكي على اللي صار لها الكل، على أساسك الوثيقة هذيك تبقى للتاريخ ويستعملها ضد الحاكم في الوقت اللازم في صورة ما إذا صارت حاجة البناس. في تتالي هالأحداث دوب ما خرجت من السبيطار باناز تخبيت بعد عشيقها رحمت، لكن بوها مرة أخرى عاود لحلح بها وقال لها اللي هو ندم على اللي عملوا معاها. والمسكينة صدقت ورجعت لدارهم باش تفهموا هالطفلة قديش عندها حب للعائلة متاعها وبوها وامها بالأخص. وهوك في الأثناء عملت روحها قطعت علاقتها مع رحمت، لكن ما عندهاش زهر، لأنه نهار 21 جون في 2006 كوردي واحد آخر من هاك العشيرة الزرقة شافها هي وصاحبها يبوسوا في بعضهم في بريكستون، وبالوقت صب الصب البوها عن طريق الهاتف زادة باش ما يضيعش الوقت. ولهنا باش ندخلوا في منعرج جديد، لأنه بوها وعمها بعثوا واحد من ولاد عمهم واسمه محمد هاما، وخلينا نقولوا حما، عمره 30 سنة ومنحرف ومتعود على المهام القذرة، وهو اللي تكلف بخطفان عشيق بناس يعني رحمت. قول الشي هذا هز معاه ولاد عمه محمد الصالح علي، عمر حسين ودانا أمين، وحاولوا باش يخطفوا رحمت في قلب لندن. وبطبيعة الحال عملية الاختطاف كانت فاشلة، لأنه رحمت بدا يتفارع معاهم الكل وفزع الناس. وقتها حما وجماعته قطعوا الرباط هربوا، لكن تحلفوا فيه وقالوا له المرة الجاية نقتلوك. وباناز وقت اللي سمعت بالواقع مشات طول للشرطة وقالت لهم أنه المرة هذه مستعدة باش تشهد ضد العائلة متاعها قدام المحكمة. ولهنا استقبلتها بوليسة وحرت معاها المحضر ونصحتها باش ما تروحش لدارهم لأنه حياتها في خطر، وقالت لها شوف وين تكن راسك في انتظار تلقى حل، معناها الأمنيين لا عينهم ولا يحبوا يلقاوا حل البلاس. مختصر الحديث هي قالت لك البوليسة مدام أمي معايا في الدار ما نخافش ما يصير لي شيء. في المرحلة هذه من القضية وبعدها كنصيحة لنصحتها البوليسة البناز باش ما تمشيش لدارهم، حصل المحظور وما لم يكن في الحسبان، لأنه 3 أيام بعدك المقابلة متاع بناز مع البوليسة باش تختفي تماما، وبالتحديد نهار 24 جون في 2006، ورحمة صاحبها هو اللي المرة هذه باش يبلغ على الاختفاء متاعها للشرطة، لأنه ما تلقى منها حتى مكالمة وحتى إرسالية. وبالنسبة للأمنيين الحكاية هذه وراها جريمة شرف، خاصة وأنه بناز كتبت ورقة بخط يدها تقول فيها بالحرف الواحد أنه كان صارت لها حاجة راهو بوها وعمها هما السبب، لأنهم يعتبروا أنه موتها باش يمسح العار اللي تثبت لهم فيه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الشرطة الإنجليزية ما عملت في الحقيقة حتى تحريات، وباناز باش تبقى مختفية حتى لين تم تكليف المفتشة كارولين جوت بالقضية، وهي اللي باش تبادر أولا بتوقيف محمد حما
من أجل محاولة اختطاف رحمة صاحب باناس وتهديده بالقتل، لكن تصيب وبقى في حالة صراح لأنه الأكراد دفعوا له الفدية، لكن البوليسية ما فلتوش وعملوا فريق خاص يتنصتوا له على مكالماته وسمعوه يحكي هو واحد. ومن جملة الحديث متاعهم قالوا أنه البوليسية مصدقين وما همشي باش يلقاو الجثة متاع باناز. وسمعوه زاد يقول السيد اللي يحكي معاه: رجعت الكونجيلاتور لبلاست وماو. وبما أنهم الأمنين تمكنوا من تحديد هالمكالمة اللي ما بين الزوز، بالوقت مشاو للبلاصة اللي كان موجود فيها السيد اللي كان محمد وعملوا تمشيد كامل وشامل حتى لين لقاو فعلا ثلاجة محطوطة لبرا قدام دار مهجورة. وكي بعدوها من بلاصتها رصت لهم يحفروا أكثر من زوز متر وغادي باش يلقاو فليجة فيها جثة متعفنة، والجثة هذيك طلعت متاع بناس المسكينة. وهكا الفليجة هي نفسها اللي بوها مدلها المفتاح وقال لها جيب هالي من مال متاع الكهرباء. في ترابط هالأحداث المفتشة كارولين جود فهمت اللي صار بالضبط نهار 21 جانفي بعد ما باناس خرجت من المركز، ويبدو أن أبوها وعمها هيئوا الجو وفرغوا الدار من السكان متاحة بما فيها الأم بهية. وبالتالي وقت اللي باناس دخلت استغربت أن الدار ما فيها حد وأمها اللي عمرها ما تخرج ما هيش غادي. وكفهمت اللي هو كمين وحب التفلت خرجوا لها 4-5 واللي هما محمد حمى، محمد الصالح، وعمر حسين، ودان أمين، يعني نفسك الأشخاص اللي حبوا يخطفوا رحمة. وكلاوها المسكينة بالضرب وبقاوا ساعتين وهما يذوقوا فيها شتى أنواع العذاب، واختصبوها شر اغتصاب وتراتحوا على اغتصابها، وفي الاخر جابوا حبل وخنقوها بيه. لكن هكا المسكينة باناس بحرارة الروح بقات متمسكة بالحياة وما ماتت لما حمى ضربها ضربة قوية على راسها بار حديد كسر لها الجمجمة متاعها تكسير. وبعد ما تأكدوا اللي هي ماتت حطوها في هكا الفليجة المحنونة، ودانا أمين تكفل باش يهزها في هكا الدار المهجورة ويحفر حفرة غارقة ويحطها فيها، ومن بعد يردمها ويغطي كل شيء ويكمل يحط فوقها كالكونجيلاتور القديم اللي ملوح غادي. في مجريات هالأحداث الأليمة وبعد اكتشاف الجثة متاعك المسكينة بناز، بوها وعموماتها ما ظهرت عليهم حتى شعرة متاع التأسف أو حزن على باناز. والوحيد اللي بكى عليها بحرقة وبالغصة هو أخوها، والمسكينة تم دفنها في قبر منسي حسب الرغبة متاع أبوها، معناها القبر متاعها ما حطوش شاهد عليه اسمها كما جرات العادة. لكن الناس زادوها الخامة على المكان اللي دفنت فيه رغم أنف عائلتها وأقربها. ولهنا الشرطة وبحكم اللي هي عرفت شكون اقترف في الجريمة، يعني آري آغا محمود اللي خطط للجريمة بطبيعة الحال بموافقة خوه محمود، مرورا بالمنفذ الرئيسي للجريمة محمد حمى رجل المهمات القذرة، وهكا 3 أولاد عمه. لكن كي جاوا باش يلقيوا عليهم القبض 3 منهم هربوا ورجعوا الكردستان العراقي، يعني سلموا في اللجوء السياسي متاعهم، واللي هم على التوالي محمد الصالح علي، عمر حسين، ودان أمين. والإشكالية في هالنوعية هذه من القضايا واللي تصير في جاليات منكمشة على نفسها ومنغلقة تماما هو غياب أي تعاون مع الناس، وحد ما يصب بحد وحد ما يبلغ على حد، كانش المعلومة تدور ما بين بعضهم فقط ما تخرجش للبراني. ورغم هذا البوليسية الإنجليز استجوبوا العديد من الأكراد، ولا واحد فيهم قال حاجة

فيها التول هذا من القضية المحاكمة متاع محمد هامة ومعاه محمود وخوه دامت 4 شهور. بالنسبة لك العضروت يعني محمد هامة اعترف بما نسب إليه، ومحمود وخوه آري آغا نكروا جملة وتفصيلا، رغم اللي النيابة عندها التسجيل متاع آري آغا يقول فيه اللي هو يكره بنت خوه وماذا به لو كانت موت. وأثناء المحاكمة هذه محمود وخوه كانوا يتكلموا بلغة متاع التعالي وتحداوا القاضي، وقالوا للنيابة اللي ما عندها حتى أدلة مباشرة، وجابوا نود شهود باش يقولوا أنه وقت وقوع الجريمة شافوهم وكانوا معاهم. وهالشهود هذم بطبيعة الحال متاع زور، وعلى راسهم بنت محمود الكبيرة بايزي، وبنت آري اللي قالت أن أبوها راجل دافي ومسالم ومتحرر الأبعد الحدود. وفي هذا الكل الزوز اللي شهدوا بكل جرأة ضد محمود وآري هما بنته بكحال هكا اللي هربت، وعشيق بناز يعني رحمة اللي بكاكي ما يقولوا دموع الدم في وسط المحكمة لأنه كان يحب بناز إلى حد الجنون. ومحمود وخوه آري ضحكوا عليه بالقوي وهما في قفص الاتهام. النهار 20 جويلية 2007 باش تتم محاكمة هالمجرمة الكل، ابتداء من محمود بوبكر محمود وخوه آري آغا واللي تحكموا بالسجن مدى الحياة مع إمكانية صراح شرطي بعد 20 سنة بالنسبة للبو و23 سنة بالنسبة للعم. والقاتل الفعلي يعني محمد هامة واللي سميناه حمى باش ياخذ عقوبة أقل منهم، لأنه من أول جلسة اعترف بما نسب إليه وتسلطت عليه عقوبة ب17 سنة. وربما في تاريخ بث هالقضية هذه ينجم يكون تسيب قبل ولا بعد. واللي يلزمكم تعرفوه أنه هالجريمة هذه ما تعداتش بالساهل في بريطانيا، لأنه الإعلام والرأي العام شنوا حملة عشوية على الشرطة اللندنية واللي تخاذلت ومخذاتش كلامك المسكينة بناز بالجد، وتجاهلت كلامها من منطلقات عنصرية لأنها المسكينة مشيت على الأقل 5 مرات للبوليسية باش تبلغهم، وكلامها الكل كان مسجل وصولة الأمنية العليا حل التحقيق باش تحدد المسؤوليات. لكن كما تتصوروا اكتب على الحوت وسيب في البحر، لأنه حتى عون ما تمت محاسبته، رغم اللي 5 منهم تم إشعارهم باش يتخذوا معاهم عقوبات تأديبية وهوكم التوى يستناو. هذا إذا كان مش من وقتها أخذوا ترقياتهم في وقتها وبصورة عادية. لكن في هذا الكل المرأة اللي شرفت أنجلترا هي هكا المفتشة كارولين جود، وفعلا النجم يقولوا امرأة ب1000 رجل وبمليون بوليس، لأنها لا عندها خلفية عنصرية ولا تخاذل، وهي اللي كملت المهمة حتى بعد المحاكمة وعملت المستحيل باش تجيب هكا 3 مجرمة واللي هربوا الكردستان ومورتين في اغتصاب وقتل بناز على أساس ينالوا العقاب متاعهم. في نفس الإطار من الحديث على المفتشة كارولين جود، يلزمكم تعرفوا أنها سمعت بواحد من هالمجرم هذم واللي هو محمد الصالح علي كان موجود في الإيقاف التحفظي في العراق، لأنه ضرب طفل صغير بكرهبة وهرب وخليها مطيش في الكياس حتى لين مات وما أنقذوش وهزوا للإسعاف. ورغم اللي ما ثماش معاهدات تسليم ما بين العراق وبريطانيا، كارولين جود هذه كبشت وما عرفت كان ما تحصلت على موافقة السلطة الكردية ومشيت في طيارة خاصة ومعها بوليسية أخرين، لكن رفضوا تسليمه في آخر لحظة ومنعوهم الهبوط في كردستان. وبعد 2 شهر بالضبط السلطات الكردية بعثوه هما بنفسهم مسلسل في طيارة حتى لندرا، وأكيد يا لندرا شنو اللي صار في الأثناء. بالنسبة لعمر حسين المتهم الآخر واللي كان عنده برشا معارف في الجيش الكردي وعائلته نافذة برشا يعني ما هوش يسهل تسليمه، كارولين جود سمعت به اللي هو في الحبس، لأنه تعارك هو وخوه في

تنساهم، وصار بيناتهم تبادل إطلاق ناري، وخو جوا كارتوشات في فخذه وباش ترسيله يكوى بقية عمره. ولهنا كارولين جود هزت روحها ومشات الكردستان، ورغم اللي قالوا لها أنه عائلة عمر هذا مهددتها بالقتل لو كانت جي، مشات وحضرت في المحاكمة متاعه وتكلمت وتحصلت على موافقة القاضي وسلم لها عمر، ورجعت بها لندرا مقرة مكبلا مكرما بالسلاسل، وباش يتحاكم هو محمد الصالح بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح شرطي. ولهنا أكيد راكم تتسائلوا على كالمتهم الأخير واللي هو دانا أمين، هكا اللي هز الفليجة اللي فيها جثة بناز ودفنها تحت كالكونجيلاتور. المجرم هذاك هرب للعراق كما الزوز الأخرين صحابه، ومن بعد يا لندرا كيفاش اختار له رجع سكريتو لانجليتيرا، ونسى أنه البوليسية متاع بريطانيا الكل يفركسوا عليه وفيسع ما عرفوه وشدوه، لكن جاتوا جلدية وتحكم عليه بثمانية سنين سجن فقط. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أنه الضحية الحقيقية في قضيتنا بعد مقتلك المسكينة بناز هو رحمة السليماني حبيب بناز، واللي عانى من برشة تهديدات ووعيد تعرض لهم هو وعائلته، وبطبيعة الحال ما نجمش يعيش بعد المقتل متاع حبيبته بناز، وقرر باش يضع حد لحياته وينتحر في عام 2016. ولهنا ما بقاك مش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناش التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.